0: فقرر مقهى درس الماجستير بعد المناقشة على الإعلانية بتقدير شرف وعلى مقدرة.
1: طبعا هذا الفيديو للتصحيح فقط بأنه التقط في عام 2025 لتخرج طبعا مضر حمدان. لاحقا اتسع الجدل وانتشرت معلومات عن أن النائب مضر حمدان هو ابن ضابط بقوات النظام المخلوع، وهو ما نفاه لاحقا، حتى أن بعض الخريجين من كلية طب الأسنان في دمشق التي تخرج منها النائب مضر حمدان قدموا عريضة استنكار أمام اعتماد مضر عضوا في مجلس الشعب لما كان يربطه من علاقات وثيقة في النظام المخلوع وفق تعبير كاتب العريضة. وجاء في العريضة أيضا أنه لما شهده للطلاب من كون النائب نفسه كان جزءا من ما سموه ماكينة التشبيح في داخل الجامعة وتبنيه لسردية النظام ومواقفه الصريحة ضد الثورة، معتبرين أنه من أولى خطوات العدالة الانتقالية إبعاد كل من ارتبط بالنظام والممارسات عن مواقع التمثيل العام بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة. اسم النائب مضر حمدان لمن لا يعرف ورد ضمن الثلث الذي عينه الرئيس أحمد الشر رئيس الجمهورية مؤخرا، وذلك استنادا للإعلان الدستوري. وكما يظهر هنا في هذه القائمة الموقع طبعا من قبل الرئيس يظهر اسم مضر وفيق حمدان العضو رقم 60 في قائمة الرئيس، في حين اعتبر كثير من الناشطين أن من رشح وصول اسم مضر حمدان للقائمة بين يدي الرئيس يجب أن يسأل عن هذا الخطأ وفق منشورات عديدة رصدها فريق ريبوست على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الترند القائم حول قضية النائب مضر. قال بعض الناشطين إن هناك شهادات عديدة من زملائه يقولون فيها إنه كان شبيحا حقيقيا في كلية طب الأسنان وفق المنشورات بعد أن غير اختصاصه من الهندسة إلى طب الأسنان، وهذا الشخص كان يهددهم بالشحط يعني وكأنه بفرع أمن وفق المنشور الذي أعيد نشره مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. تساءل ناشطون عن أسباب وضع موقع مجلس الشعب في تعريفه بأنه يحمل ماجستير في الهندسة، فمضر ابن اللواء وفيق حمدان معه ماجستير في طب الأسنان، معتبرين أن موقع المجلس كتب أن مضر من مواليد اللاذقية، بينما قوائم مجلس الشعب الأولى ذكرت أنه مواليد حمص، معتبرين أن موقع المجلس غير معلومات النائب نفسه بعد الحملة القائمة على السوشيال ميديا. وبالرجوع إلى القوائم المنشورة مشاهدين عبر وسائل التواصل أو الإعلام الرسمية، فإن مضر وفيق حمدان هو أحد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية كما أسلفنا، ومن مواليد مدينة حمص. وكما تظهر القوائم المنشورة لأسماء الأعضاء فإن حمدان من مواليد عام 1995 كما يظهر هنا أيضا في هذه القائمة. الموقع الذي قال رواد وسائل التواصل الاجتماعي إنه رسمي لمجلس الشعب أورد معلومات النائب بطريقة مغايرة، وكما يظهر هنا في هذه الصورة الملتقطة من موقع يحمل اسم البرلمان السوري، فإن مضر حمدان من مواليد اللاذقية وهو مهندس ويحمل شهادة الماجستير، لكن لا توجد معلومات تقول إن الموقع غير هذه المعطيات الواردة فيه بعد الحملة، إنما كانت بهذا الشكل سابقا. واستند الموقع في هذه المعلومات على مجموعة من الروابط، منها وكالة سانا ومادة خبرية مكتوبة لموقع الجزيرة إلى جانب مادة لموقع القدس العربي كما يظهر في أسفل هذه اللقطة. يتذيل الصفحة الرئيسية للموقع المشار له جملة جميع الحقوق محفوظة طبعا هذه في أسفل هذا النموذج الذي أعددناه مشاهدينا، طبعا محفوظة لمجلس الشعب السوري الجديد لعام 2026 أي هذا العام، ما يوحي بأنه الموقع الرسمي كما يظهر هنا أسفل الصورة، لكن في الوقت نفسه عادة ما ينتهي الدومين الخاص بالمواقع الرسمية بـ GOV أو GOV يعني اختصار لكلمة government أو على الأقل SY اختصارا لسيريا، وهو ما لا يحتويه الموقع هنا، إنما الدومين الخاص به الذي نشاهده بالأعلى في الجهة اليسار. هذا الدومين الخاص به عبارة عن مدونة شخصية لشخص اسمه سامر أيوب، ما يوحي بأن الموقع ليس رسميا إنما مدونة أنشأها شخص لا صلة له بمجلس الشعب والحكومة. ومع ازدياد حدة الحديث عن خلفية النائب مضر حمدان، أوضح هو بنفسه بتصريحات لصحيفة زمان الوصل بعض جزئيات بشأن الترند القائم على السوشيال ميديا. وفق ما ذكرت زمان الوصل على لسان حمدان الذي قال إنه لم يخدم في جيش النظام المخلوع مطلقا، لا إلزاميا ولا احتياطيا، كما أن والده ليس برتبة لواء واعتقل عدة مرات في خضم الثورة، لكن في ذات الوقت لم ينفي أن يكون والده عسكريا في جيش النظام المخلوع. وقال إن والده سبق وأحيل إلى محكمة عسكرية بتهمة التعامل مع الثوار ووهن شعور الأمة. وأضاف أن والده يعيش منذ أكثر من 8 سنوات كمدني، موضحا أنه تمت الاستعانة به مؤخرا من قبل وزارة الدفاع كمستشار لوضع خطط للمؤسسات التعليمية العسكرية للاستفادة من خبرته التخصصية. وقال النائب إنه يتعرض لحملة تشهير تستهدفه عبر إنشاء صفحات مزورة تحمل اسمه على منصتي فيسبوك وتيليجرام، وموضحا أيضا أن هذه الصفحات تعمل على نشر منشورات مسيئة تستخدم صور مفبركة لإلحاق الضرر بسمعته. القضية كما أسلفنا مرارا مشاهدين حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتكم عنها. هاشم كتب: كل التضامن مع الدكتور مضر حمدان في مواجهة حملات التشهير والإشاعات، فالتطاول على سمعة الناس دون دليل ليس حرية رأي بل إساءة يعاقب عليها القانون وتضر بالمجتمع. أحمد: ما عاد يفرق معي إذا كان هالولد مضر حمدان ابن مجرم أو هو نفسه متورط، لأنه بعد ما شفنا ناس مثل حمشو وفنشو وغيرهم عم ينطرحوا بالمشهد وكأنه شيء ما صار ومن دون أي محاسبة حقيقية، فما عادت القصة واقفة على واحد. رضوان: الحمد لله الذي سقط معه الاستبداد وبقي رب السماوات والأرض الحي الذي لا يموت. نستغرب ونرفض تعيين مضر موفق حمدان عضوا في مجلس الشعب في ظل تداول ذلك المنشور المنسوب إليه. عادت الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانة بريف دمشق خلال الساعات الماضية أعادت تسليط الضوء على حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي المرتبطة بتداعيات أحداث السويداء، بعدما تحولت فعالية إحياء ذكرى الضحايا إلى مادة واسعة للنقاش والجدل على منصات التواصل الاجتماعي. بدأت الأحداث مع تنظيم فعالية شعبية في جرمانة لإحياء الذكرى الأولى لأحداث السويداء التي وقعت في تموز لعام 2025. تجمع عدد من الأهالي للمشاركة في وقفة تضامنية، لكن خلال الفعالية انتشرت مقاطع مصورة أظهرت هتافات وشعارات أثارت جدلاً واسعاً بين السوريين. واعتبر بعض المتابعين أن هذه الشعارات جاءت تعبيراً عن مواقف سياسية مؤيدة لجهات معادية لسوريا، في حين رأى آخرون أنها جاءت في إطار التضامن مع ضحايا الأحداث والتعبير عن مواقف محلية مرتبطة بالذكرى لا أكثر. ومع انتشار المقاطع على نطاق واسع تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت روايات متباينة بشأن ما جرى في داخل المدينة، بما في ذلك أنباء تحدثت عن توترات وإجراءات أمنية، إلا أن فعاليات اجتماعية ووجهاء من جرمان أصدروا بيانات أكدوا فيها التمسك بوحدة سوريا ورفض أي دعوات للفتنة أو الانقسام. مقاطع مصورة عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثقت خروج مظاهرة في جرمانة رفعت فيها شعارات مناهضة للدولة السورية وذا التوجه داعم لمجموعات انفصالية في سوريا، في حين أن مشاهد أخرى هتفت لجرمانة وحدها واكتفت برفع رايات الطائفة الدرزية. دعونا نتابع.

لكن لاحقا تداول ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه من انتشار أمني لقوى الأمن الداخلي في شوارع جرمانة، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية، لكن لم يتمكن فريق البوست من التحقق من الفيديو المنشور، وفيما إذا كان قد نشر من جرمانة فعلا. نتابع. وعقب انتشار المقاطع المصورة من جرمانة وتحول الموضوع إلى حالة من الجدل على وسائل التواصل، صدر بيان عن وجهاء وأهال من جرمانة. البيان الذي نشرته صفحات إخبارية محلية صدر مساء أمس، وجاء فيه إن أهالي مدينة جرمانة اجتمعوا في صالة الوقف الذي تم يوم الاثنين في 13 من هذا الشهر 2026 بمناسبة مرور عام على الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة السويداء عام 2025. كان الاجتماع بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي جميع الضحايا وجبر الخواطر وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة. وخلال تلك اللحظات الانفعالية والعاطفية تجمهر بعض الشباب بالخروج إلى شوارع المدينة، ليقوم البعض بإطلاق هتافات مرفوضة ولا تعبر عن موقف أهالي مدينة جرمانة ولا عن قيامهم. وقد سعى المشايخ والعقلاء إلى الحد من هذه الممارسات بكل ما استطاعوا، وإذ نؤكدوا بهذا البيان على أن سوريا واحدة موحدة بكل أطيافها، وأن مدينة جرمانة هي جزء أصيل من غوطة دمشق، ووجهتها دمشق وأبناؤها شركاء في بناء الوطن السوري الواحد الموحد. القضية لقيت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية، نستعرض بعض ردود الفعل بشأنها. عبد اللطيف: نتمنى من إخوتنا في الوطن المكون الدرزي أن يحكم العقل، وذلك حرصا على مصلحة جميع مكونات المجتمع السوري. محمد: يجب تجريم كل من يرفع علم غير علم سوريا، ونرجو المطالب بذلك وتنزيل أشد العقوبات عليه، وذلك لدرء الفتن، وواجب على الحكومة توضيح ذلك الجرم بشكل نهائي، وأي معارض يعتبر معارضا لسوريا الجديدة. قصي: الله يحمي سوريا ويبعد عن هالبلد الفتنة، وبالنهاية 3 مليون نسمة عايشين بجرمانة أهل منذ عقود، وما بتفرقنا الظروف، وطبيعي يصير مشاكل ضمن البيت الواحد يا حجي، المهم الحياة بدها تستمر فينا وبلا. أثار خبر استهداف سفينة تحمل وعلى متنها بحارة سوريين في أحد المواني الأوكرانية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقارير تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى من جراء الضربة التي استهدفت منشآت مينائية على البحر الأسود. وبينما تداولت بعض الصفحات الخبر على أنه استهداف سفينة سورية، أظهرت المعلومات الأولية تفاصيل أكثر تعقيدا بشأن هوية السفينة وطبيعة الحادثة. بحسب السلطات الأوكرانية وتقارير إعلامية دولية، تعرض ميناء في مدينة أوديسا الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى إصابة سفينة شحن تجارية كانت راسية داخل الميناء في أثناء عمليات تفريغ الحمولة، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين. فيما أشارت تقارير إلى أن بين الضحايا بحارة يحملون الجنسية السورية، وأثار

0: الحادث اهتماما واسعا في الأوساط العربية بعد تداول معلومات تفيد بأن السفينة سورية، إلا أن المعطيات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الحديث يدور عن وجود سوريين ضمن طاقم السفينة، بينما لم تؤكد التقارير الدولية أن السفينة مسجلة أو مملوكة لجهة سورية. ناشطون تداولوا مقطعا مصورا يظهر بعض الشبان السوريين في مستشفى قالوا إنه أوكراني، وأشاروا إلى أن الظاهرين في هذا المقطع هم بحارة سوريون كانوا على متن السفينة نفسها وأصيبوا بجروح إثر الاستهداف، من دون أي تأكيد من مصادر طبية بشأن هوية الظاهرين في المقطع ووضعهم الصحي كذلك. نتابع.
1: خي باسل، هاي الشاب شو اسمك بالخير؟ محمد شلي، بألف خير الحمد لله. والشاب هون رائد كمان بألف خير، والشاب هون يحيى الشغري كمان بألف خير. الشباب الحمد لله. يا باسل خي باسل، هاي الشاب شو اسمك بالخير؟ محمد شلي، بألف خير الحمد لله. والشاب هون رائد كمان بألف خير.
0: أمس انتشر مقطع مصور يظهر السفينة التي تعرضت للاستهداف بينما يتحدث المصور باللهجة المصرية في الخلفية. نتابع.
2: ضربنا يا جماعة، أخذ أوكرانيا وضربنا يا جماعة. السور يا رب، السور يا رب، السور يا رب، السور يا رب. ضربنا يا جماعة، أخذ أوكرانيا وضربنا يا جماعة.
0: مقطع مصور ثان نشره ناشطون أوكران للسفينة نفسها أظهر اندلاع حريق في جسم السفينة إثر الاستهداف الذي قيل إنه وقع باستخدام طائرة مسيرة، وهو ما لم نتمكن من التحقق منه عبر مصادر مستقلة. مقطع ثالث التقط من الميناء الأوكراني نفسه يظهر وجود طائرات مسيرة في الأجواء وفق ما يقوله المصور الذي كان يتحدث باللهجة السورية.
2: في طيران.
0: الموضوع لقي ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات. مجد كتب: روسيا عدوة الشعب السوري، وسبق أن قصفت الشعب السوري بالسيخوي والسكود والقنابل العنقودية والارتجاجية وهدموا 50% من البنية التحتية السورية، لذا ليس غريب عليها قصف سفينة تجارية سورية. مصطفى: الحق على شركات الشحن يلي معمي على قلبها من الطمع، شو ما ضل شحنات غير بأوكرانيا لحتى يروحوا لهنيك. الله يرحم المتوفين ويرد الغايبين بخير وصحة. لبنى، وآخر تعليق عن هذا الموضوع: يا حرام، شو ذنبهم؟ ما حاش شغلهم الصعب بوسط البحار، إسا يموتوا بعاد عن أهلهم وأولادهم. في دمشق أطلق بعض الأشخاص ألعاب نارية خلال احتفالهم بحفل زفاف شخص ما، وذلك خلال مرورهم بقافلة سيارات في أحد شوارع العاصمة، وغادروا المنطقة بسلام من دون النظر خلفهم. لكن سكان الشارع الذي وقع فيه الحدث لم يكن المشهد اعتياديا عليهم، إذ شاهدوا بعد دقائق أن إحدى الأشجار اشتعلت بسبب الألعاب النارية التي أطلقها المحتفلون. نتابع.
3: عرس ليكو شو رح تساوي؟ ليكو شو لبيت الشجرة؟ إجا عرس شغال الفتاش وهربوا. ليكو ليكو الأعراس ليكو شو رح تساوي؟ ليكو شو لبيت الشجرة؟ إجا عرس شغال الفتاش وهربوا. ليكو ليكو ليكو.
0: مواطن سوري فقد رزمة كبيرة من المال في محافظة دير الزور تقدر بأكثر من 10,000 دولار أمريكي، وطبعاً تعتبر كمية كبيرة من الأموال نظراً للظروف الاقتصادية السورية. المصيبة التي أصابت الرجل زالت بعد أن عثر طفل على الأموال وأعادها لمالكها بإشراف والده، وهو ما وثقه صاحب الأموال بنفسه. دعونا نشاهد تلك اللحظات.
4: هذا الشاب الله يجزاه الخير، أنا ضيعت أمس 10,300 دولار ولسه الدنيا بخير والله، وهذول الجماعة الله يجزاهم الخير رجعوا لي المبلغ كامل، الله يحفظهم ولسه الدنيا بخير والله.
5: وانت رفعت راس ابوك
4: والله يعجز اللسان، يعني يعجز اللسان عن عن عن شكرهم والله. أيوه. الله يحفظكم ونعم التربية والله، ونعم التربية الله يحفظكم يا رب.
0: ما تزال قضية رمي القمامة في الأماكن العامة من المواضيع التي تثير انتقادات واسعة على وسائل التواصل بين الحين والآخر. مؤخرا نشر ناشط مقطع مصور لانتشار القمامة بشكل عشوائي في محافظة اللاذقية، مرفقها بانتقادات للجهات المحلية المسؤولة.
6: هذا المنظر يعني تخيلوا على الكورنيش الغربي، يعني مثلا على الكورنيش الغربي في هيك منظر، الناس تيجي بتقعد وبتترك اغراضها ووسخها ونشحة، ولا في حدا عم يشيله حتى بالنهاية، يعني ما انه مثلا يجي حدا يشيله ثاني يوم او كذا، لا ما حدا بيشيله. هيدا المنظر بشكل دائم، يعني اكيد ما من امبارح او اول امبارح، هيدا صار له زمان بس ما في حدا يشيله، يعني ما في عمال بلديه مثلا تشيله او شيء، ما بعرف يعني برسم المحافظه والله ما عم امزح.
0: الى هنا نصل واياكم الى ختام حلقه اليوم من ريبوست، غدا حلقه جديده ومواضيع متجدده، الى اللقاء.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: لسنوات طويلة ارتبط اسم ألمانيا باللجوء وكانت وجهة آلاف السوريين الباحثين عن الأمان. بس اليوم ألمانيا تقول وبوضوح إنها لم تعد تريد أن تكون دولة لجوء بل دولة هجرة، تستقطب أصحاب الكفاءات والمهارات وتفتح أبوابها أمام من يريد الوصول إليها، ولكن بطريقة قانونية ومنظمة، قوانين جديدة وتسهيلات أوسع وبرامج عم تستهدف العمال والطلاب والمتدربين أيضا في محاولة لسد النقص الكبير في سوق العمل الألماني، بعيدا عن طرق التهريب والمخاطر اللي حصدت أرواح آلاف من المهاجرين على مدار السنوات الماضية. الواقع ألمانيا عم تعيش أزمة نقص كبيرة باليد العاملة وبتحتاج مئات آلاف الموظفين والعمال وأصحاب المهن. ليش؟ لحتى تحافظ على قوة الاقتصاد الألماني. ولهيك خلال الفترة الأخيرة غيرت قوانينها بشكل جذري وصارت تفتح أبوابها بشكل أوسع للباحثين عن فرصة عمل. يعني اليوم إذا عندك شهادة أو مهنة أو حتى خبرة عملية ممكن تكون فرصتك بالوصول لألمانيا أكبر من أي وقت مضى. بس بنفس الوقت في شروط لازم تعرفها وأوراق لازم تجهزها. بس انتبهوا وركزوا معي منيح، أخطاء بسيطة بالملف ممكن تضيع عليك فرصة كنت عم تنتظرها من سنين. شو هي بطاقة الفرصة اللي الكل عم يحكي عنها؟ وهل لازم يكون عندك عقد عمل قبل السفر؟ وهل الدراسة أو التدريب المهني ممكن يكونوا بوابتك للاستقرار والعمل والإقامة الدائمة في ألمانيا؟ والأهم، هل أصبحت الهجرة القانونية بديلا حقيقيا عن اللجوء بالنسبة للشباب السوري؟ الإجابة على هي الأسئلة وغيرها بحلقة اليوم من المهجر. أهلا بكم. ألمانيا تفتح أبوابها لفيز العمل لاستقطاب العمالة الماهرة. هجرة العمالة الماهرة الذي دخلت عليه تعديلات واسعة في ألمانيا يعد فرصة للباحثين عن عمل في العاصمة الصناعية لأوروبا.
1: لسنوات طويلة ارتبط الوصول إلى ألمانيا في أذهان الكثيرين بطريق اللجوء، لكن تعديلات قوانين هجرة العمالة الماهرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024 وسعت مسارات الوصول بشكل قانوني وفق شروط تختلف باختلاف مؤهلات المتقدم.
2: جيت على ألمانيا في 2016 فيز الطالب، كان مطلوب منا A2 يعني المستوى الثاني. أصريت أنا درست للمستوى B1 اللي هو المستوى الثالث بحيث أنا هون أختصر علي وقت كفيز الطالب. حدا حابب خلص بكالوريا وحابب يجي يدرس في ألمانيا، أنت معك سنتين لتكون مخلص اللغة وآخذ قبول نهائي مو قبول مشروط، يعني أنت عندك مقعد إلك في الجامعة.
1: ولا تقتصر الخيارات على الدراسة الجامعية، فالحاصلون على عقد عمل ومؤهل جامعي أو مهني يمكنهم التقدم لتأشيرة عمل، في حين تتيح بطاقة الفرص دخول ألمانيا للبحث عن وظيفة لمدة تصل عادة إلى عام. وعبر مسار النقاط يحتاج المتقدم إلى 6 نقاط على الأقل تحتسب وفق المؤهل والخبرة واللغة والعمر، إلى جانب إثبات القدرة على تغطية نفقات المعيشة.
3: إن 3 شروط أساسية بكل التأشيرات، يعني الأمانة الشهادة الجامعية لازم تكون موجودة، أو شهادة البكالوريا إذا بده يجي دراسة، وتاني شرط هو الحساب البنكي المغلق أو وجود كفيل في ألمانيا يستطيع أنه يصرف عليه. بس الكفيل لازم يقدر اصلا اولا يعني يصرف على حاله وعلى عائلته، وبعدين يعني يصرف على الشخص اللي يجي الى المانيا. هذا شرط بكل التاشيرات ما عدا تاشيره التدريب المهني، هي الشركه هي راح تعطيه راتب يعني.
1: وتبقى فرص الحصول على التاشيره مرتبطه باستيفاء الشروط، لكن معرفه الخيارات المتاحه تمنح الشباب السوري بديلا عن طرق التهريب، وتفتح امامهم طريقا امنا لاكتساب خبرات يمكن أن تسهم لاحقاً في نقل المعرفة إلى سوريا. رغم اتساع المسارات القانونية تبقى اللغة والتمويل والاعتراف بالشهادات عوائق أمام كثيرين، فالرحلة لا تبدأ بطلب التأشيرات فقط بل بتقييم كل شخص للفرص والمؤهلات. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين.
0: ولمناقشة هذا الملف معي الأستاذ محمود الجواد، استشاري اندماج في سوق العمل والهجرة من ألمانيا، وأيضا الدكتور مهند كمال العواق، رئيس قسم الجراحة والعمود الفقري، معي أيضا من ألمانيا. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور مهند، بدي تحكي لنا عن تجربتك في ألمانيا والوصول والعمل وأيضا العمل في المشافي الألمانية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أسلم عليكم على كل أهلنا بسوريا، وأقدر أقول لك على تجربتي في القدوم إلى ألمانيا. صراحة أنا جيت إلى ألمانيا في نهاية عام 2009 قبل الثورة، فكانت الأمور مختلفة نوعا ما عن القدوم حاليا إلى ألمانيا.
0: جيد.
4: فقبل هذا الوقت كان في مؤشرات ثانية غير المؤشرات الموجودة حاليا، في بعض الأشياء اللي حاليا الأطباء خصوصا إنه يجدونها إنه شغلات صعبة مو جيدة، هي بالأساس كنا نحن نحلم إنه تكون موجودة. بالوقت السابق كان القدوم إلى ألمانيا بالبداية، الواحد أي طبيب يقدر يجي على ألمانيا لازم يكون عنده قبول بمشفى كغاست أرس، يعني كطبيب ضيف. بالإضافة إنه يكون قبل ما يجي على البلد لازم يكون قبل إنه عامل B1، يعني B1.
0: نعم.
4: أوكي، كنا نعملها بجوتا، كان موجود جوتا بدمشق وكان جوتا موجود كمان ببيروت. فكنا نعمل مستويات اللغة هناك، نعمل الامتحانات، وبعدين يكون عندنا قبول كغاست أرس. في حالات قليلة إنه يكون عندهم قبول أسنس أرس، يعني قبول نظامي كطبيب مقيم، اللي هي حالات جدا نادرة، بس بالعادة كطبيب ضيف. ويكون عندك حساب بنكي، حاليا حساب البنكي يتراوح المبلغ بين 11 إلى 12 ألف، بهذيك الأيام كان 8000 إلى 9000. هذا الحساب البنكي ما يكون إنه لما تيجي على ألمانيا فيك تأخذه كامل، هذا الألمانية تأخذه تحجزه البنك عندها ويقسم لك إياه على مدى 12 شهر.
0: نعم.
4: بحيث إنه يضمنوا، لأنك أنت جاي كطبيب ضيف قبل بدك تعمل لغة تكمل، فيكون عندك إنه ما بدك مساعدات أو أي شيء ثاني، وبالبداية يكون عندك تأمين صحي للسفر، ولما تدخل على ألمانيا وتباشر يكون عندك تأمين صحي نظامي.
0: جيد.
4: فهي الشغلات في السابق كانت مو شغلات سهلة، كان الإنترنت والوصول والقبول شغلات جدا صعبة، كان غير معروف طريق ألمانيا بالأساس.
0: صحيح، يعني كان قبل اللي بده يطلع على ألمانيا يدرس أو يختص أو حتى يشتغل نقول خلاص طلع، يعني هذا ما عاد نشوفه، يعني هاجر. هلأ الأمور اختلفت.
4: تماماً. بس يعني كلياتنا كان إنه أملنا إنه كنا طالعين على ألمانيا ندرس نختص. أنا خلصت من جامعة دمشق الطب البشري وطلعت لألمانيا، اشتغلت سنة بسوريا وطلعت بألمانيا مشان أتخصص بجراحة الدماغ والعمود الفقري، وإنه أرجع لسوريا. صارت الثورة وشفت شلون صارت أمور سوريا، الحمد لله رب العالمين حالياً صار في تحرير، وإن شاء الله بالمستقبل نقدر نرجع لبلدنا ونخدم.

0: بلدنا.
1: إن شاء الله.
0: إيه ف ان شاء الله. فهي الامور ما كانت سهله، فكنا لما نيجي على المانيا كنا لما نيجي على مدينه صغيره خاصه او مدن متوسطه، كنا نسمع انه في طبيب سوري او حتى عربي بمكان معين نحاول نتواصل معه،
1: نعم
0: لانه كانت الامور غير متاحه. فكان عندنا نحن عده صعوبات في البدايه. الصعوبه الاولى انه شلون بدك تامن كقبول دراسي. الصعوبه الثانيه شلون بدك تفتح حساب بنكي. الحساب البنكي هون بألمانيا كان صعب، مو مثل بهذه السهولة يعني اللي حاليا عم
1: يعني
0: تفتح.
1: دكتور، دكتور مهند، انتم يعني عانيتوا خلينا نقول لحتى وصلتوا للي انتم فيه. طيب اذا
0: تماما
1: سالتك
0: تماما
1: سؤال
0: اي ف
1: هلا، ما بين
0: تفضل.
1: قبل ما بين هلا، اللي بده يطلع مثلا للدراسه على سبيل المثال لالمانيا، كونك مجالك فهو في الدراسه وذهبت لالمانيا في الدراسه، شو هي التسهيلات؟
0: تمام.
1: شو هي الفرص قبل ما انتقل
0: حاليا
1: للاستاذ محمود؟
0: في صراحه في شغلات ايجابيه وفي شغلات سلبيه. سابقا كانت الايجابيه انت تجي على المانيا في كانك جاي على مكان مجهول وانت بدك تشق الطريق. حاليا الاطباء او الشباب حتى اللي يدرسوا طب بجامعات دمشق في السنه الثالثه او السنه الرابعه او الخامسه بيعرفوا الطريق من البدايه كيف يوصلوا لالمانيا، كيف شو
1: صحيح.
0: لازم يجهزوا. نحن كنا لما نجي لهون كنا ما بنعرف هذا الشيء، يعني احنا جينا على البي 1 عملنا دراسة لخلصنا البيت وبعدين دخلنا على مجال العمل. بالعادة يبلش الطبيب كجاست أرس. جاست أرس كان إلها سلبيات، كان بيعطونا نحن بهذاك الأيام يعطوك الجاست أرس بس يعطوك على أساس الإقامة. هي الإقامة اللي تاخذها إنه عندك وقت معين، ونفرض التخصص تبع الجراحة العصبية 6 سنوات، فيك بحسب الولاية دائما تجدد فيها توصل مثلا ل7 سنوات. بعد 7 سنوات لازم تكون أنت مخلص التخصص. بألمانيا مو سهل إنه تخلص التخصص بالمدة اللي بدك إياها، لأنه بدك تحقق عدد عمليات معين، بدك تكون أخذ يعني شهادة خبرة كبيرة لحتى يوقع لك رئيس القسم على الكتالوج تبع جدول العمليات. فأنت إذا ما خلصت بهذا الوقت يكون عندك مشكلة. ماشي. بالإضافة هي السنوات ما بتنحسب لك حاليا مثلا 6 سنوات واحد يشتغل أو
1: يعني،
0: بهذا
1: وخاصة
0: الوقت إنه تاخذ في الجنسية الألمانية،
1: يعني
0: تاخذ في الجنسية
1: خاصة
0: الألمانية
1: أمور
0: بتكون.
1: دراسة الطب يعني بتكون أمور صعبة غير باقي التخصصات.
0: تماما
1: دكتور مهند،
0: تماما خاصة التخصصات يعني
1: نعم،
0: التخصصات الطبية.
1: خلينا ننتقل للأستاذ محمود، وبدي أرجع لك
0: تمام تمام
1: دكتور مهند.
0: تفضل.
1: مرحبا بك مرة أخرى الأستاذ محمود الجواد. يعني الدكتور مهند حكى لنا عن تجربته بالذهاب إلى ألمانيا بهدف الدراسة، وذلك قبل الثورة السورية. اليوم في تسهيلات وقوانين تغيرت بشكل جذري، والكل عم يحكي عن بطاقة الفرصة. اشرح لنا هلأ اللي بيطلع لألمانيا كيف، وشو هي بطاقة الفرصة، وشو هي الشروط والتسهيلات.
2: تحياتي لك أستاذ حسام، وتحياتي للدكتور مهند ولكل المشاهدين. بدي أتكلم بس لو سمحت أول شيء شوي مقدمة على الموضوع بالنسبة للطرق القانونية إلى ألمانيا، لأنه هي موجودة من قبل موجات اللجوء مثل ما تفضل الدكتور مهند.
1: صحيح.
2: ب 2009 أجا إلى ألمانيا، ويعني هذا الشيء مو جديد، ولكن الجديد حاليا انه الدولة الألمانية التوجه العام الكامل بها قام يتحول بشكل تدريجي من دولة لجوء إلى دولة هجرة. طبعا من ناحيتين الواحد ممكن يشوفها. الناحية الأولى هي التشدد الواضح الكل اليوم الكل يعرفه بالنسبة للاجئين، طبعا مو السوريين المقصودين، هو اللجوء بشكل عام، كل طالبين اللجوء. هاي من ناحية. الناحية الثانية التسهيلات اللي بالمقابل للطرق القانونية، وآخرها هي القانون الجديد الاين فاندرونكس جيزيتس، أو بالأحرى قانون الهجرة اللي صدر 2024. الشيء اللي جديد اللي فيه إنه طرح المسار الجديد هو شانسن كارتي، أو فرصة البحث عن العمل مثل ما تفضلت أستاذ حسام. هذا الخيار ما كان موجود سابقا، كان موجود الخيارات الأخرى. طبعا أنا بنشان أوضح، بس اليوم احنا راح نتكلم فقط عن الخيارات القانونية للقدوم إلى ألمانيا
1: للوصول إلى ألمانيا.
2: بالضبط،
1: نعم
2: بغض النظر عن لم الشمل وبغض النظر عن الكفالة،
1: نعم
2: عن الدراسة والأوس بيلدونج والبقية
1: يعني أنا
2: الأمور.
1: بس مشان هيك يعني نعطي المعلومات الدقيقة للي عم بيتابعنا هلأ. ولنفرض شخص سوري، سواء كان هذا الشخص طالب بده يكمل اختصاص في ألمانيا، سواء كان يمتلك مهنة أو حرفة أو عمالة من العمالة المهرة والتي هي بحاجة

0: ألمانيا إليها، شلون بده يصل لألمانيا بطرق قانونية؟ فبدك تجاوبني عليهم بنقط محددة لحتى يكون يعني تصل للمتابع بطريقة بسيطة وسلسة. أستاذ محمود،
1: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم راح نتكلم على موضوع الدراسة. الدراسة ينقسم إلى قسمين، قسم الجامعي والقسم الأوس بيلدونج. الأوس بيلدونج هو التدريب المهني أو مثل المعهد عندنا بسوريا.
0: نعم.
1: الشيء المميز اللي فيه إنه الشخص يحتاج ياخذ راتب، ما يلزم يعمل حساب بنكي، ياخذ راتب ويعتبر إنه هو يدفع ضرائب ويدفع عنه صاحب العمل الجميع التأمين التقاعد والتأمين الصحي، ويصير هو مسؤول عن نفسه. ولكن هذا الراتب طبعا ما يغنيه، انما هو يعني يكفي الحد الادنى من المعيشه بالمانيا، تقريبا حوالي 1000 يورو. الاوس بيلدونج الشرط الاساسي بي بي اينس، الحد الادنى بي اينس، ولكن يفضل دائما بي واحد ويفضل دائما بي اثنين.
0: يعني بيكون معه شهاده لغه بسوريا قبل ما يطلع لالمانيا.
1: بالضبط، قولا واحدا جميع الطرق القانونية المتاحة للقدوم إلى ألمانيا تحتاج إلى لغة ألمانية
0: المستوى
1: قولا واحد، بي واحد حد أدنى،
0: بي
1: بي
0: واحد حد
1: واحد حد
0: أدنى.
1: أدنى.
0: نعم.
1: بالضبط. أنا راح أقسم الكلام تبعي، يعني موضوع الصعوبات راح أحكيها بمرحلة حالية، يمكن راح أحكي حاليا بس على الأمور المتاحة،
0: نعم.
1: الطرق القانونية المتاحة. الصعوبات راح أحكيها من شان حتى الأشخاص اللي عندهم اهتمام بالقدوم لهون يعرفون
0: أستاذ محمود،
1: ويعرفون
0: يعني
1: الصعوبات.
0: على وقت تحكي الوقت البرنامج راح يخلص.
1: يلا بشكل
0: فجزاء
1: سريع، بشكل سريع،
0: بعجالة لو سمحت وبنقاط مركزة.
1: اوكي بشكل
0: يعني
1: سريع.
0: انا بكل بساطه بدي اي شخص هلا تكون هاي الحلقه مرجع له، بده يطلع لالمانيا يعرف خطوط عريضه. معك، تفضل.
1: ان شاء الله. الاوس بيلدونج والجامعه، الجامعه بده بكالوريا حد ادنى 70% اذا بده يدرس كليه، او اذا يدرس ماجستير وماجستير او دكتوراه بده طبعا حتى بي واحد حد ادنى، ولازم يكمل اللغه الالمانيه بالمانيا.
0: نعم.
1: ولازم ياخذ مقعد دراسي
0: نعم.
1: قبل ما يجي على المانيا. طبعا دائما نقول انه بي واحد هو الحد الادنى. بالنسبه للجامعه لازم يكون بحساب بنكي مغلق. نجي على البحث عن العمل، الشانسن كارتي. للاسف الشديد سوء فهم كبير. نعم، الدولة الألمانية بحاجة إلى عمال من شتى القطاعات، ونزلت هذا الشيء بالقانون نفسه بقطاعات معينة، ولكن الدولة الألمانية طبعا من بين الشروط بالشانسن كارتا أو البحث عن العمل يمكن للشخص أنه يجي على ألمانيا على لغة إنجليزية B2، ولازم يكون عنده شهادة معترف بها، مو من معهد عادي يعني بسوريا، من من من من معاهد بريتش كونسل على سبيل المثال.
0: نعم.
1: B2. البحث عن العمل، المشكلة اللي قام تقع بالنسبة، طبعا هي تستوعب كل الناس، ولكن بالنسبة للناس اللي يجون لاقي هون وين قام تقع المشاكل؟ أول شيء يكون هو ما هو دارس لغة ألمانية. إحنا راح تجي تسكن بألمانيا يجي على اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: فراح يواجه إنه صاحب العمل يحتاج إلى لغة ألمانية، هاي رقم واحد. رقم اثنين، برأيي الشخصي أي شخص عنده رغبة بالقدوم إلى ألمانيا لا يجي على بي واحد، يجي على بي اثنين. ليش؟ لانه انت بس تيجي على B2 راح تفتح لك الابواب جميعا، راح تكون انت العقبه الاساسيه وهي اللغه الالمانيه، انت مجتازها بحياه بسيطه سهله هون الدوله بالمانيا. الحياه ممكن تكلف الشخص شهريا 1000 يورو اذا ما بي حدا هون يساعده. فهو موجود بسوريا ممكن يكسب، او موجود بدوله عربيه ثانيه ممكن يكسب ويتعلم لغه المانيه. فB2 برايي الشخصي، عفوا بشكل سريع، يجب ان الشخص يفرق تماما بين شروط الحصول على الفيزا وشروط انك انت تحصل على عمل.
0: نعم.
1: هاي نقطه
0: يعني
1: اساسيه.
0: المهم مو انه تصل لالمانيا بس، المهم انه تصل لالمانيا وتحصل على عمل. ولكن استاذ محمود، شلون بده يقدم؟ يعني سوري هلا عم بيشوفنا، شلون بده يقدم يطلع؟ بس عم بقول انتم عم تحكوا عن الشروط والى اخره والايجابيات والسلبيات، ما كيف بدي اقدم لاطلع لالمانيا بطريقة نظامية؟
1: الموضوع جدا سهل.
0: فضل.
1: بالنسبة مثل ما تفضلتم بالتقرير في نقاط، النقاط طبعا هي محطوطة من حيث المبدأ للأشخاص اللي عندهم خبرة ولكن ما عندهم شهادات.
0: طبعا.
1: الأشخاص في بوابة، في هنا في مكانات كثير، في بوابة خاصة للشانسن كارتة، اسمها شانسن كارتة، بوابة خاصة ممكن الواحد حتى يشوف النقاط، يقدم ويشوف النقاط إذا هو محقق النقاط قبل ما يعمل أي شيء. موضوع يقدم طلب عن طريق الفيزا، عن طريق طبعا إذا قلنا عنده خبرة ما عنده شهادة جامعية. إذا عنده شهادة جامعية لازم ياخذ أو بالأول اعتراف، وليس يعني مو إنه

0: جزئي ب 20 ساعة يقدر هو من خلاله يعيش، ولكن هذا العمل الجزئي ما يعطيه انه هو ياخذ اقامة الا هاي بين قوسين يشتغل هو بالاختصاص تبعه. يعني الدولة الألمانية سهلت لجميع الأشخاص، يعني على سبيل المثال
1: نعم
0: ممكن شخص
1: نعم
0: انفورماتيك
1: نعم يعني
0: ويجي لهون على ألمانيا يقدر يشتغل باع بسوبر ماركت بشغل عمل جزئي 20 ساعة
1: نعم
0: يعيش، ولكن ما يحصل على الإقامة، لازم هو يشتغل بالاختصاص تبعه بعدين يحصل على الإقامة بعدين يتعدل وضعه
1: بيحصل
0: القانوني
1: على الإقامة بعدها بيحصل على الجنسية وبتمشي الأمور روتينية.
0: 100%.
1: بدي
0: إقامة دائمة
1: بس يعني
0: وجنسية.
1: بس بدي أنوه للمشاهدين إنه نحن راح نضيف برابط التقديم على الهجرة إلى ألمانيا عن طريق العمل. قبل أن أنهي هذه الحلقة سأعود إلى الدكتور مهند بإيجاز. دكتور مهند، شو بتنصح الشباب اللي طالعين سواء يدرسوا أو يشتغلوا بألمانيا، كونك أنت صاحب تجربة ب 30 سنة لو سمحت وقت انتهى؟
2: تمام، انا فيني انصح الاطباء صراحه، انا فيني عندي خبره باتجاه الاطباء، الاستاذ محمود كفى ووفى على كل الشغلات ما شاء الله عليه. الطبيب لازم يكون اهم شيء ياخذ معه شهاده اللغه، لازم يكون باعث اوراقه لمقاطعات معينه، المقاطعات الافضل مشان يعطيه ورقه بشهاد، وعلى اساس هيجي لهون على المانيا باسرع وقت. لازم يحاول يقدم السي اينس، يعني الفاخش براخ بروفونج، الفحص الاول. لما يجتاز الفحص الأول يكون عنده فرصة إنه يشتغل أو بالعشرين ساعة، أو يشتغل حتى بالمجال تبعه كطبيب، بس هذا الطبيب إنه ما ينحسب من فترة التخصص لحتى يقدم الفحص النهائي هو تعديل الشهادة.
1: نعم.
2: فالأهم شيء يعني هو أهم شيء هو موضوع اللغة بألمانيا. يكون جاهز باللغة، يكون في حساب بنكي، لما يجي يكون مجهز للامتحان تبع تبع تعديل الشهادة، فتمشي أموره يعني بوقت سريع إن شاء الله.
1: نعم، شكرا
2: وفي
1: إليك.
2: جالية سورية من أطبائك،
1: نعم
2: آخر شغلة، في جالية أطباء السوريين، هم الجالية الأكبر حاليا موجود، يعني ما يقارب 5-6 آلاف
1: صحيح،
2: طبيب،
1: وألمانيا بحاجة
2: عدد
1: إلى
2: طبيب الأطباء المجنسين يعني.
1: الأطباء السوريين في ألمانيا بشكل كبير بحسب التقرير الألماني. شكرا إليك دكتور مهند كمال العواك، رئيس قسم الجراحة والعمود الفقري في ألمانيا، وشكرا أيضا موصول للأستاذ محمود الجواد، استشاري في اندماج أو الاندماج في سوق العمل والهجرة في ألمانيا. كنتما معي من ألمانيا. محمد الجادر فنان تشكيلي نقل موهبته من سوريا إلى تركيا حين هجر إليها، واجه عدة صعوبات لكنه تمكن بإصراره من النجاح أن يقيم معارض فنية ليلفت نظر الحكومة التركية لتكليفه من قبل إدارة الآثار والمتاحف في ولاية غازي عنتاب بترميم العديد من القطع الفنية الأثرية. لنستمع إلى قصته وننهي الحلقة معه. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات عن السوريين في دول العالم.
3: كل شيء طلع برات سوريا وتهجر، إنه ما ييأس، يظل يكافح ويدرس ويتعب على نفسه، لأنه سوريا بحاجتنا جميعا، بحاجة كل الكفاءات الموجودة بالخارج. إن شاء الله بنرجع كلياتنا لنبني بلدنا. أنا محمد الجادر، خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق، مدرس في ثانوية الفنون النسوية بجرابلس سابقا. مع انطلاق الثورة كانت لي مساهمات بالحراك الثوري بتأسيس منتدى آفاق الحرية بجرابلس. صرنا نرسم على الجدران جرافيتي ونخطط عبارات تمجيد بالثورة السورية. بعدها انتقلت إلى تركيا. هون كان في عدة صعوبات واجهتنا، كونه نحن جايين على بلد اللغة مختلفة، البيئة نوعا ما مختلفة. أول شيء راح يبحث عنه الإنسان في بلد الغربة مصدر الرزق بالدرجة الأولى. كوني أنا فنان تشكيلي وكان يعني اشتغل بمجالي، حسيت أنه هاي البيئة مناسبة يعني بتركيا. المهم أول شيء اشتغلت بمجال الرخام، صرت خطط على الرخام، أحفر على الرخام، بعمل زخارف. بعدها صرت جبت عدة الرسم وألوان وفراشي وصرت اشتغل. شاركت بمعرض بمدينة أورفا عام 2018، وشاركت بمعرض بغازي عنتاب على أثر مشاركتي.

في المعرضين بأرفا وبغازي عنتاب اتصل فيني شخص قال لي بلدية غازي عنتاب الكبرى بحاجة لرسام، فإذا بتحب تشتغل معهم. طبعا أنا أبديت موافقتي مباشرة، راجعت البلدية وعلى أثرها فعلا تم أني اشتغلت في البلدية. فطبعا كنت أنا السوري الوحيد ولا زلت السوري الوحيد اللي بيشتغل بالبلدية. ما كان سهل أنه أتوظف بالبلدية، أنا بحمل هوية أجنبية يعني ماني تركي. بعد أخذ ورد شوية تجاوزت بعض القوانين لحتى أني أكون أنا بشتغل بالبلدية. مجالي اللي هو الرسم والفسيفساء، فحاليا الحمد لله انتشرت اعمالي باغلب الاماكن بمنطقه غازي عنتاب، في الاماكن المهمه وبالساحات العامه وبالحدائق. زملائي بالعمل كلهم لطيفين وفي تفاهم جدا عالي يعني بين بعض، وكلياتنا كاسره يعني تقريبا بالاتوليه يعني او ورشه العمل ورشه الفن. اخي الشهيد ابو فرات الله يرحمه العقيد يوسف الجادر كان يعني مشجع للفن، صحيح وما كان يعني يرسم بس كان يشجع الفن. فلما كان الله يرحمه هو يحارب بحلب أنا كنت أرسم على جدران جرابلس، فسبحان الله يعني هو سلاحه وأنا بسلاح الريشة والقلم، يعني كان في ثنائية بالموضوع. من خلال تجربتي بالبلدية دائما كنت أفكر انه لو انه هذا العمل يتم بداخل الاراضي السوريه يعني بمحافظه حلب او دمشق او اي محافظه سوريه، يعني الانسان يحب دائما يترك بصمه بس بمكان تواجده الاساسي، فتجميل بينعكس على الحاله النفسيه للسكان. فان شاء الله عندي امنيه انه تتحقق هاي الرغبه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. اشتباكات في مضيق هرمز، وترامب يهدد بقصف محطات الطاقة في إيران. ترامب يبلغ نتنياهو بضرورة سحب قواته من سوريا بحسب موقع إكسيوس، ويحذر من أن وجود جنوده داخل سوريا قد يدفع نحو التصعيد. إغلاق 3 مشافٍ خاصة في اللاذقية إدارياً لمدة شهر، ومديرية الصحة تتحدث عن مخالفات صحية وفنية. وتتابعون في الرياضة أيضاً، منتخب إسبانيا يتغلب على نظيره الفرنسي بهدفين ويتأهل إلى نهائي كأس العالم. أهلا بكم مجددا. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية شن جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. من جانبه، تحدث إعلام إيراني عن دوي 6 انفجارات غربي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بعدم ضرب منشآت إيران النفطية لتجنب التأثير على الاقتصاد العالمي، وأنه قد يستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطر إلى ذلك. وأضاف ترامب بأنه تراجع عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة تعهدت باستثمارات في الولايات المتحدة، وأعرب ترامب عن ترحيبه بالاستثمارات مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من تقليص قوة إيران وإزالة هيمنتها عن الشرق الأوسط. وللحديث أكثر ينضم إلي مدير معهد مصداقية الصحافة زيد مستو، معي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ زيد. إذن تستمر تصريحات ترامب المتناقضة، يوم أمس كان مصر على أن يفرض رسوم لعبور مضيق هرمز، والآن يتراجع عن ذلك، ما سبب ذلك برأيك؟
1: صباح الخير. طبعا السبب المباشر لتراجع ترامب هو عندما أخبره يعني الخبراء والمستشارين وأيضا الدول أن هذا لا يمكن. الولايات المتحدة ما تطالب به أن يكون هناك حرية ملاحة في مضيق هرمز، وهذا ما يتوافق مع القانون الدولي. فبالتالي كان يقصد ترامب، أو كان يريد على حسب تفسيره، لأنه لم يعني تكن هناك تفسيرات طالما هو ألغى فكرته، فكانت التفسير أنه يريد أن يعني يحصل شيء من مقابل حماية هذه السفن، أن يحصل على 20% من الحمولات التي يعني تأتي بهذه السفن. ولكن بعد اعتراض كما قلت مستشارينه والخبراء القانونيين وأيضا الدول، لأن يعني تخيلي لو زدنا 20% على كل حمولة، لا سيما النفط على سبيل المثال، فإن يعني هذا سيكون يعني يزيد 20% حتى على المستهلك، يعني هي دائرة كاملة على الشركات، على التأمين، على المزودين، على محطات الوقود، وأيضا بالتالي على المستهلكين، لا سيما وأن دول الاتحاد الأوروبي مثلا على سبيل المثال تعيش حالة تضخم كبيرة. فبالتالي لا يمكن من الناحية يعني الإجرائية تطبيق ما قاله ترامب، لذلك تراجع عن ذلك.
0: ولكن ورد بالتصريحات بأن دول الخليج تواصلت معه وطلبت منه أن يعني يتراجع عن هذا الأمر مقابل استثمارات في الولايات المتحدة. أود أن يعني نفهم منك ما معنى ذلك، وهل الولايات المتحدة بحاجة إلى استثمارات حتى يتراجع ترامب عن رأيه؟
1: تماما. ترامب يفكر بعقلية اقتصادية، هو رجل أعمال بالأساس. فبالتالي ترامب عندما يعني جاء بالفكرة، هو كان يريد، ورجل أعمال يفكر، أنه ليس هناك شيء مجانا. فبالتالي ما كان يفكر به ترامب أن أي عملية يقوم بها أو يدفع أموالا، لا سيما العمليات العسكرية، من أجل الحماية، تحقيق الحماية للسفن، فبالتالي يجب أن يكون هناك تحصيل أو مقابل. فلذلك اقترح الفكرة. ولكن دول الخليج أعتقد أنها يعني كما قلت بعض الدول، أقصى دول الخليج وأيضا دول أوروبية، تواصلت معه وأخبروه بأن هذا لا يمكن. فبالتالي تم هناك تفاوض على أن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق الحماية للمضيق في مقابل أن تدفع دول الخليج ربما، أو أن يكون تعاون دول الخليج ضمن استثمارات في الولايات المتحدة.
0: ولكن بالتوازي مع ذلك هناك اشتباكات يعني حصلت الآن مؤخرا في الساعات الأخيرة بمضيق هرمز، ما دلالات ذلك أو كيف تقرأ الربط ما بين ما قلناه وهذه الاشتباكات المستجدة؟
1: لا أعتقد أنه مرتبط، يعني ما حصل في ما يحصل الآن في مضيق هرمز هو يقرأ بسياق العام ما يحدث خلال الحرب الأمريكية على إيران. طبعا الحرب، نتذكر أن الحرب ليس أساس مضيق هرمز، وإنما كان السلاح النووي الإيراني، وهذا ما قاله ترامب أنه لن يتوقف حتى يعني يتخلى الإيرانيون عن السلاح النووي. أما ما حدث في مضيق هرمز هو كان تحصيل حاصل للحرب، فيتم الآن التركيز على مضيق هرمز، ولكن الحرب الأساسية هي ليست مضيق هرمز، هي السلاح النووي الإيراني. الأمريكيون كانوا يريدون من هذه الحرب أن يعني يحاربوا الإيرانيين، أن في بعض المراحل كانوا يريدون التخلص من النظام الإيراني، ولكن على الأقل كانوا يريدون أن لا يكون هناك سلاح نووي في إيران. إيران استطاعت بحكم الجغرافيا أن تضغط على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي من خلال مضيق هرمز ومحاولة سيطرتها، أو محاولة يعني إعاقة السفن في المضيق، لأن ذلك يعني سيجعل الولايات المتحدة في ورطة، لأن هذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي، فبالتالي سيكون هناك ضغط دولي على الولايات المتحدة. فهذا
0: وإذا لم
1: التكتيك
0: تتمكن
1: يعني
0: من أن
1: تستعمله.
0: تحصل على هدفها بفتح مضيق هرمز، ما السيناريوهات المقترحة أو الممكن أن تطرح بعد ذلك؟
1: أعتقد أن لا الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على المضيق بشكل نهائي، ولا أيضا إيران ليس باستطاعتها أن يعني تسيطر على هذا المضيق. أعتقد رأيي الشخصي أن الموضوع ربما قد يذهب باتجاه تدويل الأزمة، لأن الأزمة ليست أزمة الولايات المتحدة. نتذكر أن الولايات المتحدة هي أقل المتضررين من إغلاق مضيق هرمز. أمريكا هي مصدرة للنفط.
0: هل ممكن أن نشهد مفاوضات وجلوس يعني معا مع وساطات أخرى دولية؟
1: نعم، هناك مفاوضات تجري حتى الآن، حتى اليوم هناك مفاوضات بين الأطراف. شوفي، ترامب يعني هو لا يريد الحرب، هو ليس رجال اقتصاد بالعادة، لا يعني لا يحبذون الخيار الحربي إلا إذا أجبروا عليه. فهو يعني حاول أن يتفاوض كثيرا مع الإيرانيين، ولكن النظام الإيراني بتعنته يعني لم يرضى يعني شروط هذه المفاوضات. حتى يعني مذكرة التفاهم التي وقعت في الشهر الماضي، في 16 الشهر الماضي، يعني هناك تبادل يعني بالاتهامات على المسؤولية عن خرق على الهدنة. الولايات المتحدة تقول أن إيران يعني كان أحد يعني شروط توقيع مذكرة التفاهم والتي وافقت عليه إيران ووقع عليها.
0: ولكنه يأمر الآن بضرب إيران بشدة عسكرياً.
1: كما قلت، يعني هو الولايات المتحدة تتهم إيران أنها المسؤولة عن خرق الاتفاق، وأنها يعني كان من بين شروط الاتفاق أن لا يكون أن يعني أن تفتح إيران المضيق، وأن لا يعني تعيق حركة مرور السفن. فبالتالي عندما أعاقت إيران هذا يعني الحركة مجددا، وطالبت أيضا بالمرور، تطالب بالسفن بمرور من مكان محدد، وأن يتم ذلك بترخيص من الإيرانيين، فبالتالي الولايات المتحدة تجد أنه يعني من أجل الضغط على إيران هو العودة للحرب، الحرب مجددا. الولايات المتحدة يعني في إدارتها الحالية
0: نعم
1: قاسية جدا أو متشددة جدا تجاه

0: تفتح إيران. الإيرانيون استطاعوا في خلال الإدارات السابقة، الإيرانيون يعني أريد أن أقول أن الإيرانيين يعني ليست قوتهم قوة عسكرية أو استراتيجية، ما يستطيعون فعله هو الاستفادة من الشروط، الاستفادة من يعني الجيوبوليتيك في المنطقة، الاستفادة من منطقتها الجغرافية، الاستفادة من الظروف الدولية من أجل الضغط على الولايات المتحدة وليست بقدرتها العسكرية.
1: طب ما
0: فبالتالي
1: تبعات
0: الولايات
1: استمرار هذا التصعيد على المنطقة ككل وعلى إيران وعلى دول الخليج؟ ما المتوقع؟
0: أعتقد أن أكثر المتضررين كانوا من الحرب الإيرانية بالإضافة إلى إيران هي دول الخليج، وبعد ذلك أوروبا ودول آسيا وباقي دول العالم. إذا استمرت أيضا دول الخليج سوف يعني تعاني أكثر. لذلك أعتقد أن ما تم الاتفاق عليه بالعودة يعني إلى ما ذكرتيه قبل قليل عن الحديث مع دول الخليج، أعتقد أن ما تم الاتفاق عليه هو أن تشن الولايات المتحدة حملة عسكرية لا سيما على المناطق المحاذية للمضيق، وأن
1: نعم،
0: تشكل حماية للمضيق في مقابل أن يعني تقدم دول الخليج استثمارات في الولايات المتحدة بمقابل ذلك، لأن الولايات يعني لا يمكن لدول الخليج أن تتحمل عبء إغلاق المضيق. هناك دول الخليج تفكر بحلول أخرى، ولكن الحلول التي تفكر بها أو الحلول التي تمارسها الآن من خلال يعني أنابيب النفط سواء الإماراتي أو السعودي
1: نعم،
0: هي حلول سريعة وحلول إسعافية، ولكن ليست حلول يعني حلول جذرية.
1: نعم
0: أين
1: أستاذ
0: نقول
1: زيد،
0: يفكرون
1: نعم،
0: بحلول استراتيجية من خلال يعني العودة إلى الطريق البري من خلال الأردن وسوريا، ولكن هذا على المستوى البعيد ولا يمكن أن يحل المسألة في الوقت الحالي.
1: شكرا جزيلا لك زيد مستو، مدير معهد مصداقية الصحافة، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، نقل القول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بعد يوم من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في العاصمة أنقرة أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. من جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. قال مراسل تلفزيون سوريا إن أهالي من قرية معرية بريف درعا أعادوا إغلاق طريق ثكنة الجزيرة بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قامت بتجريفه. وبحسب المراسل كانت قوات الاحتلال قد جرفت الطريق خلال توغلها بسيارتين مصفحتين وجرافة في القرية، ويأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا ولا سيما في القنيطرة وقرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وأوضح مصدر أمني أن الانفجار في صحنايا ناتج عن تفجير الجهات المختصة لمخلفات حرب كانت في المنطقة.
2: نحن الآن في حارة الطول في أطراف منطقة صحنايا. في هذه المنطقة كان يوجد عبوة ناسفة، وتحديدا في حاوية النفايات، بعد أن تم الإبلاغ من قبل أحد عاملي النظافة الجهات المختصة والمعنية بوزارة الداخلية، فهرعت وزارة الداخلية أو القوات المختصة إلى هذا المكان ليتبين لهم أن يوجد داخل

0: حاوية عبوة ناسفة. هذه العبوة تعود لمخلفات الحرب. قامت الجهات المختصة بتفكيك هذه العبوة وبإتلافها عن طريق التفجير في أطراف هذه المنطقة. إذن الأصوات التي سمعت أو التفجير الذي سمع إلى هذه المنطقة ووصل صوته إلى سكان المنطقة هو تفجير أو إتلاف لمخلفات الحرب من قبل الجهات المختصة ومن قبل مهندسي يتبعون لوزارة الداخلية. عامر عاصي، ريف دمشق، تلفزيون سوريا.
1: أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت جنوبي تركيا وشعر بها بعض السكان في شمالي سوريا. وأوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غرب حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقي. أفاد الدفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. وأوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة ارتفع إلى 7 وفيات بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد من جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قد قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 124 حريقا في مختلف المحافظات، بينهما حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. استجابت فرق الدفاع المدني ل 19 حادث سير في مختلف المحافظات أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها، مجددا دعوته للسائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة. أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة ثالث جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جرارا زراعيا بالقرب من منطقة سد تشرين، ولم ترد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل الحادثة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. شهدت مدينة الشداد وقرى في جنوبي محافظة الحسكة شهدت احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المدينة. وطالب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفوها بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة والعيش الكريم. أتلفت عدلية الرقة نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مداهمات أمنية نفذتها في الفترة الماضية. وبحسب مديرية أعلام الرقة، شملت عملية إتلاف المواد المخدرة مادة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكيبتاغون وحبوبا دوائية أخرى تستخدم للإدمان، إضافة إلى كميات من الكوكايين. وذكرت المديرية أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. استقبل استقبل الرئيس أحمد الشرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في قصر الشعب بدمشق، وذكرت رئاسة الجمهورية اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العلكي. وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الشيباني مع غروسي بحثا من خلاله سبل تعزيز التعاون ما بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. كما استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الاقتصاد نضال الشعار. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بينهما بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق نظموا عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان، وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب، كما اتهمته بالارتباط بالنظام المخلوع. وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام، بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات في الشارع السوري، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن الأحزاب تبعد النواب عن تمثيل صوت الشعب، وآخرون يرون أنهم يسهمون في تنظيم العمل السياسي.
2: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
3: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
2: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
4: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
2: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج، أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
1: بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد السعود مع قائد القوات البحرية التركية، بحث ملفات التعاون في المجال البحري، وذلك عقب وصول الوفد التركي إلى اللاذقية على متن سفينة عسكرية. وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء تناول تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. من جهتها أوضحت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، مشيرة إلى أن الوفد التركي أجرى جولة في ميناء اللاذقية العسكري. قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو قد دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. وأضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل، مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية. وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس أحمد شرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهرا رغبة سوريا بالإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو، كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد بمجلس الأمن. أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بموافقة مجلس الوزراء الأوكراني على مسودة اتفاقية للتعاون مع سوريا في ملف إزالة الألغام. وبحسب الوكالة فقد جرى مناقشة العمل المتعلق في إزالة الألغام والتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة الأوكرانية إلى دمشق في آذار الماضي. اختتمت في القصر العدلي بدمشق الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في جلسة مغلقة خصصت للاستماع إلى شهود الحق العام بعد أدائهم اليمين القانونية. وأعلنت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 21 من تموز الجاري، في حين أكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمة وفق الضمانات القانونية. من جهتها ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحكمة استمعت إلى 18 من شهود الحق العام، وأكدت أن استمرار المحاكمات يعكس التزام الدولة بمسار عدالة قائما على المحاسبة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا وتشهد المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق اليوم الأربعاء تشهد انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث ذلة. وستواصل المحكمة الاستماع إلى الشهود واستكمال عرض الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، ولا سيما تلك المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. هذا وتستكمل المحكمة في 16 من تموز الجاري محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع والمتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتل. يشكو مزارعون في منطقة برج إسلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
5: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج إسلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
6: قلة الري أدت لياباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. على السنة إنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
5: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
7: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة

0: الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاود الضخ إليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري، تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا، هاشم عبد الله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
2: أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قراراً بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد بسبب مخالفات صحية وتجاوزاً للمعايير الفنية المعتمدة. وذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. تشهد دمشق تزايداً في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
3: رصد أطباء في دمشق تزايداً ملحوظاً في مراجعات حالات الإسهال الحاد لعياداتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
4: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة، مخاطية القوام مع حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
3: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
5: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء، وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
3: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
6: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولاً لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. 2، طريقة تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. 4، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة شفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حمل الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوح.
7: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حالياً نحن متواجدين بمشفى حماه الوطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
8: رحت على كذا دكتور قام شخصني انه بدي شبكه، فرحت على كذا مشفى والوضع كان كثير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجار العمليات كان كثير غالي، وانا والله ما معي حمله شفاء. يعني كانوا مجدولينه، اتصل فيي امبارحه وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين، يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت مشفى حماه الوطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير اللي لا حول ولا قوة دائلو.
2: أعلنت الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش في حما عن كشفها لعملية اختلاس تجاوزت 228 مليون ليرة سورية قديمة في فرع المصرف الزراعي بمنطقة سلحب بريف المحافظة. وقالت الهيئة إن التحقيقات كشفت عن وجود اختلاسات مالية عبر التلاعب بالحسابات في فرع المصرف بعد الكشف عن وجود نقص في السيولة، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق والحجز على أموال المتورطين. كما أوضحت أنها وجهت دعوة للمدير العام للمصارف إلى تحريك دعوة بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما، ما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحما.
9: نبارك لأهالي الرستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
2: أعلن وزير النقل يعرب بدر إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية، وأشار يعرب في مؤتمر صحفي إلى إطلاق 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، ومن ضمنها إعادة تأهيل طريق نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب مع وصلة سراقب إدلب، بما يشكل محور M5 الواصل بين الحدود التركية والأردنية. هذا وأعلن أيضا عن مشروعين لإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر وطريق تدمر دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرح إعلانين منفصلين لشركات استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني. أفادت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة، وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء بسبب عطل في أحد خطوط التغذية، ما أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل لإعادة التغذية الكهربائية. أعلنت محافظة حلب أن الضابطة المركزية المشتركة في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي نفذت حملة لضبط إشغالات الأرصفة والطرقات، وقالت المحافظة إن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع الخدمي والمروري، في حين نقلت وكالة سانا عن رئيس ضابطة البلدية في أعزاز علاء الدين حنورة

0: إن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بحث إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة، وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. أعلنت وزارة الصحة انتهاء الاستجابة الطارئة للتداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات مؤخراً في الرقة ودير الزور، وذكرت الوزارة أن فرقها انتقلت من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي، والتي تهدف إلى استعادة استقرار الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة. وأكدت الوزارة أن جميع الخطط الصحية والإسعافية الموضوعة قد أنجزت من دون تسجيل أي تقصير في تقديم الخدمات للمتضررين. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تجاوز كميات القمح المحلي المسلمة عتبة المليوني طن منذ بدء الموسم حتى الشهر الجاري، وقالت الوزارة إن استلام القمح المحلي حقق تقدماً لافتاً من حيث الكميات المستلمة، مع تنوع الأصناف وجودتها وبلوغ ذروتها في عدد من المراكز، ما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن القمح اللين شكل 54.4% من إجمالي الكميات مقابل نسبة 45.6% من القمح الجاف. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
1: ما نعرفش قد اليوم.
2: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحاد في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالي سوريا الشرقي والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي، شملت تجدد القتال في حلب وشمالي شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصرف سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30,000 و50,000 دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي.

0: وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحضيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
1: أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25 مليون و400 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وقال سليم في تصريح إعلامي أنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28 مليون و900 ألف نسمة بحلول عام 2030 استنادا إلى تقديرات النمو السكاني وبيانات عودة السوريين. وكشف عن استعداد الهيئة لإجراء تعداد سريع للسكان كبديل مرحلي عن التعداد العام الذي يتطلب استقرارا وفترة تحضير تصل إلى عامين. أعلنت محافظة درعا تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي والأبنية والأشجار والآبار في المنطقة المراد استملاكها من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بهدف إقامة معبر حدودي مع الأردن. وذكرت المحافظة أن عمل اللجنة سيشمل منطقة درعا البلد، حيث تتولى تحديد بدل الاستملاك لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ويأتي ذلك ضمن إجراءات إقامة معبر حدودي مع الأردن في منطقة درعا البلد، يشمل الأراضي والمزارع وما يرتبط بها من أبنية وآبار وأشجار. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح قرب إطلاق مشروع لإزالة نحو 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظة درعا. وأوضح الصالح أن التحضيرات لإطلاق هذا المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الأعمال ستستهدف إزالة كميات كبيرة من الأنقاض المتراكمة بما يسهم في فتح الطرق وتحسين الخدمات وتهيئة المناطق المتضررة لأعمال التأهيل اللاحقة.

0: وفي أخبار المونديال، بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0 في مواجهة قوية احتضنها ملعب دالاس بولاية تكساس ضمن الدور نصف النهائي. وبهذا الانتصار يحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي، في حين يغادر المنتخب الفرنسي البطولة من الدور نصف النهائي بعد أداء تنافسي لم يكن كافيا لتفادي الخسارة أمام منتخب إسباني عرف كيف يستثمر فرصه ويحسم المواجهة بواقعية هجومية وصلابة دفاعية. استطلع تلفزيون سوريا آراء مشجعين من الجماهير في أرض المعارض القديمة بدمشق بشأن المنتخب الذي يستحق لقب الحصان الأسود لمونديال 2026.
1: هلا أنا بشوف المنتخب اللي له لقب الحصان الأسود منتخبين، يعني أنا كعاطفة وغير هيك، يعني شغلات حلوة. الكونغو يعني لعبوا لعب حلو آخر شيء قدام الأرجنتين، والحارس كتير كانت قصة حلوة، أمه شلون شهر وهيك كذا. ومصر أنا بحب مصر، ستي مصرية، وكمان لعبوا لعب كتير حلو مصر قدام شو اسمه الأرجنتين.
2: يعني مصر هي لازم تاخده، بس مصر كانت عم تلعب الفيفا ما عم تلعب الأرجنتين صراحة. وبس
3: منتخب مصر هو اللي لازم ياخذ هذا اللقب، هو كان لعبه كتير حلو ورواء وبيستحق هذا اللقب، بس هو طلع برا.
4: هلا بعد ما طلع كريستيانو اكيد مصر، شجعنا مصر كثير كرمال تربح وما ربحت، لانه كان ظلم من الفيفا، ما لهم حق، بس كان بدهم يطالعوا الارجنتين كرمال هي تاخذ الكاس.
5: هلا لعب المغرب ومصر كان كثير حلو وانظلموا من الفيفا وفعلا يستحقوا لقب البلاك هورس.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
9: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار.

نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيده إله، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: على فكرة كان سبب تصوير هذه الحلقة هو بيت.
1: ساعات وأنا أبكي على هذا البيت، ولا أم بكيت يعني.

0: ودعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع.
1: كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع. الله.
0: لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبع.
1: تعرف أن هذه الصفة صفة طفولية؟
0: ماذا تقصد بطفولية؟
1: لماذا انزعجت؟ لأن حضور المكان في الوجدان العربي يساوي لحضور النسب،
0: فهي مرتع الصبا، ملعب الشباب.
1: لكن المجنون فاجأ الجميع لما قال: وما حب الديار شغفنا قلبي.
0: تركني مثل ساكن بيت إيجار، واصحاب الملك تتقلب علي.
1: الله الله.

0: في منازل القصيد ولقاء جديد. مرحبا بالشاعر أنس الدغيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: سأل سائل لماذا هي المنازل؟ فقلت له لأننا نحب البيوت.
1: جميل.
0: وهناك علاقة كبيرة بين القصيدة وبين المنزل. العرب تسمي هذا بشطريه بيت.
1: نعم صحيح.
0: كأن العرب يريد أن يسكن في بيت الشعر. قاربوا بين بيت الشعر وبيت البناء المشيد.
1: نعم.
0: فكانت المنازل منازل القصيد.
1: وكأن الشطر الأول ركن والشطر الثاني ركن أيضا من أركان هذا البيت. جميل هذا التشبيه.
0: هو يعكس ارتباط الإنسان بالمكان. والمكان هو في الأصل كينونة، يعني محل الولادة.
1: صحيح.
0: لحظة انبعاث الحياة. بالأصل الإنسان يعني بشكل عام متعلق بمكانه، يتأثر منه ويؤثر فيه. فكيف إذا كان حساسا شاعرا؟ يعني تلعب الأبعاد دورها حتى في قصيدته، تتجلى هذه الأبعاد.
1: نعم. وحتى الشعراء تغزلوا بالمكان كما يتغزلون بالحبيبة أيضا.
0: لكن المجنون فاجأ الجميع لما قال وما حب الديار شغفنا قلبي، يعني كسر نظريتنا هذه.
1: صحيح.
0: ولكن حب من سكن الديار، إلى أي حد يمكن أن تكون الديار غير محبوبة؟ وإلى أي حد يمكن أن يتعلق المرء بدياره؟
1: لا شك أن الديار محبوبة دائما، والارتباط بها ارتباط لذاتها ولغيرها أيضا. فكما قلنا أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إذن هنا السكن، يعني هو أحب الديار لغيرها،
0: للساكن.
1: وأحيانا تحب الديار لذاتها أيضا، فهي مرتع الصبا، ملعب الشباب. يعني هو نقطة الارتكاز الأولى التي ينطلق منها الإنسان في حياته. هنا بيتي، هنا داري، هنا قريتي، هنا ضيعتي، هذه مدينتي. لذلك نحن إلى الأوطان دون أن يكون فيها من نحبه، أو دون أن يكون لنا فيها حبيب مثلا أو عزيز، ولكن لأننا نشأنا هنا وتربينا هنا.
0: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
1: لأول منزلي. نعم، في بيت عتابة جميل جدا يقول عن على ذكر البيت: يسألوني جار بيك الزمن إيجار، وجر منك سعادة وفرح إيجار، تركني مثل ساكن بيت إيجار وأصحاب الملك تتقلب علي.
0: الله الله.
1: حلو اللي أبو ذيات يا أستاذ حسين.
0: والله هي حلوة وأنت أيضا حلو.
1: الله يخليك.
0: إيش قصتك مع الفن الشعبي العراقي؟
1: والله أحبه. قال كمان أقول لك بيت تاني.
0: نعم.
1: قال: فقير وأملك من الله نخلتين، ونخلني الوقت مو نخلة،
0: نخلتين.
1: قاع الناس مزروعة نخل
0: تين،
1: وأنا دنم حزن مزروع بي.
0: الله الله. محزن.
1: وهذه هي الديار. على فكرة كان سبب تصوير هذه الحلقة هو بيت استحضرناه.

0: معا تذكر
1: استحضرته أنت فقلت لك ما رأيك.
0: أي والله شوف على موضوع هذه
1: الحلقة للصمة القشيري.
0: نعم تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري.
1: الله محزن هذا الشاعر، أنا والله أحزن لما
0: جدا هذا الشاعر الصمة القشيري
1: بصير صمة وبصير صمة
0: ربما. نعم كأنني سمعت منهم من ذكر الصمة،
1: وأنا قرأت في أحد الدواوين المحققة له أو عنه الصمة،
0: الصمة القشيري.
1: نعم
0: هذا في شعره دفء المكان، وكأنه يتحدث عن عبق المكان. يعني وأنت تقرأ للصمة القشيري تتلمس دفء المكان وتقرأ عبق المكان في أبياته. أشعاره محزنة جدا جدا على فكرة. يعني أنت عندما تترحل عن دار لن تجد بيتا يواسيك كما تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. وله قصائد كثيرة في هذا. أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه بعد القطار، وأهلك إذ يحل الحي نجدا وأنت على زمانك غير زاري، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار، فأما ليلهن فخير ليل وأقصر ما يكون من النهار.
1: الله الله الله،
0: يعني تقرأ دائما عبق المكان ليس المكان فحسب في شعر الصمة القشيري.
1: هذا الرجل أنا والله لما أقرأ عنه أو أقرأ ديوانه فعلا أصاب بالحزن. هو بالأصل من سكان البادية، يعني قريب بين العراق ونجد، أحب ابنة عمه ريا. تختلف الروايات من أنه ذهب يخطبها من أبيها فقال له أريد 100 ناقة فلم يقبل أبوها أن يدفع له أو إليه أو عنه، فدفع له أحدهم أحد وجهاء القبيلة، فلم يقبل والد ريا هذا الدفع. هذه رواية. الرواية الثانية تقول من أن أباه قبل أن يدفع له لكن 99 ناقة، يدفع له 99 ناقة، وذهب بها إلى والد ريا فقال له هذه 99 أين 100؟ فعاد إلى أبي فقال له أبوه يعني فليكملها من عنده أو خلاص يعني فليغض الطرف عنها، 99 ناقة رقم كبير. فلم يقبل والد ريا مجددا. فقال الصمة القشيري والله ما وجدت ألأم منكما، يقصد من؟ يقصد أباه وعمه، والله ما وجدت ألم منكما.
0: نعم. عن أبيه وعمه.
1: ووالله لأني ألأم منكما إذا لم أرحل من هنا.
0: ورحل.
1: ورحل. يقال إنه أول ما ذهب باتجاه طريق مكة ثم بعدها إلى الشام واستقر في الشام، ثم انتقل في غزوة من الغزوات إلى إحدى البلاد، وهناك يعني ربما توفي في طبرستان أو ما شابه. هذه الرحلة المكانية التي سقتها فقط لأدلل على أثر المكان في شعره. فقضى وقته يحن إلى من؟
0: ريا.
1: إلى ريا وإلى المكان الذي صح. كان فيه. ولذلك تكثر نجد عنده، وتكثر الشام أيضا عنده، لأنه لما ذهب غازيا خارجا من الشام أيضا حن إلى الشام.
0: يا الله.
1: وهو شاعر مطبوع.

0: موضوع رقيق، أعطينا هكذا من قصائده.
1: هو الذي يقول بكت عيني اليسرى
0: هات النص،
1: فلما زجعتها عن الجهل بعد الحلم أسبلت معا. يقول أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا. أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع. كأنك لم تشهد وداع مفرق ولم تر شعبي صاحبين تقطع. قفا وادعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. قفا وادعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. وليست عشيات الحمى برواجع إليك ولكن خلي عينيك تدمع.
0: الله الله،
1: هذا الصمت محزن، محزن شعره، كأنه يبكي في كل حرف، كأنه يبكي في كل كلمة.
0: في القصيدة ذاتها شكوت إليها ضبثة الحب بيننا. الضبثة هي سيطرة الحب والهوى على القلب. شكوت إليها ضبثة الحب بيننا وخشية شعب الحي أن يتوزع. فما كلمتني غير رجع وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع. كأنك بدع لم تر البين قبلها ولم تك بالألاف قبل مفجعة. فليت جمال الحي يوم ترحل بذي سلمة أمست مزاحيف
1: ضلع
0: ضلع.
1: الله،
0: لقد خفت ألا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا. وأعذل فيها النفس إذ حيل دونها وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. سلام على الدنيا فما هي راحة إذا لم يكن شملي وشملكم معا. ولا مرحبا بالربع لستم حلوله ولو كان مخضل الجوانب ممرعا.
1: الله،
0: عمري لقد نادى منادي فراقنا بتشتيتنا في كل واد فأسمع. كأن خلقنا للنوى وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع.
1: الله، يا سلام يا سلام، مؤلم والله، ألم كبير، وجع كبير في كل كلمة من كلماته.
0: وهو يسلك هذا المنهج في معظم شعره. نعم. ولذلك تجد أنه يصرخ بالمكان وتفاصيل المكان.
1: صحيح.
0: وكأنه يتحدى حتى، يعني هو من الشعراء الأمويين.
1: نعم.
0: يتحدى حتى الجاهليين. الغريب أنه لا يقف على الأطلال وقوفا وإنما يحن إليها حنينا. صحيح. بينه وبين الديار مسافات، بينه وبين المكان مسافات. وحنت قلوصي آخر الليل حنة فيا روعة ما راع قلبي حنينها. حنت في تنائيها وشب لعينها سنا بارق وهنا فجن جنونها. فقلت لها صبرا فكل قرينة مفارقها لابد يوما
1: قرينها
0: تحن إلى أهل الحجاز صبابة وقد بت من أهل الحجاز قرينها. فيا رب أطلق قيدها وجريرها فقد راع أهل المسجدين حنينها. خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها.
1: الله الله الله الله، الله أهل

0: المسجدين يقصد مكة والمدينة كأنه
1: نعم
0: نعم مكة والمدينة.
1: وهنا يكمن الحنين الكبير على نجد وعلى الشام، ويخاطب أهل الشام كان، والحجاز أيضا يكثر عنده. ببساطة الشاعر العربي المطبوع من دون تكلف، أكرر طرفي نحو نجد وإنني إليه وإن لم يدرك الطرف أنظر.
0: يا عيني يا عيني.
1: وهكذا تمضي أشعار الصم القشيري، وهكذا يتحرك حنينه من الشام إلى الحجاز إلى نجد.
0: نعم صحيح.
1: مطبوعا بهوية القصيدة العربية.
0: هذا المكان يعني لم ينفك عن الشاعر العربي قديما وحديثا على فكرة، دائما شعراء المعلقات لو يعني استعرضنا مطالع المعلقات، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومني فتوضح فالمقرات لم يخلو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم.
1: هذا زهير.
0: هذا زهير. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد طرف ابن العبد. وهكذا ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين.
1: هنا لم يقف على الأطلال لأنه لم يكن عنده وقت. عمرو بن كلثوم استل سيفه،
0: ولكنه ذكر مكانا خمور الأندرين. الأندرين منطقة في الآن في ريف حما الشرقي أو ريف إدلب الشرقي. يعني أنا ذهبت إلى الأندرين، هي مكان
1: وقفت عندها،
0: وكانت مشهورة بالعنب، بعنبها ثم بخمرها، فيقال خمور الأندرين. نعم، مع أنه بدأ بقصيدته الحربية إذا صح التعبير. وكل المعلقات لو ذهبنا إليها فالمكان في أولها.
1: وكان الشاعر الجاهلي يقف على الأطلال واعتبروا ذلك فاتحة.
0: نعم
1: أكيد. وهذا اندل يدل على ارتباط الشاعر بالمكان وأثر المكان فيه، سواء كان مكان دارس أو مكان غير دارس.
0: صحيح.
1: وإن كان مفهوم الأطلال هي الأماكن التي رحل عنها أهلها أو الأماكن التي يعني مر عليها الدهر، مر عليها الزمن. وأنا أقول أن المكان لم يكن مجرد فاتحة للشاعر يقف عليه في القصيدة الجاهلية، وإنما حمل هذا المكان موضوع قصيدته أيضا. بمعنى هذا المكان حامل للغرض الرئيسي الذي يأتي بعده في القصيدة، على عكس ما يتصور بعض الباحثين والدارسين من أن هذه المقدمة الطللية منفصلة عن الغرض الرئيسي. أرى على تواضع ما أرى أنها جزء ملتحم بالغرض الرئيسي. يعني أنت لما تقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي في معلقة امرئ القيس، فالطلب هنا الوقوف من أجل البكاء على ماذا؟ ذكر الحبيب والمنزل. ثم يعدد الأمكنة بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. امرؤ القيس باحث عن ثأر، امرؤ القيس باحث عن شيء رحل، امرؤ القيس باحث عن ماضي الملك الذي قتل وهو أبوه. لذلك خر مع المكان مجددا، ولم يستطع المكان أن يحمل همه، فقال وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس
0: من معولي.
1: من معولي. وهكذا جاء المكان في كل معلقته، حتى لما يقول وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل، فهو يذهب إلى وادي فيه جوف، فيه صعوبة، فيه ذئب يعوي كأنه الخليع. من هو هذا الذئب الخليع الذي يعوي بتقديرك؟ هو امرؤ القيس نفسه.
0: صحيح.
1: هذا الوادي الذي حوى ذئبا خليعا مخلوعا باحثا عن شيء. إذن المكان هنا يصور ماذا؟ يصور رغبة الشاعر في البحث عن الانتقام. فهل تراه منفصلا عن غرض امرئ القيس في قصيدته وهو يريد أن ينتقم من قاتلي أبي؟ لا. ولو ذهبت إلى زهير

0: خير بن أبي سلمى مثلا، فمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي. عن ماذا يتكلم زهير في قصيدته أصلا؟ عن الحرب التي توقفت بين عبس
1: نعم وذبيان
0: وذبيان، وعمن من الرجال الذين أصلحوا بينهم
1: بن عوف وهرم بن سنان،
0: وقد امتدح هذين الرجلين. نعم. فهو يذم الحرب ويمدح ماذا؟
1: السلم.
0: إذن هو يحكم العقل ويطالب بحالة من الوفاء بين المتصالحين، لذلك بدأ فقال أمن أمي أوفى، فالإشارة بأمي أوفى إشارة إلى الوفاء.
1: نعم.
0: وهنا كل ما في الديار تكلم، لأن الشاعر يأتي إلى الديار بعد حرب دامت طويلا، فهل المكان منفصل عن غرضه؟ أبدا لا. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم، هل بقي شيء من آثار هذه الديار لم يتكلم؟ بحومانة الدراج فالمتثلم، بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل
1: جرثمي،
0: من كل مجثمي.
1: مجثمي
0: رمزية أن صغار الحيوانات بدأت تتحرك، هو يريد أن يعيد مشهد الحياة إلى الطلل الدارس، وكأن إيقاف الحرب الذي كان وإحلال السلام هو إعادة مشهد الحياة. بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. لماذا تعذب حتى عرف الدار؟ لأن الحرب لم تترك فيها شيئا. وهذا جزء من النص، وهذا جزء من المقطع الذي سيأتي بعد بعده. تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا، هذا هو الذي أدى إليه أنهم تفانوا. فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، لم أستطع أن أعرف الديار. أنت ذهبت إلى الديار بعد تحرير سوريا من نظام الأسد البائد، هل عرفت الديار؟
1: ما أريد أن أقوله هو ردا على سؤالك وليس هروبا. ما أريد أن أقوله، الجميل عند الشعراء أنهم جعلوا للمكان روحا، فصاروا يكلمون هذه الروح حتى وإن لم يكن الحبيب ساكنا لهذه الدار. يعني مثلا الذين وقفوا على الأطلال، الحبيب قد ذهب ولكنهم وقفوا على الأطلال وكلموا الأطلال، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، إذن قفوا وابكوا وتباكوا هنا. عندما ذهبت إلى المناطق التي كان يسيطر عليها النظام الأسدي بعد التحرير، ربما كان الأحباب قد ذهبوا وغادروها وتركها هذا النظام البائد كطلل، فأنا بكيت واستبكيت. يعني عندما تأتي إلى دمشق فتراها أو تجدها غير دمشق التي تركتها أنت، هنا تأسى وتبكي. هذا من الوقوف على الأطلال أيضا، أن تجد الشوارع غير الشوارع. هذا البيت الذي يقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. يا سيدي حتى أنا رأيت الخيام غير الخيام، ورأيت الشوارع غير الشوارع، ورأيت الجدران غير الجدران. لماذا؟ لأن يدا آثمة وضعت بصمتها عليها، فهنا قد تقف على طلل. هذا ما رأيته، ولكن أنا أتحدث عن الروح التي يخاطبها الشاعر في الجدار، والروح التي يخاطبها الشاعر في البركة الذهبية الإنشاد كما قال نزار قباني، والروح التي يخاطبها الشاعر في الشجرة وفي السنديانة التي هي في ردهة البيت أو في ساحة البيت. عن كل هذا تحدث الشعراء ولم يغادروا هذا. يعني الروح، المكان لم ينفك عن الإنسان في لحظة من اللحظات.
0: لذلك زهير لما قال فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع، واسلمي. هذه الروح التي

0: بثها الشاعر في المكان أنه ألقى عليها التحية، هي أنسنة، هي إلقاء بث الحياة، هي إلقاء التحية على الديار، هي أنسنة. هذا الذي سأتحدث عنه.
1: نزار قباني يقول: وللمآذن كالأشجار أرواح. والمآذن هي من حجر، فكيف صار لها أرواح؟ هذه جمالية أضافها الشاعر إلى المكان، وأضافها الشاعر إلى الحجر، وأضافها الشاعر إلى الجمادات.
0: وأيضا عنترة لما أراد أن يخاطب ديار عبلة كان يريد أن يوقظها من صمت.
1: نعم.
0: يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. لكن الطلل عند عنترة غير عند اللي قبله عند
1: زهير. الفرق
0: يعني شوف، يعني لاحظ أن امرأة القيس وجدنا أن حمل المكان مشكلته، وزهير ماذا فعل بالمكان؟ أيضا حمله مضمون القصيدة كما أثبتنا بالدليل والتحليل. أيضا عنترة حمل يعني عنترة إيش كانت مشكلته؟ كانت مشكلته أنه
1: عبد
0: محسوب على طبقة العبيد، يريد ماذا؟
1: عبلة.
0: لا،
1: يريد الحرية،
0: يريد
1: ويحب
0: الحرية.
1: عبلة.
0: إذن عنده مشكلة.
1: نعم.
0: أنه عبد يريد الحرية والكرامة، وعنده محبوبة يريدها، فكان متمردا فارسا، وكان ماذا؟ عاشقا. ولذلك المكان عند عنترة كان يتحرك ضمن هذين المسارين.
1: نعم.
0: هل تصدق هذا؟ من أجل ذلك تمرد عنترة على الوقوف على الطلل، لأن روحه المتمردة على ما قدم المجتمع من قيم أذته كعبد هو الذي جعله يقول: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي،
1: وعمي
0: صباحا دار عبلة واسلمي. ما الذي يدفع عنترة أن يشبه ناقته بالقصر؟ فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، فدن هو القصر، لأقضي حاجة المتلوم، لأنه يريد أصلاً أن ينتقل من عالم رعاء الشياه ورعاة الغنم والإبل إلى القصر، إلى السيادة، إلى الحرية. فالتعبير المكاني تعبير عن تشوفه وتشوقه أصلاً.
1: نعم.
0: وتعبير حتى عن عشقه، ولذلك كان يمازج بين فروسيته وبين عشقه. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر في دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق،
1: كبارق ثغرك المتبسم.
0: لاحظ بعض الدارسين أن عنترة كان يتحرك ضمن فضاء اللون الأسود والأبيض، وعزوا ذلك إلى أن اللون الأسود عنده كان دليلاً على نقمته على السواد. فيها 42 حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم. حتى لما وصف فرسه أيضاً ذهب إلى كونه أدهم. بينما لما أراد أن ينطلق إلى عالم الحب كان يستحضر مفردات البياض: فتركنا كل قرارة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم، أو روضة أنفا، وهكذا. فكان ينتقل ضمن هذا المسار، فيلم باللون الأسود والأبيض. هذا المكان الذي كان حاملا لقصيدة عنترة ولمعلقته هو في الحقيقة حامل لشخصية عنترة، هو في الحقيقة يجسد شخصيته. بين كونه ثائرا متمردا باحثا عن حريته، فكان المكان عنده مكانا تمرديا، وبين كونه عاشقا يبحث عن معشوقته، فكان اللون والمكان عنده ناصعا، لأنه يخرجه من عالم البطولة ليدخله إلى عالم الجمال.
1: نعم صحيح.
0: وهكذا يحمل المكان الشاعر، مثلما يحمل الشاعر في قلبه المكان أيضا، فيسافر معه.
1: نعم.
0: حتى أن العرب كانوا ينسبون إلى المكان مثلما ينسبون إلى القبيلة.
1: كيف؟
0: تهامي يقولون، ونعم الرجل التهامي مثلا. كانوا ينسبون إلى هجر فيقولون الهجري، وننسب إلى بخارى فنقول بخاري، وننسب إلى سمرقند فنقول

0: سمرقندي، يعني أنت منسوب نسبة إلى العائلة الدغيم، نسبك إلى جرجناز، يقول أبو معاوية الجرجنازي،
1: النجدي،
0: فلان النجدي، فلان العراقي، فلان الشامي. ليش؟ لأنه حضور المكان في الوجدان العربي يساوي لحضور النسب، فكانوا ينسبون إلى المكان.
1: نعم. أحمد شوقي في قصيدته جبل التوباد، ارتباط أحمد شوقي بهذا الجبل ربما لحبيبة فيه، يعني حبيبة له فيه، فقال جبل التوباد، أو هي ليلى التي عرفها هنا عند هذا الجبل، فيقول جبل التوباد حياك الحياة، وسق الله صبانا ورعى. جبل التوباد حياك الحياة، وسق الله صبانا ورعى. فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعة. وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. وحدونا الشمس في مغربها، وبكرنا فسبقنا المطلع.
0: يا سلام.
1: هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعة. كم بنينا من حصاها أربعا، وانثنينا فمحونا الأربعة. كم بنينا من حصاها أربعا،
0: وانثنينا
1: فمحونا الأربعة. وخططنا في نقى الرمل، فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى.
0: الله الله.
1: لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبعا. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس
0: إلا
1: أصبعا. ما لأحجارك صما، كلما هاج بالشوق أبت أن تسمعا. كلما جئتك راجعت الصبا، فأبت أيامه أن ترجعا. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا.
0: يا سلام.
1: شوف على هذا الجمال.
0: يا سلام.
1: وفعلا يعني قد يهون هذا العمر كله إلا ساعة جمعتك مع حبيب، وقد تهون هذه الأرض كلها إلا مكانا قد جمعك مع من تحب. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. وهذا هو التعلق بالمكان، لدفئه، لما يحمله هذا المكان من روح، ولما حمله هذا المكان من ذكريات، ولما حمله هذا المكان من ماض. جمع الشاعر مع من يحب، جمع الشاعر مع أهله، جمع الشاعر مع أحبابه ومع عزيز عليه. قد يكون فقده، ولكن ما زال لهذا المكان دفئه، وما زال لهذا المكان حضوره في قلب الشاعر. لذلك قال الشاعر ما قال عن المكان، ولم ينفك في لحظة من اللحظات. يعني أنا مثلا عندما أكتب قصيدة لا أجد نفسي إلا ذاهبا إلى مكان ما. هذا المكان يحمل ذكرى، يحمل وهجا، أتلمسه بين أضلاعي، أتلمسه في كلماتي تلقائيا ربما. لا أجد نفسي إلا وقد ذهبت إلى بغداد، وتأبين إلا أن تظلي جميلة، ويأبى عليك الحسن إلا تفردا. فحتى متى تبقين عندي كمكة، حرام على المشتاق أن يتصيد. وما بين أضلاعي من الشام خافق يدق، وكلي في هواك تبغدد.
0: يا سلام. يا سلام.
1: فتحدثت عن مكة وعن بغداد وعن الشام وعن وعن وعن.
0: حتى يعني أنت في الدواوين الثلاثة التي كتبتها عندك ديوانان اثنان يدلان على المكان،
1: الجودي والمنفى.
0: الجودي والجبل اللي قرأته، لجبل التوباد اللي توباد لأحمد شوقي.
1: نعم.
0: والجودي أيضا جبل.
1: كأنما الشام في قلبي وتنزفني، وأن قلبي على ما فيه بغداد، كأن حزن العراقيين

0: حين أجمعه قصيدة، وأنا يا حزن حماد، أنا اليماني يا صنعاء، فاقترفي حزن المواويل، إن الحزن صياد، ما في موضع آه ليس فيه هوى، كأنني القدس والتاريخ جلاد.
1: يا سلام عليك.
0: هذا هو المكان.
1: والمنفى أيضا على وزن مفعل، أصلا المنفى هو،
0: نعم،
1: هو المكان الذي ينفى إليه الإنسان، أيضا علاقتك بالمكان.
0: نعم. لماذا لم تغيرك الحياة؟ لماذا لم تغيرك الحياة ولم تسرقك منك المفردات؟ لماذا حينما سافرت صوب الجهات ترحلت معك الجهات؟ ولم يحملك نحو الله شرق ولا غرب وقد حملتك ذات.
1: يا سلام.
0: لأن الشمس تشرق من جبيني إذا ما وضأته الأمنيات. إذا غنيت شعري في بخارى تميد له تهامة والسرات.
1: شوف الأمكنة.
0: ولي في أرض أندلس حضور وفي آبار زمزم لي سقات. إذا في الشام أذن لي روي تقام هناك في الأقصى صلاة. كلها أمكنة يذهب إليها الشاعر دون أن يشعر في أغلب الأحيان، كأن شيئا ما يسوقه إلى هناك، إلى دفء المكان وعبق المكان وأرج المكان.
1: يا سلام عليك.
0: فلا أستطيع ولا يستطيع الشاعر الحقيقي أن ينفك عن المكان، والمكان جزء من الشاعر، كيف لا، وكأنه يتحد بروحه في هذا المكان أصلا. لذلك كلهم كانوا يستبكون أو يبكون عندما يصلون إلى هذا المكان.
1: أنت عايش ضمن الخرائط الجغرافية وتعيش مع كل هذه الأمكنة. على فكرة أنا منذ زمن يعني رأيت ارتباطك بالمكان. تعرف أنه هذه الصفة صفة طفولية؟
0: ماذا تقصد بطفولية؟
1: لماذا انزعجت؟ طفولية أعني أن
0: أكيد، نعم،
1: ارتباط الطفل بالمكان
0: تمام
1: أكثر من ارتباط البالغ بالمكان، لأنه البالغ الراشد الكبير تقوم تجربة الحياة بكسر هذه العلاقة بينه وبين المكان، أما الطفل غير له مكان النوم سيتأخر نومه قليلا، وتراه متمسكا بالحيز المكاني المخصص له. أنا كنت في الابتدائية أتعقد لما معلم أو معلمة مرحلة التعليم الأساسي يغير لي مكاني، ويعني زاوية النظر تختلف، علاقتي بالمقعد تختلف، حواري مع الحيز الجديد يختلف.
0: يا أخي بالمسجد تصدق؟ مثلا مسجد القرية،
1: مسجد تأخذ القرية زاوية فيه
0: تماما، مسجد القرية الخاص بك، مسجد يعني الحارة أو الحي. مثلا أنا أصلي دائما، كان بيتنا من الجانب الشرقي، يعني في الجانب الشرقي للمسجد، فعندما نأتي ندخل من الباب الشرقي للمسجد، فصلاتنا هنا، مثلا أنا وإخوتي أبي هنا. أحيان أشعر أنني غيرت شيء كبير عندما أصلي في الجانب الغربي، إلى هذا الحد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وهي الألفة التي تنشأ بين الإنسان وبين المكان.
0: صحيح.
1: وقالوا يعني قالوا أنه هناك علاقة كبيرة روحية يبثها المكان داخل الإنسان،
0: بين الإنسان وبين الطريق، يعني أنت تمشي في هذا الطريق كثيرا لمرات وتكرر المشي في هذا الطريق، تشعر بأن هناك ألفة قد حصلت بينك وبين هذا الطريق، بينك وبين تفاصيله. فإذا ذهبت إلى طريق آخر ولأول مرة، هناك نوع من الاستيحاش. صحيحة كلمة الاستيحاش، أليس كذلك؟
1: يا حبيبي نحن بنسمعك، نعم، لحتى نقرر الصواب من الخطأ. تسألني؟ نعم صحيح.
0: هذا دائما يقع، يعني في تفاصيل حياتنا هناك الارتباط العضوي بين القلب وبين المكان، بين الروح وبين المكان. نعم
1: يا سيدي. هذا وأنت تقرأ في قصيدة أحمد شوقي، لاحظ كثرة الأوراق والكتب أمامي الآن.
0: أوه، أحمد شوقي كم عنده
1: الجبل الذي قرأت عنه،
0: جبل التوبات،
1: هذا الكتيب قصائد مقارنة وبصير مقارنة للدكتور أحمد زياد محبك. هذا كان مقرر جامعي علي، أو واحد من المقررات الرافدة لمادة الأدب المقارن أو المقارن بصير طبعا. فيه مبحث جميل جدا

0: من داخل هذا الكتاب الجبل بين شاعرين، فيأتي على ذكر من؟ على ذكر ابن خفاجة الأندلسي وعلى ذكر عمر أبو ريشة في قصيدته التي خاطب فيها إحدى القمم الجبلية إيفرست، إليك غير الظن لا يرتقي عاصب الغيمة على المفرق. الشاهد الكبير الذي يقف عنده الدارسون هو قصيدة ابن خفاجة الأندلسي التي خاطب فيها الجبل، ولكن هذا الخطاب كان خطاباً معكوساً، لأنه يقول أصخت إليه وهو أخرس صامت فحدثني ليلى السراب العجائب. هو لم يخاطب الجبل بالمعنى الحقيقي، وإنما ترك الجبل هو الذي يخاطبه، فعكس، فكان مرآةً لصوت هذا الجبل. ما الذي حدثه الجبل؟ شو والله هذه علاقة غريبة بين الإنسان وبين المكان، تتجاوز حدود المألوف كثيرا. يعني تصور أنك تدخل إلى مكان فتسمع للوادي صوتا يخبرك الوادي عن همومه، عن شكاياته. الجبل يخبر ابن خفاجة عن همومه، عما يعانيه. وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاربي، يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مطرق في العواقب، يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر الذوائب. هذا وصف. الآن يدخل في ماذا؟ في فلسفة الجبل. ماذا سيقول هذا الجبل؟ أصخت إليه وهو أخرس صامت فحدثني ليلى السراب العجائب.
1: يا سلام يا سلام.
0: وقال ألا كم كنت ملجأ قاتل، ألا كم كنت ملجأ قاتل.
1: الجبل يتحدث.
0: نعم. ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظلي من القيلولة، وقال بظلي من مطي وراكب، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فما خفق أيكي غير رجفة أضلع، ولا نوح ورقي غير صرخة نادبي، وما غيض السلوان دمعي وإنما نزفت دموعي في فراق الصواحب. فحتى يا سيدي هذا البيت جلست عليه كثير ساعات وأنا أبكي على هذا البيت، والآن بكيت. فحتى متى؟ شوف فكرة البيت حلوة جدا، أنه الجبل يشكو للشاعر، يقول له فحتى متى أبقى ويضعن صاحب، فحتى متى
1: أبقى
0: ويضعن صاحبا أودع منه راحلا غير آي.
1: الله الله الله.
0: يعني هنا شوف الشاعر ماذا فعل، والله دخل في فيلم سينمائي نادر. يعني هو يستشعر حزن الجبل على الذين يمرون فيه ثم يرحلون ولا يعودون،
1: ولا يعودون ولا يعودون.
0: فحتى متى أبقى، لأنه ثابت. فحتى متى أبقى ويرحل ويضعن صاحب أودع منه راحلا غير آيبي، وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى الليالي وغاربي، فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى نعماك راحة راغبي.
1: الله الله الله.
0: أعطوني محرمين
1: يا أخي. والله هذا هو الجمال الكثير، هذا هو الجمال الكبير. تخيل يعني هنا أنت تحتار، من الشاعر؟ الشاعر نفسه أم الجبل؟ يعني هنا أصبح الجبل شاعرا. هذا الشاعر لقدرته جعل في الجبل روحا غريبة عجيبة، وكأن الجبل أصبح هو الشاعر. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها. يعني يجعلون للجمادات قلوبا تنبض. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر السوادي. في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزلا شموس مختزنا شموس

0: بلادي عندما يقول عن الشجر كيف له روح، وعن البركة الذهبية الإنشاد، ثم يقول ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي ووراءنا التاريخ كوم رمادي، ومشت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، الزخرفات أكاد أسمع نبضها. هذا هو المكان وهذا هو نبض المكان
1: يا سيدي. بتعرف
0: الزخرفات أكاد أسمع نبضها
1: والزركشات على الصفوف تنادي. الله، تعرف؟
0: نعم، يعني هو كان معها وأصبح هناك ثالث يتكلم.
1: يا سلام يا سلام.
0: وثالث يحس وثالث يشعر.
1: بالله عليك تعدني وعد.
0: نعم.
1: أن يكون اللقاء المقبل مبتدأً بهذا النص الرائع الذي قرأته.
0: هذا.
1: لأني أنا يعني لم أرقوي.
0: في مقل الحمراء.
1: والأشعر أنه ما زال هناك ما زال المكان أوسع من الزمن الذي نحن نعم. فيه بكثير.
0: صحيح.
1: وعلماء الفلسفة بيحكوا عن العلاقة بين الزمن والمكان أو الزمان والمكان، بيقولوا أن الزمان أوسع. أنا أرى هنا في هذه اللحظات أن المكان هو الذي يحتوي الزمان. صحيح. هل تعيدني؟
0: نعم.
1: اللقاء المقبل نبدأ بالزخرفات والزركشات
0: مدخل الحمراء
1: وما فعلته يعني تلك الآثار الأندلسية العربية في شاعر عظيم قباني. مثل نزار قباني. وأنا كنت أريد أن أذهب إلى أحمد شوقي مرة أخرى مع زحلة، أيضا سأترك ذلك إلى مجلسنا المقبل. وشوقي الذي يتحدث يا جارة الوادي ضربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراه. في مجلس اليوم ضم حديثا وحياة مختلفة عن القصيدة وعن المكان. ما زلنا يعني أنا أشعر نفسي كالطفل الذي كان يدور بشكل عشوائي داخل مكان متسع في رحاب الشعر ورحاب القصيدة وفي رحاب الفلسفة والإنسان الطفولي الذي يربط ما بين الكلمة وما بين هذا الحيز، وبالتالي يتجاوز المكان أبعاده حتى يقفز فوق حدود الطول والعرض ليصبح بخاصية مختلفة.
0: نعم.
1: لها علاقة بالحضور الوجداني. في اللقاء المقبل سنكمل حديثا عن هذا وعن ذاك الشاعر الرائع أنس الدغيم. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذ حسين. شكرا جزيلا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا.

0: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك.

وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمى بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمى متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمى وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمى مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمى. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمى ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمى أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992 دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. واشنطن تدعم أحياء خط النفط الخام بين سوريا والعراق وفق رويترز وشركات أمريكية مرشحة للمشاركة في إعادة تأهيله. قائد البحرية التركية يزور اللاذقية ويلتقي نظيره السوري، والمباحثات تتناول التعاون البحري وتبادل الخبرات.

0: افتتاح أول منظومة للعلاج الإشعاعي الموضعي في سوريا وتدعم علاج الأورام النسائية المتقدم. ترامب يأمر بعدم ضرب منشآت إيران النفطية ويعزو ذلك إلى تجنب التأثير على الاقتصاد العالمي. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء وتأهيل خط أنابيب النفط الخام ما بين سوريا والعراق، متوقعاً أن تؤدي الشركات الأمريكية دوراً في تنفيذ المشروع وتطويره وفقاً لوكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تتيح لمنتجي النفط مساراً بديلاً للتصدير، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية وتجنب المخاطر المرتبطة بحرية حركة الملاحة فيه. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بعد يوم من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في العاصمة أنقرة أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. من جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل، وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. قال مراسل تلفزيون سوريا إن أهالي من قرية معرية بريف درعا أعادوا إغلاق طريق ثكنة الجزيرة بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قامت بتجريفه. وبحسب المراسل كانت قوات الاحتلال قد جرفت الطريق خلال توغلها بسيارتين مصفحتين وجرافة في القرية، ويأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا ولا سيما في القنيطرة وقرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وأوضح مصدر أمني أن الانفجار في صحنايا ناتج عن تفجير الجهات المختصة لمخلفات حرب كانت في المنطقة.
1: نحن الآن في حارة الطول في أطراف منطقة صحنايا. في هذه المنطقة كان يوجد عبوة ناسفة وتحديدا في حاوية النفايات بعد أن تم الإبلاغ من قبل أحد عاملي النظافة الجهات المختصة والمعنية بوزارة الداخلية، فهرعت وزارة الداخلية أو القوات المختصة إلى هذا المكان ليتبين لهم أن يوجد داخل الحاوية عبوة ناسفة. هذه العبوة تعود لمخلفات الحرب، قامت الجهات المختصة بتفكيك هذه العبوة وبإتلافها عن طريق التفجير في أطراف هذه المنطقة. إذن الأصوات التي سمعت أو التفجير الذي سمع إلى هذه المنطقة ووصل صوته إلى سكان المنطقة هو تفجير أو إتلاف لمخلفات الحرب من قبل الجهات المختصة ومن قبل مهندسي يتبعون لوزارة الداخلية. عامر عاصي، ريف دمشق، تلفزيون سوريا.
0: أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت جنوبي تركيا وشعر بها بعض السكان في شمالي سوريا. وأوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غربي حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقي. أفاد الدفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. وأوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة قد ارتفع إلى 7 وفيات بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد من جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا، وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 124 حريقاً في مختلف المحافظات، بينهما حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق قد أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. استجابت فرق الدفاع المدني لتسعة عشر حادث سير في مختلف المحافظات أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها، مجدداً دعوته للسائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة. أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة ثالث جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جرارا زراعيا بالقرب من منطقة سد تشرين، ولم ترد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل الحادثة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. شهدت مدينة الشداد وقرى في جنوب محافظة الحسكة شهدت احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المدينة. وطالب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفوها بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. أتلفت عدلية الرقة نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مداهمات أمنية نفذتها في الفترة الماضية. وبحسب مديرية أعلام الرقة، شملت عملية إتلاف المواد المخدرة مادة الإتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون وحبوباً دوائية تستخدم للإدمان، إضافة إلى كميات من الكوكايين. وذكرت المديرية أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. استقبل الرئيس أحمد الشرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في قصر الشعب بدمشق. وذكرت رئاسة الجمهورية اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العلكة. وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الشيباني مع غروسي بحثا من خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. كما استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الاقتصاد نضال الشعار. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق نظموا عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان، وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب، كما اتهمته بالارتباط بالنظام المخلوع. وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام، بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات في الشوارع السورية، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن الأحزاب تبعد النواب عن تمثيل صوت الشعب، وآخرون يرون أنهم يسهمون في تنظيم العمل السياسي.
2: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
3: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
2: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيدا عن أي اصطفافات.
4: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
2: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج، أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد السعود مع قائد القوات البحرية التركية ملفات التعاون في المجال البحري، وذلك عقب وصول الوفد التركي إلى اللاذقية على متن سفينة عسكرية. وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء تناول تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. من جهتها أوضحت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، مشيرة إلى أن الوفد التركي أجرى جولة في ميناء اللاذقية العسكري. قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. وأضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر البدائل، مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية، وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا بالإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو. كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد بمجلس الأمن.

0: أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بموافقة مجلس الوزراء الأوكراني على مسودة اتفاقية للتعاون مع سوريا في ملف إزالة الألغام. وبحسب الوكالة، فقد جرى مناقشة العمل المتعلق في إزالة الألغام والتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة الأوكرانية إلى دمشق في شهر آذار الماضي. اختتمت في القصر العدلي بدمشق الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في جلسة مغلقة خصصت للاستماع إلى شهود الحق العام بعد أدائهم اليمين القانونية. وأعلنت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 21 من تموز الجاري، في حين أكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمة وفق الضمانات القانونية. من جهتها، ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحكمة استمعت إلى 18 من شهود الحق العام، وأكدت أن استمرار المحاكمات يعكس التزام الدولة بمسار عدالة قائما على المحاسبة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا وتشهد المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق اليوم الأربعاء انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة. وستواصل المحكمة الاستماع إلى الشهود واستكمال عرض الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، ولا سيما تلك المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. هذا وتستكمل المحكمة في 16 من تموز الجاري محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع والمتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتل. افتتحت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة العلاج الموضوعي للإشعاعي في مشفى البيروني الجامعي بمجمع المواساة الطبي في دمشق. وقالت وكالة سانا إن المنظومة الجديدة مخصصة لعلاج الأورام السرطانية ولا سيما سرطانات عنق الرحم وبطانة الرحم وأورام المهبل، وتعد الأولى من نوعها في سوريا. يشكو مزارعون في منطقة برج إسلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
1: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج إسلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
2: قلة الري أدت ليباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. هلا السنة إنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
1: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها، أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
3: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاود الضخ إليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
0: أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قراراً بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد بسبب مخالفات صحية وتجاوز للمعايير الفنية المعتمدة. وذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. تشهد دمشق تزايداً في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
4: رصد أطباء في دمشق تزايداً ملحوظاً في مراجعات حالات الإسهال الحاد لعياداتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
5: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة، مخاطية القوام مع حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل البراز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
4: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
6: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان إقياء، وإسهالات، زيادة تواتر خروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
4: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
7: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولاً لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. 2، طريقة تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. 4، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة شفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حما الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوح.
8: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حالياً نحن متواجدين بمشفى حمال وطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
9: رحت عكازة دكتور قام شخصني أنه بدي شبكة، فرحت عكازة مشفى والوضع كان كتير تعبان، وبنفس الوقت الأجار حق الأجر العمليات كان كتير غالي، وأنا والله ما معي حملة شفاء. يعني كانوا مجدوليني، اتصل فيي مبارحة وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين. يعني أفضل أطباء وأفضل المعدات، وعملت مشفى حمل وطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائله.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حما عن كشفها لعملية اختلاس تجاوزت 228 مليون ليرة سورية قديمة في فرع المصرف الزراعي بمنطقة سلحب بريف المحافظة. وقالت الهيئة إن التحقيقات كشفت وجود اختلاسات مالية عبر التلاعب بالحسابات في فرع المصرف بعد الكشف عن وجود نقص في السيولة، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق والحجز على أموال المتورطين، كما أوضحت أنها وجهت دعوة للمدير العام للمصارف إلى تحريك دعوى بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاماً، ما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحما.
10: نبارك لأهالي الرستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: أعلن وزير النقل يعرب بدر إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية، وأشار بدر في مؤتمر صحفي إلى إطلاق 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، ومن ضمنها إعادة تأهيل طريق نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب مع وصلة سراقب إدلب، بما يشكل محور M5 الواصل بين الحدود التركية والأردنية. هذا وأعلن أيضا عن مشروعين لإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر وطريق تدمر دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرح إعلانين منفصلين لشركات استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني. أفادت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة، وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء بسبب عطل في أحد خطوط التغذية ما أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل لإعادة التغذية الكهربائية. أعلنت محافظة حلب أن الضابطة المركزية المشتركة في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي نفذت حملة لضبط إشغالات الأرصفة والطرقات، وقالت المحافظة إن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع

0: الخدمي والمروري، في حين نقلت وكالة سانا عن رئيس ضابطة البلدية في أعزاز علاء الدين حنورة إن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. بحث وزير المالية محمد السربرنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، بحث إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة. وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. أعلنت وزارة الصحة انتهاء الاستجابة الطارئة للتداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات مؤخرا في الرقة ودير الزور. وذكرت الوزارة أن فرقها انتقلت من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي، والتي تهدف إلى استعادة استقرار الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة. وأكدت الوزارة أن جميع الخطط الصحية والإسعافية الموضوعة قد أنجزت من دون تسجيل أي تقصير في تقديم الخدمات للمتضررين. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تجاوز كميات القمح المحلي المسلمة عتبة المليوني طن منذ بدء الموسم وحتى الشهر الجاري. وقالت الوزارة إن استلام القمح المحلي قد حقق تقدما لافتا من حيث الكميات المستلمة مع تنوع الأصناف وجودتها وبلوغ ذروتها في عدد من المراكز، ما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن القمح اللين شكل 54.4% من إجمالي الكميات مقابل نسبة 45.6% من القمح الجاف. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام المقبل، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
1: ما نعرفش التسويق اليوم.
2: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحاد في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالي سوريا الشرقي والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي شملت تجدد القتال في حلب وشمالي شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصرف سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30 و50 ألف دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
0: أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس السليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25,400,000 نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3,700,000 شخص. وقال سليم في تصريح إعلامي له إنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28,900,000 نسمة بحلول عام 2030 استناداً إلى تقديرات النمو السكاني وبيانات عودة السوريين. وكشف عن استعداد الهيئة لإجراء تعداد سريع للسكان كبديل مرحلي عن التعداد العام الذي يتطلب استقراراً وفترة تحضير تصل إلى عامين. أعلنت محافظة درعا تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي والأبنية والأشجار والآبار في المنطقة المراد استملاكها من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بهدف إقامة معبر حدودي مع الأردن. وذكرت المحافظة أن عمل اللجنة سيشمل منطقة درعا البلد، حيث تتولى تحديد بدل الاستملاك لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ويأتي ذلك ضمن إجراءات إقامة معبر حدودي مع الأردن في منطقة درعا البلد يشمل الأراضي والمزارع وما يرتبط بها من أبنية وآبار وأشجار. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد صالح أعلن قرب إطلاق مشروع لإزالة نحو 400,000 متر مكعب من الأنقاض في محافظة درعا. وأوضح الصالح أن التحضيرات لإطلاق هذا المشروع قد وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الأعمال ستستهدف إزالة كميات كبيرة من الأنقاض المتراكمة بما يسهم في فتح الطرق وتحسين الخدمات وتهيئة المناطق المتضررة لأعمال التأهيل اللاحقة. قتل 9 فلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وأفراد من الشرطة في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأناضول أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية في مخيم جباليا الذي يكتظ بخيام النازحين ومراكز الإيواء. يتواصل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتحركات أوروبية لإعداد قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
3: لم يعد الاستيطان الإسرائيلي مجرد بؤر متناثرة في الضفة الغربية المحتلة، بل تحول إلى مشروع متكامل يعيد رسم الجغرافيا ويصنع وقائع جديدة على الأرض لفرض أمر واقع يصعب التراجع عنها.
4: حسبي الله ونعم الوكيل في الدار اللي بكروها فوق روس.
3: على امتداد الضفة الغربية تتسارع وتيرة بناء المستوطنات وشق الطرق واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، بدءا من الاستيلاء على الأرض ومرورا برعي الأغنام وهدم بيوت الفلسطينيين ووصولا إلى قتلهم في بعض الأحيان، لتسابق دولة الاحتلال الزمن وتستغل الوضع المضطرب في الشرق الأوسط والعالم وتتخطى دون عوائق مرحلة التوسع التقليدي إلى هندسة واسعة لربط الكتل الاستيطانية وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، بما يقوي

0: عمليا إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. المشهد مترامي الأطراف والذي ينبع عن عقيدة صهيونية قائلة من النيل إلى الفرات، يحاول مستوطنون إسرائيليون دوما الدخول إلى الأراضي السورية وبناء مستوطنات فيها، في مؤشر على اتساع خطاب فرض السيادة بالقوة وتجاوز حدود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية إلى أراض عربية أخرى، ما يحمل المنطقة مزيدا من الاحتقان ويزيد من مشاعر العداء لدولة الاحتلال. الاتحاد الأوروبي من جانبه بصدد إعداد مجموعة إجراءات يقول إنها لتقييد التجارة مع المستوطنات، انطلاقا من موقفه الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويؤكد ضرورة التمييز بينها وبين إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دوليا، وذلك حسب تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وبين توسع الاحتلال على الأرض ومحاولات سياسية على استحياء لرفض التصرفات الإسرائيلية، يبقى السؤال ملحا، هل تنجح الضغوط الدولية في كبح مشروع يتوسع عاما بعد الآخر؟ أم أن الوقائع على الأرض ستتحول إلى حدود محتلة جديدة؟
1: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بهدف تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين في واشنطن أواخر حزيران الماضي. وتركز المباحثات على إنشاء مناطق تجريبية في جنوبي لبنان تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني بإشراف أمريكي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية شن جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. وقالت القيادة الأمريكية المركزية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. من جانبه تحدث إعلام إيراني عن دوي 6 انفجارات غربي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بعدم ضرب منشآت إيران النفطية لتجنب التأثير على الاقتصاد العالمي، وأنه قد نستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطررنا إلى ذلك. وأضاف ترامب بأنه تراجع عن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة تعهدت باستثمارات في الولايات المتحدة، وأعرب ترامب عن ترحيبه بالاستثمارات مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من تقليص قوة إيران وإزالة هيمنتها عن الشرق الأوسط.

0: وإلى أخبار المونديال، بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0 في مواجهة قوية احتضنها ملعب دالاس بولاية تكساس ضمن الدور نصف النهائي. وبهذا الانتصار يحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي، في حين يغادر المنتخب الفرنسي البطولة من الدور نصف النهائي بعد أداء تنافسي لم يكن كافيا لتفادي الخسارة أمام منتخب إسبانيا عرف كيف يستثمر فرصه ويحسم المواجهة بواقعية هجومية وصلابة دفاعية. استطلع تلفزيون سوريا آراء مشجعين من الجماهير في أرض المعارض القديمة بدمشق بشأن المنتخب الذي يستحق لقب الحصان الأسود لمونديال 2026.
1: هلا انا بشوف المنتخب اللي له لقب الحصان الاسود منتخبين، يعني انا كعاطفه وغير هيك يعني شغلات حلوه. الكونغو يعني لعبوا لعب حلو اخر شيء قدام الارجنتين، والحارس كثير كانت قصته حلوه، امه شلون شهر وهيك كذا. ومصر انا بحب مصر، ستي مصريه، وكمان لعبوا لعب كثير حلو مصر قدام شو اسمه الارجنتين.
2: يعني مصر هي لازم تاخده، بس مصر كانت عم تلاعب الفيفا ما عم تلعب الارجنتين صراحة وبس.
3: منتخب مصر هو اللي لازم ياخذ هذا اللقب، هو كان لعبه كثير حلو ورواق وبيستحق هذا اللقب، بس هو طلع برا.
4: هلا بعد ما طلع كريستيانو اكيد مصر، شجعنا مصر كثير كرمال تربح وما ربحت، لانه كان ظلم من الفيفا، ما لهم حق، بس كان بدهم يطالعوا الارجنتين كرمال هي تاخذ الكاس.
5: هلا لعب المغرب ومصر كان كثير حلو وانظلموا من الفيفا و فعلا يستحقوا لقب البلاك هورس على الاقل، يعني بما انه انظلموا وطلعوا بكير.
6: فرنسا هي اقوى شيء والعب شيء
7: الحصان الاسود هو مصر، كان اداؤه رائع وما قصر، صح يطلع من المونديال بس كان اداؤه بجنن وما قصر كثير، ما قصر شيء ابدا.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية.

ولد حق بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها لـ400 عام، حيث كان لأفراد

0: ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات.
3: معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين الجدل الدائرة بشأن ملف الأحزاب في سوريا بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب وانتخاب رئيسه ونائبيه وأمين السر. فهل يتجه المجلس نحو حالة من التكتلات غير الحزبية؟ وما هو مستقبل الحياة الحزبية في سوريا؟ نناقش في محورنا الثاني الاحتجاجات الشعبية في جنوب محافظة الحسكة على وقع تردي الأوضاع الخدمية، ونسأل عن سبل معالجة مطالبات الأهالي في هذه المنطقة. نستهل ساعتنا الثانية مشاهدين بمناقشة تقرير صادر عن شبكة الإنذار المبكر تحذر فيه من استمرار الأزمة الغذائية في سوريا، فما الأسباب وما المناطق الأكثر تضررا وما خطط الحكومة لمعالجة هذه الأزمة؟ وأخيرا نذهب إلى الاقتصاد وإعلان وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار الصكوك السيادية، فما هي هذه الصكوك ولماذا لجأت الدولة إلى إصدار

0: بكم مشاهدينا من جديد. بعد أول جلسة أجراها مجلس الشعب، عاد موضوع الأحزاب في الشارع السوري للنقاش، مع أطراف ترى الأحزاب تبعد النواب من صوت الشعب، وآخرون يرون أنها تسهم في تنظيم العمل وتوضيحه.
1: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
2: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
1: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
3: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
1: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ حسن محي الدين الشاذلي، المحامي والناشط السياسي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ بشر، المرة الأخيرة التي استضفتك فيها كان ذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى إلى الجلسة التي شاهدناها لاحقا. الآن حدثت الجلسة وشاهدنا التصويت على رئاسة المجلس. هذا التصويت الذي حدث أستاذ بشر، ما الذي يقوله عن شكل المجلس، عن تكتلاته، عن الآلية التي يمكن أن تجري بداخله؟ لأنه ما سمعناه وما تسرب إلى الإعلام أنه موضوع الترشيحات مثلا جرى على أساس مناطقي، مع أنه لا الانتخابات كانت بشكل مناطقي ولا حتى ثلث الرئيس، يعني كان موضوعا على يعني بحسب معيار مناطقي، يعني على الأقل هذا ما جرى التصريح به. فكيف ترى الأمر أنت من داخل المجلس؟
4: نعم، بداية يسعد مساكي سيدة نور ومساء السادة المشاهدين جميعا، مشاهدي قناة سوريا اللي عم تحاول تواكب حقيقة تطلعات سوريين وشغلهم الشاغل اللي هو اليوم العمل التشريعي، العمل البرلماني، العمل السياسي، لأنه العمل البرلماني لا يمكن فصله بوجهة نظري عن العمل السياسي والحياة السياسية. على بداية التعليقات اللي تابعناها بالفترة الأخيرة واللي عم تقول أنه كان في تكتلات مناطقية في مجلس الشعب في البرلمان، خاصة يعني نتهم فيها نحن نواب حلب أنه رحنا باتجاه تكتلات مناطقية
0: حتى كتلة دمشق، يعني جرى الحديث عن كتلة دمشق ومرشحها أيضاً.

0: نعم، ربما، لكن الكتلة الأبرز ذهب الاتجاه باتجاه مدينة حلب أو محافظة حلب. صحيح. ذهب الاتجاه بهذا ذهب الاتهام بهذا الاتجاه، لكن لا أعتبره اتهام. يعني نحن في ظل بيئة يعني ما زالت غير سياسية، غير، لا يوجد نضج سياسي، لا يوجد تكتلات سياسية أو تيارات أو أحزاب، ومن طبيعة الناس أن تتكتل، أن تتجمع، وهو يعني أنا لا أجد ضيرا أبدا في هذا الأمر. اليوم نحن مجموعات، أو نحاول أن نجد، أن نصنف، أن نجد لأنفسنا تجمعات داخل البرلمان من أجل أن نمارس الحياة السياسية أو البرلمانية. يعني اليوم العمل البرلماني لا يمكن أن يقوم على أفراد. فاليوم قبل أن بدء العمل البرلماني لسه الناس ما بتعرف بعضها، ما كشفت أفكار بعضها، توجهات بعضها، ونحن بحاجة بنهاية بحاجة لتكتلات. يعني أنا أرى أنه السيدة نور هي الأصلح مثلا على سبيل المثال لقيادة البرلمان. تمام؟ كيف يمكن أن أسعى لإنجاح السيدة نور في الانتخابات لأن تصل لرئاسة البرلمان أو لأن تصبح نائبا للرئيس؟ أريد أن أصنع تكتل. هذا التكتل كيف أصنعه إذا لم يكن هناك خلفيات حزبية وخلفيات أيديولوجية، ويعني لم نمارس العمل السياسي سابقا؟ فمن الطبيعي ومن الفطري أن أتوجه للذي أعرفه، للذي بجانبي على الكرسي الذي بجانبي. فمن الطبيعي أن أتوجه لأبناء محافظتي، وخاصة يعني في 9 شهور الماضية بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل انعقاد المجلس، كان هناك فترة طويلة تعرفنا فيها على أعضاء مجلس الشعب الذين كنا لا نعرفهم، وجزء كبير منهم هم أصلا نحن أصدقاء، يعني خلال 15 عاما. صحيح. يعني التقينا في دروب معينة أو في محطات معينة خلال الثورة. فمن الطبيعي أنا أتوجه للذي بجانبي وأنا أحاول أن أصنع معه تكتل أو مجموعة أو فريق عمل، دعينا نقول إذا كانت يعني كلمة تكتل تثير الحساسية لدى البعض، أن أصنع معه فريق عمل وأتوجه لأن يعني أتوجه للانتخابات لدعم من أراه مناسبا لهذا المكان أو ذاك المكان.
1: يعني هلا ما تجربنا التكتل المناطقي في يعني خلال التجربة الأولى جربنا التكتل المناطقي، هل ترى أنه كان إيجابيا وأوصل الإدارة التي يرتضيها الجميع إلى المجلس دون أن يكون هناك ضغوط على هذه التكتلات من السلطة التنفيذية، دون أن يكون هناك تزكية لأسماء معينة؟
0: حتى هذه التكتلات لم تنجح، لأنه كما قلت لك سابقا أنه يعني النضج، يعني لم ننضج سياسيا جميعا، نحن لم ننضج بعد، نحن نجرب الآن، نحن نصنع تجربتنا الأولى ونخطو خطواتنا الأولى في هذا الاتجاه. النجاح 100% لا، لكن هناك من يعني أنا بالنسبة إذا أردنا أن نتكلم عن النتائج، ما حصل، من وصل إلى المكتب الرئاسي، أعتقد أنه يعني الفريق الذي وصل بشهادة الجميع هو يعني فريق ناجح جدا. يعني اليوم نتكلم عن شخصيات لها وزن كبير، الدكتور عبد الحميد عواك قامة وطنية وسياسية، هناك سيدة في المكتب الرئاسي، هناك يعني توزع جغرافي أيضا، شخص من الحسكة، من اللاذقية، من إدلب، ومن ريف دمشق. أعتقد إذا أردنا أن نتكلم حسب النتائج فالنتيجة
1: مرضية. يعني حتى هو الشكل النهائي للمجلس، حتى يعني الشكل النهائي لرئاسة المجلس فيه شكل من أشكال المحاصصة. يعني السيدة الوحيدة هي سيدة مسيحية في الوقت نفسه، ويعني جرت العادة منذ زمن في سوريا أنه يعني نحاول أن تكون الكوتا بهذا الشكل. يعني لم ننجو حتى بهذا الشكل، لا يبدو أن رئاسة المجلس قد نجت من أشكال المحاصصة الممكنة.
0: يعني احترنا مع السيدات، نريد كوتا أم لا نريد كوتا؟
1: لا، نريد فرص يعني متساوية للجميع، نريد فرص متساوية للجميع،
0: فرص متساوية للجميع. نعم، بالفرص المتساوية للجميع لن تصل نساء إلى مكتب رئاسي، ولن تصل. ورأينا بالانتخابات عندما كانت الفرص متساوية، لا لا لا، لكن لعبة انتخابية، وهناك مجتمع يعني ظروفه حاكمته، هناك يعني دعينا نقول مسائل اجتماعية أحيانا وسياسية أحيانا وأيديولوجية أحيانا تمنع من وصول السيدات إلى.
1: طيب لعبة انتخابية في يعني معلش أنا أسفة عن جد على كثرة المقاطعة، لكن أنت قلتها أستاذ بشر، كان هناك لعبة انتخابية من وقت المجمع الانتخابي، يعني من أثناء عمليات اختيار أعضاء مجلس الشعب. هل كان هناك معيار لهذه اللعبة الانتخابية؟ نعم. هل كان واضحا كيف تدار هذه اللعبة الانتخابية؟ يعني أسألك كل

0: هذه الأسئلة، لأن أنا اليوم كسورية عندما أرى مجلس شعب بدون أحزاب لا أستطيع توقع خلفيات هؤلاء الأشخاص، كيف سيصوتون، كيف سيكون سلوكهم. لذلك أحاول أن أحتكم إلى ما لدي من معطيات، سواء كانت إيديولوجية أو مناطقية أو غير ذلك مما تفضلت به.
1: نعم، بالدوائر الانتخابية بعتقد يعني حتى خلينا نقول أنه اللعبة الانتخابية لا يمكن أيضا تصنيفها بهذا التصنيف بالمعنى الدقيق وبالمعنى التقني لهذا الأمر، لكن هناك ظروف اجتماعية حاكمة، هناك ظروف مكانية جغرافية، هناك أشخاص يعني كان لهم دعينا نقول خلال 15 عاما السابقة سي في طويلة كبيرة أدت لأنهم كانوا معروفين ضمن يعني ضمن مجموعة معينة اللي هي الهيئة الناخبة. بالنهاية عم نتكلم عن هيئات ناخبة أعدادها محدودة، معظم الأشخاص يعرفون بعضهم البعض فيها، فمن كان صاحب التأثير الأكبر أو صاحب الإجماع الأكبر أو الغير إشكالي هو الذي وصل بالنهاية. وطبعا يعني هذا لا يعني أنه لم يكن هناك فرق تعمل على يعني تتبع تكتيكات انتخابية معينة، وهذا الأمر يعني غير محرم برأيي وغير يعني ليس عيبا، هكذا هي طبيعة العملية الانتخابية أو العملية الديمقراطية. أنت تريد أن تصل إلى هذا المكان، تتبع الأساليب التي تراها مناسبة للوصول إلى هذا المكان، ويعني هذا ما تم. لكن ما أعيب على في موضوع النساء، إذا أردنا أن نتكلم عن النساء، أعيب أنه عدم وجود عدد كبير من النساء.
0: لا هو أنا يعني بعتقد في اختلالات الموضوع أكبر في التمثيل، في اختلالات جندرية، في اختلالات مناطقية حتى وحتى إثنية يعني في بعض الحالات. ولا أريد أن أسهم لأنه في حلقات أخرى يعني تحدثنا عن ذلك كثيرا. سأعود إليك أستاذ بشر. أستاذ حسن، مرحبا بك من جديد. طالما نحن نتحدث عن أنه المجلس بدون مرجعيات حزبية كما كنا نقول، هل تعتقد أنه يمكن أن يعني تصبح أي تدخلات على هذا المجلس أسهل إذا كانت التكتلات بالطريقة التي شرحناها أو استشرفناها منذ قليل مع الأستاذ بشر، والتي يعني أيضا يعني استشفها المشاهدون من خلال الجلسة الأولى وما سبقها من تسريبات؟
2: بداية أرحب بك أنس نور، وأرحب بضيفك الأستاذ بشر، وأرحب بمشاهدينا الكرام. وبدوري أنا بقول أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بعد طيلة الفترة اللي الناس كانت منتظرتها يعتبر فعلا خطوة مباركة جدا في بلدنا، وخطوة رغم الضعف اللي كان سائد بإحياء التجربة الديمقراطية، لأنها تجربة غنية وأولى تعتبر في بناء هذه الدولة ومنتظرة في تكوين السلطة التشريعية في بلدنا. ورغم أنه انبثق مجلس الشعب عن الهيئات الناخبة، وفي بعض الناس لهم اعتراضات على بعض الأعضاء اللي تشكلوا وتواجدوا، إلا أنه فعلا تعتبر خطوة مباركة، ونشجع على أعضاء مجلس الشعب في استمراره ونجاحه إن شاء الله تعالى، ونبارك للزملاء الرئيس الدكتور عبد الحميد وفريقه. بالنسبة للشيء صار فعلا، هو إحنا كمرحلة أولى لا يوجد أحزاب، وخاصة بعد الحمد لله رب العالمين انتصار ثورتنا وخلو الساحة من كافة الأحزاب اللي كانت سائدة الحمد لله رب العالمين، اللي تم تطهير المجتمع من الأحزاب البائدة اللي كانت عون للنظام في بقائه وسيطرته، وكانت أداة من أدوات القمع وبقائه.
0: تتحدث عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية متصلت. ليس كذلك أستاذ حسن؟ لأنه في سوريا في أحزاب كثيرة،
2: في أحزاب الجبهة التقدمية أول كان أو نعم، أو حتى أن الحزب البعث اللي كان هو حزب قائد الدولة والمجتمع كان مسيطر على كل أركان المجتمع، ومن حتى بكافة تعليماته كانت مخالفة للقانون والدستور، والتعليمات الأمنية هي اللي كانت سائدة وكانت تسيطر وأعلى بالدرجة الأولى على كافة التشريعات ومسير الدولة ومسار الدولة كلها كانت تسيطر عليها التعليمات التأمينية التعليمات الأمنية من كافة الفروع النظام المسيطر عليها. حتى مجلس الشعب اللي هو يعتبر السلطة التشريعية كان مسيطر عليه صراحة، لأن لا يخفى على أحد هو مسيطر عليه من الأجهزة الأمنية، والتشريعات اللي كانت يصدرها كانت

0: فعلا كانت تضيق على الناس في على كافة
1: صحيح الأصل والآن هذا يعني صار من الماضي ولذلك نحن نحاول أن نناقش
0: ومشاركتهم
1: لذلك نحاول أن نناقش ما هو الوضع عليه اليوم ما تتفضل به أستاذ حسن مهم جدا لأنه يبدو وكأنه هذه التجربة تجربة الجبهة الوطنية التقدمية وتجربة حزب البعث يبدو أنها شكلت بعبعا لدى السوريين في عهدهم الجديد لدرجة أنه صار هناك تيار يقول أنه لا لا نريد أحزابا ولا نريد تكتلات ها قد رأينا ما فعلت الأحزاب سابقا في سوريا هل تعتقد أنه هناك ردة الفعل هذه وهل هي إيجابية أو سلبية كيف سيكون وقعها سواء على عمل البرلمان نفسه أو ما بعد ذلك حين التصويت على قانون الأحزاب حين محاولة الناس التجمع بشكل لاحق
0: نعم أنسة نور نحن بضمن الفترة اللي عشناها 50 عاماً أو 60 عاماً من القمع والإرهاب والاعتقالات التعسفية وغير القانونية صار في فوبيا خوف شديدة جدا عند أي إنسان أنه يعطي يبدي رأيه أو أنه يشارك أو أنه ينتمي لحزب أو يطرح أو يسمع بمعنى موضوع حزب أو أنه ينتمي لأي حزب أو تشكيل أحزاب فلذلك هلأ لساتنا نحن عم نشوف أنه في عزوف كبير وفي أفكار خاطئة بموضوع أنه تشكيل الأحزاب أو مشاركة الأحزاب أو هالقصص هاي فلذلك في قسم من الناس بيقول لك إحنا ما بدنا أحزاب وعلى قد ما شافوا الإساءة من الأحزاب حزب البعث اللي كان فعلاً النظام يستعمله للسيطرة على كافة الأصعدة من المجتمع يحبطهم إحباط كامل ويتجسس عليهم ويساعد في الاعتقال إن كان القيادة القطرية تعتبر
1: طب من يقول هذا كيف يكون تصوره لإدارة الدولة أستاذ حسن كيف سيكون متصورا لإدارة الدولة وتداول السلطة إذا كان يقول إنه والله نحن لا نريد أحزاب في هذه المرحلة يعني دعني هنا أتيك برأي آخر هناك من يقول إنه يعني نسب المشاركة السياسية وإبداء الرأي ورغبة السوريين في هذه المشاركة الآن لم تحصل ربما منذ عقود وأنت ترى النقاشات الجارية في كل مكان في الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي على التلفزيونات
0: صحيح تماما هذا هو الموضوع اللي احنا عم نقول انه احنا دورنا لازم دور المثقفين ودور الثوريين وخاصه بعد الثوره اللي دامت 14 عام وثوره مجيده لازم هلا نلجا لموضوع انه فعلا ننمي الثقافه الديمقراطيه، ثقافه الحريه، ثقافه التعبير، ثقافه الصحافه وثقافه الاحزاب، انه يكون لهم دور جيد جدا بالمجتمع وبناء وبالنهوض وبفرز قيادات فكريه وسياسيه.
1: هل تدفع السلطه بدورها باتجاه ذلك استاذ حسن؟
0: تكون لها دور ايجابي. احنا بنتمنى انه فعلا السلطه تفعل ذلك لان هذه السلطه الان هي منبثقه من الشعب منبثقه من ثورتنا المجيده هي لذلك السلطه والدوله والشعب كان لهم هلا اليوم هم بجسم واحد غير ما كانت سابقا كانت الدوله مسلوبه كانت السلطات مسلوبه كانت السلطه التشريعيه ليس لها اي اثر بالعكس كانت يعني تدار وكأنها مضحكه من قبل الناس عندما يذكروا مجلس الشعب او مجلس التشريع ولم يكن له أي دور بالسلطة التشريعية حتى المحكمة الدستورية العليا كانت محكمة شكلية ليس لها أي علاقة بمراقبة القوانين التي كانت تظهر وكانت اعتقالات تعسفية والإرهاب والكذا رغم أنه كل هالشيء السلطة التشريعية كان لازم يكون فعلا لها دور كبير في كبح نظام الاستبداد كبح النظام الاستخباراتي إلا أنه هي السلطة التشريعية كان النظام هو اللي يحددها هو يعينها هلأ الشعب المجلس الشعب الحمد لله اللي انبثق اللي احنا حاليا ومنفتخر فيه ومنحبه رغم بعض المساوي رغم بعض الأخطاء اللي صار في
1: طبعا يعني وكل ما نناقش أنا أصر على ذلك دوما أنه نشخصن الأمور على
0: أعضاءه كان
1: تماما يعني
0: كافة أعضاءه انبثقوا من, من, من, من أفراد الشعب اللي احنا بنوثق فيهم واللي شاركوا الثورة وشاركونا الألم والأفراح اللي وصلنا فيها
1: مع أنه يعني هناك حديث الآن عن بعض الأشخاص ذوي خلفيات قد تكون مشبوهة لكن هذا يعني مبحث آخر وهو أيضا يعني بين يدي السلطة للإجابة عنه أنه لماذا وصل أشخاص قد يكون لديهم ماضي مشبوه إلى مجلس الشعب سأعود إليك أستاذ
0: حسن صحيح صح
1: يعني اعذرني على المقاطعة هناك سوء في تزامن الصوت بيني وبينك أستاذ بشر هل صرحتم كأعضاء للبرلمان في أي مرحلة من لقاءاتكم مع السلطة التنفيذية بسبب ما جعل السلطة التنفيذية جعل الرئيس

0: أحمد الشرعي يفضل أن يدخل أعضاء البرلمان بفرادة ويصر يعني في المرحلة الأسبق من هذه على حل جميع التشكيلات السياسية التي كانت موجودة سواء من ائتلاف أو هيئة تفاوض أو ما إلى هنالك، والتعامل مع السوريين من عملوا في السياسة ومن كانوا ثوارا منذ 2011 كأفراد؟ هل تعتقد أن هناك سببا مباشرا لذلك أو منهجا تتعامل به السلطة اليوم لا تريد من خلاله تجمعات، تريد الآن فقط أفراد وترجئ موضوع الأحزاب وما إلى هنالك إلى فترة لاحقة؟
1: نعم سيدة هدى، أنا بداية حقيقة بتفهم الشيء اللي صار بحل الأحزاب، حل جميع الأحزاب والتكتلات والتيارات عقب سقوط النظام، لأنه كان الوضع اللي موجود في ظل النظام كأحزاب وتيارات، والأحزاب والتيارات والمجالس اللي نشأت في ظل الثورة أو خرجت من رحم الثورة كانت الحالة باعتقادي غير صحية. هناك أحزاب نشأت في ظل الاستبداد تسبح بحمد الاستبداد وتمجده، تسبح بحمد بشار الأسد وآل الأسد وحزب البعث وتمجده، وهناك أحزاب وتيارات ومجالس كانت مؤقتة وأخذت صفة التأقيت أولا ونشأت خارج الوطن، ويعني كان يعني وجودها ضروري لمرحلة معينة. بعد سقوط نظام الأسد انتهت هذه المرحلة، فكان هناك حل لجميع الأحزاب السياسية والتكتلات والتيارات. أنا حقيقة بتفهم هذا الأمر، بس أنه يكون هذا الأمر هو نهج عام، فهنا المشكلة، هنا الكارثة. يعني أنا معلش يجي حدا إعلامي يطلع يحكي يقول أنه ما بدنا يكون في أحزاب بالبرلمان أو ما إلى ذلك أو تكتلات سياسية أو تيارات، أنا حقيقة بستغرب من هذا الأمر، ليش ما يكون في تكتلات وأحزاب؟ أوكي ما في لسه نظام حاكم للعمل السياسي والعمل الحزبي، أوكي ممكن نحن نقول أنه هذا الأمر يحتاج تريثا، يحتاج شيئا من الوقت، يحتاج بيئة تشريعية وقانونية، لكن أن نجرم هذا الأمر لا، هنا يعني أعتقد هذه طامة كبرى. اليوم التحدي الأكبر لدى مجلس الشعب، لدى البرلمان الذي انتخبه السوريون، بغض النظر عن آلية الانتخاب ما كانت انتخاب كامل ومباشر، بس في ثقة بشكل أو بآخر، ما تفضل ضيفك الكريم، في ثقة بشكل أو بآخر من الشارع بهؤلاء الأعضاء المنتخبون.
0: لكن أنت تعرف أستاذ بشر، يعني أستاذ بشر أنت ابن ثورة،
1: نعم،
0: وتعرف أنه يعني في يعني هناك الكثير من التشكيلات لو لم تحل لكانت حتى عملية الانتخاب هذه أسهل. سأتيك بمثال، مثلا مؤيد حبيب المنحدر من دارية والذي سمي الآن أمينا لسر رئاسة المجلس، هو أصلا ينحدر من المجلس المحلي في دارية، يعني حتى المجالس المحلية كانت شكلا من أشكال التمثيل، لكن محاولة استبعاد كل التشكيلات التي كانت موجودة صعبت هذه العملية وأشعرت الناس أنه هم لا يعرفون هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا عن طريق يعني مجمعات انتخابية تم اختيارها أصلا من السلطة التنفيذية. يعني هنا تكمن المشكلة، وهنا ما يجعل البعض قد يشك بأنه قد يكون هناك نهج بالفعل لدى السلطة في يعني محاولة تفكيك ما هو موجود.
1: نعم، هلا بالنسبة للسيد مؤيد حبيب زميلنا، حتى أنا ابن المجلس المحلي في مدينة حلب، مجلس محلي الذي أنشأناه يعني تحت القصف والدمار والبراميل وإلى آخره. حقيقة يعني أنت رجعت، يعني أنا شو المجلس المحلي، هل هو كيان سياسي؟ في ذاك الوقت ربما اشتغل سياسة، لأنه في فراغ أصلا حوكمي إداري سياسي، فكنا نشتغل نعمل كل شيء.
0: صحيح.
1: لكن اليوم هل سيعمل المجلس المحلي كتيار سياسي أو يشتغل بالسياسة؟ أعتقد الأمر
0: لا، لكنه قد يكون
1: صحيح.
0: شكل من أشكال التكتل.
1: ألا تتفقين
0: يعني إذا كان تسميته تكتلا، فيعني لنقل أنه اسمه تكتل،
1: اسمه تكتل، لكن المسمى هل تتفقين معي انه لا يتناسب
0: لا
1: مع العمل
0: سياسي؟
1: السياسي؟
0: لا طبعا ليس سياسي.
1: المجلس المحلي الاداري او المجلس
0: ليس سياسيا، لكني يعني ما قلت لك ما طرحته،
1: لكن ممكن أفراد المجلس أفراد
0: المجلس يسهل عملية التمثيل.
1: على سبيل المثال أفراد المجلس المحلي مثلا ينشئون تكتلا أو مجموعة أو تيارا ويدخلون به إلى البرلمان، ما بعتقد في إشكالية. نحن ببداية حديثنا تحدثنا عن اللعبة الانتخابية، ما هي اللعبة الانتخابية التي حصلت في المجاميع الانتخابية؟ هي هذه اللعبة الانتخابية. بشر حاوي كان عضو في المجلس

0: المحلي هو ومجموعة من الأعضاء مثلا على سبيل المثال من دون مسمى، لكن اتجهوا باتجاه انتخاب بشر واتجهوا باتجاه انتخاب مؤيد. هذه هي يعني عملية هكذا تم الأمر، هكذا ديرت العملية الانتخابية، شئنا ما بينا سميناها كذلك أم لم نسميها، لأنه يعني هكذا تدار الحياة السياسية، بكون ما في عنا مرجعيات سياسية. فكان الموضوع يعني أنا قلت لك هو يعني مرتبط بالخمسة عشر سنة الماضية من الثورة. وين اشتغلت أنا؟ اشتغلت في عدة يعني تكتلات مدنية تأخذ طابع كما ذكرنا أسلفنا تأخذ طابع سياسي، وبالتالي هذه التكتلات هي من أوصلت بشر حاوي إلى المجلس.
1: طيب أستاذ حسن، يعني بعد كل هذا النقاش، ويعني كما نقول أنه هناك يعني فراغ حزبي الآن موجود في المجلس، ما الآلية التي تعتقد أنه سيجري التكتل عن طريقها؟ هذه النقطة لم أسألك عنها منذ قليل وأود أن أخذ رأيك بها. هل بالفعل يعني سيذهب الموضوع كما بدأنا الحديث أنا والسيد بشر باتجاه التكتلات المناطقية، أم أنه تعتقد لا، يعني بعد تعارف أعضاء المجلس في مرحلة لاحقة قد تكون يعني هناك مصالح مشتركة عابرة حتى للمناطق ونشهد أشكالا أخرى من التكتلات؟
2: بكل تأكيد. نعم هلا
0: أعتقد يعني أنه الحالة
1: لا أستاذ حسن تفضل
2: يعني موضوع أو الطرح
0: عفوا
2: الطرح موضوع التكتلات اللي صارت بمجلس الشعب وانبثاق وانتخاب وفوز الدكتور عبد الحميد، أنا يعني بستبعد أنه تصور أنه إذا كان في تكتلة هي الكتلة الكبرى اللي هي بحلب تشكل حلب هي الكتلة الأكبر، بس نلاحظ أنه الدكتور عبد الحميد فاز بـ 99% من الأصوات، عرفتي كيف؟ كمان مثلا زميلنا صديقنا مؤيد حبيب من دارية وهو من ريف دمشق كمان فاز بأمانة السر شيء جيد جدا وهو من ريف دمشق. فالموضوع انه حتى اذا فرزت التكتلات وكذا هالشيء هذا ما بيضر هلا مبدئيا بعد هالغياب، هي يعتبر هو اول مجلس شعب بعد فوز الثوره ولم يكن له اسبقيات سابقه او انه يستند على عرف يجري انه يصير في الأحزاب هي اللي تفرز قياداتها أو هي اللي تفرز اللجان والكذا، وهالشيء هذا أنا برأيي مثل ما قال الأستاذ بشر ما في ضرر ولا ضير إنه الشيء اللي وصلنا له إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للموضوع إحنا إن شاء الله بدنا ننتظر عمل المجلس، عمل المجلس العمل الإيجابي اللي إحنا عم ننتظره وكل الناس عم ينتظروه، وفي تصحيح مسار التشريع وفي تصحيح مسار سن القوانين لما هي فيها فائدة وفي نهض في نهوض المجتمع على كافة الأصعدة. أنسنور.
1: طيب أستاذ بشر،
2: أما بالنسبة لموضوع الأحزاب نحن بنتأمل ما بيصير يعني ما بنحسن مجتمع بدون ما يكون موجود أحزاب، الأحزاب هي اللي بتقدر عمل الدولة والحكومة وهي اللي بتراقب وبتثني على العمل الإيجابي وبتنتقد الأعمال السلبية وبتصحح مسار الحكومة في حول الاستراتيجية اللي اخترناها في نهوض الدولة والمجتمع، وإن شاء الله تعالى بيكون دور إيجابي بالأيام القادمة ويكون هي خطوة
1: يعني ما أولى. ما بتعتقد أنه في شيء من أشكال منع التحزب
2: ومبدئية.
1: لا تعتقد أنه في شكل من أشكال منع التحزب، هذا ليس موجودا؟
2: هاد هلا في ناس بيطرحوا في تيارات او افكار بيقولوا لك انه احنا ما بدنا احزاب او ما بدنا يصير في عندنا احزاب او سن تشريع للاحزاب، هاي افكار بعتقد اراء ضيقه وقليله لا يمكن اعتماد عليها بمسيره دوله ناشئه تطمح للديمقراطيه والحريه وحريات كافه الحريات اللي كانت مصادره بزمن النظام البائد. لا يمكن انه تتصادر حريه الاحزاب او يمنع تشكيل الاحزاب. هل هي بتلعب الدور الايجابي بفرز القيادات واعاده الحياه للناس والمشاركتهم بكافة الأصعدة والثقافة والسياسة والمجالس المحلية والنقابات وبناء المجتمع المدني السليم في بناء نهضة البلد.
1: أستاذ بشر، شكل المجلس الحالي يعني الذي نتحدث عنه هل يعزز احتمالات الخلاف داخل المجلس أم بالعكس يعزز استقرار المجلس، خاصة أنه الآن كل فرد يعني بسبب انتفاء الصفات الحزبية كل فرد يعني يمثل مجموعة من

0: انتماءات سواء كانت مناطقية سواء كانت دينية نقابية حتى، يعني صار الفرد الواحد يمثل قطاعات كبيرة ربما من الناس، ولا نعرف حتى الآن شكل التكتلات كيف يمكن أن تكون، لأنه فعلا قد لا تأخذ شكلا مناطقيا. ما يحدث الآن هل تعتقد أنه يمكن أن يخلق خلافا، ولا لا سنكون أمام مجلس أكثر استقرارا لأنه ما في تنافس حزبي؟
1: لا بالنسبة لي بوجهة نظري العمل الفردي غير مجدي أبدا. اليوم حتى لو كان الشخص بحد ذاته بيحمل هويات مختلفة وأفكار يعني منفتحة دعينا نقول، لكن العمل الفردي بالحياة السياسية هو غير مجدي. تصوري أنت إذا كنا نحن 206 أعضاء كل شخص يعمل بشكل فردي، فلدينا 206 آراء، 206 مداخلات حول كل قضية، بينما لو كنا 3 أو 4 كتل لدينا 4 آراء و4 توجهات تجاه القضية الفلانية. فالعمل الفردي بالنسبة لي هو عمل يعني سيكون معطلا مبطئا للعملية التشريعية، وهو عمل يعني غير مجدي، ولن يكون ثماره ولن تكون ثماره إيجابية على العملية التشريعية. بالنسبة للتكتلات المناطقية أيضا هي يعني هي حل غير سليم يعني كما أعتقد. هلأ نحن رحنا بداية باتجاه تكتلات مناطقية لأنه ما كان عندنا حل تاني، بس باعتقادي بس تم تشكيل مجلس الشعب دعينا من الأحزاب قليلا، لأنه الأحزاب يعني الأحزاب تتشكل أصلا في الخارج وتدخل بها إلى تحت قبة البرلمان بالضبط. ويعني العكس غير صحيح. غير صحيح أن تشكل الأحزاب في الداخل والتيارات في الداخل ويعني نذهب بها إلى الساحات والشوارع، لكن ممكن إيجاد صيغة معينة، ممكن بناء تحالفات أو تكتلات بناء على أفكار بناء على توجهات معينة ممكن أن تسهل العملية البرلمانية أو العملية التشريعية. يعني هناك من يجد نفسه قريبا إلى السلطة التنفيذية، يؤيد ما تقول السلطة التنفيذية، مقتنع بها إلى أبعد حد، فيكون هناك تكتل مثلا قريب من السلطة. هناك من يجد نفسه في الوسط، وهناك من يجد نفسه على طرف آخر، ولو يعني لم لا نقول معارضة، ربما لم يعني لم تنضج فكرة المعارضة أصلا في سوريا، ويعني حتى الآن لا يوجد هذا الصوت المرتفع للمعارضة، وخاصة
0: غير منظمة يعني في أصوات معارضة،
1: لكن يمكن أن نقول هناك
0: إيه لكن تحت البرلمان يعني هذا كنت غير منظمة إيه لا يعني هو حتى ربما تحت البرلمان
1: ربما تتنظمها.
0: طيب عظيم. طيب أستاذ بشر يعني
1: ربما تتنظم تحت قبة البرلمان ويكون وتنشأ من هنا مثلا أفكار معارضة، وتنشأ من هنا تيارات معارضة، ربما معارضة للعمل للسلطة التنفيذية برمتها، وربما معارضة لبعض المشاريع ولبعض الخطط التي تذهب باتجاهها السلطة التنفيذية. وهذا برأيي هو أمر في غاية الأهمية لحاضر سوريا ولمستقبلها. حتى يعني يمشي القطار في السكة الصحيحة يجب أن تتنوع الآراء وأن تتشكل هذه الكتل وأن تذهب هذه الكتل يعني إبراز مشاريعها، إبراز ما تراه مناسبا في الحياة السياسية في سوريا، ما تراه مناسبا بالنسبة أن تصوب الدفة يعني دفة الحكومة.
0: أستاذ بشر يعني عذرا على المقاطعة بس يعني لأنه يعني الوقت داهمني، وهناك نقطة مهمة يعني قلت حضرتك وفقط يعني أود استيضاحها. هناك من يرى فعلا أنه اليوم تحت قبة البرلمان ليس هناك يعني أصوات تعارض السلطة التنفيذية، ليس هناك أصوات ضد السلطة بشكل أو بآخر، بينما الأصوات الأكثر هي الأصوات المؤيدة للسلطة، وأنت قد ذكرت هذا بشكل أو بآخر الآن بأن هؤلاء أيضا قد يشكلون تكتلهم. هل يمكن أن يكون هذا هو التكتل الأكبر في البرلمان، وهذا ما قد يخشاه المنتقدون اليوم ربما بشكل أو بآخر؟
1: نعم، أنا برأيي هذا الموضوع رهين الوقت ورهين التجارب، لأنه اليوم حتى لو سين من الناس دخل مؤيدا للسلطة التنفيذية ومباركا لها، لكن اليوم عند الاحتكاك وعند المواقف وعند التجارب وعند المشاريع سيكون هناك فرز آخر.
0: شكرا.
1: ربما مؤيد ومعارض، مؤيد لدرجة معينة وأقل وأكثر، ومعارض لدرجة معينة وأقل وأكثر، وليس معارضا صفريا يعني هنا. وما الضير في ذلك؟ أنا لست معارضا صفريا للسلطة وللحكومة، لكن أنا مختلف مع الحكومة في النقطة الفلانية. طيب. فأذهب في هذا الاتجاه ويكون هناك يعني دعينا نقول تكتلات على مستوى استراتيجي، هناك تفاهمات استراتيجية.

0: بينها أو مجاميع، هناك تفاهمات في الرؤية العامة بينها، وهناك مجاميع يعني تتفاهم تكتيكيا بينها في قضية معينة، أنا أنضم لهذا التكتل أو لهذه المجموعة لهذا الفريق باتجاه هذه القضية، وفي قضية أخرى أكون معارضا لهذه المجموعة ولهذا الفريق.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بشر الحاوي عضو مجلس الشعب ضيفي من دمشق، شكرا جزيلا أيضا لضيفي من دمشق المحامي والناشط السياسي الأستاذ حسن محي الدين الشاذلي، ويعني سنعيد أكيد يعني هذا الحوار لاحقا عند مناقشة قانون الأحزاب أيضا لنستشرف ما سيكون بعده. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل احتجاجات شعبية في محافظة الحسكة ومطالبات بتحسين الواقع المعيشي والخدمة.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
8: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغاضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
7: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
8: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
7: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت مدينة الشدادي وقرى في جنوب محافظة الحسكة احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المدينة، وطلب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفها المتظاهرون بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. هذا وتشهد مناطق من ريف الحسكة الجنوبي احتجاجات متصاعدة من جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مضر حماد الأسعد رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. أيضا أرحب بكم أستاذ سامر، دعني أبدأ معك. يعني هذه ليست المظاهرة الاحتجاجية الأولى في محافظة الحسكة، تتصاعد الأوضاع والمطالب أحيانا، ما الذي يريده الأهالي اليوم ونحن أصبحنا على بعد شهور طويلة من موضوع الاندماج؟ وكان متوقعا ربما لدى الأهالي أنه يعني بحلول الصيف سيكون هناك حالة من حالات الاستقرار.
1: نعم، مساء الخير نور لك وللأستاذ مضر ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني كما أسلفتي يعني هي استمرار للسلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة في محافظة الحسكة. للأسف يعني بعد مرور ما يقارب 7 أشهر على اتفاق 29 يناير، اتفاق الاندماج ودخول الحكومة السورية إلى محافظة الحسكة، الآن لدينا محافظتين اثنتين، محافظة تحكمها الحكومة السورية ومحافظة لا زالت بيد قسد. أما عن المحافظة التي تحكمها الحكومة عبر الوفد الرئاسي، مع الأسف لم يتم تقديم النموذج المطلوب حقيقة. يعني بالبداية كان الناس مستبشرين

0: خيرا بأن المحافظة ستتحسن وضعها بعد سنوات من الإهمال والانتهاكات والتضييق التي مارستها الإدارة الذاتية ونظام الأسد الساقط. للأسف خلال 6 أشهر الماضية كان اختبار فاشل كانوا يتولون أمر المحافظة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من خلال العجز عن تأمين الخدمات الرئيسية، وللأسف يعني حصول عدة استحقاقات خطيرة على مستوى الفيضانات، على مستوى الحرائق، مستوى تأمين المحروقات موسم الحصاد، وحتى مستوى توريد موسم الحصاد، وخاصة اليوم قرأت أن يعني إيرادات الحسكة فقط من الحبوب تعادل أكثر من 47% من مجمل إنتاج سوريا لهذه السنة. يعني هناك عام خير لم تشهد المحافظة منذ سنين، لكن للأسف خدمات غير ليست على المستوى المطلوب. المشكلة يعني حتى الآن لم يتم صرف موازنات عامة للمؤسسات العامة هناك، لم يتم تفعيل مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب، خدمات تكاد تكون معدومة. لا أعلم هل هي قلة إمكانات عند إدارات المناطق والنواحي، أم هو عجز عن صرف الميزانيات لأن هناك سلسلة إدارية معقدة نتيجة بطء عملية الاندماج. لكن الذي أعلمه أن الواقع المعيشي سيء جدا ويحمل مخاطر كبيرة على السكان هناك. للأسف الآن البعض بات يقول يا ريت بقي أنا قسد وليش جيتوا، هذا يعني كلام يتحملوه مسؤولين المنطقة الموجودين حاليا لأنهم لم يقدموا النموذج المتأمل والمأمول من السكان، لأنه قسد على مساواها كانت تؤمن بعض الاحتياجات. اليوم للأسف لم يتم تأمين هذه الاحتياجات، والوضع يعني يهدد بمزيد
1: من التصعيد. أستاذ سامر، يعني أنك تتحدث عن تصعيد، هل تعتقد أنه في أبعاد أخرى لهذه التظاهرات؟ أبعاد سياسية، أبعاد عشائرية؟ يعني خاصة أنه اليوم في الشدادي يعني ومعروفة طبيعة المنطقة.
0: يعني ما أتصور، أنا يعني أحاول تجنب الوقوع في ذلك، يعني وأتمنى على المتظاهرين أبناء الحسكة أن يبتعدوا عن موضوع العشائرية والمناطقية والقومية. يعني على فكرة ما يعانوا من قلة خدمات وسوء خدمات أيضا مناطق قسد، نفس الشيء ترى بالإدارة الذاتية، يعني هناك مظاهرات في القامشلة حصلت قبل أيام. فالموضوع هو العربي والكردي والسرياني، الكل يعاني من سوء الخدمة. ليش؟ لأنه بحجة عدم تفعيل مؤسسات الدولة، عدم صرف الميزانية، لأنه عملية الدمج لا زالت معطلة. فاليوم يعني المحافظ بجهة والفريق الرئاسي بجهة، المديريات تم تعيين مدراء لكن المديريات لم تكن فاعلة، في صعوبة وصول لمركز المحافظة. أنا لا أعلم لماذا الفريق الرئاسي لا زال حتى الآن بعد 7 أشهر لا زال يقيم في الشدادي ويترك مركز المحافظة، رغم أنه مفروض يعني في محافظة وفيها مقومات جيدة للإقامة هناك. الموضوع المخاطر، أنا فقط المخاطر هناك عدة جهات تترصد بفشل التجربة في الحسكة، سواء في تجربة الاندماج أو تجربة الحكم المحلي الذي تديره الحكومة، وعلى رأسها تنظيم داعش، الميليشيات الإيرانية، وبدأنا نسمع عن بعض التحركات عبر الحدود من جهة العراق سواء في دير الزور أو في الحسكة. للأسف هذه المنطقة
1: يعني هناك رهان على كل ما يخص،
0: لا نتمنى نور أن تكون خاسرة رخوة في الوطن السوري. لذلك يجب أن يتم تحصينها تحصين جيد باعتبارها خاسرة ممكن النفاد منها للمتربصين، وخاصة بالحالة الأمنية واستغلال سوء الوضع المعيشية ودفع الأموال من أجل تجنيد أو القيام بعمليات مخلة بالأمن.
1: يعني طرحت العديد من النقاط، أو لنقل يعني محاولات تفسير الواقع، لكن سأذهب إلى الأستاذ مضر في أسبابها. يعني ما الذي أوصل المحافظة إلى هنا؟ لماذا عملية الدمج يبدو أنها تعرقل الكثير من عمل المحافظة؟ موضوع صرف الميزانيات كما تفضل الأستاذ سامر، موضوع الإدارة الرشيدة ربما للموارد، موضوع الوقوف على احتياجات الناس. أستاذ مضر
2: حياكم الله. يعني لا شك بأن الأوضاع سيئة جدا، هذه الأوضاع السيئة جدا هي بسبب الوضع الإداري، الوضع الإداري سيء جدا جدا. لماذا؟ لأن الحسكة منقسمة إلى عدة أقسام، فكل منطقة أو كل ناحية هي التي تدير نفسها بنفسها بدون العودة إلى المركز. نحن كنا نتمنى حقيقة من الوفد الرئاسي ومن الإدارة السياسية بأن يتواجدون في

0: المحافظة أي في مركز المحافظة في مدينة الحسكة من أجل إدارة المحافظة بشكل كامل، كذلك من أجل استلام المخصصات الخاصة لمحافظة الحسكة، كذلك من أجل
1: تثبيت. مو المفروض هذا دور المحافظ يا أستاذ مضر؟ مو المفروض هذا دور المحافظ وهناك محافظ للحسكة؟
0: يعني هو دور المحافظ، ولكن يبدو بأن المحافظ ما يطلع بإيده شيء. لماذا؟ فالوفد الرئاسي يتواجد على سبيل المثال والإدارة السياسية يتواجدون في منطقة الشدادي أو في مدينة الشدادي، والمحافظ في مدينة الحسكة، وكل منطقة هي التي تدير نفسها، وهذا شيء غلط
1: بس يعني
0: جدا.
1: يعني كيف ما بيطلع بإيده شيء؟ هو معين من السلطة المركزية،
0: محافظة الحسكة.
1: يعني هو ليس منتخبا، هو معين تعيين. نعم. عن طريق السلطة المركزية، فكيف أنه يعني غير معطى صلاحيات، ولا أنه شو المشكلة بالضبط؟
0: يعني حقيقة نحن نتمنى من الحكومة ومن الجهات العليا العمل على جمع كل إدارات الحسكة في محافظة الحسكة أي في مدينة الحسكة من أجل إدارة المناطق والنواحي بشكل صحيح والسليم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هناك تفاوت أو هناك تداخل في الصلاحيات، فحقيقة المحافظة ضائعة إداريا، ضعيفة إداريا. المناطق حتى مدراء النواحي، مدراء المناطق لا يعرفون ما هي طبيعة عملهم، فكل مدير منطقة أو كل مدير ناحية يغني على ليلى، وهذا الوضع انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل في محافظة الحسكة وعلى الشعب السوري في محافظة الحسكة. فحقيقة نحن لا نريد بأن تكون هناك مظاهرات أو اعتصامات، ولكن يبدو بأن الشارع السوري أصبح يريد أن يكون له صوت، ولكن نحن نريد بأن تكون الأمور هادئة وأن يكون هناك حل حقيقي من داخل المكاتب. هذا
1: يعني
0: الحل
1: يؤدي
0: إلى توفر الخبز والماء والكهرباء.
1: هذه مسؤولية من؟ يعني عدم وضوح الصلاحيات والذي يعرقل إدارة المحافظة بشكل كبير وحتى ربما تسليم مستحقاتها، من هو المسؤول عن ذلك؟ ولماذا أصلا يكون هناك تعارض؟
0: هذه مسؤولية الحكومة السورية.
1: إيه، ولماذا هناك تعارض أصلا بين صلاحيات الوفد الرئاسي وصلاحية المحافظة؟ يعني هذا أمر لافت حقيقة.
0: أنا أتمنى حقيقة، أتمنى من الأمانة العامة للحكومة السورية بأن تذهب إلى محافظة الحسكة وأن تقوم بجمع المحافظ مع كافة الكوادر الإدارية التابعة للمحافظة في بناء واحد، وأعطاء الصلاحيات وتوزيع الصلاحيات على الجميع من أجل أن يعرف كل شخص ما هو مطلوب منه، وغير ذلك فالمحافظة إلى الضياع، المحافظة إلى الخراب حقيقة. نحن لا نريد أن نخسر الحاضنة الشعبية، فالحاضنة الشعبية هي مع الجمهورية العربية السورية، مع الحكومة، مع الدولة. هذه الحاضنة التي عانت معاناة كبيرة جدا خلال 14 سنة الماضية، فالأيام القادمة يجب أن يعيش المواطن السوري بشيء من الأمل والتفاؤل للانطلاق إلى مستقبل جيد، ولكن يبدو بأن حتى الأمانة العامة للحكومة السورية هي بعيدة كل البعد عن محافظة الحسكة. الحسكة تستاهل الخير، والحسكة تستاهل الاهتمام الكبير من قبل الإدارة المحلية، من قبل وزارة الداخلية، من قبل كل الوزارات،
1: كل السوريين، وأن يكون هناك تكاتف في العمل. كل ناحية في هذه البلاد يعني تستحق يعني التركيز معها وإعطاء حقها. أستاذ سامر، يعني أعود إليك، هل يعني بعد هذا الشرح الذي قدمتماه، يعني هل تعتقد أنه الاتفاق كان إعلانا سياسيا، وأننا أمام يعني مضامين إدارية غير معرفة حتى بالنسبة لطرفي الاتفاق حتى الآن؟
2: صحيح، أنا أتفق مع الأستاذ مضر. للأسف يعني المضمون الآن اللي يصير محافظة الحسكة، شعب الحسكة أكلوا كم كبير، أنه والله في عدد من المسؤولين من عندهم، وآخر مسؤول هو الدكتور عبد الحميد يعني رئيس مجلس الشعب. يعني إعطاء المناصب أو وزير خارجية أو معاون وزير داخلية أو غيره لا يكفي. يعني الحسكة بحاجة خطة تنمية واضحة. للأسف أنا سألت يعني أكثر من جهة، يقولون لا يوجد دراسات أو خطط تنمية لطلب الموازنات. ليش؟ لأنه المديريات لسه ما تفعلت. ليش؟ لأنه في تقاسم مناصب على المستوى السياسي. يعني قسد بدها 5-6 مديريات، حكومة مصرة على 5-6، هناك خلافات الآن.

احاول تفعيل المكتب التنفيذي. تخيلي يعني مكتب تنفيذي مفروض يكون هو الاهم بالمحافظه، من 7 شهور حتى الان يقال انه قبل اسبوع تم رفع اسماء وفي خلافات عليها. الامر نور يعني الخطوره اللي عم تصير الان انه مثل

0: قام بزيارة مثلا مراكز النواحي والمناطق محافظة الحسكة، هو قاعد بالحسكة بس بيجي على الشام أكثر مما يدور بشوارع المدينة، مدينة الحسكة نفسها. هاي مشكلة يعني.
1: يعني شو اللي بيجعل وصوله خارج الحسكة مقيد؟
0: لأنه مرتبط بأجندات سياسية بالنهاية. قسد لا تقبل بمثلا أنه يدخل مدير هاي الدائرة لأنه محسوب على الحكومة أنه يشتغل. حتى سمعنا عن قصص أنه يجبرون يأخذون يقومون بأوراق، ختم أوراق وقصص إجباري عن الإدارات، بعض الإدارات المعينة. في إشكاليات كبيرة حقيقة داخل مدينة الحسكة لأنه
1: لكن يعني أستاذ سامر، كل الأوصاف التي نتحدث بها عن الحسكة الآن موجودة في مناطق أخرى ما فيها لا قسد ولا إدارات تابعة لقسد، موجودة في المحافظة الجارة في دير الزور على سبيل المثال.
0: تمام. الفرق ما بين الحسكة وبقية المحافظات أنه بقية المحافظات في إدارة واضحة، أنا بطلع طالب المحافظ، طالب الحكومة، طالب الوزير، طالب المدير. اليوم بالحسكة ما في إدارة تتحمل مسؤولية، لأنه إذا طلعوا أهل الشدادة بيطلع حد من نفذ الرئاسي بيقول أمر عند المحافظ. نفس الشيء طلعوا أهل القمشلي، شو قال المحافظة وإدارة قسد الذاتية الموجودة؟ قالوا لا، الأمر بدمشق. بينما لما قاموا بهدم البلدية مثلا قالوا لا، نحن الإدارة الموجودة ونحن هدمنا كيفنا، لأنه ما صار اندماج. فالخلل الإداري الموجود وهو نتيجة خلافات سياسية على فكرة، مو أنه خلل واضح. الموضوع الحلول رجاء مشان الوقت، يعني بعرف بقي دكاء. الحلول نحن بحاجة، يعني حسب الأخبار أنه في توجه عند مظلوم عبده أنه يعلن حل الإدارة الذاتية وحل قسد خلال الأسابيع القادمة القليلة القادمة. تمام، أنا أتمنى أن يترافق ذلك مع إعلان من الحكومة السورية بإنهاء مهمة الوفد الرئاسي، وبالتالي حصر الصلاحيات في المحافظ والمكتب التنفيذي ونائب المحافظ. وعلى فكرة هم متقاسمين بين الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية، وتحميلهم المسؤولية ونقلهم لمدينة الحسكة، والناس بيكونوا هم يتحمل مسؤولية، المحافظ، نائب المحافظ، المسؤولين الموجودين المكتب التنفيذي، المديريات الموجودة سواء القائمين عليها محسوبين على قسد أو الحكومة. بالنهاية نحن بنحكي عن تكنوقراط، يعني مفروض مدير الصحة أو مدير الطاقة يعني أو مدير الكهرباء أو مدير المياه، هذول ما لهم علاقة بالشأن السياسي. هذا مهمتهم يأمنوا الخدمات، يأمنوا الدعم. اليوم نحن عندنا مشكلة دعم القطاع الزراعي. تخيل يعني نحن عم نحكي عن 47% من إنتاج سوريا من القمح صدر من الحسكة الشهر الماضي، وكان هناك مشكلة بإمدادات المحروقات، كان هناك مشكلة بسلسلة فساد قائمة على الموظفين السابقين من عهد النظام اللي ما قدرنا نعالجهم. ليش؟ لأنه ما في مديرية قائمة تقوم بمحاسبتهم. فالموضوع معقد، يجب سريعا إنهاء قسد الإدارة الذاتية، إنهاء الوفد الرئاسي، لأنهم حالة مؤقتة. اليوم الحالة الرسمية
1: يعني شكرا لك حقيقة أستاذ سامر على يعني على طرح هذه الحلول التي تبدو واقعية. فقط أود مراجعتك بنقطة ومعي فقط ثواني، ما هو كان قصدك عندما قلت أن هناك خلافا سياسيا؟ يعني قلت أنه ما هو تحت رماد كل ما يحدث هو الخلاف السياسي، تقصد بين الحكومة وبين قسد فيما يتعلق بالاندماج؟
0: بطبيعة الحال لأنه قسد الآن لسه جزء كبير من قسد غير مؤمن باتفاق 29 يناير، واعتبروا اتفاق تحت النار اتفاق استسلام. فهذول ما يقبلوا. وحدات حماية المرأة لا زالت خارج تغرد خارج السرب، الدار خليل وفوزي يوسف وغيرهم من القيادات لهم وزن.
1: يعني حتى مع كل التعيينات، يعني حتى المعينين من طرف قسد الذين يعني تم تعيينهم في محافظة الحسكة غير مرضي عنهم من قبل قسد، من قبل تيارات قسد، ويقومون بعرقلة عملهم
0: منهم، لكن في ضغط، تعرضوا لضغط هم بيقولوا أنه حصل تعيينات. اليوم مثلا أحد مسؤولي الإدارة الذاتية المحسوب على قسد يقول بأنه لا يوجد تمثيل للكرد في البرلمان رغم وجود عدد من الأعضاء الكرد، مع أنه موجودين
1: مشكلة
0: أكثر من
1: البرلمان. مشكلة البرلمان مشكلة أخرى. أستاذ مضار، يعني فقط أود أن أخذ رأيك أيضا في الحلول المطروحة، ما قاله السيد سامر هل هو قابل للتطبيق بالفعل؟
2: الحل الوحيد هو أن يذهب أن تذهب الأمانة العامة للحكومة السورية، وأن يكون في الوفد وزير الداخلية، وزارة الإدارة المحلية، مدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى بعض الوزارات الأخرى، وأن يذهبوا إلى مدينة الحسكة ويتم جمع الجميع، جميع الإدارات، مدراء النواحي، مدراء المناطق، مدراء الدوائر الرسمية، ويتم جمعهم داخل محافظة الحسكة، أي داخل مبنى المحافظة، من أجل الانطلاق من

0: جديد وغير ذلك ستبقى المحافظة في حالة من الفوضى.
1: لماذا لا تأخذ الحكومة هذه الخطوة حتى
0: الآن؟ مسؤولية ذلك.
1: ألا يعني ألا يخشون من الانفجار؟ لماذا تنتظر الحكومة حتى الآن؟
0: نحن حقيقة نتمنى بأن لا يكون هناك انفجار. نحن نتمنى بأن لا نخسر الشعب السوري في محافظة الحسكة، فالشعب السوري مؤيد تأييد كبير جدا للحكومة السورية أو الدولة السورية، ولذلك نحن نتمنى من الحكومة السورية الإسراع بالذهاب إلى محافظة الحسكة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مضر حماد الأسعد، رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود معكم على رأس الساعة في سوريا اليوم، ونتابع تحذيرات من استمرار الأزمة الغذائية في سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
1: ما نعرفش بدي أسرق اليوم.
2: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحاد في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالية سوريا الشرقية والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازياً ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي، شملت تجدد القتال في حلب وشمالية شرق البلاد، وفيضانات الفرات، وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصرف سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30,000 و 50,000 دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد البها، مدير صندوق حياة للتمويل الأصغر، ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور عبد الكريم لقمص، منسق سبل العيش والتعافي المبكر وخبير بالتغير المناخي، ضيفي من حماة. أرحب بكم دكتور عبد الكريم، دعني أبدأ معك. إذن تصنيف الأمن الغذائي في سوريا يبدو في المنتصف، في مرحلة أزمة كما صنفته شبكة الإنذار المبكر، يسبقها مرحلتين طبيعي وضغط، ويليها مرحلتي الطوارئ ومن ثم المجاعة لا سمح الله. كيف وصلنا إلى هذا التصنيف مع أنه يعد هذا الموسم من الناحية الزراعية، يعني من المفترض أنه موسم جيد، وكان يعني يجب أن يوصلنا إلى مرحلة من الأمن الغذائي كما كنا نعتقد؟
3: حياكم الله، تحية لك والسادة المشاهدين. في البداية أود أن أشكركم لهذه الدعوة الكريمة. بصراحة السياق السوري هو سياق صعب للغاية لتفاقم عاملين اثنين، التغير المناخي والصراع. هدول العاملين بشكل رئيسي أثرا بشكل كبير على الأمن الغذائي. التغير المناخي، سوريا هي بالأساس هي منطقة تحت المناخ شبه الجاف، تعتبر منطقة شبه جاف. عمليا سوريا الأمطار فيها مواسم أمطار بالوضع الأمطار، لكن التغير المناخي فاقم هذا الوضع. العام الماضي على الرغم العام الماضي شهد معدلات الهطول جيدة جدا، ولكن شهدت بعض المناطق خروج بعض المناطق الزراعية نتيجة الفيضانات على سبيل المثال كأحد آثار المهمة للتغير المناخي. أضف إلى ذلك أحيانا معدلات الهطول العالية تزيد من إصابة الأمطار إصابة الأمراض الفطرية على النباتات، هذا عامل آخر. في الحقيقة نحن نناشد وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية لأهمية الإنذار المبكر لتقليل آثار التغير المناخي. الأمر الآخر الصراع، كان لآثار الصراع 14 عام من الصراع أثرت عميقا على الزراعة السورية وأثرت بشكل كبير جدا على الأمن الغذائي. الصراع أثر أول شيء البنية التحتية للزراعة، فاليوم نشهد على سبيل المثال نهر الفرات. نهر الفرات نهر عظيم، ولكن الاستفادة منه ليست بالشكل الأمثل، فنلاحظ اتباع أساليب الري التقليدية وعدم اتباع أساليب ري حديثة مبتكرة. اليوم الأراضي جزء كبير من الأراضي في دير الزور والرقة أصابتها التملح نتيجة غمر كميات كبيرة من المياه وعدم نظام صرف جيد لهذه الأراضي، هذا أثر حتى لتملح التربة. فهي رحت أنا عينتها بعيني وشفت الآثار، مناطق كبيرة تعاني تملح التربة في مناطق دير الزور والرقة، فبحاجة بصراحة هذا الموضوع إلى تحسين بنية الري لهذه المناطق. أضف لذلك خروج مناطق زراعية نتيجة مخلفات الحروب، نلاحظ معك مناطق كبيرة غير قابلة للزراعة نتيجة عدد كبير من الألغام. أضيف لذلك نتيجة الحرب أدى إلى ضعف البحث العلمي الزراعي سنوات الحرب، فأثرت على الإنتاجية الزراعية. لا تزال إنتاجية وحدة المساحة في سوريا لمعظم الأصناف هي أقل بكثير من متوسط الإنتاجية العالمية. كل هالأمور هاي للأمانة
0: إذا لا يكفي أن ننتظر موسما ماطرا حتى نقول إنه

0: المحصول لهذا العام محصول جيد. طب نقطة أخيرة دكتور، لا أدري إن كان الدكتور عبد الكريم ما زال معنا. طيب يعني سأحاول العودة إليك لاحقا.
1: نعم.
0: طيب بس كنت بدي أسألك، ما هي الوزارات المسؤولة عن موضوع الأمن الغذائي؟ ذكرت وزارة الزراعة، هل هناك جهات أخرى يجب أن تعمل على هذا الموضوع؟ ومن ثم أعود للأستاذ محمد بسؤال آخر.
1: وزارة الزراعة، وزارة الكوارث، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كل الوزارات مفروض تتضافر على بعضها من أجل تحسين واقع الأمن الغذائي في سوريا.
0: طيب أستاذ محمد، مرحبا بك من جديد. موضوع الأمن الغذائي بالنسبة للأسرة السورية، يعني عندما يتم قياسه، هل هذا فقط متعلق بكمية الغذاء المتاح لكل فرد من حيث المحصول وما تستطيع الحكومة تأمينه وإلى آخره، أم أيضا يتعلق بالقدرة الشرائية للأسرة؟ كيف يمكن أن تضغط الأسرة نفقاتها؟ كيف يمكن أن تخفف عدد وجباتها على سبيل المثال؟ هل تعتقد أن الأسرة السورية وصلت إلى هذا المرحلة، إلى هذه المرحلة من الصعوبة الاقتصادية، ما جعل تصنيف الأمن الغذائي أيضا يأتي بهذه الطريقة؟
2: السلام عليكم. في الحقيقة يعني كان التقرير شوي لهجته متشائمة قليلا. هم يقارنون بالأعوام السابقة، يعني يقولون لم نصل بعد، يعني هذا المقصود من التقرير، أو كان هناك في الترجمة يعني بعض الإشكالات. يعني في الأصل يعني إذا اعتبرنا معدل الفقر العالمي هو 2.17 دولار لكل فرد، فمعدل العائلة السورية تقريبا 5 أفراد، فيفترض أن يكون الحد الأدنى للرواتب هو 325 دولار لكل عائلة. حاليا لم نصل بعد، على الرغم من الجهود الكبيرة والخارقة التي بذلت خلال السنوات الماضية التي تتعلق برفع الرواتب لأكثر من 10 أضعاف يعني بالنسبة لرواتب القطاع العام، وأيضا رواتب القطاع الخاص التي تجاوزتها أيضا، بالأخص العاملين في قطاع الإنشاءات في سوريا أصبحوا يأخذوا يعني يحصلوا على رواتب جيدة جدا. ولكن في ظل الأزمة اللي حكى عنها الدكتور كمان، يعني في مشكلة كانت على الرغم من الأمطار الوفيرة التي هطلت خلال السنة الحالية، ولكن يعني بعض المحاصيل الزراعية يعني أتت بشكل جيد جدا، ولكن أنا حسب ما لاحظت أنه مثلا الكمون، حصاد الكمون تضرت بشكل كبير جدا، يعني محاصيل الكمون مثلا. الزيتون حاليا لم يكن على الشكل المتوقع منه، ولكن بالنسبه للقمح اظن كانت بشكل جيد جدا. بالتوازي مع هذا الامر، يعني هناك يعني تقرير للأوتشا يتعلق بتذبذب اسعار الصرف، انا اعتقد انه دقيق بالشكل الكامل، لانه هو يسعرونه في الدولار، يعني تسعير المساعدات في الدولار، والتذبذب لم يكن على يعني بشكل كبير جدا، هو في 2000 دولار في السوق السوداء و900 دولار حسب اسعار المصرف المركزي. فيعني اتوقع هم يعني لهجه التقرير تعني اننا نريد الافضل، يعني ما زال هناك امن فقر للامن الغذائي، ولكن في المقارنه مع السنوات السابقه الوضع في تحسن بشكل كبير جدا.
0: هو نحن ليس لدينا يعني إحصاء حديث عن عدد السكان في سوريا، لكن التقرير يتحدث عن أنه الخطر أو الأزمة، يعني كونه هم اسموا هذه المرحلة أزمة، وهي يعني ما زال هناك مرحلتين للمجاعة، يعني يمكن أن تضرب ما بين 5.5 إلى 6 مليون، وهو قد يبدو عددا منطقيا أستاذ محمد، قياسا بالطبقات التي تصل ربما إلى الرواتب التي يعني تتحدث عنها أنها توفر الحد الأدنى من الحياة أو الغذاء للأسرة.
2: هو تحسن كبير جدا، يعني كانوا يقولون 82% من عدد سكان سوريا، يعني حاليا 5.6، في آخر إحصاء سوريا يتوقع أن يكون 26 مليون يعني موجودين. يعني أظن رقم تحسن كبير جدا خلال السنتين من التحرك.
0: يعني تعتقد أنه الأزمة الآن أزمة دخل أكثر أم أزمة إنتاج أكثر؟
2: لا، هي أزمة دخل في الدرجة الأولى، لأنه تعلقت يعني ارتفعت الرواتب بشكل المعروف، يعني 10 أضعاف، ولكن التضخم أكل هذه الزيادة. يعني التضخم في الأسعار يعني أصبح يسابق رفع الرواتب، فهذا يعني مما خفف من القدرة الشرائية لدى المواطن. يعني رأينا الأسعار الآن، الأسعار تقارب تركيا مع اختلاف الرواتب، يعني في تركيا تعتبر الرواتب 3 أو 4 أضعاف بالنسبة للأسعار. الأسعار هنا ليست أقل بكثير من تركيا، هي أقل بشكل بسيط، ولكن الرواتب ما تزال هزيلة للأسف.
0: طيب أستاذ محمد، يعني

0: أنت تعيش في حلب، هل تلاحظ أن هناك تغير لدى الإنسان السوري في أنماط الاستهلاك بالفعل خلال هذه الفترة بسبب الضغط الاقتصادي وكل العوامل المحيطة؟
1: نعم، أنا أعيش بين حلب وإسطنبول، لذلك لدي هذه المقارنات، يعني أستطيع أن أقارن في هذه المسألة. العائدين السوريين العائدين من بلاد المهجر ما زالوا لديهم يعني بعض يعني خلل في العادات الاقتصادية، أما في حلب ايضا لديهم خلل في العادات الاستهلاك الاقتصاديه، بالاخص فيما يخص الكهرباء. هذه ملاحظتي الشخصيه، حتى لا يقول البعض انه اتجنى على المواطن السوري، ولكن كانت الكهرباء في سوريا يعني تعمل خلال ساعتين، وبعضها يعني لا يقاس بشكل تقديري. فيعني كان المواطن السوري خلال ساعتين اللي بتجي فيها الكهرباء بيرفع قاطع الكهرباء وبيتركه شغال. فاستمر على هذه العادة، وفي حال تحسين الكهرباء أصبحت تأتي أكثر من 18 ساعة يوميا، فأصبح تأتي مبالغ الكهرباء بشكل عالي جدا. فيعني أصبح يخرج على الإعلام ويقول أنا فاتورتي أتت كذا وكذا، وهو مع العلم أنه بيكون مشغل السخانات ومشغل المكيف والتكييف يعني بشكل على أقصى طاقة. هذه الأمور أنا لاحظتها في محيط القريب يعني، وأصبح هناك تعديل شوي في مسألة الاستهلاك عن السابق. فيما يتعلق في الاستهلاك الغذاء، لا هناك تحسن، هناك تحسن بشكل كبير جدا، وأصبح هناك عادات جديدة. يعني أنا كمان لاحظت بيئتي المحيطة، أنا البيئة المحيطة أعمل في منطقة هي متوسطة الدخل، فأرى دائما أنه أصبح الإنسان السوري يبحث عن الأفضل. يعني كان ملاحظ سابقا خلال فترة ما بعد التحرير أن هناك انخفاض في جودة الحياة بشكل عام، ولكن حاليا ألاحظ أن جودة الحياة تتحسن، أصبحوا يعني يشتروا السلع ذات الماركات الأفضل وذات الجودة والنوعية الأفضل مما كانوا متعودين عليه في السابق.
0: يعني وهو هذا ربما ما يجعلك ترى التقرير متشائما ربما قليلا عن الواقع. دكتور عبد الكريم، ما هي المناطق الأكثر هشاشة بتقديرك، سواء بالنسبة للمحصول الزراعي ويعني المخاطر المحدقة به، أو بالنسبة للاستهلاك الغذائي نفسه؟ لأنه أحيانا توزع الخطورة لا يكون بحسب المنطقة المنتجة نفسها، يعني أحيانا تكون المنطقة المنتجة هي الخطورة الغذائية فيها أكبر بسبب أوضاع اقتصادية معينة.
2: صحيح، حقيقة اليوم يعني الأمر مثل ما حكى الزميل الأستاذ محمد هو متعلق بالدخل. فاليوم نحن أحيانا نلاقي مناطق هي ذات معدلات إنتاج جيدة مثل المناطق الشرقية، ولكن مستوى الدخل عم يكون محدود إلى حد ما. فنحن إذا بنحكي نصنف في الهشاشة كهشاشة أمن غذائي، فعندنا المنطقة الشرقية دير الزورقة بصراحة المستوى الأمن الغذائي يعني هو أشد من غيره. فنحن دائما نحاول نناصر لهي المناطق إلى نتدخل ونكون في مساعدة هاي المناطق، إن كان مساعدات من خلال المنظمات أو وكالات الأمم المتحدة. فهي المناطق هي أكثر هشاشة من غيرها. أنا أتفق بشكل كتير كبير مع أستاذ محمد، يعني التقرير هو تقرير في نظرة تشاؤمية، أو أحيانا يعني وقت بيكون في تقرير للأمم المتحدة فهي الغرض المناصرة، فأحيانا بيكون في شوية مبالغة، أو أحيانا ممكن بيكون يعني قياسا على السنوات السابقة. يعني مثلا اليوم إذا نحن نتكلم على مستوى الإنتاج في سوريا مقارنة مع السنوات السابقة، أو سنة خلينا نقول سنة 2025 مقارنة مع سنة 2024، فمعدلات الإنتاج كانت أعلى بكثير. ولكن إذا نحن بدنا نقارن مع متوسط الإنتاج العالمي أو متوسط الإنتاجية العالمية، فبنلاحظ لما زالت الإنتاجية في سوريا هي أقل من المتوسط الإنتاجية العالمي.
0: طيب، يعني فيما تفضلت به دكتور عبد الكريم نقطة مهمة جدا، أنه أحيانا تكون التقارير أكثر تشاؤما لأنها يعني تقوم بعملية مناصرة من أجل جلب التمويل. يعني واحدة من الجهات التي تتبع لها الشبكة التي أصدرت هذا التقرير هي USAID نفسها، والتي قامت بإيقاف يعني الكثير يعني، أو أمريكا لنقول، أو أوقفت عنها الدعم بشكل أو بآخر، وهذا ما أدى أيضا إلى تدهور التمويل باتجاه سوريا. ما هي دور هذه المنظمات، وهل تتوقع أن يكون هناك تغير في تمويل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة من قبل الدول الكبرى؟
2: بصراحة الآن نشهد واقع أنه معظم المنظمات حاليا في طور تقييم الوضع السوري، المشهد السوري بعد الصراع. أو بعيد الصراع إذا فينا نحكي، ولكن بصراحة اليوم حقيقة التموين هناك، التموين يعني في هناك انخفاض ملحوظ في مستوى التمويل الدولي لسوريا. واليوم بسوريا بيمس الحاجة للتمويل الدولي للنهوض بقطاع الزراعي. فحقيقة من المهم جدا التمويل، وهلا حاليا يعني ممكن هي المنظمة.
0: يبدو أننا فقدنا الدكتور عبد الكريم. طيب يعني من وحي ما نتحدث به أعود إليك أستاذ محمد، يعني الآن في الأوضاع الإقليمية وتهديد سلاسل التوريد بسبب ما يحدث في مضيق هرمز، يعني هناك تهديد لموضوع الموارد الغذائية ليس فقط في سوريا والمنطقة وربما أيضا في العالم أجمع، سواء بسبب موضوع الأسمدة أو يعني لغير ذلك، يعني بسبب تعرقل طرق التجارة. كيف يمكن أن تعمل سوريا على الاكتفاء بذاتها وعلى لا تتوقع دعما خارجيا، سواء لناحية يعني التقليص المستمر لدعم المنظمات غير الربحية أو بسبب الأوضاع الإقليمية، ونحن بلد زراعي بالأساس ويمكن الركون إلى ذلك؟
1: نعم، في الحقيقة يعني كمان أنت تطرقتي للب الأمر، يعني الماء، التصريحات التي تصدر عن رأس الهرم في كل الدول بشكل عام ترينا أن تغرد في سرب آخر عن التعليمات أو ما تقوم به اللجان التنفيذية التي تدير العلاقات في هذه الدول. يعني في تسمعين في الأخبار دائما إزالة سوريا من قائمة العقوبات وتحريك السويفت وغيره، ولكن ما نزال نرى عديد من الخدمات، عشرات من الخدمات ما زالت متوقفة عن العمل في سوريا، وذلك بسبب عدة حجج، منها أنه ما زالت سوريا تعتبر بلدا غير آمن. يعني بيقولوا هاي سياسة إدارة مخاطر في شركات مثل جوجل ومثل بعض البنوك وكذا، ولكن يعني بما أنه الدول أزالت، يعني خلينا نقول رأس الهرم في أمريكا أزال سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقائمة تجميد العقوبات، فما هو السبب لبقاء هذه العقوبات؟ سوريا تستطيع أن تكتفي ذاتيا حاليا، ولكن يصبح لديها يعني دخل جيد لتستطيع أن تحافظ على بعض الأمن الغذائي وأن تدير اقتصاد محلي بشكل جيد، يجب أن يعني يفتحوا مجال الاستيراد والتصدير. يعني سوريا بلد مصدر للمنتجات الزراعية، تحتاج إلى أن تسهيل هذه العملية، وهي ما تزال تعاني من عدة أمور فيما يخص هذا الأمر، بالإضافة للتحديات القائمة على الحكومة. يعني مو بس على الحكومة، عشان ما نحمل الأمر كل الحكومة، على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص على حد سواء، يعني ثلاث جهات، وحتى على المواطن. يعني نحن بنحاول أنه يعني نيسر الظروف المؤاتية للقيام بتنمية محلية اقتصادية أو تعافي اقتصادي على مستوى البلد ككل. يعني لدينا بعض الأصدقاء أو بعض يعني في الجلسات دائما نلاحظ من بعض الصناعيين بعض الشكاوى تتعلق بعدم استقرار الكهرباء أو انخفاض توتر الكهرباء أو عدم مثلا انقطاع المياه. فالأمر هو تحدي قائم على الحكومة وعلى منظمات القطاع على غير المنظمات غير الحكوميه، منظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص به على حد سواء، ان نقوم بتاهيل او تحسين هذه الامور بشكل الظروف المواتيه لتتحرك عجله الانتاج ولنتحرك بشكل اسرع نحو التعافي الاقتصادي المحلي.
0: وكيف يمكن توزيع هذه التنميه بشكل عادل ومتساوي في جميع المناطق استاذ محمد؟ لانه المفارقه التي تحدثت بها مع الدكتور منذ قليل مهمه وموجوده ولافته في سوريا. منذ قليل كنت اتحدث مع ضيوفي في محور سابق عن موضوع المظاهرات في الحسكة على سبيل المثال. نحن نعرف أن الحسكة سلة غذاء سوريا، ومع ذلك يتظاهر الناس بسبب ضيق الموارد وعدم الاهتمام. ما هو أيضا أفق التنمية المتساوية في أنحاء سوريا بشكل كامل وأثرها على موضوع الأمن الغذائي بشكل مباشر؟
1: نعم، أنا في كل اللقاءات أحيانا حتى في الأحاديث التي تتعلق في الدورات التدريبية، هناك إشكال حقيقي في المنطقة ما بين إدارة المعسكر الشيوعي السابق وما بين أو خلينا نقول المدرسة الرأسمالية. في المعسكر الشيوعي أو حتى ما قام به مثلا جمال عبد الناصر سابقا، أنه كان يجمع مداخيل الدولتين التي هي مثلا سوريا ومصر ويجمعها ويقوم بتقسيمها على مثلا عدد الأفراد أو عدد السكان. فهذا الأمر لا يستقيم من حيث الأمر. في سوريا يجب أن نعتبر أين الحصان الرابح لدينا. فكل بلد يفترض أن يكون مثلا أنتج محافظة حلب مثلا 10 مليار دولار، تأخذ الدولة

0: بمليار دولار، يعني هي لا أتدخل في سياسة الدولة ولكن في شكل عام هذا العدد، يعني أن تأخذ الدولة فيما يخص بالأمور الخاصة في الإدارة المركزية وتعيد للبلد الذي أنتج هذه 9 مليار لأنه يحتاج للنمو أكثر ويصبح منافس على مستوى المنطقة. لا يصح أن نقوم بأن نأخذ مثلا مبلغ من الحسكة التي هي تنتج النفط وتنتج سلة غذاء سوريا ونقوم بتوزيعها على المناطق غير المنتجة. الأصح أن نقوم بتفعيل المناطق غير المنتجة، يعني في بعض المناطق التي كان يركز عليها النظام سابقا لا تعتمد غير على الخدمات حاليا، هي مناطق مهملة جدا من ناحية التجارة والصناعة وغيرها، فيجب أن يقوم بعملية تنمية حقيقية لتنشيط التجارة والصناعة لتقوم منتجة، يعني بيصير في عندها تنمية اقتصادية محلية أكثر من عندها. يعني دائما كنا نرى في السابق عملنا في عدة جهات يعتبروا مثلا حلب هي محفظتهم الداخلية المالية ويعتبروا أن الحسكة هي محفظتهم المالية فيما يتعلق بالغذاء وتذهب إلى مناطق أخرى. الأفضل في هذه المنطقة أنا أترك كل منطقة، طبعا يجب أن أساعدها في البداية لتستطيع أن يعني تدار العجلة الاقتصادية فيها، ثم أقوم في العدل وليس في التساوي، في العدل، بحيث أن أقوم يعني إدارة الدولة أنا لا أتدخل في هذا الأمر، ولكن هي مثل إدارة الأولاد في العائلة. إدارة الأولاد في العائلة، الشخص الذي ينتج كثيرا يجب أن يكافأ كثيرا، ليس أن أقوم أخذ من الشخص المنتج كثيرا وأعطي.
1: طيب. يعني وضحت الفكرة تماما أستاذ محمد. دكتور عبد الكريم، يعني في هذا السياق الذي نتحدث فيه، هل ما زالت الزراعة قادرة على أن تكون رافعة للاقتصاد السوري، ولا يعني للوضع المناخي الذي يعني تكرر على سنوات عديدة كما تفضلت، الجفاف وإلى آخره، يحتاج يعني لترميم نفسه هذا القطاع إلى وقت طويل بسبب ما مر به، وحتى تفضلت بشرحه أنت منذ قليل، أم أنه لا، نحن بلد زراعي بالأساس ويمكن بالفعل تطوير هذا القطاع بحيث يكون رافع للاقتصاد؟
2: حقيقة شكرك، هذا السؤال مهم جدا. بصراحة سوريا بلد زراعي، سوريا هي اليوم هي بلد الموطن، موطن النشوء الأصلي للمحاصيل الاستراتيجية مهمة. سوريا موطن النشوء الأصلي للقمح، سوريا موطن النشوء الأصلي للزيتون، للعدس، للحمص. هاي المعطيات، هذا المعطيات يدفعنا هنا من هاي النقطة أن سوريا بلد زراعي بامتياز ولدينا معطيات مناخية جيدة. يعني سوريا تتميز بفصول 4، ولكن التغيرات المناخية عم تطرأ على كل بلدان، بحاجة لإدارة هذه التغيرات المناخية، بحاجة لتقليل آثارها من خلال اتباع الزراعة الذكية مناخيا. ممكن بالإضافة لذلك من المهم جدا تكون سياسات الزراعية التي تنطلق منها الدولة تكون تتواكب بشكل كتير كبير مع تحسين دخل المزارعين. على سبيل المثال، من المهم جدا دعم تسويق المنتجات الزراعية، ليس بيع المنتجات الزراعية كصورة منتجات خامة، يعني كصورة مادة خام. مثلا على سبيل المثال الفستق الحلبي، ليس تصدير الفستق الحلبي كفستق حلبي خام، من ممكن إعادة صناعته كحلويات وتصديره إلى دول الجوار. من المهم جدا رسم السياسات الزراعية التي تدعم تحسين دخل المزارع. من المهم جدا التعاونيات الزراعية، إذا استثنينا مناطق الشرقية في سوريا فمعظم الملكيات الزراعية هي ملكيات زراعية صغيرة، فمن المهم جدا حاجة إلى تضافر جهود المزارعين مع بعضهم بعض من خلال التعاونيات الزراعية. مهم جدا دعم الدولة بتحسين إنتاجية وحدة المساحة من خلال تحسين أو استنباط أصناف جديدة.
1: طيب، عظيم، يعني ونتمنى أن كل النصائح التي تفضلت بها تلقى أذنا صاغية. أستاذ محمد، يعني في نهاية هذا الحديث، ما الذي يجب أن يتغير حتى يخرج السوريون من اعتماد لسنوات طويلة على موضوع المساعدات؟ ما هو الأولوية، القطاع الذي يشكل أولوية اليوم حتى نقول أنه سنبدأ بعجلة الاعتماد على الذات؟
0: الحقيقة القطاعات الثلاث يعني مهمة بشكل على حد سواء، يعني القطاع الصناعي والتجاري وأيضا القطاع الزراعي. أنا في لقاء سابق قلت على الدولة الآن العائق الأول أو المسؤولية الأولى أن تقوم بالتيسير. ما هو التيسير؟ هي تحسين القوانين، القيام بثورة إدارية كاملة على مستوى جميع الخبرات وعلى جميع المستويات الحكومية لإنتاج هذه الاجتماعات التي بقيت عدة يعني أخذت أكثر من وقتها بصراحة، يجب أن تترجم إلى قرارات. ما زلنا لحد الآن نعمل في قوانين الخمسينات والستينات، يجب أن نقوم بتعديلها بشكل جذري. يعني بعض الأساليب التي الآن والقوانين ما زالت مكبلة للقطاع الخاص هي تتعلق في أمور بصراحة تافهة، يعني ما تتعلق مثلا بأسلوب تبليغ. يعني كل هذه الأمور يجب أن تقوم بثورة إدارية عليها وبعملية نفض للقوانين التي ما زالت تكبل القطاع الخاص. القطاع الخاص السوري ليس سهل. القطاع الخاص السوري في أي بلد تواجد فيه قام بثورة صناعية وثورة تجارية في هذا البلد، وأصبح عامل أو عامل إيجابي في هذا البلد الذي قطن فيها والذي سكن فيه. فلذلك نحن علينا أن ييسر هذا.
1: يعني لكن يعني وسط تدوير عجلة الاقتصاد بالطريقة التي تشرحها أستاذ محمد، كيف يمكن دعم الناس حتى لا تزداد هذه الفجوة؟ يعني خاصة موضوع الفجوة الغذائية بين العائلات، ولا يعني يتم دعم فئة على حساب فئة، لأنه ما تتفضل به من شكل من أشكال الاقتصاد يعني يستتبع معه تقليص دور الدولة في دعم المواطنين ودعم سلعهم الأساسية.
0: نعم، في دائما في كل مجتمع هناك عدة يعني جهات، يعني قسم الفئات الأكثر هشاشة، هؤلاء الأشخاص يعني خلينا نعتبر السيدات الوحيدات اللي ترأس عائلات، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال دون سن الرشد، هؤلاء لديهم إغاثة وضمان اجتماعي. هناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى العمل، اللي هن employees، فئة الموظفين أو الذين لا يستطيعون أن يفتتحوا عملا خاصا بهم. هؤلاء يحتاجون إلى دعم الدولة ودعم القطاع الخاص. أنا ليش حكيت عن القطاع الخاص في البداية؟ دعم القطاع الخاص هو سيقوم بامتصاص هذه اليد العاملة التي تحتاج إلى فرص عمل. في الدرجة الثالثة هي تفعيل العمل الخاص اللي هو ريادة الأعمال وتفعيل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في نفس المستوى لتقوم على هذه الثلاث محاور تقوم بنهضة حقيقية على مستوى الاقتصاد المحلي.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد البهاء، مدير صندوق حياة للتمويل الأصغر، ضيفي من حلب. شكرا جزيلا أيضا للدكتور عبد الكريم لقمص، منسق سبل العيش والتعافي المبكر وخبير بالتغير المناخي، ضيفي من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. وزارة المالية تعلن البدء بالتحضيرات لإصدار الصكوك السيادية.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد يسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. وقال وزير المالية إن خطة الوزارة تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المنظور ومتوسط الأجل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ملهم جزماتي الباحث في مركز كرب شعار للدراسات، ضيفي من حماة. معنا أيضا الدكتور سليمان مصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد، ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ ملهم. دعني أبدأ معك. حقيقة حتى الخبر الذي قمت أنا بقراءته هو بالنسبة لأحد غير مختص مثلي يبدو صعبا وشديد التعقيد، لذلك دعني أبدأ معك من تفسير بعض المصطلحات التي نتحدث عنها في هذا المحور. بداية، ما هو الفرق بين سندات الخزينة وبين الصكوك السيادية، بما أنه النوعين سيكونان متاحين في سوريا في الفترة القادمة؟
1: أولا بداية مساء الخير لك والضيف العزيز والمشاهدين جميعا. يعني يجب التنويه هنا والتركيز على أن الصكوك تختلف تماما عن السندات التي السندات المقومة بالفائدة بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. دائما الصكوك ترتبط بمشاريع حقيقية، يعني عندما تصدر أي دولة صكوك سيادية أو صكوك مالية غالبا ما تكون هذه الصكوك مرتبطة بمشروع معين، يعني أن يمتلك المواطن عندما يمتلك هذا الصك جزء من قيمة هذا المشروع، أن يكون شريكا في هذا المشروع الاستثماري. هذه هي القيمة المتعارفة عليه في الصكوك بالنسبة للصكوك. طبعا يعني بالنسبه للصكوك هي اداه مهمه بالنسبه للمصارف المركزيه عاده للتدخل في السوق النقديه في البلد، يعني ان تقوم بعمليات السوق المفتوح. كيف يتم ذلك؟ من خلال التحكم بكميات الليره المتداوله في السوق عن طريق طرح هذه الصكوك او شرائها. يعني اليوم تصدر الدوله في الصكوك تقوم بسحب كميات من الليره السوريه من السوق، وعندما تبيع هذه الصكوك في السوق المحليه تقوم بطرح الليره السوريه في السوق المحلي. اذا هي عمليه اداه مهمه بالنسبه للمصرف المركزي للتحكم بكميه النقد المتداول في السوق.
0: معناتها يعني سينعكس تاثيرها ايجابا حتى على سعر صرف الليره كما تتفضل.
1: لا، نحن الان نتكلم بشكل عام، اما يعني اذا ما ينعكس ايجابا او سلبا هذا يعتمد على سياسه البنك المركزي نفسه. يعني اليوم عندما يقرا البنك المركزي بشكل عام، نحن لا نتكلم اليوم عن سوريا بالتحديد، فيما بعد سنتكلم عن سوريا. عندما يقوم البنك المركزي بقراءه واضحه للسوق المحليه، عندما يعرف متى يتدخل، متى يبيع او متى يصدر هذه الصكوك ومتى يشتريها، هنا يستطيع البنك المركزي التحكم بشكل فعال في قيمة العملة المحلية سواء برفعها أو تخفيضها.
0: يعني إذا أردنا أن نشرح الموضوع بكلمات أبسط، هل يمكن القول إنه بالسندات أنا كمواطن يعني أدين الدولة، أقوم بإدانتها المال، بينما في الصكوك أكون شريكا معها في مشروع مادي معروف وله بنية قانونية وواضح المعالم؟
1: بالضبط. هذا هو التعريف العام للصكوك الإسلامية. الصكوك الإسلامية لماذا إسلامية؟ لأنها مرتبطة بمشروع. يعني نحن اليوم سنحكي بالحلال أو الحرام. الفائدة دائما السندات مرتبطة بمعدل فائدة ثابت. الفائدة في الشريعة الإسلامية هي حرام طبعا، هي نوع من أنواع الربا، بينما الصكوك هي مرتبطة بمشاريع. هذه المشاريع أما أن تخسر أو تربح. المواطن اليوم له جزء من هذا الربح الذي يمكن أن تحققه المشاريع، فبالتالي يدخل في الحلال.
0: إيه بس إذا خسرت الحكومة بخسر معها،
1: سوف يخسر المشروع طبعا. طيب، هذه جزء من العملية.
0: طيب دكتور سليمان، يعني كما تفضل ضيفي، هذه هي أدوات مالية، كيف يمكن أن تنعكس هذه الأدوات المالية على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما قد يعني يهم المواطن السوري اليوم أن يستمع إليه؟
2: بالإضافة لما تفضل فيه زميلنا أستاذ ملهم، الوظيفة المهمة للصكوك بالوقت الحالي هي تغطية العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة. كما تحدث السيد الوزير سابقا، يوجد عجز في الموازنة العامة تقديرا 1.8 مليار دولار، فنحن بحاجة لتمويل هذا العجز، وتمويل هذا العجز ممكن أن يكون

0: من خلال إصدار صكوك أو إصدار سندات أو أذونة خزينة. طبعا إصدار الصكوك أو السندات بالإضافة لدورها في امتصاص السيولة النقدية الموجودة وبالتالي تأثير بشكل غير مباشر على سعر الصرف والعوامل التضخمية الثانية، الدور المهم بالوقت الحالي هو تمويل عملية إعادة الإعمار. فنحن لدينا كثير من المشروعات التي تحتاج إلى تمويل بالإضافة إلى الإنفاق الجاري المرتفع نتيجة تحسين الرواتب والأجور التي صارت بالفترة الماضية. فبالتالي كيف بدنا نمول هذه المشروعات بنفس الوقت نحسن الرواتب والأجور؟ فنحن بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية للدخول في هذه المشروعات. والميزة الأساسية للصكوك أنها تجعل كما تفضل صديقنا تجعل المستثمر أو الممول بهالحالة هي هو شريك في هذا المشروع. طبعا أنواع الصكوك كثيرة، لكن ممكن استخدام الصكوك في تمويل مشروعات طاقة، ممكن استخدامها في تمويل مشروعات بنية تحتية، جسور أو طرقات أو غيرها. فبالتالي استخدام الصكوك بالوقت الحالي كثير مهم لأنه بيوفر التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات.
1: هل يعني هل طرح هذه الصكوك هو الحل الوحيد من أجل سد عجز الموازنة والتي تفضلت بأنه هي يعني تقرب من مليار و800 مليون دولار؟ لأنه يعني الحكومة وعلى لسان عدد من مسؤوليها تحدثت كثيرا عن أنها لا تريد الاقتراض. نحن من خلال فتح هذا المجال وبهذه الأدوات الاقتصادية هل يمكن سد يعني ما كان يجب سده بالاقتراض في حالات أخرى؟
0: طبعا البديل عن إصدار السندات هو التمويل بالعجز. التمويل بالعجز يعني طباعة النقود واستخدام النقود المطبوعة للإنفاق على هذه المشاريع. طبعا هذا له آثار تضخمية سيئة جدا، لذلك قررت الحكومة وبالتعاون مع المصرف السوري المركزي عدم اللجوء لهذا الأسلوب في تمويل عمليات البنية التحتية ومشروعات البنية التحتية. وبالتالي الهدف أنه نحافظ على استقرار في الأسعار دون أن يترتب على ذلك الحجام عن الدخول في مشروعات مهمة ومشاريع بنية تحتية ضرورية. طبعا الفائدة من الإضافية اللي بتحقق من خلال الصكوك التي تجعلها تختلف عن السندات ارتباط التمويل بالمشروع. فبالتالي لا يمكن أن تستخدم وزارة المالية في هذه الحالة للأموال التي ستحصل عليها من إصدارات الصكوك من أجل أن تقوم بالإنفاق الجاري، لأن الأموال التي سيتم تحصيلها ستكون مرتبطة حصرا بهذا المشروع. بالتالي فهي توفر أداة رقابية هامة جدا على كيفية استخدام الأموال.

0: ليس للمستثمر أو الممول علاقة بكيفية إصراف هذه الأموال. أنت تقرض الدولة وانتهى الموضوع، تحصل على معدل فائدة
1: محدد. لا تعرف
0: محدد.
1: حتى
0: أما في الصكوك
1: لا تعرف
0: العائد الذي تحصل عليه. نعم،
1: في مشروع معين محدد.
0: كيف تستثمر هذه الأموال وأين ذهبت هذه الأموال؟ تمام. هنا ارتبط الموضوعين بعضهم، هي مسألة مهمة. مسألة الثانية اللي قد تكون كمان أيضا مهمة، قد يكون بعض إصدارات الصكوك على شكل إصدارات بالقطع الأجنبي، وفي هذه الحالة ستؤدي إلى إدخال أموال بالقطع الأجنبي أو سحب أموال بالقطع الأجنبي، وهذا سيسهم في تخفيف الضغوط الموجودة على الليرة السورية. بدل أن تقوم الدولة بصرف الأموال على هذه المشاريع، ستحصل على هذه الأموال، وبالتالي ستؤدي إلى تمويل مباشر عن طريق الأموال الموجودة بالقطع الأجنبي. فهذا أيضا له آثاره الإيجابية الأخرى في وظيفة كثير هامة للصكوك، وهي أن تجعل المستثمر شريك في عملية إعادة البناء، وهذه مسألة كثير هامة. يعني نعطي للمستثمر الشعور بأنه شريك للدولة في عملية إعادة البناء، وله مصلحة في نجاح عملية إعادة البناء، لأنه هو عم يمول جزء من هذه المشاريع التي تقوم عليها الدولة في عملية إعادة البناء.
1: أستاذ ملهم، من يشتري هذه الصكوك؟ نحن نتحدث عن الناس العاديين، عن مستثمرين، عن سوريين، عن أجانب. من الممكن أن يكون مهتماً بذلك؟
2: يعني موضوع الصكوك لحد الآن ما في تعليمات تنفيذية لحد الآن، لحتى نقدر نحن نحدد بالضبط مين هن الشريحة المستهدفة للصكوك، مين بده يشتري هالصكوك هي. هل الصكوك رح تطلع بمقومة بالليرة السورية أو تطلع مقومة بعملة أجنبية كالدولار مثلا؟ يعني هي نقطة مهمة. ثانيا، توقيت إصدار هذا الصكوك. طبعا يعني اليوم نحن خلينا قبل ما نحكي هلا بتفصيل أكثر، لازم نحط بالاعتبار أي قرار اقتصادي ممكن يحمل في بعض طياته جانب من الإيجابية وبعض طياته جانب من السلبية، والدور المشرع اليوم هو الموازنة ما بين الإيجابية والسلبية ويقوم بالحكم بالأخير. فلذلك اليوم أي قرار ممكن يتخذ بموضوع الصكوك أو إصدار الصكوك له إيجابياته وله سلبياته، يعني ما بنقدر نحن ننكر. يعني اليوم مثلا السوق السورية، السوق النقدية السورية تعاني من شح بالسيولة، وهذا واضح يعني اليوم من خلال السوق النقدي والانخفاض المتكرر للليرة السورية. يعني وإصدار الصكوك في مثل هذا التوقيت سيؤدي لشح أكبر باعتقادي، خصوصا إذا كانت مقومة بالليرة السورية، وهذا راح يؤدي لضغوط أكثر على الليرة السورية، ويعني وشح أكبر في السوق. يعني لذلك اليوم المشرع يجب أن يكون حريص جدا على يعني توقيت إصدار هذا الصكوك والشفافية. يعني اليوم مثل ما تفضل الدكتور العزيز، اليوم هي إدارة قضية مهمة، لأن الصك اليوم مرتبط بهالمشروع. فلذلك اليوم هذا الشخص الذي يمتلك هذا الصك صار له الحق بأن يراجع التقارير المالية ويقوم بالاطلاع على التقارير الدورية التي تصدر. أما من يستطيع امتلاك هذه الصكوك، جميع المواطنين والمستثمرين يستطيعون امتلاك هذه الصكوك، وهذه ميزتها. ولكن إذا كانت مقومة بالليرة السورية، هنا التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة السورية. اليوم نحن نعرف أن الليرة السورية غير مستقرة للأسف. يعني خلال الثلاث أشهر الماضية لاحظنا تقلبات شديدة في سعر صرف الليرة السورية، وهذا مؤشر سلبي بالنسبة لأي شخص يريد الاستثمار بالليرة السورية في أي مشروع. يعني اليوم تصور، اليوم انا لنفترض ان هذا المشروع يمكن ان يحقق لي عائد بمقدار 20% من قيمه الاستثمار، ويمكن ان تنخفض قيمه الليره السوريه خلال هذه فتره المشروع اكثر من 20%، وبالتالي المحصله ان المستثمر خسران. نعم، فاليوم هذا تحدي كبير بالنسبه للحكومه السوريه. يجب ضبط سعر صرف الليره السوريه اذا ما ارادت اصدار صكوك مقومه بالليره السوريه، وهذا افضل طبعا بالنسبه للحكومه السوريه لانها تعطي مصداقيه اكبر للليره السوريه. يعني اليوم اصدار الصكوك احد الايجابيات المهمه بالنسبه الى إذا كانت مقومة بالليرة السورية، هو تعطي قوة أكبر للليرة السورية، لأنها سوف تزيد الطلب على الليرة السورية، ويمكن أن إذا كانت مستقرة في ذلك الوقت أن يؤدي إلى مصداقية أكبر للليرة السورية. يعني هي عبارة عن مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي يجب أن تتبع بدقة كاملة من قبل المشرعين الماليين.
1: طيب، يعني دكتور سليمان، ما تفضل به الأستاذ ملهم كله يعني يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، ويحتاج إلى شفافية في الإجراءات المالية من قبل الحكومة، وإلى أيضا جهد يجب أن يقوم به المصرف المركزي. هل تعتقد أنه نحن في مرحلة الآن؟ يعني ما هي مدى جهوزيتنا؟ يعني كنسبة من 100، ما الذي حققناه في هذا الجانب؟
0: أعتقد أن وزارة المالية هلأ تعكف على دراسة التشريعات والتعليمات التي ينبغي إصدارها لتنظيم هذه العملية لتكون بأفضل شكل ممكن، خاصة أنها هي الإصدار الأول الذي سيكون في سوريا بالسوق السيادية. هلأ فيما يخص

0: السيولة وتأثيرها على حجم السيولة. أنا بعتقد يعني الإصدارات السوق السيادية لن تؤثر سلبا على حجم السيولة. صحيح في مشكلة بسحب البعض الأموال المجمدة في المصارف والتي كانت على شكل حوالات أو كانت على منصة الصرف سابقا، لكن إصدارات السندات الحكومية حتى في زمن نظام بائد اللي كانت حتى عم تدرج في سوق دمشق أوراق المالية كان عليها طلب شديد من قبل المستثمرين ولا يلاقي ذلك عرض من قبل المالكين. يعني حتى مالكي السندات رغم عوائد المنخفضة سابقا كان لا يرغبون في بيعها. الميزة الصكوك هلأ اللي نحن لازم ننتبه لها إنه الصكوك هي أداة متفقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي في كم كبير من المستثمرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم بشكل متفق مع الشريعة الإسلامية حاليا يضعون أموالهم في بنوك ومصارف إسلامية بمعدل عائد حتى قليل جدا، حتى أحيانا 5% أو 4%. فبالتالي عندما نجد أمامهم أداة تمويل مضمونة من قبل الحكومة نوعا ما، طبعا المصدر هو الحكومة وبالتالي درجة المخاطر منخفضة، وفي نفس الوقت متفقة مع الشريعة الإسلامية، لو أعطيتهم عائد 10% بقول لك أنا بغطي على الأقل مقدار الزكاة وأحسن من أي إيداع بالبنوك الإسلامية الموجودة
1: هي حاليا. قد تصل بالفعل 10%، يعني 10% يعني نسبة ليست
0: ممكن
1: قليلة،
0: ممكن تكون أكثر 10%. يعني خليني أقول لك بالدول العالم 8% ممتازة في دول العالم. بسوريا للأسف إذا ما حقق المستثمر 20% بيكون زعلان، يعني أنا ما بتعود على أقل من 20% أو أكثر حتى من 20%. فبالتالي 10% أنا بعتقد يعني السندات سابقا كانت تصدر بعائد قريب من هذا الشيء اللي هو تقريبا 10%، ف9.8 أو هيك شيء. فبعتقد توفر هيك أداة مالية متفقة مع الشريعة الإسلامية بعائد يعني أكثر من العائد اللي تحققه المصارف الإسلامية سيؤدي إلى استقطاب هذه الأموال من المصارف، وسيؤدي إلى شيء يعني يكون سلبا أحيانا أو أحيانا إيجابا، اللي هو مزاحمة المصارف الخاصة على استقطاب هذه الأموال. فبالتالي ستضطر المصارف إذن أن توظف أموال هؤلاء المودعين بأشكال يعني تفعل عمليات التوظيف من أجل أن تحقق عائد يجعلهم يعني ينجذبون للإيداع أو بقاء الأموال لديهم. فأنا بعتقد الأثر حيكون مختلط بالفترة الأولى، أكيد الناس في حالة ترقب لهذه الأداة المالية الجديدة. أعتقد أن تكون كمان صفة إضافية بهذه الأداة ستكون متاحة للتداول في سوق الأوراق المالية، فإذا أنا لست مضطر أن أحتفظ فيها طوال الوقت وبالتالي أن تكون غير سائلة، لا ستكون سائلة ومعروضة للبيع في سوق الأوراق المالية. فأنا بهذه الظروف كلها أعتقد أنها ستكون يعني جذابة للمستثمرين.
1: يعني أنت شرحت أمور مهمة جدا دكتور سليمان، لكن لم تجب على سؤالي في موضوع البيئة التشريعية والقانونية اليوم في سوريا، أنه ما الذي حققناه فيها، وهل يمكن بالفعل أن يكون هناك إقبال على هذه على السندات والصكوك في البيئة القانونية الموجودة وفي مستوى الشفافية الموجود حاليا؟ لأنه هناك من قد يقول لك والله أنه إذا بكرة طرحت المشاريع، كانت مثلا المشاريع تابعة للصندوق السيادي، فحول الصندوق السيادي هناك الكثير من إشارات الاستفهام، وسنعود إلى دوائر يعني من الشك والمطالب وما إلى هنالك.
0: بداية الوزارة المالية لما بتصدر صكوك السيادية تصدرها عبر وكيلها، وكيلها هو مصرف سوريا المركزي. فبالتالي وضع التعليمات حاليا من أجل زيادة الشفافية ويعني الإفصاح هذا أمر ضروري لحتى ينظم العملية، رقم واحد. رقم اثنين، ما دام ستكون مدرجة في سوق الأوراق المالية فأي شيء بتعلق بهذه الصكوك سيكون ملزمة الحكومة أن تعلن عنه أن تفصح عنه للمستثمرين، هذا شرط من شروط الإدراج في السوق المالية. فبالتالي هذا يزيد مستوى الشفافية والإفصاح. أنا أعتقد أنه حتى الآن نحن جاهزين 80% إذا بدك نسبة مئوية لحتى نطرح هذه الأداة المالية ضمن يعني الأدوات الموجودة في السوق المالية.
1: أستاذ ملهم، هل هناك أي مخاطر؟ هل يمكن مثلا أن تزيد الدين العام؟ هل يمكن أن يكون لها أي انعكاسات سلبية بأي طريقة؟
2: بالتأكيد يعني اليوم أي أداة مالية هي لها إيجابيات ومخاطرة، ولكن يعني إذا اليوم اخذنا يعني الخيارات الاخرى التي امام الحكومه حتى تقوم بالانفاق، فهي يعني اصدار الصكوك هو افضل الخيارات حقيقه. يعني خاصه اذا ما قارناها مع الاقتراض مثلا او مع التمويل بالعجز، فبالطبع يعني اليوم اصدار الصكوك هو الاداه الامثل. ويعني تاريخيا اليوم اذا احنا بنطلع على التجربه الماليزيه مثلا خلال عام 1990 وقت صارت الازمه الماليه اللي بكل دول ضربت كل دول العالم، ماليزيا استطاعت من خلال الصكوك الإسلامية أن تخرج من هذه الأزمة بدون خسائر تذكر. يعني اليوم الصكوك لها تاريخها الجيد وأداة مالية حقيقة يعني جذابة، يعني خاصة أن اليوم مرتبطة أن هذه الصكوك مرتبطة بمشاريع حقيقية. يعني اليوم مثلا إذا كانت الحكومة أرادت أن إصدار السندات على سبيل المثال وقامت بتمويل بأخذ هذا المال التي جمعته من خلال

0: السندات ومولته بصرف الرواتب او انفاقات جاريه، هذا يعتبر يعني زياده في العجز، بينما اليوم الصكوك الاسلاميه يعني هي اداه تمويليه محصوره فقط بالمشاريع الاستثماريه، وهذه المشاريع الاستثماريه تستطيع ان توظف العديد من الاشخاص وتساعد وتقوم برفد الاقتصاد الوطني بناتج قومي جيد، فبالتاكيد ايجابياتها جيده، ولكن كما ذكرت يعني كل شيء له سلبياته، نحن لا نستطيع اليوم أن أحدد لك ما هي السلبيات على وجه الدقة، ولكن إذا ما أصدرت بالليرة السورية أعتقد أنها سوف يكون هناك تحدي كبير أمام الحكومة السورية على جذب المستثمرين لها، وإذا ما أصدرت بالدولار الأمريكي سيؤدي إلى آثار تضخمية كبيرة. هنا التحدي الكبير أمام الحكومة السورية، يعني وهذا يعود بنا إلى نقطة الصفر، هو سعر صرف الليرة السورية. إذا ما ضبطت الحكومة السورية خلال الأشهر القادمة القليلة القادمة سعر صرف الليرة السورية، ليس بالضرورة اليوم أن ينخفض أو يرتفع، استقرار، أركز على كلمة استقرار، كلمة استقرار هي الأهم بالنسبة لي. إذا ما استقرت الليرة السورية عند أي مستوى كان، هذا هو المؤشر الأكثر إيجابية للصكوك الإسلامية، وعندها سوف تنجح تجربة الصكوك الإسلامية.
1: الصكوك كما فهمت أستاذ ملهم هي مرتبطة بأصول، من الذي يحدد هذه الأصول أو من الذي يحدد هذه المشاريع التي يمكن أن تطرح لها صكوك خلال الفترة المقبلة، وهل لدينا أصلا آليات رقابة على هذه العملية كلها؟
0: يعني من يحدد أول شيء عندما يصدر الصك، يكون في الإعلان الصك نفسه هو اسم المشروع المرتبط بهذا الصك، يعني تقوم الحكومة، لنفترض على سبيل المثال أن هناك مشروع كبير في الطاقة لنفترض، أو مصفاة نفط لنفترض، أنها سوف تعتزم الحكومة اليوم بناء مصفاة نفط جديدة، وترغب الحكومة بأن يكون تمويلها وطنيا، فتقوم الحكومة بجمع التمويل من المستثمرين سواء كانوا مواطنين سوريين أو أجانب عن طريق بيع الصكوك. فالصك يكون مرتبط بهذا المشروع حصرا، ولا يكون مرتبط بمشروع اخر، فعند اصدار الصك يكون معلوما المشروع المرتبط به، هذا اولا. فاما بالنسبه الى
1: آليات الرقابة.
0: الاليات الرقابيه، للاسف الى الان يعني نحن يعني في معضله، ما بقدر انا اليوم لوم الحكومه، ما بقدر لوم، يعني هناك جانب، هناك تقصير للاسف.

0: يعني إلى الآن بالنسبة لأي مستثمر أو مواطن لا يعرف من هم أعضاء، على سبيل المثال أنا أذكر من هم أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق السيادي مثلا،
1: لا يعني
0: وهذا
1: هو
0: يفرق
1: هذا أمر مهم جدا، لأنه الآن هو يشرف على الكثير من الأصول في
0: بالضبط
1: في سوريا،
0: بالضبط
1: ومن
0: يعني
1: يعني ومن الممكن أن يكون له دور في طرح هذه الصكوك، ولذلك
0: وانا
1: نسأل
0: اقول
1: هذا
0: ان
1: السؤال.
0: هذا انا هذا الخلل وهذه الفجوه، يعني انا لا انا باعتقادي ليست متعمده، وانما هي يمكن نتيجه ضغوط، نتيجه يعني ما هو العائق، ما هو المانع امام المشرع او امام المشرعين في الصندوق السيادي للاعلان من هم اعضاء مجلس الاداره؟ ما
1: صحيح
0: هو المانع بالنسبه لهم ان يقوموا بالاعلان ان هذا المشروع او هذه المنشاه التي تم مصادرتها من ازلام الاسد او الشبكات المرتبطه به، ان كيف يتم ادارتها وما هي الاداره المسؤوله عنها والارقام الماليه، هذا من حق اي مواطن، هي املاك دوله بالنتيجه. فاليوم يعني لا ارى اي مانع بها بهذا الموضوع، بالعكس هذا سوف يزيد من مصداقيه المشرع
1: صحيح
0: المالي، هذا سوف يزيد من مصداقيه اي قرار اقتصادي، وسوف يقرب الحكومه من المواطن اكثر. فاليوم يجب العمل على هذا الموضوع بشكل اكبر.
1: دكتور سليمان، أود أن أختم برأيك في كيفية تطوير هذه الآليات الرقابية، تقصير المسافة بين الناس وبين البنك المركزي ووزارة المالية، يعني حتى يستطيع الناس فهم كل هذه الديناميكيات الاقتصادية وكيف هي تجري في البلد.
2: جميل. بداية أستاذ نور وأستاذ ملهم، طبعا الصندوق السيادي خلطنا المواضيع ببعض، الصندوق السيادي ليس له علاقة بإصدار السندات، الصندوق السيادي هو جهاز الاستثمار السوري إذا حبينا نعرفه بهذا الشكل. أما إصدار السندات فهي أو الصكوك هو مهمة البنك المركزي وكيلا عن الحكومة اللي هو بيمثلها وزارة المالية، فبالتالي الصندوق السيادي ليس له علاقة بموضوع السندات أو الصكوك لا من قريب ولا من بعيد،
1: لكن
2: هذا موضوع
1: يمكن أن
2: مختلف.
1: يكون يمكن أن يكون مشرفا على مشاريع تطرح لها صكوك، أليس كذلك كدكتور؟
0: انا ذكرت الصندوق السيادي عفوا،
2: لا
0: ولو
2: لا
0: كان
2: كمان لا
0: انا ذكرته كمثال وليس كمثال وليس اكثر، يعني هناك العديد، يعني اذا اردت مني ان اعدد لك مواضيع
2: استاذ نور المشروع ما له علاقه.
1: طيب تفضل دكتور.
2: استاذ نور الموضوع المشاريع ما له علاقه المشاريع ما لها علاقه بالصندوق السيادي. هلا انا اعطيك مثال، نفترض هلا عمين حكى كثير عن موضوع الطرق الماجوره مثلا، فالطرق الماجوره تحتاج الى شركات لتقوم ببناء هذه الطرق واعداد هذه الطرق، فالوزاره الماليه ليس لديها التمويل الكافي لانجاز هذا المشروع، هو مشروع غير موجود. اما يعني الصندوق السيادي عم نحكي نحن عن شركات مصادره تم تسويات مع بعض رجال الاعمال السابقين مرتبطين بالنظام البائد، فهذا موضوع مختلف. فأنا عم نعمل مشروع جديد، محطة طاقة حرارية شمسية، مصفاة نفط، هذا موضوع مختلف، نحن عم ننشئ مشروع من الصفر. هلأ أرجع لسؤالك المتعلق بالشفافية، طبعا المصرف السوري المركزي والوزارة المالية مطالبة بأن تكون شفافة أكثر. هلأ من يومين أعلن حاكم مصرف السوري المركزي عن إطلاق استراتيجية جديدة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كل ما زادت هذه الجهات من نشر التقارير والمعلومات للجمهور المستثمرين مثل ما تفضل الأستاذ ملهم، هذا سيؤدي إلى راحة واطمئنان أكثر بالنسبة لديهم. أنا بدي أضيف بس فكرة بسيطة بالنسبة للصكوك، في أطراف للصكوك نحن لسه ما بنشوفها، اللي هي مثلا في جهة تقوم بتصنيف الصك ائتمانيا، هذه الجهة تعطي مستوى الأمان الموجود بالصك، في جهة تقوم بالتأمين على الصك، يعني تأمين في حال صار حدث أو شيء في خطر بالصك طبعا، لكن نحن عن طريق التأمين شركة تأمين تقوم بالتأمين على هذا الصك، فيحصل المستثمر على اطمئنان أنه هذا الصك سيكون احتمال الإفلاس فيه أو مخاطر الإفلاس فيه منخفضة. إذن في منظومة متكاملة تحمي إصدارات الصكوك من شركات تأمين، شركات تصنيف ائتماني وغيرها.
1: أشكركما شكرا جزيلا على هذه الشروح، الدكتور سليمان مصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ضيفي من دمشق. الشكر أيضا موصول للأستاذ ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم شعار للدراسات، ضيفي من حما. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
3: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
2: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
3: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
2: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة ضبط وكر في قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

نشرة إخبارية جديدة، مرحبا بكم. ترامب يطلب من نتنياهو سحب قواته من سوريا ويقول إن الوجود الإسرائيلي يولد التوترات في المنطقة. انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة وسيم الأسد في دمشق اليوم، ومحكمة الجنايات الرابعة تستكمل عرض الأدلة والاستماع إلى الشهود. الدفاع المدني يعلن ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة النهرية بدير الزور إلى 7 وفيات، ويشير إلى العثور على جثمان طفل مفقود. ومزارع برج إسلام باللاذقية يواجهون أزمة مياه ري تهدد أشجار الحمضيات، ومخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى بينهما بعد يوم من لقاء جمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة على هامش قمة الناتو في 8 من الشهر الجاري، أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان. وأشار الموقع أيضا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. ومن جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق آمنة على طول حدود إسرائيل، وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم تنازلات أو التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. حول هذا الموضوع للنقاش ينضم إلينا سيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. سيد أحمد مرحبا بكم. إذن

0: دونالد ترامب يبلغ نتنياهو أنه عليه الانسحاب من سوريا ولبنان، إلى أي مدى قد يستجيب نتنياهو؟
1: أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني لا شك أن ترامب جاد فيما قاله وما صرح به، وخاصة بعد اللقاء المثمر الذي جمعه بالرئيس أحمد الشرع في تركيا، وبالتالي باعتقادي هناك سياسة أمريكية باتجاه الضغط على حكومة نتنياهو من أجل الانسحاب من الأراضي التي سبق واحتلتها بعد 8 ديسمبر، ومن ثم الوصول إلى تفاهم أو تحديث الاتفاق فض الاشتباك 1974، حيث إسرائيل ما زالت تقدم الأراضي وتعتقل الناس وتهاجم الأراضي السورية عموما. لكن عموما أنا باعتقادي أن الأمريكان يعتبرون، كانوا سابقا كسياسة استراتيجية وما زالوا، أن إسرائيل والأمن القومي الإسرائيلي كما يسمونه هو أولا، وبالتالي لا أعتقد أن الضغط سيكون يعني ضغطا أكبر من ذلك. حتى الآن هناك ضغوط سياسية، لكن إلى أي حد يمكن أن تثمر؟ بتصوري أن نتنياهو هو خرج من حروبه في المنطقة يعتقد فيه أنها منتصرة، سواء كان في غزة أو مع إيران أو حتى في لبنان، وبالتالي سيستثمر كل ذلك في موضوع التفاهم مع سوريا. يعني هو الآن ما زال يلعب بورقة السويداء مثلا، وما زال يصر على بقائه في بعض المواقع التي لا يريد الانسحاب منها، منها جبل الشيخ ومنها مناطق أخرى. ومن ثم باعتقادي الضغط الأمريكي جاد، لكن إلى أي حد يمكن أن يثمر؟ باعتقادي من الصعب حاليا أن يثمر بعد أن وجد نتنياهو نفسه منتصرا في المنطقة، وأن سياساته اليمينية المتطرفة هي التي تسمح له بالازدياد باستمرار العربدة إن صح التعبير، والسياسة الصهيونية التي ترى فيما حولها ضعفاء ولا غير قادرين على مواجهتها، وبالتالي هي تنفذ ما تراه هي لمصلحتها.
0: اتصال دونالد ترامب ببنيامين نتنياهو سيد أحمد كانت بعد يوم واحد فقط حسب أكسيوس بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة. هل هناك أوراق يمكن ترتيبها بحيث تدفع إلى هذا الاتجاه، انسحاب إسرائيل من سوريا؟
1: يعني هو بالتأكيد هو جاءت من خلال المطالب قدمها الرئيس أحمد الشرع في المقابلة أو الحوار الذي جرى بينه مع ترامب، لكن باعتقادي ما زالت كما قلت إسرائيل تصر على أن لها مصالح، وعلى أن هذه المطالب التي سبق وطالبتها في موضوع مثلا إخلاء الجنوب السوري من السلاح الثقيل، موضوع عدم الانسحاب من جبل الشيخ، موضوع اللعب والاستمرار في ورقة الطائفية أو السويداء الأقليات كما يسمونها، كل ذلك هي مطالب إسرائيلية ترى فيها إسرائيل مصلحة لها، وبالتالي باعتقاد الظرف العام يعني في المنطقة لا يضغط كثيرا باتجاه التراجع عن هذه المطالب التي سبق وأعلنتها أكثر من مرة إسرائيل. المفاوضات التي توقفت في باريس من الممكن أن تعود مرة أخرى، لكن أنا لا أتفائل كثيرا من أنها سوف تنتج قريبا. بمعنى آخر أن اتفاق فض الاشتباك لا بد أنه سيحصل مع بين سوريا وإسرائيل، لكن لن يكون اتفاق سلام، ولا يمكن أن يكون ضمن ظروف احتلال إسرائيلي مستمرة، وضمن تمنع إسرائيلي أصلا في موضوع عدم نقاش حتى موضوع الاحتلال الإسرائيلي لإراضي 67. كل ذلك يجعل المسألة ما زالت يعني ليست قاب قوسين أو الدمر الحال
0: في هذا الإطار. نعم، في هذا الإطار الذي ذكرت سيد سعدو، أكسيوس يقول إن نتنياهو يريد تأمين إسرائيل من جوانبها أو مناطق آمنة متسعة على طول الحدود. كيف يمكن أن تتعامل لبنان وسوريا في هذا الملف؟
1: يعني بالنسبة للبنان معروف المطالب الإسرائيلية في منطقة جنوب الليطاني، والتي هي تأتي في إطار مفاوضات حاليا تجري بين لبنان وبين إسرائيل. لكن موضوع سوريا أن تبقى المنطقة الجنوبية برمتها خالية من السلاح الثقيل، بمعنى أن تعتبر إسرائيل أنها كل هذه المنطقة قنيطرة السويداء ودرعا أيضا هي مناطق خالية من السلاح الثقيل، بمعنى مناطق أمنية كما يقول نتنياهو، هذا يعني خارج المنطق والعقل، لأنه أراضي شاسعة واسعة وهي تأمين للعاصمة أساسا، يعني لا يمكن أن تخلو من السلاح. بالتالي هناك محاولة للخروج بحل ثالث قد يكون، يعني ليس انسحاب كامل السلاح الثقيل، لكن إلى حد ما تحديد أماكنه أو تحديد مستواه إن صح التعبير. هذا الموضوع باعتقادي ما زال قيد البحث، ومن الممكن جدا أن يعاد طرحه مرة أخرى في المفاوضات المزمعة في قادم الأيام، قد تكون في باريس.
0: ما هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه سوريا في هذا الموضوع أو في التعامل مع إسرائيل سيد أحمد في ظل هذه المعطيات؟ ما هو سقف الطموح السوري؟
1: نعم، أنا باعتقادي أن الوصول إلى تفاهم أمني مع إسرائيل حاليا هو ممر إجباري للحكومة السورية لا غنى عنه، لأن سوريا الآن هي بصدد إعادة البناء. سوريا مدمرة، تحتاج إلى أن تكون هذه السنة هي سنة التنمية والبناء، وبالتالي تحتاج إلى ركون على الجبهة مع إسرائيل وعدم وجود تعديات مستمرة إسرائيلية على الأراضي السورية. وبالتالي الوصول إلى تفاهم أمني من الممكن أن يحصل، لكن ليس أي تفاهم أمني. لا أعتقد أن كل المطالب الإسرائيلية يمكن أن يتم التوافق عليها. سبق وتم طرح في بعض الأحيان موضوع جبل الشيخ مثلا أن يكون هناك سيطرة ثلاثية عليه، أمريكية إسرائيلية سورية، هكذا طرحت في بعض الأماكن. لكن إلى أي حد يمكن أن تقبل دمشق؟ هذا موضوع مرهون بالمفاوض السوري، لكن أنا متأكد أن المفاوضات سوف تسير باتجاه الوصول إلى تفاهم أمني وليس تفاهم سلام مع إسرائيل.
0: يعني في الأساس سيد أحمد، هل يمكن أن نقول أن هناك نوع من أنواع التفاوض أو نوع من أنواع التفاهم في ظل ما يفعل نتنياهو على الأرض؟
1: أكيد أكيد، سوريا دائما لم تتوقف عن هذا الموضوع. صحيح أن المفاوضات المعلنة هي في باريس توقفت منذ فترة، لكن بتصوري أن هناك أقنية أخرى سواء عن طريق أذربيجان أو سواها باتجاه إسرائيل نحو الوصول إلى تفاهم ما. وهناك ضغوط أمريكية كما نشهد ونسمع وتصريحات ترامب وغيره تؤكد ذلك، لكن بتصوري أن الموضوع ما زال حتى الآن غير منجز، لم يصل إلى خواتيمه، ما زال هناك الكثير مما يمكن أن يختلف عليه، خاصة في ظل وجود شخصية متطرفة في إسرائيل مثل نتنياهو متعنتة تعتبر أنها هي التي قادرة على السيطرة على المنطقة برمتها.
0: طيب، في ظل التعاطي الأمريكي مع هذا المشهد سيد أحمد، هل يمكن القول بأن واشنطن سلكت اتجاه السلام أو يعني تريد الوصول إلى سلام في الشرق الأوسط، أم أنها ستحابي أو تجانب إسرائيل في وقت ما؟
1: الإدارة الأمريكية الحالية ترى بأن التغيير الذي حصل في سوريا هو تغيير إيجابي، وبالتالي يحقق مصالح الإقليم بشكل عام ويحقق مصالحها هي أيضا. هي تتحدث دائما عن مصالحها، وبالتالي باعتقادي هي الآن جدية بالتعاطي مع الملف السوري على أنه لابد من استقرار ولابد من هيمنة على كامل التراب والجغرافيا السورية من قبل حكومة دمشق، وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية في موضوع شمال شرق سوريا والضغط على قسد وصولا إلى الاتفاق. أيضا حتى في الجنوب هناك ضغوطات أمريكية وتحرك ما من أجل الوصول إلى تفاهم وتطبيق التفاهمات المتوقفة مع السويداء أو مع مجموعة الهجرة. باعتقادي ما زالت أمريكا ترى بأن أمن القوم الإسرائيلي هو أولا، لكن أيضا ترى في نفس الآن أن أمن سوريا واستقرار سوريا هو مصلحة للجميع بما فيه الأمريكان.
0: سيد أحمد مظهر سعد هو الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. استقبل الرئيس أحمد الشرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في قصر الشعب بدمشق، وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة، وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الشيباني مع غروسي بحث من خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. كما التقى الرئيس أحمد الشرع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الاقتصاد نضال الشعار، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء وتأهيل خط أنابيب النفط الخام بين سوريا والعراق، متوقعا أن تؤدي الشركات الأمريكية دورا في تنفيذ المشروع وتطويره. وأضاف المسؤول أن إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تتيح لمنتجي النفط مسارا بديلا للتصدير، بما يساعد في تقليل الاعتماد على مضيق هرمز قبالة

السواحل الإيرانية وتجنب المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة. ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. وأضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل، مع الحفاظ على التعاون في ملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانيات الروسية. وأشار التقرير أيضا إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى العاصمة موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا في الإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو. كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد في مجلس الأمن الدولي. في ملف العدالة الانتقالية، تشهد المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق اليوم الأربعاء انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمة الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة. وتواصل المحكمة الاستماع إلى الشهود واستكمال عرض الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، لا سيما تلك المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. وتستكمل المحكمة في 16 من تموز الجاري محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع والمتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتلى.

0: معنا الآن مراسلنا من دمشق بدر كوجاك. مرحبا بك بدر، ما تفاصيل محاكمات اليوم؟
1: مرحبا بك عبد وبالسادة المشاهدين. بالفعل يعني لاحظنا انطلاق عدد للمحاكمات المتتالية، كان يوم أمس محاكمة لعاطف نجيب واليوم محاكمة لوسيم الأسد ابن عم رئيس النظام البائد، أيضا يوم غد سيكون هناك محاكمة لمفتي نظام الأسد سابقا أحمد حسون. اليوم محاكمة وسيم الأسد هي المحاكمة الثانية، والذي سيتم خلال هذه المحاكمة طرح الأدلة والإثباتات وأيضا مقارنتها مع الشهود ومطابقة أقوال الشهود مع الملفات المتواجدة بحضور المدعي عليه وسيم الأسد، والذي بحسب مراقبون في محكمة الجنايات الرابعة أنه هناك أكثر من ملف أدين فيها وسيم الأسد. أبرز هذه الملفات عبد في الحقيقة هي يعني ملف تشكيل مجموعات مسلحة غير تابعة لقوة عسكرية سابقا. أيضا عبد لاحظنا أيضا وجود ملفات خاصة بتجارة المخدرات، وأيضا هناك ادعاءات شخصية من قبل المدنيين والأهالي خصوصا في غوطة دمشق من سكان المليحة وسكان الغوطة الشرقية بشكل عام ضد

0: وسيم الأسد الذي كان بحسب قولهم أنه يدعم قوات نظام الأسد وعمل على تشكيل مجموعات مسلحة تتبع لنظام الأسد البائد. هذه المجموعات كانت تبعيتها إلى الفرقة الرابعة بأوامر من لواء في الفرقة الرابعة. أيضا أشرف وسيم الأسد على هذه المجموعات بشكل مباشر، والتي بحسب أيضا شهود عيان ارتكبت هذه المجموعات انتهاكات عديدة بحق المدنيين. أيضا مشاركة هذه المجموعات التي شكلها وسيم الأسد في الحملات العسكرية عبد، لا سيما الحملات العسكرية في الغوطة الشرقية ومناطق عديدة في ريف دمشق. أيضا هذه المحاكمة اليوم ربما تستمر أو تؤجل إلى محاكمات ثانية، أو تمتد عفوا إلى محاكمات ثانية للنطق أو إصدار الحكم النهائي بحق وسيم الأسد. كما ذكرت لك عبد، هناك سلسلة من المحاكمات التي أطلقتها محكمة الجنايات الرابعة هنا في دمشق بحق عدد من الشخصيات ورموز النظام البائد. نعم عبد.
1: بدر، متى يصل المتهمون إلى المحاكم، وكيف تسير الأمور على المستوى الأمني؟
0: يعني عبد، يوم أمس كان هناك محاكمة لعاطف نجيب، توجهنا إلى المحكمة لكن كانت الجلسة مغلقة في الحقيقة. قمنا باستطلاع للرأي ورصد آراء بعض المحامين والأهالي هناك في محيط القصر العدلي في دمشق. لاحظنا استنفار ووجود لانتشار أمني من قبل الجهات المعنية والمختصة، لا سيما قوى الشرطة في وزارة الداخلية. يتم التوجه بالمتهمين باتجاه قصر العدل ليمثلوا أمام محكمة الجنايات الرابعة. وأيضا بحسب مراقبون أن المحكمة تسير بالشكل الصحيح وضمن القوانين والأنظمة التي يسير عليها تسير عليها وزارة العدل السورية. نعم عبد.
1: بدر، يعني هل هناك من يحضر مع المتهمين؟
0: يعني عبد، لاحظنا في المحاكمات السابقة وجود محامي مع كل ربما متهم. هو وسيم الأسد بشكل خاص بالجلسة الأولى التي أطلقت كان هناك محامي، بالإضافة إلى وجود شهود كانوا قد تضرروا من أفعال وسيم الأسد ومن أفعال المجموعات التي شكلها سابقا، خصوصا في مع بداية انطلاق الثورة السورية في 2011. هذه المجموعات التي أدينت بشكل كبير جدا من قبل الأهالي ومن قبل سكان الغوطة الشرقية. لاحظنا أيضا وجود عدد من أهالي الغوطة الشرقية ومن ذوي الأشخاص الذين قضوا تحت يد المجموعات التي شكلها وسيم الأسد، وقامت محكمة الجنايات الرابعة باستجوابهم وأخذ الأدلة وأيضا أخذ الدلائل التي يستندون عليها لتكون بملف وسيم الأسد. نعم عبد.
1: نعم. بدر كوجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وأوضح مصدر أمني هناك أن الانفجار في صحنايا ناتج عن تفجير الجهات المختصة لمخلفات حرب كانت في المنطقة. أفاد دفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. وأوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة ارتفعت إلى 7 وفيات من بينهم 5 أطفال، ومشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فرقة من البحث والإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا، فيما تمكن آخرون من النجاة لحظة الغرق. وللتفاصيل معنا الآن مصعب الحنط،

0: مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب، مرحبا بك، ما آخر التطورات فيما يخص العبارة الغارقة؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. نعم، ارتفعت حصيلة ضحايا غرق العبارة النهرية في محافظة دير الزور بحسب فرق الدفاع المدني وإدارة الطوارئ والكوارث إلى 7 وفيات في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدها نهر الفرات خلال الفترة الأخيرة. طبعا لا تزال فرق الإنقاذ والأهالي تواصل عمليات البحث عن 4 مفقودين بعد تلقي الجهات المعنية بلاغات من ذويهم تفيد بعدم عودتهم منذ وقوع الحادثة. طبعا الحادثة وقعت عندما تعرضت العبارة النهرية التي كانت تقل عددا من المدنيين للغرق أثناء عبورها نهر الفرات وسط ظروف صعبة فرضتها قوة التيار تيار المياه وارتفاع أيضا منسوب المياه، الأمر الذي أدى إلى انجرافها قبل أن تصطدم بالجسر العائم وتغرق هي ومن كان يعني فوقها. استطاع عدد من الذين كانوا فوق العبارة النجاة، بعضهم نجا بنفسه والآخر تم إنقاذه من قبل فرق الجيش التي كانت موجودة وبعض الأهالي، إلى أن وصلت يعني فرق الدفاع المدني و فرق الطوارئ والكوارث لتساعد بعض المدنيين. طبعا عمليات استجابة واسعة شاركت فيها فرق كثيرة، جهات مختصة، إلى جانب عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة الذين شاركوا في أعمال البحث والتمشيط على امتداد مجرى النهر. طبعا مع مرور الوقت تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الجثامين لترتفع الحصيلة إلى 7 وفيات، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المفقودين 4 في ظل صعوبات تواجهها الفرق العاملة. أبرز هذه الصعوبات هي جريان المياه، سرعة جريان المياه كبيرة جدا، وأيضا لا تزال هناك ارتفاع لمنسوب المياه إضافة إلى ضعف الرؤية أثناء عمليات الغوص. الحادثة أثارت حالة من الحزن والقلق بين أهالي دير الزور الذين طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة بعد الحادثة بشكل مباشر. تقريبا بيوم قامت محافظة دير الزور بالتعاون مع الجيش وبعض المؤسسات الحكومية بافتتاح الجسر العائم وأيضا إلى جانب افتتاح الجسر الترابي لتخفيف معاناة السكان. طبعا طالب أهالي دير الزور الإسراع أيضا بتأمين جسور عائمة أخرى في عموم محافظة دير الزور لإيقاف العبارات بشكل كامل، فالعبارات هي يعني خطرة جدا العبور بها. آخر قبل يعني اصطدام هذه العبارة بالجسر العام كان هناك عدة حوادث، آخرها كان هناك شاب أراد الخروج بسيارته من العبارة ووقع ثم على أثر ذلك توفي بشكل مباشر.
0: ما أهم الإحتياجات التي يجب أن تكون خلال الفترة أو المستقبل القريب مصعب في المحافظة لتفادي تلك الحوادث؟
1: أهم شيء هو إعادة بناء الجسور الرئيسية ليست الجسور المؤقتة. عندنا في دير الزور 32 جسر تقريبا، منها على الوديان والجبال، و11 جسرا هي تربط محافظة دير الزور ببعضها. هذه الجسور كلها بفعل الحرب قد دمرت. من أهم هذه الجسور في البوكمال، في الميادين، في دير الزور، جسر السياسية. الآن جسر السياسية العمل عليه جار على قدم وساق بحسب محافظة دير الزور، وهو الجسر الذي عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات زار رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع محافظة دير الزور وصرح بأن هذا الجسر بدأ العمل به بعد العيد مباشرة وسوف ينتهي العمل به خلال عام كامل. الحل هو الجسور، لا يوجد حل آخر حقيقة. حتى الجسور العائمة والجسر الترابي، الجسر العام عندما ارتفعت مياه الفرات وكانت المياه سريعة قسم نصفين وفي بلدة المريعية خرج عن الخدمة، كذلك الجسر الترابي خرج عن الخدمة وعاد الأهالي لاستخدام العبارات مضطرين. اليوم أمنت محافظة دير الزور وأيضا فرق الجيش جسرين عائمين، أحدهما الآن في مدينة دير الزور والآخر ربما سيكون في مدينة الميادين. طبعا بعد الحادثة أوقفت محافظة دير الزور عدة نقاط رئيسية تقل الناس عبر العبارات النهرية الذي ذكرنا أنها خطيرة جدا، ونحن قمنا بتجربة هذا العبور، هو عبور حقيقة خطر جدا. لمدة ربع ساعة فقط انتقلنا من ضفة إلى أخرى، اصطدمت عدة عبارات ببعضها، ويعني كانت هناك عدة حوادث حقيقة في بقرابة الساعة الواحدة. إذن الحل هو العودة إلى تأهيل الجسور الرئيسية لتنتهي مشكلة العبارات بشكل كامل في عموم محافظة دير الزور.

0: طيب فيما يخص البدائل مصعب، هل هناك من بدائل؟ تتحدث عن أن العبارات ربما تصطدم ببعضها، هل هناك بدائل لتلك العبارات؟
1: بالطبع الآن البدائل هي ما فعلته فرق الجيش السوري عندما تعاونت مع الجيش التركي واستخدمت جسور عائمة، جسور حربية. هذه الجسور هي آمنة تحمل أكثر من 50 طن، طبعا صرحت فرق الجيش أنها تحمل 25 طن. هذه الجسور هي الحل الآن الأفضل، يعني هو حل آمن أكثر من العبارات. فالعبارات عندما تقل الناس دائما ما نشهد إما وقوع سيارة منها إلى الماء أو غرق هذه العبارة. أما بالنسبة للجسور العائمة فهي جسور مرتبطة ببعضها، متشابكة وقوية، وتنقل يعني حمل جيد ودون النزول إلى مياه نهر الفرات، خاصة بعد ارتفاع منسوب المياه أصبحت المياه سريعة جدا، في حال أي عطل فني بأي عبارة تسحبها المياه بشكل كبير جدا إلى مسافات واسعة. طبعا العبارة النهرية التي اصطدمت بالجسر العائم كان هناك محاولة من عبارة أخرى لمساعدتها، لكن حال سرعة المياه وأيضا كان هناك الحادثة وقعت بالقرب من جسر السياسية، العبارة التي أرادت أن تساعدها اصطدمت بإحدى قواعد الجسر السياسية الرئيسية ولم تستطع الوصول إلى تلك العبارة. الجسر العائم كان موجود بجانب جسر السياسية، العبارة اصطدمت به ودخلت من تحته إلى أن خرجت إلى الطرف الثاني بسبب سرعة المياه. إذن سرعة المياه هي كبيرة جدا، والحل الأفضل الآن هو الجسور العائمة، الجسور الحربية، وأيضا العمل على إعادة تأهيل كافة الجسور الرئيسية المدمرة في عموم محافظة دير الزور. ينتظر أهالي دير الزور جسر السياسية، ربما يكون خلال 6 أو 7 أشهر من اليوم يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر.
0: مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت جنوب تركيا، شعر بها بعض السكان في شمال سوريا. أوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غربي حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقية. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مدروغ وفيق حمدان، وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب مع اتهامات بالارتباط بالنظام المخلوع، وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت تورطه بالنظام أو ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات في الشارع السوري من جديد، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن الأحزاب تبعد النواب عن تمثيل صوت الشعب، وآخرون يرون أنها تسهم في تنظيم العمل السياسي.
2: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
3: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
2: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى

0: التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيدا عن أي اصطفافات.
1: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
0: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج، أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
2: وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. هذا وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الوزارة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وليس لزيادة الأعباء الضريبية والجباية أو جمع الأموال. أضاف برنية خلال المشاركة في جلسة حوارية مع الصناعيين أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها بما يحقق خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي، كما أشار إلى أن قوانين الإصلاح الضريبي تم إعدادها بالشراكة مع ممثلي الصناعة والتجارة، حيث تركز على تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية وتعزيز العدالة والتنافسية. افتتحت هيئة الطاقة الذرية سوريا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي في مشفى البيروني الجامعي مجمع المواساة الطبي في دمشق. وقالت وكالة سانا إن المنظومة الجديدة مخصصة لعلاج الأورام السرطانية ولا سيما سرطانات عنق الرحم وبطانة الرحم وأورام المهبل، وتعد الأولى من نوعها في سوريا. أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قرارا بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد، وذلك بسبب مخالفات صحية وتجاوز المعايير الفنية المعتمدة. وذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها على مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. يشكو مزارعون في منطقة برج إسلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
3: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج إسلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
4: قلة الري أدت لياباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان، هلا السنة الإنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
3: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
5: العام الماضي كان هناك جفاف

0: تجرب كافه الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بدايه موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الاعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا باصلاح هذه الاعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقه بالخدمه ويعاود الضخ اليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
2: تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
3: رصد أطباء في دمشق تزايدا ملحوظا في مراجعة حالات الإسهال الحاد لعيادتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
4: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة، مخاطية القوام، حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و60، عم بلش لتعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
3: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
5: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء، وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
3: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
6: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولا لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. اثنين، طريق تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. أربعة، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: أجرى الفريق القلبي والألماني التابع لحملة شفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوحة.
7: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حاليا نحن متواجدين بمشفى حماة الوطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
8: رحت عكازة دكتور قام شخصني انه بدي شبكي، فرحت عكازة مشفى والوضع كان كتير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجر العمليات كان كتير غالي، وانا والله ما معي حملة شفاء يعني كانوا مجدوليني، اتصل فيي امبارحه وجيت اليوم والحمد لله رب العالمين، يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت مشفى حمل وطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير اللي لا حول ولا قوه دائله.
2: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد صالح قرب إطلاق مشروع لإزالة نحو 400,000 متر مكعب من الأنقاض في محافظة درعا. أوضح صالح أن التحضيرات لإطلاق المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الأعمال ستستهدف إزالة كميات كبيرة من الأنقاض المتراكمة، بما يسهم في فتح الطرق وتحسين الخدمات وتهيئة المناطق المتضررة لأعمال التأهيل اللاحقة.

0: دوليا اختتم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، في حين أعلنت تل أبيب استعدادها للانسحاب من منطقتين في جنوبي لبنان. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية، وأضاف أن الجانبين حريصان على المضي قدما وأن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء. ومن جهتها أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوفد اللبناني تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بالانسحاب انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده مستعدة للمضي قدما في هاتين المنطقتين، وذلك في إطار اتفاق إطار أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. معنا الآن مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة اللبنانية بيروت. مايا مرحبا بك. إذن محادثات مباشرة في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين. فعلا جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما. هناك لا تزال نقاط متباعدة بين الجانبين اللبناني والسوري، اللبناني عفوا والإسرائيلي، على الرغم من أن تم إحراز تقدم في ملف المفاوضات بين البلدين، ولكن هناك نقاط لا تزال عالقة ككيفية خروج جيش الاحتلال من لبنان، وخاصة أن لبنان يطالب بإنهاء الحرب بشكل نهائي وبوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ولكن إسرائيل يعني تريد إطالة الوقت ومكوثها في لبنان أكثر فترة ممكنة، وهي تراهن بهذه الفترة على التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، وما إن كان حزب الله سينخرط في حرب جديدة، ما إن احتدمت الأمور واحتدمت أيضا يعني الأمور بين أمريكا وبين إيران، وبالتالي الفترة الزمنية والتي تعول عليها إسرائيل هي لا تزال حتى الساعة عالقة بين الوفدين، إذ يريد لبنان انسحاب إسرائيل بأسرع وقت ممكن ووضع خطة زمنية بما يتعلق بالمناطق التجريبية المتفق عليها، المنطقتين المتفق عليها والتي لا تزال حتى الساعة إسرائيل متواجدة فيها. لبنان يطالب بفترة زمنية للانسحاب وأيضا لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، نتحدث عن ما يعادل 60 بلدة حتى الساعة يحتلها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، ويبقى بها يعني هلأ متواجد بها حتى إشعار آخر. وبالتالي الوفد اللبناني يطالب بوضع خطة زمنية للخروج من هذه المناطق، ولكن إسرائيل حتى الساعة ليس لديها أي خطة زمنية بما يتعلق بخروجها من لبنان، وكما ذكرت هي تحاول إماطة الوقت بشكل أكبر، لا ربما ينخرط وتراهن على انخراط حزب الله في حرب جديدة ما إن احتدمت الأمور بين الولايات المتحدة وبين إيران. على الرغم من ذلك فإن الأمور توصف بأنها يعني ليست سلبية بما يتعلق بالجولة، جولة المفاوضات واليوم الأول في المفاوضات، ولكن حتى الساعة طبعا هناك يعني حزب الله يرفض كل مخرجات الأمور بما يتعلق بالوفد المفاوض وما ستؤول إليها الأمور، حتى لو كانت الأمور إيجابية بالنسبة للبنان يرفض مخرجات.
0: مايا هل لازلتي معي؟
1: نعم
0: تفضلي مايا، اسمعك الان.
1: وهو يفضل ما يسمى بمفاوضات إسلام أباد على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولكن أيضا بيروت تريد أن يعني تقدم للبنانيين شرعية بما يتعلق بأن هذه المفاوضات أتت وأدت إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وخاصة أيضا أن هناك رغبة أمريكية بخروج إسرائيل من لبنان وتنفيذ هذا الوعد والعهد للبنان الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تخرج إسرائيل إسرائيل من لبنان، وأيضا من المتوقع أن يعول اللبنانيين على اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق للوقوف عند هذه الأمور، تحديدا خروج إسرائيل من لبنان والمدة الزمنية. يتحدث البعض أن هناك الأمور اللوجستية لا تزال عالقة، ولكن هي على أرض الواقع هي ليست لوجستية بقدر ما هي سيادية تتعلق بلبنان، وبقدر ما هي فرصة لإثبات دور الدولة ووجود الدولة وقرار الدولة اللبنانية أيضا في السيادة اللبنانية وفي أخذ القرار التفاوض بنفسها عن نفسها، يعني بما يتعلق بالمفاوضات وبما يتعلق أيضا بمسار المفاوضات الذي اختارته بعيدا عن أي دولة أن تدخل في مفاوضات عن لبنان. ونتحدث هنا عن إيران. إذن هي فرصة لإثبات قدرة بيروت فعلا على السيادة، ولإثبات قدرة بيروت أيضا على وجودها بما يتعلق بانسحاب إسرائيل من لبنان وفرض ذلك أيضا ضمن فترة زمنية معينة، وأيضا انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني.
0: مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية شن جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. ومن جانبه تحدث إعلام إيراني عن دوي 6 انفجارات غربي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية ستونكوم إنها استأنفت الحصار على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية في أرجاء الشرق الأوسط. أعلن التلفزيون الإيراني أيضا أن الجيش والحرس الثوري استهدف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيرة، في حين أفاد الحرس الثوري بأنه أطلق صواريخ من طراز كروز على مركز لوجستي أمريكي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى الوقت الذي تنهي فيه واشنطن هجماتها على إيران. ومن جانبه أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد، في حين أعلن الجيش الكويتي التصدي لطائرات مسيرة. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بعدم ضرب منشآت إيران النفطية لتجنب التأثير على الاقتصاد العالمي، وأنه قد يستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطر لذلك. وأضاف ترامب أنه تراجع عن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة تعهدت باستثمارات في الولايات المتحدة. وأعرب ترامب عن ترحيبه بالاستثمارات مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا

رياضيا، بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0 في مواجهة قوية احتضنها ملعب دالاس بولاية تكساس ضمن الدور نصف النهائي. وبهذا الانتصار مشاهدينا يحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي، في حين يغادر الفرنسي البطولة من الدور نصف النهائي بعد أداء تنافسي لم يكن كافيا لتفادي الخسارة أمام منتخب أسبانيا. هذا ويلتقي منتخب الأرجنتين اليوم مع منتخب إنجلترا في صراع بلوغ نهائي البطولة.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما نك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير، صباح الضحك الحلوة وفنجان القهوة والقعدة الرايقة. بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم على مدى ساعتين أنا وبراء. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا أيهام، يسعد صباحكم مشاهدينا. صباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب يبدأ نهاره معنا. قبل ما نبلش خلونا نشوف سوا شو موضوعنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن الشامات بالجسم، إمتى بتكون طبيعية وإمتى بتكون مقلقة.
1: وبفقرة التربية رح نشوف ونكتشف مع بعض ليش أحياناً بيلجأ بعض الأطفال للكذب.
0: أما بفقرة التغذية رح نتعرف على العلاقة بين نظامنا الغذائي وأصواتنا وخلطات سحرية للصوت.
1: وأكيد بصباح سوريا معنا فقرات كتيرة منوعة، من قصص كأس العالم بخلف الشباك وغرائب بفقرة عشنا شفنا، لهيك خليكم معنا.
0: صباح الخير عن جديد مشاهدين، ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي أنه أوقات منركز كتير على الإنجازات الكبيرة ومننسى الإنجازات الصغيرة.
1: صحيح.
0: يعني منركز على الوظيفة، على الشهادة، على النجاحات يلي العالم بتشوفها، بس مننسى أنه في إنجازات تانية يمكن ما حدا بيعرف عنها شيء، بس صحيح. هي كتير مهمة بالنسبة لنا.
1: أكيد أيهم، يعني كتير من الأشخاص ممكن يعتبروا قصص نجاحهم بسيطة تجاه الأشخاص التانيين، لكن بالنسبة لهم أكيد بتعني كتير، لأنهم ممكن عانوا لوصلوا لها، مرقوا بكتير ظروف لحتى قدروا يوصلوا لهي النقطة ولهي المرحلة بحياتهم بالذات. يعني بحس قصص النجاح هيك نسبية، تختلف من شخص للتاني.
0: صحيح.
1: ممكن الشيء اللي واحد يحسه أنه كتير خارق وكتير قدر يعمله بعد فترة طويلة شخص تاني فكره أنه كتير بسيط.
0: 100%. هلأ شوفي، أحياناً أنه نلتزم بهدف معين أو أنه نطور من حالنا، أو حتى في شغلة كتير مهمة أنه مثلاً نتخطى خوف.
1: صح.
0: بموقف معين، هذا هي كل إنجازات.
1: صح صح،
0: هي كلها إنجازات وتسجل لنا، يعني حتى لو ما أخذنا عليها شهادات وما حدا صفق لنا، بس هي إنجازات.
1: تماماً. يعني يا أيهم، الأجمل شيء بالموضوع أنه كل شخص عنده إنجاز شو ما كان يكون، بس كل واحد خلص بيصنفه على حسب الظروف والقصص اللي صارت معه. يعني بالنسبة لحدا يمكن يكون بسيط مثل ما حكينا هلا، وبالنسبة لحدا تاني ممكن يعني ينتظر كتير سنين طويلة لحتى وصل له. يعني تعلم مهارة جديدة مثل ما ذكرت هلا، أي إنجاز بسيط ممكن يعتبره نجاح.

0: صحيح. هلا شوفي، يعني احيانا الانجاز في شغله حلوه، انه الانجاز مو بقيمته كانجاز، هو بالوصول له.
1: تمام، متعة
0: الطريق يعني. عن جد يا جماعه ما تنسوا الطريق، تستمتعوا فيه انتم ماشيين عم تحققوا اهدافكم. يعني الرحله نفسها لازم تكون ممتعه. يعني مثلا نحن عم نحقق شيء بالمدرسه، بالصف، عم ندرس،
1: صح،
0: كلها عم نكتئب وقت الدراسه. لا، خلوا الطريق يكون ممتع. يمكن شوفوه شيء صعب، بس عن جد يعني لازم بالنهايه تكون الانجازات مثمره وحلوه.
1: اكيد.
0: ومثل ما قلنا انه بتختلف من الشخص للثاني، بس الشيء المشترك انه كل واحد فينا عنده قصه تعب وعنده قصه نجاح، ما حدا بيعرف تفاصيله غيره.
1: صحيح صحيح. ولحتى اكيد نعرف شو الانجازات يلي الناس حاملينها بقلبهم وبيفتخروا فيها، زميلتنا هادين نزلت على الشارع وسالت الناس شو اكثر شيء فخور انك عملته بحياتك. فخلونا نشوف شو كانت اجاباتهم. جيت على سوريا.
2: اني حققت كثير من اهدافي. يعني
3: الله كرمنا باولاد بنات وربيناهم تربايه صالحه.
4: كل حدا فينا عنده لحظه انجاز بيعتز فيها مهما كانت كبيره او صغيره، لكن نزلت على الشارع لاسال الناس شو اكثر شيء فخور انك عملته بحياتك.
5: جيت على سوريا. انا مغتربه واجيت على سوريا، نزلت على سوريا، حبيت الاجواء، حبيت شلون سوريا صارت. لسه بدها شويه تصليحات، بس لسه الشعب طيب مثل ما نحن تركناه، يعني ما تغير شيء.
6: والله سويت كثير شغلات، بس انا كثير مبسوط انه رجعت على سوريا. يعني مثل ما تركتها لقيتها، يعني انه احسن. الاولاد، الشغل، يعني كثير شغلات سويتها. يعني حتى اولادي درستهم وطلعتهم انه كثير مناح وهيك. يعني
2: اني حققت كثير من اهدافي، يعني انه انا بدي كنت خلص دراستي وتخرج وكذا، والحمد لله تخرجت وخلص دراستي، درست تمريض ودرست المجال اللي بحبه انا. يعني
3: الله كرمنا باولاد بنات وربيناهم تربايه صالحه، والله هيك يعني يعطينا الصحه والعافيه نكملها. الاخلاق الحلوه هي اهم شيء. والله
7: لما بساعد الناس، يعني ما فيش يعني شيء معين، بس انه هيك لما ساعد الناس بنبسط. اني تخرجت من الجامعه كان وقتها انجاز.
0: كانت إنجازات العالم، ممكن هي بتتكرر.
1: صح.
0: من شخص للتاني. يعني أغلب كانت الإجابات إنه تربية الأولاد، يمكن رجعة لسوريا،
1: نجاح بالجامعة،
0: جامعات. صح. وغيرها. هلأ وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الأولى لليوم، صحتك بالدنيا. مين منا ما عنده شامة أو أكثر على جسمه؟ في ناس بيعتبروه علامة جمال، وفي ناس أول ما بيلاحظوا أي تغيير فيها بيصيبهم قلق.
1: صحيح يا إيهام، لكن السؤال المهم أكيد، هل كل شامة آمنة؟ وإمتى بيكون مجرد تصبغ طبيعي؟ وإمتى بيكون إنذار لازم ما نتجاهله؟ وهل صحيح إنه إذا لمسنا الشامة أو شلناها ممكن تتحول لسرطان؟ كل هاي الأسئلة وأكثر رح ناقشها اليوم مع ضيفتنا اختصاصية الأمراض الجلدية أمان دعبول. يسعد صباحك.
0: أهلا دكتور، صباح الخير.
8: صباح النور. أهلا،
1: نورتي.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بالبداية هيك نعرف المشاهدين بشكل أكبر شو هي الشامة وليش تظهر ممكن.
8: هلا في عدة انواع طبعا للشامات. في شيء بيجي خلقه مع الطفل او بيطلع تدريجيا بالطفوله الاولى، وفي شيء بيصير مكتسب بعدين مع التعرض للشمس، مع استعدادات وراثيه بتطلع الشامات. طبعا مثل ما حكيته، هي مثل ما ذكر الاخ انه هي يعني بيعتبروها علامه جمال غالبا، حتى اسمها باللغه العربيه الفصحى حسنه من الحسن. صح. طبعا مو كل الشامات حلوين، وفي شامات يعني أقلي حتى بيسموهن يعني يعني فيها قبح. طبعا هلا نحن بشكل عام الشامات ما مفروض انه تخوفنا. نسبه انه يصير في عليها اي شيء مثل اي جلد طبيعي، فهذا بيتبع نمط الجلد. يعني نحن عنا أنماط مختلفة للجلد، في عنا بصنفوه النمط واحد واثنين هيك إلى ستة. رقم واحد النمط الأول هو النمط اللي شديد البياض، إذا تعرض للشمس بيحترق ما بيتصبغ، وبالتدريج اثنين بيتصبغ شوي، ثلاثة بيتصبغ أكتر، حتى نصل لرقم ستة هنن اللي بشرتهم يعني سوداء أو يعني غامقة كتير كتير. فطبعا كل بشرة لها خطورة أعلى من غيرها فيما يتعلق بتحول الشامات، أو حتى الشغلة كمان مرتبطة بالاستعداد الوراثي ومرتبطة بتراكم التعرض للشمس على مدى السنوات.
0: أينو بشرة أكثر شيء؟
8: أكثر بشرة خطورة الأفتح. لأنه سبحان الله كل ما صارت البشرة أغمق معناتها في عنا

0: صباغ الميلانين عم يشكل مثل شمسية أو دريئة عم تحمي الخلايا من الطفرات اللي بتسببها الأشعة فوق البنفسجية.
1: يعني الشامة هي تغير بلون الجلد.
0: إيه بس هو عبارة عن شو؟ يعني إما عنا خلايا وحمية موجودة إما على مستوى البشرة أو على مستوى الأدمة، أو في عنا تجمعات من الصباغ فقط. يعني يا في عنا وحمات، يعني عنا خلايا وحمية خاصة، أو تجمعات صباغية.
1: معناتها فينا نقول إنه أغلب الشامات حميدة.
0: طبعاً أغلب.
1: ما في داعي نخاف. ده في قاعدة بتقلك دكتورة، قاعدة A B C D E. A هي عدم التماثل.
0: شو يعني أي شامة بتشوفوها إذا عملت لها خط بالنص فلقيت نصفها هاد مختلف عن نصفها الثاني.
1: تمام.
2: هي بيصير
0: يعني
2: عدم التماثل.
0: عدم التماثل. يعني إنه ما في تناظر.
1: دليل إشارة على شو؟
0: هي دولي علامات الـ A B C D E، هي علامات إنه إذا صارت بالشامة فهي بتخلينا نتوغوش ونقول إنه قد يكون طرأ عليها تغير أو خباثة. طيب. أو شيء.
1: بحواف غير منتظمة.
0: إيه هلا الشامة غالبا بالبيكار مرسومة. مدورة أو بيضوية. صح. بس حوافها منتظمة، بس لما بتكون irregular يعني غير منتظمة يعني مشرشرة. مشرشرة فهذا كمان علامة ما منحبها.
1: تعدد الألوان سي.
0: بنفس الشامة إنه إذا شفنا أكثر من لون ممكن نشوف لون أصفر. أغمق من لون. ممكن نشوف الشامة تكون على مستوى جلد وفجأة فيها شغلة دوم يعني عقدة. يعني شغلة طالعة مو على مستوى الجلد إلها ملمس. يعني مو بقعية.
1: دي قطر أكبر من 6 ملي مع الإشارة أنه الحجم وحده لا يكفي للجلد.
0: الحجم لا يكفي، بس نحن كل شامة فوق النص سنتي يعني 6 ملي هي شامة بدها مراقبة. وحتى هدول المعايير كلها إذا موجودة بدها مراقبة. أنا إذا لقيت أكثر من معيار اجتمع بشامة واحدة بفضل أنه شيلها، ما بستنى لحتى نصل للعرضي
1: أنه نشيلها.
0: مثلا نشيلها
1: يعني راجع طبيب.
0: طبعا تشال. ما بستنى لحتى تصير مثلا والله عم تحك او عم تنزف او التهبت. ما بستنى تكبر، ما بستنى عليها. اذا فيها شيء من هدول العلامات يفضل استئصال الشامة.
1: ودي مثل ما قلنا انه اي تغيير او تطور مع الوقت يمكن في ناس بتصورها.
0: هو لازم تتصور الشامات اللي فيها شوي واحد من هالعلامات وتراقب. تمام. صور بفواصل. حتى أنا أحياناً عندي بالمركز بعيادتي في مرضى بصورهم وبحتفظ بالملفات تبعهم كل 6 شهور لشوف إذا صار فيهم شيء. طبعاً ما منلجأ لأي شامة إنه نعمل له هذا الشيء.
2: أكيد.
0: في عنا متلازمات خاصة، في شامات متلازمة مثلاً الشامة الغير نموذجية. هدول بيكون عدد الشامات كبير بالجسم وحجمها يعني ما بشي يعني أكبر من 6 بس ما فيها كل المظاهر تبع الـ A B C D E. فنحن هدول بس منراقبهم بشكل دوري بحيث أنه يعني أي تغير بيطرأ على هدول الشامات لأنه فيها نسبة تحول أكثر من غيرها.
2: طب دكتورة ذكرتي قبل شوي أنه نحن ما لازم ننطر لحتى تبلش الشامة تحكنا أو يطلع منها تقيح أو قصص تانية، هذا الشيء دليل على شو؟ يعني شو الأمراض الممكن الواحد تصيبه بسبب شامة أو التهابات اللي صابته؟
0: لا هي الشامة أهم شكلة فيها هي سرطانة. تتحول لسرطان. هلأ تلتهب ما تلتهب تتعالج
2: يعني ممكن تتطور يعني قصدي بالالتهاب.
0: هي سرطان. العوامل اللي ذكرناها كلها عوامل خطورة لتتحول إلى شامة خبيثة. يعني نحن منخاف من الميلانوما بالذات. مثلا ميلانوما من أخطر سرطانات الجسم مو بس الجلد لأنه له انتقالات سريعة، بيروح للعقد اللمفاوية وبيروح لا يعني بيروح لكل قرنة عبر الدم واللمف. فهو سرطان يعني خبيث جدا. وفي دائما كل سنة بيقولوا في تقرير أكثر من 50,000 حالة وفاة بأمريكا لحالة من الميلانوما. من الميلانوما
1: دكتورة. هلأ بما أنه نحن بالصيف في ناس اللي عندهم شامات كتير مثلا بيقولوا لك نحن ما منتعرض للشمس خوفاً من أنه تتحول هاي الشامة لسرطانية، إلها علاقة؟
0: طبعاً لأنه نحن الدراسات كلها قالت أنه التحول لأي سرطان جلد سواء كان ميلانوما أو سرطانة خشائكة الخلايا أو قاعدية الخلايا هي إلها علاقة بنسبة التراكم التعرض للشمس منذ الطفولة الباكرة.
1: نسبة تراكم
0: تراكمية جرعة تراكمية من الطفولة الباكرة. حتى بيذكروا قصة صبية يعني كانت تشتغل منقذة بالبحر بلد مو يعني بلد غربي.

0: بعمر العشرين حصوا عندها أكثر من 100 سرطانة جلدية لأنه نمط جلده واحد وهي كل يوم قاعدة عم تتعرض للشمس. وطلع وقتها يعني إرشادات أنه البسوا البوركيني تخيل أنه يعني غطوا جسمكم كله لحتى تحموا حالكم. طبعا الغطاء بالملابس أفضل من الواقي الشمسي. وهن وقت اخترعوا الواقي الشمسي ليحمي من سرطانات الجلد بصراحة. بس أول فترة بعد اختراعه لاحظوا أنه ازدادت نسبة الميلانوما، فعرفوا أنه الواقي الشمسي عطاهم شعور كاذب بالأمان انه انا والله حاطه واقي شمسي
1: وبتعرض
2: انه عادي
0: عندي فطلع لا الواقي الشمسي لازم يكرر كل ساعتين ولو درجه حمايه معينه. وهي كمان في فكره بالنسبه للواقيات الشمس، الناس بيفكروا حالهم انه هن في مأمن من تاثير الاشعه فوق البنفسجيه، انه الواقي الشمسي ما بيعمل تصبغ ابدا، بيحمي عفوا من التصبغ، بالعكس بس هو بيعمل تصبغ متجانس. بده يكون عامل العوامل الفيزيائيه اللي موجوده بالواقي الشمسي كثير موجوده قويه وعاليه لحتى يحميني من التصبغ لدرجه انا ما بقدر اطبقه على وشي. فانت بتقولي لا انا ينقصني هالتحوير وهالكميه الكبيره اللي بدي احطها مشان احمي حالي من التصبغ، لا ما في داعي. هو الواقي الشمسي للحمايه من أشعة فوق البنفسجية على دي إن إيه الخلية مشان ما تصير سرطانية.
2: يعني بشكل كتير بسيط خلينا نقول.
0: إيه.
2: يعني نحن الصبايا ما عم نستفاد معنا هار، لا منحط واقي شمس
0: بطلع. إله فوائد تانية.
2: بس إنه حماية
0: مضاد تجاعيد بيأثر بيحمي البشرة.
1: خلخة البشرة.
0: إيه خطوط الجلد كذا، لأنه كمان الأشعة بتأثر على الألياف، فهو بيفيد من هالناحية.
2: تمام.
0: بس إنه أنا أحطه مشان أحمي حالي من التصبغ هي.
2: ما يعني غلط.
1: مع إنه هو الأساس يعني بصراحة أغلب الناس بتحطه مشان هيك.
2: طب دكتورة بعيدا عن أشعة الشمس، مين الأشخاص الأكثر عرضة لسرطانات الجلد؟ في قصص تانية ممكن هن يعرضون لهذا الشيء؟
0: طبعا نحن حكينا في انه نمط الجلد يعني كل ما كانت البشرة افتح كل ما كان
2: عرضة اكثر.
0: وحكينا عن نسبة التعرض التراكمي لأشعة الشمس. هلا في طبعا اشخاص طبيعة عملهم تتطلب انه يتواجدوا بالشمس بشكل اكبر. فيعني هدول كمان معرضين اكثر من غيرهم. في بعض الشغلات اللي انا بحب نوه لها انه مثلا اي شامه في مكان رض يفضل انه كمان تراقب. يعني مثلا عندك وحمه او شغله بالفروه، فانت كل يوم بتمشطي شعرك
2: صح
0: ماشي ومالك قدرانه تراقبيها، فلازم تراقب بشكل دوري يعني من قبل شخص اخر لانه هي ممكن يطرا عليها اي تغير. حتى الشامات اللي موجوده بالجسم على حيز العفو الاندروير او على حيز البرا
1: بتتعرض كثير للاحتكاك،
0: فالرد المتكرر او انا مثلا عندي شامه بروح بيجي بلعب فيها يعني يعني عرى بشكل مو يعني ارادي، فكمان هي من الشغلات اللي منخاف منها. حتى الشامات اللي غير عندنا قدرة على مراقبتها كمان مثل ما حكينا بالمنطقة التناسلية كذا، هدول كلياتهم ما منحب انه نتركهم بدون مراقبة او حتى استئصال.
1: طيب دكتورة رح نلعب لعبة سريعة بتجاوبينا بصح او غلط، اعطيكي بعض الجمل. جملة الاولى كل شامة لونها غامق يعني سرطان، صح او غلط؟
0: طيب.
1: خطأ. إذا كانت الشامة موجودة من الطفولة فهي مستحيل تتحول لشيء خطير.
0: لا خطأ هذا الكلام.
1: خطأ.
0: ممكن
1: طيب إزالة الشامة عند الطبيب ممكن تسبب انتشار السرطان.
0: هاي النقطة بحب أفصل فيها شوي معلش.
2: أكيد.
0: أول شيء إذا الشامة من الأصل هي يعني سرطانية فغالبا بيجوا المرضى بمرحلة متقدمة. فهي بيكون أوريدي انتشر الموضوع. ماشي. أما استئصال الشامة أبدا ما بيؤدي لهالموضوع، بس هي صار عند العالم كله والله قام الشامة وقام دهورت حالته شلون، فهي مرتبطة الشغلة بالتأخر بمقاربة المشكلة ككل. فهي عاملة انتقالات قبل ما يجي المريض لعندي.
2: طيب واقي الشمس مهم حتى بالأيام الغائمة.
0: صح صح.
2: تصوير الشامات كل فترة بالموبايل ممكن يساعد الشخص يلاحظ أي تغيير بيطرق عليهم.
0: صح، بس بدك تعرفي إنه بدها تكون مسافة ثابتة، مو يوم بصور من 10
2: متر
0: ويوم عرفتي شلون يعني، وبنفس الجوال بنفس الإضاءة بنفس الظروف.
2: يعني نحافظ على نفس العوامل اللي صورنا فيها أول مرة.
1: فعلا يعني ما نصور هيك عن قريب بعدين نصور عن
2: بتغيرها.
0: لا هي كتير مهمة يعني بيبعتولي أحيانا

0: استشارات على الواتساب او كذا، يعني ما بتقدر تقيم قديش مساحة او حجم المول الشامي او الوحمة، بدها تكون في ظروف معينة. يفضل طبعا الطبيب، ومو كل شامي، مو كل شامي يعني مثل ما حكينا بدها تكون فيها احد المعايير هي اللي
1: تماماً
0: ذكرها الاستاذ.
2: طيب دكتورة، هلا في كثير يعني خرافات بصراحة مرافقة لموضوع الشامات، كثير بنسمع فيها. شو اكثر او اغرب هيك خرافة سمعتيها بالعيادة؟
0: هلا في ناس بيحكوا دائما انه والله لحمست امي وهي حامله على شغله وطلعت وكذا، هذا كلام ما له اساس من الصحه.
2: الوحمه يعني ما له علاقه بشهوه الام وحكت.
0: ما له اساس من الصحه. لا، معظم اللي بيجي خلقه وحمات وعائيه يعني، وفي بعض الوحمات الميلانيه بتكون كبيره، عارف شلون، هي اللي بدها مراقبه. اما ما لها علاقه بانه والله توحمت على هاي الشغله، لا والله انا مثلا توتي، شكلها توتي يعني انا توحمت على توتي على توت، ولا هي لا هي من
2: او سمكه دكتوره.
0: هي من الشغلات
2: انه اي امراه اذا شمت ريحه سمك عم ينقلها مثلا وحكت فبتطلع.
0: هلا انا يعني هي سمكة. من الناحيه الطبيه ما لها اي
2: علاقه،
0: ما لها أي مدلول، بس بتسائب مع الناس إنه يعني بتزبط معهم.
1: طيب ختاما دكتورة، بدنا منك هيك نصيحة لكل الصبايا والشباب اللي عم يسمعونا لحتى ينتبهوا أكثر لهذا الموضوع.
0: هلأ أنا بحب ركز على أهمية الواقي الشمسي صراحة، صيفا شتاءا، حتى بالبحر مثلا، بالأيام الماطرة، لأنه تخيلي مثلا انعكاس الشمس مو مباشر على الوجه على الجسم، ممكن انعكاس الشمس على سطوح ترد تنعكس علينا كمان هي له أثر. فبيقولوا لك إنه والله أنا مشيت بقرنة غيم أو ما الشمس ما يعني ما لا واضحة ما لا مباشرة. لا، في عنا أكثر من نوع من الانعكاس، يعني البحر، الرمل بيعمل انعكاس، ثلج بيعمل انعكاس كمان شديد. فأنا بنصح دائما الاهتمام بالواقي الشمسي، مراقبة أي شامة إذا تطرى عليها أي من المعايير اللي حكاها الأستاذ ABCD، يعني عدم التناظر، كبر بالحجم، تغير باللون، إذا كانت حوافة مشرشرة، أي شامة في أي منطقة رضية كمان ما نتركها. وبشكل عام مثل ما حكيتوا انه تصوير الشامات الغريبه، بس طبعا هذا الكلام بده يكون عدد الشامات كبير لحتى نحن نعرف انه هدول الشامات بدهم مراقبه وتصوير بشكل دوري. تمام. يعني في مراجع بتقول لك لازم يكونوا بحدود 50 شامه، يعني لحتى نقول انه نحن امام الوحمه الغير نموذجيه.
2: شكرا دكتوره
1: امل، كثير
2: معلومات مهمه،
1: نورتينا. شكرا،
0: اهلا لكم.
2: مشاهدينا رح نطلع على فاصل صغير وبعده راجعين لفقرة خلف الشباك مع هديل، خليكم معنا.
3: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
4: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
3: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
4: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
3: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
5: هروب بشار الأسد من دمشق
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان.

0: الدار وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
4: صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرة خلف الشباك وفقرتنا الخاصة بقصص كأس العالم. طبعا هدي صارت معنا بالاستديو. صباح الخير.
5: صباح الخير ايهام. صباح الخير براء، كيفكم اليوم؟
4: تمام، كيفك انت؟
5: والله رواق. اليوم في مباراه، اليوم في مباراه حاسمه طبعا للمونديال سنه 2026، في مباراه بين الارجنتين وانجلترا. امبارح ما بفز حضرت المباراه، كان في لعبه بين اسبانيا وفرنسا، واسبانيا رسميا هي اللي حتلعب بنهائي كاس العالم.
4: تمام،
5: بضل اليوم نعرف اذا الارجنتين ولا انجلترا. مع مين عم هيك واقفين اليوم؟
4: انجلترا.
6: ارجنتين.
5: فلأنه اليوم في مباراة حاسمة واللي بيربح فيها رح يتأهل ويلعب بنهائي كأس العالم، فنحن جمعنا مباريات والمواجهات اللي لعبتها إنجلترا والأرجنتين خلال المونديالات الماضية لنحكي عنها، وفي مفاجأة هيك بآخر الفقرة.
4: يلا. حلو،
5: بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. اليوم فقرتنا بتخص لقاء كتير مهم رح يحدد مين صار أقرب للفوز بكأس العالم. ورجعنا لكم بفقرة خلف الشباك، واليوم رح نحكي مثل ما حكينا عن مواجهة ما بتشبه أي مباراة تانية بكأس العالم، مواجهة كل ما اجتمع فيها المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الإنجليزي كانت بتترك قصة جديدة بتنكتب بتاريخ كرة القدم. يمكن في منتخبات لعبت ضد بعضها أكثر، ويمكن في مباريات كانت أهم من ناحية اللقب، ولكن قليل جداً من المواجهات يلي حملت كل هالكم من الدراما، الجدل، الأهداف التاريخية واللحظات اللي بقيت محفورة. بلشت الحكاية بكأس العالم سنة 1962 بتشيلي، لما التقى المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الإنجليزي لأول مرة بتاريخ المونديال ضمن دوري المجموعات. وقتها كانت إنجلترا من أقوى منتخبات أوروبا، بينما كانت الأرجنتين عم تدور على بداية قوية بالبطولة. المباراة انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 3-1 لتسجل أول انتصار لإلها على الأرجنتين بكأس العالم، وتأخذ أفضلية بالمواجهة الأولى بين المنتخبين. هلا بعد 4 سنين رجع المنتخبين يتواجهوا بكأس العالم سنة 1966 بإنجلترا، ولكن هالمرة بهالمواجهة كانت أكبر وأهم، لأنه اللقاء كان بربع النهائي والفائز راح يكمل طريقه نحو اللقب. المباراة كانت مشحونة من أول دقيقة، والجدل الأكبر صار لما الحكم طرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين بقرار ما فهمه اللاعب ولا الجماهير، ورفض يطلع من الملعب لعدة دقائق وسط أجواء متوترة جداً. وبالنهاية قدرت إنجلترا تفوز بهدف وحيد وتتأهل لنصف النهائي وتكمل بعد مشوارها حتى تحقق أول لقب بكأس العالم بتاريخها. ومن هون ما عاد الموضوع مجرد مباراة كرة قدم بين منتخبين، ومن هاللقاء تحديداً بلشت الحساسية الكبيرة والعداوة الكروية الحقيقية بين الأرجنتين وإنجلترا. يعني بأول مباراتين
4: كتار بيناتهم،
5: لا لسه في بشوفوا لقدام، صار في كتير أحداث سببت هيك عداوة بين الفريقين. رح نتعرف عليها بس نكمل حكايتنا. هلا وصل

0: لكأس العالم بسنة 1986 بالمكسيك. هون صارت أشهر مباراة بتاريخ الأرجنتين وإنجلترا، ويمكن أشهر مباراة بتاريخ كأس العالم كله. الجماهير كانت ناطرة هاللقاء والعالم كله عم يتابع، وبربع النهائي ظهر دييغو مارادونا بأعظم أداء بمسيرته. فأولاً سجل الهدف الأشهر بكرة القدم لما لمس الكرة بإيده وسجل بمرمى إنجلترا باللقطة يلي عرفت بعدين باسم يد الله. وبعدها بأربع دقائق فقط استلم الكرة من نص الملعب وتجاوز خمس لاعبين والحارس قبل ما يسجل الهدف يلي الفيفا وصفته لاحقاً بهدف القرن لتفوز الأرجنتين بنتيجة 1-2 وتكمل طريقة حتى تحقق لقب كأس العالم للمرة الثانية بتاريخها. من يومها صار اسم مارادونا مرتبط بكل مواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا، وصارت هالمباراة واحدة من أكثر المباريات شهرة وجدل بتاريخ كرة القدم. يعني شفنا نحن هلا حكينا عن ثلاث مباريات، اول مباراتين كانت النتيجه لانجلترا، بعدها مارادونا قلب اللعبه،
1: بعد اجى المنقذ،
0: اجى المنقذ مارادونا. حنكمل. وبعد 12 سنه رجعت القرعه وجمعت المنتخبين من جديد بكاس العالم سنه 1998 بفرنسا، ولكن هالمره بدور ال 16 بمباراه لليوم بتعتبر من اجمل مباريات البطوله. فالارجنتين افتتحت التسجيل من ركله جزاء عن طريق جابرييل قبل ما يعادل آلان شيرر النتيجة، وبعدها بدقائق سجل مايكل أوين واحد من أجمل أهداف كأس العالم بعد انطلاقة تاريخية. ولكن خفير رجع وعدل النتيجة للأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول، وبالشوط الثاني انقلبت المباراة لما طرد ديفيد بيكهام بعد احتكاك مع دييغو، واضطرت إنجلترا تكمل اللقاء بعشرة لاعبين. ورغم هالشي حافظت على التعادل حتى النهاية. بعدين وصلنا لركلات الترجيح اللي ابتسمت للأرجنتين وحسمت التأهل بنتيجة 4-3، بينما عاش بيكهام واحدة من أصعب لحظات مسيرته بعد ما حمل كثير من الانجليز مسؤوليه الخروج من كاس العالم.
1: حملوا المسؤوليه،
0: حملوا هو صار في خلاف بينه وبين لاعب بالارجنتين فطرد من اللعب. من هون بلشت بقى العداوه تكبر بين المنتخبين، يعني انه شو ديفيد بيكهام هو يعني الاسم الاشهر بالمنتخب،
1: هو اسطوره الفريق الانجليزي.
0: صحيح. طبعا فطرده هيك عمل عداوه وشرخ كثير كبير بين المنتخبين. أما آخر مواجهة بين المنتخبين بكأس العالم فكانت بنسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان ضمن دوري المجموعات، والأنظار كلها كانت على ديفيد بيكهام يلي دخل المباراة هو حامل رغبة كبيرة بالثأر يلي صار معه قبل 4 سنين. المباراة كانت متوازنة وحماسية، ولكن الدقيقة 44 حملت لحظة الحسم بعد ما حصلت إنجلترا على ركلة جزاء قدم لها بيكهام وسجلها بنجاح مانح منتخب بلاده فوز ثمين بنتيجة 1-0. بهالهدف قدر بيكهام يرد اعتباره بعد طرده بمونديال 1998، بينما حققت إنجلترا أول فوز لها على الأرجنتين بكأس العالم من بعد 36 سنة. لتكون المواجهة آخر فصل جمع المنتخبين بالمونديال قبل ما يتجدد الموعد من جديد بنسخة 2026. واليوم وبعد 24 سنة على آخر مواجهة بينهم بكأس العالم بيرجع المنتخب الأرجنتيني ليلتقي مع المنتخب الإنجليزي من جديد، ولكن هالمرة بنصف نهائي مونديال 2026 حتى يضيف فصل جديد لسلسلة تعتبر الأشهر بتاريخ البطولة. يعني مثل ما شفنا بكرة القدم ما في نتيجة محسوبة، صح؟ في مباريات ترجح للأرجنتين، في شيء لأنجلترا، بس لأنه اليوم في مباراة حاسمة والكل الأنظار يعني هيك متجهة نحو هاي المباراة، نحن قررنا نسأل الذكاء الاصطناعي لمين بيرجح كفة الفوز. فأنت مين بتقول؟
1: يعني ما بعرف، أعتقد
0: بدون انحياز إنجلترا
1: أعتقد الذكاء الاصطناعي بدي يقول الأرجنتين.
0: طب أنت
1: لأنه ميسي توقعك وكذا يعني. أنا شو؟
0: توقعك للمباراة؟
1: هو أنا رغبة شخصية بقى، ما هو توقع دقيق.
2: هلا شوفي، أنا كمان باخذها من فيديو مبارح اللي عرضه يزن، كمان كان ميسي آخر شيء وكان عم بيحط إنه الأرجنتين ففاز. فبتوقع كمان الذكاء الاصطناعي يقول
1: الذكاء الاصطناعي
0: الأرجنتين. هلا أنا كمان رغبتي الشخصية بتقول الأرجنتين. تعالوا نشوف شو قال الذكاء الاصطناعي.
2: يلا.
0: فسألنا نحن الذكاء الاصطناعي عن توقع للمواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين، وبحسب ما توقع المباراة رح تكون متقاربة وصعبة، ولكن الكفة رح تميل لصالح المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 بعد مباراة تمتد حتى الأشواط الإضافية. أما بالنسبة للأهداف فتوقع الذكاء الاصطناعي إنه جوليان يفتتح التسجيل للأرجنتين قبل ما يعادل هاري كين النتيجة لإنجلترا، ويجي هدف الفوز عن طريق ليونيل ميسي ليقود الأرجنتين لنهائي كأس العالم. وبالأخير هذا مجرد توقع من الذكاء الاصطناعي، وكرة القدم ما بتعرف إلا الملعب، ويمكن بعد 90 دقيقة أو 120 دقيقة نشوف سيناريو ما حدا كان متوقعه. وبرأيكم مين رح يحسم القمة التاريخية، الأرجنتين ولا إنجلترا؟
1: يعني ما بنعرف بصراحة، يعني
2: صعبة والله، صعبة اليوم،
1: صعبة هي مباراة صعبة.

0: قويه، فاليوم الجمهور كله راح يكون مجهود وممكن نشوف مفاجات كثير على
1: فكره. صح
0: يعني ممكن يحسموها بدون ما يصير
1: مثل مباراه امبارح.
2: لا امبارح في ناس تفاجئت،
1: امبارح كان كم مفاجاه صراحه. يعني اغلب الناس كانت متوقع انه كفه الفوز ترجع لفرنسا على اعتبار انه هو داخل مونديال بفريق جديد وشباب واعمار صغيره، فكان فيهم هيك طاقه اكثر، ولكن يعني هيك الناس انصدمت.
0: الخبره غلبت.
1: الخبره غلبت اكيد.
0: شكرا لك.
1: فنحن هيك اليوم ناطرين النتيجه، لانه الارجنتين اكيد عم تبحث عن اللقب الرابع بكاس العالم، وخصوصا انه ميسي هيدا اخر مونديال بيلعبه بتاريخه الكروي.
2: صحيح.
1: هيك ان شاء الله
2: التوفيق.
1: نتيجه حلوه.
0: وانجلترا عم تبحث عن كمان لقب الثاني، ف يلا
1: لازم توديع على ميسي.
0: شو
1: توديع على ميسي؟ لانه بعد له
0: خلص حاجته ميسي، يعني اكثر من هيك حاجتك ميسي.
1: انا لهون بكون خلصت فقره خلف الشباك. بكره ان شاء الله بنفس الموعد بنشوف. يا بيزي مبسوطه كثير وبقول لكم الارجنتين ربحت، يا اما لا
0: حتى لو حد بكون مبسوط. شكرا لك.
1: ان شاء الله.
0: ومشاهدينا هلا بنطلع على فاصل وبعده راجعين لفقره التربيه، خليكم.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا.
4: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
8: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
9: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
10: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
8: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
11: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
12: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
13: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
14: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
15: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرة التربية. اليوم بدنا نحكي عن الكذب، ومن أكثر الجمل اللي بنسمعها بكل بيت: ليش كذبت؟ لما الطفل بيكذب، أول فكرة بتخطر ببال الأهل إنه صار عنده مشكلة بالتربية، أو إنه رح يكبر ويصير شخص كذاب.
1: صحيح إيهام، لكن هل فعلا كل كذبة عند الطفل هي سلوك سيء، ولا في مراحل عمرية بيكون فيها الكذب جزء من النمو الطبيعي؟ والأهم كيف منواجهه بدون صراخ أو عقاب بيزيد المشكلة؟
0: كل هاي الأسئلة رح نطرحها على ضيفتنا اختصاصية التربية رانيا ديب. صباح الخير رانيا.
2: صباحك.
3: أهلا وسهلا فيك. صباحكم. أهلا.
0: هلا عن جد يعني بتحسي إنه في أطفال خيالهم واسع، بيقول يعني بيخترعوا أشياء ما أنا موجودة. هلا هل كذب عند الأطفال بهذا العمر طبيعي؟
3: هلا اللي احنا بداية أي موضوع تعودنا إنه ننطلق من التعريف. إذا بدنا نعرف الكذب، هو قول للواقع غير الحقيقة، أو سرد لرواية غير الواقع وعن قصد. طب هو شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام إنه هل هو الطفل قاصد يكذب؟ لا. إذا بدنا ننتقل كمان لطبيعة الطفل، الطفل خياله واسع، فممكن هو ما قاصد الكذب بحد ذاته.
0: بأي عمر الخيال واسع؟
3: فهي هي إمتى بيكذب أو إمتى هو ببلش الخيال عنده؟ ما ببلش عنده من عمر 3 سنين 4 سنين، 3 سنين وطالع، لأنه 2 ونص ببلش بقى تلاقي هالطفل يكون جمال، بلش يحكي. لما بتسأله أمه أنت شربت الحليب، في غنية جوني جوني يس بابا، أكلت السكر، بيقول له لا، وهو السكر بتمه، بيقول له أكلت السكرة، بيقول له لا. فهو الولد ما هو قاصد الخيال، بيلجأ الولد للكذب من 4 شغلات. اولا اما الخيال الواسع، او للفت الانتباه، او للتقليد، او للخوف. اهم نقطتين بين هدول الاربعه: الخوف والخيال. الخوف لانه هو خايف من العقوبه. يعني ما عم تقول له أمه إحنا ما منحب السكاكر للأطفال، وما منفضل السكر أبدا بهالعمر، هو السكر بتمه، عم تأكل سكاكر بتمه، عم مو فهمي لا. طب هاي شو اللي بتمك؟ لا أكيد أنت غلطان، أكيد أنت شو اللي بتمك؟ لا لا مو سكرة، لا قلي الحقيقة، بتمك السكرة؟ فبيعمل
1: خوفه من العقاب،
3: خوفه من العقاب، وخوف من ردة فعل الأهل، أو الخيال الواسع. ومن هالمنطلقين هدول الاثنين، الخيال الواسع ممكن يضل معه لفترة المراهقة. خيال الواسع بتبلش مع الأطفال يلي هن قادرين يألفوا جمال، ألفوا قصص، لأنه نحن بنعرف الأطفال في قدرة بيناتهم، قدرة القدرات الفردية منقول، وقدرات بالتعبير والكلمات. يعني طفل بتلاقي بيكون جملة وقصة وبيسرد، وطفل مع أنه بنفس العمر. فالأطفال اللي خيالهم واسع عندهم قدرة على التعبير بشكل أوسع.
0: طب هذا شيء كويس.
3: طبعا بتلاقيه قاعد لحاله عم يلعب مع اللعب تبعته وعم يسرد قصص. الام اذا بتلاحظ كيف عنده الخيال واسع بهي العمر من 3 سنين 4 سنين للخمس سنين، حاطت مجموعه العابه وعم بيوزع عليهم اكل وقصص، وبيجي بيقول لامه، بيقول لها سالي اكلت من جاد وجاد وراحوا على المدرسه، والام قاعده عم تصفن وين هذا كله صار. طب انا قاعده انا وياك بنفس الغرفه، هيك خياله. هل هون بنقول انه هو كذب؟ لا
1: اكيد بالعكس، هذا شيء منيح،
3: هذا شيء منيح توسيع الخيال. بس امتى بنقول انه هو كذب وخطر؟ لما بده يتقدم لمراحل متطوره لبعدين. هل هو خيال انه يعني غلط؟ لا، صح، وصح انه يتطور، لانه لولا ما تطور ما كانت الروايات والقصص والافلام والتقدم الانسانيه اساسا، لو ما الانسان تخيل. بس لمراحل معينه، ما يصير لمرحله الشر او مرحله الانعكاسيه.
1: تمام.
3: هذا اللي بنقوله.
1: طيب هي نقطه بدنا نحكي عنها اكيد بالتفصيل. بدنا نفرق هلا بين الطفل اللي بيكذب بس لحتى يحمي حاله مثل ما ذكرتي قبل شوي، والطفل اللي عم يكذب انه كسلوك سيء، خلينا نقول بده يتعوده بس يكبر.
3: هي هي احنا هون بدنا نلاحظ او نشوف، هي ملاحظة الام، انه هذا الطفل دائما هيك بيحكي، كلامه كله كلياته بدنا نقول من عنده تأليف
0: افلام.
3: ايوه، يعني في منهم الاطفال بيخاتلوا بيلفوا بيدوروا بيلفوا بيدوروا، بدهم يحصلوا على الغاية،
1: على شغلة معينة. صح.
3: هي من كمان من انواع الكذب، الكذب الالتوائي، او الكذب لغاية لفت الانتباه للحصول على الشيء. تلاقي بلف وبيدور بنفس الموضوع وبيحصل عليه. الأطفال أفظع منهم بطرقهم ما معقولة، يعني إحنا اللي

0: الكبار لازم نتعلم منهم للأطفال. فهون الأم شطارتها إنه هل هو دائما هو هيك ولا بيحكي لما بده غرض بيقول أنا ماما بدي كاسة مي، ماما أنا بدي أكل سكرة تسمحي لي. قدي مدى العلاقة بين الأم وطفلة؟ قدي مدى العلاقة الأريحية والشفافية بين الأم والطفل؟ هم يقدر يحكي هذا الطفل ولا لا؟ دائما عم يلف ويدور. هون دور الأهل أعطيه الأريحية التعامل. فبيحكي الولد هون إنه هل هو بده شيء بدون ما يلف ودور. هون بنعرف إنه هو ما عم يكذب. إذا بلش يختلق الدفاع عن النفس كسر الشيء فاتت الأم. مين كسر الفازة؟
1: مو أنا.
0: مو أنا. هل هي عاقبته على سلوكه ولا تركته ولا صدقته؟ هل هو مو أنا ومشيت؟ لا أكيد مو أنت. لا أنت عم تعززي. لا ما
1: نعيد مرة ومرتين. صحيح.
2: لكن معناته خلينا نحكي بالعقاب بما أنه ذكرت العقاب. شو أفضل عقاب أو طريقة عقاب على تكذيب الطفل المستمر؟
0: هلا أول ما بعرف إنه هو عم يكذب بقول له أنت كذاب عم تكذب. لا هو ما عم يكذب، هو عم يحكي. بدي فرق، أنا بدي يكون على مقدرة الأهل من الوعي إنه هل هو كذب خيالي، بدنا نقول هو اختلاق خيالي بس مجرد رواية، أو هو بس مشان ينفذ حاله من الأذى اللي هو عمله. يعني هاي بدي أنا أكون واعي. أو لفت الانتباه، هل هو الطفل مهمل؟ هل هو عم يلفت؟ أو تقليد للأهل. الأم بتحكي على التليفون، لا لا ما لي قدراني استقبل حدا، راسي عم يجعني. بيطلع الولد، طب ما هي هلأ قاعدة لك بتسكر. اف ما بدي خلاص. ندق الباب، بابا هون. لا بابا مو هون. قل له مو هون، قل له مو هون. طب هذا الولد صارت عنده ازدواجية بالمعايير، صح. هل أنا أكون صادق؟ أنا لازم أعلم ابني. فأنا بقول له لا بابا أنت أكيد أنت عم تكذب. ما بقول له عم تكذب، بقول له صادق بكلامك؟ أكيد مو أنت. طيب ماشي راجع. إيه أكيد مو أنا. طيب أنا حأتركك شوي فكر. رايح على المطبخ وراجع، بس حأتركك 10 دقائق بغرفتك بس فكر بالموضوع. إذا أنت بس تعال خبرني وتأكد أنه أي مشكلة ممكن نحلها سوا. بعطيه الأريحية لأنه بده يكبر. فيما بعد إذا ضل مستمر الأمر فهذا كارثة. تعود على الكذب. الكذب يعني أساس المعاملات وأساس القيم كلها هي الصدق. طيب والكذب
2: في حال اعترف أنه هو يلي كسر الشغلة ما منعاقبه؟
0: لا.
2: في حال ضل مصر على الكذبة تبعيته شو بنعمل؟
0: هلأ إحنا ما حيصر على الكذب، إحنا منكتر الأسئلة، منحاصره بالأسئلة، منسأله إمتى كسرتها؟ إمتى وقعت؟
2: كيف صارت القصة؟
1: بيمر آخر شيء بيقول لك خلاص أنا كسرت.
0: إيه مين كان معك؟ لما عم تلعب ومين اللي ضرب الطابة؟ أنت أول ولا أخوك؟ فهون بلش بقى ينتحاصر هو بالأسئلة. آخر شيء بيمل بيقول لك لا طيب إيه مو قصدي. طب قول من البداية مو قصدك. أكيد إحنا ما حن يعني شو حيصير. هي انكسرت بس تاني مرة إحنا حننتبه، تاني مرة حندير بالنا. وهي الأم بدها تكون حريصة بهالموضوع. أكيد الشغلة سمينة سمينة سمينة وعندها أطفال ما تحطها بين إيديها. هي يعني نحن عم نقول
2: لك
0: أكيد يعني، بس معرض أي شيء لينكسر. يعني بجوز هذا الشيء هلأ اللي بيشوفني بقول لا أكيد مو هي، يعني أنا كتير حريصة على أغراضي. وأنا لما كان أولادي أصغر إنه لا أخاف وديروا بالكون، وإذا انكسرت كاسة لا ما بيصير تنكسر، هي شغلة. بعدين لحتى يمكن طورنا، لحتى فهمنا، لحتى كبرنا انه كل شيء له مر بالنهايه. صح. وكل شيء فاني. صح. وخلص هي انكسرت خلص. يعني بالعكس ابني اهم وقته اهم من اي شيء ثاني، الا اذا شيء مثلا متوارث شيء ثمين ايمي خلص من البدايه ايمي.
1: صح شيلي من قدامه.
0: صح.
1: طيب هلا بعيدا عن هذا الاسلوب، الطفل لسه ما بيعرف لا يكذب ولا يقول لك مو انا والى اخره، كيف نحن بنعلمه انه يتعلم عاده الصدق باي شيء بيعمله بعيدا عن انه هو كسر شيء بحياته اليوميه؟ خلينا نحكي
0: ما بعاقبه، هي اهم شيء. الثواب والعقاب.
2: ما بخلق الخوف يعني.
0: ما في خوف، ليش الخوف؟ وما نكذب قدامه.
1: هي اهم شيء.
0: هي اهم نقطه. حتى انا اذا غلطت انا بقول. هو الولد لما عم يتعلم هاي المبادئ قدامه، شو هو التربية؟ التربية بالنمذجة. ودكتور عبد الكريم بكار قال الكلمة بكتابه تربية الأطفال، مشكلات تربية الأطفال، إنه الكذب هو

0: مكتسب وليست فطرة. الكذب يتعلمه الأطفال للسيطرة على دوافعهم، للسيطرة على مشاعرهم ولجذب الانتباه. بس
1: أعطانا العوامل،
0: أعطاك الأساسيات، صح. فهو الولد لما عم يعمل هذا الشيء هو يبدو يجذب انتباهك، يبدو يتعلم منك يكذب مثل الأم وأبوه عم يعمل، يا أما خوف فأنا ما هعاقبه،
1: صح.
0: فأنا من البداية عم بعطيه أساسيات الصدق، وده هو كيف منجا ورب العالمين أمرنا بالصدق، بكل الصدق ليس فقط بالقول، والأمانة ليست فقط في القول، بالعمل
1: أكيد.
0: هي أهم شغلة، مو الأمانة والصدق إني أنا ما أسرق، مو هي بس، الصدق هو بتعاملنا حتى، صح. فبدك ماما دائما الصدق منجا، ودائما أهلك هن الملجأ لإلك، شو ما عملت ممكن تنحل،
2: يشعر طبعاً بالأمان معه.
0: بالضبط الأمان.
2: خلينا نلعب لعبة هلأ، شو رأيك؟
0: يلا.
2: صح أو خطأ؟
0: يلا.
2: كل طفل بيكذب رح يصير شخص غير صادق بالمستقبل؟
0: لا ما بالضرورة، لا ما بالضرورة.
2: إذا خاف الطفل من العقوبة احتمال يكذب أكبر أو أكثر؟
0: طبعاً طبعاً، وبهالحالة أنا عم وصله ليتبع السلوك السيء أو السلوك الخطأ.
2: شوفي هالجملة، أفضل طريقة لمعالجة الكذب هي فتح الطفل قدام أخواته.
0: أبداً مو هيك، لا
2: اوعى.
0: انت كذاب، انا بعرفك انت كذاب، خلاص انا كذاب، انا كذاب، وبياخذ الصفه عليه.
1: يلا اخواته كمان يعايروا،
0: بيصيروا بيعايروا، انت الكذاب، اي يلا وانا كذاب، لا ننعته بصفه هو مو فيه. لانه بنرد بنقول هو من منطلق الخيال هو عم يحكي، ومن منطلق الخوف طيب شو انا بدي اعمل لك.
1: تمام. طب لما يعترف الطفل بالحقيقه لازم نشجعه حتى لو اخطا؟
0: صح. إذا اعترف بالعكس أنا لازم أعزز، لأنك أنت قلت الصدق، خلص تاني مرة إحنا أكيد ما حتعيدها، هو هيقول لك إيه أكيد، لأنه هو أساساً لما زدت الطابة نحكي صراحة الطفل مو قصده يأذي،
1: صح،
0: هو عم يلعب، فما كانوا مو بين الفازات وما كانوا مو بين التحفيات، يعني نحكي هاي معه حق الولد.
1: طب وين زدته بالشارع؟
0: لا وين زدته بالشارع، نأمن له بيئة آمنة للعب.
1: حلو.
0: يعني هو لا قصده بيكون ماشي، هو عم يحكي، هو ماشي بإيده عم يعمل هيك، عند لقيت الكاسة بتجي الأم، أنت دلعتها، أنت وقعت، عملت، هو مو قصده، هو ماشي بإيده، مو الحق عليه، الحق عليك أنت اللي حاطة الكاسة على طرف الطاولة.
1: يلا بس في أطفال أوقات عن جد بيجاكروا أهلهم، بيكبروا هي
0: لما بتصير الندية، يعني هو قاصد، هو بيجاكر لأنه قاصد، فهمان هو شو عم يعمل، بس لما بيكون عم يلعب الطابة بإيده، صح. وعم يرميها، فانت عم تلعب معه وقعت على الفازة،
1: اكيد ما بيتمنى ينكسر،
0: اكيد ما بيتمنى، فانا ما بيجي بعاقبه، لا انت كسرتها، اكيد ماما انت تاني مره، انت مو قصدك ولا قاصد، بيقول لا ماني قاصد، طب لانك حكيت الصدق خلاص تاني مره نحن حندير بالنا وما نعمل هذا الشيء، وانا كثير بحبك وكثير انا واثقه بكلامك. مثلا فلان ما بيحكي ابدا كذب، هذا معزز له انا عنده،
1: اكيد،
0: وحتى ما بقول له كلمه كذب كذب، هو ما بيفهم كلمه كذب، هو ما عم يحكي الصدق، هو ما عم يحكي شيء غير الواقع بس.
1: حلو. طيب الأهل لازم يكونوا قدوة بالصدق، لأن الطفل بيتعلم بالملاحظة أكثر من
0: أكيد الكلام. وحكيناها هاي
2: 100%. هلأ خليني أسألك هيك سؤال، شو أغرب كذبة سمعتيها من طفل؟ أكيد مرق عليك كثير قصص.
0: يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، إن كل يوم بيطلع بيختلقوا بشغلة، كل يوم بيختلقوا بشغلة، يعني أغرب كذبة ممكن قال إنه هاي اللي كنا تحت الهواء عم نحكي، بتذكرت كلمة أبو عنتر يلي قال لأنور البابا يمكن يوميتها، قال له جبت كوساية كبيرة كبيرة كبيرة كتير، قال له حشيتها، عم بيقول له أوف كوساية كبيرة، قال له قد البحر، أوف، قال له إيه، قال له جبت طنجرة كبيرة كبيرة كبيرة، قال له شو بدك تعمل بالطنجرة، قال له بدي أطبخ الكوساية تبعك الكبيرة.
1: وينه
0: وينه، فهي على كبار، فما بالك على صغار، هي خيالهم يعني محدود، الكبار مو مثل الاطفال، يعني ما بعرف، يعني ما كل يوم بيطلعوا بقصه،
2: كل يوم بيطلعوا بقصه فعلا،
0: كل يوم بقصه،
1: بس تحسيها كلها هيك كذبات بريئه، يعني ما في شيء انه ممكن نستغربه انه حدا على كبر ممكن يحكي هذا الشيء، ولا لا في هي الحاله؟
0: لا في في في من باب الدعابه، لانه الكبير بيكون واعي عرفان حاله انه عم يكذب، بس الصغير هو من مدى الخيال،
1: صح،
0: يعني هو ماله حسب كذبته، يعني حسب هو تأليفه للقصص. حتى إذا بدنا نفوت بأنواع الكذب، الكذب الدفاعي، الكذب الانفعالي، الكذب الاجتماعي، هون بتبين معنا أنه عمر الطفل قديش بيأثر، يعني هاي النقطة بتبين معنا هل هو قاصد يحكي مثلاً.

0: بنتي كانت تقول لي ماما رفيقتي مو معقول شيء، وقال هي عندها حرس وعندها الفيلا تبعها وعندها السياره، وقال الحرس بيفتح لها الباب قلت لها ماما هي هيك صح؟ قالت لا امي ابوها موظف هي ساكنه انا بعرف يعني هي
1: وهي بنفس المدرسه
0: المدرسه خليها تسرح بخيالها طب انت كمان لهون لحقتي
1: يعني شكرا لك رانا كانت فقره مميزه واستفدنا منها
2: نورتينا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك
1: مشاهدينا هلا بدنا نشوف احوال الطقس بعموم سوريا بعدين راجعين مع عشنا وشفنا

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات الدقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرتنا المنوعة والطريفة. عشنا وشفنا أحيانا أغاني المونديال ما بتضل بس بالملاعب، في أغاني بتصير جزء من ذكريات الناس ومناسباتهم، حتى بالأعراس ممكن تسمعوها بطريقة غير متوقعة.
1: عشنا وشفنا الفنان الأردني أحمد العلي عم يفاجئ الحضور بأحد الأعراس لما قدم أغنية شاكيرا الشهيرة داي داي الخاصة بكأس العالم لهذا المونديال وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الموجودين.
0: هلا بما أنه عرسهم بالمونديال فلازم يغني له.
1: طبعا
0: لافت أنه الأغنية رجعت للجمهور أو رجعته لأجواء المونديال وذكريات البطولات السابقة، بس هالمرة من قلب عرس ما من المدرجات.
1: يعني واضح أنه في أغاني بتتجاوز المناسبة يلي انعملت كرمالها وبتصير مرتبطة بلحظات وفرحات عند الناس، وهيك فعلا منقول عشنا وشفنا. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: شو قال اقدح اقدح يعني عمالة أردنية للأغنية بس حلوة طلعت
1: ايه لا حلوة
0: اجواء حماسية. رح نروح لموضوع تاني. واضح انه التعب بعد التمرين ما بس للبشر، حتى الحيوانات صار لها نصيب من اجواء النوادي الرياضيه.
1: عشنا وشفنا قطه دخلت نادي رياضي بعد ما قضت وقتها باللعب والاستكشاف، يبدو انها تعبت وغلب النوم، فاختارت مكان غريب لتاخذ قيلولتها فوق مجموعه من الاوزان.
0: هلا المشهد الطريف لاقى تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والناس علقت بطريقه كوميديه انه القطه اخذت يوم الرياضي بجديه وقررت ترتاح بعد التمرين.
1: يبدو انه حتى عالم اللياقه صار في زباين من نوع جديد، قطه عم تتمرن تتعب وبعدين تاخذ استراحه على طريقتها الخاصه، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: يعني ما بعرف شو اللي خلاها تقعد هالقعدة بس طبعاً. يعني أول مرة بشوف قطة نايمة بهالطريقة.
1: لا وهيك ونايمة بهمق، مع إنه أجواء النادي يعني معروف قديش بكون فيها ضجة وأغاني حماسية وناس.
0: لأن القطط بيناموا بكل الأجواء.
1: ما؟
0: الخلافات ما دائما بتكون بين البشر، أحيانا الحيوانات كمان بيصير عندها وجهات نظر مختلفة، خصوصا لما بيكون الموضوع متعلق بشيء بدهن إياه.
1: عشنا شفنا كمان قطة وكلب وهن عم يتنافسوا على فولار، وكل واحد فيهم مصر إنه يكون هو صاحب الغرض، فتحولت لحظة لمواجهة طريفة بيناتهم.
0: هلا المشهد لاقى تفاعل كبير كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تمسك كل واحد بالفولار وكأن معركة لازم يربحوها.
1: وبين شد وجذب مع محاولات السيطرة على الفولار بقي السؤال مين ربح بالنهاية، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: يعني لاخر لحظه عم نشوف مين بده يربح ما ضلوا متمسكين بالفولار
1: بس لا يبدو انه القطه خلص متسطحه واخذه راحتها فشكلها هي مو
0: يعني لما عم تقولي كلب وقطه فانا فكرت كلب
1: كثير كثير
0: طلع لا يعني هي اكبر منه وهي بس ماسكته بايده هو عم يجرها. موضوع اخر بعض اللحظات العفويه بتكون كفيله لانه تلفت الانتباه خصوصا لما بتكون مرتبطه بالموسيقى والهدوء.
1: عشنا وشفنا كمان قطه كانت قاعده جنب صاحبتها وهي عم تتعلم العزف على البيانو، ومع استمرار العزف اختارت القطه مكانها فوق البيانو وتمددت بكل هدوء وكانها عم تستمتع بالاجواء.
0: على المشهد هذا العفوي كان حصد تفاعل كبير على مواقع التواصل والناس اعجبوا بطريقه انسجام القطه مع صوت البيانو وهدوءها خلال العزف.
1: وبين النغمات والهدوء القطة قررت تكون جزء من اللحظة بطريقتها الخاصة، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: كمان ما توقعت هالقعده يعني.
1: لا هي مستمتعه ومكتره يعني، فاتت بالاجواء مزبوط.
0: على الاخر يبدو انه القطط لها حصه كبيره بفقرتنا اليوم، لانه مواقفها العفويه ما عم تخلص.
1: وبفيديو جديد عشنا وشفنا قطه لفتت انتباهها بمشهد غريب بالشارع، لعبه كانت على شكل ارنب عم تتحرك قدامها، ويبدو انه الحركه اثارت فضولها وخلتها تقرر تقرب وتكتشف شو القصه.
0: هلا القطه ما اكتفت بالمراقبه بس، حاولت تتفاعل مع اللعبه وكانه وجدت رفيق جديد لإلها. المشهد الطريف جذب تفاعل كبير على مواقع التواصل، خلينا نشوف كيف كانت ردة فعلها مع الأرنب المتحرك.

0: هلا ما عرفنا وين هذا الفيديو، لانه هيك نوع قطط وهيك العاب انا شفتهم بالشام وشفتهم باسطنبول.
1: مو مبينين بسوريا عن جد.
0: نفس القطط ونفس الالعاب. رح نروح لموضوع اخر، ولما نسمع كلمه تسونامي اول شيء بيجي ببالنا موجات ضخمه ومناظر قوية، بس هالمرة المشهد كان مختلف تماماً.
1: باليابان عاش زوار إحدى صالات السينما تجربة فريدة من نوعها، عشنا وشفنا تسونامي داخل سينما بتقنية DX4 يلي بتخلي المشاهد يحس بالحركة والمؤثرات وكأنه جزء من الفيلم.
0: هي حلوة، هلا المشهد حاكى اندفاع الأمواج بطريقة واقعية داخل القاعة مع حركة المقاعد والمؤثرات الخاصة ليعيش الجمهور أجواء الفيلم بكل تفاصيله.
1: يعني تجربة سينمائية خلت المتابعين يحسوا أنهم انتقلوا من مقاعد السينما لقلب الحدث، بس طبعا بدون أي خطر حقيقي. فرح نشوف هلا هالفيديو مع بعض. عن جد رائع. بتجرب هيك شيء ايام؟
0: طبعا طبعا،
1: يعني عن جد
0: كثير بحب هيك اشياء، بس ولا مره ما حضرت شيء كان هيك قريب للواقع. يعني مره حضرت شيء مثلا انه حطيت النظارات ونزلوني هيك كاني تحت المحيط واسماك بس والقرش جايه، بس ما بهالواقعيه اللي شفت.
1: لا هي كثير عن جد يعني باين كاننا قاعدين بقلب الحدث.
0: لهو مشاهدينا بكون خلصت فقره عشنا وشفنا، فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: صباح الخير عن جديد. وصلنا لفقرة كلام ميديا وهديل صارت معنا مرة تانية بالاستوديو. صباح الخير
3: عن جديد. صباح الخير أيهم وصباح الخير براءة. يعني على ما يبدو تداعيات مباراة مبارح بعد شغالة لليوم هيك في كتير أخبار من إسبانيا، بس حنبدأ فقرة كلام ميديا من عنا من سوريا. بدي أرجع أصبح على كل اللي عم يحضرونا ومنبلش أخبارنا لليوم من سوريا وتحديدا من مدينة حلب، بعد ما لقى نموذج جديد لموقف مخصص للنقل الداخلي تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المتداول نفذت مديرية النقل الداخلي بالمحافظة نموذج أولي لموقف خاص بباصات النقل الداخلي على خط الدائري الشمالي ضمن خطة بتهدف لتأمين مواقف فيها تنظيم أكثر وراحة للركاب، مع التوجه لتعميم التجربة على عدد من خطوط المدينة. فخلونا سوا نشوف الفيديو ونرجع لكم.

0: كثير حلوين والله هاي المواقف. وان شاء الله يعني اول شيء نحن بنشوف هاي النماذج موجوده بكل المحافظات، واكيد هاي الاصلاحات وال يعني فينا نقول التعديلات تشمل جميع المرافق الخدميه يعني اللي بتخص المواطن
1: ان شاء الله. بس يعني هيدي بدها احساس
0: وعي، مسؤوليه من الشخص نفسه،
1: وعي كامل من الناس. يعني بصراحه ما بعرف ليش هيك في تخريب احيانا بتحسيه متعمد. اي شيء جديد مثلا ان شاء الله هذا هيك
0: يضاين معنا
1: شوي هذا الموقف. بس انا بقترح انه يكون في كاميرات مراقبه، واي شخص

0: بحاول يخرب
1: يتحاسب ويكون في له غرامة،
0: يكون في عقوبة رادعة
1: عن جد.
0: يعني لأنه ما بعرف يا جماعة، بتحسي مثلا هيك في شيء مقصود أنه بتنظفي المكان مثلا ترجع بعد شوي تاني يوم كله بساطة،
2: بس كأنه المكان مو لإلنا. يعني بالنهاية هو لكل الناس أكيد اللي عايشة هون بسوريا،
0: كل هالخدمات لإلنا لحتى نحن نستمتع فيها. وهي الشاشة ما بعرف إذا هي بس شاشة عرض أو مثل مثلا بتركيا أنه بتشوفي إمتى قدوم الباص بالدقيقة وإمتى الباص اللي بعده والخط ولوين بيروح.
1: هلا ان شاء الله اول شيء نشوف هاي الاصلاحات تشمل جميع الخدمات، وبنفس الوقت نحن نكون واعيين ومقدرين يعني لقيمه الاشياء اللي هيك الموجوده ببلدنا أكيد. ونلتزم هيك بأدنى معايير المسؤوليه على الاقل
2: ان شاء الله.
1: حنبقى انا وياكم بحلب مع خبرنا الثاني، ولكن من اجواء كاس العالم، بعد ما شهدت ساحه سعد الله الجابري بمدينه حلب احتفالات جماهيريه بعد انتهاء مباراه فرنسا واسبانيا. وبحسب الفيديو المتداول جمع عدد كبير من المشجعين بالساحه، هن عم يحتفلوا بتاهل المنتخب الفرنسي الإسباني بأجواء من الفرح بمشهد عكس حماس عشاق كرة القدم مع اقتراب البطولة من مرحلة حاسمة. فسوف نشوف الفيديو ونرجع لكم.
3: ألمانيا كذلك بين 92 و 90 لم يحدث أن المنتخب الأبرز الأفضل بحق الانتصار تأهل إلى المباراة النهائية. بس هو المباراة خمس على
1: ومكفيين بأجواء كأس العالم بعد ما احتفلت جماهير المنتخب الإسباني بالتأهل لنهائي البطولة. وبحسب الفيديو المتداول رفعت جماهير إسبانيا الأعلام الفلسطينية ورددت أغنية بيلا تشاو خلال احتفالاتها بعد الفوز على المنتخب الفرنسي. مشاهد انتشرت بشكل واسع وتداول عدد كبير من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورح نشوفها سوا.

ومنوصل لخبرنا الرابع بعد ما خطف الأنظار عدد من أساطير المنتخب الإسباني خلال حضوره مباراة إسبانيا وفرنسا من المدرجات. وبحسب الفيديو المتداول ظهر كارلوس بويول، راموس وكاسياس وتشافي هنا عم يتابعوا هاللقاء ويشجعوا منتخب بلادهم قبل ما يحتفلوا مع الجماهير بالتأهل لنهائي كأس العالم. وترجع فيهم الذكريات لمونديال 2010، فسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني مثل ما قلت لكم ببدايه كلام ميديا، لعبه امبارح بصراحه كان لها حصه كثير كبيره من الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا. في فرحه كثير كبيره كانت بتاهل المنتخب لنهائي كاس العالم، واكثر شيء لفتني
1: بيستاهلوا
2: والله لعبوا حلوه عن جد. انا تابعت مباراتين تبع امبارح واللي قبل، عن جد لعبوا رائع.
0: اكثر مشهد لفتني من خلال الاحتفالات انه رفعوا الاعلام الفلسطينيه بالاحتفال، صح. فهي قد ايه حلو انه نحن حتى ونحن عم نشجع يكون في لنا في رساله من تشجيعنا ومن تجمعنا، لانه هيدي التجمعات ممكن يعني توصل رساله.
2: صحيح.
0: فاكيد كل التوفيق للمنتخب الاسباني اكيد مع الارجنتين ان شاء الله.
1: لا ان شاء الله ليك النهائي اذا بيكون مع اسبانيا والارجنتين ان شاء الله بتطلع اسبانيا هي تاخذ
2: الكاس. طلعوا زمان يعني من 2010
0: ايه. انا بصراحه ما بعرف هيك يعني شعوري الداخلي بيقول لي الارجنتين انه لازم
1: تخلص. لا اسبانيا اول شيء بيشبهونا بالشكل، بيشبهونا شوي هيك انه متوسطيين يعني بحر المتوسط وكذا ايه. هيك بعدين في عندهم اصول عربيه اغلبهم، بعدين بيدعموا القضيه الفلسطينيه. خلاص هاي الامور كلها تكفي لانه نشجع اسبانيا.
0: طب شوفوا انا خلاص يمكن غير، يمكن لنشوف
2: انت كثير عندك

0: ازدواجي.
1: لا لا لك عموما عموما انا اوكي انا بحب الارجنتين بس بصراحه انا مع اللي بيربح.
0: لا اساس ارجنتينيه وبتشجع.
1: هلا احذري شوي لانه الارجنتين على طول بتربح.
0: انا معها. انت خاصه ليتي ملت من القصه هديت. اوكي
1: هتابع معكم وموصل لخبرنا الخامس. فلا صانع المحتوى الرياضي محمد عدنان تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خساره المنتخب الفرنسي امام اسبانيا. وبحسب الفيديو المتداول نشر محمد عدنان مقطع من مدرجات المباراه ظهر فيه بملامح حزينه بعد خروج فرنسا من البطوله، خاصه انه هو مشجع قديم لإله. هلا عدنان توقع فوز فرنسا قبل انطلاق اللقاء، ولكن التعليقات على الريل اخذت طابع كوميدي على هذا الموضوع مثل عادة، وخاصة يلي كتبوا يا محمد طالما توقعت فوز فرنسا كان لازم نتوقع خسارته، بإشارة للمصحة المتداولة بين جمهوره واللي بتقول انه توقعاته غالبا بتكون عكس نتيجة المباراة. فخلينا سوا نشوف الفيديو.

0: في مسحة عند جمهور صانع المحتوى الرياضي هاد انه هو كل ما بيحكي شيء بيصير عكسه.
1: ايوه
0: فهو كل ما قال معلومة او توقع الناس بتقول انه توقعاته رح تخيب والفريق الثاني
2: حيعكس يعني.
0: فلهيك الناس يعني ما كثير تفاجأت من فوز اسبانيا لانه سبق وتوقع فوز فرنسا.
2: الله يستر ما يتوقع فوز الارجنتين.
0: ما بنعرف.
1: ان شاء الله يتوقع فوز الارجنتين معناتها.
0: طب حنروح انا وياكم لخبرنا الاخير. بعد ما انتشر فيديو طريف لشاب قرر يفاجئ صديقه بيوم زفافه من خلال تقليد المغني توليت، يلي صار انه دخل الشاب لحفله زفافه وهو لابس القناع الشهير يلي بيظهر فيه توليت بمحاوله لتقليده، ليلاقي الريل تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا. طبعا التعليقات كانت قنبلة من الكوميديا، وكان من أبرزها لما تطلب توليت من سوق الجمعة، بينما اعتبر كثير من المتابعين أن المفاجأة بدون أي شك هي اللي حلت العرس. فسوا منشوف كيف كانت المفاجأة.

0: يا جماعة اللي صار أنه هو فاجأ الحضور بالعرس بأنه لبس الماسك وراح يغني والناس عن جد صدقت بالبداية أنه هو تولت. هلا انا حاطت حاطت اغنيه لتولات وعامل حاله عم
1: تحسي اي حدا قادر يقلده
2: طبعا خلص القناع بس حدا بيعرف شو قصه هذا القناع لتولات
1: هو هلا انا حسب ما شفت انه ما بيحب يبين حاله لحتى ضل في هذا الغموض عند الناس انه شو مين هاد كذا عرفت لانه في سبق في حدا كمان مغني بظن هو غربي يعني
0: سيا
1: كمان كانت سيا كمان كانت تتنكر بطريقة معينة لحتى الناس ما تعرفها فشكله هيك عم يتبع نفس الأسلوب
0: ما بعرف ما يعني ما بلاقيها شيء هيك
1: في واحد يعني خسر جمهوره لما شال قناع والناس عرفته مع أنه عادي يعني شكله مقبول جدا بس أنه
0: شكله مقبول العالم إلا أنه يعني ما له
1: بشكل العالم بطلت
2: بطل هنا ما بدون الشهرة مثلا أنه خلاص هو مشهور بهذا القناع بغني وكذا أما بالأماكن العامة ما حدا بيعرفه
0: ممكن ممكن انه يمشي
1: براحته اول ما طلع كثير صرنا نتنبأ مين هاد ومين هاد
0: صحيح وصار بقى انتشرت كثير اسماء انه ممكن يكون هو تولت بس لسه ما كشف هويته بس على العموم كون نحن عم نحكي عن جو الاعراس هيك شو اغرب مفاجاه ممكن تعملوها لحدا بعرسه
1: مفاجاه
0: مثلا ممكن
2: في كثير يعني هي الاشياء اللي طلعت على السوشيال ميديا تبع انه حدا بيعملوا هيك للعريس
0: بيطلع انه على اساس هو العروس
2: على اساس العروس يكون رفيقه مثلا او شيء كثير شفنا هيك قصص
0: طب ممكن تعمل هيك شيء مثلا
2: لا
0: طب ممكن براءة تعملي اشياء كوميديه بعرس حدا من رفقاتك
1: بغني له هي كوميديه حتكون
0: لا لا صوتها حلو صوتها حلو انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا وبدي اتمنى لكم بيت نهار
1: سعيد شكرا لك ولا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا خليكم معنا

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. وصلنا هلا لفقرة التغذية وبدنا نحكي عن الصوت. من أول نفس بناخده ومن أول كلمة بنقولها صوتنا بيكون حاضر بكل التفاصيل.
1: صحيح يا أيهم، بس مو دائما بننتبه إنه هالصوت بيتأثر بأشياء بسيطة بحياتنا اليومية مثل الأطعمة اللي بناكلها كل يوم. أحيانا طبق صغير ممكن يخلي الصوت أريح وأنقى، وأحيانا طبق تاني ممكن يتعب الحبال الصوتية ويأثر على طريقة حكينا بدون ما نحس.
0: هلا بفقرة التغذية لليوم رح نحكي عن العلاقة اللطيفة والمهمة بين الطعام والصوت، وكيف فينا نستخدم التغذية بالطريقة اللي بتخدم صوتنا وطريقة الإلقاء الخاصة فينا. تفاصيل كثير مهمة رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقي. صباح الخير.
1: يسعد صباحك. هلا
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الموضوع كتير بهمنا اليوم.
0: أي والله. قبل ما نحكي عن الآلية، في عندي صديق مغني، فكنا مساء عم ناكل وهيك، وهو كان عنده وصلة غناء، فقلت له ليش ما عم تاكل؟ قال لي ما بصير آكل أنا قبل ما غني. يعني قديش تأثير الصوت بيكون سيء.
2: تأثير الأكل عفوا على الصوت أوقات بيكون سيء. صحيح. خاصة عند الأشخاص اللي بتعاني من مشاكل هضمية أو ارتجاع بالمري، ممكن الحموضة أو الارتجاع يبلش يأثر على الحبال الصوتية. زائد إذا الأكل ممكن عم يعمل تخمة، عم يعمل نفخة، ببلش يتضايق الشخص بموضوع النفس. ما في أريحية لنفس كامل عم يكون، فهون ببلش يصير عنا تأثير على الصوت. أوقات بيكون بشكل غير مباشر مثل موضوع النفس، أوقات بيكون بشكل مباشر مثل
0: الحبال الصوتية نفسها،
2: على مثل موضوع الارتجاع.

0: الجاع المريئي هون بتبلش الحموضة تأثر على الحبال على الصوت. بس الأكل ما عم يمرق، يعني هو بالنهاية ما عم يمرق بالحنجرة، هو عم يمرق بالمري، فهو ما عنده تأثير دايركت أو مباشر على الحبال الصوتية، يا أما بيكون عن طريق مشاكل هضمية عم يتأثر لنا على النفس وعلى النفخة، أو بتكون عن طريق ارتجاع مريئي عم يأثر الحموضة على الحبال الصوتية، فممكن تبلش تأثر على الصوت تضعف الحبال الصوتية.
1: طيب هلا بعيدا عن، قبل ما نحكي عن الأكلات اللي ممكن تسبب هذا الشيء وتأثر على الحبال الصوتية، غير ارتجاع المري هل في قصص تانية صحية ممكن تسبب لنا هذا الشيء؟
0: أكيد ممكن التجفاف يأثر، لأنه ترطيب الجسم ضروري جدا لحتى يكون في عنا مرونة بالحبال الصوتية. زائد غير المشاكل الصحية أكيد التدخين هو جزء من الأشياء اللي يعني هو جزء كتير كبير من الشغلات اللي بتأثر على جودة الأحبال الصوتية وعلى الصوت، لأنه كمان بيأثر على الأغشية المخاطية اللي هي موجودة بالحلق، بيصير الواحد في عنده حاجة لتنظيف الحلق أكتر. كل ما كنا نحن عم نعمل هاي العملية كل ما صار في جرح أكبر، فبلش يصير في عنا مع الوقت تأثير على الأحبال الصوتية فبتصير بتأثر.
2: طيب هلأ بنشوف هيك انه مثلا مطرب قال بياخذ معلقه عسل قبل ما يطلع يغني، او مثلا اذا حدا صوته هيك تعبان بيقولوا له خذ سكر نبات، شو العلاقه رغم انه هذا الشيء ما عم يمر هو على الاحبال الصوتيه؟
0: ما عم يمر على،
2: او مثلا في عندك الالبان والاجبان قال بتاثر سلبا،
0: هلا هي ما عم تمر على الاحبال الصوتيه، هي عم تاثر بطريقه غير مباشره. مثلا العسل من الشغلات اللي هي بترطب الحلق، نفس الشيء سكر النبات، ممكن الطحينة أوقات بتكون عم تأثر، زائد أنه هي بتأثر على المعدة. نحن إذا في عنا تهيج بالمعدة، إذا في عنا ارتجاع بالمري، كمان هي من الشغلات اللي بتريح. طبعا مو طحينة دغري مباشرة لأنه فيها دهون عالية. الأجبان والألبان عند الأشخاص اللي عندهم حساسية منها أكيد حتأثر سلبا، لأنه هنا ما رح تكون مرتاحين. زائد ممكن في بعض الأشخاص بتزيد الأجبان أو الألبان عندهم الغشاء المخاطي بالحلق او يعني بمجرى التنفس، فهذا الشيء بيخلي الشخص يصير بده ينظف الحلق، فهو ممكن يخدش يصير الاحبال الصوتيه. ما بتاثر على الكل، هي تاثيرها يعني قليل الوجود مثلا، او لنقول ما لا شيء فاعل يعني فعال على الكل، يعني اثار الاجبان والالبان ما لا مضره بشكل عام فينا نقولها. ممكن بعض الاشخاص هي تلاحظ عندها اياها، وفي اكلات ثانيه ممكن تعمل حساسيه، او الاشخاص تحس منها انه عم يصير في عندها بلغم او عم تشكل ماده مخاطيه سميكه عندها، فهي ممكن تأثر.
1: يعني فينا نقول انه سكر النبات ما له اي تاثير على الصوت، او نحن ما لازم ناخذ سكر نبات لحتى نحسن بصوتنا؟
0: ما لا، له السكر النبات، العسل، هي القصص لها تاثير يعني ثانوي، لها تاثير بترطيب الحلق مثل يعني اكثر من ما هي تاثيرها مباشر على
2: هو الاكل ما بيمر على الصوت 100% لحتى انه يحسن من جوته. طيب شايفين كثير مواد اليوم،
0: حنحضر
2: مشروب، شو قصة هذا المشروب؟
0: المشروب بيساعد على يعني على تحسين جودة الصوت، ممكن نحن ناخده مو قبل يعني لحتى نحسن لنقول من الأغذية أو الفيتامينات اللي بتدعم الحبال الصوتية، اللي بتقلل من الالتهابات، ممكن تقلل من الأغشية المخاطية أو تدعمها لحتى يكون في عنا وجود صوت نقي أكثر، يعني أو لحتى يكون في عنا نفس أحسن بلا ما يكون في عنا تخمة أو إزعاج.
1: حلو.
0: طبعاً الحليب هو حيكون من أول المكونات، بس الأشخاص اللي بتتضايق من الحليب وعنده انزعاج من الحليب، نحن حنبدله بحليب نباتي أو بحليب لوز أو حليب شوفان. حناخد كاسة من الحليب،
1: عنا تمر، عنا بذور شيا، وعنا شوفان، هدول كلهم حيكونوا ضمن الخلطة تبعنا.
0: ضمن الخلطة تبعنا.
1: أمسك لك لي أنا.
0: هنحط كاسة حليب، هنحط معه موزة، كمان الموز بيساعد، الموز بيساعد يعني خفيف على المعدة، نقول أكثر من ما هو بيساعد بشكل مباشر على الحبال الصوتية.
1: حلو.
0: التمر بيعطي طاقة، فيه مضادات التهاب كمان عالية، مضادات أكسدة، زائد بذور الشيا اللي فيها أوميجا 3 كمان بتساعد، معلقة صغيرة.
1: يعني هاي القصص اللي عم نحطها مقدار كاسة، إذا
0: مقدار كاسة 100%. كمان حناخد معنا معلقة من الشوفان.

0: هلا اخر مكونين بدنا ننتبه كثير منيح على الكميه تبعها. اول شيء القرفه ممكن تعمل تهيج او حرقه بالمري، فلهيك هي يعني الاشخاص اللي بتضايقهم يفضل يستغنوا عنها. اما هي كمكون ونتفه صغيره ما بتعطي مفعول سلبي ابدا.
1: تمام.
0: الزنجبيل بيساعد على تقليل الالتهاب بالجسم، بيحسن من موضوع الاغشيه المخاطيه، فهو كمان بيساعد. هي بالنسبه للمكونات.
2: عسل ما حطيتي؟
0: حكينا على العسل. عم نسيت العسل. قد ما قلنا عسل وسكر نبات. كمان بدنا نضيف معلقه من العسل اللي هي بتساعد على ترطيب الحلق، وهي ممكن تكون مضافه لمشروبات دافيه يعني مثل الشاي، مثل البابونج، مثل النعنع. 100% نضيف العسل لإله. هلا حنخلطهم.

0: هلأ صار
1: مشروب جاهز. مشروب جاهز صحي بنفس الوقت للأشخاص اللي ما عندهم إزعاج من الحليب، فهو خفيف على بيعطينا طاقة سريعة، بيساعد، وبنفس الوقت الفيتامينات فيه الA المغنيسيوم المعادن بتساعد
2: متطوع
1: على على جودة الصوت.
0: لا جربوا
2: هلا صوتي جرب لنا يتغير
1: مو دغري
2: يلا
0: طيب
2: شكرا لك يا رانيا
0: على هذه الوصفة.
2: تغير صوتي؟
0: نسمعك عم تغني ايهم، شو رايك؟
2: لا مو انا ما ادي صوت، ما بغني، بس كيف صوتي صار رخيم اكثر؟
0: لا تغير صوتك.
2: بصراحه هو موز وحليب يعني
0: 100% طيب اكثر يعني. شيء يعني
1: المكونات نحن عم نحكي عن فيتامينات بتدعم مع الوقت الحبال الصوتيه، بتزيد الترطيب، عم نحكي عن فيتامين على العسل، على مواد بترطب الحلق، بترطب الحنجره، ما هي تاثير مباشر لانه أكيد. مثل ما كنا عم نحكي الطعام ما بيمرق بشكل مباشر يعني بالتساء مع الحبال الصوتيه، هي بس في عنا اغذيه بتاثر على الاغشيه المخاطيه اللي موجوده بالحلق اللي مع الوقت بتأثر، زائد حالات صحية نحن ممكن تصير تأثر عنا على الحبال الصوتية أكيد. ومع الوقت على جودة الصوت
2: حلو.
1: كمان هي من الأغذية اللي بتساعد في أشخاص عنا بتكون عندها مشكلة أصلاً بالصوت مثلاً بسبب عمل جراحي بسبب مشاكل صحية، فهي من الشغلات اللي نحن ممكن ندعمها فيها لحتى يكون في عنا راحة أكثر. في أكلات كتير بتضرها، بتصير بتهيج المعدة، بتصير بتعمل ارتجاع بالمري أكثر. زائد أنه بتكون حدة أو حامية على الحبال الصوتية. على الحبال الصوتيه او على الحلق، فبتصير بتاثر على الصوت، بتلاقي بيكون هو اصلا في بحه بالصوت او في مشكله بالحبال الصوتيه. مع بعض الاكلات بصير في عنا ازعاج اكثر، وبعض الاكلات مثل هاي المأكولات الموجوده عندنا
2: مشروب لطيف يعني هو موز وحليب والتمر بنعملهم دائما، شويه عسل، الزنجبيل والقرفه يمكن هو شوي الغريب بس طالع طعمتهم لذيذه، بزور الشيا والشوفان. ظريف. طيب هلا تاثير الشاي والقهوه يلي بنشربهم دائما لهم تاثير على الصوت؟
1: هلا ما لهم تاثير مباشر. الشاي نحن بنحاول قد ما فينا نتجنب المشروبات الساخنه بشكل كبير لانه هي بتاثر على
0: مع انه بيقولوا اشربوا ساخن لحتى صوتكم
1: ساخن أكثر. بس مو درجه حراره عاليه. بده يكون شوي مايل للفتوره. هي اول شغله. فبالنسبه للشاي ما عندنا اي مشكله فيه، حتى ممكن كنا عم نقول انه نضيف معه معلقه عسل بتساعد. القهوه هي من المنبهات، فهي ممكن للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالمعده او عندهم اصلا تهيج او قرحه، فهي حتعمل لهم ارتجاع بالمري، فهي حتبلش تاثر عليهم. زائد اذا ما كانوا عم يشربوا مع المنبهات كميات كافيه من المي رح يبلش يصير في عنا تجفاف. التجفاف هو من احدى الاسباب اللي بتاثر على مرونه الاحبال الصوتيه.
2: بس اخر شيء الدخان، تاثير الدخان
1: جدا سيء.
2: في ناس بتقلك انا بدخن لانه الدخان بيعطي صوت
0: رخامه. صح
1: بيعطي يعني هو بيأثر على جودة الصوت، بيأثر على الحبال الصوتية. من أسوأ الشغلات اللي بتأثر على الصوت هي الدخان بكل أنواعه، دخان، فيب، آيكوس، أرجيلة، كل شيء له علاقة بالتدخين من أسوأ الشغلات على الصوت. ثاني شيء وراهن هو التجفاف، إلا تشرب المي. التجفاف كمان من الشغلات اللي كتير بتأثر على على على على الصوت. ثالث شيء في عنا هو المأكولات الحارة واللي فيها بهارات عالية والتوابل، وخاصة عند الأشخاص اللي بيعانوا من ارتجاع بالمري. ورابع شيء الأكلات الدسمة والمقلية وحتى قلة الحركة.
2: قلة الحركة
0: كل هذا بيأثر. نشكر كثير هلا على هي الوصفة الطيبة والسهلة كمان، وهيك نتمنى المشاهدين كلهم يستفادوا منها.
1: شكرا كثير لك.
2: شكرا لك. مشاهدين هلا بدنا نطلع على فاصل صغير وبعده راجعين لفقرتنا الأخيرة، خليكم معنا.
3: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
4: أعمالك يعني منعت منعتها الرقابة وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
3: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
4: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
3: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
5: هروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
11: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. ممكن يختلفوا الناس بلغاتهم وثقافاتهم، لكن أمام الكوارث الطبيعية بتصير الإنسانية هي اللغة الوحيدة لكل اللي بيفهموها جميعا.
2: كل عملية إنقاذ في سباق مع الزمن، كل دقيقة ممكن تغير حياة إنسان. اليوم أكيد كنا فخر بأنه فريق البحث والإنقاذ السوري ما عاد، أو الفرق بشكل عام ما عاد تقتصر مهمتها على الداخل السوري، بل صارت تحمل خبرتها لدول تانية.
0: بأول مهمة خارجية رسمية لفريق إنقاذ سوري، شارك فريق الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزالين اللي ضربوا فنزويلا، وتمكن أكيد من المساهمة بإغاثة المتضررين والعمل لجانب فرق إنقاذ دولية. لينال وسام بطل فنزويلا، تقديراً لجهوده الإنسانية.
2: للحديث أكثر عن هذه التجربة وعن واقع منظومة البحث والإنقاذ بسوريا، بيسعدنا نرحب بضيفنا مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وسام زيدان. صباح الخير.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
12: يا صباح النور، تحياتي لكم كل المشاهدين.
2: أهلا وسهلا فيك. هلأ تعتبر هذه المهمة الخارجية هي الأولى لكم كفريق إنقاذ سوري، عم نحكي كنا أكثر كيف بلش التحضير وشو التفاصيل؟
12: مرة تانية صباح الخير. فعلا يعني هاي التجربة أو المهمة الأولى هي محطة تاريخية كانت بتاريخ العمل الإنساني السوري، تعتبر بتاريخ سوريا هي أول مهمة لفريق إنقاذ سوري خارج حدود سوريا. التحضيرات أكيد ما كانت سهلة، الوقت كان جدا محدود لحتى نبدأ التحضيرات ونكون قادرين لإرسال فريق تقني محترف بعمليات البحث. يعني مدة التحضير صراحة ما تجاوزت 24 ساعة، كان الفريق جاهز بكل معداته الفردية التقنية اللي بيستخدمه بالبحث والمقاومة. طبعا التنسيق كان والشكر لمجموعة البحث والإنقاذ الدولية القطرية اللي ضمن وزارة الداخلية القطرية الإخوية، كان التنسيق معهم بشكل مباشر، وكان العمل هو بالشراكة والإشراف من قبل مجموعة الإنقاذ الدولية القطرية.
0: يعني فينا نقول إنه أبرز التحديات اللي واجهتكم هو ضيق الوقت لحتى انتم تحضروا حالكم اكثر لتتلقوا المهمه وتوصلوا لموقع الكارثه، ولا كان في كمان تحديات ثانيه؟
12: لا اكيد في كثير من التحديات، ولكن ابرزها كان موضوع ضيق الوقت. ضيق الوقت في هيك استجابه من الزلزال هو ليس تحدي جديد او طارئ، ففي كل الاستجابات الدوليه لابد ان يكون يعني فتره التحضير للاستجابه لازم تكون فتره ضيقه، ما لازم يكون في مجال زمني واسع، لانه الايام الاولى من بعد الكارثه هي ساعات الذهبيه لعمليات.
2: صحيح. ذكرت قبل قليل أنه في تعاون كانوا تنسيق مع فرق إنقاذ دولية منها فريق الإخوية القطري، أحكينا أكثر عن تجربة العمل المشترك مع عدة فرق إنقاذ دولية، قديش أضافت لكم أيضا؟
12: تماما، هون الصراحة هي النقطة الأهم في هذه الاستجابة وهذه المشاركة. لأول مرة نعمل جنبا إلى جنب مع أكثر من 25 فريق دولي بتنسيق متكامل ضمن غرفة عمليات مشتركة توزع المهام، توزع قطاعات العمل على كل هاي الفرق الدولية. بهاي التجربة اكتسبنا العديد من الخبرات الأكاديمية المتعلقة بشكل مباشر بموضوع التنسيق والتواصل مع الفرق الدولية. سابقا يعني الدفاع المدني السوري أو الفرق الخوذ البيضاء سابقا تمتلك رصيد عمليات واسعة جدا من الاستجابة ببيئة عمل عالية الخطورة بأعقد الاستجابات والعمليات، إضافة الاستجابة للزلزال 2023، ولكن في هذه المرة كنا نعمل جنبا إلى جنب لفرق دولية متعددة. يعني ما ذكرتوا حضركم بداية التقرير، لغات مختلفة، ثقافات مختلفة، ولكن طبيعة العمل وأسس العمل في عمليات البحث والإنقاذ كانت مشتركة وتجاوزت موضوع الثقافات واللغات، وعملنا بتنسيق عالي المهني مع الفرق الدولية.
2: حلو.
0: يعني دائما هذا العمل بيتحمل كثير مخاطر وممكن تشوفوا كثير مواقف تبقى عالقه بذاكرتكم، تحكي لنا اكثر خلال هي الكارثه شو المواقف اللي تعرضتوا لها او العمليات الانقاذ اللي قمتوا فيها، في شيء ضل هيك عالق بذاكرتكم وشيء كان كثير حساس؟

0: أكون صريح تماما، في الاستجابة لهذا الحجم من الكوارث يتعرض رجل الإنقاذ لضغوطات نفسية كبيرة.
1: أكيد
0: في كل لحظة وكل دقيقة يكون فيها رجل الإنقاذ متواجد في مكان، خاصة في حالة الزلازل والكوارث الكبرى. كل لحظة هي ذكرى، في كل موقف يبقى عالق في الذاكرة، لأنه عم نتحدث عن مواقف صعب جدا جدا، ناس مكلومي، ناس تنتظر على امل اخراج احياء لها من تحت الانقاض، فكل لحظه هي كانت ذكرى. وصراحه يعني في كل لحظه كنا موجودين فيها في فنزويلا كانت ترجع لذاكرتنا المواقف الصعبه جدا ايضا اللي واجهناها بزلزال 2023، ولكن كان يعني يوصل لذهننا بشكل مباشر مفارقه او مقارنه ما بين الاستجابتين. للأسف نحن في زلزال 2023 كانت من أكبر الكوارث اللي تعرضت لها سوريا، وبإمكانيات كانت تعتبر محدودة جدا بها
2: صحيح.
0: الوقت. الفرق كان ما بين الاستجابتين أنه بزلزال 2023 للأسف كانت فرق الدفاع المدني السوري الخوض البيضاء وحيدة
2: صحيح.
0: في الاستجابة
2: لحالكم.
0: لم نستطع أو لم يكن هناك أي إمكانية لدخول أي فرق دولية آنذاك بسبب تعقيدات وبروتوكولات الموافقات للدخول والتنسيق مع حكومة دمشق النظام الساق الذي تاجر في هذه الكارثة آنذاك. بينما في زلزال 2023 كان هناك كما ذكرت أكثر من 25 فريق دولي تعمل بشكل متكامل، فمن أصعب المقارنات التي واجهناها كيف كنا وحيدين تماما في زلزال 2023، واليد التي امتدت لفرق الإنقاذ وقتها كانت هي فقط المجتمع المحلي، المجتمع المحلي السوري الذي كان أكبر سند لفرق الإنقاذ في هذا الوقت، والكثير أدى دور ساعدنا في تجاوز هذه الكارثة. بينما في زلزال 2023 كان هناك تعاون ومشاركة من كل دول العالم لتجاوز هذه الزلزال والوقوف مع الشعب الفلسطيني.
2: وسام، مثل ما ذكرت يعني رجال الدفاع المدني اكتسبوا خبرات كبيرة من خلال عملكم بسوريا، إن كان كوارث طبيعية أو من خلال سنوات الحرب. احكي لي كيف هي سنوات الخبرة قدرتوا تستفيدوا منها، وذكرت لي أنه الوقت كان قصير، فكيف جهزتوا رجال الإنقاذ بدنياً نفسياً تقنياً بهذا الوقت القصير؟
0: تمام، أشكرك جداً على هذا السؤال. رجل الإنقاذ لا يمكن يعني إعداده، لما تحدثت عن تجهيز الفريق خلال 24 ساعة فهي تجهيزات لوجستية وتحضيرات تقنية سارية، أما إعداد رجل الإنقاذ حتى يكون جاهز للاستجابة لهذا الحجم من الكوارث فهذا الأمر يحتاج لسنوات من الخبرات المتراكمة ومن العمل ومن الدورات حتى يكون رجل الإنقاذ أو فريق الإنقاذ جاهز للاستجابة بشكل مهني لهذا الحجم من الكوارث. النقطة المهمة في استجابة الفريق السوري لزلزال فنزويلا سنوات طويلة من العمل في أصعب الظروف شكلت رصيداً من العمليات، يعني عملياً فرق الإنقاذ السوري حولت الألم والمعاناة اللي استمر لمدة 14 سنة من الاستجابات الصعبة لرصيد عملياته يوظف اليوم لإغاثة المتضررين ومساعدة المتضررين، ليس فقط داخل الحدود السورية بل في كل مكان في هذا العالم، لأن الكوارث لا تعرف حدود، وبالتالي أيضا الواجب والعمل الإنساني لا يعرف حدود.
1: تمام،
2: 100%. شكرا لك وسام ولكل شباب ورجال الإنقاذ بالدفاع المدني. أكيد أنتم بترفعوا راسنا وإما كنتوا بأي مشاركة إذا كان داخل سوريا أو خارج سوريا.
1: شكرا
2: لكم ونهاركم سعيد.
0: تحياتي لكم.
2: مشاهدينا، لهون تخلص فقراتنا لليوم، شوفونا بكرة بنفس الوقت، إلى اللقاء.
1: باي باي.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظل

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953 وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931 وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

مرحبا بكم إلى الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا وإلى العناوين. خلال عهد النظام المخلوع، وزارة الداخلية تقبض في اللاذقية على مسؤول سابق عن مستودعات السارين وتؤكد تورطه بالتصنيع الكيماوي. بينهم 5 أطفال، الدفاع المدني يعلن ارتفاع عدد ضحايا العبارة النهرية بدير الزور إلى 7 وفيات ويؤكد مواصلة البحث عن طفل مفقود. عقب لقائه مع الشرع بأنقرة، ترامب يدعو نتنياهو لسحب قواته من سوريا ويقول إن الوجود الإسرائيلي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات. عبر اجتماع مشترك بدمشق، وزيرا الاقتصاد السوري واللبناني يبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري ويناقشان استكمال مذكرات التفاهم بين غرف التجارة والصناعة في البلدين.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في محافظة اللاذقية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الجهود التي تبذل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للكشف عن المواقع والمواد غير المعلنة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية. انضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير مرحبا بك. إذا مسؤول عن مستودعات غاز السارين جرى إلقاء القبض عليه، ما الملابسات؟
1: أهلا بك محمد. يعني صحيح، وزارة الداخلية أعلنت القبض على مسؤول سابق لدى مستودعات يعني غاز السارين التي كانت قد يعني تعتبر او عفوا من اكثر الملفات دمويه في سوريا، والتي شهدت ما بين يعني اتهامات ورفض من قبل النظام المخلوع حتى يعني تم اثبات هذه يعني وجود هذه المستودعات بعد التحرير طبعا، ومن خلال العثور على خريطه للمستودعات التي تضم غاز السارين، وكان ذلك مع نهايه الشهر الخامس. يعني كانت هنالك لجنه من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي جاءت وتفقدت بعض الأماكن ووثقت بعض الأماكن التي تحوي على ذخائر صواريخ أكثر من 100 صاروخ، يعني منها يعني صاروخ يحتوي على غاز السارين وآخر معدل، وأيضا 3 مواقع تحتوي على المواد الأولية لتصنيع هذه الغازات السامة التي جرى استخدامها يعني في عدة مناطق في سوريا، لكن كان أبرزها في الغوطة وأيضا في اللطامنة. غاز السارين كان قد استخدمه النظام المخلوع وكان قد ارتكب مجازر كبيرة جدا في تلك المنطقة. مع نهاية الشهر الخامس كانت يعني السلطات السورية الحالية قد أعلنت عن الكشف عن الخريطة التي يعني التي تضم نقاط لمستودعات ومناطق تحتوي على هذه المادة، وأيضا اطلعت عليها منظمة الأسلحة الكيماوية، وكانت قد اعتقلت عدد من الأشخاص بينهم يعني ضباط برتب عالية، رتبة لواء، وأيضا فنيون وآخرون، يعني لكن لم تصرح عن أسماء هؤلاء وقالت بأن التحقيقات كانت جارية. وربما هذه الحادثة التي حصلت يوم أمس من اعتقال مسؤول سابق في مستودعات تخزين السارين يعني هي مرتبطة بشكل مباشر في الخريطة التي يعني خريطة التوزع التي حصلت عليها مع نهاية الشهر الخامس، ونتيجة التحقيقات أودت إلى الاعتقال. وربما
0: نعم يعني منير هناك أسماء إذن لاحقة نعم خاصة بهذا هذا المسؤول الموضوع. هذا المسؤول وهناك آخرون أسماؤهم معلومة لدى الحكومة، وبالتالي تجري يعني تبحث عن أسماء محددة تعلم

0: ورطهم بجرائم محددة؟
1: اليوم محمد، يعني المسؤول الذي اعتقلته وزارة الداخلية وأعلنت عنه لم تفصح عن الاسم، لكن تحدثت فقط عبر يعني خبر قصير جدا أنها تمكنت من إلقاء القبض على مسؤول سابق في مسؤول عن مستودع سابق في مستودعات عفوا تخزين السارين مرتبط بالنظام المخلوع. لكن يعني القضية بدأت منذ بنهاية الشهر الخامس، وكان هنالك جملة من الاعتقالات لم تسميهم أيضا، لكن قالت بأنه بينهم لواء يعني رتب عالية، وقالت أيضا أن هنالك أسماء ربما تكتمت عليها من أجل تحقيقات أمنية، وهذا ما يعني تحدثت فيه آنذاك، وقالت بأن هنالك تحقيقات جارية للحصول على معلومات، ولربما كما قلت يعني محمد هذه الحادثة مرتبطة بالمعلومات التي حصلت عليها وزارة الداخلية نتيجة التحقيقات التي في طبيعة الحال هي مستمرة، لأن هذا الملف معقد وحساس ويعني يقتضي يعني المتابعة بشكل كبير جدا وبسرية للحصول على باقي الأسماء الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة سواء من المسؤولين عن المستودعات أو حتى المسؤولين عن يعني تصنيع هذه الأمور، لأن هنالك ثلاثة مواقع يعني عثرت عليها من يعني في تلك الخريطة، عثرت على ثلاثة مواقع يتم تصنيع هذه المواد. هنالك مواد أولية حصلت عليها ورؤوس أيضا جاهزة للتفجير، أيضا صواريخ، وبالتالي هي هذه يعني هذه الحادثة التي كانت يعني تشغل السوريين طيلة السنوات الماضية منذ بداية استخدام النظام لهذه المادة في أغسطس آب 2013 في الغوطة، يعني جرى نفي النظام السابق لهذه الاستخدامات، وأيضا
0: نعم. لكن منير الآن يعني ما يزال هنا هل الخريطة الخريطة كاملة لدى الحكومة الآن؟ بمعنى أنه هل يمكن أن يتم اكتشاف مواقع جديدة أم خلاص يعني الأمور لم يعد هناك خطر؟ مثلا تتعاون منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مع الحكومة الحالية وبالتالي لديهم كل المواقع.
1: نعم محمد، ربما هذه الخريطة تحتوي على كل المواقع التي يتم من خلالها تخزين أو تصنيع يعني غاز السارين، وقالت بأن المواقع تحتوي على يعني هذه المعدات سواء من الرؤوس الجاهزة أو حتى من المستودعات ويعني مواد التصنيع الأولية، لكن ربما التحقيقات تفضي إلى مواقع أخرى، لكن الخريطة رصدت مواقع كثيرة جدا وتم يتم التحقيق فيها حتى هذه اللحظة، يعني كانت التحقيقات جارية.
0: نعم منير، شكرا لك. منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم عقد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. يترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وتتضمن الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة. بدأ يواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وضلوع في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق. أوضح مصدر أمني أن الانفجار في صحنايا ناتج عن تفجير الجهات المختصة لمخلفات حرب كانت في المنطقة. أفاد الدفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبار المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. أوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبار ارتفعت إلى 7 وفيات بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد من جراء الحادثة. كان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. بحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. انضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب مرحبا بك. إذن ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات، ما آخر تحديثات؟
1: تحياتي لك محمد ولمشاهدينا الكرام. نعم محمد، حصيلة ضحايا غرق العبارة النهرية في دير الزور ارتفع إلى 7 وفيات في واحدة من أكبر وأكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها دير الزور خلال الأسبوع الماضي. طبعا لا تزال محمد فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين بعد تلقي الجهات المعنية بلاغات من أهاليهم من عوائلهم من ذويهم تفيد بعدم عودتهم. طبعا بين هؤلاء طفل حتى هذه اللحظة لم يوجد. الحادثة وقعت عندما ارتطمت عبارة بالجسر الحربي العائم وعبرت الجسر من أسفل الجسر إلى الجهة الثانية. استطاع البعض خلال الحادثة إنقاذ نفسه، كان هناك فرق الجيش منعت الأهالي من التقدم إلى مكان الحادث وحاولت مساعدة الناس، ثم يعني أبى الناس إلا أن دخلوا وساعدوا من استطاعوا مساعدته، وكان هناك ضحايا حتى هذه اللحظة. الأمر الذي أدى إلى طبعا انجراف العبارة النهرية هو إيقاف المحرك بشكل مفاجئ، تعطل داخل هذا المحرك، ما جعل العبارة تتوجه إلى جسر السياسية تعبر من إحدى فتحات الجسر متجهة إلى الجسر العائم الذي ارتطمت به. طبعا أعمال البحث والتمشيط على امتداد مجرى نهر الفرات ما يقارب 50 كيلو جارية من نقطة وقوع الحادث إلى ما يقارب أكثر من 50 كيلو.
0: هذا ما صرح به رائد الصالح وزير يعني الطوارئ وإدارة الكوارث. لماذا هذه المسافة؟ يعني هل يمكن أن تكون مثلا مجرى النهر جرف بعض الأشخاص؟
1: بالطبع محمد، عندنا في دير الزور سرعة جريان النهر الفرات شديدة جدا، وقد شهدنا عدة حوادث في مدينة دير الزور. يغرق أحد رجل ما أو شاب أو طفل فنجد جثة جثمان هذا الطفل في البوكمال ما يبتعد عنا قرابة 160 أو 70 كيلو، مسافة طويلة جدا، المياه تجرف كل شيء. يعني بعد خاصة بعد ارتفاع مستوى جريان المياه ارتفعت المياه بشكل كبير وأصبحت سرعة جريان المياه شديدة جدا، وقد وجد طفل من ضحايا الحادثة قد غرق متأثرا بغرقه يبتعد عن دير الزور ما يقارب 25 كيلو، غرق في مدينة دير الزور ووجدوه في بلدة الطابية. شخص آخر وجد في بلدة جديدة عقيدات بعيد عن هنا مسافة النصف ساعة في السيارة. إذا سرعة جريان المياه هي التي جرفت هؤلاء إلى مسافات بعيدة، وربما يكون يعني المسافة أبعد من 50 كيلو محمد. طبعا لتخفيف معاناة السكان بحسب محافظة دير الزور سارعت المحافظة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة الناس في مدينة دير الزور بافتتاح الجسر العائم والجسر الترابي القريبة من بعضها أحدهما ذهابا والآخر إيابا، والحد بل إيقاف بحسب ما سمعت قبل قليل من محافظة دير الزور إيقاف العبارات بشكل كامل في المدينة.
0: هل يغني هذا الجسر الحربي الآن من يعني الحاجة إلى هذه العبارات بشكل نهائي؟
1: هلا في المدينة نعم محمد، في مدينة دير الزور نعم هناك جسر عائم ينقل الناس من ضفة إلى أخرى، والجسر الترابي يعيد الناس

0: إلى دخولا إلى مدينة دير الزور، هي حلول مؤقتة، حلول مؤقتة تحتاج مدينة دير الزور الآن السرعة العاجلة في تأهيل الجسر السياسي، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية عندما زار محافظة دير الزور أثناء الفيضان، وقال خلال عام كامل سوف يمشي أهالي دير الزور على جسر السياسي. وقد شاهدنا بعد تصريح السيد الرئيس بدء عمليات تأهيل جسر السياسية، والآن بحسب محافظة دير الزور قالوا لنا أنهم يحاولون الإسراع بتأهيل جسر السياسية ليكون الأمر أقل من ذلك، لكن الأمر يعني المدة الزمنية التي حددت هو عام كامل، ذهب منها ما يقارب الشهرين أو شهرين ونصف، وننتظر خلال 8 أشهر 9 أشهر افتتاح جسر السياسية الذي يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف سواء كان ذهابا أو إيابا. إنما بالنسبة للجسر الترابي والعبارة النهرية أو عفوا الجسر الترابي أو الجسر الحربي، فالحمولة القصوى للجسر الحربي والجسر الترابي هي 25 طن فقط، هذا ما صرحت به محافظة دير الزور. اليوم هناك إجراءات وقائية الحد من العبارات، وإذا كان هناك ضرورة بحسب محافظة دير الزور ضرورة لأماكن يستخدم فيها الناس العبارات يسمح بذلك، إنما تحت شروط صارمة وضعتها المحافظة، ويجب أن يكون بجانب هذه العبارات إذا كانت نقطة حيوية ورئيسية نقطة للدفاع المدني، وهناك يكون غواصين في يعني في حال كان أي وقوع أي حادثة يتدخل هؤلاء بشكل مباشر. محمد،
1: نعم، شكرا لك مصعب الحانت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب عن وفاة عاملين إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان. أوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وعملت على انتشال العاملين من تحت الأنقاض ثم نقلتهما إلى مشفى مدينة معرة النعمان حيث تم الإعلان عن وفاتهما. أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت جنوبي تركيا وشعر بها بعض السكان في شمال سوريا. أوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غربي حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقي. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. نصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب مع اتهامات بالارتباط بالنظام المخلوع. طالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات في الشارع السوري وسط تباين في الآراء بين من يروج أن الأحزاب غير ضرورية في حين يؤكد المختصون أنها حجر الأساس لتنظيم العمل السياسي.
2: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية، وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
3: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
2: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى

0: عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
1: ما نذكر أسماء الناخبين السادة الأعضاء. خلص.
0: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج، أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
2: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. أضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بعد يوم من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في العاصمة أنقرة على هامش قمة الناتو في 8 من الشهر الحالي أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. من جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل، وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. ينضم إلينا درويش خليفة، الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب. أستاذ درويش، مرحبا بك. ما أهمية هذا الطلب الأمريكي من إسرائيل بسحب قواتها من سوريا؟
3: مرحبا بكم أستاذ محمد وبالمتابعين الأكارم. بالمناسبة هي ليست المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس ترامب من نتنياهو الانسحاب من الجنوب السوري ومن سفوح جبل الشيخ، وكذلك من النقاط الخمس التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. فأنا أعتقد هذه الأهمية تنبع من اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب في أنقرة خلال الاجتماع الذي جرى مع قادة دول الناتو، وكذلك من اليوم ترامب في حالة اليوم نتنياهو في حالة وضعه الداخلي ليس مستقرا، وبالتالي الضغوط عليه اليوم ربما تكون مجدية أكثر من المرات القادمة أو في الأسابيع والأشهر القادمة، حيث نحن على بعد 3 أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وبالتالي من المهم جدا اليوم خروج إسرائيل من سوريا لمجاولة واستمرار المفاوضات التي كانت تجري في باريس، والتي كان أحد شروط الجانب السوري هو الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التي دخلتها القوات الإسرائيلية ما بعد 8 ديسمبر لحظة سقوط نظام الأسد.
2: لكن الأكسيوس يؤكد أن نتنياهو ليس لديه هذه النية أو الرغبة بالانسحاب من سوريا، وبالتالي هذا يطرح السؤال عن مدى جدية هذا الطلب. هل هو مجرد البعض يقول قد يكون مجرد رفع عتب أنه أمام القيادة السورية ترامب يطلب من نتنياهو ذلك، لكن هل سيكون جديا في الضغط على إسرائيل؟
3: أستاذ محمد، إضافة لسؤالك، أيضا هناك أصوات داخل إسرائيل تطالب بالاستيطان داخل المنطقة السورية التي تم احتلالها، ليس فقط إذا كان هناك جدية من ترامب بالطلب والضغط على نتنياهو أم لا، لكن هناك أصوات متطرفة تطالب أن يكون هناك مستوطنات، أي وضع شبه يريدون وضع شبه دائم، ويريدون لهذه المنطقة أن تكون هي الطوق الأمني الذي يوصل الجنوب السوري بالجولان. غير ذلك أيضا خلال اليومين الماضيين كان هناك تصريح خطير جدا للشيخ حكمة الهجري في السويداء عندما طالب بعزل السويداء عن سوريا وضمها إلى دول الجوار، وهنا أعتقد بأنه يقصد إسرائيل. فنحن أمام شبه مشهد معقد، إسرائيل لا ترغب بالانسحاب من سوريا ومن جنوب لبنان رغم عدم وجود أي نوايا سورية استهداف الشمال الإسرائيلي أو حتى في الوقت الحالي المطالبة بالجولان أو غيرها. اليوم ما تطالب به سوريا هو اتفاقية أمنية على غرار الاتفاقية التي وقعت عام 74 في جنيف، ولكن يبدو لي بأن ما يحكم اليوم إسرائيل هو

0: اليمين المتطرف وغير ذلك ايضا. يعني نتنياهو هو بحاجه للحريديم المتطرفين ليعني ابعاد او يعني الابتعاد عن المحكمه الجنائيه التي يعني تطالب بمحاكمته. فالمشهد داخل اسرائيل ايضا يتطلب التوقف عنده. هل نتنياهو بوضع سياسي وانتخابي يسمح له بالانسحاب بسوريا؟ انا شخصيا من خلال متابعتي للمواقع العبريه ولقاده الراي في اسرائيل لا اعتقد ذلك. على العكس من ذلك هم يطالبون بالاستمرار يعني بالتواجد داخل سوريا وبالاستيطان ايضا، وهذا امر يعني يدعو للقلق، ويجب ان يكون هناك موقف اقليمي دولي حيال ما يحصل في الجنوب السوري.
1: الى اي درجه يرتبط مصير الجنوب السوري بالجنوب اللبناني ايضا، خاصه ان ترامب يتحدث عن اعاده انتشار في المنطقتين؟
0: أنا أعتقد بأن هناك ترابط، نعم، يعني ترابط نتيجة وجود حزب الله في الجنوب اللبناني وما يقوم به من إزعاجات أو مناوشات بين الفينة والأخرى واستهدافه للقرى المجاورة للحدود اللبنانية، أقصد يعني المجاورة في الداخل الإسرائيلي. وأيضا هناك يعني في عوامل إسرائيلية داخلية تمنع من الانسحاب من سوريا، بل على العكس من ذلك هي يعني تصر على البقاء في سوريا. إذا أردنا أن نفصل الموضوع ونقوم بتفكيكه، فداخل الجيش الإسرائيلي هناك 15% من الدروز، واليوم الدروز يعني لديهم تعاطف كبير مع ما حصل في السويداء، ونحن نمر على يعني الذكرى الأولى ل يعني الحادثة التي حصلت في السويداء. وبالتالي يعني لسنا في وقت أو في تزامن يسمح بالانسحاب الإسرائيلي، لا سيما وبأننا على بعد ما يقرب عن 90 يوم من الانتخابات، انتخابات الكنيسة. هناك انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يريدها لتعزيز أوراقه الانتخابية. بالمقابل نتنياهو أيضا يرى بقائه في سوريا لتعزيز موقفه الصارم بأنه لن يعيد ما حصل في 7 أكتوبر عام 2023. وبالتالي يعني هو يربط بأن التطرف الشيعي المتواجد في الجنوب اللبناني يقابله تطرف آخر من بعض الفصائل أو القوى المتواجدة في سوريا، ويقول بعض قادة الرأي في إسرائيل بأن الرئيس الشرع غير قادر على ضبط هؤلاء المجموعات المفلتة أو المتشددة حسب قولهم. أنا هنا أنقل ما يقال من خلال متابعتي للتايم الإسرائيلي أو العبري. نعم. على السوشيال ميديا ولقادة الرأي هناك.
1: طلب رئيس ترامب من نتنياهو الانسحاب من سوريا جاء بعيدة قمة الناتو التي التقى فيها الرئيس ترامب مع الرئيس الشرع. حضور الرئيس الشرع كان بحد ذاته يعني أمرا حدثا لافتا، وبالتالي برأيك هل هناك أمر ما يعني جرى الاتفاق عليه يجري التحضير له؟ لا أدري إن كنا نستطيع الربط، أيضا بالأمس كان هناك رئيس الوزراء العراقي أيضا التقى مع ترامب وأشاد به الرئيس الأمريكي، وبالتالي هل هناك أيضا ما يربط بين كل هذه الأحداث؟
0: إضافة لما تفضلت به أيضا، كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا ولقائه مع الرئيس أردوغان. بالتالي يمكننا يعني أن نقول بأن هناك دلائل وهناك مؤشرات ربما تذهب يعني بسوريا باتجاه لبنان. بالسابق كنا نستبعد، وأيضا يعني بنينا على اللقاء الذي جرى مع الرئيس الشرع وبأنه يرفض التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، لكن هناك مؤشرات بدأت يعني تتوضح وبدأت تتجلى بأن ربما نشهد تواجد لسوريا داخل لبنان، وكان آخرها اليوم صباحا عندما وصلنا من زملاء صحفيين في لبنان بأن هناك مجموعات من فلول النظام بدأوا يغادرون لبنان باتجاه مصر وباتجاه دولة خليجية أخرى. بالتالي يعني هناك دلائل بأن ما بعد يعني لقاء الشرع مع ترامب ربما يعني وافق الرئيس الشرع أو يعني لديه الرغبة ولو يعني ضمنيا للتدخل في لبنان، وهو ما يعني أدى لأن يقوم الرئيس ترامب بالاتصال بنتنياهو وحثه على الخروج من سوريا ويعني إعادة أو مزاولة المفاوضات التي كانت أو بدأت في باريس خلال الأشهر الماضية.
1: شكرا لك درويش خليفة، الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته على حاجز يضم 5 عربات عسكرية قرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأشار مراسلنا إلى أن أهالي قرية معرية بريف درعا أعادوا إغلاق طريق ثكنة الجزيرة بالحجارة أمام قوات الاحتلال بعد أن قامت بتجريفه، وذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبه.

جنوبي سوريا، ولا سيما في القنيطرة وقرى حوض اليرموك بريف درعا الغربي. قالت مصادر محلية لتلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في بناء مشفى داخل بلدة قلعة جندل بمنطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي. أوضحت المصادر أن أعمال بناء المشفى بدأت قبل مدة وجيزة، وتأتي في مساع إسرائيلية للتأثير على قرار المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاحتلال سبق أن أنشأ عيادات طبية في بلدة ريما بالتوازي مع تقديم مساعدات غذائية وطبية لسكان عدد من القرى. في المقابل أصدرت الهيئة الدينية في قلعة جندل بيانا أكدت فيه تمسكها بالتوجه الوطني والانتماء إلى سوريا، رافضة أي مواقف فردية تتعارض مع ثوابتهم الوطنية.

التقى الرئيس أحمد الشرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في قصر الشعب بدمشق. ذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العقلة، وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الشيباني مع غروسي بحثا من خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء وتأهيل خط أنابيب النفط الخام بين سوريا والعراق، متوقعا أن تؤدي الشركات الأمريكية دورا في تنفيذ المشروع وتطويره. أضاف المسؤول أن إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تتيح لمنتجي النفط مسارا بديلا للتصدير، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية وتجنب المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة فيه. كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أن أبعاد استراتيجية ومكاسب اقتصادية مرتقبة لقرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أضافت ليف في تصريح لوكالة سانا أن القرار خطوة تاريخية تنهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود، مشيرة إلى أنه يزيل المخاوف المتعلقة بالملاحقة القانونية للجهات الراغبة في التعاون الاقتصادي مع المؤسسات السورية. وأوضحت ليف أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعات ودعم العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني وتعزيز المبادرات الشعبية والتنموية المشتركة بين مواطني البلدين. ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. أضافت المجموعة في تقرير أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل، مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية. وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا في الإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو. كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد بمجلس الأمن.

قال وزير الاقتصاد نضال شعار إن التعاون مع لبنان سيشمل تطوير آليات تبادل المعلومات وبناء مراكز متخصصة لجمع البيانات وتحليلها. أكد شعار خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة مع نظيره اللبناني عامر البساط في دمشق العمل على استكمال مذكرات التفاهم بين اتحادات غرف التجارة والصناعة في البلدين. من جانبه اعتبر البساط مجلس الأعمال اللبناني السوري ركيزة أساسية

0: لتطوير العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تبسيط إجراءات سفر رجال الأعمال يشكل خطوة أساسية لدعم الاستثمار. انضم إلينا بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مرحبا بك، هل وضعتنا في صورة مزيد من التفاصيل حول هذه الطاولة المستديرة بين سوريا ولبنان؟
1: مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين. يعني بالفعل اليوم عقد اجتماع في فندق الفور سيزون في العاصمة السورية دمشق. هذا الاجتماع ضم وفدا اقتصاديا يترأسه وزير الاقتصاد عامر البساط اللبناني، وأيضا من الجانب السوري كان هناك وفد أو حضور لوزير الاقتصاد نضال الشعار وأيضا خبراء اقتصاديين. هذا الاجتماع بالطاولة المستديرة الذي عقد في دمشق مرة لقرابة الأكثر من ساعة تقريبا نتج عنه عدة أهداف. أهم هذه البنود التي نتجت عن هذا الاجتماع هي تعزيز التعاون الاقتصادي محمد بين الجانبين، بين سوريا ولبنان، أيضا توقيع مذكرات تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دمشق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة أيضا في لبنان، وأيضا هناك اتفاقيات لتسهيل عمل ومرور رجال الأعمال من وإلى سوريا ولبنان بهدف تعزيز الواقع الاقتصادي في دمشق. طبعا يعني محمد هذا الاجتماع قال عنه خبراء أنه اجتماع هام جدا على مستوى التنمية الاقتصادية لسوريا ولبنان، حيث أن البلدان هم جيران وهناك منفذ يربط البلدين ببعضهما البعض، ويعتبر منفذ هام جدا للتجارة والتبادل السلع. أيضا هذا الاجتماع محمد ربما سيكون هناك اجتماعات أخرى لاحقة بين غرف اتحاد غرف التجارة والصناعة في سوريا مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة أيضا في لبنان، بحيث يتم تعزيز التواصل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين. وأكد الجانبان محمد على ضرورة تكثيف مثل هذه الاجتماعات وأيضا تطبيق الاتفاقيات التي تخرج عن هذه مثل هذه الاجتماعات على أرض الواقع لتعود بالمنفعة والمكسب لسوريا ولبنان، وأيضا لا سيما أن البلدان بحاجة إلى مشاريع اقتصادية تهدف إلى تنمية الواقع الاقتصادي والتجاري على
0: إذا بدر هو مسار يعني سيكمل في اجتماعات لاحقة، ليس مجرد اجتماع انتهى الأمر.
1: نعم يعني محمد بحسب خبراء ومراقبون أن هذا الاجتماع ربما هو اجتماع لوضع خطوط عريضة ورسم خطوط لتسير عليها الاتفاقيات بين سوريا ولبنان، لكن تطبيق الاتفاقيات سيحتاج الجانبان من سوريا ولبنان إلى عقد اجتماعات ثانية لتعزيز أهداف هذا الاجتماع الذي انطلق اليوم وكان في العاصمة السورية دمشق. وأيضا مطالبات من قبل خبراء اقتصاديين بضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية لا سيما في سوريا ولبنان أيضا. نعم
0: شكرا
1: محمد.
0: لك بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. أكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة بدمشق أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء المسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأم وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. قال وزير المالية محمد سربرنية إن الوزارة تهدف لدعم النمو الاقتصادي وليس لزيادة الأعباء الضريبية والجباية أو جمع الأموال. أضاف برنية خلال مشاركته في جلسة حوارية مع الصناعيين أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها بما يحقق خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي، كما أشار إلى أن قوانين الإصلاح الضريبي تم إعدادها بالشراكة مع ممثلي الصناعة والتجارة، حيث تركز على تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية وتعزيز العدالة والتنافسية.

0: افتتحت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي في مشفى البيروني الجامعي بمجمع المواساة الطبي في دمشق. قالت وكالة سانا إن المنظومة الجديدة مخصصة لعلاج الأورام السرطانية ولا سيما سرطانات عنق الرحم وبطانة الرحم وأورام المهبل، وتعد الأولى من نوعها في سوريا. أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قراراً بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد بسبب مخالفات صحية وتجاوز للمعايير الفنية المعتمدة. ذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. يشكو مزارعون في منطقة برج سلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
1: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج سلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
2: قلة الري أدت لياباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان، هلا السنة إنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
1: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
3: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة الخطوط ولم يضخ عليها، هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاود الضخ إليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، برج سلام، ريف.

0: صدقية.
1: تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
2: رصد أطباء في دمشق تزايدا ملحوظا في مراجعات حالات الإسهال الحاد لعياداتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
3: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة، التهابية الطبيعة، مخاطية القوامة، حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
2: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
4: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
2: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
5: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولاً لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. اثنين، طريق تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. أربعة، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة شفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حمال وطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوح.
6: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حالياً نحن متواجدين بمشفى حمال وطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
7: رحت على كذا دكتور، قام شخصني انه بدي شبكه، فرحت على كذا مشفى والوضع كان كثير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجر العمليات كان كثير غالي، وانا والله ما معي حمله شفاء. يعني كانوا مجدولينه، اتصل فيي امبارحه وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين، يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت مشفى حمل وطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائلو.
1: أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح قرب إطلاق مشروع لإزالة نحو 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظة درعا. أوضح الصالح أن التحضيرات لإطلاق المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الأعمال ستستهدف إزالة كميات كبيرة من الأنقاض المتراكمة، بما يسهم في فتح الطرق وتحسين الخدمات وتهيئة المناطق المتضررة لأعمال التأمين.

اختتم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، في حين أعلنت تل أبيب استعدادها للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية، مضيفا أن الجانبين حريصان على المضي قدما وأن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء. من جهتها أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوفد اللبناني تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده مستعدة للمضي قدما في هاتين المنطقتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً.

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية شن جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. من جانبه تحدث إعلام إيراني عن دوي 6 انفجارات غربية مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. أعلن الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها استأنفت الحصار على السفن المتوجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية في أرجاء الشرق الأوسط. أعلن التلفزيون الإيراني أن الجيش والحرس الثوري استهدف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. قال الجيش الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيرة، في حين أفاد الحرس الثوري بأنه أطلق صواريخ من طراز كروز على مركز لوجستي أمريكي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى الوقت الذي تنهي فيه واشنطن هجماتها على إيران. من جانبه أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت مجال البلاد الجوي، في حين أعلن الجيش الكويتي التصدي لطائرات مسيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بعدم ضرب منشآت إيران النفطية لتجنب التأثير على الاقتصاد العالمي، وأنه قد يستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطر لذلك. أضاف ترامب أنه تراجع عن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة تعهدت باستثمارات في الولايات المتحدة. وأعرب ترامب عن ترحيبه بالاستثمارات مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من تقليص قوة إيران وإزالة هيمنتها عن الشرق الأوسط. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم بلاده توجيه ضربات قاسية جدا لإيران على حد وصفه. قال ترامب لفوكس نيوز إن الضربات على إيران مستمرة حتى يقرر إنهاءها، كما أشار إلى نية الولايات المتحدة استهداف محطات الطاقة والجسور في المرحلة النهائية. وأوضح ترامب أن بلاده أجرت محادثات مع إيران يوم أمس الثلاثاء، لافتا إلى أن بلاده تواصل حث طهران على إبرام اتفاق. أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الإيراني استهدفت شبكة رجل الأعمال محمد حسين شمخاني

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ. هذا الحكي في ربيع 1972.
6: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
5: تمام. أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
6: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
5: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة ضبط وكر في قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
7: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار
8: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال.
9: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
12: البيانات دقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مرحبا بكم في الجولة الإخبارية وإلى العناوين. ضمن محاكمات رموز النظام المخلوع، جلسة ثانية لوسيم الأسد في محكمة الجنايات بدمشق، وتضمنت الاستماع لشهود وعرض وثائق وتسجيلات مصورة. إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء، مديرية الطوارئ في إدلب تعلن

وفاة عاملين في مدينة معرة النعمان، وتقول إن فرقها انتشلت جثمانيهما من تحت الأنقاض. في تصعيد للانتهاكات، الاحتلال الإسرائيلي يشرع في بناء مشفى بجبل الشيخ في ريف دمشق، ومصادر محلية تقول إن أعمال البناء بدأت قبل مدة وجيزة. عبر فعاليات في أرجاء البلاد، تركيا تحيي ذكرى مرور 10 أعوام على محاولة الانقلاب، والسفارة التركية بدمشق تقيم فعالية خاصة.

أنهت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وتضمنت الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها وارتكاب جرائم للسلب والابتزاز.

0: انضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مرحبا بك. كيف سارت هذه الجلسة الثانية لمحاكمة وسيم الأسد؟
1: مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين. بالفعل كانت اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة وسيم بديع الأسد الذي وجهت إليه اتهامات عديدة بقاعة محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. وأيضا كانت الجلسة الثانية اليوم محمد، يعني بحسب مراقبون أن قام القضاة وأيضا لجنة المحكمة بتوجيه الاتهامات ومقاطعة الدلائل والشهود في قضية وسيم الأسد الذي ربما شكل منذ بداية الثورة السورية بحسب شهود عيانه وبحسب أيضا شهود من الغوطة الشرقية، قام بتشكيل مجموعات مسلحة تتبع للفرقة الرابعة بأوامر من قائد لواء في الفرقة الرابعة غياث دلة، وقام بتشكيل هذه المجموعات وعمل على انتهاكات عديدة بحق السوريين بشكل عام في خصوصا في الغوطة الشرقية في دمشق، لا سيما في المليحة، وقتل عدة أشخاص منهم شخص في جرمانة، وأيضا قام بمؤازرة قوات النظام سابقا بالعمليات العسكرية التي كانت تشنها ضد الثوار والتوغل في المناطق التي كانت يتواجد فيها الثوار والأهالي، ما دفع اليوم العديد من هؤلاء الأهالي إلى التوجه إلى المحكمة وأيضا الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء. هذه هي المحاكمة الثانية طبعا في ضمن إطار

0: العدالة الانتقالية لاحظنا محمد بصراحة محاكمات علنية لشخصيات ورموز عديدة من نظام الأسد البائد، كانت يوم أمس محاكمة لعاطف نجيب واليوم محاكمة لوسيم الأسد، هو يوم غد محمد ستكون هناك محاكمة لمفتي النظام سابقا أحمد بدر الدين حسون، والذي قامت القوات وزارة الداخلية باعتقاله منذ أشهر تقريبا ليكون ضمن قفص الاتهام. يوم غد هو المحاكمة أيضا لأحمد بدر الدين حسون. اليوم يعني بحسب مراقبون محمد قالوا أن المحكمة هناك لجان مختصة وقانونية تتابع سير وعمل المحاكمة ل وسيم الأسد. كانت اليوم المحاكمة مغلقة للحفاظ على سلامة وسرية الشهود والبيانات التي تم مواجهة المتهم وسيم الأسد بها. أيضا
1: يعني بدر
0: هناك
1: كانت
0: عدة
1: جلسة
0: قضايا
1: مغلقة
0: أبرزها.
1: لكن علنية كيف؟
0: يعني محمد جلسة مغلقة بقاعة المحكمة لكن لم تنقل ضمن وسائل الإعلام حفاظا على سرية الأشخاص الذين قدموا شهادات وأيضا قدموا دلائل بحق وسيم بديع الأسد. وأيضا هناك عدة ملفات تم مناقشتها في أروقة المحكمة وأيضا سماع شهادات من قبل الأهالي لا سيما من سكان الغوطة الشرقية الذين تضرروا من أفعال وسيم بديع الأسد ومن أفعال المجموعات التي قام بتشكيلها في بداية 2011 امتدادا إلى سنوات عديدة التي كانت تعمل ضمن أو تحت غطاء الفرقة الرابعة والتي كان يديرها غياث دلة قائد لواء في الفرقة الرابعة. هذه المحاكمة اليوم كانت مغلقة لوسائل الإعلام ولكن بحسب مراقبون وبحسب أيضا تسريبات من داخل المحكمة أنها الجلسة سارت بما كانت يجب أن تكون عليه في اليوم في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، وتم مقاطعة الشهادات وأيضا أخذ الأدلة من الشهود. نعم محمد.
1: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في محافظة اللاذقية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الجهود التي تبذل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للكشف عن المواقع والمواد غير المعلنة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق. أوضح مصدر أمني أن الانفجار في صحنايا ناتج عن تفجير الجهات المختصة لمخلفات حرب كانت في المنطقة. أفاد الدفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. أوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة ارتفعت إلى 7 وفيات بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد من جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارات الكوارث في إدلب عن وفاة عاملين إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان. أوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وعملت على انتشال العاملين من تحت الأنقاض، ثم نقلتهما إلى مشفى مدينة معرة النعمان حيث تم الإعلان عن وفاتهما. انضم إلينا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إبراهيم مرحبا بك. إذن وفاة عاملين في معرة

0: النعمان، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم بالفعل محمد، يعني كانت الحادثة تقريبا قبل حوالي ساعتين من الآن، وتحديدا داخل أحياء مدينة معرة النعمان. الحدث هو عبارة عن سقوط منزل يعني قيد الإنشاء يتم العمل عليه من قبل يعني عمال يعملون داخل هذا المنزل، لكن يبدو أن هناك خطأ بحسب ما علمنا من مصادر محلية أو أخطاء فنية يعني في بناء هذا المنزل، ما أدى إلى سقوطه أثناء العمل فيه، وهم العمال من منطقة جبل الزاوية وليس من مدينة معرة النعمان بشكل أساسي، لكن المنزل هو من يعني أو داخل أحياء مدينة معرة النعمان. علما يعني أن محمد في الفترة الأخيرة بدأت يعني شبيهة بمثل هذه الحوادث، خاصة أن المنطقة تشهد عمليات ترميم مستمرة من قبل الأهالي أو حتى من قبل المنظمات المحلية. قبل تقريبا حوالي شهرين من الآن كان أيضا سقوط يعني أحد الجدران على أحد الأشخاص الذي كان يقوم بعملية ترميم منزله أيضا في مناطق ريف إدلب وتوفي على الفور. نتحدث عن عمليات ترميم هي بالأساس مستمرة، لكن الإجراءات الحكومية بشكل أساسي محمد يعني جراء مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة بعد إنشاء البلديات المتواجدة في قرى وأرياف إدلب تحديدا التي كانت هي خطوط تماس وشهدت عمليات ترميم، بدأت تصدر يعني قرارات داخلية داخل هذه القرى والبلدات بأن أي عملية ترميم أو أي عملية إنشاء لمنازل جديدة يجب أن تكون وفق يعني الشروط الهندسية الجديدة المعتمدة لدى هذه البلديات، وأن عملية يعني وضع الدراسات هي مجانية من قبل المدنية، فقط على الأهالي يجب أن يقوموا بتقديم يعني فقط الثبوتيات وبعض يعني الأشياء الأساسية في من أجل يعني هذا العقار، وبالتالي يكون هناك فريق هندسي يتم الكشف على عملية الترميم حتى
0: يعني ما تشير إليه إبراهيم. إذن بعض عمليات البناء والترميم تتم دون وجود فرق هندسية، دون وجود مهندسي رقابة أو إشراف هندسي.
1: بالفعل يعني نعم بالفعل هذا محمد، وهذا يعني نتيجة أن بعض يعني العمليات العشوائية التي تحدث ما بين الحين والآخر يعني من قبل الأهالي أو ربما يكون عن جهل بحسب ما علمنا أيضا من هنا في المنطقة، أن بعض الأهالي تقوم بعملية تسريع عملية هذه الترميم، ويكون يعني عملية الترميم هي عملية بدائية لأنهم لا يملكون يعني المال لعملية ترميم يعني تكون مثالية لهذه المنازل، وبالتالي خاصة محمد نتحدث عن مناطق ريف إدلب الجنوب ومنطقة معرة النعمان ومناطق كفرنبل، كانت في وقت سابق هي خطوط تماس، أي معارك مستمرة كانت في هذه المنطقة، ناهيك عن القذائف التي سقطت وغارات الطيران الحربية والمروحية والبراميل، وبالتالي هناك الكثير من المباني بالفعل هي بحاجة إعادة يعني دراسة هندسية من أجل عمليات الترميم، وبالتالي كان إصدار مثل هذه القرارات من قبل البلديات العاملة هنا في مناطق يعني ريف إدلب بأن يكون هناك تقديم لعمليات الترميم أو تقديم يعني الثبوتيات للعقار بأن يكون هناك فريق هندسي من قبل البلدية يتم الكشف على هذا العقار ويتم إعطاء الرخصة يعني المناسبة لعملية يعني الإنشاء بشكل أساسي. لكن ما حدث في مدينة معرة النعمان يبدو أنه بالفعل المبنى يعني هو غير مكتمل هندسيا، وبالتالي حدثت هذه الحادثة أو هذه الفجعة بحسب يعني الأهالي.
0: مع الأسف. شكرا لك إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. أعلنت فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إصابة 13 شخصا بحوادث سير وحرائق خلال الساعات 24 الأخيرة في مختلف المحافظات، وأوضحت أن الفرق تعاملت مع 12 حادث سير أسفرت عن إصابة 10 مدنيين، وأشارت إلى أن فرقها استجابت ل 170 حريقا اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية والمنازل والمحال التجارية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية. أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت جنوبية تركيا وأشعر بها بعض السكان في شمال سوريا. أوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غربي حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقي. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان، وقع عليها نحو 100 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب مع اتهامات بالارتباط بالنظام المخلوع. وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام، بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات في الشارع السوري وسط تباين في الآراء بين من يروج أن الأحزاب غير ضرورية، في حين يؤكد المختصون أنها حجر الأساس لتنظيم العمل السياسي.
2: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
3: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
2: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
4: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
2: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج، أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. أضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بعد يوم من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في العاصمة أنقرة على هامش قمة الناتو في 8 من الشهر الحالي أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. من جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل، وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته على حاجز يضم 5 عربات عسكرية قرب قرية معلقة بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأشار مراسلنا إلى أن أهالي قرية معرية بريف درعا أعادوا إغلاق طريق ثكنة الجزيرة بالحجارة أمام قوات الاحتلال بعد أن قامت بتجريفه، وذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا ولا سيما في القنيطرة وقرى حوض اليرموك بريف درعا الغربي. قالت مصادر محلية لتلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في بناء مشفى داخل بلدة قلعة جندل بمنطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي. أوضحت المصادر أن أعمال بناء المشفى بدأت قبل مدة وجيزة، وتأتي في مساع إسرائيلية للتأثير

لقرار المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاحتلال سبق أن أنشأ عيادات طبية في بلدة ريما بالتوازي مع تقديم مساعدات غذائية وطبية لسكان عدد من القرى. في المقابل أصدرت الهيئة الدينية في قلعة جندل بيانا أكدت فيه تمسكها بالتوجه الوطني والانتماء إلى سوريا، رافضة أي مواقف فردية تتعارض مع ثوابتهم الوطنية.

0: ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، ما قصة هذا المشفى الإسرائيلي في قلعة جندل؟
1: نعم محمد، بالفعل يعني هناك مشفى يبنى في قلعة جندل. طبعا هذا المشفى يعني حسب مصادر محلية حصلنا عليها الآن يعني داخل قرية أو ده من ده
0: نعم محمد،
1: ويتم الآن إفتاء هذا المشفى من قبل يعني بصراحة دعم من قبل أبناء الجولان، أبناء الجولان المتواجدين داخل الجولان المحتل. نعم
0: نعم أسمعك، تقطع الصوت في البداية، تأكمل. محمد تسمعني؟ شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة.

التقى الرئيس أحمد الشرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في قصر الشعب بدمشق. ذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العقلة. وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الشيباني مع جروسي بحثا من خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء وتأهيل خط أنابيب النفط الخام بين سوريا والعراق، متوقعا أن تؤدي الشركات الأمريكية دورا في تنفيذ المشروع وتطويره. أضاف المسؤول أن إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تتيح لمنتجي النفط مسارا بديلا للتصدير، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية وتجنب المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة فيه. كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف عن أبعاد استراتيجية ومكاسب اقتصادية مرتقبة لقرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أضافت ليف في تصريح لوكالة سانا أن القرار خطوة تاريخية تنهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود، مشيرة إلى أنه يزيل المخاوف المتعلقة بالملاحقة القانونية للجهات الراغبة في التعاون الاقتصادي مع المؤسسات السورية. وأوضحت ليف أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعات ودعم العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني وتعزيز المبادرات الشعبية والتنموية المشتركة بين مواطني البلدين. ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. أضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية. وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سورية في الإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو، كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في

0: وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مذكرة تعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. بحسب وكالة سانا، فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية وتقديم التسهيلات لإبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال الشعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد الشعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، في حين وصف البساط مجلس الأعمال اللبناني السوري بأنه ركيزة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية، مشددا على أهمية تبسيط إجراءات سفر رجال الأعمال لدعم الاستثمار. بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. أكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة بدمشق أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء المسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأم وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الوزارة تهدف لدعم النمو الاقتصادي وليس لزيادة الأعباء الضريبية والجباية أو جمع الأموال. أضاف برنية خلال مشاركته في جلسة حوارية مع الصناعيين أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها بما يحقق خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي، كما أشار إلى أن قوانين الإصلاح الضريبي تم إعدادها بالشراكة مع ممثلي الصناعة والتجارة، حيث تركز على تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية وتعزيز العدالة والتنافسية. افتتحت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي في مشفى البيروني الجامعي بمجمع المواساة الطبي في دمشق. قالت وكالة سانا إن المنظومة الجديدة مخصصة لعلاج الأورام السرطانية، ولا سيما سرطانات عنق الرحم وبطانة الرحم وأورام المهبل، وتعد الأولى من نوعها في سوريا. أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قراراً بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد بسبب مخالفات صحية وتجاوز للمعايير الفنية المعتمدة. ذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. يشكو مزارعون في منطقة برج سلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
1: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج سلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات، وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
2: قلة الري أدت لياباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. هلا السنة الإنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
1: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
3: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاود الضخ إليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
0: تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
4: رصد أطباء في دمشق تزايدا ملحوظا في مراجعة حالات الإسهال الحاد لعيادتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
5: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة، مخاطية القوام مع حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب بالشوايط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
4: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
6: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء، وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
4: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
7: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولا لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. اثنين، طريق تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. أربعة، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة شفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حماه الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوح.
8: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حالياً نحن متواجدين بمشفى حماه الوطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
9: رحت عكاز الدكتور قام شخصني انه بدي شبكه، فرحت عكاز مشفى والوضع كان كثير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجار العمليات كان كثير غالي، وانا والله ما معي حمله شفاء. يعني كانوا مجدولينه، اتصل فيي امبارحه وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين، يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت ضمان مشفى حماه الوطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائلو. متوازن.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن بغداد وواشنطن تعتزمان إطلاق شراكة استراتيجية جديدة. أكد الزيدي أن العراق لن يكون بحاجة إلى وجود أي فصائل مسلحة بعد أيلول المقبل، بالتزامن مع الموعد المرتقب لانسحاب القوات الأمريكية. وأوضح أن الحكومة تسلمت كميات كبيرة من الأسلحة من بعض الفصائل، مشيرا إلى استعداد الحكومة للتعاون مع الفصائل التي تتخلى عن العمل المسلح وتتجه إلى النشاط السياسي. من جانبه أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتقد أن بلاده ما تزال بحاجة إلى إبقاء قواتها في العراق، معتبرا أن الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 كان خطأ، وأن الولايات المتحدة هاجمت البلد الخطأ تسببت في أضرار جسيمة. اختتم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، في حين أعلنت تل أبيب استعدادها للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية، مضيفا أن الجانبين حريصان على المضي قدما وأن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء. من جهتها أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوفد اللبناني تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده مستعدة للمضي قدما في هاتين المنطقتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً.

أحيت السفارة التركية في دمشق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 من تموز عام 2016. قال السفير التركي نوحي الماز في منشور على منصة إكس إن الذكرى تمثل يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. هذا وتحيي تركيا الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة بفعاليات تذكارية في كل المدن التركية بإشراف دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية.

0: تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من السفارة التركية. ماريت مرحبا بك، كيف يجري تحضير هذه الفعالية في السفارة التركية؟
1: نعم، مرحبا محمد. طبعا نحن الآن داخل مقر السفارة التركية في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في القاعة التي سوف تنطلق منها أو ينطلق فيها الاحتفال اليوم في العاصمة السورية دمشق. كما تحدثت، طبعا هذا الاحتفال ينطلق من دمشق لثاني مرة، طبعا وهو ذكرى الثانوية العاشرة للانقلاب العسكري الفاشل الذي حدث في تركيا في 15 من تموز لعام 2016. طبعا نحن وصلنا قبل ساعة من الآن إلى هنا وإلى هذه القاعة تحديدا، وإلى حد هذه اللحظة ما تزال التحضيرات مستمرة. تم تجهيز القاعة مسبقا، أيضا تم تحضير شاشة العرض التي هي بالقرب مني. أيضا كانت هناك العديد من التجهيزات. طبعا هذا الحفل سوف يبدأ بكلمة من السفير التركي هنا داخل هذه القاعة، ومن ثم سوف يتم عرض فيلم يعرض تفاصيل هذا الانقلاب الذي كما تحدثت جرى في 5 من شهر تموز لعام 2016. طبعا هذه هي ذكرى مهمة ومصيرية بالنسبة إلى تركيا، طبعا يحييها الشعب التركي كل سنة بمناسبة هذه الذكرى. أيضا يعني هي ذكرى للضحايا الذين توفوا جراء هذا الانقلاب العسكري الفاشل الذي حاول زعزعة أمن تركيا. طبعا لكن ينطلق من دمشق أيضا للتأكيد على التعاون بين البلدين، على دعم دمشق لمواقف تركيا كما أبدت تركيا، وخاصة يعني بعد سقوط النظام المخلوع شهدت العلاقات السورية التركية زخما متصاعدا يعني، وأيضا لقاءات متواصلة مستمرة، وهناك دعم كبير من الحكومة التركية لسوريا طبعا، وهناك عدة ملفات مشتركة وأيضا أمور تجري مناقشتها بين الجانبين، ومنها التنسيق الإقليمي حيث تؤكد تركيا التأكيد على سيادة سوريا ودعمها على وحدة أراضيها. أيضا هناك دعم فيما يخص إعادة الأعمار، أيضا هناك جهود تبديها تركيا وتقف بجانب سوريا في ملف أيضا إعادة الأعمار.
0: نعم، ماريت هذه الفعالية يعني يجري التحضير لها، هل هناك شخصيات محددة، فعاليات محددة؟ هي نوع من يعني الاحتفاء التركي ضمن يعني السفارة في دمشق.
1: نعم يعني، وهذا له كما تحدثت رمزية مشاركة دمشق للذكرى يعني التي يعتبرها الشعب التركي ذكرى مصرية. طبعا هذه الفعالية سوف تكون بحضور السفارة كما تحدثوا إلينا ووسائل الإعلام، ويعني هي تحت تغطية أو يعني سوف تعرضها جميع وسائل الإعلام يعني بحضور فقط السفارة التركية. سوف تبدأ بكلمة من السفير التركي، ومن ثم سوف يتم عرض فيلم يعرض تفاصيل هذا الانقلاب هنا في هذه القاعة.
0: شكرا لك ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من السفارة التركية في دمشق. ينضم إلينا هشام جناي الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. أستاذ هشام مرحبا بك. 10 سنوات مرت على محاولة الانقلاب الفاشلة هذه في تركيا، حدث مفصلي، واليوم يعني هو يوم تحول إلى يوم عطلة وعيد وطني فعليا لإفشال هذا الانقلاب في تركيا. ما الذي حصل خلال هذه ال10 سنوات؟ ما الذي تغير في تركيا؟
2: مرحبا. يعني 15 تموز حقيقة تاريخ مفصلي في يعني التاريخ الحديث لتركيا. تغير النظام الإداري في تركيا، صرنا تحولنا إلى دولة تدار بالنظام الرئاسي بدلا من رئاسة الوزراء والنظام البرلماني. توسعت صلاحيات الرئيس ربما لتسريع اتخاذ الخطوات التي يعني رأى البعض أنها كانت سبب ربما في تأخر في قمع الانقلابيين. يعني الكثير من الأشياء التي جعلت من الجيش أيضا الذي كان دائما يسلط بسيفه على الديمقراطية في تركيا أن يعود إلى المعسكرات ويمارس دوره بالدفاع عن

0: بلاد، لا بمؤسسة هي التي تقرر من سيدير البلاد. فالكثير من الأشياء تغيرت بعد 15 من تموز في هذه ال10 سنوات الأخيرة.
1: وكيف ينظر الآن المجتمع التركي إلى هذه الذكرى؟
0: يعني المجتمع طبعا في تركيا عندما يكون الموضوع له علاقة بانقلاب عسكري، يجب أن أقول لك بأنه متحد حقيقة. المعارضة حتى في تركيا لا ترغب بالمزيد من الانقلابات. تركيا عانت الأمرين من الكثير من الانقلابات في الماضي، وعانى الشعب بكافة أطيافه إن كان معارض أو مؤيد للحكومة مهما كانت توجهاتها. حتى لو كانت حكومات يسارية حكمت تركيا، فتعرضت لانقلابات عسكرية في الماضي. فالشعب مدرك تماما أنه هذا الدور للعسكر يجب أن يعني يتم القضاء عليه، ويتم تأطير دور الجيش والعسكر في سياقه، وهو الدفاع عن استقلالية البلاد. فلذلك هو يوم يتفق عليه الجميع في تركيا بأنه كان إثبات لوحدة الشعب التركي ضد أي محاولة انقلاب، بغض النظر عن من يحكم تركيا إن كان مؤيد مثل ما قلنا أو معارض.
1: شكرا لك هشام جناي، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية شن جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. قالت القيادة المركزية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. من جانبه تحدث إعلام إيراني عن دوي 6 انفجارات غربية مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. أعلن الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إنها استأنفت الحصار على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية في أرجاء الشرق الأوسط. أعلن التلفزيون الإيراني أن الجيش والحرس الثوري استهدف مواقع أمريكية في الأردن والكويت. قال الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيرة، في حين أفاد الحرس الثوري بأنه أطلق صواريخ من طراز كروز على مركز لوجستي أمريكي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى الوقت الذي تنهي فيه واشنطن هجماتها على إيران. من جانبه أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت مجال البلاد الجوي، في حين أعلن الجيش الكويتي التصدي لطائرات مسيرة.

بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-2 في مواجهة قوية احتضنها ملعب دالاس بولاية تكساس ضمن الدوري نصف النهائي. وبهذا الانتصار يحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي، في حين يغادر المنتخب الفرنسي البطولة من الدوري نصف النهائي بعد أداء تنافسي لم يكن كافياً لتفادي الخسارة أمام منتخب إسباني. هذا يلتقي منتخب الأرجنتين اليوم مع منتخب إنجلترا في صراع بلوغ نهائي البطولة.

0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مشجعين من الجماهير في أرض المعارض القديمة بدمشق بشأن المنتخب الذي يستحق لقب الحصان الأسود لمونديال 2026.
1: هلا أنا بشوف المنتخب اللي له لقب الحصان الأسود منتخبين، يعني أنا كعاطفة وغير هيك يعني شغلات حلوة. الكونغو يعني لعبوا لعب حلو آخر شيء قدام الأرجنتين، والحارس كتير كانت قصته حلوة، أمه شلون شهر وهيك كذا. ومصر أنا بحب مصر، ستي مصرية، وكمان لعبوا لعب كتير حلو مصر قدام شو اسمه الأرجنتين.
2: يعني مصر هي لازم تاخده، بس مصر كانت عم تلعب الفيفا ما عم تلعب الأرجنتين صراحة وبس.
3: منتخب مصر هو اللي لازم ياخذ هذا اللقب، هو كان لعبه كتير حلو ورواق وبيستحق هذا اللقب، بس هو طلع برا.
4: هلا بعد ما طلع كريستيانو اكيد مصر شجعنا مصر كتير، كرمال تربح وما ربحت لانه كان ظلم من الفيفا، ما لهم حق، بس كان بدهم يطالعوا الارجنتين كرمال هي تاخذ الكاس.
5: هلا لعب المغرب ومصر كان كتير حلو وانظلموا من الفيفا، وفعلا يستحقوا لقب البلاك هورس على الاقل، يعني بما انه انظلموا وطلعوا بكير.
6: فرنسا هي اقوى شيء ولعب شيء
7: الحصان الاسود هو مصر، كان اداؤه رائع وما قصر، صحيح طلع من المونديال بس كان اداؤه بجنن وما قصر كثير، ما قصر شيء ابدا ابدا.
0: مع اخبار كاس العالم ننهي هذه الجوله الاخباريه، الى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا.

0: كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: على فكرة كان سبب تصوير هذه الحلقة هو بيت.
1: ساعات وأنا أبكي على هذا البيت، والآن بكيت.
0: قف ودعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع.
1: كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع.
0: الله. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبع.
1: تعرف أن هذه الصفة صفة طفولية؟
0: ماذا تقصد بطفولية؟
1: لماذا انزعجت؟

0: لأن حضور المكان في الوجدان العربي يساوي لحضور النسب.
1: فهي مرتع الصبا، ملعب الشباب.
0: لكن المجنون فاجأ الجميع لما قال: وما حب الديار شغفنا قلبي،
1: تركني مثل ساكن بيت إيجار وأصحاب الملك تتقلب علي.
0: الله الله.

0: في منازل القصيد ولقاء جديد. مرحبا بالشاعر أنس الدغيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: سأل سائل لماذا هي المنازل؟ فقلت له لأننا نحب البيوت.
1: جميل.
0: وهناك علاقة كبيرة بين القصيدة وبين المنزل. العرب تسمي هذا بشطريه بيت.
1: نعم صحيح.
0: كأن العرب يريد أن يسكن في بيت الشعر. قاربوا بين بيت الشعر وبيت البناء المشيد.
1: نعم.
0: فكانت المنازل منازل القصيد.
1: وكأن الشطر الأول ركن والشطر الثاني ركن أيضا من أركان هذا البيت. جميل هذا التشبيه.
0: هو يعكس ارتباط الإنسان بالمكان. والمكان هو في الأصل كينونة، يعني محل الولادة.
1: صحيح.
0: لحظة انبعاث الحياة. بالأصل الإنسان يعني بشكل عام متعلق بمكانه، يتأثر منه ويؤثر فيه. فكيف إذا كان حساسا شاعرا؟ يعني تلعب الأبعاد دورها، حتى في قصيدته تتجلى هذه الأبعاد.
1: نعم، وحتى الشعراء تغزلوا بالمكان كما يتغزلون بالحبيبة أيضا.
0: لكن المجنون فاجأ الجميع لما قال وما حب الديار شغفنا قلبي، يعني كسر نظريتنا هذه.
1: صحيح.
0: ولكن حب من سكن الديار، إلى أي حد يمكن أن تكون الديار غير محبوبة؟ وإلى أي حد يمكن أن يتعلق المرء بدياره؟
1: لا شك أن الديار محبوبة دائما، والارتباط بها ارتباط لذاتها ولغيرها أيضا. فكما قلنا أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إذن هنا السكن، يعني هو أحب الديار لغيرها،
0: للساكن.
1: وأحيانا تحب الديار لذاتها أيضا، فهي مرتع الصبا، ملعب الشباب، يعني هو نقطة الارتكاز الأولى التي ينطلق منها الإنسان في حياته. هنا بيتي، هنا داري، هنا قريتي، هنا ضيعتي، هذه مدينتي. لذلك نحن إلى الأوطان دون أن يكون فيها من نحبه، أو دون أن يكون لنا فيها حبيب مثلا أو عزيز، ولكن لأننا نشأنا هنا وتربينا هنا.
0: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
1: لأول منزلي. نعم، في بيت عتابة جميل جدا يقول عن على ذكر البيت: يسألوني جار بيك الزمن إيجار، وجر منك سعادة وفرح إيجار، تركني مثل ساكن بيت إيجار وأصحاب الملك تتقلب علي.
0: الله الله.
1: حلوة اللي أبو ذيات يا أستاذ حسين.
0: والله هي حلوة وأنت أيضا حلو.
1: الله يخليك.
0: إيش خصتك مع الفن الشعبي العراقي؟
1: والله أحبه. قال كمان أقول لك بيت تاني.
0: نعم.
1: قال: فقير وأملك من الله نخلتين، ونخلني الوقت مو نخلة،
0: نخلتين.
1: قاع الناس مزروعة نخل
0: تين،
1: وأنا دنم حزن مزروع بي.
0: الله الله. محزن.
1: وهذه هي الديار. على فكرة كان سبب تصوير هذه الحلقة هو بيت استحضرناه معا، تذكر؟
0: استحضرته أنت فقلت لك ما رأيك.
1: أي والله، شوف على موضوع هذه الحلقة.
0: للصمة القشيري.
1: نعم، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري.
0: الله، محزن هذا الشاعر. أنا والله أحزن لما
1: جدا هذا الشاعر الصمة القشيري.
0: بصير صمة وبصير صمة
1: ربما. نعم، كأنني سمعت منهم ما

0: ذكر الصمة.
1: وأنا قرأت في أحد الدواوين المحققة له أو عنه الصمة.
0: الصمة القشيري.
1: نعم.
0: هذا في شعره دفء المكان، وكأنه يتحدث عن عبق المكان. يعني وأنت تقرأ للصمة القشيري تتلمس دفء المكان وتقرأ عبق المكان في أبياته. أشعاره محزنة جدا جدا على فكرة. يعني أنت عندما تترحل عن دار لن تجد بيتا يواسيك كما تمتع من شميم عرار نجدة، فما بعد العشية من عراري. وله قصائد كثيرة في هذا. أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه بعد القطار، وأهلك إذ يحل الحي نجدا وأنت على زمانك غير زاري، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار، فأما ليلهن فخير ليل وأقصر ما يكون من النهار.
1: الله الله الله.
0: يعني تقرأ دائما عبق المكان، ليس المكان فحسب في شعر الصمة القشيري.
1: هذا الرجل أنا والله لما أقرأ عنه أو أقرأ ديوانه فعلا أصاب بالحزن. هو بالأصل من سكان البادية، يعني قريب بين العراق ونجد. أحب ابنة عمه ريا، تختلف الروايات أنه ذهب يخطبها من أبيها فقال له أريد 100 ناقة، فلم يقبل أبوها أن يدفع له أو إليه أو عنه، فدفع له أحدهم، أحد وجهاء القبيلة، فلم يقبل والد ريا هذا الدفع. هذه رواية. الرواية الثانية تقول من أن أباه قبل أن يدفع له، لكن 99 ناقة، يدفع له 99 ناقة، وذهب بها إلى والد ريا فقال له هذه 99، أين 100؟ فعاد إلى أبي فقال له أبوه يعني فليكملها من عنده أو خلاص، يعني فليغض الطرف عنها، 99 ناقة رقم كبير. فلم يقبل والد ريا مجددا. فقال الصمة القشيري والله ما وجدت ألأم منكما، يقصد من؟ يقصد أباه وعمه. والله والله ما وجدت ألأم منكما،
0: عن أبيه وعمه،
1: ووالله لأني ألأم منكما إذا لم أرحل من هنا.
0: ورحل.
1: ورحل. يقال إنه أول ما ذهب باتجاه طريق مكة ثم بعدها إلى الشام واستقر في الشام، ثم انتقل في غزوة من الغزوات إلى إحدى البلاد، وهناك يعني ربما توفي في طبرستان أو ما شابه. هذه الرحلة المكانية التي سقتها فقط لأدلل على أثر المكان في شعره. فقضى وقته يحن إلى من؟
0: ريا.
1: إلى ريا وإلى المكان الذي كان فيه. ولذلك تكثر نجد عنده، وتكثر الشام أيضا عنده، لأنه لما ذهب غازيا خارجا من الشام أيضا حن إلى الشام.
0: يا الله.
1: وهو شاعر مطبوع رقيق، أعطينا هكذا من قصائده.
0: هو الذي يقول بكت عيني اليسرى،
1: هات النص،
0: فلما زجعتها على... عن الجهل بعد الحلم أسبلت معا. يقول أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا. أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا.

0: أي وشعباكما معه، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع. كأنك لم تشهد وداع مفرق ولم تر شعبي صاحبين تقطع. قفا وادعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. قفا وادعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. وليست عشيات الحمى برواجع إليك، ولكن خلي عينيك تدمع.
1: الله الله،
0: هذا الصمت محزن، محزن شعره، كأنه يبكي في كل حرف، كأنه يبكي في كل كلمة.
1: في القصيدة ذاتها
0: شكوت
1: إليها ضبثة الحب بيننا. الضبثة هي سيطرة الحب والهوى على القلب. شكوت إليها ضبثة الحب بيننا، وخشية شعب الحي أن يتوزع. فما كلمتني غير رجع، وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع. كأنك بدع لم تر البين قبلها، ولم تك بالألاف قبل مفجعة. فليت جمال الحي يوم ترحل بذي سلم أمست مزاحيف
0: ضلع
1: ضلع.
0: الله،
1: لقد خفت ألا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا. وأعذل فيها النفس إذ حيل دونها، وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. سلام على الدنيا، فما هي راحة إذا لم يكن شملي وشملكم معا. ولا مرحبا بالربع لستم حلوله، ولو كان مخضل الجوانب ممرعا.
0: الله،
1: عمري لقد نادى منادي فراقنا بتشتيتنا في كل واد، فأسمع. كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع.
0: الله، يا سلام يا سلام، مؤلم والله، ألم كبير، وجع كبير في كل كلمة من كلماته.
1: وهو يسلك هذا المنهج في معظم شعره. نعم. ولذلك تجد أنه يصرخ بالمكان وتفاصيل المكان.
0: صحيح.
1: وكأنه يتحدى حتى، يعني هو من الشعراء الأمويين.
0: نعم.
1: يتحدى حتى الجاهليين. الغريب أنه لا يقف على الأطلال وقوفا، وإنما يحن إليها حنينا. صحيح. بينه وبين الديار مسافات، بينه وبين المكان مسافات. وحنت قلوصي آخر الليل حنة، فيا روعة ما راع قلبي حنينها. حنت في تنائيها وشب لعينها سنا بارق وهنا فجن جنونها. فقلت لها صبرا، فكل قرينة مفارقها لا بد يوما.
0: قرينها
1: تحن إلى أهل الحجاز صبابة، وقد بت من أهل الحجاز قرينها. فيا رب أطلق قيدها وجريرها، فقد راع أهل المسجدين حنينها. خليلي، هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها؟
0: الله الله الله الله الله. أهل المسجدين يقصد مكة والمدينة، كأنه
1: نعم
0: مكة والمدينة.
1: وهنا يكمن الحنين الكبير على نجد وعلى الشام، ويخاطب أهل الشام كان، والحجاز أيضا يكثر عنده. ببساطة الشاعر العربي المطبوع من دون تكلف،

0: أكرر طرفي نحو نجد وإنني إليه وإن لم يدرك الطرف أنظر.
1: يا عيني يا عيني.
0: وهكذا تمضي أشعار الصم القشيري، وهكذا يتحرك حنينه من الشام إلى الحجاز إلى نجد،
1: نعم صحيح،
0: مطبوعا بهوية القصيدة العربية.
1: هذا المكان يعني لم ينفك عن الشاعر العربي قديما وحديثا على فكرة، دائما شعراء المعلقات لو يعني استعرضنا مطالع المعلقات، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يخلو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم.
0: هذا زهير،
1: هذا زهير. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد طرف ابن العبد، وهكذا. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندريه.
0: هنا لم يقف على الأطلال لأنه لم يكن عنده وقت، عمر بن كلثوم استل سيفه،
1: ولكنه ذكر مكانا خمور الأندرين. الأندرين منطقة في الآن في ريف حما الشرقي أو ريف إدلب الشرقي. يعني أنا ذهبت إلى الأندرين، هي مكان
0: وقفت عندها
1: وكانت مشهورة بالعنب، بعنبها ثم بخمرها، فيقال خمور الأندرين. نعم، مع أنه بدأ بقصيدته الحربية إذا صح التعبير. وكل المعلقات لو ذهبنا إليها فالمكان في أولها،
0: وكان الشاعر الجاهل يقف على الأطلال واعتبروا ذلك فاتحة.
1: نعم،
0: وهذا اندل يدل على ارتباط الشاعر بالمكان وأثر المكان فيه، سواء كان مكان دارس أو مكان غير دارس.
1: صحيح،
0: وإن كان مفهوم الأطلال هي الأماكن التي رحل عنها أهلها أو الأماكن التي يعني مر عليها الدهر، مر عليها الزمن. وأنا أقول أن المكان لم يكن مجرد فاتحة للشاعر يقف عليه في القصيدة الجاهلية، وإنما حمل هذا المكان موضوع قصيدته أيضا، بمعنى هذا المكان حامل للغرض الرئيسي الذي يأتي بعده في القصيدة، على عكس ما يتصور بعض الباحثين والدارسين من أن هذه المقدمة الطللية منفصلة عن الغرض الرئيسي. أرى على تواضع ما أرى أنها جزء ملتحم بالغرض الرئيسي. يعني أنت لما تقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي في معلقة امرئ القيس، فالطلب هنا الوقوف من أجل البكاء على ماذا؟ ذكرى الحبيب والمنزل، ثم يعدد الأمكنة بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. امرؤ القيس باحث عن ثأر، امرؤ القيس باحث عن شيء رحل، امرؤ القيس باحث عن ماضي الملك الذي قتل وهو أبوه، لذلك خر مع المكان مجددا ولم يستطع المكان أن يحمل همه، فقال وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس
1: من معولي.
0: وهكذا جاء المكان في كل معلقته، حتى لما يقول وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل، فهو يذهب إلى وادي فيه جوف فيه صعوبة فيه ذئب يعوي كأنه الخليع. من هو هذا الذئب الخليع الذي يعوي بتقديرك؟ هو امرؤ القيس نفسه.
1: صحيح،
0: هذا الوادي الذي حوى ذئبا خليعا مخلوعا باحثا عن شيء. إذن المكان هنا يصور ماذا؟ يصور رغبة الشاعر في البحث عن الانتقام، فهل تراه منفصلا عن غرض امرئ القيس في قصيدته وهو يريد أن ينتقم من قاتلي أبيه؟ لا. ولو ذهبت إلى زهير بن أبي سلمى مثلا، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، عن ماذا يتكلم زهير في قصيدته أصلا؟ عن الحرب التي توقفت بين عبس،
1: نعم،
0: وذبيان، وعمن من الرجال الذين أصلحوا بينهم،
1: بن عوف وهرم بن سنان،
0: وقد امتدح هذين الرجلين.
1: نعم،
0: فهو يذم الحرب ويمدح ماذا؟

0: فيلم.
1: إذن هو يحكم العقل ويطالب بحالة من الوفاء بين المتصالحين، لذلك بدأ فقال أمن أمي أوفى، فالإشارة بأمي أوفى إشارة إلى الوفاء. وهنا كل ما في الديار تكلم، لأن الشاعر يأتي إلى الديار بعد حرب دامت طويلا، فهل المكان منفصل عن غرضه؟ أبدا لا. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم، هل بقي شيء من آثار هذه الديار لم يتكلم؟ بحومانة الدراج فالمتثلم، بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل
0: جرثمي،
1: من كل مجثمي.
0: مجثمي
1: رمزية أن صغار الحيوانات بدأت تتحرك، هو يريد أن يعيد مشهد الحياة إلى الطلل الدارس، وكأن إيقاف الحرب الذي كان وإحلال السلام هو إعادة مشهد الحياة. بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. لماذا تعذب حتى عرف الدار؟ لأن الحرب لم تترك فيها شيئا. وهذا جزء من النص، وهذا جزء من المقطع الذي سيأتي بعد بعده. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا، هذا هو الذي أدى إليه أنهم تفانوا. فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، لم أستطع أن أعرف الديار. أنت ذهبت إلى الديار بعد تحرير سوريا من نظام الأسد البائد، هل عرفت الديار؟
0: ما أريد أن أقوله هو ردا على سؤالك وليس هروبا. ما أريد أن أقوله، الجميل عند الشعراء أنهم جعلوا للمكان روحا، فصاروا يكلمون هذه الروح حتى وإن لم يكن الحبيب ساكنا لهذه الدار. يعني مثلا الذين وقفوا على الأطلال، الحبيب قد ذهب ولكنهم وقفوا على الأطلال وكلموا الأطلال، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، إذن قفوا وابكوا وتباكوا. هنا عندما ذهبت إلى المناطق التي كان يسيطر عليها النظام الأسدي بعد التحرير، ربما كان الأحباب قد ذهبوا وغادروها وتركها هذا النظام البائد كطلل، فأنا بكيت واستبكيت. يعني عندما تأتي إلى دمشق فتراها أو تجدها غير دمشق التي تركتها أنت، هنا تأسى وتبكي. هذا من الوقوف على الأطلال أيضا، أن تجد الشوارع غير الشوارع. هذا البيت الذي يقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. يا سيدي، حتى أنا رأيت الخيام غير الخيام، ورأيت الشوارع غير الشوارع، ورأيت الجدران غير الجدران. لماذا؟ لأن يدا آثمة وضعت بصمتها عليها. فهنا قد تقف على طلل، هذا ما رأيته، ولكن أنا أتحدث عن الروح التي يخاطبها الشاعر في الجدار، والروح التي يخاطبها الشاعر في البركة الذهبية الإنشاد كما قال نزار قباني، والروح التي يخاطبها الشاعر في الشجرة وفي السنديانة التي هي في ردهة البيت أو في ساحة البيت. عن كل هذا تحدث الشعراء ولم يغادروا هذا. يعني الروح، المكان لم ينفك عن الإنسان في لحظة من اللحظات.
1: لذلك زهير لما قال فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلم. هذه الروح التي بثها الشاعر في المكان أنه ألقى عليها التحية، هي أنسنة، هي إلقاء بث الحياة، هي إلقاء التحية على الديار، هي أنسنة. هذا الذي سأتحدث عنه.
0: نزار قباني يقول وللمآذن كالأشجار أرواح، والمآذن هي من حجر، فكيف صار لها أرواح؟ هذه جمالية أضافها الشاعر

0: إلى المكان، وأضافها الشاعر إلى الحجر، وأضافها الشاعر إلى الجمادات.
1: وأيضا عنترة لما أراد أن يخاطب ديار عبلة كان يريد أن يوقظها من صمت.
0: نعم،
1: يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. لكن الطلل عند عنترة غير عند اللي قبله
0: زهير. الفرق
1: يعني شوف، يعني لاحظ أن امرأة القيس وجدنا أن حمل المكان مشكلته، وزهير ماذا فعل بالمكان؟ أيضا حمله مضمون القصيدة كما أثبتنا بالدليل والتحليل. أيضا عنترة حمل يعني عنترة إيش كانت مشكلته؟ كانت مشكلته أنه
0: عبد
1: محسوب على طبقة العبيد، يريد ماذا؟
0: عبلة.
1: لا،
0: يريد الحرية،
1: يريد
0: الحرية ويحب عبلة.
1: إذن عنده مشكلة.
0: نعم،
1: أنه عبد يريد الحرية والكرامة، وعنده محبوبة يريدها، فكان متمردا فارسا وكان ماذا؟ عاشقا. ولذلك المكان عند عنترة كان يتحرك ضمن هذين المسارين.
0: نعم،
1: هل تصدق هذا؟ من أجل ذلك تمرد عنترة على الوقوف على الطلل، لأن روحه المتمردة على ما قدم المجتمع من قيم أذته كعبد هو الذي جعله يقول هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي
0: وعمي
1: صباحا دار عبلة واسلمي. ما الذي يدفع عنترة أن يشبه ناقته بالقصر؟ فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، فدن هو القصر، لأقضي حاجة المتلوم، لأنه يريد أصلا أن ينتقل من عالم رعاء الشياه ورعاة الغنم والإبل إلى القصر، إلى السيادة، إلى الحرية. فالتعبير المكاني تعبير عن تشوفه وتشوقه أصلا، وتعبير حتى عن عشقه. ولذلك كان يمازج بين فروسيته وبين عشقه. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر في دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق
0: ثغرك المتبسم.
1: لاحظ بعض الدارسين أن عنترة كان يتحرك ضمن فضاء اللون الأسود والأبيض، وعزوا ذلك إلى أن اللون الأسود عنده كان دليلا على نقمته على السواد. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. حتى لما وصف فرسه أيضا ذهب إلى كونه أدهم. بينما لما أراد أن ينطلق إلى عالم الحب كان يستحضر مفردات البياض، فتركنا كل قرارة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم، أو روضة أنفا، وهكذا. فكان ينتقل ضمن هذا المسار، فيلم باللون الأسود والأبيض. هذا المكان الذي كان حاملا لقصيدة عنترة ولمعلقته هو في الحقيقة حامل لشخصية عنترة، هو في الحقيقة يجسد شخصيته. بين كونه ثائرا متمردا باحثا عن حريته، فكان المكان عنده مكانا تمرديا، وبين كونه عاشقا يبحث عن معشوقته، فكان اللون والمكان عنده ناصعا، لأنه يخرجه من عالم البطولة ليدخله إلى عالم الجمال.
0: نعم صحيح.
1: وهكذا يحمل المكان الشاعر، مثلما يحمل الشاعر في قلبه المكان أيضا، فيسافر معه.
0: نعم،
1: حتى أن العرب كانوا ينسبون إلى المكان مثلما ينسبون إلى القبيلة.
0: كيف؟
1: تهامي يقولون، نعم الرجل التهامي مثلا. كانوا ينسبون إلى هجر فيقولون الهجري، وننسب إلى بخارى فنقول بخاري، وننسب إلى سمرقند فنقول سمرقندي. يعني أنت منسوب نسبة إلى العائلة الدغيم، نسبك إلى جرجناز يقول أبو معاوية الجرجنازي،
0: النجدي،
1: فلان النجدي، فلان العراقي، فلان الشامي. ليش؟ لأنه حضور المكان في الوجدان العربي يساوي لحضور النسب، فكانوا ينسبون إلى المكان.
0: نعم أحمد.

0: شوقي في قصيدته جبل التوبات. ارتباط أحمد شوقي بهذا الجبل ربما لحبيبة فيه، يعني حبيبة له فيه، فقال جبل التوبات، أو هي ليلى التي عرفها هنا عند هذا الجبل، فيقول جبل التوبات حياك الحياة، وسق الله صبانا ورعى. جبل التوبات حياك الحياة، وسق الله صبانا ورعى. فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعة. وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. وحدونا الشمس في مغربها، وبكرنا فسبقنا المطلع.
1: يا سلام،
0: هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعة. كم بنينا من حصاها أربعا، وانثنينا فمحونا الأربعة. كم بنينا من حصاها أربعا،
1: وانثنينا
0: فمحونا الأربعة. وخططنا في نقى الرمل، فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى.
1: الله الله.
0: لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبع. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس
1: إلا
0: أصبع. ما لأحجارك صما، كلما هاج بالشوق أبت أن تسمعا. كلما جئتك راجعت الصبا، فأبت أيامه أن ترجع. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضع.
1: يا سلام،
0: شوف على هذا الجمال.
1: يا سلام.
0: وفعلا يعني قد يهون هذا العمر كله إلا ساعة جمعتك مع حبيب، وقد تهون هذه الأرض كلها إلا مكانا قد جمعك مع من تحب. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضع. وهذا هو التعلق بالمكان، لدفئه، لما يحمله هذا المكان من روح، ولما حمله هذا المكان من ذكريات، ولما حمله هذا المكان من ماض. جمع الشاعر مع من يحب، جمع الشاعر مع أهله، جمع الشاعر مع أحبابه ومع عزيز عليه. قد يكون فقده، ولكن ما زال لهذا المكان دفئه، وما زال لهذا المكان حضوره في قلب الشاعر. لذلك قال الشاعر ما قال عن المكان، ولم ينفك في لحظة من اللحظات. يعني أنا مثلا عندما أكتب قصيدة لا أجد نفسي إلا ذاهبا إلى مكان ما. هذا المكان يحمل ذكرى، يحمل وهجا، أتلمسه بين أضلاعي، أتلمسه في كلماتي تلقائيا ربما. لا أجد نفسي إلا وقد ذهبت إلى بغداد، وتأبين إلا أن تظلي جميلة، ويأبى عليك الحسن إلا تفردا. فحتى متى تبقين عندي كمكة، حرام على المشتاق أن يتصيد. وما بين أضلاعي من الشام خافق يدق، وكلي في هواك تبغدد.
1: يا سلام يا سلام.
0: فتحدثت عن مكة وعن بغداد وعن الشام وعن وعن وعن.
1: حتى يعني أنت في الدواوين الثلاثة التي كتبتها عندك ديوانان اثنان يدلان على المكان،
0: الجودي والمنفى.
1: الجودي والجبل اللي قرأته، لجبل التوباد لتوباد لأحمد شوقي.
0: نعم.
1: والجودي أيضا جبل.
0: كأنما الشام في قلبي وتنزفني، وأن قلبي على ما فيه بغداد. كأن حزن العراقيين أجمعه قصيدة، وأنا يا حزن حماد. أنا اليماني يا صنعاء، فاقترفي حزن المواويل، إن الحزن صياد. ما في موضع آه ليس فيه هوى، كأنني القدس والتاريخ جلاد.
1: يا سلام.
0: هذا هو المكان.
1: والمنفى أيضا على وزن مفعل. أصلا المنفى هو،
0: نعم،
1: هو المكان الذي ينفى إليه الإنسان. أيضا علاقتك بالمكان.
0: نعم.

0: لماذا لم تغيرك الحياة؟ لماذا لم تغيرك الحياة ولم تسرقك منك المفردات؟ لماذا حينما سافرت صوب الجهات ترحلت معك الجهات؟ ولم يحملك نحو الله شرق ولا غرب وقد حملتك ذات.
1: يا سلام.
0: لأن الشمس تشرق من جبيني إذا ما وضأته الأمنيات. إذا غنيت شعري في بخارى تميد له تهامة والسرات.
1: شوف الأمكنة.
0: ولي في أرض أندلس حضور وفي آبار زمزم لي سقات. إذا في الشام أذن لي روي تقام هناك في الأقصى صلاة. كلها أمكنة يذهب إليها الشاعر دون أن يشعر في أغلب الأحيان، كأن شيئا ما يسوقه إلى هناك، إلى دفء المكان وعبق المكان وأرج المكان.
1: يا سلام عليك.
0: فلا أستطيع ولا يستطيع الشاعر الحقيقي أن ينفك عن المكان، والمكان جزء من الشاعر، كيف لا، وكأنه يتحد بروحه في هذا المكان أصلا. لذلك كلهم كانوا يستبكون أو يبكون عندما يصلون إلى هذا المكان.
1: أنت عايش ضمن الخرائط الجغرافية وتعيش مع كل هذه الأمكنة. على فكرة أنا منذ زمن يعني رأيت ارتباطك بالمكان. تعرف أنه هذه الصفة صفة طفولية؟
0: ماذا تقصد بطفولية؟
1: لماذا انزعجت؟ طفولية أعني أن
0: أكيد نعم.
1: ارتباط الطفل بالمكان
0: تمام.
1: أكثر من ارتباط البالغ بالمكان، لأنه البالغ الراشد الكبير تقوم تجربة الحياة بكسر هذه العلاقة بينه وبين المكان، أما الطفل غير له مكان النوم سيتأخر نومه قليلا، وتراه متمسكا بالحيز المكاني المخصص له. أنا كنت في الابتدائية أتعقد لما معلم أو معلمة مرحلة التعليم الأساسي يغير لي مكاني، ويعني زاوية النظر تختلف، علاقتي بالمقعد تختلف، حواري مع الحيز الجديد يختلف.
0: يا أخي بالمسجد تصدق؟ مثلا مسجد القرية،
1: مسجد القرية تأخذ زاوية فيه
0: تماما، مسجد القرية الخاص بك، مسجد يعني الحارة أو الحي. مثلا أنا أصلي دائما، كان بيتنا من الجانب الشرقي، يعني في الجانب الشرقي للمسجد، فعندما نأتي ندخل من الباب الشرقي للمسجد، فصلاتنا هنا، مثلا أنا وإخوتي أبي هنا. أحيان أشعر أنني غيرت شيء كبير عندما أصلي في الجانب الغربي، إلى هذا الحد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وهي الألفة التي تنشأ بين الإنسان وبين المكان.
0: صحيح.
1: وقالوا يعني قالوا أنه هناك علاقة كبيرة روحية يبثها المكان داخل الإنسان،
0: بين الإنسان وبين الطريق. يعني أنت تمشي في هذا الطريق كثيرا لمرات وتكرر المشي في هذا الطريق، تشعر بأن هناك ألفة قد حصلت بينك وبين هذا الطريق، بينك وبين تفاصيله. فإذا ذهبت إلى طريق آخر ولأول مرة، هناك نوع من الاستيحاش. صحيحة كلمة الاستيحاش، أليس كذلك؟
1: يا حبيبي نحن بنسمعك نعم. لحتى نقرر الصواب من الخطأ تسألني؟ نعم صحيح.
0: هذا دائما يقع، يعني في تفاصيل حياتنا هناك الارتباط العضوي بين القلب وبين المكان، بين الروح وبين المكان. نعم.
1: يا سيدي هذا وأنت تقرأ في قصيدة أحمد شوقي، لاحظ كثرة الأوراق والكتب أمامي الآن.
0: أوه أحمد شوقي كم عنده
1: الجبل الذي قرأت عنه،
0: جبل التوبات،
1: هذا الكتيب قصائد مقارنة وبصير مقارنة للدكتور أحمد زياد محبك. هذا كان مقرر جامعي علي، أو واحد من المقررات الرافدة لمادة الأدب المقارن أو المقارن، بصير طبعا. فيه مبحث جميل جدا داخل هذا الكتاب، الجبل بين شاعرين، فيأتي على ذكر من؟ على ذكر ابن خفاجة الأندلسي وعلى ذكر عمر أبو ريشة في قصيدته التي خاطب فيها إحدى القمم الجبلية، إيفرست، إليك غير الظن لا يرتقي عاصب الغيم على المفرق. الشاهد الكبير الذي يقف عنده الدارسون هو

0: قصيدة ابن خفاجة الأندلسي التي خاطب فيها الجبل، ولكن هذا الخطاب كان خطابا معكوسا، لأنه يقول: أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليلى السراب العجائب. هو لم يخاطب الجبل بالمعنى الحقيقي، وإنما ترك الجبل هو الذي يخاطبه، فعكس، فكان مرآة لصوت هذا الجبل. ما الذي حدثه الجبل؟ شو والله، هذه علاقة غريبة بين الإنسان وبين المكان، تتجاوز حدود المألوف كثيرا. يعني تصور أنك تدخل إلى مكان فتسمع للوادي صوتا يخبرك الوادي عن همومه، عن شكاياته. الجبل يخبر ابن خفاجة عن همومه، عما يعانيه: وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاربي، يسد مهب الريح عن كل وجهة، ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مطرق في العواقب، يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر الذوائب. هذا وصف. الآن يدخل في ماذا؟ في فلسفة الجبل. ماذا سيقول هذا الجبل؟ أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليلى السرى بالعجائب.
1: يا سلام يا سلام.
0: وقال: ألا كم كنت ملجأ قاتل، ألا كم كنت ملجأ قاتل.
1: الجبل يتحدث.
0: نعم. ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب، وقال بظلي من القيلولة، وقال بظلي من مطي وراكب، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فما خفق أيكي غير رجفة أضلع، ولا نوح ورقي غير صرخة نادبي، وما غيض السلوان دمعي، وإنما نزفت دموعي في فراق الصواحب. فحتى، يا سيدي، هذا البيت جلست عليه كثير ساعات وأنا أبكي على هذا البيت، والآن بكيت. فحتى متى؟ شوف فكرة البيت حلوة جدا، أنه الجبل يشكو للشاعر، يقول له: فحتى متى أبقى ويضعن صاحب، فحتى متى
1: أبقى
0: ويضعن صاحب أودع منه راحلا غير آي.
1: الله الله الله.
0: يعني هنا شوف الشاعر ماذا فعل، والله دخل في فيلم سينمائي نادر. يعني هو يستشعر حزن الجبل على الذين يمرون فيه ثم يرحلون ولا يعودون،
1: ولا يعودون ولا يعودون.
0: فحتى متى أبقى، لأنه ثابت، فحتى متى أبقى ويرحل ويضعن صاحب أودع منه راحلا غير آيبي، وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى الليالي وغاربي، فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى نعماك راحة راغبي.
1: الله الله الله.
0: أعطوني محرمين
1: يا أخي. والله هذا هو الجمال الكثير، هذا هو الجمال الكبير. تخيل، يعني هنا أنت تحتار، من الشاعر؟ الشاعر نفسه أم الجبل؟ يعني هنا أصبح الجبل شاعرا. هذا الشاعر لقدرته جعل في الجبل روحا غريبة عجيبة، وكأن الجبل أصبح هو الشاعر. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها. يعني يجعلون للجمادات قلوبا تنبض. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر السوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. عندما يقول عن الشجر كيف له روح، وعن البركة الذهبية الإنشاد، ثم يقول: ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، ووراءنا التاريخ كوم رمادي، ومشت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، الزخرفات أكاد

0: وأسمع نبضها. هذا هو المكان وهذا هو نبض المكان.
1: يا سيدي بتعرف
0: الزخرفات أكاد أسمع نبضها
1: والزركشات على الصفوف تنادي. الله تعرف
0: نعم يعني هو كان معها وأصبح هناك ثالث يتكلم.
1: يا سلام يا سلام.
0: وثالث يحس وثالث يشعر.
1: بالله عليك تعدني وعد.
0: نعم.
1: أن يكون اللقاء المقبل مبتدأً بهذا النص الرائع الذي قرأته.
0: هذا
1: لأني أنا يعني لم أرتوي
0: في مدخل الحمراء
1: والأشعر أنه ما زال هناك ما زال المكان أوسع من الزمن الذي نحن نعم. فيه بكثير.
0: صحيح.
1: وعلماء الفلسفة بيحكوا عن العلاقة بين الزمن والمكان أو الزمان والمكان، بيقولوا أنه الزمان أوسع. أنا أرى هنا في هذه اللحظات أن المكان هو الذي يحتوي الزمان. صحيح. هل تعيدني؟
0: نعم.
1: اللقاء المقبل نبدأ بالزخرفات والزركشات
0: في مدخل الحمراء
1: وما فعلته يعني تلك الآثار الأندلسية العربية في شاعر عظيم قباني. مثل نزار قباني. وأنا كنت أريد أن أذهب إلى أحمد شوقي مرة أخرى مع زحلة، أيضا سأترك ذلك إلى مجلسنا المقبل. وشوقي الذي يتحدث يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراه. في مجلس اليوم ضم حديثا وحياة مختلفة عن القصيدة وعن المكان. ما زلنا يعني أنا أشعر نفسي كالطفل الذي كان يدور بشكل عشوائي داخل مكان متسع في رحاب الشعر ورحاب القصيدة وفي رحاب الفلسفة والإنسان الطفولي الذي يربط ما بين الكلمة وما بين هذا الحيز، وبالتالي يتجاوز المكان أبعاده حتى يقفز فوق حدود الطول والعرض ليصبح بخاصية مختلفة.
0: نعم.
1: لها علاقة بالحضور الوجداني. في اللقاء المقبل سنكمل حديثا عن هذا وعن ذاك الشاعر الرائع أنس الدغيم. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذ حسين. شكرا جزيلا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق. غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر

مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875

وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1888.

الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. بسيطرة شبه كاملة، إسبانيا تقصي فرنسا بهدفين نظيفين وتتأهل لنهائي المونديال. ديدي ديشان يحمل تحكيم مسؤولية إقصاء فرنسا، ومدرب إسبانيا يرد عليه بكلمة قاسية. إنجلترا والأرجنتين في اختبار الحاسم، صراع تاريخي يتجدد في نصف النهائي، وطموح متبادل لحجز بطاقة العبور إلى نهائي المونديال. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة الأرجنتين مع

إنجلترا التي ستقام في الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة فرنسا مع إسبانيا في المربع الذهبي، والتي انتهت بفوز الإسبان بهدفين دون مقابل. نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة بعد هذا التأهل الإسباني إلى نهائي المونديال. الفائزة إذن هوازن أوسو من ريفي دمشق، ألف مبارك لك يا هوازن، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن تأهل تاريخي لمنتخب إسبانيا على حساب المرشح الأول لنيل اللقب قبل بدء كأس العالم المنتخب الفرنسي، بانتظار الطرف الآخر ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني في لقاء اليوم. أهلا بكم من جديد.

0: إذن حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على فرنسا بهدفين دون رد في مواجهة قوية بالدور النصف النهائي، مؤكداً أحقيته بالوصول إلى المباراة الختامية. وقدم المنتخب الإسباني أداءً قوياً في الخطوط الثلاثة ونجح في فرض أسلوبه على مجريات اللقاء ليواصل حلم استعادة اللقب العالمي، في حين اكتفى المنتخب الفرنسي بالانتقال إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعد نهاية مشواره في البطولة. لتحليل هذه المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أرحب بالكابتن محمد جمعة مدرب منتخب سوريا سابقا وفريق شباب الكرامة حاليا. أهلا ومرحبا بك كابتن والحمد لله على السلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا أستاذ وسيم وجميع الناس اللي عم تشتغل بالتلفزيون، وبارك الله فيكم.
0: أهلا ومرحبا
1: بالعمل الواحد، بارك الله فيك.
0: وأرحب أيضا بمدرب فريق الجيش الكابتن طارق جبان ولاعب منتخب سوريا سابقا، أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير كابتن وسيم، ومساء الخير الكابتن محمد، شرفتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: اهلا ومرحبا بكما وشكرا على تلبيه الدعوه. ابدا معك كابتن محمد جمعه، كيف قيد المنتخب الاسباني الاطراف الهجوميه او الاجنحه الهجوميه المرعبه لدى منتخب فرنسا طوال هذه المباراه، وبالتالي انتقل الى المواجهه النهائيه في نهائي المونديال؟
1: والله استاذ وسيم صراحه يعني المنتخب الاسباني اجاد وعمل عمل رائع جدا. طبعا المدرب له دور ولكن اللاعبين له دور اكبر بصراحه. عمل تكتيك عالي جدا، تكتيك ذهني وتكتيك فني داخل ارضيه الملعب، قدر يوقف حركات لاعبين الموهوبين الموجودين في المنتخب الفرنسي بصراحه، يعني عنده لاعبين مميزين ولكن قدر يسكر بشكل جيد. عمل دفاع بشكل ممتاز، يعني وقت اللي استلم وقت الفريق كان يستلم الكرة كان يعرف شو بده يتصرف فيها، وحتى الواجب الدفاعي كان مميز بالإضافة إلى حارس مرمى، يعني عمل شغل جبار. وأنا بقول هذا المنتخب الإسباني كان أحسن مباراة له هاي المباراة اللي لعبها مع المنتخب الفرنسي ولا الإسباني. طبعا المنتخب الفرنسي ما كان بصورته أبدا، كانت الناس متوقع غير هيك، ولكن انصدم بتكتيك عالي جدا من قبل المدرب واللاعبين، قدر يوقفوا المنتخب الإسباني وقدر يفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء، وعمل شغل جبار بصراحة وجمل تكتيكية مميزة وخاصة الهدف الثاني.
0: نعم كابتن طارق جبان، يعني التحليلات الرقمية أو الإحصاءات بتقول أنه اللاعبين كيليان مبابي وأوليسي فقط مررا لبعضهما تمريرتين خلال كل المباراة، رغم التفاهم خلال المواجهات السابقة والتمريرات الكثيرة، 64 تمريرة بين اللاعبين فقط خلال المباريات السابقة، لكن في هذه المباراة فقط تمريرتين. هذا الأمر يعود لجهود بيدرو بورو اللاعب الظهير الأيمن لمنتخب إسبانيا ونادي توتنهام، أم لخلل تكتيكي ربما من ديدي ديشان؟
2: هلا الامر اللي مهم بهذا الموضوع انه يعني في نحكي نقطتين تماما. اليوم ممكن بيدرو بورو عرف كيف يوقف اوريسي بشكل كامل، ساعدوه لاعبين ارتكاز ان كان رودري او حتى كان من الطرف الاخر كان بالشوط الاول عم يلعب فابيان رويز. بعتقد هذا امر كثير مهم انه يكون في مين يساعد بيدرو بورو. الامر الثاني تفكك المنتخب الفرنسي وعدم ترابط المنتخب الفرنسي جعل الحل الفردي عند لاعبين منتخب فرنسا ضعيف جدا. التنظيم الدفاعي عند خساره الكره من المنتخب الاسباني وسرعه ارتداد اللاعبين التنظيم الدفاعي منعت منتخب فرنسا يرتاح بالمساحات، منعت عليهم الفراغات اللي بيحتاجوها، باستثناء يمكن بالشوط الاول اول نص ساعه كان مبابي هو الوحيد عم يتحرك خلف المدافعين لكن تعرض لمسات التسلل عده مرات. بعتقد انه منتخب فرنسا بارادته تمركز خلف الكره بالشوط الاول لحتى يحاول يستغل يعني الفراغات ورا دفاع اسبانيا وما نجح. بالشوط الثاني فعليا فقد المنتخب الفرنسي قدرته انه هو يقدر يستخلص الكره بشكل صح بشكل ضغط عالي او مرتفع على لاعبين مدافعين في اسبانيا، وبنفس الوقت ما عنده قدره كان ابدا لرجع للحيازه، كان دائما الحيازه لصالح منتخب اسبانيا. فرضت اسبانيا على المنتخب الفرنسي ولقنتهم درس فعلا بالتكتيك على اعتبار انه اليوم انت كيف تستخلص الكره باسرع وقت وكيف تمنع خصمك انه يقدر ياخذ الكره ويتصرف فيها بشكل سهل.
0: نعم كابتن محمد، ما هي القراءه الفنيه البديله التي كان يجب على منتخب فرنسا تطبيقها لكسر الاستحواذ الاسباني طوال فترات المباراه؟
1: هلا هو استاذ وسيم الواجب الدفاعي اذا ما كان متقن بشكل جيد باي فريق اكيد حتما راح يكون نتيجته الفشل. المنتخب الإسباني قدر يستحوذ على الكرة وقدر كمان يعمل واجب دفاعي مميز. يعني وقت اللي فقد الكرة المنتخب الإسباني عم يرجع مباشرة وعم يستخلص الكرة بشكل جيد. يعني شفنا الظهيرين الموجودين بالمنتخب الإسباني الأيسر أو الأيمن يعني بصراحة كانوا نجوم المباراة بصراحة، وخاصة كوكوريا
0: وبورو
1: لاعب تشيلسي بتصور هذا اللاعب، فكان مميز جدا جدا يعني، وقطع أكثر من كرتين خطرات للمنتخب الفرنسي كان ممكن المنتخب الفرنسي يرجع للمباراة. فالواجب الدفاعي كان مميز حتى ابتداء من قلب الهجوم مرورا بخط الوسط حتى بخط الدفاع، حتى حارس المرمى كان مميز المنتخب الإسباني. يعني بقول أنا المنتخب الإسباني عمل طاقة عالي جدا لقدر يفوز على المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي كان ممكن ما مثل ما تفضلت أنه المهاجمين اثنين تبع المنتخب الفرنسي ما كان في روح جماعية مع الفريق، كان في كل واحد عملها لحاله وكل واحد بده يظهر لحاله. أنا بقول ما كان في تنظيم، ما كان في انضباط داخل أرضية الملعب. بالعكس المنتخب الإسباني بتصور ولو أنه يعني حكينا شوي موضوع برشلونة، أخذ نمط من برشلونة المنتخب الإسباني بشكل جيد، لأنه في أكثر من 7 لاعبين 8 لاعبين موجودين بالمنتخب الإسباني عم يعمل لمسات حلوة جدا داخل أرضية الملعب، وعكس الشيء هذا على لعب رائع جدا وجمل تكتيكية مميزة. يعني الجول الثاني يدرس بصراحة،
0: نعم.
1: الهدف الثاني يدرس بصراحة، وما قدر المنتخب الفرنسي رغم عنده إمكانيات فنية جيدة، عنده مواهب ممتازة موجودة داخل أرضية الملعب، انصدم بحائط دفاعي مميز. ما بس قلب الدفاع والخط الدفاع الخلفي، لا، حتى قلب الهجوم كان عم يدافع. حتى توريس اللي نزل آخر تل ساعة كان تبديله رائع جدا للمدرب، قدر يستخلص الكرة، قدر يسترجع الكرة بعد ما يخسرها الفريق الإسباني، قدر يسترجعها، وهذا مهم جدا بكرة القدم.
0: نعم، كلام جميل جدا. أيضا كابتن طارق جبان، أنت كمدرب لاحظنا بالهدف الأول لمنتخب إسبانيا جاء من ركلة جزاء، هذه الركلة تسبب بها الظهير لوكاس دين. يعني كمدرب تعليمات قبل مباراة نصف نهائي للاعبين خاصة خط الدفاع أمام أجنحة ومهاجمين، ما هي التعليمات التي يجب أن تعطى وكيف تابعت لقطة الضرب للامين يامال؟
2: الشيء مهم أستاذ وسيم نحكي فيه أنه موضوع تفكك المنتخب الفرنسي ساعد يعني عدم دخول المنتخب الفرنسي بأجواء مباراة بشكل مبكر، كثرة الأمرار التمريرات الخاطئة، خسارة الكرة بسهولة، أنه يخطأ يدخلوا بأخطاء ومشاكل دفاعية. ففعلا كان الخطا الاول هو خطا مدافع لوكاس دين اللي هو برايي هو لاعب خبره، لكن للاسف انه تعامله مع قطع الكره بالمره الاولى بالراس ومن ثم محاوله تشتيت الكره بالقدم باهمال، انه بعتقد في اهمال. انت اليوم كمدافع لازم تنظر انت كيف واقف، مين في قريب منك كمهاجم، سرعه يمين يمال بخطف الكره منه او بلمس الكره قبل ما هو يحاول يلمسها بقدمه، هذا يحسب ليمين لمال، لكن يفترض على المدافع مثل لوكاس دين بهيك مباراه بهيك يعني دور يكون تركيزه اعلى، يمكن كان يتعامل مع الكره بشكل افضل. اليوم دائما المدافعين اخطاء لا تعوض، يعني اخطاء لا تغتفر، فبعتقد هذا خطا صعب المباراه على الفرنسيين، ادخلهم الفرنسيين بمتاهات، ادخلهم باخطاء اكثر. شفنا المنتخب الفرنسي بالشوط الاول عاجز عن ايجاد حلول للخروج يعني باستثناءات قليله من منطقته، كان دائما المنتخب الاسباني عم يحاول يضغط، فتشتت المنتخب الفرنسي مثل ما حكينا،

0: التمريرات بين اوريسي ولا بين مبابي كانت مفقوده، انه المنتخب مفكك بشكل كامل
1: تمريرتين فقط،
0: فما بالك الفريق كله مستواه هابط من الشوط الاول. فلا يمكن انه انت تعمل منظومات ثنائيه او اكثر من ثنائيه بين اكثر من لاعب بالمنتخب الفرنسي. شفنا الفرديات اعتقد على الجماعيه.
1: نعم، مين بتفضل كابتن طارق، لوكاس دين البدء به ببدايه المباراه ام ثيو هرنانديز لاعب سي ميلان؟
0: الامانه يمكن انه المدرب الفرنسي ماشي بلوكاس دين من بدايه البطوله. انا برايي في بعض المباريات هي مو مباراه لوكاس دين. اليوم ثيو هرنانديز بعتقد كان هذا بهالمباراه افضل جدا، ولما دخل شارك كبديل بعتقد اعطى كثير، يعني اعطى فعاليه هجوميه وكان بحار دفاعي ممتاز. فبعتقد هي طبعا اكيد خيارات مدرب، المدرب ديشام اكيد ماشي بالتشكيله اللي عم يفوز فيها، لكن في احيانا استثناءات. انت عم تلعب مع فريق بيمتلك افضل اجنحه بالعالم ان كان باينه ولا كان يمين لمان، فبعتقد اليوم مفترض يكون في بعض اللاعبين اللي هن فريش يقدروا يشاركوا بالبطوله هي باواخر البطوله بنفس او بجهد كثير جيد. في اخطاء يعني بنقدر نحكي عليها بموضوع الدفاع واضحه، هي ارهقت المنتخب الفرنسي ذهنيا اما يكونوا مرهقين فنيا او تكتيكيا.
1: نعم كابتن محمد جمعه، ذكرت الهدف الرائع الثاني لبيدرو بورو ظهير ايمن منتخب اسبانيا. كيف يمكن لهذا المنتخب ان يصل الى هذا المستوى من العدد الكبير من التمريرات السريعه للاعبيه امام من؟ امام منتخب فرنسا. كيف تبعت هذا الامر والوصول بالنهايه الى هدف؟
2: والله يا استاذ وسيم انا ما بخفيك سر، يعني معظم تماريني بعتمد على اسلوب الاستحواذ، على اسلوب اللمسي واللمس وباص، وهاي بتنمي المهارة، بتنمي الفكر، بتنمي الذهن، بتنمي كثير شغلات بكرة القدم. استطاع المنتخب الإسباني طبعا يعني مر على المنتخب الإسباني أكثر من مدرب كان يدرب برشلونة. يعني حتى أنريكي في كان قبله، كان يعني عدة مدربين معظمهم عنده المدرسة البرشلونية. فالتمرير والكرات بالأرض واللمس وباص واللمس وحدي، هذا بده يكون صاحب الفكر العالي وصاحب المواهب الفزي، تمام. والمنتخب الإسباني معظمه بل كله تقريبا معتمد على الأسلوب هذا، وشفنا معظم مبارياته استحواذ لمسي واللمس وباص، استطاع أنه يخترق دفاعات المنتخب الفرنسي. وفي نقطة على موضوع الظهير أستاذ وسيم، الخصم تبعه يمين يمال ما بتعرف منين بده يمر، ما بتعرف منين بده يمشي، فالظهير تبعه خايف كان. يعني كان
1: قصدين لاعب استون فيلا،
2: ايوه كان خايف كثير، فلذلك ما عاد يعرف شو بده يتصرف معه. فموضوع ارتباك المدافعين الفرنسيين ادى لحصول المنتخب الاسباني على عدد كبير من الفرص او عدد كبير من الاختراقات داخل منطقه، حتى شفنا في فرصه كبيره كانت للمنتخب الاسباني بالدقيقه تقريبا 27 او 28 راحت الكره باتجاه القائم. انا بقول يعني المنتخب الإسباني جدير كتير بلعب الكرة بشكل كويس وبتنسيق عالي جدا، استحواذ بشكل ممتاز، والواجب الدفاعي أهم شيء أستاذ وسيم. يعني إحنا هلأ مثلا عم نشوف استحواذ، ولكن أحيانا وقت بيفقدوا الكرة ما بيرجعوا بيدافعوا، ما بيرجع بيدافع، وهذا نقطة سلبية بالفريق ما بيدافع. كرة القدم اليوم ما بس هجوم، كرة القدم بدك تدافع
1: متكاملة،
2: متكامل بدك تدافع، حتى قلب هجوم ممكن يدافع. قلب هجوم أحيانا بتلعب بتلاقي عشرة عم يدافعوا والعشرة عم يهاجموا تقريبا. فالمنتخب الإسباني أجاد بكل معنى الكلمة، بالمقابل المنتخب الفرنسي صار عنده بعض اللاعبين عنده غرور وما في انضباط داخل أرضية الملعب، أدى إلى هزيمة بس الهزيمة مذلة.
1: نعم، وهذا ما لاحظناه في عدم يعني رجوع مبابي وعثمان ديمبلي إلى خط الدفاع كما تفضلت كابتن محمد.
2: أستاذ وسيم، من النقاط السلبية لديمبلي إنه كسلان ما بيرجع بيدافع.
1: نعم.
2: كسلان ورجع، لذلك ما نجح كثير بعد
1: بس رجع دافع بمونديال 2022 تسبب بضربة جزاء على أنخيل دي ماريا.
2: برافو.
1: وجاء منها الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين من ركلة جزاء عبر
2: يعني ما عنده تركيز هو ديمبلي، بصراحة ما عنده تركيز،
1: يمكن يعني يقودك بالمباراة لفوز مهم جدا، ولكن في بعض اللقطات يؤدي بخطأ بسيط أو تراجع أو عدم القدرة على الدفاع أو عدم معرفة الدفاع بشكل جيد إلى كارثة كرويه في ارض الملعب.
2: اكيد استاذ وسيم، هلا انت وهذا من خيارات المدرب، بيعرف الكابتن طارق من خيارات المدرب وقت اللي بيكونوا اثنين يعني قريبين لبعض بالمستوى الفني، فالمدرب بيدور مين هو اللي اركز، مين هو اللي بيطبق خططه داخل ارضيه الملعب، مين هو اللي بيدافع، مين هو اللي بيدافع. يعني حتى عم نشوف ميسي بالمنتخب الارجنتيني ولو اتطرقنا عليها حاليا، ميسي نفسه احيانا بيرجع بيدافع، بتنقطع الكره منه بيرجع بيدافع. فالميزه اليوم بلاعب كره القدم اذا ما كان عم يرجع يدافع بشكل كويس، المدرب اكيد ما راح يستدعيه.
1: نعم، اسمح لي ان اذهب الى هذه الماده اذ استطلع برنامج شوط اضافي.

0: في آراء مشجعين في اللاذقية حول رأيهم بخسارة فرنسا أمام إسبانيا في المربع الذهبي للمونديال. نتابع.
1: مبروك لإسبانيا وهارد لك لفرنسا، مع أنه كانت فرنسا خلال المباريات السابقة كانت هي الأفضل هجوميا على كل المستويات. يعني قدرت إسبانيا أنه تعزل لاعبين الأكثر تأثيرا بفرنسا اللي هن مبابي وأوليسيه، بس ولكن ناطرين مباراة إنجلترا والأرجنتين اللي هي عندي الأهم.
2: الأغلب أتوقع أن فرنسا توصل للنهائي، بس بلعب اليوم كانت لعبة عبارة يعني كانت طرف واحد بس، والفريق اللي بيعتمد على لاعب واحد ما رح ينجح، فمع الأسف يعني خسرت فرنسا، وإسبانيا كانت تستاهل الفوز بجدارة، وأنا حتى رح شجع للكأس للنهائيات ورح كون مع إسبانيا بعد اللعب الحلو اللي شفته اللي قدموه اليوم.
3: بالحقيقة فرنسا ما بين أبدا اليوم باللعبة، إسبانيا فريقهم أثبت أنه هو بيستاهل المرحلة الوصلة بكأس العالم، وهي بالدفاع فرنسا حجمون بالهجوم، لا مبابي بيان ولا ديمبلي بيان ولا ديزردو بيان، كمان فازوا عليهم بمعركة خط الوسط، وسط فرنسا أبداً ما بيان، ضايعين بالهجوم وبالدفاع ما بيقدروا يبنوا هجمة. إسبانيا استغلوا الفرص اللي إجتهم 3-4 فرص حطوا منها جولين كافينهم يطلعوا بأكثر. صراحة منتخب إسبانيا بتوقع أن يفوز بكأس العالم.
2: هلأ بصراحة أنا كنت الفكرة أنه مرشحة فرنسا أول واحدة تأخذ كأس العالم، بس بعد شفت لعبة اليوم بصراحة أمز إسبانيا بيستاهلوا كتير يعني عن جد، فاللعبة كانت من طرف واحد وبيستاهلوا.
0: إذن هكذا كانت بعض الآراء حول النتيجة النهائية لمباراة المربع الذهبي الأولى في المونديال. كابتن طارق جبان، كانت الترشيحات تصب لمصلحة فرنسا، حتى لاحظنا هذا الأمر من الأداء للاعبي منتخب الديوك، لكن وجدنا منتخب فرنسي ضعيف في هذه المواجهة.
4: أستاذ وسيم، إذا بتشوف من بداية المونديال يمكن كان منتخب فرنسي هو أخذ، خلينا نقول، الشو أكثر وأخذ تريند أكثر على مستوى أنه هو مهيأ أو مش مرشح للبطولة، على اعتبار أنه حقق نتائج كثير ممتازة بالأدوار الأولى. بنفس الوقت كان المنتخب الإسباني ما عم يقنع جماهيره، ما عم يقنع أنه هذا منتخب الإسباني قادر يكون يصل لمباراة يعني خلينا نقول نصف نهائي أو نهائي، كان في شك على موضوع المنتخب الإسباني، لكن أثبت المنتخب الإسباني أنه هو درجة أو يعني ستيب باي ستيب عم يقدر يكون مقنع. شفنا عم يتطور أداؤه من المباراة الأخرى، يمكن في الدور الأول يعني أول مباراة تعادل مع الكونغو، بعتقد يعني الناس قالت وشو هذا المنتخب الإسباني، لكن يوم بعد يوم عم نشوف المنتخب الإسباني عم ينضج أكثر، والمثل ما حكى كابتن محمد إن اليوم موضوع يعني وشود لاعبين برشلونة الأمانة عم يعطي بصمة، عم يعطي بصمة.
0: أنا مدريدي يعني
4: أنا معني مدريدي، بس أنا واحد يحكي الحق وأنا فرنسي مع فرنسا يعني، لكن واحد يحكي الحق إن اليوم تشعر في بصمة برشلونة بأداء المنتخب الإسباني، واللي حكى عليه كابتن محمد بموضوع إنك أنت اليوم تشعر دائما منتخب إسبانيا عنده منظومة ثابتة باللعب، أي مدرب يمر على منتخب إسبانيا بتشعر إنه في أساس لهذا المنتخب، أكاديمية الأندية الإسبانية بالذات برشلونة عاطية بصمة قوية على أداء المنتخب الإسباني. تفوقت أستاذ وسيم إسبانيا بكل يعني بكل التفاصيل، تفوقت معركة وسط الملعب، فرقت بالثنائيات، شفنا الأظهرة يعني حتى بيدرو بورو المدرب آخر فترة بدله لأنه أرهق تماماً. وللأسف كمان تبديلات فرنسا كان أغلبها اضطرارية أو لتعزيزات دفاعية، خروج صليبة للإصابة، خروج رابيو بعد ما تعرض لإنذار كان ممكن يطلع بالحمرة.
0: ما تأثير خروج وليام صليبة من المباراة نتيجة الإصابة، وهو يعني أحد أبرز مدافعي أرسنال والمنتخب الفرنسي؟
4: كتير كان دوره مؤثر، خروجه كان فعلا مؤثر، عم يلعب كل المونديال، تجي تلاقي اليوم لاعب أول مرة بيشارك بمنتخب فرنسا يعني بمباراة صعبة أمام إسبانيا، بعتقد له كمان إحساسيته هذا الأمر بمركز الصاع أو الخطر. نفس الوقت تبديلات المنتخب الفرنسي ما ساعدت منتخب فرنسي ليعمل فارق، ما شفنا المنتخب الفرنسي عم يقدر يعمل أي خطورة على منتخب إسبانيا إلا بالدقائق الستة الأخيرة بالوقت المستقطع الإضافي، قدروا يسددوا مرتين بتسديدات خجولة على مرمى إسبانيا. تفوقت إسبانيا على مستوى وسط الملعب، على معركة وسط الملعب، على معركة التحضير، على معركة استعادة الكرة من الخصم، شفنا المنتخب الفرنسي فعلا عاجز لأنه أنه يقدم كرة قدم جماعية. هذا الشيء أكيد الظروف المباراة والتبديلات إلى ظروفها، لكن أنا بقول اليوم الأمانة منتخب إسبانيا قدم أفضل مباراة للمونديال لحد الآن.
0: نعم كابتن محمد، المنتخب الفرنسي خسر أمام منتخب إسبانيا في بطولات كبرى، خرج على يد منتخب إسبانيا في يورو 2024، أيضا في كأس الأمم الأوروبية 2025، والآن في مونديال 2026 خرج أمام المنتخب الإسباني. هل أصبحت إسبانيا أو تحولت إلى عقدة نفسية للاعبي منتخب فرنسا في هذا الجيل؟
5: والله أستاذ وسيم، ما بنحسن نقول عقدي، بتلعب بتأدي بشكل كويس، بتنظم فريقك بشكل جيد، بتختار لاعبين مميزين، بتعمل انسجام. أنا بقول في مشكلة بالمنتخب الفرنسي، يعني عنده نجوم كتار، قد يكون المدرب مانو حسنان مثلا يعمل توليفي كويس داخل أرضية الملعب، انضباط داخل أرضية الملعب، بعكس المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني أنا بشوف يعني انضباطيا مميز، فنيا مميز، تكتيكيا مميز، فكريا عالي المستوى، بعكس المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي عنده لاعبين مميزين، ولكن قد يكون داخل أرضية الملعب مثل ما صار بباريس سان جيرمان من سنتين أو ثلاث سنوات، نعرف كابتن طارق
4: أفضل نجوم العالم،
5: أفضل نجوم
4: ما حققوا بطولة،
5: ما قدر يحقق.
0: تعاقدوا مع نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي ولم يحققوا دور
5: طلب. أحيانا أستاذ وسيم، أحيانا كثرة النجوم داخل أرضية الملعب مع مدرب غير قادر يعمل مثلا انضباط داخل أرضية الملعب، ممكن يكون عالي على الفريق أو وبال على الفريق، ما بيكون بحالة إيجابية. بعكس المنتخب الإسباني قمة بالانضباط وبالأخلاق وفنيات داخل أرضية الملعب، يعني نفذوا ما تكلم به المدرب قبل المباراة و أثناء المباراة.
0: نعم، ردت فعل المدربين إذا بدنا نتابع تصريحات ديدي ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، الذي عبر عن غضبه من قرارات التحكيم عقب خسارة الديوك أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026. وقال ديشان في تصريحات صحفية عقب المباراة: إذا قلت شيئا سأبدو كطفل يبكي لأننا خسرنا، لكنني سأسألكم هل الحكم مؤهل لإدارة مباراة نصف نهائي؟ هناك ركلة جزاء لم تحتسب لفرنسا. من جانبه رد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي على تصريحات ديدي ديشان قائلا: عندما لا تسير النتائج كما تشتهي يمكنك دائما إيجاد عذر. تصريحات ديشان جاءت بعد ساعات من الجدل الذي أثير عقب تعيين السلفادوري إيفان بارتون حكما لمباراة فرنسا وإسبانيا، ولا سيما أن هذا الحكم ارتبط اسمه بعدد من الوقائع التحكيمية اللافتة خلال السنوات الأخيرة. لكن لماذا أثر تعيين بارتون جدلا كبيرا؟ نتعرف إلى ذلك في المادة الآتية.

0: إذن هذا بعض من السيرة الذاتية لحكم المباراة، مباراة نصف النهائي بين فرنسا وأسبانيا. كابتن طارق جبان، رأيك بتصريحات ديدي ديشا حول الحكم والتقليل من يعني أداء وكفاءة الحكم خلال هذه المباراة وتحميله جزءا أو كثيرا من المسؤولية، مسؤولية الخسارة والخروج من المونديال؟
1: هلا أكيد كان في مفاجأة لكل يعني كل العالم، وليس فقط لمنتخب إسبانيا ولا فرنسا، إنه تم تعيين هذا الحكم. يعني اليوم أكيد بيوز في يكون حكام أفضل منه، لكن اليوم الاتحاد الدولي هو بيختار، يعني لجنة الحكام بيختار الحكام المناسب، وهن أدرى بموضوع اختيار الحكام. لكن بعتقد تصريح ديشام كان يعني جاء بعد بيقصد فيه الأخطاء، هو المفترض يعطي إنذار ليمين لمال بعد تدخل عنيف على أحد لاعبين فرنسا. بعتقد إنه هو طالب بطاقة حمراء، لكن بعتقد انه الحكم ممكن كان، بعتقد كان لازم يعطي انذار اصفر ليمين لماله وما اعطى. هذا بعتقد هو اهم اعتراض كان بالنسبه لهذا الامر. لكن انا بعتقد امبارح الحكم ادى دوره على اكمل وجه، رغم انه في عنده سوابق او في حالات مثيره للجدل بالدوري السلفادوري، بالدوري السعودي باحد مباريات نصر الهلال. لكن انا برايي امبارح ما كان الحكم اي دور بخساره فرنسا. الامانه المنتخب الفرنسي الاسباني فرض سيطرته، فرض اهميته بارض الملعب، اعتراضات ممكن تكون غير يعني موفقه من ديشام.
0: نعم، مع هذا الاداء للمنتخب الفرنسي، كابتن محمد جمعة، رايك بتصريحات مدربه ديشام؟ وبالضبط قال هل هذا الحكم يملك المستوى المطلوب لاداره نصف نهائي كاس العالم؟ يعني رسائل موجهه للجنه الحكام الدوليه بقياده بيير لويجي كولينا.
2: استاذ وسيم، موضوع التحكيم يعني هذا معظم مدربين العالم، معظم وخاصة بمباراة حساسة، مباراة ما فيها تعويض، يعني خروج خروج المغلوب، بصير دائما بيحط الحق على الحكم، بيدور على شغلات بسيطة وبيحط الحق. وفي شغلات عاطفية، يعني هلا أنت بتشجع مثلا منتخب فرنسي وأنا بشجع مثلا منتخب إسباني، بتصير حالي بالملعب فيها جدل. أنت بتقول ضرب الجزاء، أنا بقول ما ضرب الجزاء، أنا عاطفتي مع الفريق اللي ما بدي ينحسب عليه ضرب الجزاء. موضوع هو أكيد عم يعترض على ضربة الجزاء تبعت يمين يمال، وعم يعترض على الحالة اللي تكلم فيها الكابتن طارق. هاي اجتهادات، يعني هاي اجتهادات. فهو أكيد يعني هلا الفار عطى كتير، يعني عطى 80% من النواحي الإيجابية لكرة القدم. يعني زود
1: عطى الحقوق،
2: عطى حقوق الناس 80%،
0: أصبحت أكثر عدلا،
2: أكثر عدلا. وفي شغلات حتى الفار بتلبك فيه، يعني الفار له أخطاء بتصير. لأنه هاي كرة قدم، خلال جزء من الثاني عم تصير حالي، خلال جزء عم تنعاد مرة وتنتين وثلاثة وأربعة على الفار. انت ما عم تقتنع كونك بتحب ريال مدريد،
0: فرنسا اسبانيا
2: اسبانيا، وانا بحب العكس. تمام، فلذلك العاطفي بتتغلب. هون المدرب خسر مباراه ما سهله. الناس مثل ما تفضل كابتن طارق عم يقولوا انه معظم الناس عم ترشح المنتخب الفرنسي ليفوز بهاي، معظمهم طبعا تفاجئ بمستوى عالي المستوى وخساره مذله جدا بصراحه. يعني فبدي اقول لك انه الحكم هو، انا برايي يعني كخبرتي بقول انه الحكم ما أخطأ بأخطاء جسيمة أبداً، أخطاء بسيطة جداً، ولكن مباراة صعبة ما سهلة.
0: هو بنفس الوقت كابتن طارق، يعني مدرب منتخب فرنسا قال لكن يجب أن نفكر بواقعية، الإسباني المنتخب الإسباني بارع في إحباط الهجمات وقراءة التمريرات وقطع الكرات قبل أن تصل للاعبينا.
1: هو هذا الأمر المهم بمنتخب إسبانيا، أنه منع المنتخب الفرنسي بالتحكم، منعه من التمرير الصحيح. ضغط عليه بكل مكان بأرضية الملعب بإخراج الكرة من المدافعين، ونفس الوقت وسط الملعب. شفنا امبارح أول مرة نشوف منتخب فرنسا يعني ميس باص لدرجة كتير كبيرة، كل ما يمتلك الكرة يخسروها بسهولة. فأكيد المدرب الإسباني درس منتخب فرنسا بشكل جيد، عزل كتير لاعبين. شفنا امبارح يعني ما قلت لك أنه اليوم أطراف منتخب إسبانيا كانت كتير ممتازة على مستوى الدفاع، ما شاهدنا مشاكل دفاعية على منتخب إسبانيا. فاليوم أكيد نحن كمدربين أكيد إحنا بنعترض على التحكيم أحياناً، وأحياناً رأينا بالتحكيم بغلط معين. لكن امبارح في يعني خطوط عريضة واضحة بالتحكيم، ما كان لها أي دور يعني بتفوق فريق على آخر.
0: الملايين رأوا كيف تفوقت إسبانيا في أرض الملعب على المنتخب الفرنسي. رأيك أيضاً كابتن محمد جمعة بتصريحات التي رد فيها المدرب لويس دي لا فوينتي على تصريحات ديدي ديشام مدرب منتخب فرنسا؟ وقال دي لا فوينتي: لقد واجهنا اليوم أحد أفضل المنتخبات الوطنية في العالم، لكنهم وجدوا أمام هم أفضل فريق في العالم، وهذا الفارق بيننا وبينهم. هذه رسالة أيضا موجهة للخصم الآخر في النهائي.
2: هلا بجوز يكون بالمؤتمر الصحفي أحيانا بصير يعني تعصيب،
1: ردود فعل،
2: ردود فعل بتصير. فممكن اكيد ما احترموا المدرب الفرنسي، ما احترم الفريق الاسباني بالنقد.
0: نعم.
2: فاعتبر انه لولا التحكيم المنتخب الاسباني ما فاز، وهذا اثار المدرب الاسباني وقلل من قيمه الفوز. انا بقول يعني امر طبيعي يرد عليه الرد هذا، ولكن بصراحه المنتخب الاسباني اجاد، امتع، كان مميز بكل مراحل المباراة. ومثل ما تفضل كابتن طارق، كثير يعني الظهيرين اللي صاروا موجودين بالملعب هن كانوا مميزين داخل أرضية الملعب، وسبب الفوز. أنا بقول عندك ظهيرين كويسين، عندك ظهيرين مميزين، ممكن تفوز بأي مباراة.
0: وتعرف كيف توظف هذان الظهيرين أو هذين الظهيرين؟ كوكوريا المنتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد هذا الموسم، وبيدرو بورو الذي يلعب حاليا في توتنهام وربما لن يبقى في توتنهام الإنجليزي.
2: أنا بقول ما أعرف بخبرة المتواضعة أنه حاليا أفضل لاعب كأس العالم هو الظهير الأيسر كوكو
0: ريال، لاعب ريال مدريد الجديد. اسمح لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع بعض نتائج مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة الأرجنتين مع إنجلترا التي ستقام في 10:00 مساء اليوم بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

إذن تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى المواجهة المرتقبة في المربع الذهبي بين إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي الثاني من كأس العالم 2026. اللقاء يجمع منتخبين يملكان تاريخا طويلا من المنافسة والإثارة، ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه في البطولة عام 1966، في حين يطمح منتخب الأرجنتين لمواصلة مشواره نحو لقب عالمي جديد في مباراة يتوقع أن تكون واحدة من أقوى مواجهات البطولة وأكثرها إثارة. لا تقاس بعض مباريات كأس العالم بالنقاط أو الأهداف فقط، بل بما تحمله من إرث تاريخي وذكريات لا تنسى. وعندما يلتقي المنتخبان الإنجليزي والأرجنتيني تتجدد واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ المونديال، ليعود الصراع الكروي إلى الواجهة في نصف نهائي كأس العالم 2026. دعونا نتعرف إلى تاريخ مواجهات المنتخبين في المادة الآتية.

0: إذن هذه هي الأرقام بخصوص المواجهات السابقة بين المنتخبين وقمة مرتقبة تجري مساء اليوم. كابتن محمد جمعة، السؤال الذي يطرحه المتابعون: كيف سيتم احتواء ليونيل ميسي دفاعيا من قبل منتخب إنجلترا في هذه المواجهة، وهل سيستمر ميسي بالعطاء في مواجهة صعبة على أرض الملعب؟
1: والله يعني المنتخب الإنجليزي ما نسهل أبدا، يعني عنده أسلوب دفاعي بشكل جيد، ولكن هذا بيعود على اللاعب اللي ممكن يعني يوظفه المدرب الإنجليزي لميسي يحد من خطورته. ولكن ميسي يعني ما نسهل، ولكن يعني كرة قدم فيها كل شيء. الكرات الثابتة، يبعد عن الكرات الثابتة، قد تكون الكرات الثابتة هي نقاط مميزة، سلاح مميز لميسي، ممكن يساوي منه شيء. ولكن يعني داخل أرضية الملعب ما بتصور اليوم يعني راح يصول وجول كابتن ميسي، يعني المخضرم بصراحة المبدع المرعب يحد من خطورته. يعني هلا حتى يمين يمال أمس مع المنتخب الإسباني حد من خطورته، ولكن يعني
0: تسبب بركلة الجزاء كانت مؤثرة جدا في المواجهة.
1: طبعا يعني هاي نقطة إيجابية كانت بهذا، وكان ممكن يعطي أكثر من هيك وأحسن من هيك، ولكن كان مراقب بشكل جيد، ومراقب شخصين، كان مو شخص واحد، يعني حتى الوسط الأيسر والظهير الأيسر عم يراقبوه، كانوا 100%. عموما ميسي صعب يعني انك توقفه نهائيا 100%. حظوظه داخل أرضية الملعب، هو بعدين بغير مركزه، يعني ما بتلاقي محله بمحل واحد، لا بتغير مرة يمين مرة يسار مرة بالنص، فكان مؤثر في المباراة السابقة ميسي. واليوم بتصور بتمنى أنا طبعا ما يتوقف ميسي، لأنه متعة بصراحة، ميسي متعة داخل أرضية الملعب، ممكن يحول نتيجة المباراة بأي لحظة لصالحه. والمنتخب الإنجليزي كمان مباراة ما نسهلين، مباراة قوية، بتبتع بالواجب الدفاعي بشكل جيد المنتخب الإنجليزي، وراح نشوف إن شاء الله مباراة مميزة. هذا أهم شيء، أنه يسعد الجماهير الكروية، يسعد عشاق كرة القدم.
0: نعم كابتن طارق، كمدافع كيف تفرض رقابة مان تو مان على ميسي، أو ما هي الخطة التي يجب أن تلعب على ميسي من قبل المدرب توماس توخيل؟
2: اولا اليوم يعني المنتخب الانجليزي هو دفاعيا هو منتخب ضعيف بهالبطوله، تلقى اهداف كثير، ونفس الوقت المنتخب الارجنتيني يمتلك القوه الدفاعيه بكل الخطوط، وقادر انه يكون هو يعني منظم اكثر من انجلترا بنسب معينه. لكن اليوم ميسي لا يمكن ان يؤتمن لميسي، يعني لا حدا، ما في اي شخص بيقدر يقول اليوم ميسي لا يمكن انه يعني يعمل شيء. اليوم ميسي هو لاعب بهذا العمر، اصبح لاعب قائد بكل معنى كلمة بأرض الملعب، بيعرف أنت يتحرك بسرعات قصيرة، أنت بيقدر يتحرك يعني بالضغط، أنت ممكن ما يدافع، فهو بيعرف أنت يوظف جهده ويوظف إمكانياته ومهاراته لأوقات حساسة. مثل ما حكى كابتن جمعة، اليوم ما لا يمكن تعمل أخطاء على قرب منطقة الجزاء، لأنه أكيد الأخطاء الكرات الثابتة أكيد ميسي مميز فيها. ممكن اليوم بعتقد أمر كتير صعب أنك تحط عليه لاعب، لا يمكن اليوم تلعب بكرة قدم الحديثة لاعب مانتو مان على ميسي. لكن اليوم ممكن نشوف إحنا بكون عم نلعب بطريقة 4-1-3-2 منتخب الأرجنتيني بوجود ميسي وخوليانو ألفاريز أو لوتارو مارتينيز، بعتقد يكون اليوم يثبت أحد مدافعين الأربعة، يعني ثلاث مدافعين دائما بشكل ثابت لعدم حتى يكون في على الأقل تأمين لخط الدفاع. إذا بنترك لاعبين على لاعبين، يعني قلبين دفاع على قلبين هجوم، أكيد الغلبة لميسي أو لوتار، مع لوتار أو مع جوليانو ألفاريز. بعتقد اليوم مباراة كتير مهمة للدفاع إنجلترا، أي خطأ ميسي حيستغله، أي مشاكل دفاعية رح يكون ميسي بالمرصاد.
0: نعم بالمقابل الكابتن محمد جمعة، يعني منتج البرنامج بيريد الأرجنتين تخرج من نصف النهائي، ما نحبب ميسي كتير، اللي يروح لهاري كين المهاجم الذي يسجل من أنصاف الفرص ربما. كيف تجد خطورة هاري كين إضافة إلى هداف المنتخب الإنجليزي الآخر جود بيلينغهام في هذه البطولة؟
1: يعني هلأ هاري كين لاعب مميز ولاعب جيد وإمكانياته ممتازة، مثل ما عم يحكي الأخ المنتج، الأخ
2: المخرج،
1: مخرج عفوا،
0: منتج
1: منتج أيوة، هاي عاطفي. ففي ناس كتير ما شاء الله بتحب إنه ميسي اليوم أبدع، وفي ناس لظروف تانية لآراء تانية بتقول لك لا ما بدنا ميسي. هاي آراء وعواطف، ولكن فرض نفسه ميسي للعالم كله أنه أميز لاعب في العالم وأحسن لاعب في العالم سنوات طويلة.
0: صحيح.
1: والناس اللي بتحب مثلا رونالدو، ما بنقول لا، رونالدو كمان لاعب مميز، عطى عمره كله لكرة القدم. لاعبين هدول ما مروا من 20 أو 30 سنة على العالم مثل حكايتهم، لاعبين مميزين، وطبعا العمر له حقه، ممكن ما يعطيك 100% اليوم مباراة اليوم، ولكن لاعب مثل ما تفضل كان كابتن طارق ممكن من أنصاف الفرص يساوي شيء، والبركة كمان في هجوم المنتخب الإنجليزي، لأنه حتى دفاع المنتخب الأرجنتيني ما كان مميز. نعم. بلعبة فرنسا عفوا بلعبة مصر،
0: مصر ولعبة سويسرا وأيضا لعبة الرأس الأخضر.
1: المنتخب المصري أجاد معه كتير وروع عدة فرص وكان قاب قوسين وأدى أنه يفوز على المنتخب الأرجنتيني. ممكن يعني الدفاع الأرجنتيني أقل من عادي، وممكن يستغل ظروف فرص المنتخب الإنجليزي ويسجل وممكن يفوز. كرة القدم فيها كل شيء يعني.
0: نعم، توظيف جود بيلينغهام في المباريات الماضية كابتن طارق جبان، كيف تعتقد أن تكون أدواره في مواجهة الأرجنتين اليوم؟
2: اليوم عم نشوف أنه غير أنه هو أدواره الدفاعية والهجومية تكون بأفضل حالاتها، لكن هو اليوم أصبح هدافين المنتخب الإنجليزي. اليوم جود بيلينغهام بعتقد يمكن من أفضل فترات عم يمر فيها، خصوصا بعد ما كان مصاب بريال مدريد. اليوم بعتقد المونديال هو عودة بيلينغهام لوضعه الطبيعي. بيلينغهام هو عم يكون لاعب صانع العاب، عم يكون رأس حربة ثابت مع هاري كين، عم يكون بيلعب أدوار رأس الحربة الثابت إذا كان هاري كين بمواقع أخرى نزل ليستلم الكرة وسط الملعب. أدواره صارت متعددة، فيك تعتبره قائد أو جوكر بأرض الملعب. الأهم بمنتخب إنجلترا أنه أنا برأيي طريقه لهذا الدور، لدور نصف نهائي، كان شائك وكان صعب وكان أصعب من طريق منتخب الأرجنتين. يعني أنت بتتجاوز النرويج، النرويج لما اعتبرناها مبارح يعني مع سويسرا حصان أسود. منتخب النرويج كان منتخب مميز البطولة قبل المكسيك صاحبة الأرض اللي هو يعتبر يعني

0: اقصى منتخب من المنتخبات اللي هي مستضيفه كاس العالم اضافه لكندا طبعا وامريكا. منتخب المكسيك كان صعب، لعب مع منتخب المكسيك بالشوط الثاني منقوص باللاعب، ادى مباراه بطوليه وثم تجاوز يعني قبله من كونغو. فبعتقد مستوى الارجنتين بكل المباريات يعني رغم انه عم تحقق نتائج جيده لكن في شك بموضوع الاداء. بشوف سويسرا بالمباراه الاخيره مع الارجنتين مزعجه جدا للارجنتين، كانت يعني فازت بصعوبه بالوقت الاضافي او بالتمديد لشوطين اضافيين. فاليوم انا برايي الانجليز مقنعين اكثر رغم انه عنده مشاكل دفاعيه. في حال كان دفاع الانجليزي اليوم بشكل طبيعي عم يقدر يحد من خطوره ميسي وزملائه وكان في تركيز دفاعي، انا بعتقد انجلترا اقرب للفوز.
1: اسمح لي ان نذهب الى هذه الماده اذ ايضا استطلع برنامج شوط اضافي اراء بعض الجماهير والمتابعين الرياضيين حول توقعاتهم لنتيجه مباراه انجلترا مع الارجنتين ومن يرونه المرشح الاقرب للتاهل الى نهائي المونديال.
2: انا بتوقع انه تكون انجلترا تربح ان شاء الله، يعني 2-1. حس انجلترا يعني فريق اقوى وهجوم اقوى وكل يعني في تكتيك عندهم كثير كويس. الارجنتين واسطات بس مو اكثر.
3: اذا الحكم ما اشتغل شغله ان شاء الله 2-1 لانجلترا، بيلينغهام جول وهاريكين جول.
4: هلا راح تكون صعبه المباراه، اتوقع تعادل انه توصل لركلات ترجيح بس ارجنتينيه راح تكون ان شاء الله. يعني مرشح ميسي كرقم واحد.
5: توقعاتي لبكره مباراه الارجنتين وانجلترا 2-1 لانجلترا. لاني هي موسم الكاس العالم اللي عدوا فيه ادت افضل من الارجنتين، يعني الارجنتين يعني ساعدها شوي التحكيم، عرفت مبارياتها تحكيم، عرفت يعني. بس انا بتوقع بكره انه انجلترا بتربح 2-1.
6: هلا المباراه تكون صعبه كثير لانه الارجنتين فازت بالمونديال السابق وان شاء الله بكره انجلترا بتفوز على الارجنتين ويطلع ميسي لبرا من الاخر ان شاء الله. 3-2 للانجلترا النتيجه.
7: انجلترا 1-0 ان شاء الله تعالى. يعني هو فريق كامل دفاع وهجوم وحارس ان شاء الله وعنده خبره، يعني هو ان شاء الله النهائي اسبانيا وارجنتين وان شاء الله اسبانيا تاخذ البطوله.
1: إذن هكذا كانت بعض الآراء حول المباراة المرتقبة في المربع الذهبي للمونديال بين الأرجنتين وإنجلترا. كابتن محمد جمعة، الفيفا صنف هذا اللقاء بأنه الأكثر حساسية أمنيا في المونديال. أنت دربت سابقا منتخب سوريا للشباب في مونديال 2005، كيف تعطي التعليمات للاعبين للتعامل مع مثل هذه الضغوط الكبرى؟
8: هلا طبعا جماهيريا هي لانه المنتخب الارجنتيني جمهوره كبير كثير راح يحضر المباراه وحتى الجمهور الانجليزي راح يحضر المباراه ومشهورين الجمهورين يعني احيانا يعني بيعصبوا كثير وممكن يؤدوا لمشاكل، ولكن اكيد يعني البلد او المدينه اللي عام اللي المباراه فيها راح اخذ احتياطاتها بشكل جيد. اما بالنسبه للاعبين الالتزام والهدوء والانضباط داخل أرضية الملعب وعدم وجود العصبية داخل أرضية الملعب هي بتؤدي لنتائج إيجابية. أكيد المدرب عم يهدي اللاعبين ما ينساره، وبقدر ما يكون المدرب هو كمان معصب زيادة عن اللزوم ممكن ينعكس سلبيا على اللاعبين. أنا بحبس دائما المدرب يكون هادي على الخط، هذه قبل المباراة ما يحمل المباراة فوق طاقتها، بهدوء بتنظيم بشكل جيد. العامل النفسي مهم جدا أستاذ وسيم وخاصة بهيك مباريات وبهيك يعني ظروف. بتمنى هو المدرب الهادي واللاعبين الهادين ممكن يفوزوا بهاي المباراة رغم أنه في شراسي بالمنتخب الأرجنتيني وحتى المنتخب الإنجليزي ما راح يرضوا بأي قرار من قرارات الحكم قد تكون مجحفة بحق أي فريق من الفرق. بتصور أنا هو المدرب الهادي اللاعبين الهادين هن بينتجوا أكثر داخل أرضية الملعب وممكن يوصلوا المباراة لبر الأمان وحتى نتيجة مرضية لهم. بنتمنى نحن كمشجعين كمتابعين أنه نشوف مستوى جيد مستوى ممتاز. يعني بصراحة أحسن مباراة كانت مبارح للمنتخب الإسباني، متعنا بصراحة. بنرجع للمنتخب الإسباني مع مين؟ مع منتخب الفرنسي المرشح الأقوى كان للحصول على المباراة أو الكأس العالم. قدر المنتخب الإسباني متعنا وأدى مباراة جيدة، ونتمنى كمان مباراة اليوم يطلع الفريق الأجدر والأحسن. مشان يلعب المباراة النهائية ويمتع جماهير العالم بمستوى رائع بمستوى مميز.
1: نعم كابتن طارق، تكتيكيا كيف ترى الأرجنتين ستلعب هذه المباراة وهي لم تواجه بحسب جدول المباريات والقرعة خصم قوي أو ضمن أحد المصنفين تحت المراكز الـ15 بتصنيف الفيفا لأقوى منتخبات العالم؟
0: للأمان يعني المباراة الأخيرة بالأدوار طبعا باستثناء دور المجموعات عانت الأرجنتين، عانت جدا مع مصر مع سويسرا مع الرأس الأخضر حتى تقدر هي تصل هذا الدور، ما واجهت فرق مثل ما بنقول فرق يعني التصنيف العالمي كبير، لقيت خلينا نقول سهولة، لكن هالسهولة كانت يعني فيها مشاكل على مستوى الوصول لهذا الدور، مشاكل إما أحيانا بالتكبر، أحيانا بعدم الاهتمام بالخصم أو التكبر على الخصم أو استهانة بالخصم، هذا الشيء شفناه بمنتخب مصر أمام منتخب مصر، كان المنتخب الأرجنتيني فعلا كان سيء، لكن بتفاصيل صغيرة بالعشر دقائق الأخيرة تم تعديل نتيجة وسمى الفوز بالمباراة. بعتقد اليوم منتخب الأرجنتين رح يواجه مشكلة كتير كبيرة في حال كان ميسي أو حتى المهاجمين بمنتخب الأرجنتين معزولين أو تحت رقابة كتير كبيرة، أصحاب الحلول اليوم اللي هن على رأسه ميسي إذا كان مقيد أو متكبل بمجموعة مدافعين أو حيكون في على ضغط من أكثر من لاعب حيكون أحد الحلول المهمة للفوز للإنجليز، لأنه اليوم أنت ميسي هو رقم واحد حاليا بالأرجنتين. الأهم أستاذ وسيم أنه اليوم أنت بتشوف الدكت بدلاء عن منتخب الأرجنتين بعتقد فنيا أقل، يعني اليوم مسألة عدد المواهب بالمنتخبين ما فينا نقارنهم بإسبانيا وفرنسا، اليوم المواهب والمهارات مع السرعة مع خلينا نقول مع الحالة البدنية هي موجودة بإنجلترا برأي أكثر من الأرجنتين، طبعا استثناء ميسي بمنتخب الأرجنتين. اليوم أنت عندك ساكا بينغهام جوردون وعندك هاري كين، فنيا هذول اللاعبين قادرين يسجلوا بأي وقت. بمنتخب الأرجنتين اليوم ميسي هو رقم واحد مثل ما حكينا، عندك جوليانو ألفاريز بالدرجة الثانية ومسمى لوتارو مارتينيز، معدل الأعمار بالمنتخب الأرجنتيني بالمقدمة عالي شوي، فموضوع البدني يمكن يرهق منتخب الأرجنتيني. منتخب الإنجليزي خياراته على دكة بدلاء، مادويكي عندهم لاعب ممتاز، راشفورد خيارات مهمة جدا، نحن عم نحكي دائما عن حالة هجومية على اعتبار الحالة الدفاعية بالمنتخبين مستقرة وقوية. اليوم خط دفاع أرجنتين شرس قوي لساندرو مارتينيز وروميريو ومولينا يعني على جهة اليمين، ونفس الوقت المنتخب الإنجليزي عنده أخطاء دفاعية عنده مشاكل دفاعية، في حال ميسي اليوم وزملائه بالهجوم يعني قدروا يستغلوا اخطاء المنتخب الانجليزي اذا حصلت فهني اقرب، لكن اذا تم يعني تحجيم او تقليل من خطوره ميسي بالثلث الدفاعي لمنتخب انجلترا بعتقد الانجليز قادرين يفوزوا بالمباراه.
1: نعم كابتن محمد، بالنسبه لتشكيلتي المنتخبين ساسال عن الجهه اليمنى الجناح الايمن لمنتخب انجلترا، هل تتوقع ان يشرك بوكايو ساكا اساسيا على حساب مادويكي ام العكس؟ وبالنسبه لمنتخب الارجنتين من سيكون الى جانب ميسي، خوليان الفاريس او لوتارو مارتينيز، ايهما تفضل؟
8: والله استاذ وسيم اكيد المدرب الاثنين، لانه في تبديل خمس لاعبين عنده تكتيك عنده فرص كبير، المدرب ممكن يبدل واحد بيلعب الشوط الاول وممكن يلعب الشوط الثاني الوسط اليمين الموجود بالمنتخب الارجنتيني. الفريق الفاريس مع ميسي انا بتصور راح يكون ببدايه المباراه، لانه بصراحه
0: ثنائي اقوى ثنائي اقوى
8: ما هيك؟
0: صحيح
1: نفس ثنائيه المباراه الماضيه على عكس افتتاح المونديال.
8: ايوه فاللي بيملك اكثر يعني بمستوى واحد 16 17 لاعب بمستوى واحد اكيد راح يكون تم مسابر، يعني هلا انا عتبنا على المنتخب المغربي، ولو رجعنا لورا شوي بنشوف المنتخب المغربي اجاد بالدور الاول بشكل جيد، لعب اربع مباريات خمس مباريات كويسين، نرجع المباراه الاخيره كان مع منتخب الفرنسي كان لقمه سائغه. السبب انه ما كان عنده البدلاء، عم يصير عنده الارهاق ما عم يلاقي المدرب البديل اللي يكون بمستوى اللاعب الاساسي اللي كان داخل ارضيه الملعب. فاليوم او مباراه اليوم هو المنتخب مثل ما تفضل كابتن طارق اللي عنده لاعبين احتياط مميزين او مستواهم بمستوى اللاعبين الاساسيين هو راح تكون كفي له افضل. وبنرجع بنقول انه قد تكون بالمباريات شغلات مثلا فرديه بيساويها اللاعبين، صعب يرجع الفريق الخسران يعدل موقفه.
1: توقعاتك لنتيجه المباراه رقميا؟
8: والله انا ما بتوقع رقميا، بس بتمنى ان نشوف مباراه مميزه مباراه جيده. عاطفتي انا بصراحه مع ميسي، مو لانه لاعب مميز، مو لانه ارجنتين لا، بس لانه لاعب مميز، وبتمنى نشوف مباراه جيده ومباراه مميزه. مثل ما امتعونا الاسبان لازم نشوف مباراه جيده،
1: لاعب يعطي المتعه والجماليه في ارض الملعب،
8: هذا اهم شيء.
1: توقع رقمي كابتن طارق؟
0: والله التوقع صعب انه بهيك مباراه الحظوظ متكافئه يعني اليوم مباراه بدنيه بعتقد انجليز اقرب.
1: نعم قبل ختام هذه الحلقه نذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليره سوريه. وسؤال حلقه اليوم: ما هي التوقعات لنتيجه مباراه الارجنتين مع انجلترا التي ستقام في الساعه 10 مساء اليوم بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركه عبر مسح رمزي كيو ار الذي يظهر على الشاشه وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. قبل ختام الحلقة أشكر الكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش ولاعب منتخب سوريا سابقا، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: وجزيل الشكر أيضا للكابتن محمد جمعة مدرب منتخب سوريا سابقا وفريق شباب الكرامة حاليا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة.
8: شكرا أستاذ وسيم، أهلا وسهلا فيك.
1: كل الشكر لكما، وجزيل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
3: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
2: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
3: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
2: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق،

0: بدأوا بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في ثلاثينيات القرن العشرين وأمضى فيها نحو 40 عاما. كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلا وحيدا فقيرا. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريبا، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة الإخبارية. وفي العناوين: وزير الخارجية سعد الشيباني يصل إلى الرياض لإجراء مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين السعوديين. وزارة الداخلية تقبض على عقيد في زمن النظام المخلوع، والتحقيقات تظهر مسؤوليته عن تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين استخدمت ضد مدن وبلدات سورية. توقيع مذكرة تعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين دمشق وبيروت. وزير الاقتصاد اللبناني يشير إلى أهمية تحديث الاتفاقيات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين. انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، والرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب بدأت تعطي مفاعلها. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وإلى تفاصيل النشرة. وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني للعاصمة السعودية الرياض في زيارة يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين في المملكة، وتتضمن الزيارة عددا من اللقاءات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات السورية السعودية وتوسيع التعاون بين البلدين في

0: مختلف المجالات. ينضم إلي الآن عشق بن سعيدان، كاتب ومحلل سياسي، معي من الرياض. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النشرة. بداية، ما الأهمية لهذه الزيارة وما الذي تحمله برأيك؟
1: تحية طيبة لك لتلفزيون سوريا والمشاهدين الكرام. أولا، هذه الزيارة تأتي يعني بعد عدة زيارات هامة ورفيعة المستوى أتت مع يعني سابقا بين الرئيس السوري احمد الشرع وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، ومن ثم ايضا يعني قبل عده شهور كان هناك يعني افتتاح للقنصليه السوريه في جده. ولكن تاتي هذه الزياره ليست كحدث بروتوكولي يعني عابر، بل هي كخطوه تنفيذيه مدروسه تعكس تسارع يعني قطار الترتيبات الاقليميه لعام 2026، وتثبت ايضا واقعا سياسيا جديدا يعني في المنطقه. اليوم يعني هناك ملفات فوق الطاولة، وهناك يعني توقيت لهذه الزيارة ولها أهمية كبيرة جدا سياسيا، الانتقال من مرحلة يعني العلاقات وتوطيد العلاقات القوية إلى تنسيق مواقف ومحاور مشتركة، وهذا الأهم في هذا الموقف. يعني هذه الزيارة أيضا تعكس بأن مكانة سوريا كمركز للتفاعلات والترتيبات الإقليمية الجديدة أصبح مهما للغاية للجميع. ثانيا، أمنيا، التعاون المباشر يعني في استقرار الحدود ومكافحة الإرهاب، واقتصاديا الانتقال الفعلي من خطوات إعادة الإعمار إلى يعني أن تعود والتمهيد لعودة سوريا كلاعب اقتصادي هام. هذا من قبل الزيارة وأهميتها في يعني في هذا الوقت بالذات. لكن هناك أهداف للزيارة، ومن أهمها أنا أعتقد أنا من أهمها في الوقت الحالي هو ما يحصل مثلا على الساحة الإسرائيلية أو ما يحصل في لبنان، وأن يكون يعني هناك توحيد للرؤى والمواقف بين البلدين، خصوصا أن توحيد الرؤى السياسية يعكس تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف المشتركة باتجاه المواقف الساخنة بين البلدين. هناك يعني مواضيع أخرى هامة لا تقل أهمية، وتوسيع الشراكة الاقتصادية ومناقشة إعادة الإعمار والتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب.
0: طيب سيد عشق، يعني في هذه الزيارة على وجه التحديد اليوم، ما الملف الأبرز ربما بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا للعمل عليه؟ هل يمكن أن يكون الجانب الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية على يعني قائمة الأولويات بين البلدين، لا سيما إذا ما تحدثنا اليوم عن أن يعني دمشق أو سوريا على وجه العموم ستكون محطة عبور، خصوصا بعد المشاكل والإغلاقات المتكررة لمضيق هرمز والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران كذلك؟ يعني اليوم بوابة عبور للنفط بشكل كبير جدا، يعني هذا الأمر يمكن أن يعني تلعب السعودية دورا كبيرا فيه أيضا كذلك.
1: نعم، خصوصا أن الجمهورية العربية السورية يعني تحتل مكانة جغرافية هامة للغاية للإقليم وللوطن العربي وللعالم بأسره، في ظل هذه التطورات والأزمات التي يفتعلها النظام الإيراني وغيره في المنطقة. ولكن هناك أمران لا يعني مرتبطان ببعضهم البعض، وهما لا يقلان أهمية، وجميعها يعني موضوعان متكاملان يشكلان تكاملية للوضع، وهو الوضع الأمني والوضع الاقتصادي. اقتصاديا، عودة سوريا بعد هذه الأزمة الكبرى التي مرت بها الجمهورية في 15 عام الماضية، عودتها هامة، عودة الاقتصاد الذي هو عصب الحياة، وعودة الإعمار مرة أخرى الذي سيعكس الوضع الأمني المستقر في الجمهورية العربية السورية. عندما يكون هذان الأمران مستقران أمنيا واقتصاديا، ستكون سوريا محطة حقيقية للإقليم وللعالم بأسره، وتكون يعني خط بديل هام مستقبلا. والجميع رأى كيف أن هناك مشاريع طرحت بين المملكة العربية السعودية والجمهورية السورية في هذا الخصوص.
0: طيب سيد عشق، أنت أتيت على ذكر الموضوع الأمني، كيف يمكن المملكة أن تساعد سوريا اليوم في ضبط الوضع الأمني الداخلي، لا سيما إذا ما تحدثنا عن أحداث أمنية أخيرة قد يعني حصلت خلال الفترة القريبة الماضية؟
1: أولا، المملكة العربية السعودية لديها الكثير والكثير، فالجميع يعرف أن المملكة العربية السعودية ضغطت على المجتمع الدولي متمثلا بالولايات المتحدة الأمريكية لانفتاحها على سوريا الجديدة وعلى شعبها، وأولاها مثلا رفع العقوبات الذي سيأتي يعني بتدريجيا وغيرها من الأمور، ويعني الانفتاح العالمي والمباركة العالمية تجاه ما تفعل حكومة سوريا الجديدة. أيضا هناك تبادل الخبرات، وهناك أمور كثيرة جدا في الدعم

0: اللوجستي والدعم الاقتصادي من المملكة العربية السعودية الذي سيحقق الاستقرار في الجمهورية العربية السورية. أيضا هناك مباركة العالم بشكل عام، هذا الأمر لم يكن يعني ليحصل بعد الله سبحانه وتعالى إلا بالضغط الكبير من المملكة العربية السعودية تجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب وفريقه السياسي الذي يعني من قبله ضغط على العالم بأسره، وأصبح العالم منفتحا على الجمهورية العربية السورية، وبذلك سيكون يعني جميع ما تتخذ من خطوات ستكون مباركة ومدعومة من قبل الإقليم ومن قبل العالم في أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية.
1: طيب اليوم إذا ما تحدثنا عن الجولة التي سيقوم بها وزير الخارجية سعد الشيباني، من تتوقع أنه سيقابل من المسؤولين في المملكة سيد أشقر؟
0: أنا أعتقد أن البروتوكول معروف في هذا الشأن، يعني سيكون هناك لقاءات مع عدة مسؤولين سعوديين على رأسهم مثلا وزير الخارجية
1: لو سمحت فقط سيد عشق، لدينا خبر عاجل أريد أن أنوه إليه. وزارة الخارجية تقول إن الوزير سعد الشيباني يلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض، واللقاء يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية. إذن بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية بأن الوزير سعد الشيباني يلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض، واللقاء يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية. إذن هذا اللقاء سيد عشق بين فيصل بن فرحان وبين أسعد الشيباني، ويعني تظهر لربما شيئا فشيء ملامح هذا اللقاء وما سيتركز حوله.
0: نعم، أولا كما قلت لك قبل الخبر العاجل، يعني البروتوكول معروف في هذا الشأن، ومقابلة وزير الخارجية السوري بلا أدنى شك سيقابل وزير الخارجية السعودي كما ظهر لديكم في العاجل، وايضا قد يعني يكون هناك مقابلات لمسؤولين سعوديين، هذا يعني امر ممكن ان تكشفه الساعات المقبله، وجميع هذه الامور والملفات ستكون مطروحه على الطاوله، وسيتم يعني مناقشه الامور الهامه بين البلدين وما يعني ما سيحقق من امن واستقرار مستقبلي للبلدين، وخصوصا اسس الاعمار التي تقودها المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه العربيه السوريه التي ستنعكس على امن واستقرار المنطقه.
1: أشكرك جزيل الشكر من الرياض ضيفي عشق بن سعيدان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء وتأهيل خط أنابيب النفط الخام بين سوريا والعراق، متوقعا أن تؤدي الشركات الأمريكية دورا في تنفيذ المشروع وتطويره. وأضاف المسؤول أن إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تتيح لمنتجي النفط مسارا بديلا للتصدير، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية وتجنب المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة فيه. كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف عن أبعاد استراتيجية ومكاسب اقتصادية مرتقبة لقرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضافت ليف في تصريح لوكالة سانا أن القرار خطوة تاريخية تنهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود، مشيرة إلى أنه يزيل المخاوف المتعلقة بالملاحقة القانونية للجهات الراغبة في التعاون الاقتصادي مع المؤسسات السورية. وأوضحت ليف أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعات ودعم العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني وتعزيز المبادرات الشعبية والتنموية المشتركة بين مواطني البلدين.

أنهت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وحددت 22 تموز الجاري موعدا للجلسة القادمة. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة لاستكمال الإجراءات القضائية. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في منطقة في مدينة جرمان وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العملية.

0: أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد في عهد النظام المخلوع أحمد حبيب علي في اللاذقية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت إشراف علي على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، وزن الواحدة منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية بين عامي 2013 و2017. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير، أهلا بك. ما التفاصيل المحيطة بهذه العملية التي تم من خلالها القبض على حبيب علي؟
1: فرات، يعني هي عملية أمنية محكمة جاءت بعدها متابعة دقيقة لرصد هذه الشخصية التي يعني تنحدر من ريف اللاذقية، وتحديدا من قرية حرف المسيثرة بريف جبلة، يعني وجرى إلقاء القبض عليها وأيضا إحالتها للتحقيق. وبحسب طبعا فرات التحقيقات الأولية، تبين أن الشخصية أحمد حبيب علي العقيد الذي كان يشغل منصب يعني في المسؤول عن المستودعات، مستودعات غاز السارين، وأيضا يشرف على تصنيع بعض القنابل.
0: نعم منير، إذن مشاهدينا يبدو بأننا قد فقدنا الاتصال بمراسل تلفزيون سوريا منير. تسمعني منير؟
1: منير. أسمعك فرات، أسمعك.
0: نعم تفضل، أكمل منير.
1: كنت أتحدث عن العقيد أحمد حبيب علي الذي تم إلقاء القبض عليه، وهو ينحدر من قرية حرف المسيطرة بريف جبلة بريف اللاذقية، وكانت هذه العملية بعد رصد ومتابعة وأيضا يعني جملة من المتابعات. لكن هذه الشخصية، وبحسب يعني الاعترافات الأولية التي كنت أتحدث عنها، أنه اعترف ب يعني الإشراف على تصنيع نحو 20 قنبلة تزن الواحدة منها 250 جرام طبعا محملة بغاز السارين، وهذه القنابل التي جرى استخدامها في أماكن متعددة من سوريا ما بين عامي 2013 إلى 2017. أيضا يعني هذه الأمور التي يعني مرتبطة بغاز السارين كانت قد جرت المتابعة الدقيقة لها منذ بداية التحرير، ومع نهاية الشهر الخامس الماضي طبعا كان هنالك الكشف عن بقايا لبرنامج النظام الأسد الكيماوي، وهذا ما سعت يعني وزارة الداخلية على متابعته بشكل دقيق، وكانت يعني أيضا اللجنة المختصة بالكشف عن الأسلحة الكيميائية كانت قد أشرفت على هذه المواقع التي تتضمن منها ما يعني ما يتم أو أماكن التصنيع.

0: هذه المواد، وأيضا هنالك مواد خام تم الكشف عنها بالإضافة إلى نحو 70 صاروخ كان محمل بهذه المادة التي جرى استخدامها في نطاق واسع. الملف طبعا لم ينتهي، والشخصية قيد التحقيق للكشف عن تفاصيل إضافية فيما إذا كانت هنالك شخصيات إضافية متورطة سواء على مستوى التصنيع أو حتى على مستوى التخزين والإشراف على هذه المواد التي يعني كانت واحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبت ضد يعني الشعب السوري خلال الفترة الماضية، وتحديدا مع بداية عام 2013 الغوطة الشرقية المجزرة الأكبر ربما والتي نتج عنها أكثر من 1300 قتيل يعني سقطوا ضحايا غاز السارين، بالإضافة إلى استخدامها في منطقة اللطامنة وأيضا استخدامها في مناطق أخرى. هذه الأمور ستنكشف لاحقا طبعا فرات، لكن اليوم نتحدث عن بداية انكشاف في هذا الملف. البداية الأولى كانت في اعتقالات لكن لم تسميها وزارة الداخلية، قالت بأن هنالك ضباط يعني برتب عالية بينهم لواء خلال الفترة الماضية، نتحدث عن الشهر الخامس. الآن ربما نتيجة التحقيقات الماضية تم التوصل إلى إلقاء القبض على المجرم اليوم أحمد حبيب علي الذي أصبح في قبضة العدالة وأيضا قيد التحقيق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من اللاذقية. أفاد دفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. وأوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة ارتفعت إلى 7 وفيات بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد من جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح فقد تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب عن وفاة عاملين إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معارة النعمان. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وعملت على انتشال العاملين من تحت الأنقاض ثم نقلتهما إلى مشفى مدينة معرة النعمان حيث تم الإعلان عن الوفاة. أعلنت إدارة أمن الطرق تفعيل حاجز البانوراما الواقع عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني في المواقع الحيوية بالمحافظة. وأوضحت الإدارة أن تفعيل الحاجز يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حركة السير وضبط المداخل الرئيسة للمدينة بما يسهم في حماية المواطنين وتسهيل حركة التنقل. أعلنت فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إصابة 13 شخصا بحوادث سير وحرائق خلال الساعات 24 الأخيرة في مختلف المحافظات. وأوضحت أن الفرق تعاملت مع 12 حادث سير أسفر عن إصابة 10 مدنيين، وأشارت إلى أن فرقها استجابت ل 170 حريقا اندلع في الحقول والمحاصيل الزراعية والمنازل والمحال التجارية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات قد يؤدي بذلك إلى تصعيده.
2: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك

0: في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
1: وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مذكرة تعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبحسب وكالة سانا فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية وتقديم التسهيلات إبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال شعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد الشعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، في حين وصف البساط مجلس الأعمال اللبناني السوري بأنه ركيزة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية، مشددا على أهمية تبسيط إجراءات سفر رجال الأعمال لدعم الاستثمار. وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط لتلفزيون سوريا على هامش أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين سوريا ولبنان، قال إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب تحديث الاتفاقيات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصة.
2: والله أهمية الزيارة هي إنه الهدف هو نعيد العلاقة اللبنانية السورية إلى طبيعتها وعمقها القديم اللي منش عقود من سنوات أو عقود. السؤال كيف بدنا نوصل لهونيك؟ السؤال كيف نقدر نوصل لهونيك؟ وبدي نعمل بطريقة علمية لنقدر نرجع العلاقة اللبنانية لوين ما كانت اللبنانية السورية، بدنا نرجعها بطريقة علمية من خلال معاهدات اتفاقيات، من خلال حل كل المعوقات والصعوبات اللي عم تواجه التجار اللبنانيين والسوريين، من خلال بحث استثمارات، بحث تفصيلي عن الاستثمارات اللي معقولة، كلياته من خلال علاقة هيك وطيدة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام بالبلدين.
1: هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان على هامش انطلاق أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين سوريا ولبنان للحديث عن أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان وأفق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. نتابع.
3: اليوم هي الزيارة تأتي بسياق عدد من التواصلات خلال الفترة الأخيرة من قطاع الأعمال السوري وقطاع الأعمال اللبناني وأيضا الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بسياق الأحداث الأخيرة. الزيارة كانت مهمة جدا لأنه كانت بتضم عدد من رجال الأعمال اللي بيشكلوا مجلس الأعمال اللبناني السوري، بالإضافة طبعا للوفد الحكومي المشكل من معالي وزير الاقتصاد ومستشارين ورئيس هيئة الاقتصاد الهيئات الاقتصادية اللبنانية. زيارة مهمة جدا لأنه تم تناول فيها الجميع أو معظم الأمور اللي فيها نوع من الحوار بين الجهات السورية واللبنانية، مواضيع الحدود، مواضيع التواصل، مواضيع التواصل الاقتصادي، كيف ممكن تكون مجالات التعاون المشترك. حكينا شوي بالمجلس الأعمال السوري اللبناني شو هي القطاعات اللي نحن حنركز عليها للفترة الجاية بشكل أنه نكون عم نأمن الدعم والمساعدة للمستثمر اللبناني، وبشكل أساسي ركزنا على شركات قطاع الأعمال اللبناني مع شركات سورية.
1: بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. وأكد الجانبان أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في

0: المرحلة الحالية، لا سيما في مجالات البناء المسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوقود والتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. أعلنت وزارة الداخلية عن معالجة 560 ملفا لدى الانتربول الدولي وإلغاء هذه الملفات التي كانت تهدد حياة أصحابها نتيجة الظلم في أيام النظام المخلوع. وبحسب الوزارة تم تقديم أكثر من 1,500,000 خدمة عبر دوائر السجل المدني في مختلف المحافظات خلال شهر نيسان الماضي، شملت إصدار البيانات الفردية والعائلية وتسجيل الولادات والوفيات والزواج والطلاق. ومنحت الوزارة عبر إدارة الهجرة والجوازات أكثر من 100,000 جواز سفر داخل سوريا وخارجها. لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل، أتحول إلى العاصمة دمشق مع مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. بدر، أهلا بك. ماذا لديك إذن من تفاصيل عن هذا الإعلان من وزارة الداخلية؟
1: مرحبا بك فرات. يعني بالفعل اليوم نشرت وزارة الداخلية إحصائيات عديدة لأعمالها خلال الأشهر الماضية. كان اللافت للنظر بهذه الأعمال هو إزالة أو شطب 560 اسم شخص كانوا مطلوبين للإنتربول الدولي بعد على زمن النظام البائد. وقالت الوزارة أن هدف شطب هؤلاء وإلغاء أسمائهم وملاحقتهم أو مطالبتهم من قبل الإنتربول الدولي هو ناتج عن ظلم كان قد لحق بهم على زمن النظام البائد. أيضا يعني فرات، الإحصائيات التي نشرت هي بالأرقام، وبحسب قول وزارة الداخلية أنها تمكنت من تسيير أكثر من 1.5 مليون من المعاملات للمدنيين، لا سيما معاملات الطلاق والزواج والولادة وغيرها أيضا من المعاملات خلال شهر نيسان الماضي. أيضا تمكنت الوزارة من إجراء اختبارات للأفراد الذين بلغ عدد المتقدمين 4,400 شخص تقريبا، تم قبول 900 شخص منهم وباشروا العمل لدى قوى وزارة الداخلية. كما عملت يعني الوزارة على تدريب كوادر مؤهلة ومخصصة للعمل في أروقة الوزارة، لا سيما وزارة الداخلية في دمشق، وأيضا ربما سيتم توزيع هذه الكوادر على باقي المحافظات. يعني فرات، أيضا قالت الوزارة في بيانها أنها تمكنت من إصدار تقريبا 100,000 جواز سفر للأشخاص داخل القطر وخارج القطر. كما تعمل الوزارة بشكل كبير جدا فرات على رقمنة المعاملات بشكل سلس، ليستطيع المواطن السوري الحصول على ما يلزمه من ورقيات أو من معاملات أو من أي استفسارات كان يريد أن يطلع عليها عبر المواقع الإلكترونية. الآن أتيح هذا الأمر في معظم المؤسسات التي تشرف عليها وتديرها وزارة الداخلية، لا سيما إدارة الهجرة والجوازات وأيضا المعابر. نعم. التي قالت الوزارة أن أكثر من 6 ملايين شخص دخلوا إلى سوريا خلال منذ عام 2025 وغادروا سوريا أكثر من 4 ملايين شخص. نعم فرات،
0: أشكرك من دمشق بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا. نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق نحو 2,900 ضبط بحق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا، فقد توزعت الضباط بين 2000

0: و670 ضبطاً أحادياً و163 ضبطاً ثلاثياً، إضافة إلى 100 ضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة لأن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ. أعلنت وزارة الطاقة استمرار أعمال الصيانة والتأهيل في محطة مياه علوك بمحافظة الحسكة تمهيدا لإدخالها مرحلة الضخ التجريبي خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أن أعمال التأهيل شملت صيانة مختلف التجهيزات الفنية في المحطة، بما في ذلك عدد من الأبار والمضخات الأفقية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الإنتاجية. وأضافت أن محطة علوك تعد من أهم المنشآت المائية في سوريا، إذ تؤمن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها وتخدم نحو 500,000 نسمة. تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، لا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
1: رصد أطباء في دمشق تزايدا ملحوظا في مراجعة حالات الإسهال الحاد لعيادتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
2: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة، مخاطية القوام، حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و60، عم بلش لها تعويض بالإماهة، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتخطيط الإنتانين.
1: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
3: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
1: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
4: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولا لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. اثنين، طريق تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. أربعة، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: افتتحت مديرية نقل نهر عيشة في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسة وتسهيل معاملة المواطنين.
5: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ، عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة. المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، بيدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة، مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجربة.

0: هذه الفرق. المنصة عمل تتجاوب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة، وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، فرائط الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أن نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
1: وأوضح محافظ دمشق أن افتتاح المديرية يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الخدمة تمثل بداية لإطلاق خدمات رقمية أخرى بما يعزز الشفافية والعدالة ويرتقي بجودة الخدمة.
2: الهدف الرئيسي هو راحة المواطن، تقييم تسهيل الإجراءات والخدمات اللي هي تقدمها. احنا اليوم مقبلين على سوريا للتحول الرقمي، هذا التحول بحاجة إلى وقت. الدول المتقدمة الآن الملهمة اللي هي عم نشوفها كثير من الناس إنه هي مستقرة وواقعة الرقمي والخدماتي هو كثير عالي، لكن هذا الشيء جهد كبير كان من عقدين ثلاثة، فبالتالي سوريا ودمشق أسرع بكثير إن شاء الله حتكون منه إن شاء الله. ما بيهمنا راحة المواطن والشفافية والعدالة، وإن شاء الله هون خدمة جديدة وفي خدمات متنوعة تانية رح تفوت على الخط إن شاء الله بكذا مكان، لكن تباعا إن شاء الله. وأنا أقول أنه يعني اليوم الغاية الأولى هو المواطن.
1: أكدت وزارة الصحة رصد إصابات بالتهاب الكبد الوبائي من النوع A في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة بريف محافظة طرطوس. وقالت الوزارة إن مديرية الصحة بالمنطقة استجابت لبلاغ بشأن تسجيل الإصابات وبدأت إجراء الفحوصات الفورية لتحديد بؤر العدوى والحد من انتشار المرض. هذا وأوضحت أن فرق التقصي الوبائي زارت المصابين وقدمت لهم الإرشادات المتعلقة بطرق انتقال المرض، وأضافت أنها سحبت عينات من مصادر مياه الشرب بالمنطقة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية. قتل 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون بهجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب وكالة الأناضول فقد أطلقت مروحية الاحتلال صاروخين على شقة سكنية لعائلة في مدينة دير البلح، ما أدى إلى مقتل زوجين وطفلتهما وإصابة طفلهما الوحيد بحروق وجروح متوسطة، في حين توفي شاب متأثرا بجراح أصيب بها في غارة سابقة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وأصيب فلسطينيان اثنان بغارة استهدفت مركزا لإيواء النازحين غربي المدينة. وفي خان يونس أصيب 6 فلسطينيين بغارة استهدفت مفترق أصداء إلى جانب استهداف الاحتلال بنيرانه وقنابله مناطق أخرى بالمدينة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن بغداد وواشنطن تعتزمان إطلاق شراكة استراتيجية جديدة. وأكد الزيدي في حديثه أن العراق لن يكون بحاجة إلى وجود أي فصائل مسلحة بعد أيلول المقبل بالتزامن مع الموعد المرتقب لانسحاب القوات الأمريكية. من جانبه أفاد ترامب أنه لا يعتقد أن بلاده ما تزال بحاجة إلى إبقاء قواتها في العراق، معتبرا أن الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 كان خطأ، وأن الولايات المتحدة هاجمت البلد الخطأ وتسببت في أضرار جسيمة. اختتمت الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما منذ يوم أمس. كان مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية قد وصف المحادثات بالمثمرة، مضيفا أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي كانا حريصين على المضي قدما، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده مستعدة للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب بدأت تعطي مفاعيلها، وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان في ظل وجود ملفه على طاولة ترامب. وشدد عون على أن أهداف بلاده واضحة ولن تتساهل بشأن حقوق لبنان، مشيرا

0: لأن حق الاختلاف مشروع على أن يبقى الحوار بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية، ودعا عون اللبنانيين إلى اختيار ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين، مؤكدا أن الطريقة ليست ممهدة وتحفل بالصعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. تنضم إلينا الآن مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا لمزيد من التفاصيل وتوضيحات. مايا، أهلا بك. إذن ماذا على صعيد التصريحات الرسمية وما أتى في حديث الرئيس اللبناني جوزيف عون عن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب؟
1: نعم، على ما يبدو أن صيغة اتفاق الإطار وتنفيذ اتفاق الإطار الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على ما يبدو أنها باتت تلقى استحسانا لدى الداخل اللبناني. نتحدث عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة معا، إذ تصريحات رئيس الجمهورية تركزت حول اتفاق الإطار وما تم التوصل إليه من أجل إنهاء الاحتلال وخروج إسرائيل بشكل كامل من كافة الأراضي اللبنانية. ولكن حتى الساعة حزب الله لن يرى ولم يرضى في وقت سابق على اتفاق الإطار ومخرجات الاتفاق، داعيا في وقت سابق وفي وقت قديم متجددا إلى تراجع الحكومة اللبنانية وأيضا الدولة اللبنانية عن خيارها بالتفاوض المباشر مع إسرائيل. فيما يتعلق بما تم الوصول إليه حول آلية تنفيذ اتفاق الإطار وكيفية تنفيذه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، تم التوصل إلى أن هناك منطقتين تجريبيتين في الجنوب، الأولى على أن ينسحب منها جيش الاحتلال في مهلة أقصاها أسبوع على أن يستلم الجيش اللبناني لضمان عدم وجود فراغ في هذه المنطقة. كذلك المنطقة الثانية سيمكث فيها جيش الاحتلال حتى إشعار آخر حتى تنفيذ الاتفاق بأكمله. كذلك أيضا الرئاسة الثالثة كانت تتحدث عن الفترة الزمنية والمدة الزمنية التي من شأنها أن يعني تسير بانسحاب إسرائيل من لبنان. هذا الموضوع لطالما كانت تماطل به إسرائيل ويماطل به أيضا نتنياهو الذي يعول على احتدام المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وما إن ذهبت المنطقة إلى حرب من جديد يعول على دخول حزب الله، وهو يعني بطريقة غير مباشرة يقول بأنه سيبقى في وقت سابق إلى أن يتم التوصل، ما إن كان ستسير الأمور باتجاه حرب أم سيكون دعني أقول خف التصعيد وتخفيض التصعيد سيد الموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وما ينعكس على ذلك ومن إمكانيات دخول حزب الله على خط المواجهة. ولكن أيضا المنطقة التجريبية التي تحدث عنها الوفد المفاوض، هناك مدة زمنية تتحدث عن فترة قريبة من أجل خروج جيش الاحتلال من لبنان، وهذا يمكن ويعيد أمل النازحين بالعودة إلى مناطقهم إلى قراهم في الجنوب اللبناني. نتحدث عن ما يقارب 60 بلدة حتى اليوم يحتلها جيش الاحتلال، وبالتالي يمنع على الجنوبيين العودة إلى تلك البلدات التي تقارب 60 بلدة. ولكن سنشهد طبعا في الأيام المقبلة ما إن انسحب جيش الاحتلال ودخل الجيش إليها، سنشهد تراجع للعمليات العسكرية في الجنوب وإن كانت بوتيرة خفيفة جدا بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ولكن هي موجودة هذه الضربات بين الحين والآخر، إذ يقوم جيش الاحتلال بشن الغارات. كذلك أيضا الطيران المسير يحلق بشكل شبه يومي فوق بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك الجنوب. وبالتالي من المرشح أن يكون هناك خفض للتصعيد بكافة أشكاله في الجنوب ما إن لم تحتدم المعارك والمواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أن الدولة اللبنانية ليس لها قدرة وليس لها سلطان من الضغط على حزب الله للجمه ولمنعه من الانخراط في حرب في حال ذهبت الأمور إلى مواجهة أكبر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت، شكرا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال موجة من الضربات على إيران في تصعيد متجدد بين واشنطن وطهران. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى استهداف أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى

0: لافتة إلى أن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. أعلن الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إنها استأنفت الحصار على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية في أرجاء الشرق الأوسط. يصادف اليوم ذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا فجر 15 من تموز في عام 2016، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي التركي، موضحا أن الشعب التركي تمسك باستقلال وطنه ومستقبل أمته وتصدى للانقلابيين بمقاومة بطولية.
1: بتكبيرات انطلقت من المآذن وبصدور عارية نزلت إلى الشوارع والميادين بعد منتصف الليل، واجهت تركيا قبل عقد من الزمن إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي لتركيا، كما يصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت تحولت به البلاد إلى ميدان صراع واسع بين مدنيين عزل ومجموعات عسكرية على صلة بمنظمة فتح الله جولن التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا، لم يكتفي لاجئون سوريون بالنظر ومراقبة الحدث. كان محمد أمين الشاب البالغ من العمر حينئذ 24 عاما، واحدا ممن نزلوا إلى ميدان كازلاي في أنقرة للتصدي جنبا إلى جنب مع الشعب التركي لمحاولة الانقلاب، من دون إدراك مسبق بأن حضوره سيكون محوريا في حدث سيحكى عنه في تاريخ تركيا وأرشيف انقلاباتها. وحين كانت القوى الأمنية والشرطة تتصدى للانقلاب العسكري الفاشل، قدم الشاب اللاجئ مساعدته في قيادة إحدى الدبابات التي تركها الانقلابيون خلفهم، حيث أوصل الدبابة إلى مركز للشرطة في أنقرة بناء على طلب عناصر الأمن في خطوة احتفت بها حينئذ وسائل الإعلام التركية. 10 سنوات من محاولة انقلابية مهدت الطريق في تغيير الوجه السياسي لتركيا عبر الاستفتاء الدستوري، وحوله من نظام برلماني إلى رئاسي، وبلغة الأرقام خضع أكثر من 700,000 شخص لإجراءات قانونية، وأدين ما يقرب من 5,000 متهم في قضايا الانقلاب، في حين أعلنت وزارتا العدل والداخلية مؤخرا اعتقال أكثر من 900 مشتبه في 81 ولاية مع حلول الذكرى العاشرة، ما يعني أن أنقرة لم تغلق بعد ملف تلك الليلة. إذن سنوات طويلة مضت على ليلة 15 من تموز الطويلة في 2016، لكن تركيا تحيي هذه الذكرى سنويا بكل ما تحمله من حزن على الضحايا الذين قضوا دفاعا عن الديمقراطية، وبكل امتنان لمن واجهوا الدبابات بأجسادهم في ليلة اجتمعت بها السلطة والمعارضة حول إرادة واحدة لتقول للعالم وشعوبه إن كل الخلافات تنحني جانبا حين لا يكون الوطن بخير.
0: ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة. فود سوريا للصناعة.

0: الصناعات الغذائية والمشروبات وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق تمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية

الموسيقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن

وستين، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكرا شخصيتي حسني البرظان وغوار طوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

حلقة جديدة من عين سوريا، نقترب فيها أكثر من آلامكم، نضيء على قصصكم ونكون منبرا لها. أهلا بكم وإلى العناوين. ليس أول ضحايا العمل غير المنظم، وقد لا يكونان آخرها. معرة النعمان تنعى عاملين توفيا إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء، وفرق الدفاع المدني تنتشل الجثث. أزمة لم تلق حلا، تراكم القمامة في شوارع حلب، مشكلة متواصلة في ظل محدودية إمكانات مجلس المدينة وإجراءاته الطارئة. بعيدة عن جميع مقومات العيش، منطقة لجات في ريف درعا تفتقر للمياه والكهرباء والخدمات الصحية، وعودة السكان تصطدم بهذه الوقائع.

توفي عاملان إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب. واستجابت فرق الدفاع المدني في المحافظة للحادث وعملت على انتشالهما من تحت الأنقاض، ثم نقلتهما إلى مشفى في مدينة معرة النعمان. وفي هذا السياق نفتح معكم مشاهدين اليوم ملف قوانين العمل السوري. من يحفظ حقوق العمال؟ لا سيما غير المسجلين في نظام التأمينات الصحية في القطاع الخاص والمناطق الصناعية. ولماذا تغيب تدابير السلامة عن مواقع العمل الخطيرة؟ وأخيرا، من يعوض العامل وأسرته في حال تعرضه لحادث خطير قد يسبب له إعاقة مزمنة أو قد يؤدي به إلى الموت، كما جرى اليوم صباحا في معرة النعمان؟ قبل النقاش ننتقل إلى مراسلنا من إدلب للوقوف على تفاصيل الحادث.

0: أهلا ومرحبا بك إبراهيم سويد، مراسلنا من إدلب اليوم صباحا. ما الذي جرى في مدينة النعمان، في مدينة معرة النعمان، ما أسفر عن وفاة العاملين؟
1: نعم أهلا جمال، حقيقة يعني اليوم بالفعل كانت هناك يعني حادثة مؤسفة في مدينة معرة النعمان، وهي يعني مقتل يعني عاملين كانوا من منطقة جبل الزاوية يقومون بعملية يعني تشييد بناء منزل، وتحديدا في داخل أحياء معرة النعمان. طبعا بحسب قبل قليل كنت أتواصل يعني مع عدة مصادر محلية في مدينة معرة النعمان، تحدثوا بشكل أساسي أن هذا المنزل هو قيد الإنشاء بشكل أساسي، أي ليس متعرضا لقصف سابق وإنما هو عملية ترميم، إنما يعني منزل جديد يتم إنشاؤه. لكن تحدثوا بشكل أساسي أن المنزل له خصوصيات هندسية من ناحية بناء هندسي على شكل قناطر أو غيرها، ومنذ 4 أيام تم فقط يعني صب السقف لهذا المنزل، وبعد 4 أيام كانت اليوم هي محاولة يعني انتزاع القوالب الخشبية التي تقوم بعملية يعني تكون هي عوامل سند لهذه الصب، وبحسب ما علمنا أنه خلال عملية إزالة القالب سقط هذا السقف ما أدى إلى وفاة العاملين التي يعني عملت فرق الدفاع المدني هنا في إدارة الكوارث والطوارئ في الطوارئ والكوارث، قاموا بي يعني انتشالهم من تحت الأنقاض بعد يعني تقريبا حوالي نصف ساعة إلى ساعة من وقوع هذا المبنى. وبالتالي اليوم نتحدث عن أن هذا المبنى هو ليس من قصف سابق، إنما يتم تشييده بشكل يعني جديد، خاصة أن نتحدث في الفترة الأخيرة جمال أن المنطقة هي بالأساس تشهد عمليات ترميم مكثفة، سواء كانت مدينة معرة النعمان أو حتى هنا في مدينة كفرن بالخلفي أيضا في هذا البناء الذي يقوم الأهالي أيضا بعملية ترميم في المنطقة، وبالتالي المنطقة هي بالأساس كانت قد شهدت عمليات قصف كبير جدا، وبالتالي عمليات الترميم مستمرة منذ أشهر يعني جمال.
0: نعم إبراهيم، بحسب متابعتكم يعني عموما لواقع البناء اليوم في إدلب على وجه التحديد اليوم، كيف تقيمون إجراءات السلامة التي تتبعها بعض الورشات؟ هل هناك تفاوت ربما يعني بين بعض هذه الورشات عموما يعني بالنسبة بما يتعلق ب يعني إجراءات السلامة بشكل عام؟
1: نعم حقيقة بالنسبة للعاملين تحديدا بذات أنفسهم، هو في الفترة الأخيرة كان هناك نقص كبير جدا في اليد العاملة بسبب يعني الدمار الكبير وزيادة الطلب على العمال، وبالتالي يعني مع زيادة الطلب على العمال أو العاملين بشكل أساسي بدأ يعني يدخل الكثير من العمال يعني الذين يفتقرون حقيقة للخبرات في سواء كانت في العمل أو غيرها، وبالتالي حتى يعني الأمان بتنا نشاهده بشكل محدود في بعض الورش التي تعمل هنا في هذه المنطقة، علما أن يعني البلديات هنا في مناطق ريف إدلب كانت قد أصدرت عدد من القرارات الداخلية المتعلقة بعمليات البناء، بأن أي شخص يقوم بعملية يعني ترميم العقار الخاص به يجب أن يقوم بعملية مراجعة المبنى البلدية، وأن يكون هناك تراخيص لازمة، ويكون هناك كشف يعني بشكل مجاني من قبل البلديات باتجاه هذا العقار، كشف هندسي هل هذا العقار يصلح للترميم أو أنه يحتاج إلى عملية هدم، وبالتالي كانت هذه التوصيات في الفترة الأخيرة. لكن يبدو أن هناك بعض التجاوزات حدثت كان هنا أو هناك بسبب أن الأهالي لا تستطيع أن تقوم بعمليات ترميم متكاملة، إنما عمليات ترميم بدائية في بعض الأحيان نتيجة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
0: كل الشكر لك إبراهيم سويد مراسلنا من إدلب. نعم مشاهدينا، الوقوف أكثر على هذا الموضوع وعلى يعني الوقوف على قانون العمل السوري، أرحب بضيفي إبراهيم حمود رئيس اتحاد عمال محافظة إدلب معي من إدلب، أهلا ومرحبا بك سيد إبراهيم. بداية اليوم سيد إبراهيم، من يتحمل المسؤولية القانونية؟ دعنا نقول ونركز بداية على ما جرى صباحا في مدينة معرة النعمان.
2: أهلا وسهلا، بداية نعزي أهلنا في محافظة إدلب بوفاة شهداء لقمة العيش اليوم، هؤلاء الذين لم تقتلهم فقط الأهمال بل قتلتهم الظروف الصعبة أيضا. بالنسبة للضحايا العمال، خلف كل ضحية عائلة تركت بلا معيل، وهذه مسؤولية معلقة في رقابنا جميعا. غياب أدوات السلامة في ورش العمل عموما هو إهمال ليس فقط من العامل، بل توفير مالي على حساب أرواح البشر والعمال، وهو مسؤولية جماعية يجب توفير أدوات الأمن والسلامة للعمال خلال إنجاز

0: الأعمال عموما.
1: لكن اليوم يعني بما حدث صباحا في مدينة معرة النعمان ووفاة العاملين، اليوم من يضمن حقوقهم اليوم أو حقوق أسرتهم أسرهم دعنا نقول في مثل هذه الحوادث بالتحديد؟
0: أخي هلق، عموما قانون العمل الخاص تم تفعيله سنة 2010، ولكن الالتزام بتطبيق القانون هو مسؤولية مجتمعية من خلال الأشخاص وأصحاب العمل، فبيوجب هذا الأمر توفير معدات العمل والأمان للعمال، بالإضافة لتوثيق العقود العمل حتى المياومة منها، لحتى يتم حفظ حقوقهم القانونية والصحية لضمان حقوقهم إن شاء الله.
1: طيب اليوم من يعوض العامل في حال إصابته أو يعوض أسرته في حال يعني وفاته؟ من المسؤول عن هذه يعني عن هذه الأمور؟
0: هلأ القيام بالإجراءات القانونية من قبل أصحاب العمل عموما هو اللي بيضمن الحقوق للعمال، لحتى في حال لا سمح الله وقعت فيهم مخاطر او اصابات او اي اذيات. هلا نحن كاتحاد عمال في بالنسبه للعمال المنتسبين للاتحاد في منخصص صناديق مساعده، هاي الصناديق تخفف وبتدعم العمال اللي بيتعرضوا لاصابات او لا سمح الله بيصيبهم ايضا حالات وفاه.
1: اليوم يعني سيد إبراهيم هناك مجموعة من العمال ربما يعني ليس لديها أي قوانين، ليست منتسبة لأي جهة معينة، اليوم من يحفظ حقوقهم اليوم باعتبار أنهم يعملون ربما بالحد الأدنى من الأجور حفاظا على عملهم بشكل أو بآخر؟
0: هي مسؤولية عامة لتثقيف جميع العمال وأصحاب العمل أصحاب المصلحة، حتى يكون في توثيق للعمل وانتساب للعمال لنقابات العمال اللي هي
1: يعني
0: بتتابع أوضاع
1: اليوم
0: العمال
1: الكثير من العمال سيد إبراهيم
0: وبتتابع
1: يعملون،
0: حقوقهم في حال.
1: نعم اليوم كثير من العمال يعملون دون عقود رسمية، هي عقود شفهية يتفق مع صاحب العمل ويتفق معه شفهيا. اليوم ما حجم هذه المشكلة بطبيعة الحال التوعية للعمال بما يتعلق بهذه النقطة؟
0: تماما. هلا توثيق العقود وخصوصا حتى عقود المياومة هو أمر مثل ما حكيت مهم لحتى يحفظ حقوقهم القانونية والصحية في حال الإصابات. اتحاد العمال نحن بيدلب كحالة خاصة، هو اتحاد وليد ناشئ جديد كان متوقف عمله خلال فترة الثورة السورية، ونحن حاليا عم نحاول إن شاء الله نقوم بالتخطيط لإجراءات توعي وتثقيف وانتساب للعمال، بالإضافة للتوعية بقانون العمل لأصحاب المصلحة، ومن أجل ضمان إن شاء الله أفضل أمن أفضل ما يمكن لمصلحة العمال إن شاء
1: طيب
0: الله تعالى.
1: بما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد والتركيز على موضوع قانون العمل، اليوم هذا القانون ما الذي يمنحه للعامل بشكل أو بآخر؟
0: القانون العمل الالتزام بالتفاصيل القانونية هو اللي بيعطيه فعالية لقانون العمل، وهذا الموضوع بيتم من خلال حكيت إنه انتساب لنقابات العمال وتوثيق العمال وانتسابهم لنقابات العمال في حال لا سمح الله صارت كوارث أو ظروف، بيتم تطبيق هذا القانون وتحصيل حقوقهم ومتابعة أوضاعهم الصحية في
1: نعم
0: حال الإصابات.
1: ما الحقوق اليوم التي يكفلها قانون العمل بما يتعلق يعني في ساعات العمل بالإجازات بموضوع إنهاء الخدمة بكل ما يتعلق بالعمل، ما هي اليوم الحقوق التي يكفلها قانون العمل؟
0: هلا قانون العمل طبعا هو حكيتنا في 2010 تم وضع القانون، وحسب فئات العمل وحسب أماكن العمل طبيعة العمل، في حال كان في التزام بتفاصيل قانون العمل فهو بيضمن الحد المطلوب من الأمان والدعم اللازم للعامل حتى يمكن

0: رئيس العمل هو إيه يعني نوعا ما في أمان وفي طمأنينة يعني.
1: طيب اليوم هل توجد ربما أي خطط لتعديل هذا القانون بما يعزز حماية حقوق العمال أكثر ربما من القانون الحالي؟
0: تماما، هلا نحن في اتحاد العمال دائما نسعى بشكل مستمر وبجهود حثيثة لحتى نوقف على المشاكل وأهم التفاصيل اللي ونقاط الضعف اللي بتكون ضمن مواد القوانين، ومنطالب نحن هاي المواد بتعديلها بما يضمن مصلحة العمال وبحقق أقصى مدى ممكن من الأمن والسلام لهم.
1: نعم، كل الشكر لك إبراهيم محمود، رئيس اتحاد عمال محافظة إدلب، كنت معي من إدلب. نبقى في ملف العمال، حيث رصدت كاميرا عين تلفزيون سوريا أوضاعا صعبة يعاني منها عددا من عمال الخدمات في ريف الحسكة من جراء انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيش العاملين وحرمان أسرهم من احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
2: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. المسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بدلوا الاوروبيه، العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد يجيب طاريه رواتب. اليوم صار لنا 6 شهور، الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا نطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبهدلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
3: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جانا نفوت على السوق، ابو النيت ابو الكهرباء ابو الفروج ابو الزماله كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جانا نفوت السوق. تمام، والله بيوتنا بلا ايجار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي. تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نضل بدون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا وجيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم، يحشونا معاهم خليه يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت نضل بهالوقت هذا؟
4: نحن نعلم ما يعانيه عمال النظافه في دائره النظافه بمجلس مدينه راس العين. حقيقه منذ 5 اشهر تسلموا مبالغ ماليه ضئيله، بعضها مقدم من جمعيات خيريه والبعض الاخر على شكل منحه شهريه من اداره المنطقه، مبلغ 800,000 حقيقه لا يساوي الاعمال التي قاموا بها. نسعى الى ربطهم الان عن طريق المحافظه بعد تشكيل مجلس مدينه راس العين، قدمنا المقترح الى محافظه الحسكه، ستاتي لجنه التنميه الاداريه لربط هؤلاء العمال بالوزاره وصرف مستحقاتهم المتاخره في القريب العاجل ان شاء الله.
1: نعم، للوقوف أكثر عن هذا الموضوع ينضم إبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد إبراهيم. بداية دعني أبدأ معك بحجم هذه المشكلة بما يتعلق بموضوع انقطاع الرواتب لعمال الخدمات في ريف الحسكة اليوم، لماذا توقفت الرواتب بالأحرى؟
5: نعم، مساء الخير جمال، مساء الخير أيضا لمتابعين تلفزيون سوريا. يعني كما هو معلوم الوضع في الحسكة يختلف تماما عن الأوضاع الأخرى في المحافظات الثانية. إلى الآن يعني مؤسسات الدولة لم تدخل بشكل رسمي إلى محافظة الحسكة، كانت هناك عملية دمج لمؤسسات الدولة إن كانت التي كانت تحت سيطرة قسد أو حتى تحت إدارة الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ، يعني كما في رأس العين. إلى الآن الموظفين لم يتم دمجهم، وإلى الآن المصرف المركزي في الحسكة موقفة أو مجمدة الحسابات فيه منذ رأس السنة، فبالتالي عملية إيقاف الرواتب هي لم تشمل فقط القطاع البلديات أو قطاع الخدمات، أيضا هناك العديد أيضا من الخدمات الأخرى. إلى الآن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 6 شهور، وهذا كله وكل هذا التعطيل والتأخير سببه يعني مرتبط أيضا بتأخر في مسألة الدمج، وتأخر أيضا في مسألة دخول مؤسسات الدولة بشكل سريع وبشكل صحي وبشكل صحيح ايضا الى محافظه الحسكه. المعاناه كبيره جدا، عمال النظافه هؤلاء لا يستحقون هذه المعامله، كان يجب ان يتم صرف اقل ما هنالك صرف مكافآت.

0: يعني 800,000 ليره سوري يعني هي لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تغطي نفقات الخبز الشهريه. كان من المفروض على الحكومه يعني ان تبادر بدفع مكافآت لعمال النظافه، تصبر عمال النظافه ريثما
1: طيب
0: يتم فتح المركز المصرفي في سوريا، وريثما يتم ايضا صرف كتله ماليه للمحافظه. واريد ان اشير هنا جمال الى نقطه مهمه جدا، انه الى الان الكتله الماليه التي تقرر صرفها لمحافظه الحسكه الى الان لم تدخل حيز التنفيذ. يعني هي تم صرف ربما قرابه مليار دولار لمحافظه الحسكه والرقه ودير الزور، يعني لمنطقه الجزيره بشكل
1: نعم
0: كامل، تمام، تقسم على المحافظات الثلاث. هذه الكتله الماليه الى الان بالنسبة للحسكة لم تأخذ دورها بشكل الصحيح، لأنه إلى الآن عمل المديريات في الحسكة لا يقوم
1: لكن اليوم،
0: بدورها على أكمل
1: نعم
0: وجه،
1: سيد
0: وهي
1: إبراهيم،
0: مشكلة تعترضنا تقريبا منذ التحرير إلى اليوم.
1: نعم،
0: نعم
1: لكن اليوم من يتحمل مسؤولية هؤلاء العمال؟ لكي نوضح للمشاهدين اليوم، من يعني يوظفهم، ممن يتقاضون رواتبهم اليوم بهذا الوضع القائم حاليا
0: نعم
1: في الحسكة؟
0: نعم نعم جمال، يعني هو بالتأكيد موظفين الدولة، والدولة هي الراعي لهؤلاء الناس وهي المسؤولة عنهم، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم أي موظف في الدولة يجوع، أي موظف للدولة يتعرض حقيقة دعني أقولها بشكل صريح، الفقر يسبب إلى الذل. أي موظف يتعرض للذل نتيجة سوء الأحوال المعيشية تتحمل الدولة مسؤولية ذلك، ولكن نحن نعلم أن هناك عقبات كبيرة تحول ما بين دخول مؤسسات
1: اليوم
0: الدولة إلى
1: نتحدث عن
0: الحسكة
1: 6 أشهر
0: ومنها
1: سيد إبراهيم.
0: معضلات حتى ارتبطت بملفات دولية
1: نعم
0: للأسف الشديد. يعني
1: اليوم نتحدث عن 6 أشهر اليوم بدون رواتب، لكن يعني ما الذي أوصل الأمور بطبيعة الحال إلى هذه النقطة؟
0: نعم يعني جمال، نحن نتكلم تقريبا ندور في نفس المكان للأسف الشديد. يعني إلى الآن كل ما يعطل مسألة عودة الدولة إلى الحسكة هو موضوع الدمج، يعني والعراق هي التي تضعها قسد أمام مؤسسات الدولة. يعني هناك دمج صوري، دمج شكلي، لا يوجد دمج حقيقي. فبالتالي حين يكون المصرف المركزي معطل إلى الآن لا يقوم بدوره على أكمل وجه، مديريات المالية في كل المديريات التي مرتبطة مع الدولة السورية إلى الآن لم تستلم الكتلة المالية، إلى الآن لا توجد آمر صرف، لا آمن الصرف من أجل صرف الرواتب. فبالتالي هناك يعني انقطاع، سيسبب انقطاع للرواتب، فبالتالي ستكون هناك معاناة كبيرة للموظفين. يعني إلى الآن عدم دخول الدولة بشكل صحيح وبشكل صحي إلى الحسكة، إلى المحافظة، إلى المركز، لأن الكتلة المالية يجب أن تصدر من المركز. اليوم الدولة قادرة هي على صرف كتلة مالية إلى منطقة رأس العين مثلا
1: ما
0: دون
1: الذي يمنح حل
0: الرجوع
1: هذه
0: إلى
1: المشكلة
0: المحافظة،
1: الآن
0: قادرة
1: يعني؟
0: أن تصرف كتلة مالية. دقيقة
1: يعني
0: جمال، هذه مسألة مهمة جدا.
1: نعم
0: اليوم الدولة قادرة على صرف كتلة مالية مثلا إلى رأس العين أو إلى الشدادي أو إلى تل براك أو إلى تل حميس، ولكن هذا سيسبب انقسام إداري، وهذا الذي لا تريده الدولة. الدولة اليوم تريد أن تمكن مركزية الدولة في الحسكة متمثلة في المحافظ، وأن تكون الكتلة المالية كلها صادرة من المحافظ إلى جميع مدراء المناطق ومدراء النواحي ومدراء البلديات بشكل طبيعي، حتى تكون الأمور الإجراءات القانونية في محافظة الحسكة تسير بشكل قانوني. ولكن تعطيل هذا المسار أن ينعكس سلبا على الموظفين. الموظفين لا ذنب لهم اليوم بأن يتم تعطيل رواتبهم طيلة هذه الفترة. لذلك نحن أمام خيارين لا ثالث لهما،
1: نعم
0: إما أن يكون هناك تعجيل بعملية الدمج وأن تضع قسد أمام مسؤولياتها بهذا الخصوص، أو أن يتم صرف كتلة مالية لهؤلاء الموظفين بغض النظر عن وجود المحافظ أو المحافظة، ويتم تجاهل المحافظ والمحافظة حتى نستطيع أن نسعف الناس ونخرجهم من
1: اليوم الحكومة تدرك هذه النقطة سيد إبراهيم.
0: المأساوية التي منها.
1: نعم اليوم تدرك هذه النقطة، لكن يعني هل هناك أي اقتراحات ربما من قبل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، أو أي يعني ممكن القول رغم هذه المطالب مجتمعة تحدد سقف زمني ربما لحل هذه المشكلة، حل مشكلة الرواتب والكثير من الأمور المتعلقة بالأمور المالية؟
0: نعم جمال، في السلم الزمني او الخطه الزمنيه التي وضعت لموضوع عمليه الدمج وتطبيق قانون او اتفاق 29 من الكانون الثاني، 29 من الكانون الثاني، للاسف الشديد نحن كابناء الحسكه ونشطاء الحسكه واعلاميين الحسكه وحتى شعب الحسكه بشكل كامل ليس لدي اطلاع على الفتره الزمنيه. نحن كنا نقول ان هناك فتره 6 شهور، الان يتحدثون عن فتره سنه من اجل عمليه الدمج. حتى عمليه الدمج يعني تحتاج الى امور تقنيه نحن افتقرناها خلال الفتره الماضيه. يعني على سبيل المثال،
1: نعم
0: حين نريد ان ندمج أي مؤسسة قصد أو أي مديرية من مديريات قصد، طبعا قصد تعتبر مديريات

0: على هيكلية وزارة، يعني مع مؤسسات الدولة، حتى على يعني لم تشكل لجان حقيقية، لجان ذات خبرات، لجان
1: نعم
0: فاعلة، لجان تستطيع أن تتجاوز مسألة الوقت. يعني مسألة الوقت مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالتقنية، مرتبطة أيضا باللجان. لا توجد لجان. يعني هناك نعم مسؤولين من الدولة السورية يأتون من دمشق، يلتقون مع مسؤولين من قسد، اللقاء لا يستغرق أكثر من يوم واحد، ثم يعود كل منهم إلى عمله. هذه اللقاءات لا تحقق نتائج حقيقية ولا ثمرات حقيقية. نحن بحاجة لجان حقيقية، من كل وزارة يتم تشكيل لجان. هذه اللجان عليها أن تجلس ربما قرابة الشهر الكامل في المنطقة، في
1: نعم
0: الحسكة، تجلس مع المسؤولين في قسد، مسؤولين المديريات، حتى يتم هيكلة المديريات كلها بشكل بهيكلية واحدة تتبع للدولة السورية، ويتم دمج الموظفين، موظفين الدولة السورية مع موظفين قسد، ومن ثم تكون هناك داتا مالية واحدة لكل هؤلاء الموظفين،
1: نعم سيد
0: ويتم
1: إبراهيم،
0: صرف الرواتب بشكل صحيح. بهذه الطريقة نستطيع أن نتخلص نحن من العقبات التي يضعها قسد. بينما بالطريقة التي يعمل عليها الآن
1: وصلت الفكرة.
0: وهي
1: نعم
0: لقاءات دورية وصور، لا نصل لنتيجة حقيقة، والمعاناة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
1: كل الشكر لك إبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي، كنت معي من دمشق.
0: شكرا لكم.
1: إلى حلب مشاهدينا، حيث تتواصل أزمة تراكم القمامة رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، الذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
2: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي، خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
3: البلدية عم تشتغل بس عم تطول، كل ثلاث أربع أيام بتجي بتشيل شيلة، وعم بيجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين، ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
4: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار، عم يتعبوا يعني أوام عم يتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر إنه تكب برا. يعني السيارات عم بيكبوا هون، البيوت عم بيكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام. يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
5: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة. يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية. أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني. فالعالم عم تشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري يعني.
2: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
6: الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة. عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة. فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتاخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمرها الزمني ولقدمه.
2: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
7: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
1: أرحب بمراسلي تلفزيون سوريا من حلب نبيها الطه، كذلك مراسلنا هاشم العبدالله من اللاذقية. أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك نبيها اليوم.

0: فيبدو يعني مشهد تراكم النفايات اليوم في مدينة حلب، هل ما زالت المشكلة قائمة حتى الآن رغم كل مطالبات الأهالي بحلها بشكل كامل؟
1: نعم جمال، في الواقع ما تزال قضية تراكم النفايات في مدينة حلب وريفها أيضا تتصدر اهتمامات السكان في ظل استمرار حتى الآن الشكاوي من تأخر ترحيل القمامة في عدد من الأحياء رغم الإجراءات الإسعافية التي أعلن عنها مجلس مدينة حلب خلال الفترة الماضية والتي تضمنت عدة حملات طوارئ وتكثيف أعمال الترحيل في بعض المواقع. حسب المعطيات الرسمية فإن مدينة حلب تنتج أكثر من 2000 طنا من النفايات، وهو رقم يعني يضع ضغطا كبيرا على منظومة النظافة وعلى البلدية. وفي المقابل يعني يعمل في المجلس حاليا ما يقارب 47 ضغط قمامة مقارنة بنحو 130 ضغطة كانت تعمل سابقا، إضافة إلى تعرض عدد من الآليات الحالية للأعطال المتكررة، الأمر جمال الذي ينعكس على سرعة الاستجابة وترحيل النفايات. لا يقتصر أيضا التحدي على نقص الآليات، بل أيضا يشمل الكوادر البشرية التي تترك فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة وحجم العمل المطلوب. حاليا في محافظة حلب هنالك تقريبا 1400 عامل نظافة، فيما يعني تحتاج مدينة حلب وريفها إلى أكثر من 1000 عامل نظافة في المدينة وريفها أيضا.
0: اليوم نبيها تتحدث يعني مجلس المدينة يتحدث عن نقص في الآليات والكوادر وحتى الحاويات، إلى أي مدى تبدو هذه الأسباب حاضرة فعليا في مدينة حلب؟
1: نعم جمال، من وجهة نظر مجلس المدينة فإن استمرار الأزمة هو مرتبط بعدة عوامل أهمها تهالك أسطول الآليات وصعوبة تأمين قطع غيار لهذه الآليات، يعني إلى جانب محدودية كميات المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات بشكل مستمر، إضافة إلى الإقبال على العمل يعني في قطاع النظافة هنالك إقبال ضعيف من قبل العمال بسبب تدني الأجور مقارنة بمتطلبات المعيشة في محافظة حلب. صراحة تراكم النفايات في بعض المواقع وتأخر ترحيلها يعني تحديدا في أحياء حلب الشرقية لعدة أيام، هذا ينعكس مباشر على الواقع الخدمي والبيئي ويثير أيضا مخاوف تتعلق بانتشار الحشرات والقوارض، فضلا عن لجوء بعض الأشخاص إلى حرق النفايات نتيجة يعني عدم إزالتها ويعني وجودها في مكبات، فهذا أيضا يعني هو يسبب آثارا بيئية إضافية تنتج الدخان والانبعاثات، وهذه أيضا تسبب موجة من الدخانات في جميع أحياء محافظة حلب. مجلس المدينة يقول يعني ما يزال يواصل تنفيذ حملات ترحيل النفايات بالاستعانة من آليات من جهات خدمية أخرى بالتوازي مع دراسة حلول طويلة المدى. طبعا يعني جمال الأهالي بانتظار حلول مستدامة تنهي هذا التحدي والوصول إلى منظومة بيئية قادرة يعني منظومة نظافة وبيئية قادرة على
0: مواكبة
1: حجم النفايات.
0: نعم، إلى مراسلنا هاشم عبد الله من اللاذقية وجدد الترحيب بك مرة أخرى. هاشم، اليوم كيف يبدو واقع النظافة عموما في اللاذقية خصوصا اليوم على الشواطئ في المدينة، كيف يبدو الوضع؟
2: نعم جمال، يعني واقع النظافة يعني يختلف من منطقة إلى أخرى، وخصوصا يعني منطقة الشواطئ التي شهدت ازدحاما وإقبالا كبيرا من الزوار والسياح خلال الفترة الماضية، يعني حتى انتشر كثير من المقاطع على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام عن وجود كميات كبيرة من الأوساخ والنفايات على هذه الشواطئ. كان هناك عدة حملات على هذه الشواطئ لعملية التخفيف من هذه النفايات الموجودة وانتشار للقمامة. الوضع يعني للواقع منذ قليل كنا بالقرب من تلك الشواطئ ورأينا يعني تحسن يعني لموضوع النظافة على الشواطئ لترحيل أجزاء كبيرة من القمامة، يعني بدأت الشواطئ أفضل مما كانت عليه، لكن هناك أيضا ما زالت بعض الأكوام النفايات الموجودة على أطراف هذه الشواطئ نتيجة يعني قلة عدد الحاويات الموجودة في منطقة الشاطئ. هذا إذا ما تحدثنا عن المناطق السياحية، أما عن يعني المناطق التي يعني هي داخل المدينة وداخل أحياء المدينة أيضا يعني موضوع النظافة يعني يتم ترحيله بشكل يومي، لكن هناك ازدياد بالسكان، ازدياد بكميات يعني القمامة التي ترمى بعض الأحياء في المدينة توجد فيها مكان

0: مخبات كبيرة، إن تحدثنا عن منطقة الرمل الجنوبي أو حتى على الدعتور أو سقوبين أو بعض المناطق التي يعني هي تقع يعني بضواحي المدينة، والتي هي يعني ضمنيا تتبع إلى مجلس مدينة اللاذقية. أيضا يعني هناك بعض التجمعات للنفايات. مجلس المدينة يعني يقول أن يعني بشكل عام يعني يقوم بترحيل هذه النفايات في معظم الأوقات، ولكن موضوع يعني الموضوع هناك عدة تحديات تواجه مجلس المدينة، يعني هي أهمها قلة عدد الحاويات. يعني يوجد في مدينة اللاذقية وحدها يعني ما يقارب حوالي 2000 حاوية. هناك نقص في عدد الحاويات، يعني لربما 500 حاوية حتى يعني تسد النقص يعني ولو بالحد الأدنى، لا سيما الضاغطات. هناك بين يعني بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة من الضاغطات حوالي 35 ضاغطة، وكلها يعني أغلبها لا يعمل وبحاجة إلى عدد أكبر من الضاغطات لترحيل القمامة إلى خارج المدينة.
1: كل الشكر لك هاشم العبدالله مراسلنا من اللاذقية، كذلك شكر موصول لك نبيها الطاهر مراسلتنا من حلب.

0: في ملفنا الثالث نضيء على واقع الحياة في منطقة اللوجات بريف درعا، حيث يواجه 11 تجمعا سكنيا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية مثل وصول المياه والكهرباء حتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة.
1: رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، يعاني إلى اليوم 11 تجمعا سكنيا في منطقة اللاجات بريف درعا من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يعيق عودة كثير من الأهالي إلى منازلهم.
2: احنا هون منطقة اللجاء منطقة فقيرة جدا، بتفتقر تقريبا لكافة الخدمات، من كهرباء، من مي، من طبابة، الشغلات الصحية أكثر شيء.
1: غياب الكهرباء ومياه الشرب يدفع السكان إلى الاعتماد على حلول بديلة ومكلفة، فيما يطالب الأهالي بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.
3: احنا نعاني هنا لا يقل القرية هاي سطح القدر لا يقل عن 300 نفر نعاني من جلة الخدمات، ماء لا توجد، كهرباء ما فيه، والعالم هاجرت كله من هذه القرية لجل الماء، فوق 300 نفر اللي مشردة كله بقرايا حوران من جلة المية، واحنا اليوم صاروا طالعين علينا عدة كشف ويوعدونا بالماء، أهم شيء احنا عندنا المية والكهرباء، هاي هي مقطوعة، لا كهرباء لا ماء لا من جميع الخدمات، ولا حدا فاعل يستجوب معنا ومثلا ويخدمنا لو بشغلة بهالمية.
1: كما تشهد المنطقة نقصا حادا في الخدمات الطبية في ظل غياب المراكز الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
4: نحن نعاني من جميع أدوات الطبية، لا مشفى ولا مصوصف ولا صيدلية ولا شيء، أي شيء من أحد يقرص عندنا جاعدين أقرب منطقة لنا يا الصلمين، من الصلمين على الشام طوالي السنة المضت قرصته وحنيش ابن جاري، كمان ظلين خذناه وغير الشام، يعني لو انطولت شوية يعني يموت على الطريق.
1: ويقول الأهالي إن غياب المشاريع الخدمية والتنموية زاد من معاناتهم اليومية وسط مطالبات بتحسين الواقع الخدمي في المنطقة. بين الدمار ونقص الخدمات تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الحد الأدنى للمقومات الأساسية شرطاً أساسياً لعودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة. لتلفزيون سوريا آلاء المقداد درعا.
0: أرحب بآلاء المقداد الصحفية معي من درعا، أهلا ومرحبا بك. اليوم ما حجم النقص في هذه الخدمات عموما الذي تعاني منه هذه التجمعات السكنية في منطقة اللوجات اليوم؟ ما أبرز الصعوبات التي يعاني منها الأهالي عموما في هذه المنطقة؟
5: مساء الخير. نعم جمال، حقيقة بداية هي منطقة اللجاء هي من المناطق التابعة لمحافظة درعا. طبعا هذه المنطقة عانت كثيرا في أيام النظام البائد، تعرضت في صيف 2018 لحملة عسكرية أدت إلى تقريبا دمار 11 تجمعا سكنيا بشكل كامل. نلاحظ أنه لا تزال هذه لا يزال هذا الدمار إلى يومنا هذا. تعاني المنطقة من نقص جدا في الخدمات، من ناحية الكهرباء، من ناحية مياه الشرب، أيضا من ناحية المراكز الصحية. نلاحظ عدم وجود أسلاك الكهرباء بشكل كامل في المنطقة. طبعا يضطر الأهالي بالنسبة لمياه الشرب، يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج مياه من مناطق مجاورة أحيانا بتكاليف عالية، مما يسبب حمل كبير على الأهالي ويحملهم مشقة العناء أيضا لمياه الشرب. إضافة إلى الخدمات الصحية، الخدمات الصحية معدومة بشكل كامل.
0: كيف يتعاملون مع احتياجاتهم اليوم استاذي علاء مع يعني هذه الخدمات السيئه بشكل عام بما اشرتي هذا في بما يتعلق بموضوع المياه؟ نعم
5: بالنسبه للمياه حكيت لك المياه عن طريق شراء صهاريج مياه بتكاليف مرتفعه جدا من المناطق المجاوره. طبعا هذا الشيء كبيره بالنسبه للتكاليف. هي بالنسبة للمياه. أما بالنسبة للمراكز الصحية فهنالك لا يوجد مراكز صحية جمعها مدمرة، حتى الصيدليات لا يوجد. يعني هنالك المنطقة وعرة جدا، يوجد فيها كثير من الأفاعي من العقارب، أيضا إذا أحد المواطنين تضرر أو مثلا هناك إصابة فهم يضطرون إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة جدا بمسافات كبيرة جدا. ممكن يضطر أحد الأهالي أحيانا إلى الانتقال إلى الشام، مركز الشام دمشق للعلاج. ممكن أحيانا مسافة الطريق أو البعد يؤدي إلى الوفاة، طبعا هنالك حالات أدت إلى الوفاة بسبب بعد المسافة. إضافة أن الكهرباء معدومة نهائيا بشكل كامل. طبعا الأهالي تواصلنا مع عدد كبير من الأهالي، كان هنالك مطالبات للجهات المعنية بتوفير أو بإعادة تأهيل الآبار المياه. طبعا الآبار جميعها غير مدمرة، يريدون أن إعادة تأهيلها. أيضا للمراكز الصحية يطالبون بإعادة تأهيل البنية التحتية، المراكز الصحية أن يكون هنالك انتباه أكثر من قبل الجهات المعنية لهذه المنطقة.
0: مع هذه المناشدات اليوم، هل هناك أي تحرك فعلي من قبل الجهات المعنية لحل هذه المشاكل، لمعالجة يعني مشاكل البنى التحتية بشكل خاص؟ اليوم الأهالي هل يلمسون أي تجاوب من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بهذه المشاكل مجتمعة؟
5: حقيقة نحن تواصلنا مع عدد كبير من الأهالي، كان هنالك من قبل الأهالي توجه للجهات المعنية، ولكن لم يكن هنالك أي تجاوب أو فينا نحكي أنه الرد عليهم بشكل مباشر. ممكن وعود، ولكن شيء على أرض الواقع ملموس لا يوجد. المنطقة جدا سيئة، هذا الأمر الذي أدى إلى عدم عودة كثير من الأهالي إلى المنطقة، والأهالي التي عادت إلى المنطقة طبعا أغلب الأهالي اللي عادت بيوتها دمار بشكل كامل على الأرض، أغلبهم قاموا ببناء القيم فوق أنقاض البيوت التي تدمرت. المنطقة تعاني بشكل كبير من سوء الخدمات، سوء التنظيم، سوء الانتباه إلى هذه المناطق. طبعا حكيت لك أنه جميعا الأهالي عم بيناشدوا الجهات المعنية أنه يكون في تطلعات إلى هذه المنطقة. صعوبة الحياة فيها جدا سيئة، النقص من الخدمات، من الكهرباء، المياه، المراكز الصحية، واللي هي أهم شيء هي المراكز الصحية طبعا، يعني في حالات كثيرة أدت إلى الانتقال إلى مناطق مجاورة وبعيدة جدا يعني لتأمين مثلا يعني حتى لو مرض بسيط عادي وليس موجود.
0: نعم.
5: فهم يضطرون الانتقال إلى مناطق بعيدة جدا.
0: اليوم الجهات المعنية ماذا تقول عن أسباب غياب هذه الخدمات بشكل عام، أيضا بما يتعلق بالوعود عن عودة هذه الخدمات إلى المنطقة؟
5: حقيقة جمال الجهات المعنية نلاحظ أنه من فترة قامت الجهات المعنية بزيارة المنطقة للإطلاع على الآثار وتحسين الاطلاع على الآثار وتحسين الواقع والنظر إليها. ممكن هذه الخطوة تكون فينا مقدمة أو بداية خير إن شاء الله إلى المنطقة يعني، ولكن في أولى

0: الاساسيات كانت اهم من نظره الاقتصاد، لانه نقطه الاقتصاد هي جدا مهمه، ولكن الاولويات هي الخدمات، النظر الى الخدمات من الكهرباء والمياه والمراكز الصحيه كانت اولى من النظر الى المناطق الاثريه. وحكيت لك انه هذا لا يعني انه من تقليل من المناطق الاثريه، ولكن النظر الى معاناه السكان هو افضل بكثير من النظر الى المواضيع الاخرى.
1: وهو الأولى اليوم. نعم، كل شكر لك آلاء المقداد الصحفية، كنت معي من درعا. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونتابع فيها بعد الفاصل. الشاب الدرعاوي أحمد الصياح يتعدى خسارته لكلتا يديه ويحصل رزقه بالعمل على عربة ذرة في مدينة طفس.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: أهلا بكم من جديد. على عربة ذرة يكافح الشاب أحمد الصياح من مدينة طفس غربي درعا بانتزاع لقمة العيش رغم فقدانه كلتا يديه إثر حادثة صعق كهربائية عام 2017. الشاب أحمد يجمع الحطب ويطهو الذرة ثم يبيعها في شوارع مدينته.
1: بتر إيدي بحادث كهرباء في تل الشاب بالنزحة من النزوحات. كنا قاعدين نسبح نلعب بالماي وضربتني الكهرباء بيدي الثنتين، إيدي اليسار قطعوا ليها دوري وإيدي اليمين مثل اللي جخمطت تيت شوي وقاموا قطعوا ليها الثانية. وبسبت الحرب وما حرب ما قدرتش أطلع على الشام بسبت النظام البائت، وبشتغل بالعرانيس وبس. أقول الحمد لله يعني بمشي أمور يومي يعني حالتي اليومية يعني، والحمد لله عايشين من فضل الله الحمد لله. شوفت عينكو بشتغل بلوم حطب بسلق برتشبهن يعني وبقعد ألملم حطب من هو من هو من هون مشان أسلق طاسة العرانيس وأمشي فيها أتيسر أسبب لي بقرشين من هالسوق بفتل هيك هيك على السوق على الساحة شوي هيك نسبب. أنا برغم إصابتي والجهد العرباي وشغلي مشان أقدر أعيش وأشتغل مرة ومرتين مشان أقدر أعيش أسرتي، ما بيهمنيش أنا اللي قاعد ما قاعد وهذا. أنا بشتغل، أنا اليوم إذا جبت بنت الناس قعدت عندي بدي أقدر أصرف عليها وأصرف على هذاك وأصرف على هذاك، والحمد لله شوفت عينكم يعني وبشتغل.
0: افتتحت مديرية نقل نهر عائشة في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطن.
2: هذه الدائرة في نهر عائشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله بيجي بموعد معين بساعة معين. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة، المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، يدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، رائحة الزمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أن نأخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن ينداح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعت، منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتي.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة.

0: الثانية.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت

بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظا على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. من خلال التحدث إلى عديد من المصادر التي كانت مقربة من عائلة الأسد والتي فضل كثير منها عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام الزوجين الرئاسيين بقدر ما يخشون انتقام معارضي النظام، كشفت صحيفة ذا أوبزيرفر معلومات عن مرحلة ما قبل سقوط الأسد. الصحيفة البريطانية افتتحت حديثها في التقرير المركز حول أسماء الأسد بتعريف حولها كمواطنة بريطانية، وفي الوقت نفسه اعتبرت أن أسماء تشكل حالة فريدة من نوعها، إذ لم يسبق لأي مواطن بريطاني آخر في العصر الحديث أن كان شخصية محورية في حكومة متهمة على نطاق واسع بارتكاب فظائع جماعية. بعد سرد طويل للأحداث، تتحدث صحيفة The Observer عن أنه بحلول العام 2023 تراجعت أخبار الأسلحة الكيميائية والقتل الجماعي من عناوين الصحف، وأعيد قبول سوريا التي يحكمها الأسد في جامعة الدول العربية، وبدأ كبار مسؤولي الأمم المتحدة بالظهور في صور مع أسماء الأسد. لكن في الوقت نفسه كان الروس قد سئموا من الأسد، إذ لطالما احتقر فلاديمير بوتين الرجل الذي كان يراه. بحسب ما ورد كان يراه على أنه ضعيف، نقصد بشار الأسد، ويحتاج إلى إنقاذ. وبعد أن حقق النصر في حربه ازداد إحباط الرئيس الروسي من رفض الأسد توطيد السلام مع المعارضة في شمال غربي البلاد ومع القوات الكردية في الشمال الشرقي ومع تركيا المجاورة. ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر عديدة أن الروس بدأوا في تلك الفترة بإعداد قائمة بأسماء مرشحين محتملين لخلافة بشار الأسد، وكانت أسماء الأسد على رأس هذه القائمة. ونقلت أيضا عن مصدر مقرب من النظام المخلوع أن فكرة تولي أسماء لمنصب الرئيس خلفا لزوجها طرحها الروس، لكن زوجها بشار كان على علم بها بل وسخر منها. التقرير مطول جدا ويحتوي على كثير من التفاصيل المرتبطة بدور الأيتام، لكن ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيه

0: هو الحديث عن طرح أسماء كبديل لبشار. عام 2023 إلى جانب رحلات سفر أجراها الزوجان إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن الإمارات رفضت طلب إقامة دائمة لعائلة الأسد المخلوع فيها، وأرجعت الصحيفة الرفض لكون الأسد لا يملك ما يقدمه لأبو ظبي في سوريا بعد اليوم. الموضوع حل من بين القضايا التي أثارت ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا مؤخرا، نستعرض بعض التعليقات عنها. فيصل كتب: أسماء الأسد هي التي خربت وأفسدت سوريا أكثر من زوجها عن طريق تدخلها في الحكم وسيطرتها على الاقتصاد بالبطاقة الذكية. أحمد يقول: سيناريو استبدال بشار بأسماء هو سيناريو مضحك للغاية، كما يقول المثل الشعبي، من تحت الدلف إلى تحت المزرعة. عبد الرزاق المصري: أسماء كان عندها فرع مخابرات خاص فيها، مهمته كانت اعتقال أصحاب رؤوس الأموال، وكل شخص يعمل بمجال الدولار كان أمامه أما دفع مبلغ سنوي ويصبح من المقربين، أو يتم اعتقاله وتحويله إلى فرع المخابرات. ماذا عن حسان الذي قال على فيسبوك: خلينا نحكي بالمفيد، متى سيقدمون إلى المحاكمة أمام الشعب؟ ومتى ستعاد المليارات المنهوبة؟ مؤخراً أثارت المشاهد القادمة من مستشفيات حكومية في سوريا حفيظة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع ظهور بعض العاملين في المستشفى يتناولون الطعام داخل أحد الأقسام. لا يبدو واضحاً المشهد بشكل عام، فيما إذا كانت الغرفة الظاهرة في المستشفى هي مخصصة للطعام أو مسموح فيها تناول الطعام، لكن صوت الموسيقى التي شغلها الموظفون داخل الغرفة نفسها شكل محط انتقاد على الإنترنت أيضا. المقطع الذي أشرنا عنه هو مشهد متكرر في القطاع الطبي السوري، فسبق أن انتشرت عديد من المشاهد القادمة من القطاع الصحي في سوريا، والتي حلت مرارا في صدارة الترند نظرا لوجود شخص يفضل التدخين في داخل المستشفى، أو موظف يرفض استقبال مريض لسبب لا نعلمه. بينما يظهر وزير الصحة بين الحين والآخر في مؤسسات تابعة للوزارة محاولا تعقب المخالفات والتجاوزات وفرض الغرامات بين الفينة والأخرى. مقطع مصور في أقل من دقيقة واحدة انتشر سريعا على وسائل التواصل، أظهر مجموعة من العاملات كما أسلفنا يتناولون أطعمة داخل أحد أقسام الاستقبال، وتظهر موسيقى واضحة في الخلفية. دعونا نتابع معا هذه اللحظات ثم نعود من جديد.
1: بس الأدوية من برا المشفى. إيه
2: بس من برا المشفى.
0: هذه الحوادث المتفرقة في المستشفيات مشاهدينا طالما أثرت حفيظة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يسبق أن تزامن حدثان من مستشفيين مختلفين بإثارة حفيظة السوريين، وهو ما حصل اليوم، إذ انتشر مقطع ثان في مستشفى باللاذقية وتحديدا داخل قسم الأورام الخبيثة وفق ما تداوله ناشطون. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير ثم نعود. للأسف غياب المسؤولية والاستهتار بأرواح المرضى في القطاع الطبي السوري في المستشفيات على وجه الخصوص أمر مثير صراحة للاستغراب. يعني كيف يمكن لشخص أن يدخن في مستشفى ممنوع أصلا فيها التدخين؟ أصلا الأماكن المغلقة هي ممنوعة من التدخين في كل دول العالم. غريب الأمر. لم يقتصر بكل أحوال الموضوع الذي تصدر المشهد اليوم على المقطعين المنشورين.

0: منشورين، بل انتشرت أيضا صورة لطبيب وأمامه طاولة وعدد كبير من أعقاب السجائر. ناشروا الصورة قالوا إنها التقطت في قسم التخدير في مستشفى اللاذقية. هذه هي الصورة كما نشاهد، يعني طبق حتى كبير للسجائر. لكن معلومات نشرتها صفحات إخبارية لاحقا قالت إن هذه الصورة التقطت داخل غرفة استراحة الأطباء وليست في قسم التخدير كما أشيع، وهو ما لم يتمكن فريق ريبوست من التحقق منه عبر مصادر محايدة. حسابات إخبارية وصفحات محلية في محافظة اللاذقية تناقلت لاحقا توضيحا مدير مستشفى اللاذقية الجامعية الدكتور عبد الناصر رضوان، قال فيه إن إدارة المستشفى فتحت باب الشكاوى أمام الجميع وهي على استعداد لاستقبال أي ملاحظة وشكوى. وأضاف: يؤلمني أن يتحول كل حدث مهما كان صغيرا إلى فرصة للنيل من سمعة المستشفى، رغم العمل الدؤوب الذي أبذله مع المخلصين فيه للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة لكل المواطنين. لقد تحققت خلال الفترة الماضية إنجازات كثيرة كما ونوعا يشهد بها المنصفون، وما زال أمامنا كثير لننجزه. وكما هو ظاهر في المنشور الذي نستعرضه خلفي هنا على الشاشة، لم يشر الطبيب عبد الناصر رضوان إلى حادثة على وجه الخصوص، كما لم يذكر السبب الذي دفعه لكتابة المنشور، في حين لم يعثر فريق ريبوست على حساب الطبيب على وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع حل بين القضايا المتفاعلة على السوشيال ميديا. نقرأ بعض التعليقات. تهامة كتبت: يعني ما بيصير الدكاترة يرتاحوا شوي؟ مناوبات 24 ساعة، متوقعين يعيشوا على الطاقة الشمسية؟ محمد: طبعا الطبيب حتى باستراحته بمشي أمور العالم ويمشي لهم أضابيرهم بعد ترجي وتمني من المرافقين، وبالأخير بيتصور بدون إذنه وبتنتهك خصوصيته، وبعد هيك بيتعاقب كمان. قسم التخدير مشفى اللاذقية عم يبذل جهود جبارة. شام: ما شافينا بسوريا مسالخ بشرية، تمنيت حدا يدخل من باب المستشفى، ومن الريحة والمعاملة ما حس إنه دغري وصل للقبر. سنة ونص والمشافي لا تغيير، طبعا لأنه المستلمين نفسهم شو بده يتغير. ماسا: بما أنه التدخين ممنوع، بظن كمان التشهير بالكادر ممنوع في إدارة مشفى، نستقبل شكاوى الكل إذا صار تصرف غلط، ما في داعي نشهر بالناس وننشر الصور على النت. في مشهد يعكس حساسية البنية العشائرية في منطقة شرق نهر الفرات، تصدر اسم بلدة ذيبان شرق دير الزور منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب تداول أنباء عن خلاف عشائري تطور إلى حالة من التوتر الأمني استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه. أما القصة فتتمثل في اندلاع خلاف بين أطراف عشائرية محلية في البلدة قبل أن يتطور إلى إطلاق نار وتوتر ميداني، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة ومنشورات متداولة على صفحات محلية. ومع تصاعد المخاوف من اتساع دائرة الخلاف، تدخلت قوى الأمن الداخلي وانتشرت في المنطقة للفصل بين الأطراف وإعادة الهدوء، في حين وثقت مقاطع مصورة وثقت اشتباكات مسلحة كثيفة في أحد شوارع البلدة التي تشهد بين الحين والآخر خلافات من هذا النوع. ورغم الانتشار الواسع للخبر على مواقع التواصل، فإن التفاصيل الدقيقة حول أسباب الخلاف وخلفياته ما تزال محدودة، في حين تشير الروايات المحلية إلى أن التدخل الأمني أسهم في احتواء الموقف ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع. مقطع مصور قصير التقطه أحد رواد وسائل التواصل من شارع في البلدة يظهر الرصاص الخطاط يتطاير في الجو إثر الاشتباكات المدفوعة بخلاف عشائري، ويتحدث المصور في الخلفية عن انتظار تدخل الحكومة لحل الخلاف.
1: أين الحكومة؟
0: لاحقا تدخلت قوى الأمن لحل الخلاف ووثق ناشطون من أبناء المنطقة وصول سيارات الشرطة إلى موقع الاشتباكات. افتح الطريق.
1: الحكومة لبد افتح طريق للحكومة سعد تحفظها
2: شوف ضربة فوق المخزن
1: افتح طريق راس الحكومة لبد افتح طريق للحكومة سعد تحفظها
0: قبل تدخل السلطات لحل الخلاف نشر ناشط مقطعا مصور لجانب من الاشتباكات وقال إن النقطة الأمنية لقوى الأمن الداخلي تقع على بعد 100 متر من موقع الاشتباك لكنها لم تتدخل
3: النقطة الأمنية ما تبعد عن المشكلة 100 متر ولا تدخلت ولا تحركت قال الناس تذبح بعضها رجعنا عدق الأول

0: من بين المقاطع التي أعيد تداولها مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي من المواجهات التي شهدتها دير الزور، انتشر مقطع يظهر تحول الخلاف من بين مجموعة من المدنيين إلى خلاف بين عدد من عناصر الدورية ومدنيين في المنطقة. دعونا نشاهد.
1: يضرب فيشك على أي أساس؟ يضربون فيشك على أي أساس؟ على أي أساس يضربون فيشك؟ على أي أساس دورية تضرب فيشك؟ شو الحكومة هاي؟ على أي أساس يضربون فيشك؟ والله يضرب فيشك. دوريات تضرب فيشك على أي أساس؟ يضربون فيشك ليش؟ ليش يضربون فيشك ليش؟
0: الفيديوهات والمشاهد القادمة من بلدة ذيبان تركت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض منها ما كتب مهند مثلا، قال: معقول بكل بلدة ذيبان ما في غير سيارة أمن وحدة؟ ذيبان أقل شيء لازم يكون بيها كتيبة لحتى تضبط الوضع فيها. أغيد كتب: معلش بس سؤال لهادي اللي عم يطالب الأمن يدخل، شلون الأمن رح يتدخل والرصاص مثل المطر؟ شادي كتب اللي بيقول النقطة الأمنية ما تبعد عن المشكلة، شو بدك العساكر بنص رصاص تروح تموت حالها؟

0: ما تزال صفة السيارة من أكثر المشكلات التي تواجه السكان في عموم المحافظات السورية، وقد تكون في دمشق أكثر من غيرها نظراً للاكتظاظ، لكنها ما تزال مشكلة عامة تجوب المدن السورية. مقطع مصور نشره ناشط لقي رواجاً على السوشيال ميديا يظهر الطريقة العشوائية لصف السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة إدلب. دعونا نشاهد.
1: هلا برأيكم هاي صفي؟ هلا هون كان في سيارة وهون سيارتي مع الصيني الأستاذ هذا، ورد هذا الأستاذ كمان مع الصيني سوا، يعني الأيمن بدها تضل هاي الصفات هيك، بجي بصف أنا بنص الطريق، يعني ليك ليك ليك، يعني بالصناعة بنص الصناعة في إدلب وصيف في نص الطريق، ما بعرف هلا بيقولوا لك عم صور نمرته، إيه بدي صور نمرته خليه يخالفوه.
0: بينما يميل عديد من رواد وسائل التواصل لانتقاد الأخطاء، يفضل آخرون النزول إلى الشارع وإصلاح المشكلات بأيديهم حتى ولو لم يكونوا معنيين فيها بشكل مباشر. فمثلا في مدينة حماة نظم عدد من المدنيين نشاطا سريعا طوعيا لإصلاح حفرة وسط الطريق في حي القصور. دعونا نشاهد.
2: تعليقات سلبية على الفيسبوك وتروح تنتقد الناس على أعمالها. زين وشوفيني مراجلك بالشارع مثل هالشباب الطيبة. الساعة 12 حالياً الشباب نازلة عم بتسكر الحفر في حي القصور. الله يعطيكم العافية يا شباب، الله يسلم إيديكم. ليش عم تشتغلوا هذا العمل؟
3: لوجه الله تعالى والله. شو عم يطلع بإيدنا نساوي؟
2: الله يجزيكم الخير، يعطيك ألف عافية. والله هي الحفرة كنت عم بعاني منها، كل ما بمر من هون أقسم بالله تضرب السيارة.
3: والله مريحة.
2: أخي شو السبب؟
3: أخي والله لوجه الله تعالى.
2: الله يجزيكم الخير يا رب. مع إنه هي ما أنا مسؤوليتكم، بس أنتم عم تشتغلوا عليها يعني. احسن ما تروح تنتقل وتقعد بس طبعاً. اللهم شاطرين على الفيسبوك هالعالم.
3: اي اكيد وبلدنا اخيتها لان عم نشتغل نحن.
2: الله يجزيكم الخير، الله يعطيكم الف عافيه يا شباب.
3: الله يعافيك يا رب.
0: خسرت فرنسا امس امام اسبانيا في نصف نهائي بطوله كاس العالم 2026، المباراه التي شكلت صدمه للمشجعين، اذ كان من المتوقع ان تكسب فرنسا هذه المباراه، لكن نظرا لكون المنتخب الفرنسي طبعا علقت عليه آمال كثيرة في هذا المونديال، لكن الخسارة فتحت بابا واسعا من التفاعل بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي من مشجعي الفريقين. مقطع فيديو انتشر على الانترنت يظهر شابا يبيع أعلام الدول في دمشق وذلك لمشجعي المنتخبات، ظهر حاملا معه تخفيضات على الأعلام الفرنسية بعد خسارة المباراة. نتابع.
4: فرنسا لكن خسرت ربعت شو بتحسبنا يا
5: كم واحد بدك؟
4: بدي واحد.
5: خد اثنين.
4: لك واحد بدي اياك خمسه. بمشي حال؟ شو كنت تبيعه؟ شو كنت تبيعه؟ والله لا لا لا قال لي هلا شو قال؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ تعلم فرنسا؟ تعلم فرنسا؟ لكن خسرت ربعت شو بتحسبنا يا
5: كم واحد بدك؟
4: بدي واحد.
5: خذ اثنين.
4: لك واحد بدي اياك خمسه. بمشي حال؟ شو كنت تبيعه؟ شو كنت تبيعه؟ والله لا لا لا قال لي هلا شو قال؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟
0: طبعا خروج مخيب للآمال كان للمنتخب الفرنسي في لقاء الأمس مع المنتخب الإسباني. طبعا لا أحد ينكر بأن الترسانة التي يتمتع بها المنتخب الإسباني من اللاعبين ليست بأقل مما هو موجود في صفوف المنتخب الفرنسي، ولكن لمن يعني شاهد المباراة لاحظ، لمن ليس هو خبير بالتحليل الرياضي والتكتيكات في كرة القدم يعلم تماما بأن المنتخب الفرنسي كان تائه ومشتت ويعمل ليس كمنظومة لعب، كان يعمل كأفراد. موجود بابي، أوليسي، ديمبلي، هؤلاء اللاعبون يستطيعون تغيير نتيجة أي مباراة حتى لو كانت ليس 2-0 بل 4-0 خلال ربما 10 دقائق. ولكن هذه المباراة على وجه التحديد استخدم فيها المدرب ديلا فوينتي مدرب منتخب الإسباني استراتيجية ناجحة دائما ما تنجح، ولكن في هذه المباراة طبقت بشكل يعني مثالي لربما، وهي السيطرة على الكرة وحرمان المنافس من الكرة ومنع فرنسا باللعب على التحولات السريعة، وهو ما يفضله طبعا ديشام نظرا لسرعة اللاعبين وأيضا مهارة اللاعبين في الخط الأمامي. البعض انتقد لماذا لم يعني يلعب بخط وسط مكون من عدد لاعبين أكبر كي يستطيع له أن يسد الفجوة التي يتركها اللاعبون الفرنسيون في حالة التقدم للضغط على الخصم، وهذا ما ترك مساحات خلف الخطوط استغلها طبعا بطبيعة الحال رودري، استغلها كذلك فابيان رويز، ويعني بالنهاية انتصر المنتخب الأفضل هكذا قال كثيرون. وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي الثاني له بعد أن تأهل في عام 2010، وفي يومها طبعا فاز باللقب على حساب المنتخب الهولندي. تحول خبر إلغاء حفل الفنان السوري عمر سليمان في اسطنبول إلى واحد من أكثر المواضيع تداولا بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت الجهة المنظمة إلغاء الحفل بشكل مفاجئ قبل موعده. وانتشرت أنباء عن عدم تمكن الفنان عمر سليمان من دخول الأراضي التركية، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات، لا سيما أن عمر سليمان يعد من الفنانين السوريين الذين حققوا حضورا عالميا خلال السنوات الماضية، وسبق أن أحيا حفلات ومهرجانات في عدد كبير من الدول حول العالم منها تركيا. بدأت القصة مع إعلان الجهة المنظمة للحفل الذي كان من المقرر إقامته في اسطنبول إلغاء الفعالية لعدم تمكن عمر سليمان من دخول تركيا. وبحسب ما ورد في بيان المنظمين، فإن الفنان واجه مشكلة تتعلق بإجراءات الدخول، الأمر الذي حال دون وصوله إلى مكان الحفل وإحيائه كما كان مخططاً. وعاد الجدل إلى الواجهة الحديث عن عمر سليمان الذي يعد من أبرز الأسماء الفنية السورية التي تجاوز حضورها للجمهور المحلي إلى العالمية، إذ شارك في مهرجانات موسيقية دولية وأقام حفلات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، واشتهر بأسلوبه الغنائي المستمد من التراث الشعبي السوري والجزراوي. طبعاً جاء الإعلان عن إلغاء الحفل عبر منشور على منصة إنستغرام لصالة روكسي للحفلات في إسطنبول، والتي كان من المفترض أن يكون الحفل فيها. وقالت الصالة إن إلغاء الحفل جاء نتيجة الصعوبات يواجهها الفنان في إجراءات الحصول على التأشيرة، لافتة إلى أن حاملي التذاكر سيستردون أموالهم عبر منصة بيع التذاكر التي اشترى

0: أو منها تذاكرهم، كما ستشارك منصات بيع التذاكر المعنية مزيدا من المعلومات بشأن عملية الاسترداد قريبا. وأرفق الحساب الرسمي للصالة التركية منشوره بهاشتاج تأجيل. الموضوع أثار ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضها. مثلا وسيم في حسابه على فيسبوك كتب: أبو ماهر عنده بصمة بكل دول العالم، وأكيد رح يحل مشكلته بموضوع تركيا. كل الحب والاحترام أبو ماهر. عبيدة كيلاني على فيسبوك أيضا تعليق كتب فيه: لا يا شباب، أبو ماهر خط أحمر. وردة: من فترة لما طلع غنية خطابة خطابة وأبوي سمعها وإجاني خطابة صار يتشرط أبوي ويقول: شرط الأول تاكسي شبح مي مركوبة كيلو ذهب بدنا بيوم الخطوبة، ومن وقتها ما عاد شفت وجه العريس. محمود: يمكن بسبب كلمات صبولنا كاسة شاي وخلي السكر لحاله، وإخواننا الأتراك بيحبوا الشاي. والآن ينضم إلينا القيصر الفنان عمر سليمان معنا من العاصمة السورية دمشق. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبتين حبيبي، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر، شرفتنا على تلفزيون سوريا.
1: إلي الشرف اليوم أني اللقاء على تلفزيون سوريا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر معنا. طبعا بداية خليني رحب فيك وأقول لك يعني ما شاء الله عليك يعني جماهيرية وشعبية واسعة، يعني ليس فقط بسوريا ببلدك بل حتى تجاوزت إلى العالمية.
1: شكرا حبيبي.
0: بدي أسألك بداية شو التفاصيل اللي صارت، يعني ليش تم إلغاء الحفل بتركيا؟
1: والله أنا صار لي 5 سنوات طالع من تركيا. طبعا طلعت كيفيا، يعني مو أنه والله ترحيله أو شيء، بس أنا طلعت. وتعرف السوري لما يطلع من تركيا يحطون عليه منع، يبدو المنع لسه ما انتهى، يعني ما انتهى. وأنا قدمت على الفيزا، جتني حفلة باسطنبول مع بالاشتراك مع فرقة أمريكية. وقدمنا الفيز وأنا رحت قابلت القنصل، السيد القنصل التركي بحلب، والله يعني رحب بي بكل رحب والله، وزلمة طيب وقال لي إن شاء الله. ولما صار وقت الحفلة ما أجت الفيزا، لا قبول ولا رفض.
0: ما ردوا عليك يعني أستاذ عمر؟
1: لا أبدا ما ردوا علي، لا قبول ولا رفض. قال بدأ شوية وقت واستنينا، والحفلة يبدو راحت مني.
0: طيب يعني هلا انت عم تقول لي انه انت منتظر ما اجى رد، هلا في حال اجى الرد هل ممكن ان تعود يعني وتعمل الحفله مره اخرى باسطنبول بتوقيت مختلف؟
1: لما يكون في عندي حفله باسطنبول ليش لا اروح اسوي حفلات باسطنبول.
0: يعني اقصد الحفله الان حاليا انت بحسب ما ذكرت لي انه تم الغائها، ولكن هل سيتم اعاده جدولتها مره اخرى يعني في تاريخ اخر؟
1: أكيد إن شاء الله تكون بتاريخ غير التاريخ هذا. وإن شاء الله نسعد الجمهور إذا كان تركي ولا سوري ولا أي أجنبي.
0: طيب أنا سمعت أنه أنت في عندك بتركيا أصلا الله. جمهور يعني أيضا واسع يستمع للأغاني اللي أنت بتقدمها.
1: والله أنا يعني عشت كثير بتركيا، يعني عشت 10 سنوات، وقبل الثورة كنت أروح أعمل حفلات بتركيا. كنت أطلع من باب تل أبيض وأرجع.
0: جميل. الحفلات وين كانت أكثر شيء؟
1: صارت الثورة فتنا بتركيا وعشت بتركيا 10 سنوات.
0: وكيف تشوف التجربة بتركيا أستاذ عمر أيضا؟ يعني سواء الفنية أو حتى الحياتية.
1: لا يعني. تركيا بالنسبة لتركيا حلوة، وحياة حلوة بتركيا، وبلد جميل، ويعني أنا أحب تركيا صراحة يعني.
0: طبعا بنتمنى لك ان شاء الله يتم حل مشكله الفيزا اللي ذكرتها، ويكون في لك ايضا حفله بتركيا على الاراضي التركيه لحتى نكون ايضا موجودين ونتشرف فيك ونرحب فيك. طبعا نلتقي فيك ان شاء الله شخصيا.
1: ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله نعمل حفلات بتركيا وبسوريا، ويعني تعرف انت انا اعمل حفلات بجميع العالم، باوروبا. طيب. بكامل الاتحاد الأوروبي، بأمريكا، باستراليا، بكندا، هلا عندي بعد شهرين بكندا، وعندي باستراليا، وعندي بأمريكا.
0: طيب أستاذ عمر، أنا قبل ما أختم معك، الشباب بالكنترول صراحة كتير ألحوا علي أني أطلب منك وصلة غنائية لربما بأكثر أغنية لربما أنت غنيتها من أغانيك وبتحبها، تقدم لنا إياها إذا في مجال.
1: والله أنا عندي كثير أغاني، بس ما بعرف يعني في أغنية، يعني
0: أي أغنية بدك إياها، أي أغنية بتحبها ويعني مقربة إليك كثير وهيك عزيزة على قلبك.
1: هو العزيز على قلبي خطابة. والله
0: تفضل.

0: تعبا.
1: الله يسلم هالصوت يا أستاذ عمر
0: حبيبي،
1: وشكرا جزيلا لك
0: حبيبي. الله يسلمك
1: ولا تواضعك ولا يعني حضورك الطاغي. طبعا
0: شكرا لك حبيبي، وشكرا لتلفزيون سوريا وإلى جماهير تلفزيون سوريا وإلى كافة السوريين وإلى جميع الموجودين بسوريا وخارج سوريا. تحية إلى السوريين وين ما وجدوا.
1: شكرا،
0: كل الاحترام لهم.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا والاحترام لك
0: تلفزيون سوريا بالبداية.
1: شكرا جزيلا لك الفنان السوري عمر سليمان، كنت معنا من دمشق. شكرا لك.
0: شكرا.
1: بهذا اللقاء مع الفنان السوري عمر سليمان نختم حلقة ريبوست لهذا اليوم. مشاهدينا نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد بإذن الله. إلى اللقاء.

وكانت هناك بحيرة، وكما في كل أنحاء سوريا نالها ما نالها من تجاهل وتعد أدى في نهاية المطاف إلى جفافها. عن بحيرة مزيريب أتحدث، تلك البحيرة التي كانت مورداً لمياه الشرب وري الأراضي، وكانت إحدى الأماكن السياحية المعروفة في محافظة دمشق.

وحالياً تشهد الزوارق المهجورة على حقبة ازدهار للأسف مضت. بزيريب التي كانت محطة مهمة على طريق الحجاج وكانت مياهها تغذي شلالات تل الشهاب الشهيرة ومياه الشرب للسويداء ودرعا باتت اليوم أثراً بعد عين. فكيف حدث ذلك وما الذي أدى لجفاف بحيرة موجودة في أرض حوران الطيبة منذ فجر التاريخ؟ هل يتحمل الجفاف الذي ضرب سوريا خلال السنوات السابقة المسؤولية وحده عما جرى؟ أم أن هناك عوامل بشرية أدت لهذا المشهد الكئيب؟

0: مساء الخير. المستكشف هذا الأسبوع معكم من مزيريب، حيث نقف من جديد عند فقدان آخر لأحد معالم سوريا بسبب ما عانته البلاد خلال العقود الماضية من إهمال وفساد. نعم، هو الإهمال والفساد اللذان ابتليت بهما سوريا، وهذه المرة طالت أنيابهما معلماً طبيعياً مهماً. مأساة بحيرة مزيريب وما جرى فيها لم تبدأ في السنوات السابقة، بل منذ نهايات القرن الماضي.
1: لا يزال أهل بلدة مزيريب يتذكرون أيام كان عندهم بحيرة بمياهها العذبة التي كانت تتدفق من الينابيع المحيطة بها، كانت تسقي الأراضي الزراعية المحيطة بها، وشكلت معلما سياحيا مهما في المحافظة، وكانت مقصدا للهاربين من قيظ الصيف. تقع البحيرة في بلدة المزيريب التابعة لمحافظة درعا في جنوب سوريا، وتتميز المنطقة المحيطة بالبحيرة بخصوصيتها، وهي من البحيرات العذبة الطبيعية، وكانت مصدراً للأسماك في المنطقة. يبلغ طولها نحو كيلومتر ونصف الكيلو بعرض يصل إلى 800 متر، وكانت الأشجار تحيط بالبحيرة، ما منحها منظراً ساحراً كان أحد أسرار شهرتها.
2: بحيرة مزيريب معلم تاريخي قديم، كانت محطة لحجاج بيت الله الحرام، وأصبحت تاليا هي معلم سياحي لكل أبناء سوريا ومحافظة درعا خاصة. طبعا البحرة كانت تشتهر أنه كانت تروي أراضي زراعية كبيرة من هون من منطقة مزيريب لحدود تقريبا زيزون أو حتى وادي اليرموك.
0: ولبحيرة مزيريب مكانة تاريخية بارزة، حيث كانت محطة هامة للقوافل التجارية ولحجاج بيت الله الحرام. ومن أبرز المعالم التاريخية المحيطة فيها قلعة تعود للعهد العثماني وتعرف بقصر البحيرة، بالإضافة لمطحنة مبنية من الحجر البازلتي، بالإضافة لكنيسة. وكانت البحيرة موطناً طبيعياً للعديد من أنواع الأسماك، كما كانت محطة استراحة للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا.
1: تأتي أهمية بحيرة مزيريب من كونها واحة طبيعية في أرض بركانية، فمن المعروف أن أراضي سهلي حوران بمعظمها عبارة عن صخور بازلتية صلبة، وكانت البحيرة هي المتنفس الأخضر الذي سمح باستقرار الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ. وكانت البحيرة والينابيع المحيطة بها جزءاً من المنظومة المائية التي تصب في حوض نهر اليرموك، وهو الرافد الأهم لنهر الأردن. شكلت البحيرة محطة رئيسية وحيوية على طريق الحج الشامي في العهد العثماني، حيث كانت هي المحطة الثالثة لقافلة الحج الشامي بعد دمشق والكسوة، وكان يقام فيها خان المزيريب، وهو سوق تجاري كبير كان يقام في قلعتها، ويباع فيه كل ما يحتاجه الحجاج لمتابعة رحلتهم نحو مكة.
3: بلدة المزيريب سابقاً كانت مركز لعبور الحجاج إلى مكة المكرمة، ومنطقة لري الحجاج فيها. انتقلت تاريخياً من مركز لعبور الحجاج إلى مركز سياحي، أصبحت مركز هام لجذب السياح في الجنوب السوري من المناطق المجاورة والبلدان المجاورة. عانت في الفترة الأخيرة من الجفاف، وذلك بسبب كثرة حفر الآبار العشوائي في المنطقة المحيطة وجفاف في المناخ الجوي.
4: كانت هي منطقة سياحة في الجمهورية العربية السورية من جميع المحافظات، حتى خارج جمهوريتنا العربية السورية كان يأتيها الحجيج من كل الجمهوريات الإسلامية، ينزلوا في منطقة اسمها المنزلة تبعد عن البحيرة فقط 1 كيلومتر، ثم يأتون حتى يحملوا من مائها ويشربوا من مائها ويتريبون شيئا، ثم ينتقلون إلى مدينة الحجاز مدينة المنورة وإلى الحج.
0: في إطار بحثنا عن أسباب اختفاء بحيرة مزيريب بهذا الشكل المأساوي، عدنا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت الآبار العشوائية بالانتشار في درعا وبمحيط البحيرة نتيجة انتشار دفع الرشا والإهمال. واستناداً إلى تقارير فنية صادرة عن مديرية الموارد المائية في درعا وموثقة في تحقيقات استقصائية، سجلت غزارة نبع المزيريب هبوطاً حاداً من 1085 لتراً في الثانية عام 90 إلى 206 لترات فقط في الثانية عام 2008. ولا يمكن الادعاء بأن ما حل ببحيرة مزيريب كان مفاجئاً، فقد سبقها جفاف ريانبي أخرى في المنطقة مثل عين السرية عام 1989 وعين بندك في عام 1990، وكان جفاف هذه الينابيع مؤشراً أن الخزان الجوفي الذي يغذيها وغيرها بدأ بالاستنزاف، ولاحقاً جفت بحيرة العجم مطلع القرن الحالي.
1: أدى التوسع العشوائي في حفر الآبار الارتوازية إلى استنزاف مياه الخزان الجوفي، وبحسب تصريحات لمديرية الموارد المائية في عام 2019 تجاوز عدد الآبار المرخصة وغير المرخصة في محافظة درعا 7000 بئر، منها أكثر من 3300 بئر حفرت بطرق غير شرعية، وتذهب بعض التقديرات إلى أن العدد يتجاوز 15000 بئر.
4: لو انطلقنا إلى جفاف هذه البحيرة هي الآبار العشوائية التي حفرت، ومن ثم بعد هذه الآبار جفاف السماء،
2: فهالبحيرة شوفوا الجفاف اللي صار فيها كان سببه أنه الآبار العشوائية، وقابلت سنوات الجفاف اللي إجت على سوريا في اللحظات الأخيرة.
1: وبالنتيجة أسهمت هذه الآبار بخفض مستوى المياه الجوفية تحت مستوى الينابيع، ويضاف إلى ذلك أن زراعة محاصيل تعتبر مجهدة للمياه مثل البندورة والفليفلة في محيط البحيرة والمناطق التي تغذيها أدى إلى استنزاف كبير للمياه، كما أن اعتماد المزارعين على مضخات سحب عملاقة مباشرة من مياه البحيرة والينابيع استنزف المخزون قبل وصوله إلى المسطح المائي.
5: بعد التحرير بفترة معينة تم اتخاذ إجراءات تحد من الحفر العشوائي، طبعاً مصادرة الكثير من الحفارات المخالفة. حالياً أكثر من 60 حفارة مصادرة وهي موجودة بحوزة الموارد المائية، بالإضافة للمراقبات الدورية طبعاً بالتنسيق ما بين الموارد المائية مع الجهات الأمنية تحت مظلة المحافظة طبعاً، وبتعاميم من المحافظة والمتابعة الحثيثة حتى بالفترة الليلية طبعاً، يعني بالفترة الأخيرة يعني الحفر نشط ليلاً.
6: لا يوجد رقابة أو سوء في إدارة الموارد المائية لبحيرة المزيريب، والحوض المائي الموجودة فيها بحيرة المزيريب. فنحن نتحدث عن مثلا نبع المزيريب كما تحدثت تقدر كانت إنتاجيته في الأيام الجيدة 12000 متر مكعب في الساعة. كيف تم إنشاء مشروع يتم ضخ 15000 متر مكعب في الساعة من هذا الينبوع، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء خط جر آخر كانت ستكون قدرة الإنتاجية 13000 متر مكعب في الساعة.

0: نحن نتحدث عن فساد مستشري صراحة، بالإضافة إلى حفر الآبار العشوائية دون التراخيص بغض البصر من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر.
1: من الواضح أنه كان هناك إهمال في ضبط التعديات على الموارد المائية، وتحولت عملية حفر الآبار إلى ممارسات شعبية تفتقر إلى أي دراسات جيولوجية أو بيئية لأثر البئر على النبع المجاور، ولتحديد الفترة التي بدأت فيها مياه البحيرة بالنضوب بشكل واضح ومتسارع. عدنا إلى صور الأقمار الصناعية التي تروي القصة بشكل واضح وتظهر تراجع مستوى البحيرة تدريجياً وصولاً إلى جفافها التام.
2: نلاحظ في صور الأقمار الصناعية أن عام 2017 يمثل نقطة التحول الكبرى، حيث بدأت البحيرة تفقد مساحات شاسعة من مياهها، وصولاً إلى عام 2022 حيث جفت البحيرة تماماً وتحولت أراضيها المغمورة سابقاً إلى حقول زراعية. كما تكشف صور الأقمار الصناعية عن تدمير متسارع للأشجار التي كانت تحيط بالبحيرة، وكانت هذه الأشجار تعمل كغطاء طبيعي يحافظ على رطوبة التربة ويمنع التبخر، ما أدى إلى تدهور النظام البيئي الدقيق للبحيرة.
3: آخر سنتين طبعا كان ممكن رطب شتاء، بالفصل الشتاء كان يكون هناك رطب، وبفصل الصيف طبعا جاف، يعني ما في يعني، ولكن يعني إحياء نبع المزاريب يتطلب عدة عوامل، طبعا عدة عوامل أهمها إيقاف الحفر العشوائي للآبار، حتى يعني هذا الوقت طبعا هناك حفر جائر للآبار، لكن يتطلب الأمر إيقاف الاستنزاف من الآبار التي تم حفرها بشكل عشوائي السنوات الماضية طبعا، والسيطرة عليها وللحفاظ على يعني لبقاء يعني او حتى ينشط نبعها المزيريب طبعا، او بحيرة المزيريب.
0: يعني محافظة درعا خسرت مسطحا مائيا كان يغذي الأراضي الزراعية، كان يقدم مياه الشرب لقسم كبير من محافظة درعا ولمدينة السويداء والبلدات المحيطة بها، بالإضافة لخسارة معلم سياحي كان يرفض المحافظة يعني قطاع المالي، خسارة اقتصادية، كون في محيط هذه البحيرة كانت تقام العديد من المقاهي والمنتزهات التي يقصدها السياح، بالتالي كانت توفر نوعا ما من الأمن الاقتصادي، خلينا يعني نحكيها، لسكان هذه المنطقة، بالتالي خسروا ماليا يعني مشروع كان رابحا في محافظة درعا، بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، يعني خسارة صراحة على جميع المستويات، زراعي بيئي كمان. في كانت البحيرة تحافظ على تنوع حيوي من طيور وأسماك في هذه المنطقة، جميعها لم تعد موجودة حاليا، فخسارة صراحة على جميع المستويات تعتبر.
1: مع جفاف بحيرة مزيريب كانت شلالات تل شهاب الضحية الأبرز. هذه الشلالات إلى جانب البحيرة وآثار بصرة شكلت المثلث السياحي الأهم في ذاكرة زوار محافظة درعا، وتعد شلالات تل شهاب مصباً طبيعياً لمياه مزيريب والينابيع المحيطة بها قبل انحدارها نحو وادي اليرموك، وكانت غزارتها بمثابة المقياس الحي للمخزون الجوفي، فكلما تدفقت استبشر أهالي درعا بمياه تحيي سهولهم. اليوم تصمت الشلالات في مشهد حزين يدل على أن أزمة المياه في ريف درعا ليست عابرة، بل هي نزيف طويل لم يجد من يوقفه.
2: تقع شلالات تل شهاب على الحدود السورية الأردنية تماماً، حيث يرسم وادي اليرموك خطاً طبيعياً فاصلاً، وكانت هذه الشلالات منطقة جذب سياحي وملاذاً للتنوع الحيوي، وكان يوجد قربها مطاحن حبوب مائية قديمة.

0: جفاف الشلالات جاء بعد جفاف عيون الساخنة بشكل كامل، وقبلها جفت عيون العبد.
1: نبع المزيريب كونه جف مؤخرا، وهو آخر نبع جف من النبيع التي جفت. طبعا هناك نبع كثيرة جفت، مثل نبع زيزون، نبع تل الشهاب، الساخنات طبعا الصغرى والكبرى، في نبع عين العبد كذلك الأمر. هذه جفت قبل بحيرة المزيريب، قبل بحيرة المزيريب. طبعا بحيرة المزيريب جفت ممكن بال23 تقريبا، وهو آخر نبع جف.
2: مما لا شك فيه أن التغيير المناخي وما أدى إليه من ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لتراجع معدل الهطولات المطرية لعبا دورا هاما في جفاف البحيرة، ولكن ذلك لا يعني تجاهل العوامل الأخرى، فغياب الإدارة الرشيدة للموارد المائية والتعديات التي أغلقت مجاري التغذية الطبيعية جعلت من هذا الكنز الطبيعي ضحية.
0: وضع البحيرة اليوم ومقارنته بحالها قبل سنوات يوحي باليأس من إمكانية الإصلاح، إلا أن تجارب دولية ناجحة تبعث على الأمل. ففي تجربة بحيرة أورميا في إيران وتجربة استعادة الأراضي الرطبة في حوض دلتا الدانوب، أثبتت الإرادة السياسية المدعومة بخطط تقنية صارمة كمنع الضخ الجائر وإعادة تأهيل قنوات التغذية الطبيعية أن الطبيعة تستعيد توازنها إذا توقف التدخل البشري التدميري. إن استعادة عروس حوران ليست مستحيلة تقنياً، فهي تتطلب فرض سيادة القانون على الآبار العشوائية وتبني تقنيات ري ذكية تقلل الهدر.
3: يجب القيام بعدة أشياء للعودة البحيرة. بداية إزالة العوائق التي تمنع وصول المياه إلى التدفق لبحيرة المزيريب، مثلاً إيقاف الضخ الجائر للمياه الجوفية، إغلاق الآبار العشوائية التي تم فتحها دون تراخيص ودون استشارة أو سؤال، وضع دراسات لكمية المياه التي ممكن أن تستجر حتى جوفياً من تلك المنطقة، من خلال وضع دراسات لمساحات الزراعية التي ممكن أن تزرع في المناطق المحيطة في البحيرة.
1: تحت يعني ما يسمى أو مشروع مثلاً إحياء بحيرة المزيريب، حاولنا إيصال المياه، تجربة إيصال المياه إلى البحيرة المزيريب، ولكن هناك بعض المعوقات طبعاً. كان الأمر هذا في بداية الموسم الزراعي، فتم إيصال المياه لمسافة محددة، لكن لم يتم إيصال المياه لبحيرة المزيريب لوجود بعض العوائق هناك، بعض العوائق طبعاً. ممكن أن تكون هناك هذه بعض العوائق هي أماكن، يعني ممكن أن تمر منها القساطل أو والله يعني بهذا الأمر طبعاً. بالمراحل القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى سنسعى يعني عند توفر الإمكانيات، توفر الموازنات، لأن هذا يتطلب موازنات، يعني بحاجة إلى أكيد آليات، كوادر فنية، بحاجة إلى آليات هندسية. حالياً لا نقول أنها غير متوفرة لدينا، ولكنها يعني بحاجة إلى آليات جيدة طبعاً.
2: إذن هل انتهى الأمر؟ الإجابة ليست نعم، فالإنقاذ ممكن لكنه يتطلب إرادة فولاذية. في سوريا تحولت كنوز طبيعية دامت لقرون إلى أراض جرداء في بضع سنوات نتيجة الإهمال والفساد وغياب الخطط وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة. اليوم تعتبر بحيرة مزيريب حالة أخرى دمرتها عقود الاستبداد، وتضع في الآن نفسه الحكومة السورية الجديدة أمام مسؤولياتها للبدء في العمل على إصلاح هذه المعالم.

ليس بمستحيل ولا متأخر متى توفرت الإرادة وتنفيذ دراسات هندسية لإعادة تفعيل الينابيع المغذية وتطهير مجاري المياه واستخدام تقنيات ري حديثة.

كانت رحلة المستكشف اليوم لتوثيق ما تسبب به الإهمال ومدى الضرر. فهل نشهد تغييراً حقيقياً وخططاً نتبعها بصرامة في سوريا قبل أن نفقد المزيد من كنوز هذه الأرض؟ إلى اللقاء، نلقاكم الأسبوع المقبل.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. ترامب يقول إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، ويؤكد أنه سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين ولن يهدم المباني. الشيباني يلتقي نظيره السعودي في الرياض ويبحث معه التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. محكمة الجنايات الرابعة ترفع محاكمة وسيم الأسد إلى 22 من تموز، وتستكمل محاكمة أحمد حسون غدا الخميس. وأخيرا، أزمة مياه في عدد من أحياء حلب، والشركة العامة للمياه تقول إنها ناجمة عن أعطال في الضخ وتتعهد بالاستجابة العاجلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية إن الرئيس أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله ولن يهدم المباني. وأضاف ترامب أنه على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران، مشيرا إلى أن الرئيس الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، لافتا إلى أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة. هذا وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف.

0: شائع.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. يعني هو ليس التصريح الأول من نوعه للرئيس ترامب فيما يخص يعني الحديث عن إمكانية لدخول سوريا إلى لبنان أو أي محاولة سورية في لبنان. ما السياق الذي يأتي التصريح ضمنه هذه المرة؟ هل هناك ما هو مختلف؟
2: نعم نور، مساء الخير. أولا هذه هي، معك حق، هذه هي المرة الرابعة تحديدا التي يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن إمكانية تدخل سوري بقيادة أحمد الشرع لمواجهة حزب الله أو التعامل مع حزب الله. اللافت في النظر أنه رغم يعني الحذر السوري تجاه هذه التصريحات والتوضيحات يعني أدلى بها الرئيس الشرع في مقابلات صحفية عن عدم وجود مثل هذه النية، لكن هذه أهمية هذه التصريحات اليوم، هذه هذا التصريح الرابع لترامب، أهميته نور أنه يأتي بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع على هامش قمة الناتو في أنقرة. هذا ما يضفي ويعطي أهمية كبيرة لهذا التصريح، رغم أنه كما قلنا متكرر. هذا يعيد إلى الأذهان يعني أو يطرح أسئلة: لماذا ذهب الرئيس أحمد الشرع إلى أنقرة؟ لماذا كان هناك لقاء بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب وعقبه مؤتمرا صحفيا؟ ربما كل ذلك يستدعي الأسئلة. وفيما بعد لاحقا يعني حسب أكسيوس أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على هامش قمة أنقرة أو بعدها يعني قبل 4 أو 5 أيام، طلب فيه أن يعيد الانتشار أو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ومن لبنان. هذا أيضا إذا ما ربطنا الموضوعين مع بعضهما البعض ربما يكون هناك كان حديثا يعني مطولا حول هذه المواضيع، وربما يكون هناك يعني طرح مثل هذا الموضوع. لكننا لغاية هذه اللحظة ما نعلمه أن سوريا كحكومة والسلطة حذرة، يعني نفت أكثر من مرة مثل هذه الاحتمالية. هناك أيضا رفض إسرائيلي لمثل هذا التدخل، هناك أيضا رفض لبناني لمثل هذا التدخل، هناك أيضا حذر ورفض ربما تركي لمثل هذا التدخل وإقليمي لمثل هذا التدخل. إذن يعني كل ذلك يستدعي أسئلة. لكن بنفس الوقت فيما يخص الاتصال بين ترامب ونتنياهو، أيضا نور يعني موقع أكسوس قال حرفيا أنه من المستبعد أن يستجيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطلب الرئيس ترامب، وذلك قبل نحو 3 أشهر فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وهي انتخابات مصيرية بالنسبة إلى نتنياهو. وبنفس الوقت أكسيوس نقل أيضا عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك وزراء يعارضون مثل هذا الانسحاب من سوريا، وبنفس الوقت يؤيدون ويدعمون إنشاء مستوطنات يهودية في جنوب سوريا. هذا أيضا ورد في التقرير، بمعنى أن يعني ربما لا يستجيب نتنياهو، أو هناك احتمال كبير حسب أكسيوس أن لا يستجيب نتنياهو لطلب الرئيس ترامب. بعموم الأحوال ما طرحه ترامب بصراحة نور يعني، وخاصة أنه كما ذكرنا أهميته أنه أتى بعد قمة أنقرة ولقاء الشرع وترامب، ربما بحاجة إلى توضيح حكومي رسمي من الجانب السوري يحسم هذا الموضوع بشكل واضح. لغاية هذه اللحظة لا أحد يعلم ماذا جرى بالضبط بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع حول هذا الموضوع، وفيما إذا كان طرح ويعني أشبع نقاشا بين الجانبين، أم أنه مجرد تصريح يعني جديد أو إضافي للرئيس ترامب كعادته، يتحدث عن أشياء موجودة في رأسه أو يتمناها لكن ليس بالضرورة أن تتحقق على الأرض، مثلما تحدث كثيرا عن مشاريع استثمارية كبيرة في غزة ولم يتحقق شيء ثم عدل عن الفكرة، وقبل يومين تحدث عن رسوم أمريكا ستفرض رسوم 20% على البضائع في مضيق هرمز، ثم عاد في اليوم التالي وتراجع. ربما يكون كذلك، ربما يكون مجرد تصريح أو فكرة يعني تراوده ولا يوجد لها أساس على الواقع. لكن بغض النظر بالعموم نور، الموضوع بحاجة إلى توضيح رسمي سوري. نعم إليك نور.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه

اللي حاطة مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا، وأوضح ويلسون في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة السعودية الرياض. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك.

0: لمناقشة هذه الزيارة. ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي. مرحبا بك أستاذ مبارك. إذا التصريح هو أن الملفات التي تم طرحها هي ملفات التعاون بين البلدين، تصريح عام وبروتوكولي. بتقديرك ما هي أجندة اللقاء الذي جمع وزير خارجيتي السعودية وسوريا اليوم؟
1: مرحبا أستاذ نور.
0: أهلا بك.
1: بالتأكيد يعني كما هي الصياغة المعتادة في وكالتي الأنباء الرسمية، لكن مؤكد أن هناك حرص سوري سعودي على استدامة المشاورات في كل القضايا. الوزير السوري بالمناسبة له ما يقارب شهر ونصف لم يحط في السعودية، مما يؤكد على أن سوريا وهي تتعافى تحتاج بالفعل إلى أن تعود بين فترة والأخرى إلى السعودية. القضية الثانية، تأتي هذه الزيارة غداء تطور مهم جدا يشهده العراق. الليلة الماضية كان هناك تصريح جدا متقدم من رئيس الوزراء العراقي، وهو الذي سيصل للسعودية بعد زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك وفد عراقي كبير جدا في الرياض. لذلك تبدو لي أن الملفات مترابطة. القضية الأهم فيما بحثه الوزير السوري بكل تأكيد استمرار الاتفاقيات والمشاورات السعودية، وما الذي تحتاجه سوريا سياسيا وأمنيا، خصوصا مع تطورات الأوضاع في الملف اللبناني بعد زيارة مهمة جدا التي قام بها الوزير الشيباني إلى بيروت. فاعتقادي أن الأمور تسير إلى الأمام، وهناك اضطراع بين الفينة والأخرى، أو على الأقل استدامة التنسيق بين الوزيرين تمثل يعني رافعة حقيقية للتنسيق حيال كل الملفات.
0: طب يعني سنذهب إلى هذه النقاط واحدة واحدة، وأشكرك مبدئيا أنك أثرت موضوع لبنان، لأننا منذ قليل كنا نتحدث عن تصريح جديد لترامب كما قال مراسلنا، هو التصريح الرابع من نوعه في حديثه عن أنه من سيتعامل مع حزب الله في لبنان هي سوريا والرئيس أحمد الشرع. ما هو موقف المملكة أستاذ مبارك من هذا الملف؟
1: باعتقادي كمراقب، باعتقادي أن السعودية بكل تأكيد تؤمن بأن سوريا تتعافى، والقيادة السورية كانت واضحة في موقفها بأنها لا تريد بالفعل أن تتدخل في أي دولة عربية وتحديدا لبنان. نعرف تاريخ العلاقة ما بين البلدين، والتي أشبه ما تكون ب الأسهم في سوق الأسهم بالارتفاع والانخفاض. ولذلك أعتقد أن السعودية ستقف مع سوريا لا أقول رفض، بقدر ما هو معالجة.

0: الموقف طبقا لما يقتضيه الحال، بشرط لا يكون هناك تدخلات عسكرية تؤدي إلى انزلاق سوري خطير جدا، ومن ثم أيضا يحصل الضرب ضرب المضاد وتتأثر سوريا. أعتقد
1: طب
0: أن
1: هل
0: سوريا
1: هناك
0: ربما
1: عمل على
0: تتدخل
1: مسارات بديلة بتقديرك أستاذ مبارك؟ يعني نتحدث عن مسار سياسي على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون لسوريا دور وساطة،
0: بالضبط
1: دور آخر؟
0: بالضبط، وهذا ما كنت أريد أن أقول سادة نور. بكل تأكيد أن سوريا التي جسرت علاقاتها مع الرئاسات السورية، مع الرئاسات اللبنانية الثلاث، باعتقادي أن سوريا ربما تقوم بدور سياسي ودور ثقافي مهم جدا في هذه الناحية. الدور السياسي الذي ربما تقوم به سوريا في حال استمرار التعافي السوري، أعتقد أن سوريا أيضا يعني ممكن أن تكون دولة ضامنة، دولة داعمة، راعية لأي حوار لبناني، ومن ثم حوار لبناني سوري بكل تأكيد. لكن ما أستبعده كمراقب أن يكون هناك تدخلا سوريا عسكريا، خصوصا أن سوريا يعني هي من يحتاج إلى مزيدا من الدعم العسكري والدعم الأمني من الدول المجاورة لها. لذلك استبعد كثيرا أن تنخرط سوريا عسكريا ضد حزب الله.
1: هل في جعبة المملكة حلول أخرى متعلقة بموضوع يعني أزمة حزب الله داخل لبنان الآن؟
0: بلا شك أن السعودية لديها علاقات قوية جدا مع الجانب الأمريكي، وتفاهمات عالية وتواصلات مستدامة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بعضها غير معلن بما يتعلق بالملف اللبناني تحديدا، مع الأمريكان ومع الفرنسيين أيضا. ولذلك في رأيي أن السعودية ستستطيع أن توصل وجهة النظر العربية أو السعودية السورية بأن سوريا لا تستطيع بالفعل أن تتعامل، ولا تريد أصلا، لا تريد أن تتعامل عسكريا مع أي مع أي حزب أو أي دولة أخرى خارج إطار حدود سوريا. بكل تأكيد أن فخامة الرئيس دائما، الرئيس الأمريكي الذي اعتدنا منه دائما الاستماع والإنصات إلى الآراء، رغم أحيانا بعض الآراء الحادة لديه، لكن ما يلبث إلا أن يستمع لوجهات النظر المعتدلة في المنطقة. يعني أقرب مثال كان عندما هدد بفرض رسوم على مضيق هرمز، وبعد اتصاله مع سموه العهد تراجع كثيرا وبات يطرحه بشكل استثماري. أعتقد أن السعودية تستطيع أن تغير في وجهات النظر وتقرب وجهات النظر السورية الأمريكية اللبنانية حيال معالجة الملف، ملف حزب الله تحديدا.
1: شكرا لك على توضيح هذه النقاط أستاذ مبارك. بما أننا جئنا أيضا في الحديث على موضوع مضيق هرمز، أيضا يعني أود أن أسألك إلى نظرة المملكة إلى وضع سوريا الجديد ضمن السياق الإقليمي الآن. يعني الحرب تتجدد في مضيق هرمز، يجري الحديث عن سوريا في خضم الوضع الإقليمي باعتبارها قد تكون عقدة سكك حديد، عقدة مواصلات، عقدة توصيل من منابع الطاقة إلى الأسواق العالمية. هل تعتقد أنه قد يكون هناك مشاريع مشتركة، وخاصة أنه الآن هناك حديث عن إمكانية تجديد الخط العراقي السوري على سبيل المثال كركوك بانياس؟ أين هي المملكة من هذا السياق وهذه المشاريع أيضا أستاذ مبارك؟
0: في رأيي في كنظرة جيوسياسية لسوريا بكل تأكيد، يعني موقع جيوسياسي أكثر من مهم، وما أعلن عن الخط السعودية تركيا بكل تأكيد أنه سيمر عبر سوريا، خصوصا أن السعودية وتركيا هما دولتان معنيتان بأمن واستقرار سوريا، وهما أكبر داعم للأشقاء في سوريا. بكل تأكيد أن أي اتفاقية، في اعتقاد أن السعودية حثت كثيرا من الدول على أن توقع وتنفتح على الجمهورية العربية السورية، وأعتقد بالفعل أن السعودية ستدعم الأشقاء في سوريا للانفتاح على العراق، على الأردن، على كل الدول المحيطة. بكل تأكيد لابد من سوريا أن تستفيد من موقعها الجيوسياسي ومن موقعها المطل على أوروبا عبر البحر المتوسط. النقطة الأهم هو ما أشرت له في بداية حديثي، إشارات التعافي العراقي إن استمرت الأوضاع. أعتقد أن التعافي العراقي يصب لمصلحة الأشقاء في سوريا كما يصب لمصلحة المملكة بحكم التماس الجغرافي الكبير جدا، وبحكم التماس الاجتماعي المتداخل ما بين العراق وسوريا وما بين العراق والسعودية. بكل تأكيد أن عودة العراق إلى العراقيين أنفسهم، أعتقد أنه ضمانة حقيقية للاستقرار ومن ثم الاستثمار ومن ثم الازدهار. بكل تأكيد الفرص الواعدة كبيرة جدا، مع النظرة المهمة والثاقبة والفاحصة لتطورات الأحداث في إيران، والتي ستلقي بمزيد من الظلال على أو التأثيرات على مستقبل المنطقة. في رأيي أن استمرار الضغط العسكري الأمريكي على الجانب الإيراني مدعاة إلى أن يستطيع العراق أن يتخلص شيئا فشيئا أو يعالج نفسه أو يتطور كثيرا حيال الأحزاب الإرهابية. يعني نتحفز كثيرا لما أعلنه العراق من أن هناك عقوبات على حزب الله اللبناني، وهو تطور مسبوق لم يكن مسبوقا أبدا في العراق، تطور خطير وتطور مهم جدا يصب في مصلحة الازدهار وما
1: أشكرك.
0: وعدت به المملكة العربية السعودية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الأستاذ مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من الرياض. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وحددت المحكمة 22 من تموز الجاري موعدا للجلسة القادمة. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة لاستكمال الإجراءات القضائية. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والإتجار بها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

0: هذا وتشهد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق غدا الخميس ثاني جلسة لمحاكمة المفتي في عهد نظام الأسد أحمد حسون، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية إلى شهود الحق العام بحسب سانة. وبدأت المحكمة الجنائية محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه حسون اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا. إذن مشاهدينا، لمزيد حول هذه المحاكمات ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عامر العاصي. مرحبا بك عامر. دعنا نعود إلى الخبر المتعلق بمحاكمة وسيم الأسد، وكانت اليوم هي الجلسة الثانية. كيف مضت هذه الجلسة؟ ما هي مجرياتها؟
1: نعم نور، في الحقيقة فإن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية في مسار العدالة الانتقالية. كانت الجلسات الأولى في الأشهر الماضية، وتبع هذه الجلسة اليوم بمحاكمة وسيم الأسد بالاستماع للشهود، بتوجيه الاتهامات، وبإحضار المدعين لسماع ادعائهم أمام المحكمة. في الحقيقة فإن هذه الجلسة اليوم تأتي في إطار مسار العدالة الانتقالية، تحقيقا وتنفيذا للعدالة الانتقالية. تم الاستماع للشهود، وكان ما حدث داخل هذه الجلسة اليوم هو الاستماع للشهود بشكل مغلق وليس علني. تم توجيه الاتهامات

0: عدة اتهامات، أبرز هذه الاتهامات تشكيل مجموعات مسلحة تتبع للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، الفرقة الرابعة أي ماهر الأسد ابن عم وسيم الأسد، ومن ثم يعني الجرائم لارتكابه عدة جرائم، وأخيرا ملف المخدرات وهو الملف الأبرز. فإن يعني ارتباط هذا الملف وإدارة هذا الملف كانت تدار من قبل وسيم الأسد بشكل كبير، وارتباطه بنوح زعيتر الشخص اللبناني الذي يرتبط اسمه باسم المخدرات بشكل كبير، وهو كان مسؤول عن إدخال هذه المواد، إخراج هذه المواد، صناعة هذه المواد، وإدارة الملف بشكل كامل، ملف المخدرات. ومن ثم كان هناك وجود للشهود، أحضارهم إلى قاعة المحكمة الاستماع إليهم المدعين، أيضا كان هناك أيضا مدعين. كل هذا جرى بشكل غير علني حفاظا على هوية الشهود والمدعين لكي لا يتعرضوا لإيذاء من قبل يعني من هم موجودين داخل سوريا حتى الآن، ولم يتم إلقاء القبض عليهم. لذلك كانت الجلسة هي جلسة غير علني. في يوم الغد سيكون هناك محاكمة أيضا لمفتي النظام البائد حسون المفتي الذي ارتبط اسمه أيضا بجرائم كثيرة، وتم توجيه له عدة اتهامات، أبرز هذه الاتهامات كان استغلال منصبه الديني وتأييده دخول الروس والإيرانيين إلى سوريا وارتكابهم العديد من المجازر وتدمير العديد من المناطق. هذه المحاكمات الحقيقة تحقق يعني مسار العدالة الانتقالية وتصب في مصلحة مسار العدالة الانتقالية، أنه يسير بالشكل المطلوب، لأنها بدأت ب محاكمة رؤوس النظام ورموز النظام البائد الذي يعني هم أشخاص كانوا يقفون وراء النظام البائد وهم يديرون الملفات، ملفات الإجرام، ملفات القتل، ملفات التدمير، هذا بحسب المحكمة وبحسب ما يتم توجيه لهم اتهامات. في الحقيقة فأيضا كان هناك داخل المحكمة عرض فيديوهات، هذه الفيديوهات تدين يعني وتشهد على جرائم قام بها وسيم الأسد والمجموعات التي كانت تتبع له. هذه الملفات كلها يعني شبه مؤكدة كما تقول النيابة العامة، لأنها موثقة بفيديوهات، وهناك أيضا شهود وهناك أيضا مدعين حتى هذه اللحظة يقومون بالادعاء على هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون النظام البائد.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق عامر العاصي. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد في عهد النظام المخلوع أحمد حبيب علي في اللاذقية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت إشراف علي على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، وزن الواحدة منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية بين عامي 2013 و2017. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وفاة عاملين إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وعملت على انتشال العاملين من تحت الأنقاض، ومن ثم نقلتهما إلى مشفى مدينة معرة النعمان حيث تم الإعلان عن وفاتهما. هذا وأعلن دفاع مدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة. إلى الحصكة، حيث كشفت إدارة أمن الطرق عن تفعيل حاجز البانوراما الواقع عند المدخل الجنوبي للمدينة ضمن خطة

تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني في المواقع الحيوية بالمحافظة. وأوضحت الإدارة أن تفعيل الحاجز يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حركة السير وضبط المداخل الرئيسية للمدينة، بما يسهم في حماية المواطنين وتسهيل حركة التنقل.

0: وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مذكرة تعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبحسب وكالة سانا فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية وتقديم التسهيلات لإبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال الشعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد الشعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، في حين وصف البساط مجلس الأعمال اللبناني السوري بأنه ركيزة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية، مشددا على أهمية تبسيط إجراءات سفر رجال الأعمال لدعم الاستثمار. وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط لتلفزيون سوريا على هامش أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين سوريا ولبنان أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب تحديث الاتفاقيات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: والله أهمية الزيارة هي أنه الهدف هو نعيد العلاقة اللبنانية السورية إلى طبيعتها وعمقها القديم اللي من سنوات أو عقود. السؤال كيف بدنا نوصل لهونيك؟ بده نعمل بطريقة علمية لنقدر نرجع العلاقة اللبنانية لوين ما كانت، اللبنانية السورية بدنا نرجعها بطريقة علمية من خلال معاهدات اتفاقيات، من خلال حل كل المعوقات والصعوبات اللي عم بتواجه التجار اللبنانيين والسوريين، من خلال بحث استثمارات، بحث تفصيلي عن الاستثمارات اللي معقولة، كلياته من خلال علاقة هيك وطيدة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام بالبلدين.
0: هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان على هامش انطلاق أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين سوريا ولبنان للحديث عن أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان وآفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
2: اليوم هي الزيارة تأتي بسياق عدد من التواصلات خلال الفترة الأخيرة من قطاع الأعمال السوري وقطاع الأعمال اللبناني وأيضا الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بسياق الأحداث الأخيرة. الزيارة كانت مهمة جدا لأنه كانت بتضم عدد من رجال الأعمال اللي بيشكلوا مجلس الأعمال اللبناني السوري، بالإضافة طبعا للوفد الحكومي المشكل من معالي وزير الاقتصاد ومستشارينه ورئيس هيئة الاقتصاد الهيئات الاقتصادية اللبنانية. زيارة مهمة جدا لأنه تم تناول فيها جميع أو معظم الأمور اللي فيها نوع من الحوار بين الجهات السورية واللبنانية، مواضيع الحدود، مواضيع التواصل، مواضيع التواصل الاقتصادي، كيف ممكن تكون مجالات التعاون المشترك. حكينا شوي بالمجلس الأعمال السوري اللبناني شو هي القطاعات اللي نحن حنركز عليها للفترة الجاية بشكل أنه نكون عم نأمن الدعم والمساعدة للمستثمر اللبناني، وبشكل أساسي ركزنا على شركات قطاع الأعمال اللبناني مع شركات سورية.
0: بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. وأكد الجانبان أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء مسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الانتاجية.

إنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأم وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاص أو بين القطاع الخاص في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

0: افتتحت مديرية نقل نهر عيشة في دمشق بحضور محافظة دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
1: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معينة. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة. المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، بيدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة للمواطن. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، برائة الذمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أنه ناخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة، فالمواطن بيمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية في الوزارة.
0: وأوضح محافظ دمشق أن افتتاح المديرية يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الخدمة تمثل بداية لإطلاق خدمات رقمية أخرى مما يعزز الشفافية والعدالة ويرتقي بجودة الخدمة.
2: الهدف الرئيسي هو راحة المواطن تقييم تسهيل الإجراءات والخدمات اللي هي تقدمها. احنا اليوم مقبلين على سوريا للتحول الرقمي، هذا التحول بحاجة إلى وقت. الدول المتقدمة الآن الملهمة اللي هي عم نشوفها كثير من الناس انه هي مستقرة وواقعة الرقمي والخدماتي هو كثير عالي، لكن هذا الشيء جهد كبير كان يعني من عقد عقدين ثلاثة، فبالتالي سوريا ودمشق أسرع بكثير إن شاء الله حتكون منه إن شاء الله. ما بيهمنا راحة المواطن والشفافية والعدالة، وإن شاء الله هون خدمة جديدة في خدمات متنوعة تانية رح تفوت على الخط إن شاء الله بكذا مكان، لكن تباعا إن شاء الله. وأنا أقول أنه يعني اليوم الغاية الأولى هو المواطن.
0: نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق نحو 2900 ضبط بحق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا، توزعت الضبوط بين 2670 ضبطا أحاديا و163 ضبطا ثلاثيا، إضافة إلى 100 وضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ. أوضحت الشركة العامة للمياه بمحافظة حلب أن أسباب انقطاع المياه بالمحافظة تعود إلى جملة من المشكلات الفنية المتراكمة، بينها الأعطال الطارئة في منظومات الضخ وارتفاع الطلب في فصل الصيف، إضافة إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية المغذية لبعض المحطات. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تأمين المياه للأحياء المتضررة عبر الصهاريج، إلى جانب العمل على رفع جاهزية المحطات والآبار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. من جانبه قال محافظ حلب عزام الغريب إنه تم إحداث غرفة طوارئ مشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء في المحافظة، وذلك استجابة لأزمة المياه الطارئة في حلب. إذن للمزيد حول هذا الموضوع، موضوع أزمة المياه في حلب، تنضم إلينا من هناك مراسلتنا نبيها الطاها. مرحبا بك نبيها، منذ متى بدأت أزمة المياه في حلب وما هي آفاق حلها خاصة مع التصريحات الحكومية التي قرأناها اليوم؟
3: نعم، في الواقع في محافظة حلب هنالك أزمة مياه وهي متجددة اشتدادا مع درجات الحرارة في فصل الصيف. الأزمة الحالية لها أكثر من 20 يوما. هذه هي الأزمة ونقص المياه يزيد من معاناة الأهالي في محافظة حلب، مما يعني تفرض عليهم عبئا اقتصاديا ومعيشيا آخر بسبب يعني اعتمادهم على الصهاريج الخاصة، خاصة الصهاريج الخاصة قامت برفع يعني الأسعار بشكل قياسي، ليصل سعر الألف لتر أو المتر مكعب الواحد من المياه المنقولة إلى 125,000 وحتى 150,000 ليرة سورية جديدة، وهو مبلغ صراحة يستنزف بشكل كامل مدخرات المواطنين ذوي الدخل المحدودة. الأزمة تضرب بقصوى الأحياء الواقعة في القسم الشرقي والشمالي الشرقي من المدينة، بالإضافة إلى الأحياء المرتفعة طبوغرافيا. الجفاف المائي الحاد نور امتد ليتصدر المشهد في أحياء الزبدية إلى جانب يعني الشعار وطريق الباب والصاخور ومساكن هنانو وظهرة عواد وأيضا حي السكري، وهو يعني أكثر الأحياء الذي يشهد انقطاع بالمياه وعدم وصول المياه. طبعا هذه الأحياء جميعها يعني طبيعتها الطبوغرافية مرتفعة تمنع وصول المياه عبر شبكات الضخ التقليدية عندما يضعف الضغط، مما يجعل يعني أطراف المدينة ومرتفعاتها الضحية الأولى لفترات التقنين الطويلة والآثار المترتبة عليها. شركة المياه في محافظة مديرية المياه في محافظة حلب يعني قالت انه تم يعني تشكيل لجنه وبشكل يعني طارئ لهذا الموضوع، وارجعت ان الاسباب هي فنيه، عطل طارئ وحاد حدث في مقفز محطه البابيري وقناه الجر الرئيسيه التي تستجر المياه من نهر الفرات على بعد 85 كيلومترا، تزامنا ايضا مع عطال التيار الكهربائي يعني المستمر احيانا في المحافظه، خرجت بعض المضخات عن الخدمه. مديرة المياه رفعت الجاهزية التشغيلية القصوى وعززت خطط الطوارئ والورشات الفنية تعمل على مدار الساعة صراحة لإصلاح التسريبات ومعالجة أي أعطال كهربائية، وأكدت أيضا أن الدفع سيعود تدريجيا إلى كافة أحياء محافظة حلب. السيد محافظ حلب عزام غريب أكد في تصريحه الأخير أنه يتابع هذا الملف الخدمي كأولوية قصوى، خاصة أن هذا الملف لا يحتمل بتاتا التأجيل، وأعلن عن تشكيل غرفة الطوارئ مشتركة ومباشرة بين مؤسستي المياه والكهرباء لضمان التنسيق
0: نبيها
3: الفوري.
0: هل من المعلوم متى يمكن أن يعود الضخ مرة أخرى إلى المدينة؟
3: نعم نور، صراحة يعني هذه الأزمة لها أكثر من 20 يوم، ويعني هنالك عدة خطط لإعادة تشغيلها، لا يوجد أي تصريحات حول أي يوم ممكن أن تعود المياه، فقط هنالك وعود يعني كما ذكر السيد محافظ حلب في غرفة الطوارئ المشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء. ويعني أيضا المحافظة قامت بتمويل 10 ورشات صيانة، إضافة يعني لسرعة إنجاز هذه الإصلاحات في محطة البابيري، أيضا وجهها بتشكيل صهاريج من مجلس المدينة والدفاع المدني نحو المنشآت الحيوية كالمستشفيات والأحياء الأكثر جفافا، وأفاد أيضا الأهالي بضرورة يعني ضرورة ترشيد الاستهلاك في المرحلة الأولى، لخاصة هذه المرحلة هي حرجة لضمان وصول المياه إلى كافة الأحياء. وبعد الأهالي في حلب صراحة النور يعني يطالبون بحلول جذرية ومستدامة للبنية التحتية المتهدئة، فالمدينة لم تعد صراحة النور تحتمل مسكنات.
0: هو يبدو لم يكن هناك استباق لفصل الصيف، يعني هناك علم أنه أصلا كما تفضلت يعني البنية متهالكة ولم يكن هناك استباق. نبيها، الأزمة تأتي على أحياء المدينة كلها بالتساوي أم أن هناك أيضا مشكلات بالتوزيع؟ يعني هناك مناطق تأتيها المياه بدرجة أكبر من مناطق أخرى.
3: نعم نور، يعني في الواقع كما ذكرت هذه الأزمة هي ليست مرتبطة بشكل دائم، هي يعني تشتد في فصل الصيف تحديدا مع موجات الحرارة. يعني الأحياء بشكل عام كما ذكرت الأحياء الشرقية والشرقي الشمالي هم أكثر الأحياء التي يعني وصول المياه إليها صعب جدا، خاصة أن الطبيعة الطبوغرافية هي مناطق مرتفعة، وأيضا أحياء حلب الشرقية يعني أحياء حلب الشرقية هنالك البنية التحتية متهالكة بشكل كامل، فالمياه لا تصل دائما الى الاحياء. هنالك صراحه نور يعني مواعيد لوصول المياه للاحياء، لكن يعني بعض الاحياء تصلها المي بشكل وافر، لكن هنالك في المقابل احياء حسب ايضا يعني حسب وجود المياه او حسب نسبه المياه الموجوده لدى يعني لدى مجلس المدينه، يعني خاصه هنالك مع يعني مع فصل الصيف دائما تكون نسبه المياه تنخفض بسبب درجات الحراره المرتفعه. يعني التخمين هو يعني تقريبا كل صيف نشهده في كل محافظة حلب وريفها. فيعني الأهالي صراحة النور يعني أكثر التوجهات أنهم يحتاجون حلول جذرية ومستدامة وتجهيزات دائما لمنع أي أزمة قد يعني تعرض يعني قد تزيد عليهم الأعباء المعيشية والاقتصادية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من حلب نبيها الطه. تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة، والذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
4: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
5: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
6: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني اقوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم بتضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم بيكبوا هون، البيوت عم بيكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
7: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات، يعني فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري. يعني
4: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
8: الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطة تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة، عندنا أجدد ضغطة عمره 25 سنة، فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتأخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمر الزمني ولقدمه.
4: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
9: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.

أكدت وزارة الصحة رصد إصابات بالتهاب الكبد الوبائي من النوع A في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة بريف محافظة طرطوس. وقالت الوزارة إن مديرية الصحة بالمنطقة استجابت لبلاغ حول تسجيل الإصابات وبدأت إجراء الفحوصات الفورية لتحديد بؤر العدوى والحد من انتشار المرض. كما أوضحت أن فرق التقصي الوبائي زارت المصابين وقدمت لهم الإرشادات المتعلقة بطرق انتقال المرض، وأضافت أنها سحبت عينات من مصادر مياه الشرب بالمنطقة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: من مختلف أنحاء العالم. شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
1: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن 3 قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
2: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
3: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
2: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
3: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
2: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.

0: السياسي اللي لسه الله بتشكل.
1: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
0: أنا معتقد على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم نبحث فيها على مدار ساعة تصريحات ترامب الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع طلب أمريكي لإسرائيل بسحب قواتها من سوريا ولبنان. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي الاستراتيجية الأمريكية تجاه هذه الملفات؟ نبقى في الولايات المتحدة ونناقش في محورنا الثاني الدعم الأمريكي لإحياء خط بانياس كركوك النفطي بين سوريا والعراق. فهل تسير دمشق وبغداد نحو إعادة تفعيل الخط؟ وما هي التحديات أمام هذا السيناريو؟ أهلا بكم.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية أن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
0: معنا للنقاش إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا. أهلا بك أستاذ إيهاب. ومعي دكتور عمر إدلبي، الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. أهلا بك دكتور عمر. ومعي نقول

0: شحود عفوا، الكاتب والمحلل السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. وأبدأ معك ضيفي من الولايات المتحدة. إذن تصريح جديد لترامب يقول فيه بأن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني، نحن أمام أي نوع من التعامل كما يراه ترامب أستاذ نقولة؟
1: مساء الخير لك وللضيوف الكرام. ما بعتقد الرئيس ترامب، يعني الرئيس ترامب بيلعب على الكلام، وهذا الموضوع شوي حساس بالنسبة للبنانيين والسوريين. أنا لا أعتقد أنه يعني بها، ولن يكون هناك أي تدخل سوري في لبنان. والرئيس الشرع رفض هذا التدخل لأنه نظرا لحساسيته بالمنطقة، ونظرا إذا بدك التاريخ اللي حصل بين اللبنانيين والنظام السوري السابق. والنظام السوري عنده الجديد أكيد عنده مشاكله بسوريا. الرئيس دونالد ترامب ما يعنيه هو إذا بدك لعب على الكلام وضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الحكومة الإسرائيلية لحتى يمضوا بعملية السلام إلى الخطوات الأخرى ليكون في هناك سلام بين لبنان وإسرائيل.
0: إذن هي حيلة كلامية ولا يقصد بذلك أن تدخل سوريا إلى لبنان؟
1: على الأكيد هو بس عم يحاول إذا بدك يضغط ويقول للإسرائيلي وللبناني، خاصة للدولة اللبنانية والمؤسسات في لبنان، أنه أنا عندي ورقة أخرى هي ورقة الشرع. وهو بيعرف حساسية الموضوع لأنه بتعرف أنه صار في مجازر بين الحزب الإرهابي حزب الله مع الشعب السوري، وإذا دخل الجيش السوري الجديد إلى لبنان رح بيكون في مجازر بين الشيعة وإذا بدك والشرع يعني كمان والقوات السورية. أنا أقطع وأحسم 100% أن لن يكون هناك تدخل، أنه لن يكون هناك تدخل سوري في لبنان نظرا لهذه الحساسية.
0: طيب دكتور عمر، هل لديك ذات اليقين وهل تستقبل دمشق هذه التصريحات بذات الطريقة أنها مجرد ضغط على الإسرائيليين وعلى اللبنانيين؟
2: تحية لك سيدة آلاء لضيوفك الكرام ومشاهدي تلفزيون سوريا. يعني تكرار تصريحات ترامب في هذا السياق في الحقيقة مقلقة من ناحية، وهي تؤكد من ناحية أخرى أن ترامب جديا يحاول استخدام هذه الورقة للضغط على الجانبين، جانب الحكومة اللبنانية من جهة التي تقود مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وجانب حزب الله ومن خلفه إيران، من أن هناك عصا يمكن استخدامها ضد التوجهات الإيرانية وتوجهات حزب الله فيما يتعلق برفضها المفاوضات الجارية حاليا ما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. ولكن على الصعيد السوري، ودعيني أتحدث يعني بصفتي سوريا، أن هذه التصريحات وتكرارها تثير الكثير من القلق لدينا من أنها ستستخدم كأدوات ضغط على القيادة السورية الحالية من أجل القيام بإجراء ما خارج الحدود السورية في لبنان، مع ما يترتب على ذلك من تبعات خطيرة للغاية على الاستقرار في سوريا من ناحية، وعلى العلاقة المستجدة الجديدة مع لبنان التي تحرص القيادة السورية ويحرص الشعب السوري على أن تكون سليمة هذه المرة ومبنية على الاحترام المتبادل، ويعني على بناء شكل جديد من العلاقة يتجاوز سنوات الإرث الطويلة من العلاقات السيئة بين النظام السوري السابق ولبنان.
0: دكتور عمر، هو خصوصا أنه يقدم تفاصيل ترامب في تصريحه عندما يقول من دون هدم المباني سيتم تعامل الرئيس الشرع مع حزب الله في لبنان، وعندما يقول بأن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، هذا ألا يشي بنوعية من التعامل يود ترامب أن يلوح بها وهي التعامل العسكري؟
2: دون شك يعني تصريحات ترامب واضحة الدلالة فيما يتعلق بنوع التدخل الذي يطلبه من الجيش السوري ومن القيادة السورية الجديدة بأن تكون عسكرية الطابع، بما يؤدي إلى تحجيم حضور حزب الله العسكري والأمني في لبنان. ولكن يعني رغم تصريحات السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته مع قناة المشهد، محاولته تفسير يعني تصريحات ترامب باتجاه نوع آخر مختلف، وهو نوع التدخل السياسي أو الواسطة السياسية التي يمكن أن تلعبها سوريا في هذا السياق، إلا أن جميع يعرف أن ميليشيا حزب الله في لبنان ليست من من التشكيلات العسكرية الأمنية التي يمكن التفاوض معها دبلوماسيا من قبل خصم. يعني سوريا تشكل خصم، الجيش السوري الجديد يشكل خصم حقيقي لحزب الله، ولذلك هذه التصريحات الأمريكية تثير القلق، وتفسيرات السيد الرئيس ربما لم تجدي نفعا كثيرا حقيقة في سياق تغيير توجهات ترامب في هذا السياق.
0: أستاذ إيهاب، في ظل هذه التصريحات وفي ظل أيضا ما تمخض عن جولة روما بين الإسرائيليين واللبنانيين بوساطة أمريكية، أي رأي ترجح؟ هل هو ضغط على الإسرائيليين واللبنانيين أم أنه فعلا دعوة أمريكية لسوريا بالتدخل العسكري في لبنان؟ وكيف تقرأ إسرائيل الأمر أيضا؟
3: تحياتي لك أستاذ ألاء ولضيوفك الكرام، مساء الخير. يعني بطبيعة الحال أنا باعتقادي وأرجح بالذات وفق كل إذا قمنا بتقاطع ما بين هذه الرسالة وكذلك الاجتماعات الأخيرة في الأيام الأخيرة إضافة إلى اجتماعات روما تحديدا في اليومين الأخيرين، أنا باعتقادي بأن تصريح ترامب عن الشرع هو رسالة إلى نتنياهو أكثر منه رسالة إلى دمشق بطبيعة الحال. يعني عندما يقول ترامب أن الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، فهو يوجه انتقاضا غير مباشر للاستراتيجية الإسرائيلية أنا باعتقادي بمعايير معينة، ومعنى الضمني هو تحديدا هنا بأن واشنطن تعتقد بأن احتواء حزب الله يمكن أن يتم عبر ترتيبات إقليمية وليس فقط عبر القوى العسكرية، بالذات في ظل وجود نوع من العنجهية الإسرائيلية بأن ما لم يأتي بالقوة يجب أن يأتي بأكثر قوة. هذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي تتكل عليها إسرائيل واضحا. الترتيبات الدبلوماسية نوعا ما إسرائيل تضعها أو تضرب بها عرض الحائط بمعايير معينة، وحتى وهذه نقطة مهمة جدا حتى ترتيبات روما وواشنطن مع الحكومة اللبنانية واضح بأن إسرائيل تحاول أو الإشارات التي تبث بها إسرائيل هي عراقيل لهذا المسار وربطه ضمنيا بما يجري في داخل طهران ما بين واشنطن وطهران أكثر من جدية حقيقية تلتقي مع الترتيبات الأمريكية التي ترغب بها وتنأى بها في داخل الشرق الأوسط ما بعد الحرب مع طهران بطبيعة الحال. فبالتالي وهذه نقطة مهمة جدا، الإدارة الأمريكية ترى بأن دمشق قد تكون أداة لضبط الحدود ومنع نقل السلاح إذا منحت هامشا سياديا. وأضف إلى ذلك كذلك بأن إسرائيل ليست هي الجهة الوحيدة القادرة على إنتاج الأمن في المنطقة، وهذه الفكرة تحديدا أنا باعتقادي لا تلقى قبولا واسعا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي ما زالت تشكك في قدرة النظام السوري الجديد على مواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله تحديدا وبصورة مستقلة.
0: هو هذه نقطة مهمة جدا أستاذ إيهاب، يعني في ظل يعني هذا التضارب في شرح تصريحات ترامب، إسرائيل هل من مصلحتها أو من عدم مصلحتها أن تتدخل سوريا في لبنان؟ لأن البعض يقول أن هذا التدخل سيشغل سوريا وسيشغل الجيش السوري على عكس ما يعتقد آخرون بأنه ضد مصالح إسرائيل.
3: صحيح، وربما حتى يمكن القول بمعايير معينة التدخل السوري بداخل لبنان كان لديه تجربة سابقة إسرائيليا في سنوات مضت، وآنذاك كانت تلتقي مصالح النظام آنذاك مع المصالح الإسرائيلية بمعايير معينة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل المصالح السورية تحديدا الآن تلتقي مع المصالح الإسرائيلية وفق المنظور السوري الإسرائيلي فبالتالي يمكن لإسرائيل أن تعطي كل هذه الشرعية أو تعطي كل هذه المسودة والهامش للتعاطي والتعامل السوري في داخل لبنان، بالذات وهذه مرة أخرى بأن تعاطي إسرائيل هذه المرة مع المنظور اللبناني والمنظور السوري كل على حدة لديه ما لديه من تركيبات وتعقيدات ما بعد 7 أكتوبر لا تشبه أبدا ما كان عليه الواقع ما قبل 7 أكتوبر، بالذات في ظل عقيدة إسرائيلية دامغة بأن ما يجري وجودها في داخل سوريا ووجودها في داخل لبنان هو ليس عرضي ومؤقت بل هو يجب أن يكون دائم وثابت.
0: طيب ماذا عن واشنطن أستاذ شحود؟ يعني كيف ترى الوجود الإسرائيلي في لبنان وسوريا، خصوصا إذا ما ربطنا ذلك بما ورد في أكسيوس من طلب أمريكي تحديدا من الرئيس ترامب لنتنياهو بضرورة الانسحاب من سوريا ومن لبنان؟
1: عزيزتي قراءتي للموضوع الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان من دون تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية. يعني هناك خطوات

0: قامت بها الدولة اللبنانية وكانت إذا بدك ناقصة. الإسرائيلي لن ينسحب حتى لو طلب الأمريكي منه، لأنه أمن إسرائيل هو يأتي فوق المصلحة الأمريكية. يعني الأمريكي ليس هو ليس الذي يسعى للحرب في لبنان أو يقوم بهذه الحرب في لبنان. رغم كل ذلك أنا أقول لك المسار هي عبارة عن ضغوط على الإسرائيلي وعلى السوري وعلى الدولة اللبنانية. لن يكون هناك أي دخول سوري، والإسرائيلي لن ينسحب، والدولة اللبنانية سوف تذهب إلى المفاوضات. وهناك زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون ب 21 شهر، يعني بعد 6 أيام، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سوف ننتظر ونرى ماذا سيصدر عن هذه الزيارة.
1: أستاذ
0: إذا
1: شحوذ،
0: تبين
1: لكن
0: هناك
1: لماذا لماذا
0: تفضل.
1: لماذا لماذا علينا أن نسلم بأنها ضغوط على الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية ماضية في مسار المفاوضات، ويبدو بأنها يعني تتقدم خطوة بعد خطوة في ظل تعنت إسرائيلي على عدم قبول الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب البلاد.
0: لا لا، الإسرائيلي وافق بالانسحاب من المناطق التجريبية، يعني بالمفاوضات التي تمت البارحة وافق الإسرائيلي على الانسحاب من قريتين وأن يدخل إليها الجيش اللبناني. يعني هناك موافقة إسرائيلية على هذا الأمر. الضغط، وحين أقول الضغط، الضغط على الحكومة اللبنانية لتأخذ خطوات أكثر جدية. يعني الرئيس اللبناني هو من أطلق عملية السلام مع الإسرائيلي، لأنه وصلت الأمور أنه هناك حزب خارج عن سلطة الدولة اللبنانية هو حزب الله، يعني يعلن الحروب ساعة يشاء. وهذا الحزب ليس لديه ايفن يعني حتى مباركة 20% من الشعب اللبناني. يعني اللبنانيين ساموا حروب الايرانيين على الاراضي اللبنانية. هذا الحزب ليس بحزب لبناني. من هنا الضغط، وحين انا اقول الضغط، الضغط الايجابي، يعني
1: طيب،
0: خلينا
1: لكن هو
0: نقول
1: الجيش
0: انه
1: اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله؟
0: أكيد قادر. الجيش اللبناني قوامه 80,000. أنا أستطيع أن أؤكد لك على كل التقارير الاستخباراتية في العالم، الحزب الله لا يزال لديه حوالي 7,000 مقاتل، وبأمرة حرس الثورة الإيراني. ليس هناك قيادات من حزب الله تأمر المجموعات العسكرية. حزب الله على شفير الهاوية، يعني خسر أكثر من 80 إلى 90% من سلاحه، من قواته. يعني إذا أستطيع أن أعد لك بعد الأمور، حزب الله بعملية الباجر والتوكي ووكي خسروا حوالي 7,000 جريح، ومن بينهم قتلى. خسر حوالي 8,000 قتيل في هذه الحرب. تشرد معظم اللبنانيين الشيعة من جنوب لبنان. هناك أكثر من ألف سوري
1: لكن
0: أكثر من
1: إذا كان
0: 100
1: حزب الله
0: قرية.
1: غير موجود، لماذا يقول ترامب يعني سنستعين بالرئيس أحمد الشرع للتعامل مع حزب الله بطريقة أكثر دقة مما يتعامل فيها الإسرائيليون؟
0: لأنه الرئيس دونالد ترامب يضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الحكومة الإسرائيلية ويلوح بأنه لديه أوراق. يعني الرئيس دونالد ترامب
1: يضغط من أجل ماذا؟
0: دائما
1: عفوا، يضغط من أجل ماذا؟
0: أوراق لحل موضوع حزب الله. الرئيس دونالد ترامب يريد نتائج. ونرى من هنا زيارة الرئيس اللبناني، زيارة رئيس الوزراء العراقي الزيدي، نرى زيارة الشرع. يعني يريد إعادة ترتيب المنطقة وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي والأمني ومحاصرة إيران وضرب أذرع إيران في كل المنطقة. شفنا أنه ضربت
1: طيب.
0: أذرع إيران في سوريا، قضي عليها من قبل الجيش السوري الجديد. قضي على حزب الله في لبنان، وأقول لك 80 إلى 90% من قوة حزب الله ليست موجودة. يقضي على، إذا بدك على أسلحة أو أذرع إيران في العراق. يعني هناك 6 فصائل سلمت سلاح
1: لكنك
0: إيران. لا
1: يعني أستاذ شحود، يعني تقول أنه هذا الضغط الأمريكي من أجل إنهاء ملف حزب الله، لكن حسب ما أفهم من تصريحات ترامب أو حسب ما يقول كثير من المحللين أن ترامب يريد أن يحل المسألة عن طريق المفاوضات، وهي التي تجري والتي جرت مثلا في آخر جولاتها في روما، صحيح؟
0: صحيح 100%. بس
1: طيب،
0: الرئيس دونالد ترامب يعني يستعمل، هناك بعلم السياسة هناك التكتيك والاستراتيجية. الرئيس دونالد ترامب يقفز من تلة إلى تلة أخرى ليصل إلى الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي هو السلام، وأنه يسيطر إذا بدك على المنطقة.

0: على يعني بين هلالين ينهي الحرب بإيران عبر أخذ النووي وضرب أزرع إيران. كثير مهمة أنه يضرب أزرع إيران بالمنطقة، كان في لبنان أو باليمن أو بغزة.
1: ضربوا يعني هو يريد السلام، يريد أن يصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاقية سلام، صح؟
0: 100%.
1: طيب
0: وكل الشعب اللبناني، نحن يعني أنا كأمريكي من أصل لبناني، أنا مع السلام ومع
1: طيب.
0: التطبيع مع إسرائيل.
1: هو نحن نحاول أن نفهم ما الذي يقول ترامب في تصريحاته، لكن دكتور عمر، هذا ما يريده ترامب حسب ضيفي من لبنان. ماذا عن سوريا اليوم؟ هذه التصريحات، إن أخذنا تصريحات أكسيوس وأخذنا أيضا التصريحات الأخيرة، هل يتكرر ما جرى في 76 عندما هدد كيسنجر حافظ الأسد بإسرائيل إذا لم يدخل إلى لبنان؟ هل ما يجري هو عملية مقايضة، ادخل إلى لبنان مقابل أن تنسحب إسرائيل من المناطق الجنوبية في سوريا؟
2: يعني يخشى فعلا أن يكون هناك محاولة إجبار لقبول هذا النوع من المقايضات. الدولة السورية هي بحاجة فعلا للاستقرار، بحاجة إلى وقف هذه التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية، بحاجة لوقف السياسات العدائية الإسرائيلية المتنوعة يعني الأوجه، سواء فيما يتعلق بطابعها الأمني والعسكري على غرار الاعتداءات والتوغلات التي تحصل يوميا، وإقامة بعض المنشآت التي تبدو وكأنها يعني دائمة وليست مؤقتة، وهي بحاجة أيضا إلى وقف السياسات التدخلية والعبث في النسيج الداخلي السوري والتدخل في الأزمات والصراعات الداخلية السورية على غرار ما يحصل في ملف السويداء على سبيل المثال. من المفيد أيضا سيدة آلاء أن نذكر أن الإسرائيليين كان لهم موقف حذر وعبروا عنه بشكل واضح وصريح من اتفاقية التي أبرمتها الحكومة السورية مع يعني تنظيم أو ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بوساطة أمريكية لدمج هذه القوات في جسد الدولة السورية، واعتبروها يعني خطرا فعليا يبدد توجهاتهم بإبقاء الدولة السورية مفتتة وبحالة ضعيفة. لذلك يعني نخشى فعلا أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وترامب على وجه الخصوص ملف الضغوط على سوريا لقبول تدخل في لبنان من أجل حل ملفات أخرى من غير على غرار الملف في السويداء أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة انتشار. يعني أنا أقرأ ربما في بعض التحليلات الأمريكية اليوم وأمس على تصريحات أو الخبر الذي نشره موقع أكسيوس أن ما تحدث عنه ترامب مع القادة الإسرائيليين مع نتنياهو بالتحديد هو إعادة انتشار وربما أولي، بمعنى أن يعني إسرائيل ربما تعيد انتشار بعض قواتها في المناطق التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر عام 2024 في سوريا، ولكنها لن تنسحب بشكل كامل في هذه المرحلة تمهيداً للوصول إلى اتفاقية أمنية. طيب. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الطرفين للوصول إليها بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
1: دكتور عمر، يعني لكن عندما نتذكر الماضي أيضاً وانطلاقا من فكرة طرحها أستاذ إيهاب، أنه في الماضي التقت مصالح حافظ الأسد يريد أن ألا تزيد شوكة المقاومة الفلسطينية واليسار في لبنان مع مصالح إسرائيل في ذات الهدف. اليوم هل هناك التقاء بالمصالح، دعني أقول إن صح التعبير، المصالح الإسرائيلية والمصالح السورية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدخل سوري في لبنان؟ أما أن الواقع يقول عكس ذلك؟
2: يعني ظاهريا يمكن أن نقول أن هناك بعض النقاط التي يمكن أن تلتقي فيها مصالح سوريا حاليا مع يعني مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في ظل الأوضاع الحالية يعني طبيعة السلطة الموجودة في سوريا الآن والحالة التي يتمتع بها الشعب السوري الآن من القدرة على التعبير عن مواقفه، تمنع أي سلطة موجودة في سوريا من الذهاب بعيدا في موضوع يعني تنفيذ إجراءات والقيام بخطوات تخدم العدو الإسرائيلي على حساب مصالح.
1: لكن عندما تقول ظاهريا ما هي هذه المصالح؟ عفوا دكتور عمر،
2: يعني من قبيل يعني ما تحدثت عنه قبل قليل، هناك دعوات من قبل أطراف في الإدارة الأمريكية للقيادة السورية للقبول بدور في لبنان بمواجهة حزب الله بشكل مباشر بمقابل حل إشكالية ملف السويداء، وهو ملف الحقيقة مقلق للدولة السورية ويهدد استقرارها ووحدة أراضيها، بالإضافة طبعا إلى موضوع وقف الاعتداءات الإسرائيلية. في الفترة الماضية ساهمت إدارة ترامب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من التدخلات العسكرية المباشرة وقصف مواقع

0: يعني سيادية سورية بمقابل طبعا الانخراط السوري في مسار المفاوضات الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما لو طلب يعني ترامب المزيد من الخطوات السورية باتجاه مواجهة مع حزب الله، فهي بالتأكيد ستقدم بمقابلها يعني أمور أخرى تخدم مصلحة السورية في ناحية، ولكنها تهدد فعلياً مستقبل وجود الدولة السورية نفسها، مستقبل علاقة الشعب السوري بالقيادة السورية الحالية وبسمعة الدولة السورية عموماً. لذلك في الحقيقة ليس من السهل القول أن سوريا قادرة على تقديم مثل هذه التنازلات خدمة للاحتلال الإسرائيلي بمواجهة مصالح الشعب السوري أولاً والشعوب العربية الثانية سواء في فلسطين أو لبنان.
1: أستاذ إيهاب، هو هذه التصريحات إذا كانت فعلاً ضغط أمريكي على نتنياهو الذي قال سابقاً بأن نتنياهو رجل حرب وهو الذي يجيء برؤية اقتصادية تعتمد في أساسه على السلام في المنطقة، مدى تجاوب نتنياهو أو مدى حجم التنازل الذي يمكن أن يقدمه نتنياهو، خصوصاً وأننا نتحدث عن استحقاق انتخابي قريب في إسرائيل؟
2: جميل أنك بدأت بهذه الفكرة، فكرة الاستحقاق الانتخابي. إذا كنا نريد أن نرى الأمور من منظور استحقاق انتخابي، فجل ما سوف يقوم به بنيامين نتنياهو في هذه الفترة هو فقط تجميد عامل الزمن وبدون تقديم أي تنازلات أو أي أثمان سياسية أو دبلوماسية كانت قد تزعزع ميزان القوى الانتخابي في داخل إسرائيل بشكل قاطع. هذا الأمر الوحيد الذي سوف يقوم به بنيامين نتنياهو حتى 27 أكتوبر. ما بعد 27 أكتوبر وحسب ما سوف تنفذه العملية الانتخابية في إسرائيل وقدرة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة من عدمه، أنا باعتقادي أن ذاك يمكن لبنيامين نتنياهو أن يخرج هذه الأوراق من الثلاجة ليقوم بالبت فيها مجددا وفق عامل الزمن. إذا كانت لديه حكومة تسيير أعمال، أنا باعتقادي سوف يحاول أن يضع واقع ميداني معقد أمام الحكومة المقبلة، وإذا كانت لديه القدرة على تشكيل حكومة مقبلة أنا باعتقادي سوف يكون أكثر حرية في التعاطي مع هذين الملفين.
1: لكن هل تعتقد أستاذ إيهاب بأن الظرف الإقليمي اليوم، يعني في ظل التخوف من عودة اندلاع الحرب على إيران، هل الظرف الإقليمي يناسب نتنياهو حتى يستطيع تجميد هذه الملفات في ظل هذه الطلبات الأمريكية، هذه التسريبات الصحفية حتى وإن لم تكن صحيحة ما ورد في إكسوس، لكنها رسالة أمريكية بالتأكيد للجانب الإسرائيلي، أليس كذلك؟
2: صحيح جدا، صحيح جدا، ولهذا السبب أنا باعتقادي أن الاحتمال الأقرب هو المناورة لا المواجهة. يعني بكلمات أدق يمكن القول، وربما حتى بهذا اسمح لي أن أكمل الفكرة من حيث أنهى الدكتور إدلبي قبل قليل، هو لاحظي الفرق ما بين الآن ما هو عليه الآن الوضع وما بين هو عليه الوضع في عام 76 على سبيل المثال. آنذاك كنا نتحدث عن تقاطع مصالح فعلي، الآن نحن نتحدث عن مقايضة، عن مناورة إسرائيلية ومزايدة إسرائيلية أكثر من كونها تقاطع مصالح. ولهذا السبب أنا باعتقادي قد يقبل بتقليص الانتشار، إعادة الانتشار، مفهوم إعادة التموضع بشكل أدق، أو تسليم بعض المواقع لقوات سورية أو لآليات رقابة مدعومة أمريكيا بطبيعة الحال. أما الانسحاب الكامل والسريع فهو يصطدم بثلاثة اعتبارات إسرائيلية. بداية، الخشية من أن يتحول هذا الفراغ إلى مساحة تنشط فيها مجموعات مسلحة أيا كانت، لأن إسرائيل في المقام الأول لا تثق بالدولة السورية ولا بالدولة اللبنانية كأنهما دولتين مركزيتين يمكنهما الاعتماد عليهما في أمنها بمعايير معينة. النقطة الثانية كذلك، وربما حتى إذا كنا نتحدث عن مفهوم الأمن، هنا مهم جدا أن نعود إلى نقطة حساسة. يعني بطبيعة الحال داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برز خلال العامين الأخيرين مفهوم جديد هو الدفاع الأمامي، ولهذا السبب هي لا تنظر إلى وجودها في داخل سوريا باعتباره احتلالا مؤقتا، أي أن خط الدفاع عن الجليل ولم يعد يبدأ عند السياج الحدودي بل فوق جبل الشيخ وداخل القرى السورية المحاذية. ولهذا فإن الانسحاب بالنسبة للجيش وليس فقط للمستوى السياسي وليس خطوة سياسية فقط، بل تراجع عن عقيدة أمنية جديدة تشكلت ما بعد 7 أكتوبر بمعايير معينة. الآن النقطة الثالثة كذلك هو الكلفة السياسية الداخلية على نتنياهو.

0: نتنياهو الذي سوف يتهم بأنه يتراجع تحت ضغوط ترامب كلما لزم ذلك، وهذه نقطة جدا حساسة بالنسبة لبنيامين نتنياهو في غضون الشهرين المقبلين. ولهذا السبب أنا باعتقادي المناورة والتجميد هي سوف تكون سيدة الموقف أكثر من تقديم تنازلات حقيقية، وربما حتى أكثر من ذلك إذا سمحت لي، وبهذا أنهي الفكرة. لاحظي هذه المرة تحديدا عندما توغلت إسرائيل في داخل سوريا وفي داخل لبنان لم تعتمد طريقة السلامي، أي بكلمات أخرى اقتطاع أراضي رويدا رويدا، بل قامت بذلك مرة واحدة تقريبا على عجل وعلى مضض باقتطاع هذه الأراضي تحت مرمى زمني قصير بكلمات معينة. ولهذا السبب أنا باعتقادي التنازل إن صح هو الذي سوف يكون على طريقة السلام، معتبرة إسرائيل بأنها سوف تقوم بهذه المناطق التجريبية، وهذه نقطة مهمة جدا. لاحظ ما قامت به إسرائيل في داخل الضفة وفي داخل قطاع غزة، أبرزت للمجتمع الدولي مثالين على سبيل المثال في داخل الفلسطيني، أحدهما مقاوم والآخر مسالم، وأثبتت حاولت أن تثبت للعالم بأن هذين النموذجين لا يصلحان للقيادة أو التعاطي معهما. هذا ما حاولت إثباته إسرائيل على مدى 20 عام التي مضت. ولهذا السبب أنا باعتقادي أي تنازل في داخل لبنان سوف تحاول أن تنسخ ذلك على الجيش اللبناني، تحاول تقديمه بأنه لا يصلح لحماية الأمن
1: وكذلك في
0: والحدود
1: سوريا. هل هذا
0: وتمكينه
1: يفسر
0: لهذه المزمات؟
1: ما تقوم به أيضا إسرائيل في الآونة الأخيرة، مثلا على سبيل المثال أنها قامت بتأسيس مستشفى في قلعة جندل قرب جبل الشيخ أستاذ إيهاب؟
0: هذه
1: لماذا
0: النقطة
1: تفكر
0: تحديدا
1: إسرائيل عندما تفعل ذلك؟
0: جميل جدا، بناء مستشفى في قلعة الجندل أو تطوير أي بنية تحتية هو لا يقرأ في إسرائيل بأي شكل من الأشكال باعتباره عملا مدنيا فقط، بل هو يدخل ضمن ما يسمى في الأدبيات الإسرائيلية صناعة الاعتماد، أي خلق علاقة يومية بين السكان المحليين والوجود الإسرائيلي، بحيث يصبح الانسحاب لاحظي لاحقا أكثر تعقيدا سياسيا وأمنيا وأكثر كلفة حتى على الجانب الآخر. وهذه المقاربة استخدمتها إسرائيل تاريخيا في جنوب لبنان حتى قبل عام 2000.
1: أستاذ شحود، بهذا المعنى يصبح بأن ترامب يضغط على الجانب اللبناني فقط ولا يضغط على إسرائيل، يعني حسب ضيفي أستاذ إيهاب نتنياهو لا يمكن أن ينسحب من هذه المناطق، سيتحجج بقصور الجيش اللبناني ويفعل كذلك أيضا بالسيولة الأمنية الموجودة في الجنوب السوري.
2: يعني إيهاب معه حق بهذه النقطة، لأنه الإسرائيلي لن ينسحب، الإسرائيلي عند أمنه وبقائه لن يرد على الأمريكي بكل صراحة. الضغط هو على الدولة اللبنانية مثل ما قلنا مظبوط، لأنه الدولة اللبنانية ورئاسة الجمهورية والحكومة عليهم، يعني نحن يعني أنا كأمريكي لبناني بلبنان، صار له الاحتلال الإيراني مع الاحتلال النظام السوري السابق أكثر من 47 سنة، عشعش حزب الله كمرض كانسر يعني.
1: لا اسمح لي أستاذ شحود، حزب الله هو يعني مكون موجود في المجتمع، حزب سياسي موجود في لبنان، نتحدث عن احتلال
2: لا
1: إسرائيلي
2: صديقتي
1: اليوم
2: صديقتي
1: أخذ هذه المناطق، مختلف الأمر.
2: فيك
1: صحيح؟
2: تقولي اللي بدك إياه،
1: لا
2: اللبنانيين
1: أنا
2: بأغلبيتهم يعتبرون حزب
1: أناقشك
2: الله منظمة إرهابية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، حتى الحكومة اللبنانية بخمسة وسبعة آب اعتبرت حزب الله هو منظمة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، بين هلالين هي منظمة إرهابية. باثنين أدار من هذه السنة أعلنت الحكومة اللبنانية بموجب قرار أنه حزب الله هو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، وطلبت من الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله.
1: وأستاذ
2: لا
1: شحود،
2: يا عزيزتي،
1: المشكلة
2: حزب
1: في
2: الله
1: حزب
2: هو
1: الله
2: ليس
1: بسلاحه لو
2: مكون من
1: سمحت، يعني
2: اللبنانيين.
1: أنا لا أريد أن
2: تفضل.
1: أحرف النقاش ولا أريد أن أشعب النقاش، لكن يعني ثمة تحفظ كبير على هذا التشبيه. حزب الله في النهاية سلاحه هو المنفلت، هو الخارج عن إطار الدولة، لكنه في النهاية ممثل سياسي لجهة موجودة في لبنان. لا يمكن بأي شكل من
2: إيران في
1: الأشكال،
2: لبنان
1: هل
2: وليس
1: تعتقد أنه من
2: اللبنانيين.
1: النجاعة أن تقارن بين حزب الله وبين الإسرائيلي، أو بين ما يأخذ اليوم الإسرائيلي وبين ما كان من سيطرة حزب الله ونفوذه في لبنان سابقا؟ هل هذا صحيح؟ هل هذه مقاربة صحيحة؟ هذا ليس دفاعا عن حزب الله، إنما أنا أناقش فكرة.
2: حقك أكيد حكي، بس خليني أقول لك شغلة صغيرة.
1: تفضل.
2: إسرائيل وحزب الله هما وجهان لعملة واحدة، الإسرائيلي هو عدو والإيراني عبر احتلاله وعبر حزب الله هو عدو، حزب الله هو من اغتال كافة

0: وقفت مجموعة كبيرة من السياسيين اللبنانيين على رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيره وغيره وغيره.
1: أستاذ شحود عفوا، يعني هو موضوع اليوم التصريحات الأمريكية اليوم،
0: بس أنا
1: في 6 يوليو يعني لو سمحت، في 7 يوليو في 2026 في بداية يوليو قال ترامب نتنياهو يعرف من هو الرئيس في العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. إذا كنا تضحك، إذا كنا نتحدث عن ضغوط هي فقط ستكون على الجانب اللبناني أو على الجانب السوري، اليوم ما هي الخيارات الأمريكية إذا كانت رؤية ترامب للمنطقة اليوم تحديدا بعد نتائج الحرب على إيران تستدعي السلام وتستدعي الاستثمار الاقتصادي؟ ماذا سيفعل ترامب؟
0: ترامب سوف كل دول المنطقة سوف إذا بدك تنفذ سياسة ترامب المنطقة، المنطقة ذاهبة، يعني هناك إذا بدك شرق أوسط جديد، هذا الشرق الأوسط الجديد مبني على السلام ثم السلام ثم السلام، يعني ترامب بده يعمل السلام عبر ضرب رأس الحية. يعني نرجع للموضوع السياسي، ليس هناك سلام وليس يستطيع ترامب أن ينفذ أي شيء من دون قطع رأس الأفعى واللي هي إيران. وقطع رأس الأفعى عبر
1: هنا المفارقة، والله موضوعي ليس إيران اليوم يا أستاذ شحود، يعني أنا آسفة أني أقاطعك في الحديث لكن ليس هذا الموضوع. دكتور عمر، اليوم رأس الحربة برأيك أو كيف يعني يمكن مقاربة جميع هذه الملفات المتداخلة بين بعضها البعض؟ يعني رأس الأفعى اليوم العثرة أمام السلام في منطقة مثل سوريا، في منطقة مثل لبنان، هل هي فعلا إيران بعد الحرب على إيران، أم أنه اليوم الإسرائيلي هو من يعرقل هذا السلام المزعوم؟
2: لا، هناك انحسار واضح لنفوذ إيران في المنطقة، سواء في سوريا أم حتى في لبنان أم حتى الآن، يعني في العملية التي تجري في عملية مكافحة الفساد التي تجري في العراق وإعادة تشكيل النظام السياسي. بالمقابل هناك يعني بلطجة إسرائيلية على عموم المنطقة، هناك يعني هذا الوصف هو الوصف الأدق الحقيقة على السياسة الإسرائيلية في المنطقة. تسعى إسرائيل الحقيقة منذ يعني طوفان الأقصى في 7 أكتوبر إلى الحفاظ على حريتها العملياتية بضرب كل ما تشعر ما تظن حتى أنه يمكن أن يشكل خطراً عليها في المنطقة، في سوريا، في لبنان، في إيران، وبطبيعة الأحوال في غزة والضفة الغربية. بمعنى في المنطقة بكاملها إسرائيل تشعر أنها غير مسؤولة عن يعني غير محاسبة على أي جهد عسكري يمكن أن تقوم به أو اعتداء تنفذه. بالمقابل هناك كما أشرت انكفاء للدور الإيراني،
1: لكن بخصوص الدور الإيراني أستاذ دكتور عمر، يعني ربما من يسمعنا ولديه رأي آخر يقول لك يعني هذه البلطجة الإسرائيلية سبقها بلطجة إيرانية، هو اليوم أصلا يعني هذه أوراق الضغط الأمريكية على سوريا وعلى لبنان من الذي أسس لها؟ ألم تكن إيران؟ يعني حتى حالة السيولة الأمنية، حتى ما تدعيه إسرائيل في جنوب سوريا كان أساسه إيران، الميليشيات الإيرانية التي كانت منتشرة قبل سقوط النظام في المنطقة. أيضا في لبنان هناك من يسحب هذه الحجة، كيف يمكن الرد على ذلك؟ أيضا
2: هو صحيح بطبيعة الأحوال، يعني إيران فعلت أيضا في المنطقة من محاولتها فرض نفوذها باستخدام يعني تأليب المجتمعات الداخلية عبر أداة دعم الشيعة السياسية في المنطقة والشيعة السياسية المسلحة بشكل واضح، يعني تسببت بعدم استقرار المنطقة لعقود طويلة. ولكن كما أشرت قبل قليل هو هناك انحسار لهذا النفوذ بدأ بشكل واضح وصريح منذ انتصار الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد. ولكن بطبيعة الأحوال إذا كنا نتحدث الآن عن تعارضات وتناقضات في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مع السياسات الإسرائيلية، فإن هذه التناقضات واضحة في بعض الملفات ولها حدود أيضا، هذه التعارضات أيضا لها حدود. يمكن القول
1: هو
2: أنه
1: أنا يجب أن أنهي والله دكتور عمر، هو قال أستاذ إيهاب عن خيار نتنياهو تجميد هذه الملفات، خيار الشرع اليوم أمام كل ذلك ما هو باختصار شديد؟
2: يعني أهم شيء في هذه المرحلة أن يعني تقدم الدولة السورية موقفا واضحا وتتمسك به لجهة عدم الذهاب باتجاه التدخل في ملفات يمكن أن تسبب عدم استقرار أمني في سوريا ونحن بأمس الحاجة له، وتسبب في الحقيقة صراعا مع تشكيلات سياسية ذات طابع طائفي، تفجر صراعا طائفيا في المنطقة نحن بغنى عنه.

0: دي المرحلة.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر إدليبي، كنت معنا من الدوحة. شكري أيضا لضيفي من حيفا إيهاب جبارين، وشكري لنقول شحود الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من الولايات المتحدة. وأنت باقي معنا على أي حال في المحور الثاني. مستمرون في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل خط كركوك بن ياس النفطي بين سوريا والعراق والدعم الأمريكي لإعادة تشغيل هذا الخط.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
4: التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
5: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر، وخاصه
7: البيانات الدقيقه.
8: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

أهلا من جديد. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. كما نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل تأثير عرقلة إيران لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بنياس. هذا وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

معنا الآن دكتور عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة مباشرة من عمان، أهلا بك. ومعي مجددا أيضا أستاذ نقولة شحود، الكاتب والمحلل السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية، أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ شحود، على ماذا تعول الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترغب في تجسير العلاقة بين سوريا والعراق وتشجيع البلدين على المشاريع الاستثمارية المتبادلة بينهما؟ على ماذا تعول وماذا ستستفيد أيضاً؟

0: يعني بضمن اللقاء اللي حصل امبارح ومرحبا مرة أخرى، ضمن اللقاء اللي حصل امبارح بين العلي الزايدي والرئيس دونالد ترامب، تم إذا بدك الحديث عن خط أنابيب جديد تفعيله وإنشاؤه، اللي بينطلق من قطر بيمرق بالعراق، سوريا، تركيا وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط. يعني هناك نظرة إذا بدك لسحب ورقة الورقة الاقتصادية ودعم هذه الدول، يعني بين سوريا والعراق، دعمهم من قبل الدولة الأمريكية ليقدروا يوصلوا لتحقيق إذا بدك اقتصاد جديد بالشرق الأوسط، بعيدا عن ورقة إيران ومضيق هرمز. هو إذا بدك تقوية دور الرئيس الشرع وتقوية دور رئيس الحكومة علي الزايدي.
1: والوضع الأمني مناسب لحصول ذلك حسب ما تراه الولايات المتحدة؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية عم تحاول جاهدة إنه تغير الوضع الأمني بالشرق الأوسط، عبر يعني كنا نتحدث عن الموضوع أزرع إيران بالمنطقة. هذا موضوع يعني لن يسمح إلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بأي عمل اقتصادي إذا لم تحصل على إذا بدك على
1: هو
0: تسليم
1: العراق فيه
0: أسلحة.
1: ميليشيات إيرانية صحيح، لكن أيضا في سوريا يوجد احتلال واعتداء على الأراضي السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. على أي حال سأعود لك ضيفي أستاذ شحود، لكن بالانتقال إلى دكتور عامر. دكتور عامر، ما أهمية هذا الخط الذي يتم الحديث عنه؟ يعني إعادة إحياء خط كركوك بنياس، أهمية ذلك في هذا التوقيت، ولماذا عاد الحديث عن هذا الخط مجددا إلى الواجهة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك آلاء ولضيفك وللمشاهدين. هذا الحدث اليوم هو حدث هرمز، الحديث اليوم عن قدرة دول النفط في المنطقة الالتفاف حول هذا المضيق، تصدير أكبر كميات إمدادات لتخفيف أزمة الاقتصاد العالمي. إذن هو يلقى اهتمام ليس فقط لصالح العراق أو سوريا أو دول الجوار، وأيضا يلقى اهتمام دولي، اهتمام عالمي. أي برميل نفط إضافي الآن في خزان النفط العالمي في الإمدادات العالمية يعني تخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك هنالك اهتمام، هنالك تشجيع لمثل هذه الخطوة، وهنالك دراسة حثيثة لأيضا أنابيب بديلة في جميع المنطقة. العالم كله يتحدث الآن عن أنابيب بديلة للالتفاف حول هرمز. من هذه الأنابيب سيكون للعراق نصيب منها، العراق المحصور، العراق الذي عانى خلال الأزمة الماضية، فقد قدرته على التصدير طبعا بشكل شبه كامل، يعني فقط 220 ألف برميل عبر أنبوب كركوك جيهان، وبضع آلاف من البراميل كانت تنقل عبر الصهاريج، هي آلية غير يعني عملية لنقل النفط لغايات التصدير. فلذلك بدأ الحديث مجددا عن أنابيب، منها العراق يتحدث عن إعادة إحياء أنبوب كان يحمل 300 ألف برميل يوميا، وبالتالي هذا الأنبوب توقف منذ فترة طويلة متهالك، ربما لسرعة احتياج العراق يحتاج إلى صيانة مثل هذا الأنبوب، أنبوب كركوك بانياس. لكن أيضا لدى العراق خطط كانت في السابق، يعني من الميزانية التي وضعت قبل عامين كان منها مثلا المضي قدما بتنفيذ اتفاقية التنمية أو ممر التنمية المفترض مع يعني مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهذا هذه المبادرة ترتبط في أيضا ربط شبكة سكك حديدية، طرق واسعة، طرق نقل بري، وأيضا أنابيب من البصرة إلى الشمال عبر تركيا إلى أوروبا. الآن هذا الأنبوب الذي وضعت خططه لم ينفذ طبعا لغاية الآن، جزء منه أيضا التفكير العراقي بتوزيع التصدير. كان الأنبوب المفروض من البصرة إلى الحديثة بقدرة 2.5 مليون برميل، أيضا نجعل منفذ منه على البحر المتوسط، وهذا بالتأكيد يلبي الحاجة الأوروبية بعد يعني الابتعاد عن النفط الروسي، وأيضا يلبي الحاجة العراقية بتصدير كمية أكبر من النفط،
1: يعني هذا
2: وأيضا
1: سيشكل
2: يفيد
1: خطا
2: لسوريا،
1: بديلا
2: يفيد
1: حقيقيا.
2: لسوريا.
1: الآن سأتحدث عن الفائدة لسوريا، هل سيشكل بديلا حقيقيا عن المرور عبر الخليج ومضيق هرمز هذا الخط فعلا دكتور عامر إذا تم البدء فيه وتنفيذه؟
2: يعني من خلال التجربة مثلا أنبوب شرق غرب في السعودية ساعد على تمرير تقريبا من 4.5 إلى 5 مليون برميل من النفط السعودي الذي كان محجوب

0: طيلة أكثر من 4 شهور من المرور عن طريق هرمز، فكان حل. لكن إذا توفرت البيئة الآمنة، إذا توفر العنصر الأمني بشكل جيد، بالتأكيد سيكون مرور جيد. وأعتقد بأن العراق يعني يسير على هذا الطريق
1: عن طريق خطة
0: نحو
1: حصر
0: تأمين
1: السلاح بيد الدولة. صحيح. طيب دكتور عامر،
0: بالضبط
1: اليوم
0: وكذلك سوريا.
1: اليوم ما المكاسب التي ستجنيها سوريا اقتصاديا من مرور خط النفط هذا عبر أراضيها؟ وأيضا يعني مسألة الارتداد على سوق النفط العالمي أيضا كيف سيؤثر عليه؟
0: يعني كميات بسيطة سيكون لها تأثير بسيط، يعني إذا كانت حسب الكميات، إذا كان نتحدث عن 300 ألف برميل يوميا فهي كميات بسيطة لن تؤثر كثيرا، حالها كحال أنبوب كركوك جيهان الذي أيضا الحكومة التركية تريد زيادة قدرة هذا الأنبوب وبالتالي تطوير الاتفاقية ما بينها وبين العراق. لكن أعتقد بأنه إذا كان الكميات أكبر سيكون مؤثر حتى في الأسعار العالمية، إذا امتد مثلا ليصبح قدرته أكثر من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون برميل يوميا، فبالتأكيد سيكون مؤثر أكثر لصالح الاقتصاد العالمي. أعتقد أن هذا الأمر بالتأكيد يعني مؤثر. و يعني بالنسبة لسوريا التأثير سيمتد منه بأن تصبح مثلا الموانئ السورية بانياس على رأسها، على رأس قائمة الموانئ النفطية في العالم، هذا يعطيها أهمية في الإقليم في المنطقة وأهمية عالمية. سيعطي أيضا لسوريا مكاسب إضافية من رسوم عبور، ربما يصبح مثلا الكمية ربما تصل إلى مثلا قصة سوريا من النفط لا تقل عن 100 ألف برميل من الأنبوب، إذا كان مثلا حجم الأنبوب يصل إلى 2 مليون برميل تقريبا. يعني فرسوم العبور هي مهمة لسوريا، ويصبح لها أيضا نفوذ كممر للطاقة دولي إقليمي في المنطقة. وبالتالي يعني عدا عن ذلك أيضا تؤهل سوريا جزء من الوظائف للعمل في داخل هذا الأنبوب. عدا مكاسب الإنشاء، سيكون من ضمنها موظفين سوريين، شركات سورية تعمل على إنشاء مثل هذا الأنبوب. عدا أنه أيضا هذا يؤهل لوضع سوريا على الخارطة النفطية العالمية، لأن سوريا الآن بالفعل لديها خطط لتطوير
1: وهذا سيؤثر على خارطة النفط. أيضا يعني خارطة تصدير النفط في الشرق الأوسط. سأعود لك في هذا السؤال، لكن أستاذ شحود، ماذا يعني الحديث عن مشاركة شركات أمريكية منها مثلا شركة شيفرون الأمريكية الشهيرة في هذا المشروع؟
2: يعني باللقاء اللي حصل امبارح الرئيس دونالد ترامب أكد أنه هناك شركات أمريكية سوف تدخل إلى السوق العراقية والسورية. هذا يعني الكثير، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها أكبر شركات نفط بالعالم، والتكنولوجيا الموجودة بأمريكا غير موجودة ببعض الدول. هذا يعني الكثير إلى سوريا والعراق، أنه سوف يتم استخراج هذا النفط بطرق حديثة وبشكل أفعل وأقوى. يعني كل هالحركة اللي عم تشوفيها هي عبارة عن إذا بدك تو باي باس، يعني ما بعرف شو بيقولوا باي باس بالعربي، هي تو باي باس إذا بدك ستريت أوف هرمز لحتى نوصل أكبر عدد من البراميل النفطية إلى البحر الأبيض المتوسط، وليست المرور عبر مضيء هرمز. يعني بلشت الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة إذا بدك بأنه يشوفوا البديل عن استعمال هذا المضيق، لأنه المشكلة إذا استمرت سوف تكون هناك تداعيات على تدفق النفط العالمي والأسعار.
1: لكن أيضاً هذه الفكرة وهذه الطريقة وهذا البديل أيضاً دونه تحديات أمنية وتحديات سياسية في كل من العراق وأيضاً سوريا. وهنا أريد أن أنتقل إلى السؤال التالي، أنه إلى أي درجة هذه المشاريع قابلة للتحقيق على أرض الواقع فعلاً، أم أنها يعني مجرد خطابات ترامبية يحاول فيها تهدئة الداخل الذي غضب من حربه على إيران، وأيضا تقوية موقف التفاوض مع إيران التي تلوح بمضيق هرمز؟
2: يعني هي أكيد عبارة هي عن ضغط على إيران. هلأ موقف التفاوض، الرئيس دونالد ترامب استعاض عن هذا الموضوع بالعمل العسكري، يعني نرى هناك أعمال عسكرية كبيرة بالمنطقة. بس موضوع النفط، لنرجع موضوع النفط، هي مش يعني لن يكون هناك أي عمل كبير بهذا الحجم من دون الأمن. من هنا نعود إلى

0: وضع الأمن عبر
1: نعم
0: أزرع إيران في العراق، هل ستكون الدولة، يعني الرئيس علي الزيدي تعهد البارحة إلى الرئيس دونالد ترامب أنه لن يكون هناك ميليشيات خارج سلطة الدولة العراقية. نرى في سوريا هناك إذا بدك أحكام سلطة الدولة السورية على معظم الأراضي السورية. بالنسبة يعني تحدثت عن الإسرائيل، الإسرائيل ليس له دور بهذا الموضوع أو أي تأثير، لأنه لن تمر في المناطق إذا بدك اللي هي تحت الاحتلال الإسرائيلي. لن تكون هناك، هذا المشروع لن ينجح إذا لم يكون هناك إذا بدك جيش واحد لكل هذه الدول وأمن واحد.
1: الأولى شحود الكاتب والمحلل السياسي من الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي دكتور عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، كنت أود العودة لك لكن للأسف لم يشرفني الوقت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغاضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: تمام. أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا. حلقة وسط البلد اليوم ما راح تكون مثل كل حلقة. اليوم ذكرى واحدة من أشد اللحظات إيلاماً بسوريا الجديدة، إذا مو أشدها. ولذلك قبل ما نحكي أي شيء راح نقول الله يرحم شهداء الجبل، دروز ومسيحية وبدو. الله يرد المهجرين كل المهجرين. الله يرد المفقودين كل المفقودين. سنة لا رجعوا المهجرين، لا مهجري القرى الدرزية ولا مهجري البدو، لا تعلموا أولاد البلد ولا قدموا امتحاناتهم. لأيمت؟ ما في ضوء بآخر هالنفق؟ أيمت رح تتداول الجراح؟ وأيمت رح يلتقوا المفقودين؟ وأيمت رح يقدموا الطلاب امتحاناتهم؟ وأيمت وأيمت؟ هل في حل؟ هل يمكن أن تستعاد الثقة بين الدولة ومجتمع السويداء؟ شلون؟ هل بتكفي العدالة والحقيقة والاعتراف لحتى نرجع ثقتنا ببعض؟ دروز وبدو، دروز سنة، دروز ودروز كله، والأهم مجتمع السويداء بكل ألوانه مع الدولة. إذا بتكفي الاعتراف والإقرار شو لازم يصير؟ وإذا ما بيكفوا شو المطلوب؟ شلون نحنا وإنتو رح ترجع نحنا مش نحنا وإنتو؟ شلون فينا نحمي حالنا من إسرائيل اللي فخاخها إجت على حساب دم دروز وكل أهل الجبل من كل المكونات؟ وأسئلة كثيرة كثيرة بحلقة ما رح تكون مثل غيرها. ما رح يكون في عنا فقرة مناظرة الشباب، مش تقليلا من أهمية مشاركة الشباب مثل هاليوم، بس لنفتح مساحة أكبر للحوار. ولأنه الحلقة مش حلقة عادية، خليكم معنا، بنلتقي بعد فاصل قصير لنفتح واحدة من أعقد ملفات سوريا اليوم. خليكم. بداية خلوني أخبركم عن سؤال حلقتنا الليلة، وبرأيكم من الجهة المؤهلة لقيادة جهود الوساطة لحل أزمة السويداء؟ هل هي لجنة خاصة من مجلس الشعب؟ هل هي المجتمع المدني والأهلي؟ هل هي وساطة عربية؟ أم هي لجنة خاصة تشمل كل ما سبق؟ مثل العادة امسحوا الكيو آر على الشاشة الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة رح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بداية وخليني قبل ما أرحب بضيوفي بالاستوديو، خليني أحيي شجاعة كل اللي موجودين بالاستوديو، واليوم كلهم ضيوفي للأمانة، ما عنا حضور وضيوف اليوم. كان الغاية أنه بالبداية نحن نحاول نفتح المساحة كثير أمام عدد كبير من الكتاب والأكاديميين السوريين، بس بصراحة فوجئنا بحجم الإحجام. قادرين نحن، قادرين حجم الضغط اللي عليه تحت الناس، بس يعني شوي محبط أنه الشباب كانوا أكثر إقداما، يعني شباب يعني ما فيهم الدكتور مهي والأستاذ علي. الحقيقة كان مفاجئ لنا كثير أنه كل يوم الاتصال مع العدد كبير، وكل يوم كان اعتذارات. كل التحية للي اعتذر ومعه حق باعتذاره، نحن مقدرين طبعا الظروف، بس كنا بنتمنى أنه نكون أكثر إقداما. وأكبر تحية للحضور كلهم اليوم بالاستوديو. راح أرحب بالدكتور مهيب صالح، كاتب وأكاديمي وأستاذ علي عيد، صحفي وكاتب، وبعد شوي راح نتعرف على باقي الضيوف بالاستوديو. ولاحقا راح تنضم لنا أيضا من الكاتبة والناشطة الحقوقية هنادي زحلوط من مدينة بو جنوب فرنسا. وخليني أبدأ بسؤال الأساسي، وهالمرة راح أبدأ المايك مع الأخوان. خليني أبدأ بسؤال أساسي اليوم. إذا بدي أطلب من كل واحد كلمة أو ثنتين بس عن وصفه ما تم بالسويداء قبل سنة، شو بحس؟
1: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أنا حمزة محمد فهيد من منطقة اللجاء بريف درعا الشرقي، من عشيرة المدالجة. أنا ما بعرف بنفسي أني من عشيرة واحدة، أنا من كل سوريا. أنا اليوم مبسوط أني موجود في برنامج وسط البلد، يعني أنا يعني ما شاء الله الاسم شدني كثير. وسط البلد، أنا وين ما أكون هو وسط البلد. أنا على يميني حسام عياش ومحمود الجوابرة، وقدامي فؤاد حميرة، ووراي ميس كاف، وعلى يساري مشعل تمو. إحنا أبناء الثورة السورية. اللي صار بالسويدة بتموز 2025 السنة الماضية مثل الأيام، بصراحة كان شيء مؤسف ومحزن. إحنا ما كنا نتمنى نوصل للي وصلنا له، لكن للأسف إنه كثير جهات عملت على إنه

0: نوصل للي صار بتموز. واحنا نتمنى انه ان شاء الله قريبا نتعافى من اثار اللي صار بتموز. طبعا الامر مو سهل، الامر صعب وبده جهود كل الناس من كل المجتمعات السوريه. الامر ما بيخص السويد لحالها، الامر ما بيخص جماعه معينه ولا فئه معينه من الشعب السوري، هو يخص كل السوريين. لانه الجسد اذا يتعب منه مثلا جزء او عضو فكل الجسد راح يكون تعبان. بالمناسبه انا احد مصابي الثوره السوريه، والحمد لله لنا شرف كان بمشاركه بالثوره. قدمت قدمي اليمين وعيني اليمين، لكن الحمد لله كسبنا انه سقط النظام اللي احنا طلعنا ونادينا بالحريه والكرامه، واليوم احنا عم نعيش هاي الحريه اللي احنا عم نشوف برامج حواريه هي ما كانت تصير سابقا.
1: عقبال عقبال السلام يا استاذ
0: ان شاء الله.
1: تفضل استاذ. بس إن سمحت وقف وانت عرف حالك.
2: يوسف أبو قنصول طالب جامعة.
1: علي صوتك.
2: يوسف أبو قنصول طالب جامعة.
1: من وين حضرتك؟
2: من السويدة.
1: من السويدة.
2: الأستاذ اختصر كتير حكي، هي فعلا مأساة، مأساة كتير كانت صعبة على الكل. وأكتر شيء بشع حاليا يعني لهلا موجود هو خطاب الكراهية، كتير منتشر بكل مكان، إن كان على الفيس، إن كان بين المجتمعات طلاب جامعة أو أو أو. فهذا الشيء لازم له حد بصراحه.
1: تلاقيها غريبه عليك انك قاعد درزي قاعد من جنب ابن عشير؟
2: لا بالعكس.
1: اكيد
2: اكيد طبعا.
1: تفضل يا انس.
2: اكيد طبعا.
1: تفضل.
3: مساء الخير، هدير ابو فراج طالبه. هلا الشيء اللي صار يعني ما حدا كان متوقع انه يصير اساسا بكل شيء، وخصنص انه الشيء اللي راحوا ضحايا كانوا اطفال ولا كانوا نسوان ولا كانوا ناس كبيره مثلا بالعمر. الشيء اللي صار ما كان حدا متوقع له، بس احنا بنتمنى انه نرجع نعيش بسلام بغض النظر ونصير ايد واحده وشعب واحد مثل ما كنا قبل، لانه ما كنا نحن
1: متفائله. نعم. بصراحه متفائله بصراحه.
3: هلق متفائلة إن شاء الله يا رب. هلأ أكيد متفائلة، بس الشيء اللي صار خلى جواتنا خوف، خوف من كل شيء.
1: أنت من السويدة ما هيك؟
3: نعم.
1: أنت من السويدة حضرتك؟
3: أنا أهلي وناسي، أنا من صحنايا بس أهلي وناسي وعائلتي كلها بالسويدة، ونحن بالنهاية كلياتنا بلد واحدة ودين واحد. نحن ما بحياتنا ما فكرنا نحكي بهاي المواضيع، بس شكرا. نتمنى السلام لكل شيء.
1: في حدا حاب يحكي أيضا من الهي؟ خلينا عندك الدكتور مهيب. وهالمرة أول مرة بعكس الهي كلمة أو ثنتين اللي صار بالسويدة. شو
4: ألم كبير يضاف إلى الألام الكبيرة للشعب السوري منذ سنوات. نتمنى أن تزول كل الآلام في سوريا.
1: كمان رح أسألك متفائل؟
4: متشائل.
1: شو يا أستاذ علي؟
5: الحقيقة اللحظة أنا بعتبرها اللي حصل فيها ما حصل هي لحظة الاستثمار في الشك الذي زرع طويلاً، واللي المرحلة الأخطر تبعه هي كانت بعد عام 2011. لاحقاً ممكن نوصف طبيعة الشك اللي تم زرعه داخل الشارع السوري. أنا متفائل جداً.
1: أنت متفائل جداً؟
5: جداً.
1: ليش؟
5: متفائل لأنه كل الأحداث التاريخية بهاي المنطقة علمتنا أنه المجتمعات المحلية استطاعت تخطي
1: آلامها.
5: آلامها استطاعت تخطي الأحداث الصعبة التي حصلت فيها. لا ننسى أنه حتى المنطقة الجنوبية، خلينا نحكي على صعيد درعا والسويداء، كيف تم التحضير طويلا من قبل أجهزة المخابرات لعمليات الخطف المتبادل. هذه العمليات التي هدفت إلى شق الحقيقة المجتمع المحلي في الجنوب السوري بين محافظتين، واللي أنا أشبه هاتين المحافظتين بفلقتي قمر. يعني الحقيقة في تكامل رهيب بين المحافظتين، وأنا ما عم بحكي مجاملة ولا عم بحكي يعني. أنا كنت أنتقل من بصرة للقرية أو لعرة أو للمجامر مثل ما بنتقل من بصرة لمعربة أو للسهوة، وربما كان أسهل لي أحياناً أحب أروح من هناك. لا، الهوى كمان أكثر عذوبة في كثير من الأحيان. لكن تم الاستثمار الحقيقة في مسألة شق الصف في المنطقة، عمليات اختطاف، عمليات، وكان في عوامل مختلفة لهذا الموضوع واستطعنا التغلب عليه. وأعتقد دكتور زيدون أنت كنت على اطلاع واسع مثلا بتجربة لكتب ورق وارسلك ماذا فعلت بين على مستوى المجتمع المدني بين نخب بين السويداء ودرعا. لذلك علينا أن نتفائل، والحقيقة ما في خيار غير التفاؤل.
1: طيب خليني أحكي هالشغلة قبل ما نكمل ونشوف التقرير اللي استطلاع الرأي.

0: تم من كل المحافظات أو من عدد المحافظات الحقيقة. عمليا أول إشي نحن لا لقنا حدا مشان تكونوا بالصورة ولا شفتوا اللي راح تشوفوه هلأ هو المفاجأة تبعت الفريق. الفريق لما إجا قرر يصمم الحلقة كنا عم نسأل بعضنا وين المحافظات اللي راح نستطلع رأيها، فكان في رأي جزء أساسي من الفريق إنه راح نروح على المحافظات المعنية بألم والانتهاكات الواسعة والجرائم الكبرى اللي صارت بالسويدة 2025. فرحنا على درعا، رحنا على الرقة، رحنا على الدير بالبعد العشائري، رحنا على المناطق المحاذية لمجتمعات الدرزية، رحنا على دارية. بالمحصلة لما اجى النتيجة التقرير كان السؤال انه نحن شو بدنا نترك منه، شو بدنا نشيل منه، فاخر شيء كان القرار ما رح نشيل منه شيء. التقرير طويل شوي بس مشان اللي قال للناس، قال للسوريين انه والله ما حدا كان متعاطف وما حدا كان هي، خلينا مع بعضنا خلينا نتابع التقرير ونشوف الناس بسوريا شو قالوا.
1: السويدة بخير، دارية بخير،
2: ملف السويدة حلوله عشائرية بحتة،
3: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
4: في البداية العمل على محاسبة فعلية لكل من اقترفت يداه انتهاكات وقام بانتهاكات تجاه المدنيين في المنطقة، ثم العمل على فتح قنوات تواصل ويعني مصالحة حقيقية، وأيضا العمل على يعني تقارب وجهات النظر مع تيارات داخل محافظة السويداء.
2: ملف السويداء حلوله عشائرية بحتة، تفعيل المضافات والوجهاء العشائر وزرع الثقة بين الجنبين. طبعا بس زرعت الثقة والأمور صار في بيناتنا مثل ما كنا بالأول، مثل ما احنا مرتبطين معهم، يعني احنا مفروضين على بعضنا بالنهاية، يعني ما فيش اشي اسمه سويدة وسوريا، سويدة هي سوريا وسوريا هي السويدة.
5: أهلنا في السويداء أهل النخوة والوطنية والعروبة الأصيلة، وأي خلاف موجود لا يتم حله إلا عن طريق فتح قنوات حوار وتواصل وطنية وطنية سورية سورية.
6: المصالحة الوطنية، نزع فتيل الاحتقان الطائفي، تعزيز الثقة، دمج الفصائل المحلية، جبر التعويض.
7: نتمنى منه انه نقعد نحن وياهم على طاوله واحده وعلى مائده واحده وشو في عندهم، نحن اذا في عنا اخطاء نحن بنحلها، عندهم اخطاء بنحلها مع بعض، وبنرجع بلد واحده واخوه نحن، وما في لنا الا الحوار مع بعض حتى نعيش بسلام وامان، بكفي عاد بكفيها البلد اللي صار فيها، وان شاء الله ترجع البلد كلها وبيرجعوا الغايبين ونعيش حياه حلوه نحن واهلنا بالسويدا وبدارية وبكل القدر العربي السوري ان شاء الله.
8: نقعد يتحاوروا ويتفاوضوا مع بعضهم ويصير الامن والامان والسلام عتشلون، وما يصير مشاكل عاده، يصير في عداوه بين بعضنا ونفوز نطلع انه خلاص بالامان. محافظه السويدا علمنا وفينا، يعني من سوريا، جزء من سوريا هي، يعني هن اهلنا ونحن اهلهم عتشلون.
1: السويدا بخير، دارية بخير، طرطوس بخير، ابن دارية بخير، نحن ان شاء الله من الفات السنين متعاشين ونحن أهل وأخوة، بس بدنا يحكموا العقل إن شاء الله مشان يصير حل.
9: أنا برأيي إنه السوشيال ميديا هي عم تضخم الأمور الحساسية، الشعب بالنهاية واحد وما في مشاكل بين أهل السويدة وبرا، يعني برا السويدة. أنا عندي أصدقاء يعني من السويدة، نحن شعب واحد.
3: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
10: أولى خطوات الحل هي الاعتراف بالأخطاء، فمن الشجاعة أن يعترف الطرفين بأخطائهم. ثانيا يجب أن يكون هناك الحوار، حوار سوري سوري، لمعالجة كافة الملفات الشائكة. طبعا هناك حالة عدم ثقة وهذه هذا الأمر معروف، من الممكن أن يكون هناك أيضا هذا الحوار برعاية عربية.
11: مشكلة السويداء هي مشكلة وطنية ولا بديل عن الحوار الوطني، نحن بحاجة إلى مؤتمر حوار وطني يضم كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك أهلنا في السويداء. المشكلة السورية لا تحل إلا بالحوار الوطني، والمخرج الحقيقي والمخرج وطني،
12: والحلول السلمية يكون باجتماع وحوار وطني مع جميع مكونات سوريا ويشاركونهم الرأي. بالأخير احنا يعني وجهتنا انه أهلنا اللي بسويداء يخلصون من المحنة اللي هم فيها حاليا، يعني الوضع السيء حاليا والوضع المعيشي، فنتأمل أنه إن شاء الله بالأيام المقبلة يكون

0: في خير يا رب.
1: ملف السويدة ملف بحاجة لوعي وتشكيل لجان من الطرفين لا يقدروا يعني يحطوا خطة للمصالحة نتيجة الأعمال اللي حصلت يعني.
2: والله الناس الواعية تتدخل بالموضوع، الناس الفكر يعني مشايخنا ومشايخ أهل المنطقة بسويدة يتدخلوا يحلوا الموضوع. يعني في فتنة، في ناس كثير فلول، يعني ناس كثير عم تحاول تخرب البلد، ولكن يعني معية الناس معية مشايخنا بإذن الله تنحل الأمور.
3: بالنسبة للسويدة يعني نحن السويدة منا، والسويدة يعني جزء كبير من سوريا، ونتمنى أنه يكون في جلسات حوار ونكون على طاولة واحدة ونكون إخوات، ويعني ما بدنا أكثر من هيك.
4: السويدة هي جزء أساسي من الجغرافيا السورية ولا يمكن تجاهله أو إقصاؤه ضمن سياق السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وطالما نسعى إلى تماسك مجتمعي حقيقي في سوريا الجديدة يجب أن تكون سويدة من أولى أولويات الحديث فيها.
5: هذا الملف يحتاج للعمل على خارطة الطريق تشمل حلول استراتيجية تحقق الاستقرار المستدام للمحافظة، منها حل سياسي شامل بالإضافة لحوار على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظة.
6: من جهة ثانية يجب أن يكون هناك جبر للضرر للضحايا والمفقودين وإعادة الحقوق والمظلوميات إلى أصحابها.
7: الدكتور مهيب عم بيقول لي خلصت حلقتي. 15 مقابلة شفتوهم. احنا التلفزيون بنعرف نشتغل شغل كثير كويس، وما من ما ممكن نقرب نقول للناس انه احكي كويس لانه حابين نجبر صدوق، احنا حابين نجبر صدوق قولا واحدا، بس الله وكيلكم صدق الله. الفريق كان مذهول، واتصل فيني احد الاعضاء الفريق ليقول لي زيدون نجحنا، كل الناس عم تحكي بإيجابية. انا بصراحة ما تفاجأت، السوشيال ميديا عم بتقول للناس وكأنه انتركوا لحالهم، كل السوريين كانوا عم يتوجعوا. استاذ علي شو رايك بعد سمعته؟
8: الحقيقه في بعض اللي طلعوا انا تفاجأت انه فعلا حاورتهم شخصيا، مثل المحامي اكرم الشحمه. بعد الاحداث انا نزلت على قرى حوران ومن بيناتهم نزلت على بصرة، وحبيت التقي بالمجتمع المحلي باحدى المضافات، لانه فعلا بلش يدخل لنفسي نوع من الشك بانه هناك موقف محلي يشبه تماماً المخاوف التي تحكى في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه مجتمع السويداء والغير مقبول أصبح على المستوى السوري. وفوجئت بأنه لا، النظرة معاكسة تماماً، أنه ما حصل في السويداء هو لحظة ألم تعنينا جميعاً، نحن جماعة عايشين نحن وياهم، هذول صرنا دهر يعني وقت طويل. وحدا من المجتمع المحلي ذكر لي، قال لي يعني ربما ما بيتذكر، وحتى لما داعش هجمت على السويداء عام 2018 راحوا شبابنا فزعوا من هون ومن بصرة الشام ومن معربة ومن المحيط، وكان في شهداء، لكن مثل هذه اللحظات لا يستذكرها الناس، يعني تحت تأثير فعلا الصدمة التي حصلت. لذلك أنا حقيقة مش متفاجئ بهذا الكلام، وهذا أنا عم أشوفه وعم بلمسه بحواراتي على المستوى الشخصي كمواطن سوري، مع على الأقل مع أهلي، مع بيئتي، مع محيطي، مع كثير من الناس، ولا يخلو من وجود نقاشات حادة الحقيقة على مستويات مختلفة. يعني داخل المجتمع المدني شكل حوار يختلف عن، وأقصد في ذلك النخب، يختلف عن الحوار داخل البيئات السياسية والأشخاص المستقطبين، مثلاً الأشخاص الذين ينتمون إلى بيئات مقاتلة سابقاً، أو الأشخاص على سبيل المثال الذين يحملون أجندات أو
7: دكتور مهيب، أنت بس طلعت هيك قلت لي خلصت حلقتك زيدون، ليش؟
9: هلق بالبداية يعني يجب القول بأن كل أبناء محافظة السويداء مشروكين بالألم، يعني كل الأبناء كان دروز أو عشائر أو سنة أو مسيحيين. على فكرة في محافظة السويداء سنة ليسوا من عشائر،
7: طبعا.
9: وكان بودي أنه بالمقدمة كنت تشير لهذا الموضوع.
7: أنا يمكن قلت هيك شيء،
9: قلت فقط البدو،
7: لا قلت بدو، قلت سنة ودروز، يمكن أوكي أكل.
9: على كل حال، لكن بالموقف السياسي ليس الكل مشروكين بموقف واحد، وهنا الخطأ الذي يرتكبه السوريون بحاجة

0: أبناء محافظة السويداء إذ يضعون الكل في سلة واحدة. حتى من خلال هذه اللقاءات بالرغم من أنها مشجعة تدعو إلى الأمل، تدعو إلى إيجاد مساحة مشتركة بين السوريين لحل مشاكلهم في الداخل من دون تدخلات خارجية، لكن يجب أن نخرج من مسألة التعميم، لأن في التعميم تعمية. ليس كل أبناء محافظة السويداء في سلة واحد في السياسة،
1: وليس كل أبناء سوريا،
0: وليس كل أبناء سوريا،
1: وليس كل أبناء العشائر أيضا في سلة واحد.
0: ضبط. إذا محافظة السويداء مثل أي منطقة في سوريا فيها وجهات نظر مختلفة متعددة، فيها آراء مختلفة، لا يوجد اتفاق كامل، لا يوجد كما يقال.
1: طب شو اللي غير؟
0: وحدة الصف، وهذا كلام كله من أيام النظام السابق، وحدة الصف والرأي الواحد وعدم قبول الآخر، هذا كلام يجب أن نخرج من دائرته لنذهب إلى دائرة أو إلى مساحة أوسع من الحوار، من التفاهم، من الجلوس على طاولة واحدة نحن كسوريين لبناء مفهوم جديد للمواطنة يقوم على
1: جاهز المجتمع السوري بالدروز والمجتمع السوري من خارج السويداء
0: مرة أخرى
1: جاهزين للحوار برأيك؟
0: مرة أخرى لا، أنا لا يعني لا أقبل أن يقال دروز وسنة، لأن في هذا تعميم أيضا وفيه تعمية. الدروز مثلهم مثل السنة، مثل المسيحية، مثل العلوية، مثل أي مكون مكونات الشعب السوري اللي هو بطبيعته مجتمع تعددي، مجتمع متنوع. وأنا بوجهة نظري هذا التعدد وهذا التنوع هو ميزة للمجتمع السوري. إن استطاع السوريون أن يستفيدوا من هذه الميزة، هي ميزة نسبية في الاقتصاد، عندنا شيء اسمه ميزة نسبية، هذه ميزة نسبية للشعب السوري، هذا التنوع، هذا التعدد. لكن للأسف الشديد كل الأنظمة التي توافد على سوريا لم تستفد من هذا التميز وهذا التنوع، لم تراعي هذه الخصوصيات في بناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي يراعي هذه الخصوصيات للأسف الشديد. حتى بعد سقوط النظام في 8 من كانون أول ديسمبر 2024 قدوم إدارة جديدة وفق توافقات دولية وإقليمية إلى سوريا أيضا يعاد إنتاج النظام السابق لكن بشكل آخر، بطريقة أخرى، بلبوس أخرى للأسف الشديد. وهذا ما وجدناه مثلا في مجلس الشعب وتكوينات مجلس الشعب، مثلا كل اللجان لنقل التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية بدءا من لجنة الحوار الوطني إلى لجنة الهيئات الناخبة أو هيئة انتخاب مجلس الشعب إلى لجان السلم الأهلي إلى لجان التحقيق، لم يكن هناك عضو واحد من محافظة السويداء يمثل هذه المحافظة.
1: خليني أسألك بشكل معاكس، اليوم السويداء إذا عين شخص راح تقول السويداء لا يمثلنا، ما ممكن تقراها أنت أنه عدم تعيين حدا من السويداء بمجلس الشعب هو انتظار كي تختار السويداء من تريد؟ بمعنى أنه اليوم هلأ مين ما عينت أنت من السويداء راح ينقال أنه أخي هذا لا يمثل على الأقل ضمن السويداء، فأترك المكان شاغر إلى أن يبرأ جرح السويداء ثم نملأ هذا الفراغ.
0: في الآلية التي تم فيها تعيين أعضاء مجلس الشعب سواء من الهيئات الناخبة التي كانت أعداد محدودة من المجتمع أو من حصة رئيس الجمهورية 70، في هذه الآلية يتعذر في محافظة السويداء تعيين هيئة ناخبة وإجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.
1: فليش نعينها؟
0: لكن ترك المقاعد شاغرة هذا يعني هناك عزل سياسي أيضا لهذه المحافظة. لماذا
1: هل تعتقد أنه هذا
0: عزل؟ ليكمل جملة واحدة بسرعة. جملة واحدة، لأن النظر إلى محافظة السويداء وإلى طائفة بكاملها على أنها كلياتها تصب أو هي صف واحد أو سرب واحد أو نسق واحد، وهذا شيء بالسياسة خاطئ جدا. محافظة السويداء مرة أخرى مثل أي منطقة، مثلنا نحن على هذه الطاولة لا يمكن أن نكون متفقين على كل الأمور وفي رأي واحد.
1: أستاذ علي، أنت بوافقه أنه هذا عزل للسويداء ولا هو ترك المكان إلى أن تتمكن السويداء من إيجاد
2: مثل؟ يعني هو اللي تفضل فيه دكتور مهيب مهم جدا، يعني رأي وجيه لا يمكن يعني تجاوزه، لكن بالحقيقة علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل أعمق. يعني اليوم ما يحصل ليس قضية مقاعد في مجلس الشعب وليس قضية تعيين وزير أو إقالة وزير أو إحلال، اليوم في مشكلة على أكثر من اتجاه. أساس المشكلة هي عدم وجود ثقة، وعدم وجود ثقة هذا لا يرتبط فقط بالأحداث التي حصلت في السويداء، هذا يرتبط إلى يعود إلى ما قبل ذلك، يعود إلى أحداث متشابكة حصلت وتم التأسيس لها كما ذكرنا. أولاً أضعاف الثقة بين السويداء ومحيطها، يعني إرسال داعش من

0: مناطق مخيم اليرموك وريف دمشق إلى السويداء، وهذه مناطق كانت خاضعة لسلطة النظام كما نعلم جميعا، ما كان هدفه يعني بريء. على سبيل المثال عمليات الاختطاف التي كان يديرها مدراء أو قادة أجهزة أمنية بين محافظتي السويداء ودرعا، هذا عمل طويل تم الاشتغال عليه. الإصرار الإسرائيلي على التدخل في هذا الملف للحظة استثمار مناسبة، هذا ما هو وليد عام 2025، ما هو وليد لحظة حصول هذا إراقة هذا الدم للضحايا الأبرياء. لذلك بشكل أو بآخر هناك جذور عميقة لهذه المشكلة، وربما تعود الحساسية إلى أوجه أخرى، مثلا علاقة الدروز.
1: هل ما جرى يخص السويداء وحدها أم ما هو
0: لا يخص سوريا؟ يخص سوريا بشكل،
1: بمعنى هل هو حالة وجدت فقط في السويداء ولا هو موجود حالة بكل سوريا؟ هي حالة عدم الثقة بين المكونات وبين المكونات والسلطة بين
0: الحقيقة حالات عدم الثقة، حالة عدم الثقة يعني تسود على طبقات مختلفة، لكن علينا أن نراعي أنه الحديث عن عدم الثقة لا يلغي أهمية ما يحصل في سوريا اليوم وإيجابيته. كل المجتمعات التي خرجت من نزاعات من هذا الشكل دخلت في حالة عدم ثقة استمرت طويلا. أنا أذكر أنه بعد أحداث صادف أن التقيت رئيس وزراء صربيا ضمن برنامج تلفزيوني كنت أعمل في إحدى القنوات التلفزيونية في فرنسا، وجرى حوار على الهامش مع رئيس وزراء صربيا عن الأحداث، وكان قد مضت على المجازر في البوسنة والهرسك وسربنيتشا وقت طويل. فقال إلى اللحظة نحن لم نستطيع استعادة الثقة فيما بيننا. قلت له كيف؟ قال لي الأسبوع الماضي كانت هناك مباراة كرة قدم وكادت الأمور أن تعود إلى لحظة الصفر، لكن قمنا بإنشاء برامج، تصميم برامج الحقيقة كي لا تحصل مذابح كما حصل. يعني أنا بدي أستحضر الحالة اللي حصلت بالسويدة. لذلك اليوم المسؤولية، إلقاء المسؤولية المشكل بالتفكير بالحالة دون تفكيكها ودون التفكير بآليات لاحقة لعدم تكرار مثل هذه الحالة، أعتقد كثير من الأطراف يساهم بشكل سلبي بهذا الموضوع بدل العمل على تفكيك المشهد، سواء أطراف من داخل السويداء أو من خارجها. مثل ما حكى الدكتور يعني
1: هل هناك أطراف في دمشق أطراف في السويداء تزعزع؟
0: شوف في أسباب متعددة يا دكتور، مش شرط أن تكون النية سيئة، ربما تكون يعني
1: إدارة يعني كان مبلطة بالنوايا الحسنة.
0: أيوة ربما يعني المسألة طريقة إدارة الملف، الأشخاص المنخرطين، لأنه لاحظت أنا الأسئلة اللي وجهتوها وربما الزملاء الموجودين في القاعة هون كانت لهم آراء أيضا في المسألة. مقاربة الحل في السويداء أنا أعتقد لم يستطع الآن حتى اللحظة أي طرف من الأطراف يعني الدخول إلى عواطف الطرف الآخر أو الدخول إلى فهم مصالح الطرف الآخر أو الدخول. يعني أنا أحكي لك شغلة، اليوم بيطلع واحد بيحكي مقص، واحد بيحكي يعني من هاي المصطلحات وما بيعرف أنه هذا عم يأثر على أهالي السويداء، ومش بس على أهالي السويداء، على كل مثلا من تربطه قرابة بأهالي السويداء يا سيدي، مش بس بسوريا وبفلسطين وبلبنان وبكذا. بالمقابل بيطلع واحد من السويداء بيقول لك مثلا الشيباني أبو عائشة وكذا، بينسى أنه بسوريا يمكن في 10-12 مليون عائلة عندهم اسم عائشة وعائشة بتعني لهم. أنا ما عم بحكي على أنه، عم بحكي عن طبيعة المجتمع. المجتمع لا يقرأ هذا الطرف، لا يقرأ الطرف الآخر بالشكل المناسب.
1: لذلك الاستطلاع الرأي يعني أنا برأيي كان حدد كثير من الجوانب الحل. الناس حكت عن تعويض، اعتراف، محاسبة، حوار وطني، وساطة عربية وطنية، كلهم حكى كحلول. وهلأ أحد المتابعين عم بيسأل عن جد أنتم ما قصيتوا؟ والله العظيم ما قصينا، والله العظيم هذا الحكي اللي قالته الناس وبشكل تلقائي من دون أي تدخل منا. بدي أرحب بانضمام الأستاذة هنادي من زحلوت من فرنسا. أهلا وسهلا فيك أستاذة هنادي.
2: أهلا وسهلا تحياتي
1: الجميع. شكرا لانضمامك، ومرة ثانية بحيي شجاعة الضيوف الموجودين جميعا، شباب وشباب، لأنه برجع بقول كان رهيب، كثير رهيب انكفاء النخب عن حضور الـ والحديث بيوم اليوم المشهود اللي هو يوم اليوم الحالي. استاذة هنادي، انتي

0: تعرضتي بآذار 2025 يعني لامتحان رهيب. أنت فقدتي أختك، وبتذكر كان في يعني والدتك المسنة اضطرت تقعد مع أبنائها اللي استشهدوا فترة طويلة، ومع ذلك أنت طلبتي بعدم الانتقام وطلبتي بالقانون. قديش صعب أنك تطالبي بالعدالة والمسامحة وعدم الثأر لما يكون عندك أخوة فقدوا أرواحهم بهالطريقة؟
1: هلا أنا بتصور إنه المطالبة بالعدالة وسط موجات من الانتقام الوحشي هي بدها قوة أكثر بكثير. الانتقام برأيي فعل جبان، الانتقام بيعني عدم معرفة الآخر، بيعني كره الآخر، بيعني كل جوانب الضعف، بيعني الجهل، هذا هو الانتقام. بس المطالبة بالمحاسبة وبالعدالة وبعدم ظلم الأبرياء من أي مكان كانوا، هذا هو اللي بده شجاعة، لازم بده قوة بصراحة. ما بعرف إذا أنا بمتلكها، بس عم نحاول كلنا. ماني الوحيدة، وأكيد في كتير من أهالي ضحايا بالساحل وبالسويداء وبكل مكان صارت فيه مجازر قبل سقوط الأسدية وبعد سقوطها. لسه في أهالي من مجتمع الضحايا السوري عم يطالبوا بالكشف عن مصير أحبائهم سواء المغيبين، والكشف عن مصير من استشهدوا، وتحقيق العدالة فيما بعد. هذا مسار طويل طبعاً، بيحتاج لكثير من القوة، كثير من التعاضد بين أهالي الضحايا. وبتصور إذا اليوم بدنا نحكي عن سويداء، بتصور إنه كمان أهالي الضحايا، والدة معاذ، والدة الشباب اللي قتلوا من على الشرفة، كمان عم تطالب بالكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم. أيضا والدة تالا شوفي ما ووالدها أيضا ما توقفوا ولا يوم عن المطالبة أيضا بالعدالة، ولكن مسار العدالة يجب أن يبدأ بعد العديد من الخطوات لكي نثق بأن
0: أستاذ هنادي، من يجب أن يقود مسار العدالة؟
1: مسار العدالة يقود الهيئات القضائية والمجتمع في أي بلد. بكل البلدان اللي صار فيها مجازر مثل اللي صارت في سوريا، يجب أن المجتمع هو اللي يقود هذا المسار ويدفع باتجاهه.
0: خليني أسأل السؤال نفسه للأستاذ دكتور مهيب. الأستاذة هنادي قالت القضاء والمجتمع، هل المشكلة في تطبيق العدالة اليوم بسوريا؟ ورح أرجع بعد شوي لعند الضيوف أيضا، هل المشكلة في العدالة ولا في من يطبقها؟
2: مفهوم العدالة مفهوم نسبي حقيقة، ما هو مفهوم مطلق. وللأسف أنه تأخرت سوريا في إطلاق مسار للعدالة الانتقالية، وأخذ في كثير من الأحيان شكل من أشكال العدالة الانتقامية أكثر من العدالة الانتقالية، وهذا كان تقسيم من قبل السلطة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء والمؤسسات الأخرى. العدالة تبدأ بمسألة الاعتراف أولا ومن ثم الاعتراف.
0: هل تثق بالحكومة السورية اليوم كي تقود مسار العدالة عما جرى قبل وبعد ثماني كانون، تحديدا عما جرى قبل؟
2: لا أثق، لكن أتمنى أن يصحح المسار، وأن فعلا توضع يعني مسار قطار العدالة الانتقالية يوضع على السكة. في مسألة العدالة الانتقالية ممكن نستفيد من تجارب شعوب أخرى مرت بنفس المحن، بنفس الآلام التي مر فيها الشعب السوري. فإما أن نفتح صفحة جديدة بالنسبة للجميع، ويحاسب فقط من كان يتخذ القرار في عمليات القتل، يعني مثلا الجندي في الجيش العربي السوري سابقا ينفذ أوامر، يعني إذا لم ينفذ أوامر قادته وضباطه
0: سوف يقتل،
2: وبالتالي هو يعني يقوم بالقتل دفاعا عن نفسه عمليا في هذه الحالة. لذلك إما أن يعني نفتح صفحة جديدة ونترك بالنسبة للعدالة هي مسألة يعني الحق الشخصي، كل من يعرف غريمه أو من ارتكب بحقه جرم يرفع عليه دعوة أمام المحاكم السورية وفق القانون السوري، أو أنه

0: تفتح مسار عدالة
1: انتقالية. إذن أنت تؤكد على كلام الأستاذ هنادي أنه القضاء والمجتمع يمكن أن يقوما بعملية العدالة؟
0: الآن صار في مجلس الشعب، مجلس الشعب يجب أن يشكل هيئة للعدالة الانتقالية، القضاء يجب أن يأخذ دوره، المجتمع المدني يجب أن يأخذ دوره. المجتمع المدني لماذا يحيد في سوريا؟ للأسف الشديد حتى الآن لا يوجد اعتراف بالمجتمع المدني، لذلك
1: طيب رح أرجع لعند المجتمع المدني بعد شوي. أستاذ علي قمر، رحنا عند السادة الحضور، في تقريرين، واحد وطني للجنة التحقيق الوطنية وتقرير لجنة التحقيق الأممية، وهما يعني ما في كثير، في تباينات بس مو كثيرة الحقيقة يعني، وفي تقارير تحقيق كثيرة، مع ذلك ما عنا رواية عن العلنية واحدة. يعني احنا لليوم ما عنا سردية تطلع من الحكومة أو من جهة لتقول إنه اللي صار في السويداء هو 1 2 3 4، ما عنا رواية واحدة. فينا نعيش بدون هاي الرواية؟ وليش ما عنا رواية؟
2: هلا
1: وركز لي على سؤال، فينا نعيش بدون رواية واحدة؟
2: لا يمكن العيش بدون رواية يكتبها الجميع. لاحظ معي يعني إنه المسألة مش رواية واحدة، المسألة من سيكتب هذه الرواية. لذلك كل شخص أو كل مجموعة تنظر إلى واضح تماما، تنظر إلى الروايات أو السرديات الأخرى بعين الشك. يعني مثلا اليوم أنا بشوف ناشطين كتير من المجتمع المدني لما بيتعرضوا لقضايا الساحل أو قضايا السويداء بينسوا مثلا قرية مثل بصرة الشام مثلا راح فيها 7 ضحايا من المدنيين في السويداء على سبيل المثال. وأنا لا يعني لا أريد إعادة استحضار لحظة الألم. عنا فرضا الطالبة مريم المقداد وأخوها والأستاذ الثاني اللي عمره 70 سنة اللي تم قتله وكذا ونحن ما عم نطالب بأي شكل، ولا المجتمع المحلي في بصرة الشام أعتقد رفع سقف المطالبة لدرجة أنه يحول هاي المطالبة لحقد على مجتمع آخر أو طرف آخر، ولم يفكر في مسألة.
1: بس في فرق بين حجم الألم هون.
2: ما اختلفنا وعلينا أن نحترم حجم الألم في السويداء، يعني هذا محسوم وما فيه كلمة لكن، يعني اللي بيزعلوا منها الشباب ما في لكن. السويداء تستحق الاعتذار منا جميعا، تستحق منا وقفة نستعيد فيها هذه اللحظة الأليمة، وأن نتعاون مع أهلنا في السويداء.
1: اعتذرت أنت شي مرة؟
2: طبعا اعتذرت وعلى استعداد للاعتذار دائما بقول، وقلت لو أنه أنا كشخص، وهذا مش كلام يعني فعلا، لو دمي بكفي يعني أنه يكون يعني
1: دية
2: دية والله العظيم لأسحب حالي وأروح أقول لهم تفضلوا أنا موجود، بس بعرف أنه مستوى الألم كبير وما عادت الأمور تعالج على مستوى فردي. لذلك خلينا نحن نفكر، يعني بدها أطراف مختلفة تشارك بهذا الموضوع. لكن أنا بس بدي أحكي نقطة تعقيبا على اللي حكاه الدكتور صهيب، المجتمع المدني ما أخذ دوره. ما بديش أفلسفها كثير، بس جرامشي بيقول لك المجتمع المدني مش لازم ينطر حدا لحتى يعطي دور، المجتمع المدني هو بده يبادر. لذلك بفترة حكم النظام عملنا كثير أشياء وكنا تحت الضغط، وكانت الناس الموجودة جوا ممكن تتعرض للقتل والاعتقال، وجرى قتل واعتقال كثير من الناشطين المدنيين، ولكن كان في شيء عم يتحقق رغم ذلك. وضربت أمثلة أنا بعض الأشياء اللي صارت بين محافظتي درعا والسويداء. وصلنا آخر شيء أنا بدي أقول كمان كصحفيين كتبنا مدونة سلوك مشترك.
1: يعني خليني أروح لعند الحضور، في كذا حدا بده يرفع إيده. إيه تفضلوا المايك هون إذا سمحت.
3: اسمي رغد الأحمد، إعلامية. سؤالي للأستاذ علاء عيد، كيف تدور الخلافات دون عنف؟
2: إدارة الخلافات، كيف تدار الخلافات دون عنف؟ والله هاي بدها شيء 10 محللين استراتيجيين ليجاوبوا على هذا السؤال. لكن الحقيقة أولا شوفي، العنف يجب أن تحتكر الدولة قولا واحدا، هذا بشرعة الأمم المتحدة بالقوانين الدولية.
1: لكن يجب أن تحصل الدولة على ثقة المجتمع قبل أن تحتكر العنف.
2: بالضبط، هو احتكار العنف وعدم ممارسته، هاي قاعدة أساسية. بس يتحقق هذا الموضوع مصير بقى بنحكي يعني في مجتمع أو تجمعات ما قبل المجتمع مثل ما بوصفها هوبس أو ما دون المجتمع، صعب جدا تديري هاي المسألة. يعني أنت عندك 3 مراحل تشتغل عليها لتوقفي هاي المسألة. أنا بدي أحكي بالجانب الإعلامي اللي هي صناعة السلام، بناء السلام، ترسيخ السلام، أو مثلث جالتون كما بيعرف الدكتور وحضراتكم. هاي مراحل بدها سنوات طويلة، يعني هي ما بتحقق.
1: خليني أسأل سؤال أيضا للسادة الضيوف. عم بيقول الأستاذ علي أنه يجب أن تحتكر الدولة العنف، أن تحتكر السلاح. موافقين؟ هل هناك ثقة كافية؟ إذا لا شو لازم نسوي؟ مين اللي بيحب يجاوب على السؤال؟

0: تفضلي.
1: مساء الخير سيدرا خليفة. وقت بينضبط السلاح بيد الدولة وبيتم تسليم السلاح للدولة فقط وما بيضل مع منطقة واحدة أو طائفة واحدة، هون بينضبط الأمان وبترجع الثقة شوي شوي. أما وقت يتم تطبيق القانون لفئة معينة ولطائفة معينة، هون رح يضل العنف، رح يضل التارات، رح يضل الثأر موجود. فلازم يتم احتكار السلاح فقط في يد الدولة.
0: موافقة على احتكار السلاح لكن مش بزيت وبسمنة، لازم
1: لا دولة فقط.
0: مين كمان حاب يحكي؟ تفضل.
2: الله يعطيكم العافية. أتوقع مثل ما حكت الأنسة أنه فعلا السلاح لما يكون بيد مؤسسات الدولة وتكون مؤسسات مهنية واحترافية، هو راح يتخف الألام.
0: لما ليش الناس ما عم توثق بأن تحتكر؟ ليش في فئات بسوريا اليوم ما عم توثق أنه الدولة تحتكر السلاح؟
2: طبعا هي نتيجة 14 سنة يعني من اللي عملوا النظام السوري، النظام البائد. يعني 14 سنة مو يوم ويومين، عمل على خلق عدم ثقة بين كل السوريين. يعني اليوم أنت لما تطلع على بلد مثلا كانت محاصرة على دور النظام، كان الحواجز على دائرة البلد، فالأشخاص الموجودين ضمن هذا البلد هم يشوفوا هم بعضهم هم التوب، ما في غيرهم. بس ما كان يطلع على جامعات، ما كان عم يختلط مع الناس، فهو شايف حاله خلص. هو
0: إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا، أستاذ حمزة، إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا وقلت لهم لازم تسلموا سلاحكم للدولة، شو بتتوقع جوابه؟ ليش؟
2: حسب، يعني ما كل الأشخاص كلامهم راح يكون واحد. أنا بعرف أنه في أشخاص وطنيين وشالوا سلاح في سويدا موجودين حالياً، لكن في أشخاص ثانيين هم مرتزقة، هم يعتاشوا.
0: طيب الأولانيين بيسلموا سلاحهم بسهولة اليوم؟ ولا بحاجة لإجراءات بناء ثقة من الدولة لحتى يسووها؟
2: بس يكون في إجراءات ثقة، وبس يكون في دمج لهذول الأشخاص ضمن مؤسسات الدولة السورية.
0: طيب خليني أروح لعند الأستاذة هنادي. اللي عم بيصير هو أزمة ثقة ولا أزمة عقد اجتماعي ولا أزمة سلطة؟ وين نحن مشكلتنا اليوم بسوريا؟ لماذا لا تثق جماعات بعينها أو مناطق بعينها من دون تعميم أجزاء منها، لماذا لا تثق بمسار العدالة إذا قادته مثلا الدولة؟ هل هي أزمة سلطة، أزمة عقد اجتماعي، أزمة مجتمع؟ وين الأزمة؟ ليه ما عم نقدر دائما نيجي منقول أخي اللي صار بال 14 سنة فهمت وبعدين؟
3: لا بصراحة هو مو بس اللي صار من 14 سنة، معلش تعطيني شوية وقت لجاوب على هذا السؤال. أولاً اللي صار من 60 سنة لهلا هو نزع السياسة من المجتمع السوري. يعني حتى بكل تاريخ الأسدين الأب والابن ما كان في يعني قبول بدور المجتمع المدني، كان المجتمع المدني يتملص من السجن، من العقوبات، من كل هاي الأمور لحتى عم يقوم بدوره. وكان دور المجتمع المدني بال14 سنة أكثر هو دور إغاثي، دور له علاقة بالتسقيف. ما كان دور المجتمع المدني رقابي على حتى على بما يكفي على سلطة، على قوى المعارضة الوطنية والهياكل السياسي. هلأ كان من المأمول بعد 8 ديسمبر، بعد سقوط نظام الأسد، بأنه سوريا تنتقل لبناء الدولة، ننتقل لبناء الدولة، لتعزيز الروابط المجتمعية، لرعاية المجتمع المدني اللي تكون خلال هالـ14 سنة. أبداً ماني بوارد مهاجمة حدا، بس الشيء اللي صار إنه صار في مجزرتين تأسيسيات، هن مجزرة الساحل ومجزرة السويداء. صار في عدم ثقة بهاي السلطة لأنه المجرمين نفسهم اللي هن وثقوا جرائمهم بالصورة والصوت بالساحل رجعوا وانشافوا بالسويداء، فصار في عدم ثقة بعناصر تابعين لوزارة الدفاع، صار في هاي الإشكالية. ما صار في انتهاكات، صار في مجازر إبادية، غزوات إبادية. معلش لازم نحكي الحقائق مثل ما هي لحتى نقدر نواجهها. هلأ اليوم في أزمة عدم ثقة متوازية مع خطاب كراهية. خطاب الكراهية للأسف عم يكون برعاية السلطة السورية، سلطة الأمر الواقع الموجودة في دمشق التي لم تتمكن أن تصبح دولة. خطاب كراهية من اليوم الأول، حتى بخطابات الرئيس المؤقت كان في مصطلحات مثل الإخوة العلويون، الإخوة الدروز، الإخوة الأكراد. هذا

0: كان من المعيب يعني أنه يتم التوجه لمكونات بذاتها بوصفهم الإخوة، وكأنه هن إخوة أشقاء أو إخوة بغير بلد، أو أنه هن السنة، هن العمود الفقري بسوريا، وبقية الطوائف هن كمالة عدد. يعني هي من اللحظة الأولى الإعلام كان له
1: بس
0: دور محرك
1: هنادي،
0: جدا.
1: استاذة هنادي، هناك محاكمات ل من اقترف في الساحل، وهناك محاكمات ايضا مؤخرا تتم لي من المرتكبين في السويداء.
0: ما رح تغير شيء هاي المحاكمات، أنا بعتذر، هاي المحاكمات لن تغير شيء في حالة
1: كيف يمكن
0: انعدام
1: ان تغير؟
0: الاتهام.
1: ما الذي يجب ان
0: كيف
1: يحدث؟
0: ممكن؟
1: يعني ما الذي يجب ان يحدث
0: طيب
1: الان؟
0: هلا بموضوع الساحل حتى الآن، وعم بحكي لك أنا كواحدة من أهالي الضحايا، حتى الآن ما قدرنا نحصل على شهادات وفاة للضحايا اللي قتلوا برصاص عناصر وزارة الدفاع. لما حدا من أهالي الضحايا بيروح لحتى يحصل على شهادات وفاة، بده يكتب تعهد بأنه هدول الضحايا قتلوا برصاص طائش. هاي طريقة السلطة بإدارة هذا الملف وبطي هذا الملف بشكل نهائي.
1: طيب
0: بالنسبة
1: خليني
0: للسويداء،
1: خليني تفضل كملي كملي كملي
0: بالنسبة
1: كملي.
0: للسويداء بناء الثقة بيبدأ قبل الاعتذار، بناء الثقة بيبدأ بخطوات عملية، بناء الثقة كلنا عنا أمل بأنه ساحة الكرامة ترجع لتكون منارة لكل السوريين. أنا يعني ساحة الكرامة بتعني لنا كلنا، أنا بنت الساحل وبعرف هذا الشيء، وبعرف قديش بتعني لدرع، وبعرف قديش الناشطين تبع السويداء قدموا لكل التراب السوري بالإغاثة وغيرها. بدنا إياهم
1: بس
0: يرفعوا بأي
1: استاذه هنادي،
0: طريقة.
1: انت قبل شوي قلتي انه انت بدك القضاء والمجتمع يساهموا بالمحاسبه، طب هاي القضاء عم
0: طبعا
1: بيحاكم بمقترفي الجرائم بالساحل ومقترفي جرائم السويداء.
0: ما بكفي، لما أنا عندي أولا في المختفين قسرا اللي موجودين بسجن عدرا وغيره، ما عم يتم محاكمتهم، ما عم يتم تعيين محامين لإلهم، هذا ما بكفي.
1: خليني انتقل
0: أول
1: عليه
0: ملف
1: استاذ.
0: المختفين قسرا، ملفات تانية مثل إعادة المهجرين، ملفات مثل تأمين الطريق الدولي، مو بصير هذا يكون في اغتيالات كل يوم، مو بصير أنا اكتفي بهي المحاكمات الصورية لحتى أرجع الثقة. بناء الثقة يحتاج، هذا جرح عميق بده تنظيف، في قيح، لازم كل الأمور تقال كما جرت، قبل أنه يكون عندنا الشجاعة بأنه نرتب لا لا لا لا لملمت هذا الجرح.
1: طيب خليني اروح الاستاذ علي. اول شيء بتتفق مع الاستاذ هنادي ولا بتختلف معها؟ وبعدين مره ثانيه هي عم بتقول انه اثق بانه انا اريد القضاء والمجتمع ان يحاسبها، لكن هذا لا يكفي، هناك العديد من القضايا التي يجب حلها. نحن ما عندنا وصول شهادات الوفاة، نحن الطريق الدولي غير مؤمن، هناك بعض المحتجزين في هذه المنطقة أو تلك، الطلاب والتعليم إلى آخره، يعني المحاسبات والمحاكمات التي تجري غير كافية، هيك عم تقول أستاذ.
2: تمام، أنا بوافق معه، لكن بدي أحذر من شغلة. أنا على المستوى يعني ناشطي المجتمع المدني والنخب، فرز الضحايا على أساس طائفي مسألة كارثية، واستخدام المصطلحات لتجييرها في عملية تعزيز النزعات باتجاه الطائفة أو الغريزة مسألة في
1: بس كان في دائما ناس قتلت لأنها درزية أو سنية أو علوية أو كردية، دائما في عندنا في الحرب هيك. صحيح،
2: خليني أكمل. تكرر في الأشهر الأخيرة أنه في اللحظة التي تفقد فيها فتاة في اللاذقية، كانت تفقد أو تختطف فيها فتاة في درعا، والكل بيعرف، وفينا نرجع للأرشيف ونشوف هاي الحالات. تكرر أنه عندما يتم اغتيال شخص أو قتل شخص لأسباب جنائية، لأسباب سياسية مش عارف، أو شخصين في منطقة الساحل، كان أحيانا يحصل في ذات اليوم اغتيال شخصين أو ثلاثة في درعا. لكن نحن كمجتمع مدني وكنخب يجب أن نعالج هاي المسائل في الإطار الوطني. مش بقصد في الإطار الوطني أنك تخضع للسلطة، أنا ما بدعوك لا تخضع للسلطة يا أخي، أنا معك كمجتمع مدني في مواجهة السلطة في كل ما ترتكبه من أخطاء، لكن طالما أنا أستثمر في غريزة المجتمعات المحلية هي كارثة الكوارث.
1: مين اللي هون استثمر؟ هون ما في حدا استثمر.
2: أنا لا أخص، أنا لا أخص.
1: لا حدا، ما حدا من اللي قال.
2: لا أخص في الداخل ولا أعمم فيه على المستوى المجتمعي، لكن هذا أمر حاصل وعلينا ألا ننكره.
1: صحيح.
2: بمقابل النقد الموجه لكثير من الأصوات التي تخرج وتحسب مثلا على أنها تيار داعم للحكومة، هناك كثير من الأصوات المؤذية. أنا أمس كنت عم أشوف واحد من النخب السورية العايشة بأوروبا عم يطلق كلمة صراصير باتجاه فئة من الشعب السوري، وللأسف هاي الكلمة استخدمت فورا، استحضرت عام 1994
1: رواندا،
2: أحداث رواندا، والتي ما زالت المحاكمات قائمة بعد مرور 32 سنة، وبعدها بقول لك ما استعجلناش.
1: ما في بالمقابل أيضا هناك وسوم باتجاه مكونات أخرى؟
2: طبيعي، عم نقول إنه هذا كله خطأ، يعني يجب معالجة.
1: من الذي يعالج؟
2: لذلك اليوم أنت لما بتيجي تحاكم الدولة عليك أن تلاحقها، عليك أن تطالبها، عليك أن تنتقد. لكن إذا بدك تحاكم الدولة على أساس أنها تنتمي إلى تيار أنت لا تنتمي إليه، أو على أساس طائفي، أو لأنه هاي الدولة سنية، أو هاي الدولة شيعية، أو تعمل أن تبني جدارا بينك وبين مؤسسات الدولة، لا أن تنخرط للتغيير من داخل هذه الأجهزة، هذه الطامة الكبرى، لأنك أنت عم تبني جدران.
1: موافق الدكتور مهين؟
3: لك بداية يجب أن نميز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة.
1: نعم.
3: حتى لا نخلط ونعمل تماهي بين السلطة والدولة، وهذا ثبته نظام الأسد على مدار 60 عاما، تماهي بين الدولة والسلطة. عندما نحكي عن الدولة يقول السلطة، وعندما نحكي السلطة الدولة، لا، يجب أن نميز بين الدولة والسلطة. اثنين، مقاربة السلطة للملفات المعقدة والمركبة في سوريا كان خاطئا 100% وجهة نظري، سواء ملف العدالة الانتقالية، أو ملف المشاركة الوطنية، أو ملف الحوار الوطني، أو ملف الإعلان الدستوري والمبادئ الدستورية الانتقالية، أو ملف انتخابات مجلس الشعب. كل الملفات كانت مقاربة هذه السلطة خاطئة، لا تنذر بأن سوريا ذاهبة فعلا إلى نظام سياسي اقتصادي اجتماعي جديد على أساس عقد اجتماعي جديد، وإنما إعادة إنتاج السلطة ذاتها، لكن بلبوس مختلفة وبأشخاص مختلفة. وللأسف الشديد الآن نجد جزء مهم من أعضاء مجلس الشعب هم من فلو النظام السابق ومحسوبين على النظام السابق، وتوجه الانتقادات لهم من داخل السلطة ذاتها، في الوقت الذي كان هناك ثائرون منذ آذار 2011 وربما قبل آذار 2011. مثل على سبيل المثال نوار نجمي وجورج صبرا
1: بلا ما نسمي
3: مثلاً. مثلاً يا أخي، والله الآن الأسماء، شوف نحن الشعب السوري، للأسف نحن الشعب السوري نعرف كل شيء وأحياناً نتجاهل كل شيء، لذلك لنضع الأمور في نصابها، نضع الأمور في نصابها. إعادة إنتاج النظام البائد بشكل آخر هذا لا يفيد السوريين
1: بس ولا يعني الشعب. بصراحة دكتور مهيب، هل من كسر في السويداء هو علاقة السويداء مع الحكومة أو السلطة، أم علاقة السويداء مع الدولة؟ يعني أنت اليوم لما عم ترفع شعارات تقرير المصير والانفصال،
3: دكتور
1: أنت صارت مشكلة مع الدولة.
3: أنت ما سألت سؤال، نحن أنا فهمت الموضوع أنه نحن ما من نرجع لسردية الماضي، ما نبحث عن المستقبل، نبحث عن الحلول. إذا ما نعود للأسباب الأزلية،
1: مفهوم مفهوم، أنا بطلع على قدام.
3: أنا بدي أعطيك إياه بس بجملتين.
1: أي
3: جملتين؟ صانع الحدث في المنطقة هو إسرائيل.
1: إذا سمحت.
3: إسرائيل لا تتأثر بالأحداث وإنما تصنعها، خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي. وملف السويداء هو جزء من ملف الجنوب، وكل من يعزل ملف السويداء عن ملف الجنوب، يعني درعا والقنيطرة ودمشق وريف دمشق وإلى آخره، والعلاقة مع إسرائيل والمفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وبين الحكومة الإسرائيلية، سواء في باكو في بداية تموز، على فكرة في 3 و4 و5 تموز 2025 وفد برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع ذهب إلى أذربيجان، وأذربيجان ليس لها علاقات مع سوريا قوية، وإنما بدعوة حثيثة وبضغوط من قبل تركيا، ومن ثم تكرر الاجتماع في 12 تموز قبل الاجتياح بيوم واحد ب24 ساعة بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي. وعندما ذكر الوزير الشيباني بأننا وقعنا بالفخ، كان الفخ قد نصب في أذربيجان، فكيف وقعوا في هذا الفخ في محافظة السويداء؟
1: هذا الكلام
3: نحن كنا يا دكتور،
1: سؤالي دكتور
3: بكلمتين. نعم. كان هناك وفد أكثر من 30 إلى 35 شخصية من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والكفاءات والفعاليات الاقتصادية المحافظة السوداء في أيار 2025 في زيارة ثانية للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وكان الطلب الأساسي

0: أن الخلافات بين الحكومة وبين تيار الشيخ حكمة الهجري تحل بالسياسة وبالحوار ولا تحل بالعنف، وأخذنا وعدا منه بأنه لن يلجأ إلى العنف لحل هذه المشاكل السياسية. إذا إسرائيل هي المايسترو، هي التي طبخت الفخ ووقع الجميع في هذا الفخ. إذا أردنا أن نخرج من هذا الفخ يجب أن نبحث عن حلول. هذه الحلول وضعها الذين استطلعوا في استطلاع التلفزيون السوري، مشكور على هذا الاستطلاع، يدل على أن مستوى الوعي عند الشعب السوري كبير جدا، ومن الإشحاف جدا أن نتهم الشعب السوري لا إن كان من جهة أبناء محافظة السويداء بكافة مكوناته أو من جهة أبناء الشعب السوري بالتقليل من مستوى الوعي الموجود عند الشعب السوري.
1: دكتور مهيب، أنا سؤالي الآن، السويداء فقدت ثقتها ليست فقط في السلطة وإنما أيضا في الدولة، صح؟
0: مفهوم الدولة للآن لم يتبلور بعد في سوريا، لم يتبلور بعد. لذلك الآن هناك فاصل أو هناك مساحة، لا تزال هذه المساحة فارغة بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة. لم تستطع هذه السلطة سد هذه المساحة لتقول لكل مواطن سوري ليس فقط في محافظة السويداء أنه الآن نحن نتجه لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. للأسف الشديد يعني عم نشوف مثلا بكثير من الوزارات والمؤسسات استبدل الرفيق الحزبي بالشيخ. إذن إلى أين سنصل بهذا المسألة؟ لماذا لا تعطى الكفاءات حقية إدارة،
1: هل إذا أعطيت الكفاءات هل
0: إدارة المؤسسات؟ شوف أنا وجهة نظري، كان لإعادة بناء الدولة منذ البداية كنا بحاجة إلى حكومة كفاءات تكنوقراط يعني، وأيضا إلى مجلس الشعب كفاءات.
1: بكلمة واحدة، هل فقدنا، هل لدينا، ما زال لدينا فرصة أم
0: عندنا فرصة؟ قال أحد المستطلعين، مؤتمر حوار وطني لكافة الشعب السوري يأخذ مدى. نتذكر عندما استقلت سوريا وأجت الملكية في سوريا عام 1919 و1920 دام المؤتمر السوري لمدة سنة كاملة. المؤتمر الحوار السوري دام لمدة سنة كاملة. مؤتمر الحوار الذي جرى السنة الماضية استغرق 24 ساعة على جلستين. حضرتك كنت من المنسقين لهذا المؤتمر وأنا كنت من أعضاء هذا المؤتمر.
1: بدك تحكي شيء أساس علي؟ سريعا بس.
2: يعني بدي أقول أنه إذا امتلكنا الإرادة فيه يتحقق شيء، وأنا متفائل جدا. الإرادة تكسر رأس التاريخ. المشكلة فينا أنه الكثير منا لا يملك الإرادة للوصول.
0: لكن ممكن كلمة واحدة بس؟ كلمة واحدة
1: تفضل.
0: الدولة هي القاطرة. هذه القاطرة إذا توقفت على الحركة توقف المجتمع، وإذا تسرعت تسرع المجتمع، وإذا خرجت عن السكة خرج المجتمع عن السكة. لذلك لا نضيع البوصلة ونذهب إلى المجتمع ونترك الدولة.
1: لأن الدولة هي القاطرة، ولأن ثقة المجتمع بالدولة هي الأساس كي نحمي الدولة نفسها ونحمي المجتمع نفسه. خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل ورح نسأل كيف نمنع تفكك الدولة / المجتمع. خليكم معنا، نرجع بعد شوي.
3: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوع عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ هذا الحكي في ربيع 1972.
4: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
3: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
4: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
3: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم.

0: المستقبل.
1: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا وسهلا مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم برأيكم من هي الجهة المؤهلة لقيادة جهود الوساطة لحل أزمة السويداء؟ هل هي لجنة خاصة من مجلس الشعب؟ هل هي المجتمع المدني والأهلي؟ أم وساطة عربية؟ أم لجنة خاصة تشمل كل ما سبق أستاذ علي؟ هناك فئات بدأت تفقد ثقتها بالدولة، مش عم بحكي بالسلطة المر لما الدولة بتفقد قدرتها على الحماية، وخلينا نكون حقيقيين، مو من حق الناس تدور على أدوات حماية ثانية؟ يعني بلحظة من اللحظات لما بالثورة لما الناس فقدت الحماية صارت تروح على، مو من حق الناس؟ وإذا إيه شو بنسوي؟
1: أي سؤال مشروع. يعني دائما الناس تذهب إلى المساحة الآمنة، المساحة الآمنة مش بس سياسيا ترى بالمناسبة، يعني نلاحظ أنه كثير من حالات تعبير عن الاستياء والموقف قد ترتبط بقضايا اقتصادية. وأنا أعتقد أنه هذا راجع لأمرين، أمر متعلق بقدرة الدولة على أداء الخدمة، تقديم خدمات، بالمناسبة مش بس خدمة اقتصادية ورواتب، خدمة أمنية، خدمة حماية هاي المجتمعات وحمايتها من أنفسها كمان، مش بس حمايتها من أي أطراف قد تكون أيضا منخرطة بالدولة وغير منضبطة على سبيل المثال. ولاحظنا أنه في تراجع بهذا الموضوع، ما عادت الأمور مثل الأول.
0: تراجع بشو؟
1: تراجع يعني إذا بنذكر كلنا قبل سنة وقبل
0: أنه تحسن وضع الأمن؟
1: بالضبط بالضبط، يعني كان في كثير من الأحداث واضح أنه كانت في عملية تشكيل للبنية الأمنية العسكرية للدولة، وكانوا عم يبحثوا عن نوع من التوافقات حتى يتخلصوا من حالة التشتت، فصائل كثيرة ومجموعات إلى آخره. إذا في الشأن الاقتصادي، في الشأن الأمني في تحديات كثيرة، المجتمع حقه الحقيقة أن يبحث عن مساحة آمنة في هذا الموضوع. لكن النقطة الثانية هي كيف تشرح الدولة خطواتها في هذه
0: هل المسؤول. تشرح الدولة خطواتها أساسا؟
1: المشكل أعتقد أنها تعتقد أنها تشرح.
0: أوكي، تشرح أكثر مشان ما،
1: لكن أقصد بهذا الموضوع أنه الأدوات التي تستخدم سواء في الإعلام، سواء حتى في آليات ظهور المسؤولين، آليات الاتصال الحكومي مثلا مع الشارع، مع الحقيقة لا تحمل محتوى تفسيري يمكن الجمهور أو يمكن السوريين، المجتمع السوري، من فهم شو هي خطة الدولة.
0: ما بيعرف
1: هو بيعرف أنه
0: ليش بدي أثق بشيء لا أعرفه؟
1: طبعا هذا سؤال مشروع. الإنسان عدو ما يجهل، متفقين عليه، وهذا مش قاعدة مستحدثة في سوريا اليوم، عبر التاريخ شيء ما بعرفه أنا عدو مباشرة، حتى لو كان تطور، تعرف أنت حتى أعداء التحديث وأعداء طيب. كل الأشياء.
0: أستاذ هنادي، كيف نقنع من فقد ثقته بالدولة بسبب مخاوف أن يعود ليثق بالدولة؟ اللي عم بيقول الأستاذ على أنه هناك تحسن بالواقع الأمني، القوى الأمنية بدأت تظهر جدية واحترافية، وبطبيعة الحال يعني الدولة بمرحلة انتقالية، لا نتوقع أنه يعني اليوم نوصل على الشام بكرة في عنا جهاز أمن ناضج وعنا، ونحن جايين من فصائل متناحرة أساسا أو جيش متماسك، طبيعي أنه يكون في عنا مرحلة بده يصير فيها هذا ما جرى الآن. كيف يمكن استعادة الثقة؟ هل يمكن استعادة الثقة؟
2: لا يمكن إعادة الثقة، بس يعني بده فعلا خطة واضحة لجميع الأطراف، يكون الهدف واضح، بده حد أدنى من الثقة بين الأطراف كلها. هلأ أول شيء بده يكون في اعتراف بالفعل اللي صار. شو الشيء اللي صار؟ تعريف للشيء اللي صار بالنسبة للسويداء، شو الشيء اللي صار بتموز السنة الماضية؟
0: وهذا الاعتراف يجب أن يأتي من قبل
2: كل الأطراف.

0: الطرف. هلا إذا السلطة بدها تعمل محاكمات فهي أساساً معترفة إنه في جريمة. طيب ليش هي معترفة بالمحاكمات إنه في جريمة وبأماكن أخرى غير معترفة بالخطاب الإعلامي، غير معترفة مؤيدي هاي السلطة، غير معترفين يسخرون من الضحايا؟ طيب بده يكون في اعتراف، وهذا الاعتراف بده يكون جدي. ثانياً بده يكون في تصدي لكل الملفات اللي نتجت عن هاي المجازر، اللي هي الناس اللي تم اختطافها وضعها في سجون، الناس اللي هجرت، عم بحكي عن تهجير هالي السويداء اللي تم من القرى اللي أكثر من 30 قرية، وأيضا تهجير البدو اللي تم بناء على اتفاق أمني وأعداد أقل من هيك بكثير. هاي الملفات كلها بدها تكون مطروحة، وأيضا الملف التعليمي، وأيضا ملف الطريق السويداء دمشق.
1: هل تعتقدين أن هناك
0: لازم
1: شريك في السويداء لتنفيذ كل هذا بشكل؟ لأنه آخر شيء ما ممكن السلطة تسوي هذا الموضوع لحالها، هناك حاجة لشريك أو شركاء.
0: يعني هي سوت اللي عليها، وبعدين ما لقت شريك بالسويداء. هي ما عملت شيء أساسا، هي اللي عملته هو تجاهل لهي المجازر وعدم اعتراف بالمجازر، وجابت ممثلين عن السويداء وحطتهم على أنه هن الممثلين.
1: خلينا ندقق. الاعتراف أنا بظن جرى بأكثر من حالة، على الأقل بتقرير لجنة التحقيق الوطنية. لجنة التحقيق الوطنية ذكر 1300 أو 1400 شهيد مدني في السويداء، يعني هذا اعتراف بما جرى، مو هيك ولا لا؟
0: أكيد هذا اعتراف، مع أنه الأمور كانت أوضح بكثير بالتقرير الدولي، لأنه اللجنة الأممية قدرت أنه تسمع من ذوي الضحايا مباشرة. هلا هي المحاكمات اذا صارت من دون هذا الاعتراف من هي وزاره الدفاع نفسها اللي عملت هي الجرائم، ومن رئيس هي السلطه اللي شكر فزعات البدو اللي هن ارتكبوا مجازر في السويداء، فلازم يكون الاعتراف على هذا المستوى. ما بيجي الاعتراف من اقل من ذلك، تم ارتكاب الجرائم بهذا المستوى، بصير الاعتراف والاعتذار بهذا المستوى. هاي أول شيء لحتى نبلش الثقة، لحتى نبلش الأهالي السويداء، أهالي الضحايا، نحن عم نحكي عن عائلات أبيدت بالكامل، لحتى يكون في ثقة لازم يكون هذا الاعتراف على هذا المستوى، على مستوى رأس السلطة بده يكون في اعتراف بأنه صار في مجازر. ثانيا بده يكون ظاهرة هاي الإرادة بأنه أهالي السويداء يطلع عنهم ممثلين، هن بيطالعوا ممثلين يتفاوضوا. عملية التفاوض هي عملية إجبارية بهذا السياق. ما بنقدر نقول أنه نحن الدولة نحن بدنا نفرض شروط 1 2 3 4، هذا الكلام ما عاد مقبول ولا بأي صيغة. لازم يكون في تفاوض على حل كل هاي الملفات العالقة، على عودة 150 ألف شخص لقراهم، قراهم محروقة مدمرة، كيف بدهم يرجعوا على هاي القرى؟ بدون حل هاي الملفات ما رح يكون في ثقة.
1: جميل.
0: هذا الأمل موجود.
1: خليني أروح لعند الدكتور مهيب. أول إشي خليني أوضح، معليش خلينا نتحمل بعضنا وخلينا نسمع كل شيء، لأنه غاية الحلقة هي تفكيك هذه المسألة بشجاعة وبصراحة لحتى نقدر نلاقي حل، ما بدنا نتخبى وراء إصبعتنا. ما هيك سؤالي إلك، بعد كل ما جرى ظهر خطاب انفصالي، ما عم بقول طالب أهل السويداء بالانفصال، هذا الحكي ما هو صحيح، هناك تيار أو خطاب انفصالي موجود صحيح في السويداء، هل هو مشروع سياسي عن جد؟ أم تعبير عن حالة غضب، فراغ سياسي؟ ما الذي يدفع تيار اليوم في السويداء إلى طلب الانفصال وهو يدرك أنه لا يوجد مقومات انفصال مثلا، لكنه متألم؟ لكن ما الذي حدث؟
2: لك ربطه بالسؤال اللي قبله، بس أعطيه نص دقيقة. أنه الدولة هي مؤسسات، المسؤول عن حماية المواطنين، كل المواطنين السوريين على كامل الجغرافيا السورية، هي الأمن، الشرطة، وزارة الداخلية، الأمن، الجيش مسؤوليته لحماية الحدود الدولية.
1: نعم.
2: هذا بالعرف القانوني الدولي. هل كانت مقاربة ملف الأمن بصورة فعلا تشعر كل مواطن سوري بأنه أصبح تحت خيمة وحماية الدولة؟ بعتقد لا.
1: ما تحسن هالوضع؟
2: تحسن نسبيا، وأنا بوعز هذا التحسن لمستوى الوعي الشعب السوري. الشعب السوري الذي خاض ثورة مدتها 14 عاما ضد أعته الأنظمة في العالم، وضحى بمليون شهيد و13

0: 13 مليون مهجر ونازح، وأكثر من تريليون دولار خسائر للاقتصاد السوري، أعتقد خلق وعيا سياسيا عند الشعب السوري بأنه يتجاوز محنه ويتجاوز يعني متطلباته اليومية التي ذكرها الدكتور، اللي هي الحماية، ليس فقط حماية أمنية وإنما حماية اقتصادية وحماية ورعاية اجتماعية وصحية وإلى آخره. والشعب السوري يتحمل الآن الكثير الكثير في هذا السياق، ويعطي فرصة لهذه السلطة لأن تعيد بناء الدولة. المستوى الثاني هو مستوى محفظة السويداء الذي يلتقي بسؤالك. أنا ليش ذكرت أنه إسرائيل صانعة الحدث؟ تتذكرون بعد 15 يوما من انطلاق الاحتجاجات من درعا ومن دمشق ومن حمص ثم استمرت في محافظات سورية، خرج رامي مخلوف على الإذاعة السورية ليقول لإسرائيل: أمن سوريا من أمن إسرائيل،
1: أمن إسرائيل من أمن سوريا،
0: أمن إسرائيل من أمن. هو نفسه يعني هو
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح،
0: هو أراد أن يقول أنه يا إسرائيل نحن خزمتشي عندكم، فعليكم أن تساعدوا الخزمتشي. وأربعة عشر سنة وإسرائيل هي التي تدير اللعبة في سوريا، سمحت لحزب الله تدخل بسوريا.
1: أعدني إلى خطاب الانفصال.
0: بعد يعيدك، وسمحت لإيران، ومن ثم سمحت لروسيا أن تتدخل لبقاء النظام حتى 14 سنة حتى قضى على سوريا بشكل كامل. نعود إلى هذه المسألة. إسرائيل عندها مشروع قديم جديد. المشروع الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل عام 1948 بقرار التقسيم عرض على المرحوم سلطان باشا الأطرش في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل الحركة الصهيونية عن طريق مندوب ممثل بريطاني بأن يرحلوا دروز الجليل إلى جبل الدروز مقابل مساعدات مالية، وقد رفض سلطان باشا الأطرش هذا الطلب.
1: معروف أيضا الكمالات 3/67.
0: نعم، وطلب من أهل الجليل أن تمسكوا بأرضهم وألا يغادروها، وفعلا بقوا في أرضهم. في ستينات القرن الماضي أيضا عرضت على كمال كنج وكمال أبو الطيف، سلما هذه المسألة كمال جنوب لاط، وكمال جنوب لاط طلب منه أن يستمروا بالتعاون ليكشف المسألة وسلمها للزعيم الراحل كمال عبد الناصر الذي فشل المشروع.
1: هل الانفصال هو فقط مشروع إسرائيل أم أن هناك غضب أيضا؟
0: الاجتياح ساهم بتظهير فكرة الانفصال وتحميلها لحامل اجتماعي لأول مرة من أبناء الطائفة الدرزية. في المرتين الأوليتين في ثلاثينيات وستينيات القرن الماضي لم يكن هناك حامل اجتماعي للمشروع الإسرائيلي أبدا.
1: ما تقديرك لهذا الحامل الاجتماعي اليوم؟
0: تقديري لهذا الحامل الاجتماعي يحمل وهما كبيرا. لا يمكن للسويداء أن تنفصل عن سوريا. الحبل السري بين السويداء وسوريا لا يمكن قطعه.
1: قديش حجم التيار الانفصالي برأيك؟
0: حجم التيار الانفصالي بعد الاجتياح كان بنسبة 95%.
1: الآن
0: من لم يكن انفصاليا أصبح انفصاليا بعد الاجتياح. لكن سوء إدارة الانفصاليون لملف السويداء سواء في الداخل فيما يتعلق بخدمات الناس وحياتهم المعيشية والآخرة ومسألة المهجرين والطلاب وإلى آخره، أو فيما يتعلق برفض أي مبادرة أو أي نوع من أنواع المفاوضات، وخاصة خارطة طريق عمان التي ترد الحقوق.
1: قديش رجع اليوم؟
0: الآن صحيح هو لا توجد إحصاءات، لكن الآن من خلال تواصلاتنا في الداخل شعبية هذا التيار تراجعت كثيرا. يعني جماعة تقرير الحق تقرير المصير الآن ما بيقدروا يعملوا اجتماع كبير على
1: بس انت لما بتقول حضرتك انه في 95% بعد الـ بعد الـ بعد ال 15 تموز، انت عم بتقول انه صار في غضب. هو
0: اللي صار في غضب، صحيح الألم كان كبير.
1: طيب خلينا نروح لعند الزميل ماهر ابو علي ونشوف مع بعضنا هالتقرير ونشوف مين نحن ومين وهل ممكن نرجع نحن.
2: مرحبا بكم مشاهدينا. كيف ولدت فكرة الوطن ولماذا قد تموت؟ معظمنا يتعامل مع الوطن كأنه حقيقة أزلية، لكنه في الحقيقة فكرة حديثة نسبيا. فلو عدنا بضعة قرون إلى الوراء لما وجدنا معظم الدول التي نعرفها اليوم. في البداية لم يكن الإنسان يبحث عن وطن، كان يبحث عن الأمان، فوجد القبيلة ثم المدينة ثم الإمبراطوريات التي جمعت شعوبا كثيرة تحت راية واحدة، لكنها لم تجعلها شعبا واحدا. ثم ظهرت فكرة مختلفة أن ما يجمع الناس ليس الدم ولا القبيلة ولا الحاكم، بل عقد يقبلون فيه أن يكون لهم مصير مشترك. لماذا قد يشعر إنسان في أقصى الجنوب أن ما يحدث في أقصى الشمال يعنيه؟ ولماذا يقبل أن يدفع الضرائب لبناء مدرسة لن يدخلها أطفاله، أو مستشفى لن يعالج فيه، أو طريق لا يسلكه يوما؟ لأن من كانوا غرباء صاروا يعرفون عن أنفسهم بكلمة نحن. إنه اتفاق لا يقوم على المشاعر وحدها، فالعاطفة قد توحد الناس في لحظة، لكن الذي يبقيهم معا لعقود هو الثقة. اتفاق عملي يقول إن العيش معا أقل كلفة من الصراع، وإن القانون يحمي الجميع. لكن إذا ضعفت الثقة قد يتغير سلوك الإنسان ليبحث أولا عمن يحميه، العائلة أو العشيرة أو الطائفة أو سواها. في الدولة لا يملك أحد الوطن وحده، لأن الجميع يملكونه معا، ولهذا لا يستطيع الوطن أن يطلب من أي جزء منه البقاء بالقوة وحدها، كما لا يستطيع أي جزء منه أن يقرر مصيره بمعزل عن الآخرين. تجارب الشعوب التي خرجت من الحروب والانقسامات تقول شيئا واحدا: لا تبنى الوطنية بالخطب، بل بمؤسسات عادلة وقانون واحد ودولة لا يحتاج المواطن إلى بديل عنها. ربما لا يكون السؤال الذي يواجه سوريا اليوم كيف نحافظ على حدود الدولة، فالحدود قد تبقى بينما تنهار الفكرة التي قامت عليها. أما السؤال الأصعب فهو كيف نعيد بناء الثقة التي جعلت ملايين السوريين والسوريات يقولون يوما نحن، قبل أن يضطر كل واحد منهم أن يقول أنا.
1: السؤال الكبير، إمتى رح نرجع نحن، مش أنا وأنت ونحن وأنتو؟ إمتى رح يكون في عنا هوية وطنية جامعة؟ شلون ممكن يكون في عنا هوية وطنية جامعة؟ هذا السؤال بدي أوجهه للحضور. خليني أروح لعند الشاب لأنه سماحك بعدين أرجع عندك أستاذ حمزة. يا ريت توقف تعرف عن حالك.
3: مساء الخير، الله يعطيكم العافية. الحقوقي جعفر خضور من حمص. السؤال كبير جدا، والحقيقة بالوضع السوري الإجابة بتصير أصعب، لأنه اللي مرت فيه البلاد من 60 عام ومن قبل ومن بعد هو اللي خلانا ما نوصل إلى تعريف واضح للهوية الوطنية الجامعة. بمعنى بمحطة كتير من المحطات السياسية صار هذا المصطلح مجرد مصطلح سياسي لا تطبيق فعلي له، لأنه اليوم في مقولة كتير مهمة أن السياسيين يقرؤون التاريخ لكي يبرروا أخطاءهم، لا لكي يتجنبوا التجربة المكررة، وهذا بالحقيقة اللي عم يصير اليوم ببعض المحطات في السياق السوري. لذلك أنا بعتقد أنه اليوم نحن بهذه المرحلة ما بدنا نرجع كتير بالتاريخ، نبدأ عندما يفكر المواطن والمسؤول بأن سوريا بعد 8/12/2024 قد تجاوزت اللحظة الثورية، بمعنى أن اللحظة الثورية هي وعد ببناء الدولة. ما الذي قطعناه في هذا الوعد؟ لا يجب أن يكون الخطاب ما بين الدولة والمجتمع وما بين المواطن والمواطن أن هناك ثائر منتصر على آخر وفقط، هذا لا يكفي. بالنهاية هناك أجيال ولدت بعد الحرب، لم تلد في الحرب، وهناك أجيال، يعني أنا أعتذر أستخدم مصطلحات كما ربما أراها في سياق محدد ولكم الحرية كيف تفهمونها، هناك أجيال اليوم تدفع ثمن نتائج، هي تعيش نتائج لا تعيش أسباب. وما حصل في السويداء حقيقة بكونه موضوع الحلقة اليوم، سبب التعقد في الحل هو عدم الاتفاق على تعريف اللحظة. اليوم ما نزال أمام اللحظة ذاتها، لا يوجد تعريف، لا يوجد اعتراف بالخطأ، ولا يوجد اعتراف بالذهاب نحو النتيجة المرادة مسبقا لدى بعض الأطراف حتى في السويداء نفسها، علما أن الواقع يعكس تطلعات مختلفة تماما. يعني من جهة البعض يقول أن ما وقع هو على الدولة بشكل كامل، إسرائيل لها حضور، نعم، تعنت بعض الأطراف في السويداء له دور، نعم، هذا موضوع يجب أن يكون متوازن. لكن أنا اليوم بعد هذه اللحظة ولحظة الوعد ببناء الدولة، هنا السؤال، طيب إسرائيل موجودة بشكل واضح مرة واثنين وثلاثة، جيد، هذا واضح ويجب أن يكون في عقول الشعب. لكن اليوم يوجد طرف مدني كمان واضح. اليوم من المسؤول الأساسي؟ هو الدولة. لماذا الدولة هي لها الوجود المؤسسي؟ طيب
1: أنا تركتك حكيت كثير، ها؟ نعم. يعني وهذا ما يعني طيب. كل اليوم عم نحاول مع السادة الحضور أنه يوم ثاني مختلف.
3: أكيد أكيد، بس أنا بدي أختصر اليوم لكي نبني فعلا هوية وطنية جامعة، يجب أن نعيد بناء هذا المجتمع وأن يعرف فعلا ما حدود العلاقة بينه وبين الدولة.

0: بعد ذلك سوف نصل إلى ما نريد بكل تأكيد، وأنا على ثقة لأن وعينا تطور، والآلام بالمناسبة هي التي تولد هذا الوعي. شكرا.
1: الآلام هي التي تولد. الأستاذ حمزة بعدين أينشتاين.
2: الله يعطيكم العافية. أنا حاب أوجه تحية للأنسة هنادي الله يرحم أخوانها. يعني إحنا ألمنا اللي صار معهم بالفترة الماضية، يمكن ما في معرفة شخصية لكن شفنا على السوشيال ميديا. أنا بدي أعقب على كلام كل اللي موجودين على موضوع بناء الثقة. أنا بحكم وجودي بالمناطق الإدارية بين درعا والسويدة، كنت أشوف أنه في كثير خطوات اتخذتها الحكومة السورية في بناء ثقة مع كثير من الناس في محافظة السويداء. بالبداية اللي هي كانت تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، هاي كثير ناس ما كانوا متفقين مع هذا الموضوع، لكن لما اجت اللجنة الأممية أنا رافقتهم بزيارات لكثير من الناس اللي تعرضوا للانتهاكات ودخلوا من عندنا من بصر الحرير باتجاه السويداء ورجعوا طلعوا مرة ثانية. فأنا يعني قعدت معهم ومنهم أصدقائي لي من يجوا من برا سوريا، أخذوا كل الشهادات وأصدروا كمان تقرير لهم أول واحد والثاني، وتوقع في تقرير كمان راح يصدر. التسهيلات اللي أخذوها من الحكومة السورية كانت كبيرة جدا، أتوقع ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. نرجع لأحداث 15 تموز، السيد الرئيس طلع بخطاب 3 الفجر واعترف أنه صار في انتهاكات، ما حد هذا الخطاب موجود لحد الآن على السوشيال ميديا. لكن يعني ما بعرف، أنا كثير ناس عم طالب أنه بدنا بناء ثقة، لكن ما سمعت حدا طالب
1: بدنا الروق. ايه يعني
2: تمام. أوكي. لكن انا كثير يعني من الناشطين او اللي عم يطالبوا بناء الثقة ما سمعتهم طالبوا بعائلته التركي اللي محتجزة عند المجموعات الخارجة عن القانون بالسويد،
1: او حمزة العماري من وجهة
2: او حمزة العماري
1: بتمنى له العودة الامنة،
2: او طالبوا بمحاسبة اللي علقوا فراس وفارس على مدخل بلدة جنينة بريف السويد الشرقي، والصور موجودة حتى الان على السوشيال ميديا، وما عمل هاي العمليات الا داعش اللي احنا قاتلناهم قبل ما هم يفوتوا على السويدة، اللي احنا في درعا قاتلناهم باكثر من منطقه، والنظام هو جابهم وحطهم بالسويدة مشان يفوتوا على السويدة.
1: شكرا
2: الله يعطيكم العافيه.
1: شكرا. انيس تفضلي.
3: هلا انا سؤالي راح
1: بس اذا سمحت وقفي الاستاذ حمزه عن نظر بس حضرتك.
3: هلا سؤالي انه هل يمكن بناء نحن من دون مصالح حقيقيه، انه نحن ممكن انه نرجع يعني نكون ايد واحده شعب واحد نحب بعضنا؟
1: شلون ممكن تصير هاي المصالحه برايك انت؟
3: هذا السؤال انا عم بوجه لكم يا لكم لتعطوني رايكم.
1: انت شو رايك شلون شلون شلون بتحسي انه راح تصير هيك مصالحه؟
3: بس الشعب تصير تحب بعضها، بس انه خلص يعني كل واحد ما عاد يعمل.
1: مين اللي لازم يقود جهود المصالحه بصراحه؟
3: مثل كيف قصدك؟
1: يعني مين اللي بده يدعي للمصالحه؟ مين هو الطرف لازم يدعي؟
3: انا بحس يعني هلا اوكي صح الدوله، بس كمان حتى المجتمع نفسه. حتى المجتمع اللي لازم
1: الكل معني بالمصالحه فيه.
3: تماما، نحن لازم اساسا نحب بعضنا، لازم نكون كلياتنا ايد وحده.
1: هلا ما بنحب بعضنا بس نحترم بعضنا شوي، يعني بنحب بعضنا على شوي شوي على مهل
3: ممكن كمان. بس
1: خليني اروح.
3: شكرا.
4: هلا من الشيء اللي صار من الساحل للسويدة لدرعا، نحن اليوم عم ننظر لأي شيء كطائفة كمناطق، عم ننسى أنه القتل قتل بيضل الدم دم، عم ننسى هذا الشيء، عم ننسى الغلط وعم نصير نطلع كطائفة كمناطق. اليوم نحن شو الضمانات للسويدة للساحل لأي منطقة أن الدولة قادرة تحميه؟ وشكرا.
1: لا علي السؤال. أستاذ علي،
5: أنا لم أفهمه سؤالا، يعني فهمته على أنه مداخلة، لكن أي المطالبة الدولة الحقيقة في خطوات يجب اتخاذها، يعني حتى يشعر المواطن، حتى يشعر السوري أينما كان في أي بقعة لأي جهة اجتماعية أو طائفة أو إثنية أو عرقية ينتمي لها، حتى يشعر فعلا أنه هو سوري. نحن عنا مشكلة هوية وطنية، وهذه المشكلة ليست متعلقة بالسلطة الحالية. خلال 60 سنة لم يتم الاشتغال على بناء الهوية الوطنية في سوريا، لذلك نحن وهذه السلطة من ضمن النحن ككل، يعني نحن كطوائف كمحافظات كأشخاص كنخب كجميعا نحصد نتيجة عدم وجود هوية وطنية في سوريا. شو تعريف الهوية الوطنية؟ أنتم بتعرفوا شو هي؟ أنه أنا أعرف عن نفسي بأنه أنا علي مواطن سوري قبل ما أعرف

0: مش محرمة الهويات الفرعية، لكن للأسف اليوم الهويات الفرعية هي التي تطفو على السطح. بدنا نفكر كيف نشتغل، يعني المسألة مش بس متعلقة، ليست متعلقة فقط بالدولة، ليست متعلقة أيضا في السلطة، وأنه اللي طرحه الدكتور زيدون أنه نحاول نفصل بين مفهوم السلطة والدولة، ونحن عم نناقش هاي المسألة واللي حكاه الدكتور أيضا. لذلك أنا وجهة نظري نعم أنه يعني على الدولة اليوم مسؤوليات كبيرة للعمل على إعادة الثقة، لكن بإطار تعاوني، لأنه إذا المجتمع المحلي، إذا الصحفي والشيخ والخوري وشيخ العقل والفنانة والمقرأ القرآن وشو بدك ما اشتغلوا الكل سوا، ما مش الحال. هذا شغل بده يكون بشكل متوازي بين جميع أفراد الشعب السوري، طبعا حتى الطلاب، الأجيال، النخب مثل حضراتكم تعتبروا نخب. لذلك المسؤولية مش مسؤولية الدولة. في نظريتين للتغيير، هي نظرية التغيير من الأعلى والتغيير من الأسفل، بيعرفوا اللي بيشتغلوا بهاي المسألة.
1: أنا بس بالسؤال
2: بدك حابب تجاوب، تفضل.
1: نحن في سوريا عندنا مشكلة هويات، ليس فقط الهوية الوطنية، وإنما أيضا الهويات ما قبل الوطنية. والنظام السابق اشتغل على إفراغ الهويات حتى ما قبل الوطنية من مضمونها. مثلا في العشائر يعتمد على شيوخ يعني جاءوا بغفلة من الزمن، وليس شيوخ يعني بمعنى الشيوخ.
2: كلنا نعلم في العائلات، النظام البائد لعب كثير في القضايا.
1: العائلات نفس الشيء، عندما كانوا يختاروا المسؤولين يذهبون إلى زعماء عائلات معينة ويرشحون لهم المسؤولين. الاعتماد على رجال الدين أكثر من الاعتماد على النخب، الاعتماد على المثقفين، على الكفاءات إلى آخره. لذلك حتى الهويات ما قبل الهوية الوطنية أفرغت من محتواها، وبالتالي لم يعد هناك رغبة لبناء هوية جامعة. للأسف الشديد بعض الأمور، وهي قد تبدو صغيرة لكنها كبيرة. مثلا على سبيل المثال، كل المسؤولين الآن في سوريا يضعون هنا الشعار ولا يضعون العلم السوري. لماذا؟ العلم السوري هو علم سوريا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ونعرف تاريخ هذا العلم، وأجمع عليه الثوار السوريين من كل المناطق ومن كل مكونات سوريا على أنه هذا علم الثورة. فلماذا يستبدل في ياقات الجاكيتات للمسؤولين علم الثورة، علم السوري، علم الجمهورية العربية السورية مثل ذلك القرن الماضي؟
2: لماذا
1: يستبدل بشعار؟ برأيي عدم اعتراف بهذا العلم.
2: دفعة واحدة؟
1: نعم، وإلا يوضع العلم في كل الدول بروتوكوليا، يوضع العلم. يعني بتشوف مثلا المسؤول الروسي أو المسؤول الأمريكي أو المسؤول المصري إلى آخره يضع علم بلاده، لأن العلم هو الهوية الجامعة لكل المواطنين.
2: العلم موجود بالدستور،
1: نموت المواطنون عندما تكونك مواطنة حقيقية، يموت المواطن تحت علمه. نتذكر سابقا العشائر، بتذكروا في شيء اسمه البيرق، هذا البيرق يسلم لأجدع الأشخاص في القبيلة أو في العشيرة. إذا صار غزو أو قتال إلى آخره يموت الجميع ويبقى هذا البيرق مرفوعا. إذا العلم هو أهم من الشعار، هو أهم من النشيد، هو أهم من كل شيء. لذلك أنا أطالب المسؤولين أن يضعوا بدل الشعار أن يضعوا العلم السوري. هذه بداية وانطلاقة من أجل بناء هوية وطنية جامعة. نموت من أجل هذه الهوية الوطنية الجامعة عند أي اعتداء خارجي. لذلك خلال 14 عاما الماضية شاهدنا أن مرجعياتنا كسوريين وانتماءاتنا كانت إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل. كل فصيل من الفصائل كان له انتماء مع دولة.
2: شو
1: كل جماعة سياسية كان لها انتماء.
2: شو تعليقك؟ ليش عم بيحطوا الشعار ما بيحطوا العلم؟
0: والله الحقيقة
2: أنت نفسك تواجهت.
0: والله لفت نظري أنا الدكتور مهيب لهي المسألة.
2: وأنت شو رأيك؟
0: أواجب احترام العلم. الرمز الأساسي هو فعلا العلم، طالما أنه تم تبني هذا العلم وهو علم له رمزيات بتاريخنا.
2: عمره قرابة القرن عمليا.
0: قرن. أي لكن أي العمل على الهوية الوطنية هو يحتاج لاحترام عدد من الرمزيات، من بيناتها العلم كما تعلم.
2: بالمناسبة سادة المشاهدين، العلم هذا كان فيه ثلاث نجوم عندما حاولت فرنسا تقسيم البلاد. كان هناك دولة سوريا، كان دولة السويداء أو جبل الدروز، ودولة اللاذقية أو جبل العلوين. أراد السوريون الآباء المؤسسون آنذاك أن يوجهوا رسالة واضحة للفرنسيين بأن هذه الدولة لن تقسم، فوضعوا النجوم الثلاث

0: وهي نجمة السويداء ونجمة اللاذقية ونجمة سوريا بطبيعة الحال. أستاذة هنادي، أنت قلتي أنه الدولة لازم يتم هي تقود الـ طيب الدولة بحاجة لاحتكار العنف المشروع، وهذا راح أوجه سؤال أيضا للجميع. الآن ما الذي تستطيع الدولة فعله إذا لم ترد طرف أن يسلم السلاح مثلا؟ كيف يمكن أن تثق جميع الأطراف بالدولة كي تسلم السلاح؟ وهل هي قادرة، هل الدولة قادرة على الحصول على ثقة جميع الأطراف بواقعية؟
1: بدي أرجع، هل هي السلطة، بدي أرجع صيغ السؤال، لأنه حاليا نحن عنا سلطة في سوريا هي سلطة أمر واقع تقول بأنها هي بنت دولة. للأسف لو كانت باشرت ببناء الدولة لما كنا اليوم مجتمعين الآن على التفكير بقضية هذا الجرح الوطني اللي هو السويداء. نحن أمام سلطة ما في ثقة فيها من عدة مكونات، وبالمناسبة الثقة ما أنا مفقودة من مكونات طائفية أبداً، والخطاب التمييزي ما له ضد مكونات طائفية. برجع وبقول ضحايا الأسدية هم أكبر ضحايا هاي السلطة الحالية، وأقدم الدليل بأنه حتى الآن ما عندهم الضحايا، ذوي الضحايا شهادات وفاة لعائلاتهم. هي السلطة غير معنية بموضوع الحقيقة والعدالة، ما لازم أبدا نتخبى وراء إصبعنا بهذا الشيء. أولا هي غير معنية، غير معنية ببناء الثقة، هي معنية بالحكم، معنية بأنه تشكل تعمل يعني مؤتمر حوار سريعا، معنية بتعيين قوائم رئاسية بمجلس الشعب، معنية بنزع السياسة من مجلس الشعب، عدم ترخيص جمعيات جديدة، معنا قانون للجمعيات، عدم ترخيص أحزاب جديدة. هاي السلطة هي سلطة تريد أن تحول البلد إلى مملكة، ولا تريد أن تكون سوريا دولة أحزاب. فبعتقد موضوع نحن كنا اليوم هون عم نحكي عن إجراءات إعادة الثقة، ولكن حقيقة أنا لازم أكون صادقة، هاي السلطة ما عندها أبسط مؤهلات لحتى تشتغل على هذا البرنامج هو إعادة الثقة مع كل المكونات ومع كل مجتمع الضحايا السوري من ما قبل، يعني من ضحايا الأسدية وحتى الضحايا الجدد. فالموضوع أبدا ما بخص طائفة معينة.
0: شو رأيك أستاذ علي مافي؟
2: واجبنا نحترم وجهة نظرها، بس بدنا نشوف تمثيليا شو بتشكل وجهة هاي النظر. يعني يبدو أنه كثير من الزملاء أو الناشطين المدنيين أو يعني يطلقون
0: لغة نحترم ونحترم بالتأكيد
2: بالضبط رأيك. يطلقون لغة تعميم باتجاه دون تقييم، يعني دون احترام وجهات النظر لفئات أخرى من السوريين. يعني يمكن يكون متفق معها 20%، بس في 80% مش متفقين معها، على مش عم أعمم على كل شيء، بس في أشياء كثير عم تطرحها الأستاذة هنادي، وأنا بتفهم هذا الموضوع بحترمه يعني، بس بتفهمه ضمن إطار أنه ونحن نناقش كيف نريد أن نبني سوريا أو نتخطى عتبة الألم، ألا نفكر كيف، ألا نبدأ بفكرة دعونا نهدم المعبد. يعني هذا بلدنا اليوم، أي انكفاء أو عودة إلى الخلف تعني مذبحة.
0: بس الأستاذة هنادي عندها مخاوف، بحاجة حدا يعالج المخاوف. أوكي. عم تقول لك نزع السياسة من مجلس الشعب مثلا، الناس خايفة. كيف؟
2: حق عليها، علينا وعلينا جميعا أن نناضل وأن نعمل من أجل حقيقة قانون أحزاب، من أجل قوانين عصرية في مجالات أخرى. علينا أن نرى، أن نعمل أيضا من أجل أن نرى مجلس تشريعي لاحقا مثلا منتخب بشكل كامل. اليوم معلش يا دكتور زيدون، في ناس بتقول لك انه راي كثير من فقهاء السياسه كان يجب تعيين جميع اعضاء مجلس الشعب. ماذا لو عين جميع اعضاء مجلس الشعب مثلا؟ هاي فئه من كثير اللي بيفهموا بالسياسه بيقول لك انه لا، غلط انه يكون في تعيين وفي انتخاب عبر هيئات ناخبه وكذا. اذا نحن بشكل عام انا متفقين، ولغه التعميم بكل هاي المسائل هي لغه خطيره. يعني حتى القضيه لما انا بيجي بتعامل بقضيه التجريم، انه لازم الرئيس يطلع ويحكي وكذا، وايه لنقعد على الطاوله ونقعد نحكي بعدين. طيب يا سيدي او يا ستي، صرنا 109 سنوات عم نحكي عن مظلومية ومذبحة الأرمن مع الأتراك، وإلى اليوم لم تحل هذه المسألة. واليوم كل واحد وكثير من النظريات تقول لك هناك سرديات مختلفة،
0: بس مع ذلك لأنه لم يتم الإقرار، أنت شايف
2: بالضبط
0: يعني لم يبرأ تبرأ آلام
2: الأرمن بالضبط. بس خلينا ننزل عن الشجرة شوي. طب ما بدنا نقعد مع بعض ونحكي؟ طب أنا بهدم بدي أهدم المعبد وبعدين بدنا نقعد نحكي؟ كيف بدها تزبط هاي؟
0: شو رأيك أنت دكتور مهيب؟
3: هلق مصطلح سلطة أمر واقع، أنا ما مش مع هذا المصطلح. الإعلان الدستوري سمى الحكومة حكومة انتقالية مؤقتة، كما هو الإعلان الدستوري مؤقت. طالما لا يوجد دستور دائم للبلاد يجب أن يكون جمعية تأسيسية أو لجنة دستورية تعد دستور ويفق عليه الشعب السوري. لذلك أنا أسميها السلطة الانتقالية المؤقتة، قد تدوم 5 سنوات حسب ما ذكر الإعلان الدستوري، وقد تدوم أكثر أو أقل، هذا يعود للظروف السياسية في البلد. هي من جهة. من جهة ثانية الجميع لديه هواجس. أنا لست مع الدكتور علي بأن الهواجس فقط عند مجاميع معينة في المجتمع السوري، حتى الحاضنة الطائفية للسلطة عندها هواجس. اليوم الكفاءات السنية وهم أصدقائي وأصدقائك في الجامعات وإلى آخره، من منهم الآن في موقع المسؤولية؟ مثلاً يا أخي خلينا نحط النقاط على الحروف.
0: على عيني وراسي أنا ماني ضد، بس
3: اليوم أنا أسمعها من زملائي أساتذة جامعات بكافة التخصصات من السنة. تغير المزاج منذ البداية. في البداية كان هناك طبعاً يعني هناك حق كان ضائع، أعيد هذا الحق. هناك أكثرية في المجتمع السوري شعرت بالغبن، شعرت بالمظلومية خلال 60 عاماً، أعيد لها هذا الحق. لكن السلطة لم يعني تبادر لوضع سياسات أو خطط فعلاً.
0: خليني أرجع لموضوع الحلقة بشكل أساسي، وهنا أنت حضرتك حكيت أنه هناك مخاوف. خليني نحكي عن تخوف أساسي عند مكون البدو في السويداء، ما كمان شعر بخذلان طيب كبير. طب شلون فينا نستعيد ثقة البدو وأنا ما عم بحكي أبداً عن العشائر اللي إجت أو القوات العشائرية اللي إجت، انا عم بحكي عن بدو عن بدو شهبة،
3: ابناء محفظة سويدة.
0: استاذ حمزة كنت عم تقول لي انه بدو، طب بدو شهبة يعني في حالة خذلان ايضا.
3: دكتور زيدون، لنقل ابناء محفظة سويدة من كافة التلوير ومن كافة المكونات، لانه فعلا نحن عم نغرق حالنا بمسميات ما قبل الهوية الجامعة. نريد ان
0: نبني بس في امر واقع، يعني
3: عندما في امر واقع، في امر واقع
0: عندما صحيح يستهدف مكون لانه بدوي،
3: في امر واقع
0: عندما يستهدف مكون لانه درزي.
3: قبل الهواء انا تعرفت على الاخوين من العشائر. شوف، منذ أن وطأت أقدام الدروز في جنوب سوريا كان موجود عشائر من البدو، وكانت العلاقة بين الطرفين علاقة تعاون وعلاقة منفعة اقتصادية. الفلاح لا يستغني عن الراعي والراعي لا يستغني عن الفلاح، وكانت العلاقة بين جبل دروز وسهل حوران علاقة حميمية جدا. عندما يدخل الخارج، أي خارج حتى لو كان داخلي لكنه خارج عن المنطقة، يدخل بالعلاقة بين الطرفين يخرب هذه العلاقة. كان دائما تصير مشاكل بين الطرفين، وكان الوجهاء يحلوا هذه المشاكل فيما بينهم. صحيح يا أخ حمزة تحل صحيح يا دكتور زيدون، صحيح دكتور علي، كان دائما تنحل بين وجهاء درعا ووجهاء السويداء، بين وجهاء العشائر ووجهاء السويداء، وجهاء العشائر.
0: هل تطلب اليوم درعا أن تحل هذه المسألة بعيدا عن الدولة؟
3: لا لا،
0: يعني بين
3: لا
0: وجهاء
3: بعد ما وصلت، بعد ما وصلت لهم، بعد ما وصلت أنا أقول أنه أريد إظهار أن النزاع بين بدوي ودرزي وسني ودرزي، وهذا خطأ قاتل وخطأ شنيع. الخلاف كان خلاف سياسي.
0: عم بهز راسه
3: وافق
0: حمزة
3: مؤكد. طبعا الخلاف خلاف سياسي، الخلاف خلاف سياسي. أول وفد كان لرئيس الجمهورية أحمد الشرع، وكان لم يسمى بعد رئيسا بعد مؤتمر الانتصار، كان وفد الشيخ حكمة الهجري برئاسة ابنه سلمان الهجري، وكان برفقته.
0: ما الذي جرى لكان؟
3: هذا اللي جرى، اللي جرى الخارج هناك مشروع. لماذا أنا قلت عدم عزل ملف السويداء عن ملف الجنوب؟
0: وإسرائيل
3: هل تعتقد يا دكتور، يا دكتور علي، هل تعتقدون أن الوضع في درعا مريح؟ هل تعتقدون أن الوضع في القنيطرة مريح؟ الآن تسرح وتمرح إسرائيل داخل خط الـ 74، داخل خط 74 منذ مدة أدخلوا 100 رأس أبقار، يبدأون بالخطة، بندخل أبقار، بندخل رعاة، ومن ثم بنبني مستوطنات، وبالتالي بصير أمر واقع، وهذه أرض نصير منفاوض عليها، ننسى الجولان ونصبح نفاوض على المنطقة التي دخلوها من جديد. يا إخوان، إذا لم نعترف ببعضنا البعض، أن لماذا قلت يبدأ الحل بالاعتراف ثم بالاعتذار، وأنا لم أقل الاعتراف والاعتذار من جهة واحدة أو طرف واحد، كل الأطراف يجب أن تعترف بأخطائها وتعتذر عن أخطائها. إذا لم نبدأ من هنا لا نستطيع أن نعيد جسور الثقة بيننا كمكونات الشعب السوري. الكل تضرر، في متضررين من المجتمع الدرزي في محطة السوداء، وفي متضررين المجتمع البدوي، وفي متضررين المجتمع السني، في متضررين المجتمع المسيحي. أنا قريتي نصفها مسيحيون ونصفها الآخر دروز. تم نبش مقبرة المسيحيين في قرية الصور الكبيرة، وهي جارة لقرية حمزة. تم نبش مقبرة من نبش، يجب البحث عن هؤلاء ومحاسبتهم. لذلك قلنا مسار العدالة الانتقالية ليس فقط من أجل الجنوب وإنما من أجل سوريا كلها. من سيقوم بهذا المسار؟ من سيضع هذا المسار على السكة؟ الدولة. الدولة إذا إذا إذا إذا إذا تبرأت من واجبها من وظائفها فلسنا بحاجة إليها، فلسنا بحاجة إليها. لا كما قال الأخ من حمص، لا نحيل كل شيء إلى المجتمع، لا نحيل كل شيء إلى الطوائف، لا نحيل كل شيء إلى الأفراد. الدولة هي الأساس، الدولة هي التي تعالج المسائل، الدولة تضع الملفات،
0: خليني أسمع،
3: تقدم مبادرات.
0: خليني أسمع حمزة كمان.
4: الله يعطيكم العافية مرة ثانية. أنا مبسوط إنه يسمع دكتور مهيب. إحنا كنا حكينا قبل فترة مع دكتور على موضوع التصالح المجتمعي. الساعة إحنا موجودين منطقة اللجأ اللي هي محاذية لمحافظة السويدة. مستحيل بدون مصالحة مجتمعية تهدى الأمور وتكون الأمور سوية. الحل ما راح ينفرض من الخارج. إحنا أبناء المنطقة، إحنا ممكن على مدى ال 14 عام لما كان نظام السوري.
0: أنتوا جاهزين للجلوس على طاولة الحوار والمصالحة مع السويداء؟
4: طبعا مع أبناء السويداء الشرفاء جاهزين إحنا أكيد، بس أكيد ما راح نحط إيدينا في إيدين اللي قتلوا الأطفال أو هجروا الناس.
0: هم راح يقول لك أنا ماني قادر أحط إيدي بإيدي اللي قتلوا الأطفال.
4: نفس الشيء، إحنا خلينا نجتمع على الشيء اللي إحنا متفقين عليه ونخلي المختلفين عليه لآخر شيء، هو اللي راح يذوب تلقائيا. بالنسبة لموضوع كان في سؤال إنه هل العدالة أولا أو المسامحة أو التصالح؟ لا، اليوم أنت حقق العدالة وبعدين أتصالح أنا وياك، أنت بين لي حقي وأنا ممكن أفوت لك إياه، هذا قانون عشائري، خي بين لي حقي وبعدين أنا جزء سامحك.
0: هذا بخص الدروز والبدو؟
4: طبعا بخص الجميع. أنا ما بحكي الجميع. أنا ما بحكي بالدروز، مو كل الدروز كانوا سيئين ولا كلهم رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي. احنا بنحكي عن انا لحد اليوم
0: ولا كل البدو مثلك يا
4: طبعا اكيد اكيد اكيد انت عم تحكي عن المجتمع بتلاقي فيه السيء والكويس والسكرجي والدكتور والمهندس. بالنسبه لموضوع السويدة يعني ما تجاوز 30% اللي كانوا هم مؤيدين لمشروع الانفصال او رفع علم اسرائيل اللي رفع بعد التحرير باقل من 15 يوم. واحد الاشخاص اللي رفعوا العلم والله العظيم كان معنا بساحه 18 دار بدوحه، الفيديو بعده موجود لحد الان، بس شو اللي قلب راسه، شو اللي اخذه، شو اللي جاب، ما بعرف.
0: ترجع الناس.
4: لكن قولا واحدا، بدون تصالح مجتمعي والعقد الاجتماعي يكون قوي بين المكونات السوريه، بدون لا تحكي عن الطوائف. انا بالنسبه لي كشخص انا بحكي اني سوري من نصيب لباب الهوى ومن اللاذقية للبو كمان، ما لي من طائفة محددة، أنا مسلم وافتخر أني مسلم، بس أنا البلد اللي أنا فيه هو السقف العالي مثل ما حكى الدكتور مهيب. اليوم إحنا علمنا اللي إحنا لازم نقدسه، ما قدس ما بدي أنا أفوت بهذا المجال.
0: بترجع درع الآن. تفضل أستاذ.
3: ليش حتى ما يرجع درع؟
0: بمزح طبعاً.
5: ايه دكتور، بدي
0: حسيت تردد ما بدوش يحكي يعني.
5: بدي اعقب على كلام الدكتور مهيب
0: بس دون استرسال، ها يعني
5: لا لا لا لانه كثير مهم. اليوم للاسف بعد اللي صار بالسويداء صار يفهم الملف الاسرائيلي فقط من بوابه السويداء، وهذا موضوع خطير جدا. صحيح. بالصراحه خطير لابعد الحدود. ليش؟ لانه اليوم الجنوب السوري هو كله في عين اسرائيل، جبل الشيخ كله في عين اسرائيل. لماذا يا سوري تفهم على ان السويداء نتيجه علو بعض الاصوات التي تطالب بالانفصال هي المستهدفه فقط في المشروع الاسرائيلي؟ هذا خطر وخطر. واعتقد ان حتى بعض السياسيين الذين صدروا هذه الروايه اليوم يراجعون انفسهم، لانه ببساطه المشروع الإسرائيلي لا حد ولا مد له في الجنوب السوري. وعليه رسالة اليوم من هذا البرنامج لكل السوريين، لا أن يقرأ الخطر الإسرائيلي على أهل السويداء فقط وإنما على الجنوب.
0: أستاذة هنادي نقطة. أستاذة، لا أنا برأيي نعم، أنا بشكرك. نقطة.
6: شكرا لك
0: أستاذة هنادي. لنفترض أنك أنت عضوة لجنة مصالحة اليوم في سوريا، ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها هذه اللجنة برأيك؟ طبعا
1: يجب مصالحة بالوضع في السويداء،
0: في السويداء أو على عموم سوريا بالحالتين.
1: الموضوع اللي لا يقبل التأجيل هو موضوع كشف المصير عن جميع الضحايا. من دون هاي الخطوة ما فينا أبدا نتجاوز.
0: بس هنادي، لأنه أستاذ هنادي، كشف المصير عن المفقودين هو واحدة من أعقد المسائل. اليوم في 170 ألف، ما لا يقل عن 170 ألف مفقود سوري بسبب الحرب. بتعرفي لحتى قدرة الدولة بدول ثانية، يعني بالبوسنة بعد 30 سنة كاشفين 70%. إذا افترضنا أنه أول خطوة قلتي كشف المصير، ما الخطوة الثانية؟ نريد خطوة قابلة للتحقيق، ما الذي ترينه؟
1: الخطوات بالنسبة للوضع السوري، نحن بحاجة ل عم نحكي عن المصالحة، نحن بحاجة لمحاكم شعبية موازية للمحاكم العلنية، المحاكم الشعبية اللي بتقدر إنه الناس تحكي مع بعضها ويعترفوا بالأخطاء اللي صارت ويعترفوا بمسؤوليتهم عن مصير البلد، بالإضافة للمحاكمات اللي تجري لمحاكمة كبار المسؤولين، كبار الضباط، الناس اللي أعطت الأوامر بارتكاب كبرى المجازر. عم نحكي عن المجازر بغض النظر عن تاريخها، ومن ثم قيادة البلد، يعني هاي المصالحة اللي بتهيئ لمؤتمر وطني عام. أنا برأيي إنه عم بحكي طبعا عن مصالحة، بده يكون هاي السلطة هي سلطة مؤقتة، أو هي تتصرف على إنه هي سلطة مؤقتة،
0: تمام،
1: ما تتصرف على إنه هي سلطة
0: نفس يعني السؤال سلطة نفس السؤال لعلي. إذا كنت أنت بهاي اللجنة، شو أول خطوة بتتخذها لإجراء المصالحة تحديدا بقضية السويداء؟
2: الحقيقة مسألة الثقة هي عامل أساسي، لأنه هاي
0: كيف تبنى هذه الثقة؟
2: كيف تبنى هذه الثقة؟ مسألة ليست سهلة، يعني بدها إلحاح وبدها عمل على بالأوساط المجتمعية وإعطاء مجال أكثر لأشخاص لفئات من مختلف التوجهات والاختصاصات أنه يشتغلوا مع بعض كجماعات. لازم يندار حوار، يعني أنا لو يطلع بإيدي اليوم،
0: أنت إذا برأيك الحوار هو أول شيء يجب.
2: أول نقطة
0: قبل العدالة، قبل الاعتراف، قبل الاعتذار، قبل الإقرار،
2: ما بنتعرف على هواجسنا بين بعض. ما بدي أفهمك وتفهمني، لا أفهم شو اللي براسك وتفهم أنت شو اللي براسي.
0: تتفق دكتور مهيب أنه الحوار هو الأول ولا لا هناك شيء آخر؟
3: هلأ نحن عم ننسى أنه في مسار سياسي دولي وإقليمي وضع الملف السويداء، اللي هو خارط طريق عمان.
0: صحيح.
3: نتذكر أن البند الأول بخارط طريق عمان هو لجنة التحقيق الدولي، البند الأول.
0: نعم، وهذا تم.
3: فطالما البند الأول لجنة التحقيق الدولية، والكل يريد لجنة التحقيق الدولية، إذا الكل يعترف بخارطة طريق عمان. مسألة المساعدات هي بند من بنود خارطة طريق عمان، تدخل المساعدات إلى محافظة السويداء منذ اليوم الأول من الأحداث والاجتياح، ما هيك؟ ملف طريق دمشق السويداء، طريق دمشق السويداء تم تأمينه، لكن بنسبة لنقل 80%. لا تزال توجد عليه بعض الإشكاليات الأمنية، وآخرها من يومين لا توجد شفافية عن هذا الشخص كيف حصل معه.
0: جميل. أنا خليني
3: إذن العودة إلى المسار السياسي.
0: طيب، إذن خارطة الطريق واللجنة التحقيق والعودة إلى المسار السياسي الخطوة الأولى. بشوف الدكتور مهيب. هلا أول شيء خليني أعترف بشغلة، إنه كل المحيط فينا داخل الفريق وبرا كان عم بيقول لنا حلقة عن السويدة ب 15 تموز، شو بدكم بها وجعة الراس؟ والله إذا ما بدنا نوجع راسنا بعد كل هالوجع اللي صار بسوريا، عيب علينا نقول في عنا برنامج اسمه وسط البلد. نحنا بدنا نوجع راسنا على الأقل مشان ما ينسى وجع سوري بالسويدة من كل المكونات انعاش. رح مو بس نحنا مو ندمانين على فتح الحوار هون، لا، وموعدكم نرجع نفتح مرة ثانية. هاي وجع ما بينسى، وجع أهلنا بسويدة ما بينسى. وأنا ما مشان ما بكرة بيقولوا لي أنت قلتوا دروز ودائم، لا، نحن مع كل المكونات، جميع المكونات يجب أن تحظى بحقها. يجب عودة حمزة العمارين، يجب عودة المهجرين الدروز، يجب عودة مهجرين البدو. تعويض الكل، كل هذا لازم يصير. خليني قبل ما أختم أعطيكم نتيجة الاستبيان، من الواضح أنه الناس لم ترى بعد ما هو الحل، وهذا مفهوم، ونحن مع الناس لحتى نلاقي الحل، لأنه كان 67% من التصويت عم بيقول أن لجنة خاصة تشمل كل ما سبق، بمعنى هناك حاجة لوساطة عربية، هناك حاجة لمجتمع مدني وأهلي، وهناك حاجة للجنة خاصة من مجلس الشعب. نحن بالمناسبة كان أثناء النقاش أنه هل نضع هذا الخيار، قلنا لازم نوجه خطاب، يجب على مجلس الشعب أن يكون لديه لجنة مصالحة خاصة بالسويداء بعد كل ما تم. عدد التصويت، خليني أروح بعد التصويت، خليني أروح وأقول كلمتين ما راح أقدر أقولهن على رواق هالمرة لأنه وجعنا كلياتنا واحد، بس هو الحقيقة يعني بعد كل اللي سمعناه هو شو اللي بينقال. طبعا وقبل كل شيء ومرة وثانية وعاشرة وألف، يجبر خاطركم يا أهلنا بالجبل، حكم على رأسنا، ويجبر خاطركم يا أهلنا البدو، يرحم شهدائكم جميع ويرد مفقودينكم جميع، حكم على رأسنا من فوق، مصابكم مصاب سوريا كلها. من دون شك ما في حل سحري، ما حدا منا كان متوقع أنه بالحلقة نطلع بحلول، ويمكن ما في حل قريب، بس على الأقل ورجينا أنه قادرين نقعد على الطاولة ونحكي مع بعضنا. بس كمان مو نظل أنه ما في حل خلاص، يمكن خطوات صغيرة شوي بتساعد، على الأقل مبادئ للحل. ما في حل من دون اعتراف، اعتراف الحكومة بما جرى تم، ما كان هالاعتراف كافي، منحكي ومنتحاور لنوصل لبعض. ما في حل من دون اعتذار حق، من هون اعتذر المحافظ، محافظ السويداء، ما بيكفي وبدنا اعتذار من أعلى المستويات، لا بأس، منحكي ومنتحاور لنوصل لبعض ومنوصل لحل. ما في حل من دون تعويض حق، وكل حدا تضرر لازم يتعوض تعويض يليق فيه وبكرامته وبكرامة الجبل، كرامة الجبل من كل الناس، نحكي ومنوصل لبعض. ما في حل من دون ضمان عدم التكرار حق، حقنا كلنا، نحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض. ما في حل من دون رجعت الناس لقراها وضيعها بكرامة وعز، حق، نحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض. ما في حل من دون ما يطلعوا المحتجزين، حق، نحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض. وكمان ما في حل والتواصل مع إسرائيل موجود، ما في حل مع عدو بيحتل أرضنا، ما في حل مع حدا ممكن يبيع أي حليف مثل ما باع بيوم الأيام جيش لبنان الجنوبي، منحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض. ما في حل من دون رجعة البدو اللي تهجروا من أرضهم، منحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض. وما في حل من دون ما نحمي رسالة سلطان باشا الأطرش وتاريخه وتاريخ وكرامة الجبل، ما في سورية من دون السويدة ولا السويدة من دون سورية، هذا مش شعار، هذا سياسة وكرامة، مش سياسة أو كرامة. ودايما دايما دايما نحكي ومنتحاور ومنوصل لبعض، وخاطركم مجبور بإذن الله، وتصبحوا على خير.

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق. غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. ترامب يقول إن الرئيس الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، ويتحدث عن مقاربة لا تقوم على هدم المباني. وترقب لاستكمال محاكمة أحمد حسون غدا الخميس في دمشق، والجلسة مخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام. إدارة مطار دير الزور الدولي تعلن إنجاز أعمال التأهيل الأساسية، وتقول إن الافتتاح سيكون مطلع آب المقبل. وأخيرا اختتام محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، واتفاق على استكمال صيغة منطقة تجريبية خلال أيام.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا إن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. هذا وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. دعنا نبدأ من مدى أهمية تصريح ترامب المتعلق بإمكانية أن توكل مهمة التعامل مع حزب الله إلى الطرف السوري، ونعرف بطبيعة الحال بأنه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها بهذا السياق. يبدو أننا لا نستطيع سماع شعبان بعد، لا أدري إن كان بإمكاننا تصليح هذه المشكلة سريعا. طيب، بكل الأحوال ننتقل إلى ضيفنا للتعليق على الموضوع، ريثما نستطيع تجهيز مراسلنا أيضا. ينضم إلينا الأستاذ حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ حازم. كما كنت أقول منذ قليل أنه هي ليست المرة الأولى التي يعيد فيها دونالد ترامب هذا التصريح، ربما هذه المرة الرابعة. هل هناك ما هو مختلف الآن في التصريح الذي أعطاه اليوم لفوكس نيوز؟
2: شكرا على الاستضافة. طبعا هذه المرة الرابعة في على الملأ، يعني في وسائل الإعلام، وأعتقد أن الموضوع يبحث بشكل جدي في يعني خلف الكواليس وفي البيت الأبيض. هناك اعتقاد مثير للاهتمام بالنسبة للرئيس الأمريكي أن هناك حاجة لتوسيع الأحلاف والدول الحليفة والشريكة في الشرق الأوسط، وسوريا بحلتها الجديدة قد تكون إحدى هذه الدول المشاركة الولايات المتحدة، خصوصا في موضوع حزب الله، لأن ترامب يرى أن حزب الله هو عدو طبيعي للشعب السوري بعد دوره السلبي خلال الثورة السورية. فيرى أن هناك فرصة اليوم لتوسيع العلاقات والشراكات العسكرية والأمنية الأمريكية. طبعا إسرائيل غير مرتاحة لهذا الوضع، وضع جديد بالنسبة لدولة كانت على مدى أكثر من نصف قرن الحليف الأساسي والرئيسي الأمني لواشنطن في المنطقة. هذا تغيير كبير جدا بالنسبة لإسرائيل، وتتوجس منهم بشكل مفهوم بعض الشيء.

0: ما ننتظره ما ينتظره الشارع الأمريكي أو السياسي الأمريكي هو الموقف الرسمي للحكومة السورية من هذه التعليقات. يعني يجب أن يكون هناك موقف رسمي لأن الموضوع يكرر بشكل دوري شبه يعني أسبوعي أصبح اليوم، ولا يوجد رأي واضح بالرفض أو بالقبول من الطرف السوري.
1: هو كان هناك يعني كان هناك تصريحات سابقة من قبل وزارة الخارجية تحدثت عن أنه يعني لا رغبة لدى سوريا، حتى الرئيس أحمد الشرع تحدث بذلك في مقابلة وقال أنه ليس هناك رغبة.
0: كان هناك رد من الرئيس، لكن من هو أن الرئيس ترامب غير مهتم لهذا الرد. يعني هنا يعطيك انطباع ترامب أن هناك شيء آخر يحصل خلف الكواليس أو يولد هذه الصورة على الأقل. يجب توضيح هذه الصورة بشكل رسمي.
1: هل تعتقد أنه قد يكون الطرف السوري قد أعطى ردودا مختلفة خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس ترامب في أنقرة؟
0: سؤال هام. يعني موقف محرج بالنسبة للولايات المتحدة في خضم رفع العقوبات وعلاقة جديدة تتشكل مع الولايات المتحدة وتحديدا وجود الرئيس ترامب. يعني من الصعب جدا أن يقول أحد لا بشكل مباشر للرئيس ترامب في هذه المرحلة. هل هناك محاولة لركل الكرة إلى الأمام بعض الشيء ويعني رغبة أن يغير الرئيس ترامب ممكن توجهه بهذا الموضوع؟ إذا لم يكن هذا ممكن يجب أن يكون الحوار مع واشنطن منطقي أكثر وواضح أكثر إذا كان هناك إصرار من واشنطن على دخول سوريا في هذه المعركة وكان هناك اهتمام سوري رسمي. الموضوع أصبح تقني جدا ويجب فهم طبيعة الدور السوري وما يحتاجه الطرف السوري الذي سلاحه شبه مدمر اليوم لخوض معركة معقدة تدعمها من طرف آخر إيران طبعا و محاربو حزب الله الذين لهم خبرة كبيرة في لبنان.
1: ما شكل الإصرار الأمريكي؟ يعني كيف يمكن أن تصر أمريكا؟ هل تضغط اقتصادياً؟ تضغط سياسياً؟ تسحب بعض الامتيازات التي أعطيت بدون حساب يعني سخاء شديد للإدارة السورية أستاذ حازم؟
0: لا أعتقد أن هناك سخاء، هناك رفع عقوبات. يعني ورفع العقوبات هو أمر صحي في لأن أغلب هذه العقوبات فرضت على النظام السابق ولم تفرض على النظام الجديد. وكان هناك توجه إيجابي جدا وزخم دبلوماسي إيجابي من قبل الحكومة الجديدة نجحت في تحويل المسار.
1: واستجابة سخية أيضا من الطرف الأمريكي، لا تحدث هنا عن العقوبات لكن حتى عن الجانب الدبلوماسي أستاذ حازم.
0: بالتأكيد المشكلة أن حتى العقوبات أم الدعم الدبلوماسي يمكن أن يتغير خلال دقائق. يعني حتى موضوع العقوبات يمكن إعادة وضع بعض العقوبات بالنسبة للطرف الأمريكي. نتمنى أن الموضوع لا يذهب لهذه المرحلة. يعني هذه مرحلة متقدمة جدا، هناك علاقة تتكون اليوم لا يجب أن تتذبذب بهذه الطريقة بناء على مصلحة واحدة أو موضوع واحد. الموضوع يحتاج إلى حوار تقني جدا معقد جدا مع الطرف الأمريكي عن تصور الرئيس الأمريكي وتصور البيت الأبيض للدور السوري. هل هذا ممكن؟ هل هذا مقبول شعبيا وسياسيا سوريا؟ وإذا كان مقبول وهناك دور تقنيا، ما هو الدعم التي تحتاجه الحكومة السورية؟
1: أنا تعتقد أستاذ حازم أنه هذه الفكرة كانت حتى أسبق من الحرب الأمريكية الإيرانية منذ أن بدأ توم براك بترتيب المنطقة، وكان هناك بعض الحديث وحتى بعض التصريحات الواضحة كانت له بموضوع سوريا ولبنان.
0: يعني مرة أخرى هناك تصور من قبل توم براك تحديدا أن العدو الطبيعي لحزب الله هو سوريا وليس الولايات المتحدة. يعني آخر مرة كان هناك ضحايا أمريكيون من قبل حزب الله، من قبل إرهاب حزب الله طبعا في الثمانينات. على مدى 15 عام التي مضت حزب الله كان يجرم بالشعب السوري كعدو طبيعي لا أقول ثأر، لكن هناك علاقة غير طبيعية بين حزب الله وسوريا، وهناك يعني كل فعل له رد فعل في نهاية المطاف. فأعتقد توم براك أن رد الفعل الطبيعي يأتي من سوريا وليس من قبل الولايات المتحدة أو دول بعيدة آلاف الكيلومترات عن هذه المشكلة. لكن أيضا هناك تعقيدات في الداخل اللبناني، هناك علاقة أيضا صحية تبنى مع الطرف اللبناني، ورأينا زيارة سيد شيباني وزيارات لبنانية إلى سوريا. هناك شيء إيجابي أيضا يحصل مع لبنان لا يمكن كسره بسبب الولايات المتحدة وتسرع من القبل الولايات المتحدة. وهناك أخيرا هناك رأي سيادي سوري يبنى اليوم، هناك دور سيادي سوري وتوجه سيادي سوري لا يجب على واشنطن على الرغم من السخاء أن تكسر هذا الدور السيادي السوري عبر فرض أشياء سوريا قد تكون غير جاهزة لها أو غير مهتمة فيها.
1: ذكرت فيما ذكرت أيضا أستاذ حازم موضوع أن إسرائيل قد تكون متوجسة من أي دور سوري، يعني من يرفض ربما الدخول، يعني إسرائيل هي أحد الأطراف التي لا تريد هذا التدخل، كيف يمكن أن يؤثر هذا على السياق بكامله؟ لأنه حتى يعني من الوضوء من الواضح على الأقل بحسب أكسيوس أنه هناك ضغوط أمريكية حتى على الجانب الإسرائيلي، ونحن الآن يعني بعيد محادثات جديدة، يعني كان الطرفان في روما والمفروض أنه يكون هناك تقدم بالاتفاق والانسحاب الإسرائيلي.
0: طبعا بشكل عام أكسيوس أحيانا تصريحاتها ونقلها للمعلومة مبالغ فيه بعض الشيء، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يتكلم عن هذا بالملأ، على الملأ وليس بشكل سري، ليس التسريبات هي موضوع يتكلم بها الرئيس الأمريكي أسبوعيا كما قلنا. فالموضوع قيد البحث كما هو واضح. من جهة الطرف الإسرائيلي أيضا كما قلنا هناك توجس، لكن ليس فقط الرئيس السوري يصعب عليه أن يقول لا لترامب، أيضا بيبي من الصعب عليه أن يقول لا لترامب، الجميع يعني ترامب مشكلة دولية بهذا السياق وليس مشكلة خاصة بسوريا أو دولة أخرى. ففي نهاية المطاف إذا أراد ترامب فعل شيء معين سينفذ هذا الشيء.
1: شو الخيارات السورية إذن أمام ذلك، وإذا كان ترامب عنيدا ربما ومصرا على موقفه هذا؟
0: هناك موقف سياسي وهناك موقف قد يكون بعض الشيء شخصي من قبل الرئيس ترامب أو توم باراك، أقناع بشكل مباشر للرئيس، لكن أيضا هناك أمور تقنية يجب حلها. الموضوع التقني إذا كان هناك يعني تقنيا الموضوع ممكن قد يكون الموضوع إيجابي، لكن أيضا كما كان هناك خطأ بعض الشيء في الإسراع في الحرب بإيران وعدم التنسيق للحرب، أيضا حرب مع حزب الله عدم تنسيقها بشكل واضح وصريح مع الأطراف اللبنانية الداخلية
1: مع أطراف عربية أيضا وأقليمية.
0: أكيد دولة قطر لها دور هنا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، موضوع لبنان موضوع مدون منذ عقود، فما لا يمكن يعني كسر أيضا تدويل بهذا الشكل المفاجئ والسريع، لأن ليس السبب ما يعني عندما يسرع الموضوع بهذا الشكل قد يفشل، وفشل في عملية كهذه فشل سيء جدا على جميع الأطراف المشاركة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الأستاذ حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ضيفي من واشنطن. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا، وأوضح ويلسون في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساع لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية، وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل تأثير عرقلة إيران إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بانياس. هذا وكانت نقلت وكالة بلومبرغ من جانبها أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة السعودية الرياض. وبحسب وزارة الخارجية، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقاً لمفاوضات بين الطرفين، مشددة على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف والسعي لبناء هذه الثقة. وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد أن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العلمية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن قافلة عودة جديدة لأهالي مدينة عفرين ستنطلق صباح يوم غد الخميس من مدينة القامشلي. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم قرابة 1000 عائلة وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن انتهاء الامتحانات واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة لعودة الأهالي. تشهد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق غدا الخميس ثاني جلسة لمحاكمة المفتي في عهد نظام الأسد أحمد حسون، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية إلى شهود الحق العام. وبدأت المحكمة الجنائية محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه حسون اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أنهت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وحددت 22 من تموز الجاري موعداً للجلسة القادمة. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة لاستكمال الإجراءات القضائية. هذا ويواجه وسيم الأسد

اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة لنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وطلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد في عهد النظام المخلوع أحمد حبيب علي في اللاذقية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السرين في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت إشراف علي على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السرين، وزن الواحدة منها 250 كيلوغراماً، استخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية بين عامي 2013 و2017.

أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي اللوثة. قال الدفاع المدني إن فرقه مستمرة في تنفيذ عمليات البحث عن مفقودين إثر حادثة غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. وذكر الدفاع المدني أن حصيلة الضحايا وصلت إلى سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال وشابان، في حين لا يزال طفل في عداد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه. في الحسكة كشفت إدارة أمن الطرق عن تفعيل حاجز البانوراما الواقع عند المدخل الجنوبي للمدينة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني في المواقع الحيوية بالمحافظة. وأوضحت الإدارة أن تفعيل الحاجز يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حركة السير وضبط المداخل الرئيسية للمدينة، بما يسهم في حماية المواطنين وتسهيل حركة التنقل. وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مذكرة تعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبحسب وكالة سانا فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية.

0: وتقديم التسهيلات لإبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال شعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد شعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان على هامش انطلاق أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين البلدين للحديث عن أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان في دمشق وآفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
1: اليوم هي الزيارة تأتي بسياق عدد من التواصلات خلال الفترة الأخيرة بين قطاع الأعمال السوري وقطاع الأعمال اللبناني، وأيضاً الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بسياق الأحداث الأخيرة. الزيارة كانت مهمة جداً لأنه كانت بتضم عدد من رجال الأعمال اللي بيشكلوا مجلس الأعمال اللبناني السوري، بالإضافة طبعاً للوفد الحكومي المشكل من معالي وزير الاقتصاد ومستشارينه ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية. زيارة مهمة جدا لأنه تم تناول فيها الجميع أو معظم الأمور اللي فيها نوع من الحوار بين الجهات السورية واللبنانية، مواضيع الحدود، مواضيع التواصل، مواضيع التواصل الاقتصادي، كيف ممكن تكون مجالات التعاون المشترك. حكينا شوي بالمجلس الأعمال السوري اللبناني شو هي القطاعات اللي نحن حنركز عليها للفترة الجاية بشكل أنه نكون عم نأمن الدعم والمساعدة للمستثمر اللبناني، وبشكل أساسي ركزنا على شركات قطاع الأعمال اللبناني مع شركات سورية.
0: بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وأريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. وأكد الجانبان أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء مسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريفي دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

0: تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة الذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
1: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
2: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام تجي بتشيل شيلة وعم بجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
3: كانوا الحاويات كبار، تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني أوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم بتضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم بيكبوا هون، البيوت عم بيكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
4: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما عم تجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والتفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية،

0: امراض فضوها، بس اغلب الاحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم تشوف الحاوي مليانه بدها تكف الارض اجباري يعني.
1: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
2: مو الآليات لازم بعد 5 سنين ضغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة. عندنا أجدد ضغط عمره 25 سنة. فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتاخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمر الزمني ولقدمه.
1: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
3: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر، والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
4: أعلنت مديرية صحة إدلب بدء إعادة التعاقد مع موظفين وكوادر صحية فصلهم النظام المخلوع بسبب مواقفهم من الثورة السورية. وبحسب مديرية الصحة تشمل الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف، فيما تستهدف الخطة دمج أكثر من 7000 عامل في المراكز التي توقف دعمها، مع استقبال نحو 100 موظف يوميا لاستكمال إجراءات التعاقد. وأضافت المديرية أن الخطوة تهدف إلى رفض المستشفيات بالكوادر الطبية والإدارية وإعادة تشغيل مراكز صحية أغلقت بعد توقف التمويل الدولي. يعاني عدد من عمال الخدمات في ريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيش العاملين وحرمان أسرهم من احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
5: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا أمل نعرف مثل 15 شهر أو شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسأل يقول لك واحد ما عرف. هالمسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلدية؟ بدلوا الأوروبية، العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد من يجيب طاريه رواتب. اليوم صار لنا 6 شهور، الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا طينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم وعايزهم، والله تبادلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
6: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جاي نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو الاسماله كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جاي نفوت السوق تمام، والله بيوتنا بلا جار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ليامت نظل من دون رواتب. يا بسرعه وقت ساعدونا وجيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم يحجون لنا معاهم خلي يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايه مضبطها بالوقت هذا؟
7: نحن نعلم ما يعانيه عمال النظافه في دائره النظافه بمجلس مدينه راس العين. حقيقه منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ ماليه ضئيله، بعضها مقدم من جمعيات خيريه والبعض الاخر على شكل منحه شهريه من اداره المنطقه مبلغ 800,000، حقيقه لا يساوي الاعمال التي قاموا بها. نسعى الى ربطهم الان عن طريق المحافظه بعد تشكيل مجلس مدينه راس العين، قدمنا المقترح الى محافظه الحسكه، ستاتي لجنه التنميه الاداريه لربط هؤلاء العمال بالوزاره وصرف مستحقاتهم المتاخره في القريب العاجل ان شاء الله.
4: أعلنت إدارة مطار دير الزور الدولي الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل المطار.

0: تمهيدا لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل. وقال مدير المطار فراس العزاوي إنه يجري العمل حاليا على إتمام الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات. وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفدا من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي وشركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار أسفرت عن اعتماد تسيير الرحلات باتجاهه. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مصعب، إذن الحكومة تتحدث عن أنه افتتاح مطار دير الزور سيكون في بداية آب، أي بعد بضعة أيام. ما هي الإجراءات المتبقية؟ يعني قيل إنهم انتهوا من مرحلة الترميم الأساسية، الآن ما هو المتبقي؟
1: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. هي مرحلة حقيقة مفصلية يعيشها أهل دير الزور والمطار حتى، والعاملين في المطار، إدارة المطار، خاصة بعد إعلان إدارة المطار الانتهاء من الأعمال التشغيلية لإعادة تأهيل المطار الأعمال اللازمة تمهيدا لإعادة افتتاحه في شهر مطلع شهر آب. هي خطوة طال انتظارها من قبل أبناء محافظة دير الزور بعد سنوات طويلة من توقف الحركة الجوية. طبعا هذا الإعلان جاء بعد استكمال أعمال التأهيل الفنية التشغيلية فيما تستمر حاليا حتى هذه اللحظة الإجراءات التنظيمية، الاختبارات النهائية لضمان جاهزية المطار وفق معايير السلامة، الأمن المعتمد. طبعا شملت الأعمال أعمال إعادة التأهيل هي صيانة المدرج، تأهيل مبنى الركاب، المكاتب الإدارية، تجهيز الأنظمة التشغيلية، أيضا تحسين البنية التحتية والخدمات المساندة لها، إضافة إلى استكمال أعمال السلامة الجوية، الإنارة الملاحية. كل هذه الأمور بما يسمح باستقبال الرحلات المدنية بصورة آمنة ومنتظمة بحسب إدارة المطار وبحسب الهيئة التابعة للمطار.
0: ومصعب، المطار كم سنة، يعني من كم سنة توقف عن العمل؟ وهل كان مطارا دوليا؟ يعني هل كان يستقبل رحلات دولية؟
1: هلا في الحقيقة المطار استقبل عدة رحلات دولية منذ 20 عام تقريبا، لكن بعد انطلاق الثورة السورية توقف المطار بشكل كامل، وأصبح بحسب الجميع تقريبا هي كثكنة عسكرية تنطلق منه الطائرات الحربية لقصف يعني مدينة دير الزور أو محافظة دير الزور بشكل عام. أما بالنسبة للهيئة العامة للطيران المدني، أكدت أن أعمال التأهيل نفذت خلال فترة زمنية قياسية، وأن المطار أصبح قريبا من افتتاحه. طبعا يكتسب أيضا نور افتتاح مطار دير الزور أهمية خاصة لمحافظة دير الزور، يعني سيضع مثلا حدا لمعاناة آلاف المسافرين الذين كانوا يضطرون إلى السفر برا لمسافات طويلة، بيننا وبين دمشق 7 ساعات بالسيارة. طبعا كانوا يضطرون إلى السفر برا لمسافات طويلة للوصول إلى يعني محافظات أخرى. اليوم ينفتح هذا الأمور على الشرق السوري بالنسبة لعموم المحافظات السورية، وأيضا بالنسبة لبعض الدول الأخرى الحد أيضا من يعني هذه المسافات الطويلة، خاصة بعد زيارة وفد كويتي من الهيئة العامة للطيران الكويتية إلى مطار دير الزور، واستكملت آخر الأعمال لفتح المطار الجوي والرحلات الجوية ما بين دير الزور والكويت. وعندنا في دير الزور معظم أهالي دير الزور، المحافظة كلها تقريبا هناك العشرات بل المئات بل الآلاف من أبناء المحافظة هم في الخليج بشكل عام، فسوف تسهل هذه الرحلات يعني تقصر من مسافات السفر. أيضا يعني انفتاح على المنطقة الشرقية على الصعيد الاقتصادي مثلا، إعادة تشغيل المطار ستعكس أو ستنعكس بشكل مباشر على النشاط التجاري، النشاط الاستثماري في دير الزور، ربما ستسهم في جذب المستثمرين بحسب إدارة المطار، تنشيط قطاع النقل والخدمات، ورفع يعني ربما الطلب على الفنادق والأسواق والمطاعم في عموم محافظة دير الزور، وأيضا شركات الشحن الدولية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالمطارات مثل قطاع النفط مثلا. الكثير من المختصين والخبراء ربما يأتون من دول أخرى مباشرة، سوف ينزلون في دير الزور ويتوجهون إلى محطات وآبار النفط وحقول النفط أيضا يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة بعد سنوات من التراجع، أيضا يساعد في يعني فتح ممرات إنسانية، ربما تنزل الطائرات بشكل مباشر إلى مطار دير الزور الدولي. نور،
0: نبقى معك في متابعة كل تطورات هذا الموضوع على كل خلال الأيام القادمة. مراسلنا من دير الزور مصعب الحنات، شكرا جزيلا لك. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد يومين من المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. وأفادت السفارة بوجود توافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، مشيرة إلى أن صيغته ستستكمل على أن يتم البدء في تنفيذها في الأيام المقبلة. وأضافت أن الأطراف ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب بدأت تعطي مفاعيلها، وأن واشنطن بدأت تصغي إلى لبنان في ظل وجود ملفه على طاولة ترامب. وشدد عون على أن أهداف بلاده واضحة ولن تتساهل بشأن حقوق لبنان، مشيرا إلى أن حق الاختلاف مشروع على أن يبقى الحوار بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية. ودعا عون اللبنانيين إلى اختيار ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين، مؤكدا أن الطريق ليست ممهدة وتحفل بالصعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جامبين. مرحبا بك وسيم. دعني أبدأ معك من الاحتمالات الممكنة للانسحاب الإسرائيلي بالفعل من أجل تطبيق المنطقة المتفق عليها.
2: مرحبا لك للمشاهدين. في الساعات القليلة القادمة نترقب بحذر ما ستسفر عنه كواليس الجلسات الختامية في روما. المؤشرات تدل على أن الوفد الأمريكي يضغط لانتزاع جدول زمني محدد للتنفيذ، بينما تحاول الأطراف اللبنانية ضمان ضمانات دولية لسيادة الدولة الكاملة. الاحتمالات مفتوحة، فإما التوصل لآلية تنفيذية مدعومة دوليا تنهي المظاهر المسلحة في الجنوب، أو العودة إلى مربع التصعيد الميداني.
0: ما تتفضل به هي المحادثات الفنية. ما تتفضل به هي المحادثات الفنية التي أعلن عن بدئها. طيب ما الذي تشمله إضافة إلى ذلك وسيم؟
2: نعم، القراءة التحليلية تشير إلى أننا أمام عملية فصل قسري ومعقدة للجبهة اللبنانية عن محورها الإقليمي. من الناحية الجيوسياسية يسقط اتفاق إسلام أباد الذي حاول طهران التمسك به، ليحل مكانه اتفاق إطار واشنطن الثلاثي الذي يحول المنطقة العازلة في الجنوب بعمق 10 كيلومترات إلى رافعة ضغط سياسية لفرض شروط تفكيك البنية التحتية لحزب الله. الحكومة اليوم والدولة اللبنانية والنظام الرسمي اللبناني أمام امتحان يعني صعب جدا. الكل بات يعلم أنه في الكواليس ما لا يحكى في العلن، وهو طلب إسرائيلي مباشر من الدولة اللبنانية عبر الوسيط الأمريكي بوجوب دخول الجيش اللبناني إلى منشآت كان قد كشف عنها الجيش الإسرائيلي. يريد من الدولة اللبنانية الجانب الإسرائيلي أن يقوم الجيش بالدخول لها وتفكيكها ونزع السلاح منها. المؤشرات والمعطيات تؤكد على أن قائد الجيش يرفض هذا الطرح رفضا كاملا، بناء لجلسة كانت خاصة بينه وبين الرئيس نبيه بري على أثر تبلغ الرئيس بري من حزب الله بأن الحزب لن يقبل بدخول الجيش إلى تلك المنشآت. وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية بجوهر الاتفاق وبجوهر الإطار، يعني تنفيذ الاتفاق، الآلية التنفيذية لاتفاق إطار واشنطن. تحليليا تبدو الدولة اللبنانية برئاسة نواف سلام وبدعم من الرئيس جوزيف عون قد التقطت

0: اللحظة التاريخية لإعادة صياغة السيادة عبر حظر أنشطة الحزب العسكرية وحصر سلاح شمال الليطاني، مستغلة الانكفاء الإيراني غير المسبوق عقب غياب المرشد الأعلى علي خامنئي في مارس الماضي. في الساعات القادمة نترقب إذا ما كانت دبلوماسية روما ستنتزع الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي. انتزاع نعيد ونكرر، انتزاع الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يقابله ضرورة متمسك بها الجانب الإسرائيلي لدخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية وتحديدا إلى منشأة علي طاهر التي يقول الجيش الإسرائيلي أن تحت تلك المنشأة، تحت تلك التلة، هناك منشأة ضخمة تضم صواريخ ومخازن كبيرة جدا، وهنا تكمن المعضلة الأساسية. فهل سيتجرأ الجيش اللبناني على خوض تلك المعركة مع حزب الله، خاصة بعد تبلغ قائد الجيش بأن الحزب سيرد على أي محاولة لدخول تلك المنشأة ونزع السلاح، أم سنبقى في مسار تفاوضي يعني رسمي من الجهة اللبنانية ومسار دموي من الجهة الإسرائيلية؟ حتى اللحظة لم تهدأ، لم يكن هناك أي احترام لوقف إطلاق النار، بل تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب. قبل قليل كان هناك إلقاء قنابل حارقة في بلدة كفر رمان، وأيضا مسيرات تجوب المنطقة واستهدافات لآليات وشخصيات تكون تابعة لحزب الله. نعم.
1: أشكرك شكرا جزيلا الصحفي وسيم جنبي من بيروت على هذه الإحاطة. أحيت تركيا الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد فجر 15 من تموز في عام 2016، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي التركي، موضحا أن الشعب التركي تمسك باستقلال وطنه ومستقبل أمته وتصدى للانقلابيين بمقاومة بطولية.
2: بتكبيرات انطلقت من المآذن وبصدور عارية نزلت إلى الشوارع والميادين بعد منتصف الليل، واجهت تركيا قبل عقد من الزمن إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي لتركيا، كما يصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت تحولت به البلاد إلى ميدان صراع واسع بين مدنيين عزل ومجموعات عسكرية على صلة بمنظمة فتح الله جولن التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا، لم يكتفي لاجئون سوريون بالنظر ومراقبة الحدث. كان محمد أمين الشاب البالغ من العمر حينئذ 24 عاما، واحدا ممن نزلوا إلى ميدان كازلاي في أنقرة للتصدي جنبا إلى جنب مع الشعب التركي لمحاولة الانقلاب، من دون إدراك مسبق بأن حضوره سيكون محوريا في حدث سيحكى عنه في تاريخ تركيا وأرشيف انقلاباتها. وحين كانت القوى الأمنية والشرطة تتصدى للانقلاب العسكري الفاشل، قدم الشاب اللاجئ مساعدته في قيادة إحدى الدبابات التي تركها الانقلابيون خلفهم، حيث أوصل الدبابة إلى مركز للشرطة في أنقرة بناء على طلب عناصر الأمن في خطوة احتفت بها حينئذ وسائل الإعلام التركية. 10 سنوات من محاولة انقلابية مهدت الطريق في تغيير الوجه السياسي لتركيا عبر الاستفتاء الدستوري، وحوله من نظام برلماني إلى رئاسي، وبلغة الأرقام خضع أكثر من 700,000 شخص لإجراءات قانونية، وأدين ما يقرب من 5,000 متهم في قضايا الانقلاب، في حين أعلنت وزارتا العدل والداخلية مؤخرا اعتقال أكثر من 900 مشتبه في 81 ولاية مع حلول الذكرى العاشرة، ما يعني أن أنقرة لم تغلق بعد ملف تلك الليلة. إذن سنوات طويلة مضت على ليلة 15 من تموز الطويلة في 2016، لكن تركيا تحيي هذه الذكرى سنويا بكل ما تحمله من حزن على الضحايا الذين قضوا دفاعا عن الديمقراطية، وبكل امتنان لمن واجهوا الدبابات بأجسادهم في ليلة اجتمعت بها السلطة والمعارضة حول إرادة واحدة لتقول للعالم وشعوبه إن كل الخلافات تنحني جانبا حين لا يكون الوطن بخير.
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، أبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: مثلا في نفس السنة التي نشرت فيها روايتي يندح طوفان، ممدوح عدوان يكتب مقالة عن يندح الطوفان، يعني أنا لم أصدق. لماذا نشرت في لبنان؟ لأن الرقابة السورية منعتها يومئذ، هذا الحكي في ربيع 1972.
1: أعمالك يعني منعتها الرقابة، وغضب عليك وزير الإعلام، يعني النظام اتخذ منك موقف، كيف سمحوا لك بافتتاح دار نشر؟
0: أنا في حياتي لم أنتمي إلى حزب، كل كتاب مدرسي هو قناة بث أيديولوجية.
1: كيف تفرغت للكتابة وما الذي دفعته من أثمان؟
0: أول 15,000 ليرة صرفناها على دار حوار استدنتها بالفائدة، ضبط وكر فيه قائمة اغتيالات فيها اسم نبيه قطايا واسمي.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم نبحث فيها على مدار ساعة تصريحات ترامب الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع طلب أمريكي لإسرائيل بسحب قواتها من سوريا ولبنان. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي الاستراتيجية الأمريكية تجاه هذه الملفات؟ نبقى في الولايات المتحدة ونناقش في محورنا الثاني الدعم الأمريكي لإحياء خط بانياس كركوك النفطي بين سوريا والعراق. فهل تسير دمشق وبغداد نحو إعادة تفعيل الخط؟ وما هي التحديات أمام هذا السيناريو؟ أهلا بكم.

0: إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة لإقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
0: معنا للنقاش إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا. أهلا بك أستاذ إيهاب. ومعي دكتور عمر إدلبي، الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. أهلا بك دكتور عمر. ومعي نقول شحود، الكاتب والمحلل السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. وأبدأ معك ضيفي من الولايات المتحدة. إذن تصريح جديد لترامب يقول فيه بأن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. نحن أمام أي نوع من التعامل كما يراه ترامب أستاذ نقوله؟
2: مساء الخير لك وللضيوف الكرام. ما بعتقد الرئيس ترامب، يعني الرئيس ترامب بيلعب على الكلام، وهذا الموضوع شوي حساس بالنسبة للبنانيين والسوريين. أنا لا أعتقد أنه يعني بها ولن يكون هناك أي تدخل سوري في لبنان، والرئيس الشرع رفض هذا التدخل لأنه نظرا لحساسيته بالمنطقة ونظرا لإذا بدك التاريخ اللي حصل بين اللبنانيين والنظام السوري السابق. والنظام السوري عنده الجديد أكيد عنده مشاكله بسوريا. الرئيس دونالد ترامب ما يعنيه هو إذا بدك لعب على الكلام وضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الحكومة الإسرائيلية لحتى يمضوا بعملية السلام إلى الخطوات الأخرى ليكون في هناك سلام بين لبنان وإسرائيل.
0: إذن هي حيلة كلامية ولا يقصد بذلك أن تدخل سوريا إلى لبنان؟
2: على الأكيد هو بس عم يحاول إذا بدك يضغط ويقول للإسرائيلي وللبناني، خاصة للدولة اللبنانية والمؤسسات في لبنان، أنه أنا عندي ورقة أخرى هي ورقة الشرع. وهو بيعرف حساسية الموضوع لأنه بتعرف أنه صار في مجازر بين الحزب الإرهابي حزب الله مع الشعب السوري، وإذا دخل الجيش السوري الجديد إلى لبنان رح بيكون في مجازر بين الشيعة وإذا بدك والشرع يعني كمان والقوات السورية. أنا أقطع وأحسم 100% أن لن يكون هناك تدخل، أنه لن يكون هناك تدخل سوري في لبنان نظرا لهذه الحساسية.
0: طيب. طيب دكتور عمر، هل لديك ذات اليقين وهل تستقبل دمشق هذه التصريحات بذات الطريقة أنها مجرد ضغط على الإسرائيليين وعلى اللبنانيين؟
3: تحية لك سيدة آلاء لضيوفك الكرام ومشاهدي تلفزيون سوريا. يعني تكرار تصريحات ترامب في هذا السياق في الحقيقة

0: مقلقة من ناحية، وهي تؤكد من ناحية أخرى أن ترامب جديا يحاول استخدام هذه الورقة للضغط على الجانبين، جانب الحكومة اللبنانية من جهة التي تقود مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وجانب حزب الله ومن خلفه إيران، من أن هناك عصا يمكن استخدامها ضد التوجهات الإيرانية وتوجهات حزب الله فيما يتعلق برفضها المفاوضات الجارية حاليا ما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. ولكن على الصعيد السوري، ودعيني أتحدث يعني بصفتي سوريا، أن هذه التصريحات وتكرارها تثير الكثير من القلق لدينا من أنها ستستخدم كأدوات ضغط على القيادة السورية الحالية من أجل القيام بإجراء ما خارج الحدود السورية في لبنان، مع ما يترتب على ذلك من تبعات خطيرة للغاية على الاستقرار في سوريا من ناحية، وعلى العلاقة المستجدة الجديدة مع لبنان التي تحرص القيادة السورية ويحرص الشعب السوري على أن تكون سليمة هذه المرة، ومبنية على الاحترام المتبادل، ويعني على بناء شكل جديد من العلاقة يتجاوز سنوات الإرث الطويلة من العلاقات السيئة بين النظام السوري السابق ولبنان.
1: دكتور عمر، هو خصوصا أنه يقدم تفاصيل ترامب في تصريحه عندما يقول من دون هدم المباني سيتم تعامل الرئيس الشرع مع حزب الله في لبنان، وعندما يقول بأن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، هذا ألا يشي بنوعية من التعامل يود ترامب أن يلوح بها، وهي التعامل العسكري؟
0: دون شك يعني تصريحات ترامب واضحة الدلالة فيما يتعلق بنوع التدخل الذي يطلبه من الجيش السوري ومن القيادة السورية الجديدة بأن تكون عسكرية الطابع، بما يؤدي إلى تحجيم حضور حزب الله العسكري والأمني في لبنان. ولكن يعني رغم تصريحات السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته مع قناة المشهد، محاولته تفسير يعني تصريحات ترامب باتجاه نوع آخر مختلف، وهو نوع التدخل السياسي أو الواسطة السياسية التي يمكن أن تلعبها سوريا في هذا السياق، إلا أن الجميع يعرف أن ميليشيا حزب الله في لبنان ليست من من التشكيلات العسكرية الأمنية التي يمكن التفاوض معها دبلوماسيا من قبل خصم. يعني سوريا تشكل خصم، الجيش السوري الجديد يشكل خصم حقيقي لحزب الله، ولذلك هذه التصريحات الأمريكية تثير القلق، وتفسيرات السيد الرئيس ربما لم تجدي نفعا كثيرا حقيقة في سياق تغيير توجهات ترامب في هذا السياق.
1: أستاذ إيهاب، في ظل هذه التصريحات وفي ظل أيضا ما تمخض عن جولة روما بين الإسرائيليين واللبنانيين بوساطة أمريكية، أي رأي ترجح؟ هل هو ضغط على الإسرائيليين واللبنانيين، أم أنه فعلا دعوة أمريكية لسوريا بالتدخل العسكري في لبنان؟ وكيف تقرأ إسرائيل الأمر أيضا؟
2: تحياتي لك يا أستاذ ألاء ولضيوفك الكرام، مساء الخير. يعني بطبيعة الحال أنا باعتقادي وأرجح بالذات وفق كل، إذا قمنا بتقاطع ما بين هذه الرسالة وكذلك الاجتماعات الأخيرة في الأيام الأخيرة، إضافة إلى اجتماعات روما تحديدا في اليومين الأخيرين، أنا باعتقادي بأن تصريح ترامب عن الشرع هو رسالة إلى نتنياهو أكثر منه رسالة إلى دمشق بطبيعة الحال. يعني عندما يقول ترامب أن الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، فهو يوجه انتقاضا غير مباشر للاستراتيجية الإسرائيلية، أنا باعتقادي بمعايير معينة، والمعنى الضمني هو تحديدا هنا بأن واشنطن تعتقد بأن احتواء حزب الله يمكن أن يتم عبر ترتيبات إقليمية وليس فقط عبر القوة العسكرية، بالذات في ظل وجود نوع من العنجهية الإسرائيلية بأن ما لم يأتي بالقوة يجب أن يأتي بأكثر قوة. هذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي تتكل عليها إسرائيل بات واضحا. الترتيبات الدبلوماسية نوعا ما إسرائيل تضعها أو تضرب بها عرض الحائط بمعايير معينة، وحتى وهذه نقطة مهمة جدا، حتى ترتيبات روما وواشنطن مع الحكومة اللبنانية واضح بأن إسرائيل تحاول، أو الإشارات التي تبث بها إسرائيل هي عراقيل لهذا المسار وربطه ضمنيا بما يجري في داخل طهران ما بين واشنطن وطهران، أكثر من جدية حقيقية تلتقي مع الترتيبات الأمريكية التي ترغب بها وتنأى بها في داخل الشرق الأوسط ما بعد الحرب مع طهران بطبيعة الحال. فبالتالي، وهذه نقطة مهمة جدا، الإدارة الأمريكية ترى بأن دمشق قد تكون أداة لضبط الحدود ومنع نقل السلاح إذا منحت هامشا سياديا،

0: وأضف إلى ذلك كذلك بأن إسرائيل ليست هي الجهة الوحيدة القادرة عفوا على إنتاج الأمن في المنطقة. وهذه الفكرة تحديدا أنا باعتقادي لا تلقى قبولا واسعا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي ما زالت تشكك في قدرة النظام السوري الجديد على مواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله تحديدا وبصورة مستقلة،
1: هو هذه
0: وربما
1: نقطة
0: كذلك
1: مهمة جدا
0: بطبيعة
1: أستاذ
0: الحال.
1: إيهاب، يعني في ظل يعني هذا التضارب في شرح تصريحات ترامب، إسرائيل هل من مصلحتها أو من عدم مصلحتها أن تتدخل سوريا في لبنان؟ لأن البعض يقول أن هذا التدخل سيشغل سوريا وسيشغل الجيش السوري، على عكس ما يعتقد آخرون بأنه ضد مصالح إسرائيل.
0: صحيح، وربما حتى يمكن القول بمعايير معينة، التدخل السوري بداخل لبنان كان لديه تجربة سابقة إسرائيليا في سنوات مضت، وآنذاك كانت تلتقي مصالح النظام آنذاك مع المصالح الإسرائيلية بمعايير معينة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل المصالح السورية تحديدا الآن تلتقي مع المصالح الإسرائيلية وفق المنظور السوري الإسرائيلي عفوا، فبالتالي يمكن لإسرائيل أن تعطي كل هذه الشرعية أو تعطي كل هذه المسودة والهامش للتعاطي والتعامل السوري في داخل لبنان بالذات؟ وهذه مرة أخرى، بأن تعاطي إسرائيل هذه المرة مع المنظور اللبناني والمنظور السوري كل على حدة، لديه ما لديه من تركيبات وتعقيدات ما بعد 7 أكتوبر لا تشبه أبدا ما كان عليه الواقع ما قبل 7 أكتوبر، بالذات في ظل عقيدة إسرائيلية دامغة بأن ما يجري وجودها في داخل سوريا ووجودها في داخل لبنان هو ليس عرضي ومؤقت، بل هو يجب أن يكون دائم وثابت.
1: طيب ماذا عن واشنطن أستاذ شحود؟ يعني كيف ترى الوجود الإسرائيلي في لبنان وسوريا، خصوصا إذا ما ربطنا ذلك بما ورد في أكسيوس من طلب أمريكي تحديدا من الرئيس ترامب لنتنياهو بضرورة الانسحاب من سوريا ومن لبنان؟
2: عزيزتي، قراءتي للموضوع، الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان من دون تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية. يعني هناك خطوات قامت بها الدولة اللبنانية وكانت إذا بدك ناقصة. الإسرائيلي لن ينسحب حتى لو طلب الأمريكي منه، لأنه أمن إسرائيل هو يأتي فوق المصلحة الأمريكية. يعني الأمريكي ليس الذي يسعى للحرب في لبنان أو يقوم بهذه الحرب في لبنان. رغم كل ذلك، أنا أقول لك المسار هي عبارة عن ضغوط على الإسرائيلي وعلى السوري وعلى الدولة اللبنانية. لن يكون هناك أي دخول سوري، والإسرائيلي لن ينسحب، والدولة اللبنانية سوف تذهب إلى المفاوضات، وهناك زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون ب 21 شهر، يعني بعد 6 أيام، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سوف ننتظر ونرى ماذا سيصدر عن هذه الزيارة. إذا
1: تشحذ،
2: ترين
1: لكن
2: هناك
1: لماذا لماذا
2: تفضل.
1: لماذا لماذا علينا أن نسلم بأنها ضغوط على الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية ماضية في مسار المفاوضات، ويبدو بأنها يعني تتقدم خطوة بعد خطوة في ظل تعنت إسرائيلي على عدم قبول الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب البلاد.
2: لا، الإسرائيلي وافق بالانسحاب من المناطق التجريبية، يعني بالمفاوضات التي تمت البارحة وافق الإسرائيلي على الانسحاب من قريتين وأن يدخل إليها الجيش اللبناني. يعني هناك موافقة إسرائيلية على هذا الأمر. الضغط، وحين أقول الضغط على الحكومة اللبنانية لتأخذ خطوات أكثر جدية. يعني الرئيس اللبناني هو من أطلق عملية السلام مع الإسرائيلي، لأنه وصلت الأمور أنه هناك حزب خارج عن سلطة الدولة اللبنانية هو حزب الله، يعني يعلن الحروب ساعة يشاء، وهذا الحزب ليس لديه ايفن يعني حتى مباركه 20% من الشعب اللبناني. يعني اللبنانيين ساموا حروب الايرانيين على الاراضي اللبنانيه. هذا الحزب ليس بحزب لبناني. من هنا الضغط، وحين انا اقول الضغط الايجابي، يعني
1: طيب،
2: خلينا
1: لكن هو
2: نقول
1: الجيش
2: انه
1: اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله؟
2: أكيد قادر. الجيش اللبناني قوامه 80,000. أنا أستطيع أن أؤكد لك على كل التقارير الاستخباراتية في العالم، الحزب الله لا يزال لديه حوالي 7000 مقاتل، وبأمرة حرس الثورة الإيرانية ليس هناك

0: قيادات من حزب الله تأمر المجموعات العسكرية. حزب الله على شفير الهاوية، يعني خسر أكثر من 80-90% من سلاحه، من قواته. يعني إذا أستطيع أن أعد لك بعد الأمور، حزب الله بعملية البيجر والتوكي ووكي خسروا حوالي 7000 جريح ومن بينهم قتلى، خسر حوالي 8000 قتيل في هذه الحرب. تشرد معظم اللبنانيين الشيعة من جنوب لبنان، هناك أكثر من 1000 سوري
1: لكن
0: أكثر
1: إذا
0: من
1: كان
0: 100
1: حزب الله
0: قرية.
1: غير موجود، لماذا يقول ترامب يعني سنستعين بالرئيس أحمد الشرع للتعامل مع حزب الله بطريقة أكثر دقة مما يتعامل فيها الإسرائيليون؟
0: لأنه الرئيس دونالد ترامب يضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الحكومة الإسرائيلية ويلوح بأنه لديه أوراق. يعني الرئيس دونالد ترامب
1: يضغط من أجل ماذا؟
0: دائما
1: عفوا، يضغط من أجل ماذا؟
0: أوراق لحل موضوع حزب الله. الرئيس دونالد ترامب يريد نتائج، ونرى من هنا زيارة الرئيس اللبناني، زيارة رئيس الوزراء العراقي الزايدي، نرى زيارة الشرع. يعني يريد إعادة ترتيب المنطقة وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي والأمني ومحاصرة إيران وضرب أزرع إيران في كل المنطقة. شفنا أنه ضربت
1: طيب.
0: أزرع إيران في سوريا، قضي عليها من قبل الجيش السوري الجديد، قضي على حزب الله في لبنان. وأقول لك 80-90% من قوة حزب الله ليست موجودة. يقضي على إذا بدك على أسلحة أو أزرع إيران في العراق. يعني هناك 6 فصائل سلمت سلاح
1: لكنك
0: إيران.
1: يعني أستاذ شحود، يعني تقول أنه هذا الضغط الأمريكي من أجل إنهاء ملف حزب الله، لكن حسب ما أفهم من تصريحات ترامب أو حسب ما يقول كثير من المحللين أن ترامب يريد أن يحل المسألة عن طريق المفاوضات، وهي التي تجري والتي جرت مثلا في آخر جولاتها في روما، صحيح؟
0: صحيح 100%. بس
1: طيب.
0: الرئيس دونالد ترامب يعني يستعمل، هناك بعلم السياسة هناك التكتيك والاستراتيجية. الرئيس دونالد ترامب يقفز من تلة إلى تلة أخرى ليصل إلى الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي هو السلام، وأنه يسيطر إذا بدك على المنطقة، على يعني بين هلالين ينهي الحرب بإيران عبر أخذ النووي وضرب أزرع إيران. كثير مهمة أنه يضرب أزرع إيران بالمنطقة، كان في لبنان أو باليمن أو بغزة.
1: ضربوا، يعني هو يريد السلام، يريد أن يصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاقية سلام، صح؟
0: 100%.
1: طيب.
0: وكل الشعب اللبناني، نحن يعني أنا كأمريكي من أصل لبناني، أنا مع السلام ومع
1: طيب.
0: التطبيع مع إسرائيل.
1: هو نحن نحاول أن نفهم ما الذي يقوله ترامب في تصريحاته، لكن دكتور عمر، هذا ما يريده ترامب حسب ضيفي من لبنان. ماذا عن سوريا اليوم؟ هذه التصريحات، إن أخذنا تصريحات أكسيوس وأخذنا أيضا التصريحات الأخيرة، هل يتكرر ما جرى في 76 عندما هدد كيسنجر حافظ الأسد بإسرائيل إذا لم يدخل إلى لبنان؟ هل ما يجري هو عملية مقايضة، ادخل إلى لبنان مقابل أن تنسحب إسرائيل من المناطق الجنوبية في سوريا؟
2: يعني يخشى فعلا أن يكون هناك محاولة إجبار لقبول هذا النوع من المقايضات. الدولة السورية هي بحاجة فعلا للاستقرار، بحاجة إلى وقف هذه التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية، بحاجة لوقف السياسات العدائية الإسرائيلية المتنوعة يعني الأوجه، سواء فيما يتعلق بطابعها الأمني والعسكري على غرار الاعتداءات والتوغلات التي تحصل يوميا، وإقامة بعض المنشآت التي تبدو وكأنها يعني دائمة وليست مؤقتة. وهي بحاجة أيضا إلى وقف السياسات التدخلية والعبث في النسيج الداخلي السوري والتدخل في الأزمات والصراعات الداخلية السورية على غرار ما يحصل في ملف السويداء على سبيل المثال. من المفيد أيضا سيدة آلاء أن نذكر أن الإسرائيليين كان لهم موقف حذر وعبروا عنه بشكل واضح وصريح من اتفاقية التي أبرمتها الحكومة السورية مع يعني تنظيم أو ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بوساطة أمريكية لدمج هذه القوات في جسد الدولة السورية، واعتبروها يعني خطرا فعليا يبدد توجهاتهم بإبقاء الدولة السورية مفتتة وبحالة ضعيفة. لذلك يعني نخشى فعلا أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وترامب على وجه الخصوص ملف الضغوط على سوريا لقبول تدخل في لبنان من أجل حل ملفات أخرى من غير على غرار الملف في السويداء أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة انتشار. يعني أنا

0: اقرأ ربما في بعض التحليلات الأمريكية اليوم وأمس على تصريحات أو الخبر الذي نشره موقع أكسيوس، أن ما تحدث عنه ترامب مع القادة الإسرائيليين مع نتنياهو بالتحديد هو إعادة انتشار وربما أولي، بمعنى أن يعني إسرائيل ربما تعيد انتشار بعض قواتها في المناطق التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر عام 2024 في سوريا، ولكنها لن تنسحب بشكل كامل في هذه المرحلة تمهيدا للوصول إلى اتفاقية أمنية.
1: طيب.
0: تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الطرفين للوصول إليها بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
1: دكتور عمر، يعني لكن عندما نتذكر الماضي أيضا وانطلاقا من فكرة طرحها أستاذ إيهاب، أنه في الماضي التقت مصالح حافظ الأسد يريد أن ألا تزيد شوكة المقاومة الفلسطينية واليسار في لبنان مع مصالح إسرائيل في ذات الهدف. اليوم هل هناك التقاء بالمصالح، دعني أقول إن صح التعبير، المصالح الإسرائيلية والمصالح السورية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدخل سوري في لبنان؟ أم أن الواقع يقول عكس ذلك؟
0: يعني ظاهريا يمكن أن نقول أن هناك بعض النقاط التي يمكن أن تلتقي فيها مصالح سوريا حاليا مع يعني مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في ظل الأوضاع الحالية يعني طبيعة السلطة الموجودة في سوريا الآن والحالة التي يتمتع بها الشعب السوري الآن من القدرة على التعبير عن مواقفه تمنع أي سلطة موجودة في سوريا من الذهاب بعيدا في موضوع يعني تنفيذ إجراءات والقيام بخطوات تخدم العدو الإسرائيلي على حساب مصالح.
1: لكن عندما تقول ظاهريا ما هي هذه المصالح؟ عفوا دكتور عمر،
0: يعني من قبيل يعني ما تحدثت عنه قبل قليل، هناك دعوات من قبل أطراف في الإدارة الأمريكية للقيادة السورية للقبول بدور في لبنان بمواجهة حزب الله بشكل مباشر بمقابل حل إشكالية ملف السويداء، وهو ملف الحقيقة مقلق للدولة السورية ويهدد استقرارها ووحدة أراضيها، بالإضافة طبعا إلى موضوع وقف الاعتداءات الإسرائيلية. في الفترة الماضية ساهمت إدارة ترامب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من التدخلات العسكرية المباشرة وقصف مواقع يعني سيادية سورية بمقابل طبعا الانخراط السوري في مسار المفاوضات الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما لو طلب يعني ترامب المزيد من الخطوات السورية باتجاه مواجهة مع حزب الله فهي بالتأكيد ستقدم بمقابلها يعني أمور أخرى تخدم مصلحة سورية في ناحية، ولكنها تهدد فعليا مستقبل وجود الدولة السورية نفسها، مستقبل علاقة الشعب السوري بالقيادة السورية الحالية وبسمعة الدولة السورية عموما. لذلك في الحقيقة ليس من السهل القول أن سوريا قادرة على تقديم مثل هذه التنازلات خدمة للاحتلال الإسرائيلي بمواجهة مصالح الشعب السوري أولا والشعوب العربية الثانية سواء في فلسطين أو لبنان.
1: أستاذ إيهاب، هو هذه التصريحات إذا كانت فعلا ضغط أمريكي على نتنياهو الذي قال سابقا بأن نتنياهو رجل حرب وهو الذي يجيء برؤية اقتصادية تعتمد في أساسه على السلام في المنطقة، مدى تجاوب نتنياهو أو مدى حجم التنازل الذي يمكن أن يقدمه نتنياهو، خصوصا وأننا نتحدث عن استحقاق انتخابي قريب في إسرائيل؟
2: جميل أنك بدأت بهذه الفكرة، فكرة الاستحقاق الانتخابي. إذا كنا نريد أن نرى الأمور من منظور استحقاق انتخابي فجل ما سوف يقوم به بنيامين نتنياهو في هذه الفترة هو فقط تجميد عامل الزمن وبدون تقديم أي تنازلات أو أي أثمان سياسية أو دبلوماسية كانت قد تزعزع ميزان القوى الانتخابي في داخل إسرائيل بشكل قاطع. هذا الأمر الوحيد الذي سوف يقوم به بنيامين نتنياهو حتى 27 أكتوبر. ما بعد 27 أكتوبر وحسب ما سوف تفرزه العملية الانتخابية في إسرائيل وقدرة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة من عدمه، أنا باعتقادي أن ذاك يمكن لبنيامين نتنياهو أن يخرج هذه الأوراق من الثلاجة ليقوم بالبت فيها مجددا وفق عامل الزمن. إذا كانت لديه حكومة تسيير أعمال، أنا باعتقادي سوف يحاول أن يضع واقع ميداني معقد أمام الحكومة المقبلة، وإذا كانت لديه القدرة على تشكيل حكومة مقبلة، أنا باعتقادي سوف يكون أكثر حرية في التعاطي مع هذين المجتمعين.

0: لفينا.
1: لكن هل تعتقد أستاذ إيهاب بأن الظرف الإقليمي اليوم يعني في ظل التخوف من عودة اندلاع الحرب على إيران، هل الظرف الإقليمي يناسب نتنياهو حتى يستطيع تجميد هذه الملفات في ظل هذه الطلبات الأمريكية، هذه التسريبات الصحفية حتى وإن لم تكن صحيحة ما ورد في إكسوس، لكنها رسالة أمريكية بالتأكيد للجانب الإسرائيلي، أليس كذلك؟
0: صحيح جدا، صحيح جدا، ولهذا السبب أنا باعتقادي أن الاحتمال الأقرب هو المناورة لا المواجهة. يعني بكلمات أدق يمكن القول، وربما حتى بهذا اسمحي لي أن أكمل الفكرة من حيث أنهى الدكتور إدلبي قبل قليل، هو لاحظي الفرق ما بين الآن ما هو عليه الآن الوضع وما بين هو عليه الوضع في عام 76 على سبيل المثال. آنذاك كنا نتحدث عن تقاطع مصالح فعلي، الآن نحن نتحدث عن مقايضة، عن مناورة إسرائيلية ومزايدة إسرائيلية أكثر من كونها تقاطع مصالح. ولهذا السبب أنا باعتقادي قد يقبل بتقليص الانتشار، إعادة الانتشار، مفهوم إعادة التموضع بشكل أدق، أو تسليم بعض المواقع لقوات سورية أو لآليات رقابة مدعومة أمريكيا بطبيعة الحال. أما الانسحاب الكامل والسريع فهو يصطدم بثلاثة اعتبارات إسرائيلية. بداية الخشية من أن يتحول هذا الفراغ إلى مساحة تنشط فيها مجموعات مسلحة أيا كانت، لأن إسرائيل في المقام الأول لا تثق بالدولة السورية ولا بالدولة اللبنانية كأنهما دولتين مركزيتين يمكنها الاعتماد عليهما في أمنها بمعايير معينة. النقطة الثانية كذلك، وربما حتى إذا كنا نتحدث عن مفهوم الأمن، هنا مهم جدا أن نعود إلى نقطة حساسة. يعني بطبيعة الحال داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برز خلال العامين الأخيرين مفهوم جديد هو الدفاع الأمامي، ولهذا السبب هي لا تنظر إلى وجودها في داخل سوريا باعتباره احتلالا مؤقتا، أي أن خط الدفاع عن الجليل ولم يعد يبدأ عند السياج الحدودي بل فوق جبل الشيخ وداخل القرى السورية المحاذية. ولهذا فإن الانسحاب بالنسبة للجيش وليس فقط للمستوى السياسي وليس خطوة سياسية فقط، بل تراجع عن عقيدة أمنية جديدة تشكلت ما بعد 7 أكتوبر بمعايير معينة. الآن النقطة الثالثة كذلك هو الكلفة السياسية الداخلية على نتنياهو الذي سوف يتهم بأنه يتراجع تحت ضغوط ترامب كلما لزم ذلك، وهذه نقطة جدا حساسة بالنسبة لبنيامين نتنياهو في غضون الشهرين المقبلين. ولهذا السبب أنا باعتقادي المناورة والتجميد هي سوف تكون سيدة الموقف أكثر من تقديم تنازلات حقيقية، وربما حتى أكثر من ذلك إذا سمحت لي وبهذا أنهي الفكرة. لاحظي هذه المرة تحديدا عندما توغلت إسرائيل في داخل سوريا وفي داخل لبنان لم تعتمد طريقة السلامي، أي بكلمات أخرى اقتطاع أراضي رويدا رويدا، بل قامت بذلك مرة واحدة تقريبا على عجل وعلى مضض باقتطاع هذه الأراضي تحت مرمى زمني قصير بكلمات معينة. ولهذا السبب أنا باعتقادي التنازل إن صح هو الذي سوف يكون على طريقة السلامي، معتبرة إسرائيل بأنها سوف تقوم بهذه المناطق التجريبية، وهذه نقطة مهمة جدا. لاحظ ما قامت به إسرائيل في داخل الضفة وفي داخل قطاع غزة، أبرزت للمجتمع الدولي مثالين على سبيل المثال في داخل الفلسطيني، أحدهما مقاوم والآخر مسالم، وأثبتت حاولت أن تثبت للعالم بأن هذين النموذجين لا يصلحان للقيادة أو التعاطي معهما. هذا ما حاولت إثباته إسرائيل على مدى 20 عاما التي مضت. ولهذا السبب أنا باعتقادي أي تنازل في داخل لبنان سوف تحاول أن تنسخ ذلك على الجيش اللبناني، تحاول تقديمه بأنه لا يصلح لحماية الأمن
1: وكذلك في سوريا. هل هذا يفسر ما تقوم به أيضا إسرائيل في الآونة الأخيرة، مثلا على سبيل المثال أنها قامت بتأسيس مستشفى في قلعة جندل قرب جبل الشيخ أستاذ إيهاب؟ لماذا تفكر إسرائيل عندما تفعل ذلك؟
0: جميل جدا، بناء مستشفى في قلعة الجندل أو تطوير أي بنية تحتية هو لا يقع في إسرائيل بأي شكل من الأشكال باعتباره عملا مدنيا فقط، بل هو يدخل ضمن ما يسمى في الأدبيات الإسرائيلية صناعة الاعتماد، أي خلق علاقة يومية بين السكان المحليين والوجود الإسرائيلي، بحيث يصبح الانسحاب لاحظي لاحقا أكثر تعقيدا سياسيا وأمنيا وأكثر كلفة حتى على الجانب الآخر. وهذه المقاربة استخدمتها إسرائيل تاريخيا في جنوب لبنان حتى قبل عام 2000.
1: أستاذ شحود، بهذا المعنى يصبح بأن ترامب يضغط على الجانب اللبناني فقط ولا يضغط على إسرائيل؟ يعني حسب ضيفي أستاذ إيهاب، نتنياهو لا يمكن أن ينسحب من هذه المناطق، سيتحجج بقصور الجيش اللبناني ويفعل كذلك أيضا بالسيولة الأمنية الموجودة في الجنوب السوري.
2: يعني إيهاب معه حق بهذه النقطة، لأنه الإسرائيلي لن ينسحب. الإسرائيلي عند أمنه وبقائه لن يرد على الأمريكي بكل صراحة. الضغط هو على الدولة اللبنانية مثل ما قلنا، مظبوط، لأنه الدولة اللبنانية ورئاسة الجمهورية والحكومة عليهم، يعني نحن يعني أنا كأمريكي لبناني بلبنان، صار له الاحتلال الإيراني مع الاحتلال النظام السوري السابق أكثر من 47 سنة، عشعش حزب الله كمرض كانسر يعني.
1: لا اسمح لي أستاذ شحود، حزب الله هو يعني مكون موجود في المجتمع، حزب سياسي موجود في لبنان، نتحدث عن احتلال إسرائيل اليوم.
2: صديقتي
1: أخذ هذه المناطق، مختلف الأمر.
2: فيك تقولي اللي بدك إياه. اللبنانيين بأغلبيتهم يعتبرون حزب الله منظمة إرهابية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، حتى الحكومة اللبنانية بخمسة وسبعة آب اعتبرت حزب الله هو منظمة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، بين هلالين هي منظمة إرهابية. باثنين أدار من هذه السنة أعلنت الحكومة اللبنانية بموجب قرار أنه حزب الله هو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، وطلبت من الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله.
1: وأستاذ شحود، المشكلة في حزب الله بسلاحه، لو سمحت. يعني أنا لا أريد أن أحرف النقاش ولا أريد أن أشعب النقاش، لكن يعني ثم تحفظ كبير على هذا التشبيه. حزب الله في النهاية سلاحه هو المنفلت، هو الخارج عن إطار الدولة، لكنه في النهاية ممثل سياسي لجهة موجودة في لبنان. لا يمكن بأي شكل من الأشكال. هل تعتقد أنه من النجاعة أن تقارن بين حزب الله وبين الإسرائيلي، أو بين ما يأخذ اليوم الإسرائيلي وبين ما كان من سيطرة حزب الله ونفوذه في لبنان سابقا؟ هل هذا صحيح؟ هل هذه مقاربة صحيحة؟ هذا ليس دفاعا عن حزب الله، إنما أنا أناقش فكرة.
2: حقك أجيب حكي، بس خليني أقول لك شغلة صغيرة. إسرائيل وحزب الله هما وجهان لعملة واحدة. الإسرائيلي هو عدو، والإيراني عبر احتلاله عبر حزب الله هو عدو. حزب الله هو من اغتال كافة مجموعة كبيرة من السياسيين اللبنانيين، على رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيره وغيره وغيره.
1: أستاذ شحود، عفوا، يعني هو موضوع اليوم التصريحات الأمريكية اليوم.
2: بس أنا
1: في 6 يوليو يعني لو سمحت، في 7 يوليو في 2026، في بداية يوليو قال ترامب نتنياهو يعرف من هو الرئيس في العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. إذا كنا نتحدث عن ضغوط هي فقط ستكون على الجانب اللبناني أو على الجانب السوري، اليوم ما هي الخيارات الأمريكية إذا كانت رؤية ترامب للمنطقة اليوم تحديدا بعد نتائج الحرب على إيران تستدعي السلام وتستدعي الاستثمار الاقتصادي؟ ماذا سيفعل ترامب؟
2: كل دول المنطقة سوف إذا بدك تنفذ سياسة ترامب بالمنطقة. المنطقة ذاهبة، يعني هناك إذا بدك شرق أوسط جديد. هذا الشرق الأوسط الجديد مبني على السلام ثم السلام ثم السلام. يعني ترامب بده يعمل السلام عبر ضرب رأس الحية. يعني نرجع للموضوع السياسي، ليس هناك سلام وليس يستطيع ترامب أن ينفذ أي شيء من دون قطع رأس الأفعى واللي هي إيران. وقطع رأس الأفعى عبر
1: هو المفارقة. والله موضوعي ليس إيران اليوم يا أستاذ شحود، يعني أنا آسفة أني أقاطعك في الحديث، لكن ليس هذا الموضوع. دكتور عمر، اليوم رأس الحربة برأيك، أو كيف يعني يمكن مقاربة جميع هذه الملفات المتداخلة بين بعضها البعض؟ يعني رأس الأفعى اليوم العثرة أمام السلام في منطقة مثل سوريا، في منطقة مثل لبنان، هل هي فعلا إيران بعد الحرب على إيران، أم أنه اليوم الإسرائيلي هو من يعرقل هذا السلام المزعوم؟
3: لا، هناك انحسار واضح لنفوذ إيران في المنطقة، سواء في سوريا أم حتى في لبنان أم حتى الآن، يعني في العملية التي تجري في عملية مكافحة الفساد التي تجري في العراق وإعادة تشكيل النظام السياسي. بالمقابل هناك يعني بلطجة إسرائيلية على عموم المنطقة، هناك يعني هذا الوصف هو الوصف الأدق الحقيقة على السياسة الإسرائيلية في المنطقة. تسعى إسرائيل الحقيقة منذ يعني طوفان الأقصى في 7 أكتوبر إلى الحفاظ على حريتها العملياتية بضرب

0: كل ما تشعر ما تظن حتى أنه يمكن أن يشكل خطرا عليها في المنطقة، في سوريا، في لبنان، في إيران، وبطبيعة الأحوال في غزة والضفة الغربية، بمعنى في المنطقة بكاملها إسرائيل تشعر أنها غير مسؤولة عن يعني غير محاسبة على أي جهد عسكري يمكن أن تقوم به أو اعتداء تنفذه. بالمقابل هناك كما أشرت انكفاء للدور الإيراني.
1: لكن بخصوص الدور الإيراني أستاذ دكتور عمر، يعني ربما من يسمعنا ولديه رأي آخر يقول لك يعني هذه البلطجة الإسرائيلية سبقها بلطجة إيرانية، هو اليوم أصلا يعني هذه أوراق الضغط الأمريكية على سوريا وعلى لبنان من الذي أسس لها؟ ألم تكن إيران يعني حتى حالة السيولة الأمنية، حتى ما تدعيه إسرائيل في جنوب سوريا كان أساسه إيران، الميليشيات الإيرانية التي كانت منتشرة قبل سقوط النظام في المنطقة، أيضا في لبنان هناك من يسحب هذه الحجة، كيف يمكن الرد على ذلك أيضا؟
0: هو صحيح بطبيعة الأحوال، يعني إيران فعلت أيضا في المنطقة من محاولتها فرض نفوذها باستخدام يعني تأليب المجتمعات الداخلية عبر أداة دعم الشيعة السياسية في المنطقة والشيعة السياسية المسلحة بشكل واضح، يعني تسببت بعدم استقرار المنطقة لعقود طويلة. ولكن كما أشرت قبل قليل هو هناك انحسار لهذا النفوذ بدأ بشكل واضح وصريح منذ انتصار الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد. ولكن بطبيعة الأحوال إذا كنا نتحدث الآن عن تعارضات وتناقضات في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مع السياسات الإسرائيلية، فإن هذه التناقضات واضحة في بعض الملفات ولها حدود، أيضا هذه التعارضات أيضا لها حدود. يمكن القول
1: هو أنا يجب أن أنهي والله دكتور عمر، هو قال أستاذ إيهاب عن خيار نتنياهو تجميد هذه الملفات، خيار الشرع اليوم أمام كل ذلك ما هو باختصار شديد؟
0: يعني أهم شيء في هذه المرحلة أن يعني تقدم الدولة السورية موقفا واضحا وتتمسك به لجهة عدم الذهاب باتجاه التدخل في ملفات يمكن أن تسبب عدم استقرار أمني في سوريا ونحن بأمس الحاجة له، وتسبب في الحقيقة صراعا مع تشكيلات سياسية ذات طابع طائفي، تفجر صراعا طائفيا في المنطقة نحن بغنى عنه في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر إدلبي، كنت معنا من الدوحة. شكري أيضا لضيفي من حيفا إيهاب جبارين، وشكري لنقول شحود الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من الولايات المتحدة. وأنت باقي معنا على أي حال في المحور الثاني. مستمرون في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل خط كركوك بن ياسر النفطي بين سوريا والعراق والدعم الأمريكي لإعادة تشغيل هذا الخط.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا من جديد. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية. كما نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل تأثير عرقلة إيران لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بنياس. هذا وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

0: معنا الآن دكتور عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة مباشرة من عمان، أهلا بك. ومعي مجددا أيضا أستاذ نقول شحود، الكاتب والمحلل السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية، أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ شحود، على ماذا تعول الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترغب في تجسير العلاقة بين سوريا والعراق وتشجيع البلدين على المشاريع الاستثمارية المتبادلة بينهما؟ على ماذا تعول وماذا ستستفيد أيضا؟
1: يعني ضمن اللقاء اللي حصل امبارح، ومرحبا مرة أخرى، ضمن اللقاء اللي حصل امبارح بين العلي الزايدي والرئيس دونالد ترامب، تم إذا بدك الحديث عن خط أنابيب جديد تفعيله وإنشائه، اللي بينطلق من قطر بيمرق بالعراق، سوريا، تركيا وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط. يعني هناك نظرة إذا بدك لسحب الورقة الاقتصادية ودعم هذه الدول، يعني بين سوريا والعراق، دعمهم من قبل الدولة الأمريكية ليقدروا يوصلوا لتحقيق إذا بدك اقتصاد جديد بالشرق الأوسط، بعيدا عن ورقة إيران ومضيء هرمز. هو إذا بدك تقوية دور الرئيس الشرع وتقوية دور رئيس الحكومة علي الزايدي.
0: والوضع الأمني مناسب لحصول ذلك حسب ما تراه الولايات المتحدة؟
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية عم تحاول جاهدة أنه تغير الوضع الأمني بالشرق الأوسط، عبر يعني كنا نتحدث عن الموضوع أزرع إيران بالمنطقة. هذا موضوع يعني لن يسمح إلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بأي عمل اقتصادي إذا لم تحصل على إذا بدك على تسليم.
0: العراق فيه ميليشيات إيرانية صحيح، لكن أيضا في سوريا يوجد احتلال واعتداء على الأراضي السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. على أي حال سأعود لك ضيفي أستاذ شحود، لكن بالانتقال إلى دكتور عامر. دكتور عامر، ما أهمية هذا الخط الذي يتم الحديث عنه؟ يعني إعادة إحياء خط كركوك بنياس، أهمية ذلك في هذا التوقيت؟ ولماذا عاد الحديث عن هذا الخط مجددا إلى الواجهة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك آلاء ولضيفك وللمشاهدين. هذا الحدث اليوم هو حدث هرمز، الحديث اليوم عن قدرة دول النفط في المنطقة الالتفاف حول هذا المضيق، تصدير أكبر كميات إمدادات لتخفيف أزمة الاقتصاد العالمي. إذن هو يلقى اهتمام ليس فقط لصالح العراق أو سوريا أو دول

0: جواره، وأيضا يلقى اهتمام دولي، اهتمام عالمي. أي برميل نفط إضافي الآن في خزان النفط العالمي، في الإمدادات العالمية، يعني تخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية. لذلك هنالك اهتمام، هنالك تشجيع لمثل هذه الخطوة، وهنالك دراسة حثيثة لأيضا أنابيب بديلة في جميع المنطقة. العالم كله يتحدث الآن عن أنابيب بديلة للالتفاف حول هرمز. من هذه الأنابيب سيكون للعراق نصيب منها. العراق المحصور، العراق الذي عانى خلال الأزمة الماضية، فقد قدرته على التصدير طبعا بشكل شبه كامل، يعني فقط 220 ألف برميل عبر أنبوب كركوك جيهان، وبضع آلاف من البراميل كانت تنقل عبر الصهاريج. هي آلية غير يعني عملية لنقل النفط لغايات التصدير. فلذلك بدأ الحديث مجددا عن أنابيب، منها العراق يتحدث عن إعادة إحياء أنبوب كان يحمل 300 ألف برميل يوميا، وبالتالي هذا الأنبوب توقف منذ فترة طويلة متهالك. ربما لسرعة احتياج العراق يحتاج إلى صيانة مثل هذا الأنبوب، أنبوب كركوك بانياس. لكن أيضا لدى العراق خطط كانت في السابق، يعني من الميزانية التي وضعت قبل عامين كان منها مثلا المضي قدما بتنفيذ اتفاقية التنمية أو ممر التنمية المفترض مع يعني مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهذا هذه المبادرة ترتبط في أيضا ربط شبكة سكك حديدية، طرق واسعة، طرق نقل بري، وأيضا أنابيب من البصرة إلى الشمال عبر تركيا إلى أوروبا. الآن هذا الأنبوب الذي وضعت خططه لم ينفذ طبعا لغاية الآن، جزء منه أيضا التفكير العراقي بتوزيع التصدير. كان الأنبوب المفروض من البصرة إلى الحديثة بقدرة 2.5 مليون برميل، أيضا نجعل منفذ منه على البحر المتوسط، وهذا بالتأكيد يلبي الحاجة الأوروبية بعد يعني الابتعاد عن النفط الروسي، وأيضا يلبي الحاجة العراقية بتصدير كمية أكبر من النفط.
1: يعني هذا سيشكل خطا بديلا حقيقيا. الآن سأتحدث عن الفائدة لسوريا، هل سيشكل بديلا حقيقيا عن المرور عبر الخليج ومضيق هرمز هذا الخط فعلا دكتور عامر إذا تم البدء فيه وتنفيذه؟
0: يعني من خلال التجربة مثلا أنبوب شرق غرب في السعودية ساعد على تمرير تقريبا من 4.5 إلى 5 مليون برميل من النفط السعودي الذي كان محجوب طيلة أكثر من 4 شهور من المرور عن طريق هرمز، فكان حل. لكن إذا توفرت البيئة الآمنة، إذا توفر العنصر الأمني بشكل جيد، بالتأكيد سيكون مرور جيد. وأعتقد بأن العراق يعني يسير على هذا الطريق
1: عن طريق خطة حصر السلاح بيد الدولة. صحيح. طيب دكتور عامر اليوم
0: وكذلك سوريا، نعم.
1: اليوم ما المكاسب التي ستجنيها سوريا اقتصاديا من مرور خط النفط هذا عبر أراضيها؟ وأيضا يعني مسألة الارتداد على سوق النفط العالمي أيضا كيف سيؤثر عليه؟
0: يعني كميات بسيطة سيكون لها تأثير بسيط، يعني إذا كانت حسب الكميات، إذا كان نتحدث عن 300 ألف برميل يوميا فهي كميات بسيطة لن تؤثر كثيرا، حالها كحال أنبوب كركوك جيهان الذي أيضا الحكومة التركية تريد زيادة قدرة هذا الأنبوب، وبالتالي تطوير الاتفاقية ما بينها وبين العراق. لكن أعتقد بأنه إذا كان الكميات أكبر سيكون مؤثر حتى في الأسعار العالمية، إذا امتد مثلا ليصبح قدرته أكثر من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون برميل يوميا، فبالتأكيد سيكون مؤثر أكثر لصالح الاقتصاد العالمي. أعتقد أن هذا الأمر بالتأكيد يعني مؤثر. يعني بالنسبة لسوريا التأثير سيمتد منه بأن تصبح مثلا الموانئ السورية بانياس على رأسها، على رأس قائمة الموانئ النفطية في العالم، هذا يعطيها أهمية في الإقليم في المنطقة وأهمية عالمية. سيعطي أيضا لسوريا مكاسب إضافية من رسوم عبور، ربما يصبح مثلا الكمية ربما تصل إلى مثلا قصة سوريا من النفط لا تقل عن 100 ألف برميل من الأنبوب، إذا كان مثلا حجم الأنبوب يصل إلى 2 مليون برميل تقريبا، يعني فرسوم العبور هي مهمة لسوريا، ويصبح لها أيضا نفوذ كممر للطاقة دولي إقليمي في المنطقة. وبالتالي يعني عدا عن ذلك أيضا تؤهل سوريا جزء من الوظائف للعمل في داخل هذا الأنبوب، عدا مكاسب الإنشاء سيكون من ضمنها

0: موظفين سوريين، شركات سورية تعمل على إنشاء مثل هذه الأنبوب، عدا أنه أيضا هذا يؤهل لوضع سوريا على الخارطة النفطية العالمية، لأن سوريا الآن بالفعل لديها خطط لتطوير
1: وهذا سيؤثر على خارطة النفط. أيضا يعني خارطة تصدير النفط في الشرق الأوسط. سأعود لك في هذا السؤال، لكن أستاذ شحود، ماذا يعني الحديث عن مشاركة شركات أمريكية، منها مثلا شركة شيفرون الأمريكية الشهيرة في هذا المشروع؟
2: يعني باللقاء اللي حصل امبارح، الرئيس دونالد ترامب أكد أنه هناك شركات أمريكية سوف تدخل إلى السوق العراقية والسورية. هذا يعني الكثير، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها أكبر شركات نفط بالعالم، والتكنولوجيا الموجودة بأمريكا غير موجودة ببعض الدول. هذا يعني الكثير إلى سوريا والعراق، أنه سوف يتم استخراج هذا النفط بطرق حديثة وبشكل أفعل وأقوى. يعني كل هالحركة اللي عم تشوفيها هي عبارة عن، إذا بدك، تو باي باس، يعني ما بعرف شو بيقولوا باي باس بالعربي، هي تو باي باس إذا بدك ستريت اوف هرمز، لحتى نوصل أكبر عدد من البراميل النفطية إلى البحر الأبيض المتوسط، وليست المرور عبر مضيء هرمز. يعني بلشت الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة إذا بدك بأنه يشوفوا البديل عن استعمال هذا المضيق، لأنه المشكلة إذا استمرت سوف تكون هناك تداعيات على تدفق النفط العالمي والأسعار.
1: لكن وهذا أيضاً هذه الفكرة وهذه الطريقة وهذا البديل أيضاً دونه تحديات أمنية وتحديات سياسية في كل من العراق وأيضاً سوريا. وهنا أريد أن أنتقل إلى السؤال التالي، أنه إلى أي درجة هذه المشاريع قابلة للتحقيق على أرض الأرض، على أرض الواقع فعلاً، أم أنها يعني مجرد خطابات ترامبية يحاول فيها تهدئة الداخل الذي غضب من حربه على إيران، وأيضا تقوية موقف التفاوض مع إيران التي تلوح بمضيق هرمز؟
2: يعني هي أكيد عبارة هي عن ضغط على إيران. هلا موقف التفاوض، الرئيس دونالد ترامب استعاض عن هذا الموضوع بالعمل العسكري، يعني نرى هناك أعمال عسكرية كبيرة بالمنطقة. بس موضوع النفط، لننزع موضوع النفط، هي مش يعني لن يكون هناك أي عمل كبير بهذا الحجم من دون الأمن. من هنا نعود إلى الوضع الأمني عبر أزرع إيران في العراق. هل ستكون الدولة، يعني الرئيس علي الزيدي تعهد البارحة إلى الرئيس دونالد ترامب أنه لن يكون هناك ميليشيات خارج سلطة الدولة العراقية. نرى في سوريا هناك، إذا بدك، أحكام سلطة الدولة السورية على على على معظم الأراضي السورية. بالنسبة يعني تحدثت عن الإسرائيلي، الإسرائيلي ليس له دور بهذا الموضوع أو أي تأثير، لأنه لن تمر في المناطق، إذا بدك، اللي هي تحت الاحتلال الإسرائيلي. لن تكون هناك، هذا المشروع لن ينجح إذا لم يكون هناك، إذا بدك، جيش واحد لكل هذه الدول وأمن واحد.
1: نقول شحود الكاتب والمحلل السياسي من الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي دكتور عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة. كنت أود العودة لك لكن للأسف لم يسعفني الوقت. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا

0: لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مرحبا. حلقة وسط البلد اليوم ما راح تكون مثل كل حلقة. اليوم ذكرى واحدة من أشد اللحظات إيلاما بسوريا الجديدة، إذا مو أشدها. ولذلك قبل ما نحكي أي شيء راح نقول الله يرحم شهداء الجبل، دروز ومسيحية وبدو. الله يرد المهجرين كل المهجرين. الله يرد المفقودين كل المفقودين. سنة لا رجعوا المهجرين، لا مهجري القرى الدرزية ولا مهجري البدو، لا تعلموا أولاد البلد ولا قدموا امتحاناتهم. لأيمت؟ ما في ضوء بآخر هالنفق؟ أيمت رح تتداول الجراح؟ وأيمت رح يلتقوا المفقودين؟ وأيمت رح يقدموا الطلاب امتحاناتهم؟ وأيمت وأيمت؟ هل في حل؟ هل يمكن أن تستعاد الثقة بين الدولة ومجتمع السويداء؟ شلون؟ هل بتكفي العدالة والحقيقة والاعتراف لحتى نرجع ثقتنا ببعض؟ دروز وبدو، دروز سنة، دروز ودروز كله، والأهم مجتمع السويداء بكل ألوانه مع الدولة. إذا بتكفي الاعتراف والإقرار

شو اللي لازم يصير؟ وإذا ما بيكفوا شو المطلوب؟ شلون نحنا وإنتو رح ترجع نحنا مش نحنا وإنتو؟ شلون فينا نحمي حالنا من إسرائيل اللي فخاخها إجت على حساب دم دروز وكل أهل الجبل من كل المكونات؟ وأسئلة كثيرة كثيرة بحلقة ما رح تكون مثل غيرها. ما رح يكون في عنا فقرة مناظرة الشباب، مش تقليلا من أهمية مشاركة الشباب مثل هاليوم، بس لنفتح مساحة أكبر للحوار.

0: أم هي لجنة خاصة تشمل كل ما سبق؟ مثل العادة مسحوا الكيو آر على الشاشة الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة رح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بداية وخليني قبل ما أرحب بضيوفي بالاستوديو خليني أحيي شجاعة كل اللي موجودين بالاستوديو، واليوم كلهم ضيوفي للأمانة، ما عندنا حضور وضيوف اليوم. كان الغاية أنه بالبداية نحن نحاول نفتح المساحة كثير أمام عدد كبير من الكتاب والأكاديميين السوريين، بس بصراحة فوجئنا بحجم الإحجام. قادرين نحن، قادرين حجم الضغط اللي عليه تحت الناس، بس يعني شوي محبط أنه الشباب كانوا أكثر إقداما، يعني شباب يعني ما فيهم الدكتور مهي والأستاذ علي. الحقيقة كان مفاجئ لنا كثير أنه كل يوم الاتصال مع العدد كبير، وكل يوم كان اعتذارات. كل التحية للي اعتذر ومعه حق باعتذاره، نحن مقدرين طبعا الظروف، بس كنا بنتمنى أنه نكون أكثر إقداما. وأكبر تحية للحضور كلهم اليوم بالاستوديو. راح ارحب بالدكتور مهيب صالح، كاتب واكاديمي، واستاذ علي عيد، صحفي وكاتب، وبعد شوي راح نتعرف على باقي الضيوف بالاستوديو. ولاحقا راح تنضم لنا ايضا من الكاتبه والناشطه الحقوقيه هنادي زحلوط من مدينه بو جنوب فرنسا. وخليني ابدا بسؤال الاساسي، وهالمره راح ابدا المايك مع الاخوه المايك. خليني ابدا بسؤال اساسي اليوم، اذا بدي اطلب من كل واحد كلمة أو ثنتين بس عن وصفه ما تم بالسويداء قبل سنة، شو بحس؟
1: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أنا حمزة محمد فهيد من منطقة اللجاء برفدع الشرقي، من عشيرة المدالجة. أنا ما بعرف بنفسي أني من عشيرة واحدة، أنا من كل سوريا. أنا اليوم مبسوط أني موجود في برنامج وسط البلد، يعني أنا يعني ما شاء الله الاسم شدني كثير. وسط البلد، أنا وين ما أكون هو وسط البلد. أنا على يميني حسام عياش ومحمود الجوابرة، وقدامي فؤاد حميرة، ووراي ميس كاف، وعلى يساري مشعل تمو. إحنا أبناء الثورة السورية. اللي صار بالسويدة بتموز 2025 السنة الماضية مثل الأيام، بصراحة كان شيء مؤسف ومحزن. إحنا ما كنا نتمنى نوصل للي وصلنا له، لكن للأسف أنه كثير جهات عملت على أنه نوصل للي صار بتموز. وإحنا نتمنى أنه إن شاء الله قريباً نتعافى من آثار اللي صار بتموز. طبعا الأمر مو سهل، الأمر صعب، وبده جهود كل الناس من كل المجتمعات السورية. الأمر ما بيخص السويدة لحالها، الأمر ما بيخص جماعة معينة ولا فئة معينة من الشعب السوري، هو يخص كل السوريين. لأنه الجسد إذا يتعب منه مثلا جزء أو عضو، فكل الجسد راح يكون تعبان. بالمناسبة أنا أحد مصابي الثورة السورية، والحمد لله لنا شرف كان بمشاركة بالثورة. قدمت قدمي اليمين وعيني اليمين، لكن الحمد لله كسبنا أنه سقط النظام اللي إحنا طلعنا ونادينا بالحرية والكرامة. واليوم إحنا عم نعيش هاي الحرية، اللي إحنا عم نشوف برامج حوارية هاي ما كانت تصير سابقا.
0: عقبال السلام يا أساس،
1: إن شاء الله.
0: تفضل أساس، بس إذا سمحت وقف وانت عارف حالك.
2: يوسف قنصول، طالب جامعة.
0: علي صوتك.
2: يوسف أبو قنصول، طالب جامعي.
0: من وين حضرتك؟
2: من السويدة.
0: من السويدة.
2: الأستاذ اختصر كثير حكي، هي فعلا مأساة، مأساة كثير كانت صعبة على الكل. وأكثر شيء بشع حاليا يعني لهلا موجود هو خطاب الكراهية، كثير منتشر بكل مكان، إن كان على الفيس، إن كان بين المجتمعات، طلاب جامعة أو أو أو. فهذا الشيء لازم له حد بصراحة.
0: تلاقيها غريبة عليك انك قاعد درزي قاعد من جنب ابن عشيرة؟
2: لا بالعكس.
0: اكيد
2: اكيد طبعا.
0: تفضل يا انس.
2: اكيد طبعا.
0: تفضل.
3: مساء الخير، هدير ابو فراج، طالبة. هلق الشيء اللي صار يعني ما حدا كان متوقع انه يصير اساسا بكل شيء، وخصنص انه الشيء اللي راحوا ضحايا كانوا اطفال ولا كانوا نسوان ولا كانوا ناس كبيرة مثلاً بالعمر. الشيء اللي صار ما كان حدا متوقع له، بس إحنا بنتمنى إنه نرجع نعيش بسلام بغض النظر، ونصير إيد واحدة وشعب واحد مثل ما كنا قبل، لأنه ما كنا نحن
0: متفائلة؟ نعم. بصراحة متفائلة بصراحة.
3: هلق متفائلة إن شاء الله يا رب، هلق أكيد متفائلة، بس الشيء اللي صار خلى جواتنا خوف، خوف من كل شيء.
0: أنت من السويدة ما هيك؟
3: نعم.
0: أنت من السويدة حضرتك؟
3: أنا أهلي وناسي أنا.

0: ما نصحناه يا بس أهلي وناسي وعائلتي كلها بالسويدة، ونحن بالنهاية كلياتنا بلد وحدة ودين واحد، نحن ما بحياتنا ما فكرنا نحكي بهاي المواضيع، بس نتمنى السلام لكل شيء.
1: في حدا حاب يحكي أيضا من الهي؟ خلينا عندك الدكتور مهيب، وهالمرة أول مرة بعكس الهي كلمة أو ثنتين اللي صار بالسويدة. شو
2: ألم كبير يضاف إلى الألام الكبيرة للشعب السوري منذ سنوات. نتمنى أن تزول كل الآلام في سوريا.
1: كمان رح أسألك متفائل؟
2: متشائل.
1: شو يا أستاذ علي؟
3: الحقيقة اللحظة أنا بعتبرها اللي حصل فيها ما حصل هي لحظة الاستثمار في الشك الذي زرع طويلا، واللي المرحلة الأخطر تبعه هي كانت بعد عام 2011. لاحقا ممكن نوصف طبيعة الشك اللي تم زرعه داخل الشارع السوري. أنا متفائل جدا.
1: أنت متفائل جدا؟
3: جدا.
1: ليش؟
3: متفائل لأنه كل الأحداث التاريخية بهاي المنطقة علمتنا أنه المجتمعات المحلية استطاعت تخطي
1: آلامها،
3: استطاعت تخطي الأحداث الصعبة التي حصلت فيها. لا ننسى أنه حتى المنطقة الجنوبية، خلينا نحكي على صعيد درعا والسويداء، كيف تم التحضير طويلا من قبل أجهزة المخابرات لعمليات الخطف المتبادل. هذه العمليات التي هدفت إلى شق الحقيقة المجتمع المحلي في الجنوب السوري بين محافظتين، واللي أنا أشبه هاتين المحافظتين بفلقتي قمر. يعني الحقيقة في تكامل رهيب بين المحافظتين، وأنا ما عم بحكي مجاملة ولا عم بحكي. أنا كنت أنتقل من بصرة للقرية أو لعرة أو للمجامر مثل ما بنتقل من بصرة لمعربة أو للسهوة، وربما كان أسهل لي أحيانا أحب أروح من هناك لاقي الهوى كمان أكثر عذوبة في كثير من الأحيان. لكن تم الاستثمار الحقيقة في مسألة شق الصف في المنطقة، عمليات اختطاف، عمليات، وكان في عوامل مختلفة لهذا الموضوع واستطعنا التغلب عليه. وأعتقد دكتور زيدون أنت كنت على اطلاع واسع مثلا بتجربة لكتب ورق وارسل لك ماذا فعلت بين على مستوى المجتمع المدني بين نخب بين السويداء ودرعا. لذلك علينا أن نتفائل، والحقيقة ما في خيار غير التفاؤل.
1: طيب خليني احكي هالشغله قبل ما نكمل ونشوف التقرير اللي استطلاع الراي اللي تم من كل المحافظات او من عدد المحافظات. الحقيقه عمليا اول شيء نحن لا لقنا حدا مشان تكونوا بالصوره ولا شفتوا اللي راح تشوفوه هلا هو المفاجاه تبعت الفريق لما اجى قرر يصمم الحلقه. كنا عم نسال بعضنا وين المحافظات اللي راح نستطلع رايها، فكان في راي جزء اساسي من الفريق انه راح نروح على المحافظات المعنيه بألم والانتهاكات الواسعة والجرائم الكبرى اللي صارت بالسويدة 2025. فرحنا على درعا، رحنا على الرقة، رحنا على الدير بالبعد العشائري، رحنا على المناطق المحاذية لمجتمعات الدرزية، رحنا على دارية. بالمحصلة لما اجى نتيجة التقرير كان السؤال انه نحن شو بدنا نترك منه، شو بدنا نشيل منه. فآخر شيء كان القرار ما رح نشيل منه شيء. التقرير طويل شوي بس مشان اللي قال للناس، قال للسوريين انه والله ما حدا كان متعاطف وما حدا كان هي، خلينا مع بعضنا خلينا نتابع التقرير ونشوف الناس بسوريا شو قالوا.
4: السويدة بخير، دارية بخير،
5: ملف السويدة حلوله عشائرية بحتة،
6: ما في حل في جميع محافظات سوريا الا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
7: في البداية العمل على محاسبة فعلية لكل من اقترفت يداه انتهاكات وقام بانتهاكات تجاه المدنيين في المنطقة، ثم العمل على فتح قنوات تواصل ويعني مصالحة حقيقية، وأيضا العمل على يعني تقارب وجهات النظر مع تيارات داخل محافظة السويداء.
5: ملف السويداء حلوله عشائرية بحتة، تفعيل المضافات والوجهاء العشائر وزرع الثقة بين الجنبين. طبعاً بس زرع الثقة والأمور صار في بيناتنا مثل ما كنا بالأول، مثل ما إحنا مرتبطين معهم. يعني إحنا مفروضين على بعضنا بالنهاية، يعني ما فيش إشي اسمه سويدة وسوريا، سويدة هي سوريا وسوريا هي السويدة.
8: أهلنا في السويداء أهل النخوة والوطنية والعروبة الأصيلة، وأي خلاف موجود لا يتم حله إلا عن طريق فتح قنوات حوار وتواصل وطنية وطنية سورية سورية
9: للمصالحة الوطنية
4: نزع فتيل الاحتقان الطائفي، تعزيز الثقة، دمج الفصائل المحلية، جبر التعويض.
9: نتمنى منهم انه نقعد نحن وياهم على طاوله واحده وعلى مائده واحده وشوفي عندهم نحن اذا في عنا اخطاء نحن بنحلها، عندهم اخطاء بنحلها مع بعض، وبنرجع بلد واحده واخوه نحن، وما في لنا الا الحوار مع بعض حتى نعيش بسلام وامان بكفيها البلد اللي صار فيها، وان شاء الله بترجع البلد كلها وبيرجعوا الغايبين ونعيش حياه حلوه نحن واهلنا بالسويدة وبداريا وبكل القدر العربي السوري ان شاء الله.
10: نقعدوا يتحاوروا ويتفاوضوا مع بعضهم ويصير الامن والامان والسلام عتشلون، وما يصير مشاكل عاده، يصير في عداوه بين بعضنا ونفوز نطلع انه خلاص بالامان، ومحافظه السويدة على منا وفينا، يعني من سوريا جزء من سوريا هي، يعني هن اهلنا ونحن اهلهم عتشلون.
11: السويدة بخير، داريا بخير، طرطوس بخير، ابن داريا بخير، نحن ان شاء الله من الفات السنين متعاشين. ونحن أهل وأخوة، بس بدنا يحكموا العقل إن شاء الله مشان يصير حل.
12: أنا برأيي إنه السوشيال ميديا هي عم تضخم الأمور الحساسية. الشعب بالنهاية واحد وما في مشاكل بين أهل السويدة وبرا، يعني برا السويدة. أنا عندي أصدقاء يعني من السويدة، نحن شعب واحد.
6: ما في حل في جميع محافظات سوريا إلا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
13: أولى خطوات الحل هي الاعتراف بالأخطاء، فمن الشجاعة أن يعترف الطرفين بأخطائهم. ثانياً يجب أن يكون هناك الحوار، حوار سوري لمعالجة كافة الملفات الشائكة. طبعاً هناك حالة عدم ثقة وهذه هذا الأمر معروف. من الممكن أن يكون هناك أيضاً هذا الحوار برعاية عربية.
14: مشكلة السويداء هي مشكلة وطنية ولا بديل عن الحوار الوطني. نحن بحاجة إلى مؤتمر حوار وطني يضم كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك أهلنا في السويداء. المشكلة السورية لا تحل إلا بالحوار الوطني، والمخرج الحقيقي والمخرج وطني،
15: والحلول السلمية يكون باجتماع وحوار وطني مع جميع مكونات سوريا ويشاركونهم الرأي. بالأخير احنا يعني وجهتنا انه أهلنا اللي بالسويداء يخلصون من المحنة اللي هم فيها حاليا، يعني الوضع السيء حاليا والوضع المعيشي. فنتأمل أنه إن شاء الله بالأيام المقبلة يكون في خير يا رب.
16: ملف السويدة ملف بحاجة لوعي وتشكيل لجان من الطرفين لا يقدروا يعني يحطوا خطة للمصالحة نتيجة الأعمال اللي حصلت. يعني
17: والله الناس الواعية تتدخل بالموضوع، الناس الفكرة يعني مشايخنا ومشايخ أهل المنطقة بسويدة يتدخلوا يحلوا الموضوع. يعني في فتنة، في ناس كثير فلول، يعني ناس كثير عم تحاول تخرب البلد، ولكن يعني معية الناس معية مشايخنا بإذن الله تنحل الأمور.
18: بالنسبة للسويدة يعني نحن السويدة منا، والسويدة يعني جزء كبير من سوريا، ونتمنى أنه يكون في جلسات حوار ونكون على طاولة واحدة ونكون إخوات، ويعني ما بدنا أكثر من هيك.
19: السويدة هي جزء أساسي من الجغرافيا السورية ولا يمكن تجاهله أو إقصاؤه ضمن سياق السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. وطالما نسعى إلى تماسك مجتمعي حقيقي في سوريا الجديدة يجب أن تكون سويدة من أولى أولويات الحديث فيها.
20: هذا الملف يحتاج للعمل على خارطة الطريق تشمل حلول استراتيجية تحقق الاستقرار المستدام للمحافظة، منها حل سياسي شامل بالإضافة لحوار على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظة.
21: من جهة ثانية يجب أن يكون هناك جبر للضرر للضحايا والمفقودين وإعادة الحقوق والمظلوميات إلى أصحابها.
1: الدكتور مهيب عم بيقول لي خلصت حلقتي. 15 مقابلة شفتوهم. نحن التلفزيون بنعرف نشتغل شغل كثير كويس، وما من ما ممكن نقرب نقول للناس انه احكي كويس لانه حابين نجبر صدوق. نحن حابين نجبر صدوق قولا واحدا، بس الله وكيلكم صدق الله. الفريق كان مذهول، واتصل فيني احد الاعضاء الفريق ليقول لي زيدون نجحنا، كل الناس عم تحكي بإيجابية. انا بصراحة ما تفاجأت. السوشيال ميديا عم بتقول للناس وكأنه انتركوا لحالهم، كل السوريين كانوا عم يتوجعوا. استاذ علي شو رايك بعد اللي سمعته؟
3: الحقيقه في بعض اللي طلعوا انا تفاجأت انه فعلا حاورتهم شخصيا، مثلا مثل المحامي

0: أكرم الشحمة. بعد الأحداث أنا نزلت على قرى حوران ومن بيناتهم نزلت على بصرة، وحبيت ألتقي بالمجتمع المحلي بإحدى المضافات، لأنه فعلا بلش يدخل لنفسي نوع من الشك بأنه هناك موقف محلي يشبه تماما المخاوف التي تحكى في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه مجتمع السويداء والغير مقبول أصبح على المستوى السوري، فوجئت بأنه لا، النظرة معاكسة تماماً، أنه ما حصل في السويداء هو لحظة ألم تعنينا جميعاً، نحن جماعة عايشين نحن وياهم هذول، صرنا دهر يعني وقت طويل. وحدا من المجتمع المحلي ذكر لي، قال لي يعني ربما ما بيتذكروا حتى لما داعش هجمت على السويداء عام 2018، راحوا شبابنا فزعوا من هون ومن بصرة الشام ومن معربة ومن المحيط، وكان في شهداء، لكن مثل هذه اللحظات لا يستذكرها الناس، يعني تحت تأثير فعلا الصدمة التي حصلت. لذلك أنا حقيقة مش متفاجئ بهذا الكلام، وهذا أنا عم أشوفه وعم بلمسه بحواراتي على المستوى الشخصي كمواطن سوري، مع على الأقل مع أهلي، مع بيئتي، مع محيطي، مع كثير من الناس، ولا يخلو من وجود نقاشات حادة الحقيقة على مستويات مختلفة، يعني داخل المجتمع المدني شكل حوار يختلف عن، وأقصد في ذلك النخب، يختلف عن الحوار داخل البيئات السياسية والأشخاص المستقطبين مثلا، الأشخاص الذين ينتمون إلى بيئات مقاتلة سابقا، أو الأشخاص على سبيل المثال الذين يحملون أجندات أو
1: دكتور مهيب، أنت بس طلعت لي قلت لي خلصت حلقتك زيدون، ليش؟
2: هلق بالبداية يعني يجب القول بأن كل أبناء محافظة السويداء مشروكين بالألم، يعني كل الأبناء كانوا دروز أو عشائر أو سنة أو مسيحيين. على فكرة في محافظة السويداء سنة ليسوا عشائر
1: طبعا.
2: وكان بودي أنه بالمقدمة كنت تشير لهذا الموضوع.
1: أنا يمكن قلت هيك شيء،
2: قلت فقط البدو،
1: لا قلت بدو، قلت سنة ودروز، يمكن أوكي أكلم.
2: على كل حال، لكن بالموقف السياسي ليس الكل مشروكين بموقف واحد، وهنا الخطأ الذي يرتكبه السوريون بحق أبناء محافظة السويداء، إذ يضعون الكل في سلة واحدة. حتى من خلال هذه اللقاءات، بالرغم من أنها مشجعة تدعو إلى الأمل، تدعو إلى إيجاد مساحة مشتركة بين السوريين لحل مشاكلهم في الداخل من دون تدخلات خارجية، لكن يجب أن نخرج من مسألة التعميم، لأن في التعميم تعمية. ليس كل أبناء محافظة السويداء في سلة واحد في السياسة،
1: وليس كل أبناء سوريا،
2: وليس كل أبناء سوريا،
1: وليس كل أبناء العشائر أيضا في سلة واحد.
2: ضبط. إذن محافظة السويداء مثل أي منطقة في سوريا فيها وجهات نظر مختلفة متعددة، فيها آراء مختلفة، لا يوجد اتفاق كامل، لا يوجد كما يقال.
1: طب شو اللي غير؟
2: وحدة الصف، وهذا كلام كله من أيام النظام السابق، وحدة الصف والرأي الواحد وعدم قبول الآخر، هذا كلام يجب أن نخرج من دائرته لنذهب إلى دائرة أو إلى مساحة أوسع من الحوار، من التفاهم، من الجلوس على طاولة واحدة نحن كسوريين، لبناء مفهوم جديد للمواطنة يقوم على
1: جاهز المجتمع السوري بالدروز والمجتمع السوري من خارج السويداء
2: مرة أخرى،
1: جاهزين للحوار برأيك؟
2: مرة أخرى، لا أقبل أن يقال دروز وسنة، لأن في هذا تعميم أيضا وفيه تعمية. الدروز مثلهم مثل السنة، مثل المسيحية، مثل العلوية، مثل أي مكون مكونات الشعب السوري، اللي هو بطبيعته مجتمع تعددي، مجتمع متنوع. وأنا بوجهة نظري هذا التعدد وهذا التنوع هو ميزة للمجتمع السوري، إن استطاع السوريون أن يستفيدوا من هذه الميزة. هي ميزة نسبية في الاقتصاد، عندنا شيء اسمه ميزة نسبية، هذه ميزة نسبية للشعب السوري، هذا التنوع، هذا التعدد. لكن للأسف الشديد كل الأنظمة التي توافد على سوريا لم تستفد من هذا التميز وهذا التنوع، لم تراعي هذه الخصوصيات في بناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي يراعي هذه الخصوصيات للأسف الشديد. حتى بعد سقوط النظام في 8 من كانون أول ديسمبر 2024، قدوم إدارة جديدة وفق توافقات دولية وإقليمية إلى سوريا، أيضا يعاد إنتاج النظام السابق لكن بشكل آخر، بطريقة أخرى، بلبوس أخرى للأسف الشديد.

0: شديد، وهذا ما وجدناه مثلا في مجلس الشعب وتكوينات مجلس الشعب. مثلا كل اللجان لنقل التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية بدءا من لجنة الحوار الوطني إلى لجنة الهيئات الناخبة أو هيئة انتخاب مجلس الشعب إلى لجان السلم الأهلي إلى لجان التحقيق الأهلي، لم يكن هناك عضو واحد من محافظة السويداء يمثل هذه المحافظة.
1: خليني أسألك بشكل معاكس، اليوم السويداء إذا عين شخص راح تقول السويداء لا يمثلنا، ما ممكن تقراها أنت أنه عدم تعيين حدا من السويداء بمجلس الشعب هو انتظار كي تختار السويداء من تريد؟ بمعنى أنه اليوم هلأ مين ما عينت أنت من السويداء راح ينقال أنه أخي هذا لا يمثل على الأقل ضمن السويداء، فأترك المكان شاغر إلى أن يبرأ جرح السويداء ثم نملأ هذا الفراغ.
0: في الآلية التي تم فيها تعيين أعضاء مجلس الشعب سواء من الهيئات الناخبة التي كانت أعداد محدودة من المجتمع أو من حصة رئيس الجمهورية 70، في هذه الآلية يتعذر في محافظة السويداء تعيين هيئة ناخبة وإجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.
1: فليش نعين؟
0: لكن ترك المقاعد شاغرة هذا يعني هناك عزل سياسي أيضا لهذه المحافظة. لماذا
1: هل تعتقد أنه هذا
0: بس عزل؟ ليكمل جملة واحدة بسرعة. جملة واحدة، لأن النظر إلى محافظة السويداء وإلى طائفة بكاملها على أنها كلياتها تصب أو هي صف واحد أو سرب واحد أو نسق واحد، وهذا شيء بالسياسة خاطئ جدا. محافظة السويداء مرة أخرى مثل أي منطقة، مثلنا نحن على هذه الطاولة لا يمكن أن نكون متفقين على كل الأمور وفي رأي واحد.
1: أستاذ علي، أنت بوافقوا أنه هذا عزل للسويداء ولا هو ترك المكان إلى أن تتمكن السويداء من إيجاد
2: مثل؟ يعني هو اللي تفضل فيه دكتور مهيب مهم جدا، يعني رأي وجيه لا يمكن يعني تجاوزه، لكن بالحقيقة علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل أعمق. يعني اليوم ما يحصل ليس قضية مقاعد في مجلس الشعب وليس قضية تعيين وزير أو إقالة وزير أو إحلال، اليوم في مشكلة على أكثر من اتجاه. أساس المشكلة هي عدم وجود ثقة، وعدم وجود ثقة هذا لا يرتبط فقط بالأحداث التي حصلت في السويداء، هذا يرتبط إلى يعود إلى ما قبل ذلك، يعود إلى أحداث متشابكة حصلت وتم التأسيس لها كما ذكرنا. أولاً أضعاف الثقة بين السويداء ومحيطها، يعني إرسال داعش من مناطق مخيم اليرموك وريف دمشق إلى السويداء، وهذه مناطق كانت خاضعة على سلطة النظام كما نعلم جميعاً، ما كان هدفه يعني بريء. على سبيل المثال عمليات الاختطاف التي كان يديرها مدراء أو قادة أجهزة أمنية بين محافظتي السويداء ودرعا، هذا عمل طويل تم الاشتغال عليه. الإصرار الإسرائيلي على التدخل في هذا الملف للحظة استثمار مناسبة، هذا ما هو وليد عام 2025، ما هو وليد لحظة حصول هذا إراقة هذا الدم للضحايا الأبرياء. لذلك بشكل أو بآخر هناك جذور عميقة لهذه المشكلة، وربما تعود الحساسية إلى أوجه أخرى، مثلا علاقة الدروز.
1: هل ما جرى يخص السويداء وحدها أم هو
2: لا يخص سوريا؟ يخص سوريا بشكل،
1: بمعنى هل هو حالة وجدت فقط في السويداء ولا هو موجود حالة بكل سوريا؟ هي حالة عدم الثقة بين المكونات وبين المكونات والسلطة بين
2: الحقيقة حالات عدم الثقة، حالة عدم الثقة يعني تسود على طبقات مختلفة، لكن علينا أن نراعي أنه الحديث عن عدم الثقة لا يلغي أهمية ما يحصل في سوريا اليوم وإيجابيته. كل المجتمعات التي خرجت من نزاعات من هذا الشكل دخلت في حالة عدم ثقة استمرت طويلا. أنا أذكر أنه بعد أحداث صادف أن التقيت رئيس وزراء صربيا ضمن برنامج تلفزيوني كنت أعمل في إحدى القنوات التلفزيونية في فرنسا، وجرى حوار على الهامش مع رئيس وزراء صربيا عن الأحداث، وكان قد مضت على المجازر في البوسنة والهرسك وسربنيتشا وقت طويل. فقال إلى اللحظة نحن لم نستطيع استعادة الثقة فيما بيننا. قلت له كيف؟ قال لي الأسبوع الماضي كانت هناك مباراة كرة قدم وكادت الأمور أن تعود إلى لحظة الصفر، لكن قمنا بإنشاء برامج، تصميم برامج الحقيقة كي لا تحصل مذابح كما حصل. يعني أنا بدي أستحضر الحالة اللي حصلت بالسويداء. لذلك اليوم المسؤولية، إلقاء المسؤولية، المشكل بالتفكير بالحالة دون تفكيكها ودون التفكير بآليات لاحقة لعدم تكرار مثل هذه الحالة، أعتقد كثير من الأطراف يساهم بشكل سلبي بهذا الموضوع. بدل العمل على تفكيك تفكيك المشهد، سواء أطراف من داخل السويداء أو من خارجها، مثل ما حكى الدكتور.

0: يعني هل هناك أطراف في دمشق أطراف في سويداء تزعزع؟
1: شوف في أسباب متعددة يا دكتور، مش شرط أن تكون النية سيئة، ربما تكون يعني
0: إدارة يعني من بلطة بالنوايا الحسنة.
1: أيوة، ربما يعني المسألة طريقة إدارة الملف، الأشخاص المنخرطين، لأنه لاحظت أنا الأسئلة اللي وجهتوها وربما الزملاء الموجودين في القاعة هون كانت لهم آراء أيضا في المسألة. مقاربة الحل في السويداء أنا أعتقد لم يستطع الآن حتى اللحظة أي طرف من الأطراف يعني الدخول إلى عواطف الطرف الآخر، أو الدخول إلى فهم مصالح الطرف الآخر، أو الدخول يعني أنا أحكي لك شغلة، اليوم بيطلع واحد بيحكي مقص، واحد بيحكي يعني من هاي المصطلحات وما بيعرف أنه هذا عم يأثر على أهالي، ومش بس على أهالي السويداء، على كل مثلا من تربطه قرابة بأهالي السويداء، يا سيدي مش بس بسوريا، بسوريا وبفلسطين وبلبنان وبكذا. بالمقابل بيطلع واحد من السويداء بيقول لك مثلا الشيباني أبو عائشة وكذا، بينسى أنه بسوريا يمكن في 10-12 مليون عائلة عندهم اسم عائشة وعائشة بتعني لهم. أنا ما عم بحكي على أنه، عم بحكي عن طبيعة المجتمع، المجتمع لا يقرأ هذا الطرف، لا يقرأ الطرف الآخر بشكل مناسب.
2: لذلك استطلاع الرأي يعني أنا برأيي كان حدد كثير من الجوانب الحل. الناس حكت عن تعويض، اعتراف، محاسبة، حوار وطني، وساطة عربية وطنية، كلهم حكى كحلول. وهلأ أحد المتابعين عم بيسأل عن جد أنتم ما قصيتوا؟ والله العظيم ما قصينا، والله العظيم هذا الحكي اللي قالته الناس وبشكل تلقائي من دون أي تدخل منا. بدي أرحب بانضمام الأستاذة هنادي من زحلوت من فرنسا. أهلا وسهلا فيك أستاذة هنادي. أهلا وسهلا
3: تحياتي الجميع لك.
2: شكرا لانضمامك، ومرة ثانية بحيي شجاعة الضيوف الموجودين جميعا، شباب وشباب، لأنه برجع بقول كان رهيب، كثير رهيب انكفاء النخب عن حضور والحديث بيوم اليوم المشهود اللي هو يوم اليوم الحالي. أستاذة هنادي، أنتي تعرضتي بآذار 2025 يعني لامتحان رهيب. أنت فقدتي أختك، وبتذكر كان في يعني والدتك المسنة اضطرت تقعد مع أبنائها اللي استشهدوا فترة طويلة، ومع ذلك أنت طلبتي بعدم الانتقام وطلبتي بالقانون. قديش صعب انك تطالبي بالعدالة والمسامحة وعدم الثأر لما يكون عندك اخوة فقدوا ارواحهم بهالطريقة؟
3: لا، انا بتصور انه المطالبة بالعدالة وسط موجات من الانتقام الوحشي هي بدها قوة اكثر بكثير. الانتقام برأيي فعل جبان، الانتقام بيعني عدم معرفة الآخر، بيعني كره الآخر، بيعني كل جوانب الضعف، بيعني الجهل، هذا هو الانتقام. بس المطالبة بالمحاسبة وبالعدالة وبعدم ظلم الأبرياء من أي مكان كانوا، هذا هو اللي بده شجاعة، لازم بده قوة بصراحة. ما بعرف إذا أنا بمتلكها، بس عم نحاول كلنا. ماني الوحيدة، وأكيد في كتير من أهالي ضحايا بالساحل وبالسويداء وبكل مكان صارت فيه مجازر قبل سقوط الأسدية وبعد سقوطها، لسه في أهالي من مجتمع الضحايا السوري عم يطالبوا بالكشف عن مصير أحبائهم سواء المغيبين، والكشف عن مصير من استشهدوا، وتحقيق العدالة فيما بعد. هذا مسار طويل طبعا، بيحتاج لكثير من القوة، كثير من التعاضد بين أهالي الضحايا. وبتصور إذا اليوم بدنا نحكي عن سويداء، بتصور إنه كمان أهالي الضحايا، والدة معاز، والدة الشباب اللي قتلوا من على الشرفة، كمان عم تطالب بالكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم. أيضا والدة تالا شوفي ما ووالدها أيضا ما توقفوا ولا

0: يوم عن المطالبة أيضا بالعدالة، ولكن مسار العدالة يجب أن يبدأ بعد العديد من الخطوات لكي نثق بأن
1: أستاذ
0: العدالة
1: هنادي، من
0: قادمة.
1: يجب أن يقود مسار العدالة؟
0: مسار العدالة يقود الهيئات القضائية والمجتمع في أي بلد. بكل البلدان اللي صار فيها مجازر مثل اللي صارت في سوريا، يجب أن المجتمع هو اللي يقود هذا المسار ويدفع باتجاهه، لأنه
1: خليني أسأل السؤال نفسه للأستاذ الدكتور مهيب. الأستاذة هنادي قالت القضاء والمجتمع، هل المشكلة في تطبيق العدالة اليوم بسوريا؟ ورح أرجع بعد شوي عند الضيوف أيضا، هل المشكلة في العدالة ولا في من يطبقها؟
2: مفهوم العدالة مفهوم نسبي حقيقة، ما هو مفهوم مطلق. وللأسف أنه تأخرت سوريا في إطلاق مسار للعدالة الانتقالية، وأخذ في كثير من الأحيان شكل من أشكال العدالة الانتقامية أكثر من العدالة الانتقالية، وهذا كان تقصير من قبل السلطة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء والمؤسسات الأخرى. العدالة تبدأ بمسألة الاعتراف أولا ومن ثم
1: هل
2: الاعتقال.
1: تثق بالحكومة السورية اليوم كي تقود مسار العدالة عما جرى قبل وبعد ثمانية كانون، تحديدا عما جرى في سوريا؟
2: عما جرى قبل لا أثق، لكن أتمنى أن يصحح المسار وأن فعلا توضع يعني مسار قطار العدالة الانتقالية يوضع على السكة. في مسألة العدالة الانتقالية ممكن نستفيد من تجارب شعوب أخرى مرت بنفس المحن بنفس الآلام التي مر فيها الشعب السوري، فإما أن نفتح صفحة جديدة بالنسبة للجميع ويحاسب فقط من كان يتخذ القرار في عمليات القتل، يعني مثلا الجندي في الجيش العربي السوري سابقا ينفذ أوامر، يعني إذا لم ينفذ أوامر قادته وضباطه
1: سيقتل هو
2: سوف
1: نفسه.
2: يقتل، يعني سوف يقتل، بالتالي هو يعني يقوم بالقتل دفاعا عن نفسه عمليا في هذه الحالة. لذلك إما أن يعني نفتح صفحة جديدة ونترك بالنسبة للعدالة هي مسألة يعني الحق الشخصي، كل من يعرف غريمه أو من ارتكب بحقه جرم يرفع عليه دعوة أمام المحاكم السورية وفق القانون السوري، أو أنه نفتح مسار عدالة
1: إذن أنت
2: انتقالية.
1: تؤكد على كلام الأستاذ هنادي أنه القضاء والمجتمع يمكن أن يقوما بعملية
2: القضاء
1: العدالة؟
2: الآن صار في مجلس الشعب، مجلس الشعب يجب أن يشكل هيئة للعدالة الانتقالية، القضاء يجب أن يأخذ دوره، المجتمع المدني يجب أن يأخذ دوره. المجتمع المدني لماذا يحيد في سوريا؟ للأسف الشديد حتى الآن لا يوجد اعتراف بالمجتمع المدني. لذلك
1: طيب رح أرجع لعند المجتمع المدني بعد شوي. أستاذ علي قمر، رحنا عند السادة الحضور، في تقريرين، واحد وطني للجنة تحقيق وطنية وتقرير لجنة تحقيق الأممية، وهما يعني ما في كثير، في تباينات بس مو كثيرة الحقيقة يعني، وفي تقارير تحقيق كثيرة، مع ذلك ما عنا رواية عن علنية واحدة. يعني احنا لليوم ما عنا سردية تطلع من الحكومة أو من جهة لتقول انه اللي صار في السويداء هو 1 2 3 4، ما عنا رواية واحدة. فينا نعيش بدون هاي الرواية؟ وليش ما عنا رواية؟
3: هلا معنا،
1: وركز لي على سؤال، فينا نعيش بدون رواية واحدة؟
3: لا يمكن العيش بدون رواية يكتبها الجميع. لاحظ معي يعني انه المسألة مش رواية واحدة، المسألة من سيكتب هذه الرواية. لذلك كل شخص او كل مجموعة تنظر الى واضح تماما تنظر الى الروايات او السرديات الاخرى بعين الشك. يعني مثلا اليوم انا بشوف ناشطين كثير من المجتمع المدني لما بيتعرضوا لقضايا الساحل أو قضايا السويداء بينسوا مثلا قرية مثل بصرة الشام مثلا راح فيها 7 ضحايا من المدنيين في السويداء على سبيل المثال. وأنا لا يعني لا أريد إعادة استحضار لحظة الألم عنا، فرضا الطالبة مريم المقداد وأخوها والأستاذ الثاني اللي عمره 70 سنة اللي تم قتله وكذا ونحن ما عم نطالب بأي شكل، ولا المجتمع المحلي في بصرة الشام أعتقد رفع سقف المطالبة لدرجة أنه يحول هاي المطالبة لحقد على مجتمع آخر أو طرف آخر، ولم يفكر في مسألة.
1: بس في فرق بين حجم الألم هون.
3: ما اختلفنا وعلينا أن نحترم حجم الألم في السويداء، يعني هذا محسوم وما فيه كلمة لكن، يعني اللي بيزعلوا منها الشباب ما في لكن. السويداء تستحق الاعتذار منا جميعا، تستحق منا وقفة نستعيد فيها هذه اللحظة الأليمة. وأن نتعاون مع أهلنا في السويداء.
1: اعتذرت أنت شي مرة؟
3: طبعاً طبعاً اعتذرت وعلى استعداد للاعتذار دائماً بقول، وقلت لو أنه أنا كشخص، وهذا مش كلام يعني فعلاً، لو لو لو دمي بكفي يعني أنه يكون يعني
1: دية،
3: أي دية، والله العظيم لأسحب حالي وأروح أقول لهم تفضلوا أنا موجود، بس بعرف أنه مستوى الألم كبير وما عادت الأمور تعالج على مستوى فردي. لذلك خلينا نحن نفكر يعني بدها أطراف مختلفة تشارك بهذا الموضوع، لكن أنا بس بدي أحكي نقطة تعقيبا على اللي حكاه دكتور سهيد. المجتمع المدني ما أخذ دوره، ما بديش أفلسفها كثير، بس جرامشي بيقول لك المجتمع المدني مش لازم ينطر حدا لحتى يعطي دور، المجتمع المدني هو بده يبادر. لذلك بفترة حكم النظام عملنا كثير أشياء وكنا تحت الضغط، وكانت الناس الموجودة جوا ممكن تتعرض للقتل والاعتقال، وجرى قتل واعتقال كثير من الناشطين المدنيين، ولكن كان في شيء عم يتحقق رغم ذلك. وضربت أمثلة أنا بعض الأشياء اللي صارت بين محافظتي درعا والسويداء. وصلنا آخر شيء أنا بدي أقول كمان كصحفيين كتبنا مدونة سلوك مشترك.
1: طيب يعني خليني أروح لعند الحضور، في كذا حدا بده يرفع إيده. ايه تفضلوا المايك هون إذا سمحت.
4: اسمي رغد الأحمد، إعلامية. سؤالي للأستاذ علاء عيد، كيف تدور الخلافات دون عنف؟
3: إدارة الخلافات، كيف تدار خلافات دون عنف؟ والله هاي بدها شيء 10 محللين استراتيجيين ليجاوبوا على هذا السؤال. لكن الحقيقة أولا شوفي، العنف يجب أن تحتكر الدولة قولا واحدا، هذا بشرعة الأمم المتحدة بالقوانين الدولية.
1: لكن يجب أن تحصل الدولة على ثقة المجتمع قبل أن تحتكر العنف.
3: بالضبط، هو احتكار العنف وعدم ممارسته، هاي قاعدة أساسية. بس يتحقق هذا الموضوع مصير بقى منحكي يعني في مجتمع أو تجمعات ما قبل المجتمع مثل ما بوصفها هوبس أو ما دون المجتمع، صعب جدا تديري هاي المسألة. يعني أنت عندك 3 مراحل تشتغل عليها لتوقفي هاي المسألة. أنا بدي أحكي بالجانب الإعلامي اللي هي صناعة السلام، بناء السلام، ترسيخ السلام، أو مثلث قالتهم كما بيعرف الدكتور وحضراتكم. هاي مراحل بدها سنوات طويلة، يعني هي ما بتحقق.
1: خليني أسأل سؤال أيضا للسادة الضيوف. عم بيقول الأستاذ علي أنه يجب أن تحتكر الدولة العنف، أن تحتكر السلاح. موافقين؟ هل هناك ثقة كافية؟ إذا لا شو لازم نسوي؟ مين اللي بيحب يجاوب على السؤال؟ تفضلي.
5: مساء الخير سيدرة خليفة. وقت بينضبط السلاح بيد الدولة وبيتم تسليم السلاح للدولة فقط وما بيضل مع منطقة واحدة أو طائفة واحدة، هون بينضبط الأمان وبترجع الثقة شوي شوي. أما وقت يتم تطبيق القانون لفئة معينة ولطائفة معينة، هون رح يضل العنف، رح يضل التارات، رح يضل الثأر موجود. فلازم يتم احتكار السلاح فقط في يد الدولة.
1: موافقة على احتكار السلاح لكن مش بزيت وبسمنة، لازم
5: لا دولة فقط.
1: مين كمان حاب يحكي؟ تفضل.
6: الله يعطيكم العافية. أتوقع مثل ما حكت الأنسة أنه فعلا السلاح لما يكون بيد مؤسسات الدولة وتكون مؤسسات مهنية واحترافية، هو راح يتخف الألام.
1: ليش الناس ما عم توثق بأن تحتكر؟ ليش في فئات سورية اليوم ما عم توثق أنه الدولة تحتكر السلاح؟
6: طبعا هي نتيجة 14 سنة يعني من اللي عملوا النظام السوري، النظام البائد. يعني 14 سنة مو يوم ويومين، عمل على خلق عدم ثقة بين كل السوريين. يعني اليوم أنت لما تطلع على بلد مثلا كانت محاصرة على دور النظام، كان الحواجز على دائرة البلد، فالأشخاص الموجودين ضمن هذا البلد هم يشوفوا هم بعضهم هم التوب، ما في غيرهم. بس ما كان يطلع على الجامعات، ما كان عم يختلط مع الناس، فهو شايف حاله خلاص. هو
1: إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا، أستاذ حمزة، إذا رحت اليوم على مجتمع سويدا وقلت لهم لازم تسلموا سلاحكم للدولة، شو بتتوقع جوابه؟ ليش؟
6: حسب يعني، ما كل الأشخاص كلامهم راح يكون واحد. أنا بعرف إنه في أشخاص وطنيين وشالوا سلاح بسويدا موجودين حاليا، لكن في أشخاص ثانيين هم مرتزقة، هم يعتاشوا.
1: طيب الأولانيين بيسلموا سلاحهم بسهولة اليوم؟ ولا بحاجب لإجراءات بناء ثقة من الدولة لحتى يسووها؟
6: بس يكون في إجراءات ثقة، وبس يكون في دمج لهذول الأشخاص ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: طيب خليني أروح لعند الأستاذة هنادي. اللي عم بيصير هو أزمة ثقة ولا أزمة عقد اجتماعي ولا أزمة سلطة؟ وين نحن مشكلتنا اليوم بسوريا؟ لماذا لا تثق جماعات بعينها أو مناطق بعينها من دون تعميم أجزاء منها، لماذا لا تثق بمسار العدالة إذا قادته مثلا الدولة؟ هل هي

0: أزمة سلطة، أزمة عقد اجتماعي، أزمة مجتمع. وين الأزمة؟ ليه ما عم نقدر؟ دائما نيجي منقول أخي اللي صار بال 14 سنة فهمت؟ وبعدين؟
1: لا بصراحة هو مو بس اللي صار من 14 سنة، معلش تعطيني شوية وقت لجاوب على هذا السؤال. أولا اللي صار من 60 سنة لهلا هو نزع السياسة من المجتمع السوري، يعني حتى بكل تاريخ الأسدين الأب والابن ما كان في يعني قبول بدور المجتمع المدني، كان المجتمع المدني يتملص من السجن، من العقوبات، من كل هاي الأمور لحتى عم يقوم بدوره. وكان دور المجتمع المدني بال 14 سنة أكثر هو دور إغاثي، دور له علاقة بالتثقيف. ما كان دور المجتمع المدني رقابي على حتى على بما يكفي على سلطة على قوى المعارضة الوطنية والهياكل السياسي. هلأ كان من المأمول بعد 8 ديسمبر بعد سقوط نظام الأسد بأنه سوريا تنتقل لبناء الدولة، ننتقل لبناء الدولة، لتعزيز الروابط المجتمعية، لرعاية المجتمع المدني اللي تكون خلال هال14 سنة. أبداً ماني بوارد مهاجمة حدا، بس الشيء اللي صار إنه صار في مجزرتين تأسيسيات هن مجزرة الساحل ومجزرة السويداء. صار في عدم ثقة بهاي السلطة لأنه المجرمين نفسهم اللي هن وثقوا جرائمهم بالصورة والصوت بالساحل رجعوا وانشافوا بالسويداء، فصار في عدم ثقة بعناصر تابعين لوزارة الدفاع، صار في هاي الإشكالية. ما صار في انتهاكات، صار في مجازر إبادية، غزوات إبادية. معلش لازم نحكي الحقائق مثل ما هي لحتى نقدر نواجهها. هلأ اليوم في أزمة عدم ثقة متوازية مع خطاب كراهية. خطاب الكراهية للأسف عم يكون برعاية السلطة السورية، سلطة الأمر الواقع الموجودة في دمشق التي لم تتمكن أن تصبح دولة. خطاب كراهية من اليوم الأول، حتى بخطابات الرئيس المؤقت كان في مصطلحات مثل الإخوة العلويون، الإخوة الدروز، الإخوة الأكراد. هذا كان من المعيب، يعني أنه يتم التوجه لمكونات بذاتها بوصفهم الإخوة وكأنه هن إخوة أشقاء أو إخوة بغير بلد، أو أنه هن السنة هن العمود الفقري بسوريا وبقية الطوائف هن كمالة عدد. يعني هي من اللحظة الأولى الإعلام كان له
0: بس
1: دور.
0: بس أستاذة أستاذة أستاذة هنادي، أستاذة هنادي، هناك محاكمات ل من اقترف في الساحل، وهناك محاكمات أيضا مؤخرا تتم لي من المرتكبين في السويداء.
1: ما رح تغير شيء هاي المحاكمات، أنا بعتذر، هاي المحاكمات لن تغير شيء في حالة
0: كيف يمكن أن تغير؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ يعني ما الذي يجب أن يحدث؟
1: هلأ بموضوع الساحل حتى الآن، وعم بحكي لك أنا كواحدة من أهالي الضحايا، حتى الآن ما قدرنا نحصل على شهادات وفاة للضحايا اللي قتلوا برصاص عناصر وزارة الدفاع. لما حدا من أهالي الضحايا بيروح لحتى يحصل على شهادات وفاة بده يكتب تعهد بأنه هدول الضحايا قتلوا برصاص طائش. هاي طريقة السلطة بإدارة هذا الملف وبطي هذا الملف بشكل نهائي.
0: طيب
1: بالنسبة
0: للسويداء، خليني تفضل كملي.
1: بالنسبة للسويداء بناء الثقة بيبدأ قبل الاعتذار، بناء الثقة بيبدأ بخطوات عملية، بناء الثقة كلنا عنا أمل بأنه ساحة الكرامة ترجع لتكون منارة لكل السوريين. أنا يعني ساحة الكرامة بتعني لنا كلنا، أنا بنت الساحل وبعرف هذا الشيء، وبعرف قديش بتعني لدرع، وبعرف قديش الناشطين تبع السويداء قدموا لكل التراب السوري بالإغاثة وغيرها.
0: بس استاذه هنادي، انت قبل شوي قلتي انه انت بدك القضاء والمجتمع يساهموا بالمحاسبه. طب هاي القضاء عم بيحاكم بمقترفي الجرائم بالساحل ومقترفي جرائم السويداء؟
1: ما بكفي. لما انا عندي أولا في المختفين قسرا اللي موجودين بسجن عدرا وغيره، وما عم تتم محاكمتهم، ما عم يتم تعيين محامين لإلهم، هذا ما بكفي.
0: خليني انتقد
1: أول
0: على
1: ملف
0: اساس
1: من المختفين قسرا، ملفات تانية مثل إعادة المهجرين، ملفات مثل تأمين الطريق الدولي، ما بصير هذا يكون في

0: اغتيالات كل يوم، مو بصير أنا أكتفي بهي المحاكمات الصورية لحتى أرجع الثقة. بناء الثقة يحتاج، هذا جرح عميق بده تنظيف، في قيح، لازم كل الأمور تقال كما جرت، قبل أنه يكون عندنا الشجاعة بأنه نرتب لملمة هذا الجرح.
1: طيب خليني اروح عند الاستاذ علي. اول شيء بتتفق مع الاستاذه هنادي ولا بتختلف معها؟ وبعدين مره ثانيه هي عم بتقول انه اثق بانه انا اريد القضاء والمجتمع ان يحاسبها، لكن هذا لا يكفي، هناك العديد من القضايا التي يجب حلها. نحن ما عندنا وصول لشهادات الوفاه، نحن طريق الدولي غير مؤمن، هناك بعض المحتجزين في هذه المنطقه او تلك، الطلاب والتعليم الى اخره، يعني المحاسبات والمحاكمات التي تجري غير كافية، هيك عم بيقول الأستاذ.
2: تمام، أنا بوافق معه، لكن بدي أحذر من شغلة. أنا على المستوى يعني ناشطي المجتمع المدني والنخب، فرز الضحايا على أساس طائفي مسألة كارثية، واستخدام المصطلحات لتجييرها في في في عملية تعزيز النزعات اتجاه الطائفة أو الغريزة مسألة في
1: بس متعب. كان في دائما ناس قتلت لأنها درزية أو سنية أو علوية أكمل. أو كردية، دائما في عندنا الحرب هيك. صحيح،
2: خليني أكمل. تكرر في الأشهر الأخيرة أنه في اللحظة التي تفقد فيها فتاة في اللاذقية كانت تفقد أو تختطف فيها فتاة في درعا، والكل بيعرف، وفينا نرجع للأرشيف ونشوف هاي الحالات. تكرر أنه عندما يتم اغتيال شخص أو قتل شخص لأسباب جنائية، لأسباب سياسية مش عارف، أو شخصين في منطقة الساحل، كان أحيانا يحصل في ذات اليوم اغتيال شخصين أو ثلاثة في درعا. لكن نحن كمجتمع مدني وكنخب يجب أن نعالج هاي المسائل في الإطار الوطني. مش بقصد في الإطار الوطني أنك تخضع للسلطة، أنا ما بدعوك لتخضع للسلطة يا أخي، أنا معك كمجتمع مدني في مواجهة السلطة في كل ما ترتكبه من أخطاء. لكن طالما أنا أستثمر في غريزة المجتمعات المحلية، هي كارثة الكوارث.
1: مين اللي هون استثمر؟ هون ما في حد استثمر.
2: أنا لا أخص
1: هون، لا حدا، ما حدا من اللي قال
2: لا أخص في الداخل ولا أعمم فيه على المستوى المجتمعي، لكن هذا أمر حاصل وعلينا ألا ننكره.
1: صحيح،
2: بمقابل النقد الموجه لكثير من الأصوات التي تخرج وتحسب مثلا على أنها تيار داعم للحكومة، هناك كثير من الأصوات المؤذية. أنا أمس كنت عم أشوف واحد من النخب السورية العايشة بأوروبا عم يطلق كلمة صراصير باتجاه فئة من الشعب السوري، وللأسف هاي الكلمة استخدمت فورا، استحضرت عام 1994
1: رواندا،
2: أحداث رواندا، والتي ما زالت المحاكمات قائمة بعد مرور 32 سنة، وبعدها بقول لك ما استعجلناش.
1: ما في بالمقابل ايضا هناك وسوم باتجاه مكونات اخرى؟
2: طبيعي، عم نقول انه هذا كله خطا، يعني يجب معالجه.
1: من الذي يعالج؟
2: لذلك اليوم انت لما بتيجي تحاكم الدوله عليك ان تلاحقها، عليك ان تطالبها، عليك ان تنتقد. لكن اذا بدك تحاكم الدوله على اساس انها تنتمي الى تيار انت لا تنتمي اليه، او على اساس طائفي، او لانه هاي الدوله سنيه، او هاي الدوله شيعيه، او تعمل ان تبني جدارا بينك وبين مؤسسات الدوله، لا ان تنخرط للتغيير من داخل هذه الاجهزه، هذه الطامه الكبرى، لانك انت عم تبني جدران.
1: موافق الدكتور مهين؟
3: لا، بدايه يجب ان نميز بين مفهوم الدوله ومفهوم السلطه.
1: نعم،
3: حتى لا نخلط ونعمل تماهي بين السلطة والدولة، وهذا ثبته نظام الأسد على مدار 60 عاما، تماهي بين الدولة والسلطة. عندما نحكي عن الدولة يقول السلطة، وعندما نحكي السلطة الدولة. لا، يجب أن نميز بين الدولة والسلطة. اثنين، مقاربة السلطة للملفات المعقدة والمركبة في سوريا كان خاطئا 100% وجهة نظري، سواء ملف العدالة الانتقالية أو ملف المشاركة الوطنية أو ملف الحوار الوطني أو ملف الإعلان الدستوري والمبادئ الدستورية الانتقالية أو ملف انتخابات مجلس الشعب. كل الملفات كانت مقاربة هذه السلطة خاطئة، لا تنذر بأن سوريا ذاهبة فعلا إلى نظام سياسي اقتصادي اجتماعي جديد على أساس عقد اجتماعي جديد، وإنما إعادة إنتاج السلطة ذاتها، لكن بلبوس مختلفة وبأشخاص مختلفة. وللأسف الشديد الآن نجد جزء مهم من أعضاء مجلس الشعب هم من فلو النظام السابق ومحسوبين على النظام السابق، وتوجه الانتقادات لهم من داخل السلطة ذاتها.

0: في الوقت الذي كان هناك ثائرون منذ آذار 2011 وربما قبل آذار 2011، مثلا على سبيل المثال نوار نجمي وجورج صبرا
1: بلا ما نسميه
0: مثلا يا أخي، والله الآن الأسماء، شوف نحن الشعب السوري للأسف نعرف كل شيء وأحيانا نتجاهل كل شيء، لذلك لنضع الأمور في نصابها، نضع الأمور في نصابها. إعادة إنتاج النظام البائد بشكل آخر هذا لا يفيد السوريين
1: بس ولا يعني الشعب. بصراحة دكتور مهيب، هل من كسر في السويداء هو علاقة السويداء مع الحكومة أم أو السلطة أم علاقة السويداء مع الدولة؟ يعني أنت اليوم لما عم ترفع شعارات تقرير المصير والانفصال دكتور أنت صارت مشكلة مع الدولة.
0: أنت ما سألت سؤال، نحن أنا فهمت الموضوع أنه نحن ما من نرجع لسردية الماضي، ما نبحث عن المستقبل، نبحث عن الحلول. إذا بدنا نعود للأسباب الأزلية،
1: مفهوم أنا عم بطلع لقدام،
0: أنا بدي أعطيك إياها بس بجملتين.
1: أي
0: جملتين؟ صانع الحدث في المنطقة هو إسرائيل.
1: إذا سمحت.
0: إسرائيل لا تتأثر بالأحداث وإنما تصنعها خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي. وملف السويداء هو جزء من ملف الجنوب، وكل من يعزل ملف السويداء عن ملف الجنوب، يعني درعا والقنيطرة ودمشق وريف دمشق وإلى آخره، والعلاقة مع إسرائيل والمفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وبين الحكومة الإسرائيلية، سواء في باكو في بداية تموز، على فكرة في 3 و4 و5 تموز 2025 وفد برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع ذهب إلى أذربيجان، وأذربيجان ليس لها علاقات مع سوريا قوية، وإنما بدعوة حثيثة وبضغوط من قبل تركيا، ومن ثم تكرر الاجتماع في 12 تموز قبل الاجتياح بيوم واحد ب24 ساعة بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وعندما ذكر الوزير الشيباني بأننا وقعنا بالفخ، كان الفخ قد نصب في أذربيجان، فكيف وقعوا في هذا الفخ في محافظة السويداء؟
1: هذا الكلام
0: نحن كنا يا دكتور،
1: سؤالي دكتور
0: بكلمتين كان هناك وفد أكثر من 30 إلى 35 شخصية من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والكفاءات والفعاليات الاقتصادية من محافظة السويداء في أيار 2025 في زيارة ثانية للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وكان الطلب الأساسي بأن الخلافات بين الحكومة وبين تيار شيخ حكمة الهجري تحل بالسياسة وبالحوار ولا تحل بالعنف، وأخذنا وعدا منه بأنه لن يلجأ إلى العنف لحل هذه المشاكل السياسية. إذا إسرائيل هي المايسترو، هي التي طبخت الفخ ووقع الجميع في هذا الفخ. إذا أردنا أن نخرج من هذا الفخ يجب أن نبحث عن حلول، هذه الحلول وضعها الذين استطلعوا في استطلاع التلفزيون السورية، مشكور على هذا الاستطلاع، يدل على أن مستوى الوعي عند الشعب السوري كبير جدا، ومن الإشحاف جدا أن نتهم الشعب السوري لا إن كان من جهة أبناء محافظة السويداء بكافة مكوناته أو من جهة أبناء الشعب السوري بالتقليل من مستوى الوعي الموجود عند الشعب السوري.
1: دكتور مهيب، أنا سؤالي الآن، السويداء فقدت ثقتها ليست فقط في السلطة وإنما أيضا في الدولة، صح؟
0: مفهوم الدولة للآن لم يتبلور بعد في سوريا، لم يتبلور بعد، لذلك الآن هناك فاصل أو هناك مساحة، لا تزال هذه المساحة فارغة بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة. لم تستطع هذه السلطة سد هذه المساحة لتقول لكل مواطن سوري ليس فقط في محافظة السويداء أنه الآن نحن نتجه لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. للأسف الشديد يعني عم نشوف مثلا بكثير من الوزارات والمؤسسات استبدل الرفيق الحزبي بالشيخ. إذن إلى أين سنصل بهذا المسألة؟ لماذا لا تعطى الكفاءات حقية إدارة،
1: هل إذا أعطيت الكفاءات هل
0: إدارة المؤسسات؟ شوف أنا وجهة نظري، كان لإعادة بناء الدولة منذ البداية كنا بحاجة إلى حكومة كفاءات تكنوقراط يعني، وأيضا إلى مجلس شعب كفاءات.
1: بكلمة واحدة، هل فقدنا، هل لدينا، ما زال لدينا فرصة أم
0: عندنا فرصة؟ قال أحد المستطلعين، مؤتمر حوار وطني لكافة الشعب السوري يأخذ مدى. نتذكر عندما استقلت سوريا وأجت الملكية في سوريا عام 1919 و1920 دام المؤتمر السوري لمدة سنة كاملة، المؤتمر الحوار السوري دام لمدة سنة كاملة. مؤتمر الحوار الذي جرى السنة الماضية استغرق 24 ساعة 24 ساعة على جلستين. حضرتك كنت من المنسقين لهذا المؤتمر وأنا كنت من أعضاء هذا المؤتمر.
1: شمع بدك تحكي شيء أستاذ علي؟ سريعا بس.
2: يعني بدي أقول أنه إذا امتلكنا الإرادة فيه يتحقق شيء، وأنا متفائل جدا. الإرادة تكسر رأس التاريخ. المشكلة فينا أنه الكثير منا لا يملك الإرادة للوصول.
0: لكن ممكن كلمة واحدة بس؟ كلمة واحدة
1: تفضل.
0: الدولة هي القاطرة، هذه القاطرة إذا توقفت على الحركة توقف المجتمع، وإذا تسرعت تسرع المجتمع، وإذا خرجت عن السكة خرج المجتمع عن السكة. لذلك لا نضيع البوصلة ونذهب إلى المجتمع ونترك الدولة.
1: لأن الدولة لأن الدولة هي القاطرة، ولأن ثقة المجتمع بالدولة هي الأساس كي نحمي الدولة نفسها ونحمي المجتمع نفسها. خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل ورح نسأل كيف نمنع تفكك الدولة/المجتمع. خليكم معنا، نرجع بعد شوي.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. ترامب يقول إن الشارع سيتولى ملف حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل، ويؤكد أنه لن يهدم المنازل. واشنطن تسهل حوار دمشق وبغداد في قطاع الطاقة، ودعم أمريكي لإحياء خط كركوك بانياس. محكمة الجنايات بدمشق تواصل محاكمة أحمد حسون، وتخصص جلسة اليوم الخميس للاستماع إلى شهود الحق العام. منطقة اللجات بريف درعا تعاني نقصا في الخدمات الأساسية، وتراجع مقومات الحياة يعيق عودة السكان لمنازلهم. إلى التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله من دون هدم للمباني. وأضاف ترامب في لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا إن الرئيس الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في هذا الملف، وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة. كما قال إن على إسرائيل أن تعيد انتشارها في لبنان للتركيز على إيران. هذا وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى التصعيد.
1: بعد أيام من لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قمة الناتو بأنقرة، ومع التقارب السوري الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إعادة نشر قواته خارج الأراضي السورية، ومثل ذلك في لبنان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بتوترات يثيرها وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد، ناقلا عن ترامب قوله لنتنياهو إن السوريين لا يريدونكم هناك. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شدد في حديثه مع ترامب على ما وصفه بالحاجة

0: شرعت ببناء مستشفى داخل بلدة قلعة جندل التي تقطنها غالبية درزية بهدف التأثير على قرار المجتمع المحلي. ومع تعثر مسار المفاوضات الأمنية السورية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات الاحتلال، تراهن دمشق على دعم الرئيس ترامب لإثبات جدية إدارته في دعم مستقبل سوريا عبر حل هذا الملف الشائك.
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد سليمان، باحث في الشأن السياسي من دمشق. أهلا بك أستاذ محمد. إذن بداية، كيف يمكن فهم تصريحات ترامب بأن الرئيس الشارع سيتعامل مع ملف حزب الله بطريقة أكثر دقة؟
2: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: يعني ترامب هو في الوقت الحالي يطلق الكثير من التصريحات، وهو يناور مع إيران وحلفائها في المنطقة، فهو يهدد من جهة بأن حزب الله قد يواجه استئصالا عسكريا، وأيضا يبرد من جهة أخرى بأنه سيوقع اتفاقا مع إيران. وبالتالي هذه التصريحات ينظر لها بأن ترامب يرى في أن سوريا تلعب دور مهم في هذه الأثناء، تلعب دور مهم في هذا الصراع. يعني اليوم الحكومة السورية الجديدة هي تضبط الحدود مع أو استطاعت ضبط الحدود مع لبنان. يعني سابقا على عهد النظام البائد كانت الحدود مفلوتة، كان هناك انتشار للسلاح، كان هناك انتشار لتجارة الكبتاجون، كان هناك تهريب للميليشيات وللمقاتلين. اليوم الحدود مضبوطة بشكل جيد بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ولكن هناك نقاط كثيرة لم يستطع الجيش اللبناني السيطرة عليها، وبقيت عناصر حزب الله متواجدة فيها، وبالتالي أصبح العبء الأكبر على الجيش السوري، واستطاع الجيش السوري ضبط هذه الحدود. ولذلك يرى ترامب بأن سوريا في الوقت الحالي من خلال ضبطها للحدود السورية اللبنانية هي تلعب دور مهم، هي استطاعت أن تحجم واستطاعت أن تحصر حزب الله وتحد من تحركاته عبر الحدود، وبالتالي هذا دور كبير جدا ويساعد الجيش اللبناني على محاولته لنزع وسحب سلاح حزب الله، وخصوصا أن هناك اتفاق على أن الجيش اللبناني سيسحب هذا السلاح وأن يصبح حزب الله منزوع السلاح. ولكن إلى الآن لم ترى الولايات المتحدة الأمريكية أي استجابة من حزب الله، لا تزال عناصر حزب الله تشكل تهديدا على لبنان وعلى المنطقة.
1: نعم. إذن أستاذ محمد، أنت ذكرت أن سوريا لها دور فاعل ربما في هذا الملف، لكن كيف ستتعامل الحكومة السورية إذا طلب منها التدخل في لبنان؟ هل هناك طريقة شكل لهذا التدخل؟
2: يعني أنا حكيت أنه حتى الرئيس أحمد الشرع سابقا في مقابلته طمأن الشعب اللبناني وطمأن البيئة الشيعية بأننا لن نتدخل، لن يكون هناك أي تدخل عسكري لسوريا في لبنان. يعني التدخل العسكري سيراه البعض وسيراه أهلنا اللبنانيين هو إعادة وتكرار لسيناريو نظام الأسد لما فعله عندما دخل إلى لبنان. لا، اليوم الرؤية مختلفة، الوضع مختلف. اليوم لا مصلحة لسوريا أن تدخل لبنان. يعني الدخول في لبنان معناها أن ننزلق نحن باتجاه يعني حروب خارجية، أن ننزلق باتجاه صراعات خارج الحدود، وهذه الصراع في الفترة الحالية في ظل ما تمر به سوريا من إعادة بناء، من إعادة هيكلة، من إعادة ترميم، هو صعب جدا. يعني اليوم الأولويات هي لإصلاح الداخل، هي لضبط الداخل أمنيا. أي تدخل خارجي سينعكس سلبا على الداخل.
1: إذن في المقابل أستاذ محمد، حزب الله كيف يرى هذه، كيف يقرأ تصريحات ترامب وما موقفه منها؟
2: حزب الله إلى الآن لا يزال على ارتباط مع إيران، وبالتالي هو يرى مصلحته من مصلحة إيران. هو يعلم، يعني القيادات في الصف الأول من حزب الله هي تعلم بأن ترامب والولايات المتحدة والمجتمع الدولي إذا أراد استئصال حزب الله من لبنان سيستأصله ولو على حساب أهلنا اللبنانيين. لكن مع الأسف لم

0: تقتنع قيادات حزب الله إلى اليوم بأن زمن الميليشيات، زمن فواعل ما دون الدولة في المنطقة قد انتهى. يعني اليوم هناك دعم كبير لسوريا ولبنان والعراق بأن يكون هناك حكومات مركزية، بأن تكون الحكومات في عموم المنطقة إما حليفة للولايات المتحدة الأمريكية أو صديقة لها، وبالتالي لا يوجد ميليشيات حكومة مركزية. يعني ما في ميليشيات، الولايات المتحدة الأمريكية هي رفعت أو لا أقول فقط رفعت الدعم عن قسد، وإنما دعمت ووجهت قسد بأن يكون هناك اندماج مع الحكومة السورية، يعني وهم أكبر الحلفاء لها في المنطقة سابقا. وبالتالي اليوم هذا البرنامج تسمح الولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفاء في المنطقة بأن يعرقله حزب الله. لديه معرفة، ولكن مع الأسف لا يزال الكثير من قيادات الحزب تتبع وتأتمر لإيران. إيران تقوم بتحريكهم، تقوم بتوجيههم. الحزب لا يزال يحصل على تمويل مالي، وبالتالي قرار الحزب وقرار السلم والحرب هو بيد إيران بالنسبة للحزب، وليس بيد الموجودين على الأرض فقط. يعني لن يصلح الحال في لبنان وتنتهي المأساة مع حزب الله اللبناني إلا إذا كان هناك قطع للأوصال مع إيران، كما حصل مع النظام البائد. النظام البائد كان جزء من هذه المنظومة، تم إسقاطه من قبل العهد الجديد لأنه أصبح مرفوض دوليا، هو أصبح يشكل خطر على المجتمع الدولي.
1: أستاذ محمد، بالنسبة لموقف إسرائيل من هذا التدخل، يعني كيف تنظر إسرائيل إلى تصريحات ترامب حول إمكانية تدخل سوريا بنزع سلاح الحزب، خاصة أن نتنياهو ذكر في تصريحات سابقة أنه لا يرغب في هذا التدخل؟
0: إسرائيل إلى اليوم تخشى الدعم الأمريكي للعهد الجديد، تخشى الدعم الأمريكي للحكومة السورية. هي تنظر إلى أن أي دعم أمريكي للحكومة السورية أو للوضع في المنطقة سينعكس سلبا عليها، سينعكس سلبا على مشاريعها الاستيطانية، سينعكس سلبا على الأراضي التي احتلتها. وبالتالي أي تطبيق لأي اتفاق لصالح الحكومة السورية بدعم أمريكي هذا سينعكس سلبا على إسرائيل، وبالتالي قد يكون هناك اتفاق شبيه لأهلنا في فلسطين، وقد يكون هناك أو حتى أهلنا في لبنان وقعوا اتفاق ولكن لم يطبق كامله بعد، يعني لم يطبق كامل الاتفاق بعد. وإسرائيل قامت باحتلال جنوب الليطاني، هي دمرت المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لسوريا أن يحصل ما حصل في لبنان، أن يحصل ما حصل في فلسطين مع أهلنا في فلسطين، لأنه يعلم بأن إسرائيل تريد أن تحتل الأراضي، أن تهجر السكان على حساب السكان الأصليين وعلى حساب المشاريع الدولية في المنطقة. يعني إذا كان هناك شرق أوسط جديد، إسرائيل ستعرقل من أجل مصالحها الشخصية، من أجل المصالح الضيقة، وخصوصا لنتنياهو وفريقه. وبالتالي اليوم لا مصلحة لإسرائيل أن يكون هناك دعم أمريكي مطلق للحكومة السورية الحالية.
1: شكرا لك الأستاذ محمد سليمان، باحث في الشأن السياسي، كنت معنا من دمشق. أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون التزام الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا، وأوضح ويلسون في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر قدم التزاما رسميا بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الرعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساعي لإتاحة فرصة جديدة لسوريا بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف الاستثمار والتصدير في السوق السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل الحوار بين العراق وسوريا بشأن مشاريع تطوير الطاقة المستقبلية، وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل تأثير عرقلة إيران إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع

من الشركات الأمريكية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك بانياس. هذا وكانت قد نقلت وكالة بلومبرغ من جانبها أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة السعودية الرياض. وبحسب وزارة الخارجية، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الوزارة أن إعلان الدمج ليس إغلاقاً لمفاوضات بين الطرفين، مشددة على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف والسعي لبناء الثقة. وقال رئيس اللجنة المشكلة لعملية الدمج عبد الرزاق المحمد أن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن تشكيل فريق تقني لاستكمال عملية نقل العاملين بعد تدقيق مؤهلاتهم العملية واختصاصاتهم وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة وفق الاحتياجات الفعلية. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن قافلة عودة جديدة لأهالي مدينة عفرين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم قرابة 1000 عائلة وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن انتهاء الامتحانات واقتراب انتهاء الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة لعودة الأهالي. كشفت إدارة أمن الطرق في الحسكة عن تفعيل حاجز البانوراما الواقع عند المدخل الجنوبي للمدينة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني في المواقع الحيوية بالمحافظة. وأوضحت الإدارة أن تفعيل الحاجز يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم حركة السير وضبط المداخل الرئيسية للمدينة، بما يسهم في حماية المواطنين وتسهيل حركة التنقل. أعلنت وزارة الطاقة استمرار أعمال الصيانة والتأهيل في محطة مياه علوك بمحافظة الحسكة تمهيداً لإدخالها مرحلة الضخ التجريبي خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الوزارة أن أعمال التأهيل شملت صيانة مختلف التجهيزات الفنية في المحطة، بما في ذلك عدد من الآبار والمضخات الأفقية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الإنتاجية. وأضافت أن محطة علوك تعد من أهم المنشآت المائية في سوريا، إذ تؤمن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها وتخدم نحو 500,000 نسمة. يعاني عدد من عمال الخدمات في ريف الحسكة أوضاعا مالية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر وتداعيات المشكلة بشكل مباشر على لقمة عيش العاملين وحرمان أسرهم من احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

0: صار لنا اليوم 6 شهور رواتب ما استلمنا، وما عندنا امل نتعرف مثل 15 شهر او شهر نستلم، ما نعرف. كل ما نسال يقول لك واحد ما عرف. هالمسؤولين ليش ما يحسون بهالعمال البلديه؟ بدلوا الاوروبيه، العامل البلديه مقدس، ليش بسوريا ما حد مقدسه، ما حد معتبر به، ما حد يعتني به، لا حد يجيب طاريه؟ رواتب اليوم صار لنا 6 شهور. الله يكون بعوننا يا اخي، تبادلنا من هذا نطينا وهذا ديننا. الله يقول لك العالم اشرت وجوهنا، العالم تريد حقها. ليامت ليامت احنا عمال البلديه ليامت، ما حد يطالب انه يقول خيو هالعمال ما عندهم رواتب، ايش عايزهم مو عايزهم، والله تبهدلنا يا اخي. ليامت هالحكومه تفطن علينا، ليامت كلها اندمجت الا احنا، ليش ليامت ليامت
1: ليامت ذول من دون رواتب. اهل السوق يطلبون لكلهم، والله ما جاء نفوت على السوق، ابو النيل ابو الكهرباء ابو الفروج ابو السماله كله يطلبنا، والله وكيلك يعني ما جاء نفوت السوق تمام، والله بيوتنا بلا ايجار، والله عم ادفع 1000 ليره تركي قسم بالله العظيم، انا صادق بكلامي تمام، يعني ما لحق لا مصروف للبيت ولا لحق لكل شغله، يعني ايمت نضل بدون رواتب؟ يا بسرعة وقت ساعدونا جيبوا لنا رواتب، الله يوفقكم يحشون لنا معاهم خلي يجيبوا لنا رواتبنا، يعني ايمت نضل بهالوقت هذا؟
2: نحن نعلم ما يعني عمال النظافة في دائرة النظافة بمجلس مدينة رأس العين، حقيقة منذ 5 أشهر تسلموا مبالغ مالية ضئيلة، بعضها مقدم من جمعيات خيرية والبعض الآخر على شكل منحة شهرية من إدارة المنطقة مبلغ 800,000، حقيقة لا يساوي الأعمال التي قاموا بها. نسعى إلى ربطهم الآن عن طريق المحافظة بعد تشكيل مجلس مدينة رأس العين، قدمنا المقترح إلى محافظة الحسكة، ستأتي لجنة التنمية الإدارية لربط هؤلاء العمال بالوزارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة في القريب العاجل إن شاء الله.
3: تشهد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الخميس ثاني جلسة لمحاكمة المفتي في عهد النظام الأسد أحمد حسون، وذلك في إطار مسار محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة الثانية إلى شهود الحق العام. وبدأت المحكمة الجنائية محاكمة حسون في 26 من شهر حزيران الماضي، ويواجه حسون اتهامات باستغلال منصبه الديني الرفيع في التحريض على العنف وتبرير القتل، إضافة إلى تأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أنهت أمس الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وحددت 22 من تموز الجاري موعدا للجلسة القادمة. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة لاستكمال الإجراءات القضائية. هذا ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة، كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانة وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف والتورط في تهريب المخدرات والإتجار بها وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد في عهد النظام المخلوع أحمد حبيب علي في اللاذقية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أظهرت إشراف علي على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، وزن الواحدة منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية بين عامي 2013 و2017. أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في جرار زراعي بمنطقة الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه عملت على نقل المصابين من المنطقة إلى مشفى جسر الشغور في إدلب لتلقي العلاج اللازم. هذا وتستمر مخلفات الحرب بحصد أرواح المدنيين وسط استمرار أعمال وزارتي الدفاع والطوارئ في تمشيط الأراضي الملوثة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وفاة عاملين إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في مدينة معرة النعمان. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وعملت على انتشال العاملين من تحت الأنقاض، ثم نقلتهما إلى مستشفى في مدينة معرة النعمان حيث تم الإعلان عن وفاتهما. قال الدفاع المدني إن فرقه مستمرة في تنفيذ عمليات البحث عن مفقودين إثر حادثة غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. وذكر الدفاع المدني أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 7 أشخاص بينهم 5 أطفال وشابان، في حين لا يزال طفل في عداد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه. أصدرت قيادة الأمن الداخلي تعميماً يمنع مرور عدة فئات من الآليات والشاحنات على الجسر الحربي والترابي في مدينة دير الزور. وشمل التعميم منع الآليات ذات الحمولات الزائدة التي تتجاوز 20 طناً، إضافة إلى الشاحنات والمركبات الثقيلة بمختلف أنواعها وصهاريج نقل الوقود والسوائل. كما وجه تعميم الأمن الداخلي الحواجز والنقاط الأمنية بتطبيق القرار وتحويل حركة السير إلى المحاور البديلة. أعلنت إدارة مطار دير الزور الدولي الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل المطار تمهيداً لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل. وقال مدير المطار فراس العزاوي إنه يجري العمل حالياً على إتمام الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات. وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفدا من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي وشركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار أسفرت عن اعتماد تسيير الرحلات باتجاهه.

وقع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مذكرة التعاون لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبحسب وكالة سانا، فإن المذكرة تنص على تطوير شبكة الاتصالات بين أعضاء الغرفتين

0: تبادل المعلومات حول الفرص التجارية وتقديم التسهيلات لإبرام الصفقات، وذلك خلال اجتماع أعمال الطاولة المستديرة في دمشق بين وزير الاقتصاد نضال الشعار ونظيره اللبناني عامر البساط. وأكد الشعار أن التعاون بين الجانبين يشمل بناء مراكز متخصصة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان على هامش انطلاق أعمال الطاولة المستديرة للتعاون التجاري بين البلدين، للحديث عن أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان في دمشق وآفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
1: اليوم هي الزيارة تأتي بسياق عدد من التواصلات خلال الفترة الأخيرة من قطاع الأعمال السوري وقطاع الأعمال اللبناني، وأيضا الحكومة السورية والحكومة اللبنانية بسياق الأحداث الأخيرة. الزيارة كانت مهمة جدا لأنه كانت بتضم عدد من رجال الأعمال اللي بيشكلوا مجلس الأعمال اللبناني السوري، بالإضافة طبعا للوفد الحكومي المشكل من معالي وزير الاقتصاد ومستشارينه ورئيس هيئة الاقتصاد الهيئات الاقتصادية اللبنانية. زيارة مهمة جدا لأنه تم تناول فيها الجميع أو معظم الأمور اللي فيها نوع من الحوار بين الجهات السورية واللبنانية، مواضيع الحدود، مواضيع التواصل، مواضيع التواصل الاقتصادي، كيف ممكن تكون مجالات التعاون المشترك. حكينا شوي بالمجلس الأعمال السوري اللبناني شو هي القطاعات اللي نحن حنركز عليها للفترة الجاية بشكل أنه نكون عم نأمن الدعم والمساعدة للمستثمر اللبناني، وبشكل أساسي ركزنا على شركات قطاع الأعمال اللبناني مع شركات سورية.
0: بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي. وأكد الجانبان أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء المسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، مشيرين إلى أهمية توجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية. وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الوفود والمعارض الاقتصادية وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. تواجه منطقة اللجات بريف درعا نقصا واسعا في الخدمات الأساسية مثل وصول المياه والكهرباء وحتى الخدمات الطبية، ما يقف عائقا أمام عودة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل غياب أساسيات الحياة. افتتحت مديرية نقل نهر عيشة في دمشق بحضور محافظ دمشق ووزير النقل بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية وتسهيل معاملات المواطنين.
2: هذه الدائرة في نهر عيشة لها ثلاثة مزايا بالمقارنة مع دوائر أخرى. المزية الأولى أن الوصول إلى الدائرة يتم من خلال حجز عبر المنصة مثل ما تفضل سيد المحافظ عبر الهاتف، والباركود سيكون موجود على صفحة الوزارة وموجود في مدخل هذه المديرية، فالمواطن بيعرف حاله يجي بموعد معين بساعة معينة. الخدمة الثانية في هذه الدائرة أنه في مواقف سيارات للمراجعين ضمن هذه الدائرة، المراجع ما بيصف سيارته برا وبيضطر يدور على مكان لحتى يصف، بيدخل لجوا بتشوفوا في شاخصات موجودة مواقف للمراجعين، هي لزيادة الخدمة. الشيء الثالث والأخير أنه نحن اليوم في بداية تجريب هذه الخدمة، المنصة عم تتجرب، لذلك سنواجه مصاعب متعلقة بعمل المنصة وفي مصاعب أخرى مرتبطة بجهات أخرى، برائة الذمة، مرور، تأمينات إلى آخره. لذلك حرصنا أنه ناخذ رأي المواطن، ففي الخروج من الدائرة موجود باركود لتقييم الخدمة. فالمواطن يمسح الباركود وبيعمل تقييمه، وهذا التقييم مبهم يعني ما بنعرف مين، ولا يصل إلى الدائرة، يصل إلى مديرية معلوماتية الوزارة.
0: وأوضح محافظ دمشق أن افتتاح المديرية يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الخدمة تمثل بداية لإطلاق خدمات رقمية أخرى بما يعزز الشفافية والعدالة ويرتقي بجودة الخدمة.
3: الهدف الرئيسي هو راحة المواطن، تقييم تسهيل الإجراءات والخدمات اللي هي تقدمها. احنا اليوم مقبلين على سوريا للتحول الرقمي، هذا التحول بحاجة إلى وقت. الدول المتقدمة الآن الملهمة اللي هي عم نشوفها كثير من الناس انه هي مستقرة وواقعة الرقمي والخدماتي هو كثير عالي، لكن هذا الشيء جهد كبير كان من عقدين ثلاثة، فبالتالي سوريا ودمشق أسرع بكثير إن شاء الله حتكون منه إن شاء الله. ما بيهمنا راحة المواطن والشفافية والعدالة، وإن شاء الله هون خدمة جديدة في خدمات متنوعة تانية رح تفوت على الخط إن شاء الله بكذا مكان، لكن تباعا إن شاء الله. وأنا بقول إنه يعني اليوم الغاية الأولى هو المواطن.
0: نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق نحو 2900 ضبط حق حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سانا، توزعت الضبوط بين 2670 ضبطا أحاديا و163 ضبطا ثلاثيا، إضافة إلى 100 ضبطين بحق مراكز التحويل. وأشارت الشركة إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التبليغ. أوضحت الشركة العامة للمياه بمحافظة حلب أن أسباب انقطاع المياه بالمحافظة يعود إلى جملة من المشكلات الفنية المتراكمة، بينها الأعطال الطارئة في منظومات الضخ وارتفاع الطلب في فصل الصيف، إضافة إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية المغذية لبعض المحطات. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تأمين المياه للأحياء المتضررة عبر الصهاريج، إلى جانب العمل على رفع جاهزية المحطات والآبار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. من جانبه قال محافظ حلب عزام الغريب إنه تم إحداث غرفة طوارئ مشتركة بين مؤسستي المياه والكهرباء بالمحافظة، وذلك استجابة لأزمة المياه الطارئة في حلب. تتواصل أزمة تراكم القمامة في مدينة حلب رغم إجراءات الطوارئ التي اتخذها مجلس المدينة الذي يعزو استمرار المشكلة إلى نقص الآليات والكوادر والحاويات، في حين يطالب الأهالي بتحسين خدمات النظافة لحماية الصحة العامة.
4: ما زال هذا المشهد حاضرا في مدينة حلب، وما زالت مشكلة القمامة وجها من وجوه المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي خصوصا في الأحياء الشرقية والوسطى، والذين يناشدون كلما التقيناهم بحلول جذرية لتحسين واقع النظافة في المدينة.
5: البلدية عم تشتغل بس عم بتطول، كل 3-4 أيام بتجي بتشيل شيلة، وعم بيجينا يعني وسخ ورعانة وبق وناموس ودبين ما بيمون الليل يعني من وراء القمامة.
6: كانوا الحاويات كبار تنتين كبار وما يكفوا، هلا صاروا صغار عم بيتعبوا يعني قوام عم بتعبوا، فهمت علي شلون؟ العالم عم تضطر انه تكب برا، يعني السيارات عم يكبوا هون، البيوت عم يكبوا هون، بس عم بيشتغلوا يعني عم بيشيلوا حرام، يعني الصبح عم بيشيلوا سيارتين كبار من هون.
7: والله نقص بالخدمات، يعني ما في بلديه ما عم تجي بتلم يعني كل يوم او يعني باليومين بالاسبوع لحتى تجي مره واحده على الحاره، يعني والطفضاي مثلا كل يومين او ثلاثه لحتى يفضوا الحاويه، امراض فضوها بس اغلب الاحيان يعني عم بصير تقصير بهيك شغلات يعني، فالعالم عم بتشوف الحاويه مليانه بدها تكف الارض اجباري يعني.
4: خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس مدينة حلب قبل أكثر من شهر أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة ليس إلا عبر تعزيز فرق العمل وزيادة المناوبات ونشر مزيد من الحاويات وترحيل المكبات، إلا أن نقص الإمكانات وفق قولهم ما يزال عائقا، فالمدينة تحتاج إلى نحو 140 ضاغطة نفايات بينما المتوفر 47 فقط، كما يبلغ الاحتياج 4000 عامل نظافة في حين لا يتجاوز العدد الحالي 1400 عامل، إضافة إلى توفر نصف عدد الحاويات المطلوبة أي 2000 حاوية نظافة فقط.
5: مو الآليات لازم بعد 5 سنين ضاغطات تتنسق بيكون خرجت عن الخدمة. عندنا أجدد ضاغطة عمره 25 سنة. فموضوع تهالك الآليات هي المعضلة الشاغلة والمعضلة الكبيرة عندنا في مجلس مدينة حلب. الإصلاحات كثيرة وتاخذ وقت كثير وما بتقوم بالعمل المثالي المطلوب منها لعمره الزمني ولقدمه.
4: تحسين واقع النظافة في حلب مرتبط وفق مجلسها البلدي بتأمين الدعم اللازم للقطاع من خلال رفضه بالآليات والكوادر والحاويات، تحديات يرى الأهالي أنها ليست مبررا كافيا لاستمرار أزمة باتت تشكل تهديدا واضحا للصحة العامة والمظهر الحضاري في حلب.
8: واقع النظافة في العديد من أحياء حلب ما زال مترديا رغم خطة الطوارئ التي أطلقها مجلس المدينة منذ أكثر من شهر والتي أسهمت في الحد من تفاقم المشكلة لكنها لم تنجح في إنهائها بشكل كامل. بالتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: أعلنت مديرية الصحة إدلب بدء إعادة التعاقد مع موظفين وكوادر صحية فصلهم النظام المخلوع بسبب مواقفهم من الثورة السورية. وبحسب مديرية الصحة تشمل الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف، فيما تستهدف الخطة دمج أكثر من 7000 عامل في المراكز التي توقف دعمها، مع استقبال نحو 100 موظف يوميا لاستكمال إجراءات التعاقد. وأضافت المديرية أن الخطوة تهدف إلى رفد المستشفيات بالكوادر الطبية والإدارية وإعادة تشغيل مراكز صحية أغلقت بعد توقف التمويل الدولي. أعلنت وزارة الصحة رصد التهابات بالتهاب الكبد الوبائي من نوع A في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة بريف محافظة طرطوس. وقالت الوزارة إن مديرية الصحة بالمحافظة بالمنطقة استجابت لبلاغ حول تسجيل الإصابات وبدأت إجراء الفحوصات الفورية لتحديد بؤر العدوى والحد من انتشار المرض، كما أوضحت أن فرق التقصي الوبائي زارت المصابين وقدمت لهم الإرشادات المتعلقة بطرق انتقال المرض، وأضافت أنها سحبت عينات من مصادر مياه الشرب بالمنطقة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. وأفادت السفارة بوجود توافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، مشيرة إلى أن صيغته ستستكمل على أن يتم البدء في تنفيذها في الأيام المقبلة. وأضافت أن الأطراف ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين، وذلك في إطار اتفاق إطاري أبرم الشهر الماضي ينص على إنهاء الحرب ونزع سلاح الحزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار مع تل أبيب بدأت تعطي مفاعيلها، وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان في ظل وجود ملفه على طاولة ترامب. وشدد عون على أن أهداف بلاده واضحة ولن تتساهل بشأن حقوق لبنان، مشيرا إلى أن حق الاختلاف مشروع على أن يبقى الحوار بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية. ودعا عون اللبنانيين إلى اختيار ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين، مؤكدا أن الطريقة ليست ممهدة وتحفل بالصعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى تسوية مع بلاده بشأن الحرب، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. كما قال ترامب إنه من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف، وردا على سؤال ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يحب تحديد مواعيد نهائية بشأن إيران.

0: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تعتزم استئناف المفاوضات مع واشنطن حاليا، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي للدفاع. وأضاف بقائي أن أي اتفاق هو منظومة متكاملة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق فستتجنب إيران الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن هذا هو النهج الذي ستتبعه بلاده مستقبلا أو ستتبعه بلاده مستقبلا. وأوضح بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية ترد بالمثل على أي هجوم يستهدف إيران. شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية. وقالت القيادة الأمريكية أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز، وهذه هي الموجة الثانية من الضربات الأمريكية ضد إيران في أقل من 24 ساعة. أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الإيراني. استهدفت شبكة رجل الأعمال محمد حسين شمخاني في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران عقب استئناف هجماتها في مضيق هرمز. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة، متهمة شبكة شمخاني بدور رئيسي في تسهيل صادرات النفط الإيرانية وتحقيق عائدات لصالح السلطات الإيرانية. كما أكدت أنها فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بالشبكة. أحيت تركيا الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد فجر 15 من تموز في عام 2016، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي التركي، موضحا أن الشعب التركي تمسك باستقلال وطنه ومستقبل أمته وتصدى للانقلابيين بمقاومة بطولية.
1: بتكبيرات انطلقت من المآذن وبصدور عارية نزلت إلى الشوارع والميادين بعد منتصف الليل. واجهت تركيا قبل عقد من الزمن إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوة في التاريخ السياسي لتركيا، كما يصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت تحولت به البلاد إلى ميدان صراع واسع بين مدنيين عزل ومجموعات عسكرية على صلة بمنظمة فتح الله جولن التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا، لم يكتفي لاجئون سوريون بالنظر ومراقبة الحدث. كان محمد أمين الشاب البالغ من العمر حينئذ 24 عاما، واحدا ممن نزلوا إلى ميدان كازيلاي في أنقرة للتصدي جنبا إلى جنب مع الشعب التركي لمحاولة الانقلاب، من دون إدراك مسبق بأن حضوره سيكون محوريا في حدث سيحكى عنه في تاريخ تركيا وأرشيف انقلاباتها. وحين كانت القوى الأمنية والشرطة تتصدى للانقلاب العسكري الفاشل، قدم الشاب اللاجئ مساعدته في قيادة إحدى الدبابات التي تركها الانقلابيون خلفهم، حيث أوصل الدبابة إلى مركز للشرطة في أنقرة بناء على طلب عناصر الأمن في خطوة احتفت بها حينئذ وسائل الإعلام التركية. 10 سنوات من محاولة انقلابية مهدت الطريق في تغيير الوجه السياسي لتركيا عبر الاستفتاء الدستوري وحوله من نظام برلماني إلى رئاسي، وبلغة الأرقام خضع أكثر من 700,000 شخص لإجراءات قانونية وأدين ما يقرب من 5,000 متهم في قضايا الانقلاب، في حين أعلنت وزارتا العدل والداخلية مؤخرا اعتقال أكثر من 900 مشتبه في 81 ولاية مع حلول الذكرى العاشرة، ما يعني أن أنقرة لم تغلق بعد ملف تلك الليلة. إذن سنوات طويلة مضت على ليلة 15 من تموز الطويلة في 2016، لكن تركيا تحيي هذه الذكرى سنويا بكل ما تحمله من حزن على الضحايا الذين قضوا دفاعا عن الديمقراطية وبكل امتنان لمن واجهوا الدبابات بأجسادهم في ليلة اجتمعت بها السلطة والمعارضة حول إرادة واحدة لتقول للعالم وشعوبه إن كل الخلافات تنحني جانبا حين لا يكون الوطن بخير.
0: هذا وأحيت السفارة التركية في دمشق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 من تموز عام 2016.

0: erkek, çoluk, çocuk, yaşlı demeden vatandaşlarımız.
1: 15 Temmuz Türkiye tarihi için son derece önemli bir dönüm noktası.
2: الخامس عشر من تموز هو نقطة تحول بالغة الأهمية في تاريخ تركيا، وهي ليلة محفورة في ذاكرة الجميع. وأعتقد أن لسوريا ثلاثة إسهامات أو تأثيرات مهمة فيما يتعلق بقضية الخامس عشر من تموز. أولاً، فكرت تركيا لفترة طويلة في القيام بعمليات عسكرية في مناطق شمالي سوريا، سواء للتعامل مع التهديدات الإرهابية التي استمرت طويلاً أو لحماية السكان هناك. ولكن وبشكل خاص عملت تشكيلات تنظيم جولين الإرهابي داخل الجيش على تشكيل آراء معارضة لذلك باستمرار، حيث عرقلت تلك العمليات. ولذلك وبمجرد أن تخلصنا من هذا العبء في الخامس عشر من تموز، تمكنا من تطهير مناطق معينة في شمال سوريا من الإرهاب. فقد أصبح ذلك ممكناً بفضل تخلصنا من التنظيم المذكور.
3: وقال السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز إن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري الذي سندها إبان المحاولة الانقلابية، في حين اصطف نظام الأسد آنذاك إلى جانب الانقلابيين.
2: تتعلق المسألة بموقف الأطراف المختلفة في سوريا، ففي مناطق عمليات إدلب ودرع الفرات وحلب كان الشعب يقف إلى جانب رئيسنا وأمتنا والقوى المناهضة للانقلاب، وقد تضرعوا إلى الله ليفشل الانقلابيون. في المقابل اصطف نظام الأسد والتنظيمات الإرهابية في شمال سوريا إلى جانب الانقلابيين على أمل إسقاط الحكومة وإضعاف تركيا، معتقدين أنه إذا ضعفت تركيا فربما تتحقق أحلامهم. ولذلك نحن اليوم نقف إلى جانب من وقف بجانبنا في ذلك اليوم. فتركيا اليوم تعيش بسلام في سوريا جنبا إلى جنب مع أولئك الذين تضرعوا بالدعاء معنا ومن أجلنا في تلك الليلة.
3: ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دور بلد فيها حجم
2: فيها ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، فقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. من خلال التحدث إلى عديد من المصادر التي كانت مقربة من عائلة الأسد والتي فضل كثير منها عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام الزوجين الرئاسيين بقدر ما يخشون انتقام معارضي النظام، كشفت صحيفة ذا أوبزيرفر معلومات عن مرحلة ما قبل سقوط الأسد. الصحيفة البريطانية افتتحت حديثها في التقرير المركز حول أسماء الأسد بتعريف حولها كمواطنة بريطانية، وفي الوقت نفسه اعتبرت أن أسماء تشكل حالة فريدة من نوعها، إذ لم يسبق لأي مواطن بريطاني آخر في العصر الحديث أن كان شخصية محورية في حكومة متهمة على نطاق واسع بارتكاب فظائع جماعية. بعد سرد طويل للأحداث، تتحدث صحيفة The Observer عن أنه بحلول العام 2023 تراجعت أخبار الأسلحة الكيميائية والقتل الجماعي من عناوين الصحف، وأعيد قبول سوريا التي يحكمها الأسد في جامعة الدول العربية، وبدأ كبار مسؤولي الأمم المتحدة بالظهور في صور مع أسماء الأسد. لكن في الوقت نفسه كان الروس قد سئموا من الأسد، إذ لطالما احتقر فلاديمير بوتين الرجل الذي كان يراه. بحسب ما ورد كان يراه على أنه ضعيف، نقصد بشار الأسد، ويحتاج إلى إنقاذ. وبعد أن حقق النصر في حربه، ازداد إحباط الرئيس الروسي من رفض الأسد توطيد السلام مع المعارضة في شمال غربي البلاد ومع القوات الكردية في الشمال الشرقي ومع تركيا المجاورة. ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر عديدة أن الروس بدأوا في تلك الفترة بإعداد قائمة بأسماء مرشحين محتملين لخلافة بشار الأسد، وكانت أسماء الأسد على رأس هذه القائمة. ونقلت أيضا عن مصدر مقرب من النظام المخلوع أن فكرة تولي أسماء لمنصب الرئيس خلفا لزوجها طرحها الروس، لكن زوجها بشار كان على علم بها بل وسخر منها. التقرير مطول جدا ويحتوي على كثير من التفاصيل المرتبطة بدور الأيتام، لكن